0: سيطرتها على الممر البحري بالتزامن مع تحرك باكستان لاحتواء التوتر ودفع الأطراف نحو التهدئة، وسط حديث عن تمديد لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. والحديث أكثر، كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. بداية، هل تحاول واشنطن عبر إحكام السيطرة على مضيق هرمز إنهاء قدرة إيران على استخدام الممرات البحرية كأداة ابتزاز سياسي، وبالتالي نقل المواجهة من احتواء النفوذ الإيراني إلى تفكيك أدواته؟
1: طبعا بالتأكيد هناك محاولة أمريكية لسحب هذه الورقة من يد إيران، لكن هذا الأمر معقد جدا، لأن من أعطى إيران هذه الفرصة لكي تسطو وتحتل هذا الممر بهذه الطريقة أو تسيطر على جزء منه كان ذلك نتيجة الحرب الأمريكية، وبالتالي هذه الحرب أدخلت مضيق هرمز وأوجدت مشكلة للعالم لم تكن موجودة قبل 28 فبراير. بالتالي الولايات المتحدة معنية بتفكيك هذه الأزمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، لأن النظام الإيراني اختار الذهاب بعيدا بدل أن يرد على الاعتداءات الأمريكية أو يواجه الولايات المتحدة، ذهب باتجاه مواجهة دول المنطقة أولا والعالم ثانيا، لأن هذا المضيق أو هذا الممر هو ممر مائي دولي يخضع للقانون الدولي، ومنذ عقود طويلة تمر منه صادرات النفط وتدخل منه السلع ويخرج منه النفط وغيره من صادرات الطاقة. إذن المشكلة الآن أن الولايات المتحدة غير حاسمة في هذا الموضوع. صحيح أنها ما زالت تفرض حصارا بحريا على إيران، لكن هذا لا يكفي، لأن النظام الإيراني يعتبر كما قال أمين عام مجلس الأمن القومي الجديد قبل أن يصل إلى منصبه، وهو رجل متشدد ومعروف بتصريحاته المتشددة، قال إن المضيق بالنسبة لإيران أهم من 100 قنبلة نووية. إذن النظام الإيراني يتمسك بهذه الورقة، الولايات المتحدة تحاول تفكيكها، لكن في نهاية المطاف يجب أن يفرض هذا الأمر على إيران، إما بموجب قرار من مجلس الأمن إما بموجب عملية دولية واسعة، لكن لا يمكن أن يبقى المضيق وهذا الممر رهينة بيد المتشددين في النظام الإيراني.
0: نعم، إلى أي مدى تستطيع إيران تحمل خسارة ورقة مضيق هرمز، وهل يمكن أن يؤدي تراجع قدرتها على التأثير في الملاحة إلى تقليص نفوذها الإقليمي بشكل أوسع؟
1: طبعا بعد هذه الحرب أعادت إيران ترتيب الأوراق، بمعنى أنها كانت في البداية تتمسك بالملف النووي وتتمسك بمسألة الساحات عبر ميليشياتها في اليمن في العراق في جنوب لبنان، ولكن بعد الحرب الوضع اختلف، بالإضافة طبعا إلى الصواريخ والمسيرات، لكن الوضع اختلف بعد الحرب. الآن هي تتمسك بالمضيق إلى الحد الأقصى. تصريحات المتشددين في النظام الإيراني تقول إن إيران أو تفيد بأن إيران لن تتنازل عن هذه الورقة إلا قبل الحصول على كل مطالبها. في المقابل هناك رأي آخر في إيران يقول إنه لا يمكن الذهاب بهذه الطريقة إلى التفاوض، بمعنى أن ما يطرحه هذا الجناح أو هذا الجانب المتشدد في النظام الإيراني، لأن بالمناسبة لم يعد هناك نظام إيراني كما في السابق، هناك الآن أجنحة داخل النظام. إذن الجناح الثاني يقول إنه لا يمكن الذهاب بهذه الورقة إلى النهاية، لأنه في حال تلبية هذه المطالب، كل المطالب التي تطلبها إيران لا معنى لأي مفاوضات أصلا في مع الولايات المتحدة على الملفات الأخرى. إذن الأمر هو رفع للسقف. طبعا بالتأكيد تعتبر إيران بعد خسارتها النظام السوري السابق الذي سقط، وخسارة ميليشياتها الممثلة في حزب الله في لبنان، والخسائر الكبيرة لميليشيات الحوثي أيضا في اليمن والعراق، الآن على أبواب بسط السلطة على كامل أراضيها كما أعلن رئيس وزرائه. إذن إيران تتفكك أوراقها واحدة تلو الأخرى، وتجد نفسها أنها لا يمكن أن تتخلى عن هذه الورقة، لكن الواقع يقول السؤال باعتقادي إلى متى يستطيع الاقتصاد الإيراني أن يصمد، وإلى مدى تستطيع الحكومة الإيرانية أن تلبي احتياجات شعبها إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لأن الوضع في إيران الآن صعب جدا على المستوى الاقتصادي، وأكثر من ذلك هناك مشكلة لإيران من إغلاق من استمرار إغلاق المضيق.
0: نعم، التحرك الباكستاني يأتي بالتزامن مع الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار، فهل هناك مسار باعتقادك تفاوضي يجري ترتيبه خلف الكواليس تمهيدا لتسوية أكبر من مجرد إعادة فتح المضيق.
1: طبعا بالتأكيد من التصريحات وبعض المؤشرات والتقارير يمكن القول أن هناك مسار آخر غير المعلن. ما هو معلن؟ هي مفاوضات أو محادثات لها علاقة بمضيق هرمز، لكن ما هو حقيقي وواقعي أو ما يتم الحديث عنه بين الحين والآخر أن هناك شيء ما يجري وراء الكواليس، وهذا الأمر حقيقي له مؤشرات.

0: كبير المفاوضين قاليباف ومعهما عباس عراقجي وأيضا شخصيات أخرى تؤيد هذا المسار، والأرجح أن قاليباف وعراقجي هما اللذان يتواصلان مع الولايات المتحدة. لكن هذا التواصل هل هو كافي؟ بمعنى أنه تم التوصل إلى أي اتفاق أو بوادر اتفاق، هل يمكن أن يفرض على مجلس الأمن القومي الذي بات يضم أعتى عتاد المتشددين في النظام الإيراني؟ إذن السؤال هنا ينتقل إلى مدى قدرة الجناح الذي يفاوض مع الولايات المتحدة على التنفيذ. هذه هي المشكلة الحقيقية. لكن بالتأكيد هناك شيء ما يجرى وراء الكواليس. الإدارة الأمريكية عبرت، الرئيس ترامب عبر مرارا عن سأمه من هذه المفاوضات، وتحدث عن الإيرانيين بأوصاف أنهم مراوغون ومحتالون وأنهم يكذبون أيضا، لأنهم يقولون أننا لا نتفاوض في حين أنهم يتفاوضون. إذن هناك شيء ما يجري وراء الكواليس. والرسالة التي تردد أنه حملها الوزير الباكستاني إلى إيران، أنا أعتقد أنها مهمة جدا، لأنها طبعا هي من رئيس الوزراء ومن قائد الجيش في باكستان، وله ثقله وهو قريب من الإدارة الأمريكية، وطبعا هو كان على رأس الوساطة منذ البداية. يمكن أن نتوقع خرق ربما يكون مفاجئ، لكن المشكلة تتعلق بالجناح المتشدد في النظام الإيراني الذي لا يعرف الآن من يديره. في السابق كان هناك مرشد، كان المرشد يسيطر على الأمور. الآن هناك مرشد سوري، لا أحد يعرف ما إذا كان حيا أم ميتا. هناك بيانات فقط تصدر باسمه، وتعيينات تصدر أيضا باسمه، لكن لا دليل على أنه حي ولا دليل على أنه يحكم. وحتى لو كان حيا، هناك شكوك في إمكانية سيطرته على هذه الخلافات العميقة داخل أجنحة النظام.
1: نعم، برأيك أستاذ محمد، هل تحولت استراتيجية الرئيس ترامب من الضربات العسكرية إلى الخنق الاقتصادي لإجبار إيران على تقديم تنازلات؟
0: نعم بالتأكيد، وإن كان ذلك الأمر مرحليا أو دائما، هذا يبقى مثار تساؤل. لكن الآن نعم، تحولت الاستراتيجية الأمريكية من الضربات العسكرية والإيلام العسكري والخسائر الكبيرة طبعا التي تكبدتها القوات الإيرانية إلى الألم الاقتصادي. وهذا الأمر بالتأكيد له أرضيته، لأننا نتحدث عن عقوبات من الولايات المتحدة مفروضة على إيران عددها أكثر من 1300 عقوبة، هي كفيلة بأن تخنق النظام إذا طبقت. طبعا هناك جزء من العقوبات لا يطبق بالمناسبة، وهناك دول من بينها يتردد أنها الصين تساعد إيران في بعض الأحيان على الالتفاف على العقوبات، حتى أحيانا بعلم الولايات المتحدة في تصدير النفط وغيره للمحافظة على أسعار معينة في السوق. لكن الأساس والجوهري أن الولايات المتحدة تمتلك ورقة العقوبات وورقة الحصار البحري. أنا أعتقد أن الحصار البحري سيكون هو الورقة المقابلة لفتح مضيق هرمز، وورقة العقوبات هي المقابلة للملف النووي. هذه العقوبات طبعا تؤثر كثيرا على النظام الإيراني، لا يستطيع أن يمول عملياته، والوضع الاقتصادي في إيران خانق. إذا لم نأخذ تصريحات ترامب، وهي دقيقة بالمناسبة، ولكن إذا وضعناها جانبا، تصريحات بازشكيان تكفي. هو يتحدث عن هذه الصعوبات الاقتصادية، يتحدث عن كيفية تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب، حتى فيما يتعلق بالكهرباء، وحتى فيما يتعلق بإعادة الإعمار وبالوضع الاقتصادي اليومي. هناك حالة تضخم، هناك حالة انهيار، البطالة تتفشى. إذن لا يستطيع كثيرا أن يصمد أمام هذا الواقع، وإلا سيصبح يحكم ركام. هذا النظام سيحكم ركام، وشعب يئن ويحتاج إلى مساعدات ربما في مراحل لاحقة. هذا الرهان أنا أعتقد هو استراتيجية ترامب: الضغط الاقتصادي، الخنق الاقتصادي، الإيلام الاقتصادي، تكبيد النظام فاتورة باهظة اقتصادية. باعتقاد الرئيس الأمريكي أنها كفيلة بإجبار هذا النظام على تقديم تنازلات على طاولة التفاوض.
1: نعم، بهذه الظروف الحديث دائما عن مضيق هرمز، لكن أين أصبح الآن الملف النووي الإيراني في المفاوضات؟ وهل لا يزال القضية الأساسية أم تراجع أمام ملفات الحرب وهرمز؟
0: هذه واحدة من مفاجآت هذه الحرب. بدأت هذه الحرب بالملف النووي، الآن هي في هرمز. إذن الوضع اختلف من إلى، وتم إعادة أو الواقع فرض إعادة ترتيب للأولويات. الملف النووي الآن لا تجري مفاوضات بشأنه، المفاوضات كلها مركزة على أقله في العلن على مضيق هرمز. لكن هل المفاوضات التي تجري وراء الكواليس لها علاقة بالملف النووي؟ هذا أمر وارد.

0: أين أصبح واقعا الملف النووي؟ أنا أعتقد أنه تأجل إلى المرحلة الثانية، لأنه لإنهاء هذه الحرب والمواجهة وحالة عدم الاستقرار أو اللا حرب واللا سلم في المنطقة، نحن أمام مرحلتين. المرحلة الأولى هي التي تجري الآن، مسألة مضيق هرمز مع الحصار البحري وغيره ومفاوضات، أو لعبة شطرنج كما اسمها ترامب. المرحلة الثانية هي مرحلة المفاوضات عبر تمديد مذكرة التفاهم كما يتردد، أو العودة إلى إحيائها، لأن المذكرة أصلا لم تنفذ، وبالتالي 60 يوما يمكن إعادة احتسابها من جديد. عندها يمكن الحديث عن تلك المفاوضات. تلك المفاوضات معقدة جدا، لها علاقة بشقين: اليورانيوم المدفون تحت الأرض، وأيضا حق إيران أو إمكانية إيران أن تخصب على أراضيها. في المقلب الآخر أيضا هناك مسألة تفكيك العقوبات والأرصدة وما يسمى بالتعويضات وما إلى ذلك. هذا الأمر يحتاج إلى خبراء. بالمناسبة، عندما ذهب قالباف إلى باكستان وعقدت آنذاك مفاوضات أقل من 24 ساعة بحضور جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يقال إن هناك 80 خبيرا من كل بلد دخل إلى غرفة التفاوض. طبعا وفشلت المفاوضات في نهاية المطاف. هذا يدلل على حجم الصعوبات التقنية لرفع العقوبات وحجم التفاصيل الموجودة في هذا الملف. إذا باعتقادي الأمر مؤجل، حتى لو كان هناك شيء وراء الكواليس، لا أعتقد أبدا أنه يرقى إلى مستوى أن يؤدي إلى اتفاق، لأن هذا الأمر معقد وصعب. وبالمناسبة ليس لدينا فقط العقوبات الأمريكية، هناك أيضا العقوبات الدولية، مجلس الأمن، عقوبات مجلس الأمن التي عادت مع نهاية العام الماضي بداية هذا العام، عادت مع تفعيل الثلاثي الأوروبي آلية سناب باك، هذه الآلية التي كانت موجودة في خطة العمل المشتركة أو اتفاق 2015. ونحن الآن نتحدث إيران عليها عقوبات دولية إضافة للعقوبات الأمريكية. طبعا هناك عقوبات أوروبية أيضا، لكن عقوبات مجلس الأمن عدت كلها. وبالمناسبة هذه العقوبات يقال إنها ربما تكون ثاني أكثر أنظمة العقوبات على مستوى التاريخ فرضت على بلد بعد كوريا الشمالية. وبالتالي تفكيك هذه العقوبات أو حتى الوصول إلى حل بشأنها لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة، وإنما يتعلق بكل أعضاء مجلس الأمن. وهذا ما يؤكد أن المفاوضات الحقيقية بشأن البرنامج النووي لم تبدأ بعد.
1: آراء سياسية. تصاعدت المخاوف مجددا بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد الهجوم الحوثي على السفينة التجارية اليمنية هاما، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم 3 باكستانيين من أفراد الطاقم. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. بداية، كيف تقرأ الهجوم الحوثي على سفينة يمنية وسقوط قتلى وجرحى من طاقمها وفرق الإنقاذ؟
2: أعتقد يعني هذا أمر مقلق ويدعو لي يعني التساؤل، لماذا يقوم الحوثيون بذلك الأمر؟ يعني أعتقد أنه ده يعني جزء من الاستراتيجية الإيرانية باستخدام الحوثيين لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. 3 يعني من القتلى كانوا باكستانيين. باكستان عبرت طبعا عن يعني إدارتها لهذا الحادث. باكستان هي وسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا أمر يعني يضع ضغوط على إيران لجبح جماح الحوثيين بعدم استهداف هذه السفن. وأنا فهم أنها كما قالت وزارة النقل اليمنية هي يعني سفينة تجارية تحمل مواد غذائية، وهذا يؤثر على يعني الأمن الغذائي في اليمن وغيرها من الأمور، ويؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر التي هدأت منذ حوالي 2 سنوات على اتفاق أمريكي مع الحوثيين حول عدم استهداف السفن. وبالتالي يعني هذا التطور يعني مدان دوليا، هذا التطور يدعو للقلق حول من الأمن في ملاحة البحر الأحمر. هذا الأمر يدعو للقلق أيضا بالنسبة لليمنيين الذين يستقبلون هذه المواد الغذائية. وأنا سامع أن اليمن تعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية وفق الأمم المتحدة، هي والسودان وبعض الدول الأخرى، نتيجة الحروب. يعني اليمن تعتصرها يعني الحرب منذ عام 2014. وبالتالي يعني هذا أمر مقلق وأمر يدعو إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي في هذا الأمر.
1: نعم، أمام هذه الظروف، هل تعتقد أن حكومة الشرعية قادرة على التصدي لتهديدات من الميليشيا الحوثية؟
2: يعني الحكومة وحدها لا تستطيع، لأنه الحوثيين يملكون صواريخ ومسيرات كثيرة ساعدتهم إيران في ذلك الأمر. يعني هذه السفينة استهدفت ب3 صواريخ، حتى أنه

0: عندما ذهبت شركه الانقاذ لانقاذ يعني البحاره على السفينه تم استهدافها بصاروخ اخرى ومات احد عمال الانقاذ. وبالتالي يعني الحكومه اليمنيه في الفتره الاخيره حصل انه حصيني استهدفوا المخ، استهدفوا حضرموت، مأرب، وبالتالي يهددون الحكومه اليمنيه في عده مواقع داخل اليمن. اعتقد التحالف البحري الذي انشاته السعوديه وانضمت اليه الولايات المتحده الامريكيه ودول اخرى يهدف الى حمايه الملاحه البحر الاحمر. هناك مهمه اسبيدس الاتحاد الاوروبي، وبالتالي هناك محاولات دوليه لذلك. يعني الحكومه اليمنيه وحدها لا تستطيع، نتيجه انه العتاد لدى الحكومه اليمنيه ليس كافي، لانه الضربات في الايام الاخيره اصرت عن قتل داخل القوات اليمنيه، وبالتالي بدون دعم دولي اعتقد لا تستطيع الحكومه اليمنيه وحدها، تحتاج الى انظمه الدفاع الجوي، تحتاج الى يعني قوات او يعني صواريخ لضرب استهداف الحوثيين حتى يتم يعني تدمير يعني اماكن اطلاق الصواريخ والمسيرات حتى تقلل من القوة الحوثية في هذا الامر.
1: نعم، على ذكر الدعم الدولي، كيف يمكن للمجتمع الدولي التعامل مع هذه الهجمات وضمان حرية الملاحة في المنطقة؟
0: يعني هناك عدة اشياء، يعني مهمة اسبيدس اللي هي امتداد الاتحاد الاوروبي بتتكون من فرقتين بحريتين، الاعتداء حوالي 350 بحار لديها اسلحه وغيرها من الامور، وبالتالي قامت وفقا لبيانات لها مؤخرا انه يعني ساهمت في تامين مرور السفن، يعني تمت اطلاق سفينه، فيعني ذلك انه الملاحه توقفت، الملاحه مستمره، لكن المخاوف ان تتوقف اذا زادت الهجمات الحوثيه. الهجمات الحوثيه كانت بعد يعني اكتوبر عام 23 بعد الحرب في غزه قامت بعمل 100 هجوم على السفن واجبرت السفن على المرور عبر طريق راس الرجاء الصالح، وهو ما كلف اموالا اكثر للشحن والوقت وغيرها من الامور، وبالتالي احدث مشكله. وبالتالي مهمه اسبيدس ساهمت بصوره كبيره في ذلك. اعتقد التحالف البحري الذي انشاته السعوديه يمكن ان يساهم في ذلك. يعني غدا هناك اجتماع في مجلس الامن بخصوص اليمن، وبالتالي هناك تحركات اوروبيه امميه، السعوديه والتحالف البحري، اعتقد هذه القوى مجتمعه اعتقد يمكن ان تقوم بدور، ولكن العامل الاكبر اعتقد يقع على ايران. يجب الضغط على ايران والتواصل باتفاق مع ايران حتى يوقف استخدام الحوثيين في تمديد واتساع رقعه الحرب المستمره بين ايران والولايات المتحده.
1: نعم، وهل أصبح باب المندب والبحر الأحمر هي جبهة جديدة مرتبطة مباشرة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة؟
0: بالتأكيد، يعني تم التهديد من قبل إيران صراحة في موضوع باب المندب، لأنه باب المندب يعني بعض الأرقام التي تؤكد أهمية طريق باب المندب، يعني يمر كمية ضخمة من النفط عبر طريق باب المندب من 7 إلى 10 بليون برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك إنه مضيفة بالمندب يشكل يعني نحو 12-15% من حجم التجارة العالمية المتجهة لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، إنه 25% من حاجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تمر من مضيفة بالمندب، إنه سفن حوالي 21,000 سفينة تمر سنويا عبر المضيق، أي ما يعادل 57 سفينة يوميا بقيمة شحنات تصل إلى حوالي 700 مليار دولار. هذه الأرقام يعني تعطي دلالة حول أهمية صديق باب المندب، وبالتالي الملاحة فيه مهمة، وبالتالي صحرت الأطراف المختلفة يعني تسير هذا الأمر. يعني مثلا من إحدى الدول التي تضررت مصر، يعني قناة السويس تضررت في عام 24 إنه حصيلة مرور السفن بعد تهديد الحوثيين للسفن قلت من حوالي 10 مليار لعام 23 لـ4 مليار عام 24، انخفض عدد السفن اللي بتمر عبر قناة السويس نتيجة تهديد الملاحة في مضيق باب المندب من قبل الحوثيين من 26,000 سفينة عام 23 ل13,000 سفينة، أي بحوالي النصف. وبالتالي هذه تأثيرات اقتصادية ليس على مصر فقط، على المنطقة والعالم ككل، وبالتالي يعني تمت مرور السفن بعيدا عن قناة السويس واتجهت إلى طريق أبعد حول أفريقيا، وبالتالي هذا أمر مزعج. تم التوقف عن ذلك كما قلت من سنتين عندما تم التوصل باتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه والحوثيين عن طريق سلطنه عمان، وبالتالي ساهمت في تخفيف الازمه. لكن اذا قام الحوثيون بالاستمرار واستعاده الهجمات على السفن أعتقد ستكون هناك مشكلة كبيرة في الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحرك سريع من التحالف البحري بقيادة السعودية. الجلسة غدا في مجلس الأمن حول هذا الموضوع، مهمة أسبتس الأوروبية يجب أن تتسع أكثر من ذلك حتى يتم احتواء، ولكن أهم هو محاولة الضغط على إيران من خلال التوصل لاتفاق حتى تنهى أزمة مضيق هرمز، وحتى لا تكون يكون مضيق باب المندب أزمة مضيق هرمز آخر على ساحة أخرى.
1: تحليلات سياسية.

0: تتصاعد التوترات الأمنية في غرب ليبيا مع تعرض منشآت حيوية في مدينة الزاوية ومحيطها لهجمات طالت قطاعي الكهرباء والنفط، ما أدى إلى أضرار واسعة وانقطاع التيار عن مناطق عدة، بالتزامن مع اشتباكات أمنية متواصلة وتحذيرات من تداعيات خطيرة على قطاع الطاقة، وفي ظل دعوات أممية لوقف القتال وفتح تحقيقات عاجلة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. بداية، كيف تصف الوضع الأمني في مدينة الزاوية في ظل استمرار الاشتباكات واستهداف منشآت حيوية؟
1: بطبيعة الحال الوضع الأمني ليس في الزاوية فقط، ولكن في معظم أنحاء ليبيا هناك يعني حالة توتر دائم نتيجة وجود ميليشيات عديدة ونتيجة غياب فكرة الدولة نفسها، وهناك انقسام في مؤسسات الدولة ما بين الغرب والشرق، والذي يسيطر الوضع في الغرب هو مجموعة من الميليشيات تتصارع على النفوذ وعلى الثروات، وبالتالي ما حدث في الزاوية هو نتيجة لوجود هذه الميليشيات بشكل أساسي.
0: نعم، وما تداعيات استهداف محطة تحويل الكهرباء على سكان جنوب الزاوية والمناطق المتضررة، وإلى أي مدى يشكل استهداف المنشآت النفطية تهديدا لأمن الطاقة في ليبيا؟
1: بطبيعة الحال نحن نتحدث عن دولة تفتقد للاستقرار منذ عام 2011 وحتى الآن، العديد من المؤسسات يعني الخدمية أصبحت يعني في حالة يرثى لها، ليست هناك يعني محاولة للصيانة المستمرة، ليس محاولة للتطوير بسبب نقص الإمكانيات. كل هذه الأمور حولت الأزمة الليبية لأزمة متفاقمة، خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء. الهجمة الأخيرة على محطات الكهرباء في الزاوية وفي أنحاء أخرى من ليبيا أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء في عدة مناطق بشكل أساسي، وأعتقد أنه من الصعب جدا استعادة الخدمة مرة أخرى في ظل هذا النقص الشديد في الصيانة وفي إمكانية الإصلاح بشكل عاجل، وبالتالي هناك معاناة حقيقية لا متفاقمة. صحيح أنها كانت موجودة ولكنها أصبحت الآن على المحك، لأنه استهداف يعني محطات الكهرباء ومحطات ربما أمنية بعد ذلك وأيضا مخزونات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى كارثة كبرى.
0: نعم، رئيس حكومة الوحدة تعهد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتحقيق ذلك؟
1: يعني في الواقع إطلاق مسيرة على المناطق اللي فيها البترول وخدمات التكرير وغيرها يصعب كثيرا الوصول إلى من يرتكب هذه الهجمات، لأنه الطائرات المسيرة ممكن إطلاقها من الداخل، ممكن أن تأتي من الخارج، لا أحد يستطيع القول بأنه الجهة التي تقف وراء يمكن محاسبتها. وبالتالي الخطوة الأولى على عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء في الغرب أن يكون واضحا بأنه لابد من البداية تحديد من قام بتنفيذ هذه الهجمات. قبل الوصول إلى منفذ الهجمات لا أعتقد أن هناك خطوات اتخاذها، خطوات الاحتياط لمنع تكرار الحدث مرة أخرى، ولكن ليس للكشف عن من قام بهذه الهجمات ومحاسبته.
0: نعم، وما أهمية دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى وقف القتال وإجراء تحقيق شامل في أعمال العنف؟
1: الأمم المتحدة تحاول قدر الإمكان سواء على المستوى السياسي أو على مستوى جمع المكونات الأمة الليبية ومحاولة الحوار، تحاول قدر الإمكان أن تخلق نوع من الاستقرار حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. دعوة الأمم المتحدة لوقف القتال هي دعوة غير مباشرة للبدء في خطوات عملية سياسية حقيقية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات، يمكن أن تؤدي إلى توحيد مؤسسات الدولة. إذن الأمم المتحدة تحاول فقط أن تقول إنه هذا هو الثمن الذي تدفعه ليبيا، طالما هناك غياب لوحدة داخل ليبيا، طالما هناك غياب لإمكانية وإقامة حكومة مستقرة وعملية انتخابية يمكن أن تكون مقبولة من كل الأطراف، بدون ذلك فإن الأمن سيتدهور كما هو حديث الآن.
0: نعم، في ظل الانقسام الأمني والسياسي في ليبيا، ما المطلوب لضمان حماية المنشآت الحيوية ومنع انزلاق الزاوية إلى مزيد من التصعيد؟
1: يعني الأمر صعب للغاية، ليست هناك كما ذكرنا ليست هناك دولة بالمعنى يعني الحقيقي، الدولة تحتكر العنف، اللي تولد ميليشيات بجوارها كما هو حادث في ليبيا، لأن في غياب الدولة وفي غياب القدرة على السيطرة على هذه الميليشيات ليست هناك أي وسيلة للقضاء على هذا العنف أو تقليله حتى هذه اللحظة. ولكن في كل الأحوال يمكن لشركات النفط نفسها والمستفيد الأكبر، لأنه تصدر من داخل ليبيا ما يقرب من 1,000,000 برميل يوميا، هي المتضررة بشكل كبير. وهناك بعض التجارب لشركات نفطية كانت تتعاون في مسألة إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق، وضع آليات أمنية بالمشاركة مع الجماعات المحلية حتى لا تتعرض المنشآت النفطية للمخاطر. إذن في غياب الدولة الليبية ليس أمام الجميع سوى المراهنة على الإمكانات الذاتية لشركات النفط نفسها لكي تفعل إجراءات يمكن أن تؤدي إلى حراسة هذه المنشآت ومنع تعرضها للهجمات مستقبلا.
0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

ملخص وشرح لكتاب قلق السعي إلى المكانة للمفكر السويسري البريطاني ألان دومبوتون. الكتاب يتناول ظاهرة نفسية واجتماعية معاصرة، القلق من موقعنا في المجتمع، أو الخوف من أن ينظر إلينا على أننا ليس في المكانة التي ينبغي أن نكون فيها. دوبوتون يعرف هذا القلق بأنه القلق من أننا في خطر ألا نحقق معايير النجاح التي يفرضها مجتمعنا، وأننا بذلك نفقد كرامتنا أو احترامنا. يعرض كيف أن المجتمعات الحديثة بنظرتها للنجاح والمكانة تجعل من كثيرين يعيشون في حالة من التوتر المزمن، ليس فقط من أجل المال أو المكانة المادية، بل من أجل الاعتراف والاحترام والانتماء. كذلك يستعرض الكتاب جذور هذا القلق، محاوره، وأخيرا كيف يمكن التعامل معه بطريقة أكثر حكمة. أبرز محاور الكتاب ونقاطه التفصيلية: الأسباب التي تؤدي إلى قلق المكانة. دوبوتون يقسم الأسباب إلى محاور رئيسية في هذا الكتاب، منها غياب الحب والانتباه. الإنسان يريد أن يعترف بوجوده، أن يسمع، أن يلاحظ، أن يقدر، وعندما لا يكون ذلك ينشأ شعور بالنقص والقلق، الانتقادات، التعالي الاجتماعي، وجود طبقات وأشخاص يميزون بين من هم مهم ومن ليس مهما وفقا لرموز نجاح مادية واجتماعية، وهذا يشعر البعض بأنهم دون أو أقل. أيضا الحديث عن التوقعات المرتفعة. المجتمعات الحديثة رفعت سقف التوقعات من جهة إمكانيات المعيشة، ومن جهة أن الفرد ينبغي أن يكون شيئا ما، وهذا يزيد الضغط. أيضا في هذا الكتاب الحديث عن المكانة المرتبطة بالجدارة. إذا كان النجاح يعزى فقط إلى الكفاءة والجهد، فإن الفشل يصبح خطأ شخصيا، والعجز عن تحقيق ما ينبغي يحس به كإذلال. الاعتماد والتقلب. بالرغم من أن الفرد أصبح في مجتمعات أكثر حرية، لأن هذا جاء مع تبعيات الاعتماد على سوق العمل، الاقتصاد، التغيرات العالمية، ما يجعل المكانة هشة. إذن للحديث عن المفارقات والأسئلة التي يطرحها: لماذا يكون الدافع غالبا أن نرى من نحن أمام الآخرين أكثر من أن نكون من نحن فعلا؟ هل ما نسعى له من مكانة هو حقا لأنفسنا أم لأن الآخرين يقرونه؟ ما الثمن الذي ندفعه من حيث الصحة النفسية أو العلاقات أو القيم من أجل أن نكون في المكانة؟ ومتى يصبح السعي للمكانة مضرا أو منهكا بدلا من أن يكون دافعا صحيا؟ في هذا الكتاب يعرض أن هذا النوع من القلق ليس مجرد فردي، بل ظاهرة اجتماعية حديثة مرتبطة بتغيير في الهيكل الاجتماعي والثقافي. أيضا من حيث المقترحات والحلول التي يطرحها دوبوتون، لا يكتفي بتحليل المشكلة بل يقترح مسارات للتعامل مع القلق من المكانة. الفلسفة هنا: تعلم أن تتساءل لماذا أريد هذا، وماذا يعني نجاحي، بدلا من أن تسير خلف ما يطلبه المجتمع بلا نقد. الفن والأدب. من خلال الفن يمكن أن ننظر إلى القيم بطريقة مختلفة أو بطرق مختلفة، أن نرى أنفسنا خارج سباق المكانة التقليدية. الخلاصة مما ذكرنا في هذا الكتاب: السعي للمكانة في المجتمع الحديث ليس مجرد رغبة سطحية، بل هو مرتبط بشعور عميق بالهوية، بالاعتراف، بالاحترام، بالإنسانية. ومع أن هذا السعي قد يعطي دافعا، إلا أنه أيضا يفتح باب القلق، لأن المعايير التي نقاس بها غالبا ما تكون خارجة عن سيطرتنا، متغيرة، مرتبطة بما يراه الآخرون وليس بما أشعر به أنا. بعبارة قصيرة ممكن أن نلخص الآتي: لا تخاف أنك تفشل في أن تكون من يركض خلف المكانة، بل خاف أنك تفشل أن تكون من أنت فعليا بمعاييرك أنت. الكتاب هنا يدعوك أن تعيد تعريف النجاح والمكانة، ليس فقط بناء على ما يراه الآخرون، بل بناء على ما تشعر به، ما تقدمه، ما تؤمن به. الكتاب موجه إلى الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات فيها ضغط كبير تكون أو تظهر، سواء مهنيين، طلاب، موظفين، حتى أولياء أمور، المهتمين بتطوير النفس، البحث عن معنى حياتهم وليس فقط ترقية مادية. كل من يتوجه إلى صناعة محتوى يتعامل مع مواضيع الثقافة والمجتمع والتغيرات النفسية المرتبطة بالمكانة، كل من يشعر بأنه ليس في المكانة التي يستحقها ويخاف أن تفلت منه مكانته. الحديث في تلخيص هذا الكتاب:
يأخذنا على المستوى الشخصي قد يساعد ويساعدك تفهم لماذا تشعر أحيانا بأنك غير كاف أو أقل. هذا الكتاب ربما كما يقول البعض يعطيك أدوات لتخفيف هذا الشعور بمراجعة المعايير التي تتبناها وتركز أكثر على ما تقدمه أنت وليس فقط ما يمتلكه الآخرون.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. ما هي المعايير التي نعتمدها لتحديد النجاح والمكانة؟ هل نسهم كمجتمع في تقليل القلق منها؟ هل هناك قيمة أكبر للإنسانية والعلاقات أكثر من أن يكون اسمه أو منصبه؟ الفائدة هنا أنه يغير منظورنا من أنا بحاجة أن يقرني الآخرون إلى أنا قررت أن أقر نفسي أولا وأعيش بقيمي. شرح مفصل وتلخيص لكتاب الضوابط الأربعة للتنفيذ، أحد أهم كتب الإدارة الحديثة في مجال تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة. كتاب الضوابط الأربعة للتنفيذ من تأليف كريس ماكاتشينسي، شون كوفي وجيم هولينج، مع تمهيد بقلم كلايتون كريستن، يعد كما يراه البعض من أكثر الكتب مبيعا عالميا في مجال القيادة والإدارة. الكتاب يقدم نظاما عمليا لتحويل الأهداف الكبرى من أحلام على الورق إلى نتائج على أرض الواقع من خلال أربع ضوابط تنفيذية دقيقة أثبتت فعاليتها في مئات المؤسسات حول العالم في بيئة عمل مضغوطة ومليئة بالتحديات. يقول البعض أن الكتاب لا يتحدث عن كيفية وضع الأهداف بل عن كيفية تحقيقها فعلا، وهو ما يعتبر التحدي الأصعب في عالم الإدارة. الحديث عن الفكرة الرئيسية في هذا الكتاب، الفكرة الجوهرية أن المؤسسات والأفراد يفشلون في تنفيذ خططهم ليس لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، بل لأنهم يغرقون في دوامة المهام اليومية العاجلة التي تبتلع الوقت والجهد وتبعدهم عن الأهداف المهمة بعيدة المدى. ولكي ننجح في تحقيق الأهداف ذات الأهمية القصوى، يجب أن نلتزم بأربعة ضوابط أساسية تساعدنا على تجاوز هذه الدوامة. الضابط الأول، التركيز على الأهداف فائقة الأهمية. يقول المؤلفون، إذا حاولت مطاردة 10 أرانب فلن تمسك بأي منها. المبدأ الأول هو التركيز، أي أن تختار هدفا واحدا أو هدفين فقط يكونان الأكثر أهمية وتأثيرا في نجاحك. يعرف بهذا بالصيغة من الوضع الحالي إلى الوضع المرغوب بحلول تاريخ محدد. مثال، زيادة نسبة رضاء العملاء من 70% إلى 90% بحلول نهاية العام. الفكرة هنا هي أن التشتت هو عدو التنفيذ، وأن وضوح الهدف هو مفتاح النجاح. الضابط الثاني، التركيز على المقاييس القيادية. يفرق الكتاب بين نوعين من المقاييس، مقاييس النتيجة وهي ما نريد تحقيقه مثل نسبة المبيعات، الأرباح أو الرضا العملاء، المقاييس القيادية وهي الأفعال اليومية التي تؤدي إلى تحقيق النتائج مثل عدد المكالمات مع العملاء، عدد التقارير، عدد المتابعات. الضابط الثاني يعلمنا أن النجاح في تحقيق الأهداف لا يعتمد على مراقبة النتائج فقط، بل على قياس وتطبيق الأفعال المؤثرة مسبقا. الضابط الثالث في هذا الكتاب، الاحتفاظ بلوحة نتائج مشوقة. الناس لا تبذل أقصى طاقتها إلا عندما تعرف النتيجة بوضوح وتشعر بالمنافسة. لذلك من المهم أن تكون هناك لوحة نتائج مرئية وبسيطة تظهر تقدم الفريق نحو الهدف، بحيث يستطيع أي عضو أن يعرف في لحظة واحدة هل نحن نتقدم أم نتراجع، كم تبقى لتحقيق الهدف وما الخطوة التالية. وجود لوحة النتائج يخلق الحماس والمسؤولية والانتماء داخل الفريق. الضابط الرابع، خلق إيقاع للمساءلة. نعم، النجاح في التنفيذ يحتاج إلى اجتماعات منتظمة قصيرة محددة الهدف، عادة أسبوعية، لمراجعة التقدم نحو الأهداف، محاسبة الأعضاء على التزاماتهم. كل اجتماع يتضمن 3 عناصر فقط: مراجعة الالتزامات السابقة، عرض النتائج الحديثة من لوحة المتابعة، تحديد التزامات الأسبوع القادم. بهذا يتحول الفريق إلى كيان حي منضبط، يعرف ما أنجزه وما سيفعله، ويتحمل كل عضو مسؤوليته. التحدي الأكبر هو دوامة الانشغال اليومي. مؤلفو الكتاب يطلقون على الأعمال اليومية مصطلح الدوامة، وهي الأنشطة الروتينية العاجلة التي تستهلك الوقت والطاقة وتعيق تحقيق الأهداف بعيدة المدى. التميز الحقيقي في القيادة ليس بإلغاء هذه الدوامة، فهذا مستحيل، بل بإدارة التوازن بين العمل اليومي والتنفيذ الاستراتيجي. إذن يأخذنا هذا الأمر في شرح هذا الكتاب إلى أثر تطبيق الضوابط الأربعة. عند تطبيق هذه الضوابط
تتحقق نتائج ملموسة منها: زيادة الإنتاجية والانضباط، رفع مستوى الالتزام الجماعي داخل الفريق، وضوح في الأهداف والنتائج، تحول الاجتماعات من نقاشات عامة إلى محاسبة واضحة ومحفزة. وقد طبقت العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم هذا النموذج وحققت نتائج استثنائية في وقت قياسي كما

0: إذن التساؤل من الشريحة المستفيدة؟ القادة، المديرون في المؤسسات العامة والخاصة، فرق العمل في مجالات التسويق، المبيعات والتعليم، أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى الأفراد الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الشخصية بفعالية. من ضمن الرسائل الموجهة أن العظمة في التنفيذ لا تتحقق من كثرة الأهداف أو ضخامة الخطط، بل من الانضباط في التركيز والعمل على المقاييس الصحيحة والمساءلة المستمرة. الكتاب ربما يقدم فلسفة عملية تجمع بين البساطة والانضباط ويحول الرؤية إلى إنجاز. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يثبت الخباز.
8: والله ما في دوبه رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

في 25 من ديسمبر عام 1953 ولدت في منطقة الصالحية بالكويت طفلة سيكتب لها أن تصبح واحدة من أبرز الأصوات الأدبية النسائية في الكويت والخليج العربي، اسمها نجمة عبد الله إدريس.

تخيلوا معي فتاة صغيرة تكبر بين دفتي الكتب، تتأثر منذ طفولتها بشعراء أثروا في وجدانها فمنحوها اتساعا في الأفق فكرا وعاطفة وتجربة. هذه الموهبة صقلت لاحقا بالدراسة الأكاديمية حتى تخرجت عام 1976

1970 من جامعة الكويت في تخصص اللغة العربية وآدابها. لكن رحلتها العلمية لم تتوقف عند هذا الحد، سافرت إلى لندن إلى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وهناك أنجزت رسالة دكتوراه حملت عنوان مفهوم الموت وتطوره في الشعر العربي الحديث، وتخرجت عام 1987، وعادت بعدها لتحمل هذا الإرث إلى طلابها في جامعة الكويت، حيث مارست التدريس الجامعي لمواد الشعر والأدب العربي والنقد الحديث لعشرين عام كاملة.

0: وبين المحاضرة والبحث كانت القصيدة تكبر معها وتتوالى دواوينها، من الإنسان الصغير إلى مجرة الماء، ومن طقوس الاغتسال والولادة إلى سيرتها الشعرية الخاصة التي رسمتها بقلمها في كتاب تتكسر لغتي أنمو. ثم جاءت الرواية لتفتح أمامها بابا جديدا، حدائقهن المعلقة عام 2019، ثم سيرة الغائب، وأخيرا مجموعتها القصصية كنفاه التي توجت بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في دورتها السابعة عام 2025. ولم تكن الجوائز غريبة عن مسيرتها الحافلة، فقد نالت جائزة الدولة التشجيعية في مجال الدراسة الأدبية والنقدية عام 2002، وجائزة المرأة العربية المتميزة في مجال الأدب عام 2013. واليوم لا تزال نجمة إدريس حاضرة بقلمها كل أسبوع في عمودها بجريدة الجريدة الكويتية. صوت لم يتوقف عن الكتابة والعطاء منذ أكثر من أربعة عقود، وبين الشعر والتساؤل تأخذنا نجمة إدريس في رحلة تخيلية فتقول.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. وزارة الدفاع الليبية تدين الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية والحيوية وتتوعد المسؤولين عنها. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

يواصل صندوق الكويت للاستجابة الطارئة تعزيز موارده المالية، إذ بلغ إجمالي مساهمات المتبرعين نحو 75 مليون و730 ألف دينار، قدمتها 68 جهة من مؤسسات القطاعين العام والخاص حتى الآن، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة الوطنية وتنامي الثقة بالمبادرة منذ إطلاقها.

سجلت حركة الصادرات الكويتية المنشأ أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة العلاقات الدولية في وزارة التجارة والصناعة عن ارتداد واسع وقفزة حادة في القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الكويتية غير النفطية بنسبة بلغت 500%، لتتجاوز الصادرات المجمعة خلال الأشهر الستة الأولى حاجز المليار دينار.

كشفت بورصة الكويت عن العمل على استبدال نظام التداول الحالي بمنصة تداول من الجيل التالي، والذي تعتمد على الحوسبة السريعة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تنفيذ الصفقات، في خطوة تستهدف تحديث البنية التحتية الأساسية لسوق التداول وتعزيز قدراته التقنية والتشغيلية ضمن مسار التطوير المستمر للسوق.

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC عن قفزة كبيرة في مبيعاتها لشهر يوليو الماضي مع استمرار تزايد الطلب على رقائقها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبلغت إيرادات TSMC أكبر مصنع للرقائق في العالم 14 مليار و500 مليون دولار بزيادة قدرها 44.7% على أساس سنوي.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي استمرار نمو مبيعات التجزئة في تركيا خلال يونيو الماضي، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 11.8% مقابل نمو بلغ 12.8% في مايو الماضي، ما يعكس استمرار التوسع في الإنفاق الاستهلاكي رغم تراجع معدل النمو.

كشف مصرف قطر المركزي في تقريره لأداء السنة المالية الأخيرة للاقتصاد القطري عن استمرار قوة أداء الاقتصاد مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية ومتانة المركز الخارجي للدولة، إلى جانب مرونة الأسواق المالية واستمرار جهود تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال.

أعلنت شركة سامسونج اس دي اي الكورية الجنوبية عن شرائها كامل حصة شركة جنرال موتورز البالغة 50% في مشروعها المشترك لبطاريات السيارات الكهربائية بولاية إنديانا، والبالغة قيمتها الإجمالية 3 مليارات و500 مليون دولار. وبموجب هذا الاستحواذ ستدير الشركة الكورية المشروع ككيان مملوك بالكامل لها.

ارتفعت صادرات السيارات الصينية بنحو قياسي لتشكل شريان حياة حقيقي للمصنعين الذين يواجهون ركوداً محلياً حاداً مدفوعاً بارتفاع تكاليف الوقود وتراجع ثقة المستهلكين، محققة قفزة في الشحنات الخارجية بنسبة 88% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 918,000 وحدة.

كشفت بيانات الجمارك الكورية الجنوبية عن قفزة قياسية في صادرات البلاد خلال الأيام العشر الأولى من شهر أغسطس الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 45.3% على أساس سنوي لتسجل 21 مليار و300 مليون دولار، وتصدرت رقائق الذاكرة قائمة إجمالي الصادرات محققة قفزة هائلة في تأكيد على الهيمنة الكورية لسوق أشباه الموصلات العالمية. أعلن محافظ بنك الاحتياط الهندي أن مجموعة بريكس تبحث عمليات ربط محتملة بين أنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول الأعضاء، كما تبحث بريكس إنشاء آليات دفع بديلة وإجراء المزيد من التجارة بعملاتها الوطنية في خطوة تضعف الدولار كعملة احتياط عالمية.

تواجه مصر استحقاقات خارجية بقيمة 62 مليار و800 مليون دولار خلال 12 شهراً تبدأ من إبريل 2026 وحتى مارس 2027 وفق بيانات للبنك الدولي تشمل أقساط قروض وفوائد. وتأتي هذه الاستحقاقات في وقت تواصل فيه القاهرة إدارة ملف الدين الخارجي وتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي بالتوازي مع جهود زيادة موارد العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاحتياطات الدولية. أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية عن تحالف استراتيجي مع كبرى المؤسسات المالية الأمريكية لتأمين تمويل بقيمة 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأشارت إنفيديا إلى أن التمويل سيركز بشكل أساسي على أدوات الدين لتوفير الوصول إلى القدرة الحاسوبية لأكبر عملاء إنفيديا، مع الإشارة إلى أن العديد من الصفقات قيد التنفيذ بالفعل.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج مال وأعمال. صدور قرار وزاري من قبل وزير العدل المستشار ناصر السميط بتاريخ 24 يوليو 26 بشأن تنظيم مهنة خبير الدراية في أعمال التقييم العقاري بالإدارة العامة للخبراء، وذلك في إطار تطوير المهنة ورفع جودة التقارير الفنية وتعزيز مبادئ الاستقلال والحياد والشفافية وترسيخ أيضا المعايير المهنية المنظمة للمهنة بما يسهم في حماية حقوق المتقاضين. مشاهدينا الكرام، في هذه اللقاء نسلط الضوء على مهنة خبير الدراية وأبرز ما جاء في القرار الجديد والفرق بين خبير الدراية والمقيم العقاري، إلى جانب طبعا استعراض القرارات المنظمة لمهنة التقييم العقاري وآخر مستجدات السوق العقاري مع الخبير العقاري الأستاذ فهد المؤمن. ولكن قبل البدء مشاهدينا الكرام بالحديث، دعونا نتوقف أولا مع هذا التقرير.

0: أهلا بكم من جديد، وبضيفنا في الأستوديو الخبير العقاري الأستاذ فهد المؤمن. أستاذ فهد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، حياك الله أخوي بدر، وتشرفنا فيكم.
0: ساعة المباركة.
1: ساعتك أبو.
0: أستاذ فهد، بالبداية خلينا نتكلم عن خبير الدراية. كلمنا عن خبير الدراية، شنو الدور اللي يقوم فيه في وزارة العدل؟
1: وهو طبعا أول شيء خلينا نوضح شغلة للمشاهد الكريم، أن موضوع خبير الدراية ما هو شيء جديد، وهو شيء قديم كان معمول فيه من السابق. تستعين هو خبير الدراية، هو شخص من الخبرة المهنية والعملية في مجال السوق العقاري. هذا الشخص تنتدبه وزارة العدل بناء على خبرته ومعرفته في السوق العقاري لمعرفة الآراء الفنية في بعض الأمور العقارية اللي تطرأ على القضاء. فبعض الأحيان مثلا تكون هناك في قضية منظورة أمام القضاء لها علاقة في الجانب العقاري، يستعين القاضي في خبير الدراية العقاري لمعرفة بعض الأمور الفنية، مثل معرفة قيمة سعر الأرض في حال مثلا ورثة أو وفاة شخص، مثلا معرفة قيمة العقار في فترة ما قبل الوفاة، تقدير بعض الأمور الفنية بالسوق العقاري اللي مثلا تغيب عن القاضي لمعلومات القانونية المجردة اللي موجودة عنده في أمور فنية في تخصصات. طبعا الأمر من انتداب خبراء الدراية جاء للأمور الفنية في عدة مجالات، ومن ضمنها اللي هو خبير الدراية العقاري لمعرفة الأمور الفنية في الجانب العقاري.
0: زين، ليش تم استحداث هذه الوظيفة مرة ثانية، مع أنها مثل ما تفضلت أنها أوريدي أصلا كانت موجودة؟
1: هو ما تم استحداث هذه الوظيفة، لكن تم التطوير ووضع معايير واضحة وتنظيمية على أسس علمية وأسس فنية لتطوير هذه المهنة لتلافي الاختلافات ما بين المقيمين أو الخبراء الدراية الموجودين في وزارة العدل أو المنتدبين لوزارة العدل. القرار هذا جاء بوضع مواصفات معينة للخبير. في السابق كان الخبير يتم اختياره بناء على خبرته في السوق العقاري ومعرفته ودرايته بالسوق العقاري، مو بالشرط أنه يكون عنده شهادات معينة أو مخلص كورسات معينة أو تراخيص معينة. لكن القرار اللي جاء في يوليو 2026 تكلم ووضع شروط جديدة للخبير الدراية، منها أنه يكون كويتي الجنسية، عمره لا يقل عن 30 سنة ميلادية، أنه يكون عنده خبرة في مجال التقييم العقاري بما لا يقل عن 5 سنوات، يكون حاصل على رخصة تقييم عقاري من وزارة التجارة والصناعة بتصنيف لا يقل عن فئة جيم أو أعلى. فهذه المعايير اللي تم وضعها بناء على أنه يكون في خبير دراية يكون عنده الإمكانيات العلمية والعملية في السوق العقاري لتطوير هذه المهنة ووضعها في إطار احترافي أكثر وجودة أكثر للتعامل في القضاء.
0: حلو. زين أستاذ فهد، شنو الفرق بين خبير الدراية والمقيم العقاري؟
1: خبير الدراية هو مقيم منتدب من وزارة العدل للقيام أو للاستئناس في آراء الفنية في بعض الأمور اللي تنطرح أمام القضاء مثل ما ذكرنا. فهو هذا الخبير أساسا هو يكون حسب القرار الجديد لازم يكون مقيم. أوكي. أما المقيم مو بالشرط أنه يكون هو خبير دراية.
0: أوكي.
1: يمكن أنا أكون مقيم عندي شهادة تقييم تصنيف جيم من وزارة التجارة، أمارس عمل التقييم العقاري والتقديرات العقارية تحت مظلة مقدم خدمة، وأمارس عمل التقييم سواء للأفراد أو للشركات أو للبنوك أو الجهات المعنية اللي تحتاج أي تقييم عقاري أقدر أمارسها، مو شرط أن أنا مضى علي 5 سنوات في هذه المهنة.
0: إنزين، شنو أنا دائما استفاد، ما أحب أستخدم كلمة سلبيات.
1: نعم.
0: أو صعب، خلينا نقول شنو التحديات، خلينا نكشخها شوي. شنو التحديات اللي تواجه الخبير العقاري والمقيم عفوا خبير الدرايه والمقيم العقاري.
1: انزين اليوم الحين قبل لا نتكلم على موضوع السلبيات والعقبات اللي تواجه المقيم او خبير الدرايه، خلنا نتكلم عن التطور اللي صار في عمليه التقييم العقاري على مدى السنوات الماضيه. في السابق كان اختيار المقيم العقاري او ترخيص المقيم العقاري من قبل وزاره التجاره مبني على بعض الشروط البسيطة. يعني بالسابق إذا أنت تبي تصير مقيم عقاري يفترض فيك أن ماخذ دورتين أو ثلاث في مجال التقييم العقاري، عندك شهادة جامعية، عندك شهادة من بعض الشركات المساهمة أو البنوك أن أنت قيمت لهم بعض العقارات، تأخذ هذه الأوراق تقدمها وزارة التجارة تأخذ ترخيص في التقييم العقاري. لكن في سنة 2023 صدر القرار رقم 152/23 المنظم لمهنة المقيم العقاري، وتم وضع عدة معايير وأسس لترخيص المقيم العقاري. أصبح المقيم العقاري اليوم لازم يكون ماخذ دورات تدريبية عن طريق جهات معتمدة، والجهة المعتمدة هي معهد الدراسات المصرفية. هذه ما تعتبر دورة، يعتبر كورس مكثف مدته 3 أسابيع. من خلال هذا الكورس المقيم المقبل على التقييم العقاري او المتقدم للتقييم العقاري ياخذ يكون عنده معرفه كامله في قوانين البناء.
0: اه ما شاء الله.
1: طبعا انت عندك التصنيفات اصبحت جيم، تصنيف جيم اللي هو يقيم فقط السكن الخاص وشريط السكن الخاص بالشريط الساحلي، المقيم باء يقيم السكن الخاص والعقار الاستثماري، المقيم الف اللي هو يقيم جميع انواع العقارات. وطبعا عشان تنتقل من تصنيف الى تصنيف لازم انت مارس سنه كامله في تصنيف جيم، اخذت شهاده جيم، مارست سنه كامله بالتقييم بتصنيف جيم، عندك 10 تقييمات او اكثر، بعدها تاخذ لازم يكون عندك كورس تصنيف باء ناجح فيه، تقدر تقدم على تصنيف باء ترفع تصنيفك اللي تقدر تقيم العقار الاستثمارية. ومثل ذلك يكون عندك 10 تقييمات في ألف في باء، ومضيت سنة كاملة في باء عشان تنتقل إلى ألف. فهذه المعايير بالسابق ما كانت موجودة، الحين أصبح مثل ما قلت لك الكورس مكثف، تتعرف على القوانين، قوانين البناء، كيفية التقييم، معايير التقييم الدولية، شروط بنك المركزي للتقييم، عندك ميثاق المقيمين، أصبح في تنظيم وفق عمل احترافي في عملية التقييم. هذا الكورس اللي تأخذه في امتحان، في نجاح وسقوط.
0: ما شاء الله.
1: مو بس إن أنا أخذ الكورس وخلاص، لا، هذا الكورس نجحت فيه تقدر تقدم عليها. ايضا اصبح ان المقيم لا يستطيع ممارسه مهنه التقييم الا بعد ما يندرج تحت مقدم خدمه التقييم. يعني اليوم انا عندي شهاده تقييم، لكن على اساس اقدر اصدر تقرير بالتقييم لازم اندرج تحت شركه من انشطتها
0: تقديم
1: خدمات التقييم العقاري. فهذه ايضا نقطه تم اضافتها. النقطه الثالثه عندك ميثاق المهنة تم وضعه، واللي خالف ميثاق المهنة أو تعارض المصالح اللي موجود في ميثاق المهنة يعرض نفسه للمخالفات، ففي صار أصبح في تشدد. أيضا التقييم العقاري لما تقيم أي عقار لازم تدخل هذا التقييم في سيستم تابع لوزارة التجارة لمتابعة التقييمات اللي أنت تقدمها. فهذه الأمور أصبحت يعني هذا القرار نظم عملية التقييم بشكل ممتاز متواكب مع التطور اللي قاعد يصير بالسوق العقاري سواء عندنا بالكويت أو حوالينا بالمنطقة. أيضا بعد هذا القرار صدر قرار رقم 99 كتطوير على القرار 99 صدر ب 2025 كتطوير لقرار رقم 152. هذا القرار قال لك أن في مقيمين سابقين عنده رخصة تقييم قبل صدور قرار 2023 اللي هو 152/2023 هذا المقيم ياخذ تصنيف ألف دايركت، ما يمر مراحل جيم وباء وألف، لا، على طول يتم إعطاء شهادة مقيم ألف، لكن لازم يسوي توفيق أوضاع خلال إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2027 لازم يجتاز كورس تقييم جيم وباء وألف علشان يظل ألف. في حال أن ما عد الوضع ما تجاوز الكورسات أو سقط في الكورسات يرجع إلى مقيم جيم فقط يقيم العقارات السكنية. فأصبح في قواعد منظمة
0: حتى لهذا ما يرجع حق مقيم باء
1: يرجع جيم إذا ما عد الوضع خلال التاريخ المحدد. فهذه الأمور أصبحت منظمة أكثر لمهنة التقييم العقاري. أصبح في مهنية أكثر احترافية أكثر في عمل المقيم العقاري. ما تدش اليوم ما تعرف القوانين البناء نسب البناء شلون تقيم العقار شلون تحسب نسبة الهلاك شلون تعرف العقارات. نرجع حق سؤالك أخوي بدر بخصوص موضوع العقبات أو السلبيات اللي تواجه سواء المقيم أو خبير الدراية في السوق العقاري. بالنسبة لنا بالكويت نفتقر لوجود قواعد البيانات اللي تخدمنا في الوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار. بمعنى اليوم أنا إذا حبيت أقيم عقار معين لازم أشوف الصفقات المماثلة لهذا العقار اللي تمت على مثل نوع هذا العقار علشان أبني على السعر اللي أنا بقيمه. من المراجع اللي أرجع لها اللي هو موقع التسجيل العقاري بوزارة العدل جزاهم الله خير. عندهم هم أسعار الصفقات العقارية اليومية اللي تتم، أيضا عندهم حركة التداولات العقارية. إحنا لما نرجع حق حركة أسعار الصفقات العقارية اللي تتم نشوف البيانات العامة اللي موجودة، يعني نوع العقار أرض أو بيت مثلا أو عمارة أي كان،
0: بدون التفاصيل
1: المساحة السعر. فاليوم أنا لما أجي أدش أنا ما أدري موقع العقار شنو، ما أدري شنو مبني العقار، هل هو عقار جديد تشطيب جديد نص عمر هدام في ثلاث أدوار في سرداب ما في سرداب، فهني أنا ما أقدر أبني عشر. يعني اليوم لما أشوف مثلا عقارين بمنطقة واحدة، هذا العقار على سبيل المثال مبيوع ب 400,000 هذا ب 300,000، شنو الفرق بين هالعقارين؟
0: ما يبين.
1: أنا ممكن أتنبأ بناء على خبرتي في السوق العقاري مثلا كعملي بالسوق العقاري أن أدري والله في صفقات قاعد تنباع بهالسعر لهذه المواصفات. أدري أن مثلا عندي معرفة مع مكاتب عقارية أتواصل وياهم، عقار مثلا كذي كم يسواله اليوم بالسوق، كم قاعد ينباع بالسوق عندكم ينباع عندكم. فهذه الأمور نحتاج إحنا بالكويت وضع قواعد بيانات تفصيلية للرجوع لها، ليس فقط كمقيمين عقاريين، أيضا الوسطاء العقاريين قبل لا يعرضون العقار لازم يعرف سعر العقار عشان يقول حق صاحب العقار أن عقارك يسوى كذا بالسوق. أيضا في ناس تبحث في مجال عقاري، عنده بحوث في المجال العقاري يرجع حق أسعار معينة لسنوات معينة، عنده تقرير معين يكتبه، فلازم هو يكون عنده الداتا والمؤشرات وقواعد البيانات اللي يرجع لها. ايضا شركات المساهمه والامور هذه كلها تحتاج الى يعني قواعد تفصيليه، مو فقط على خبرتي بالسوق. انا اليوم اذا ما عندي عمل بالسوق او تداول بالسوق مثل عقاري ما ادري هالقيم على شنو مبنيه. فهذه الوحده من السلبيه، هذا السلبي اكبر سلبيه نواجهها كمثلا مقيمين او خبراء درايه يواجهونها في العمل هذا.
0: حلو زين استاذ فهد، القرار اللي ذكرته 152 حق سنة 2023 شلون أثر على السوق العقاري وشلون امتد تأثيره على السوق العقاري لليوم؟
1: يعني مثل ما قلت لك اليوم بالسابق قبل احنا نعتمد على خبرتنا في السوق العقاري في تقييم العقار، لكن اليوم أصبح المقيم عنده دراية في القوانين، عنده دراية في كيفية حساب القيمة الفعلية للعقار، حساب المبنى شلون يتم حساب المبنى وهلاك المبنى والأمور هذه. هذه الأمور الفنية ما كانت متوفرة قبل. قبل أنت معتمد على خبرتك مو معتمد على العلم المقدم. الحين أصبح في كورسات مكثفة تعطي هذا العلم، أنت تصير عندك دراية أكثر في الأمور الفنية اللي كنت تجهلها بالسوق العقاري. بالسابق أنا يمكن قبل أخذ الكورس هذا مع التقييم العقاري لما يجيني عقار أسأل إيه والله نباع نفس هالعقار كذي، المبنى اليوم ممكن سواله كذي لا قديم لا، لكن بالكورس لا تعرف ان المبنى شلون تحسب قيمه المبنى شلون تحسب تقادم المبنى والامور هذه
0: كل التكاليف اللي تخصها إيه
1: قيمه بالمبنى. الارض في عده اساليب للتقييم في اسلوب السوق اسلوب التكلفه اسلوب المقارنه في عده اساليب انت تبني عليها فهذا التطور انت متى ما اعطيت علم لصاحب المهنه طورت من ادائه صار في اداء افضل اضافه الى كيفية كتابة التقرير الخاص بالتقييم اليوم صار في طريقة معينة في آلية معينة تكتب فيها تقرير التقييم لازم في معلومات موجودة تكون بالتقرير ما يصير أن تحط هالمعلومات مو موجودة طريقة الصور اللي تنحط في التقييم الأمور هذه كلها تأخذها بناء على علم فهني دائما لما يكون في علم يكون في تطور أكبر في مجال العمل بالسوق العقاري
0: حلو استاذ فهد خذينا لمحه عن خبير الدرايه والمقيم العقاري
1: نعم
0: يعني نعرف شنو اخر التطورات بالسوق العقاري
1: والله اليوم السوق العقاري يشهد تطور يعني في حركه زينه في التداولات سواء في العقار السكني او في العقار الاستثماري يمكن نشوف الاقبال على العقار السكني بالنسبه حق الاراضي الفضاء في مجموعه جيده من اراضي الفضاء معروضه مثلا في جنوب مناطق جنوب السره في مناطق شرق القرين للمسايل وبفطيره والفنيطيس ايضا بالعقيله ايضا مدينه صباح الاحمد البحريه تشهد حركه جيده ففي تداولات قاعد تتم على سواء الاراضي الفضاء لان اسعارها اصبحت بالمتناول ايضا بالنسبه للبيوت في المناطق مثل مناطق القرين وصباح السالم وبيان الافرج ما بين نتكلم من 250 300 الف الى 400 450 الف التداول قاعد يتم في هذه المبالغ ايضا تداول كبير قاعد يصير في مدينه المطلع في بيع البيوت في مدينة المطلع تشهد في إقبال كبير على المدينة في عروض جيدة هناك بالمدينة ففي بعض الناس يقول لك أنا بدل ما أخذ بيت قديم في المناطق اللي داخل أخذ لي بيت جديد بنفس السعر وبيوت مبنية بطريقة جيدة في تصاميم حلوة هناك مبنية فهذه الحركة اللي صايرة بالسوق إضافة إلى التداول في الطلب كبير على العقار الاستثماري أمانة بالسوق يعني صار له يمكن سنتين أو ثلاث العقار الاستثماري بأفضل حالاته في طلب كبير عليه في شح بالعروض خاصة الأراضي أو العقارات الهدام اللي الناس تفكر تشتري وتبني كاستثمار ففي طلب زين على العقار الاستثماري وأيضا تداول زين بالنسبة للعقار السكني
0: ذكرت أستاذ فهد مدينة المطلع
1: نعم.
0: هل مدينة المطلع أو بشكل عام البيوت في مدينة المطلع نقول نعم. كان لها تأثير على السوق العقاري
1: نعم هي في يمكن نتكلم قبل سنة بداية اللي الناس خذت الوثائق أو شطبت بيوتها في مدينة المطلع كان في إقبال كبير والعروض كانت قليلة في مدينة المطلع لأن في بعض الضواحي ما كانت واصلتها الكهرباء فما كان يقدر يصدر الوثيقة ويعرض البيع لكن الحين بعد ما جميع الضواحي صار فيها إيصال تيار كهربائي يقدر صاحب البيت أنه يصدر وثيقته ويعرض البيع فصار في عروض أكثر وأيضا صار في إقبال أكثر مثل ما قلت لك هي منطقة حديثة مدينة ما شاء الله متكاملة الخدمات قاعد تفتح شوي شوي كمدارس جمعيات مراكز
0: بنية
1: صحية
0: تحتية ممتازة
1: بنية تحتية ممتازة ضيف على هذه طريقة تصميم المنطقة والبيوت بشكل مرتب الارتدادات أقل ارتداد عندك مثلا 9 متر
0: ما شاء الله
1: فالإقبال عليها زين أيضا متوسط الأعمار مواليد الثمانينات أغلبهم هم الشريحة اللي ساكنة في المنطقة ف مثلا أنا أقول والله عندي مثلا 5 من ربع ماخذين هناك خلا أروح أشتري بالمطلع غير هذا نفس الشيء هذا يقول عندي أهلي هناك خلا أروح أشتري هناك فهي صار عليها يعني إيه أمانة مدينة المطلع هي طفرة في السوق العقاري الكويتي من عدة نواحي من بداية توزيع المنطقة إلى الوقت الحالي يعني بداية توزيع المنطقة شهدت إقبال كبير من مثل ما قلت لك الأعمار مواليد الثمانينات بعد ما توزعت المنطقة صار في جروبات أو مجموعات تبع المطلع صار في مثلا تقول مجتمعات إلكترونية تتداول تطور المنطقة وذونات البناء والبنيان والمخططات.
0: يعني الأخبار اللي قاعد تصير في المنطقة.
1: إيه فهي صارت فيها ضجة. إضافة إلى هذا تعتبر أكبر مشروع إسكاني تم عمله في الكويت. نتكلم على 28,000 وحدة سكنية. مقارنة يمكن نتكلم من أكبر مشاريع الإسكانية اللي تم توزيعها بالكويت هو مناطق القرين. مناطق القرين الأربعة اللي هي العدان والقرين والقصور والمبارك الكبير تعادل تقريبا 11,000 وشيء وحدة سكنية بالمقابل المطلع تتكلم على 28,000 وحدة سكنية
0: أكبر مشروع بالكويت.
1: إيه أيضا مخطط مشروع مدينة المطلع في الشريط الخدمي يحتوي جميع أنواع الخدمات من منطقة صحية منطقة تعليمية مناطق تجارية مناطق صناعية. فالمشروع على اللونج تيرم يعتبر مشروع متكامل للسكن فيه تعتبر ممكن أقول محافظة بروحها راح تكون.
0: جميل جدا.
1: إيه نعم.
0: أبو حسن الكلام قام يسحب بعضه بس نعم. نطلع نأخذ هذا الفاصل ونرجع مرة ثانية إن شاء الله. مشاهدي الكرام فاصل قصير ولنا عودة مع ضيفنا في الاستوديو الخبير العقاري الأستاذ فهد المؤمن.

0: عودة لكم مشاهدي الكرام وضيفنا في الاستوديو الخبير العقاري الاستاذ فهد المؤمن. ابو حسن ارحب فيك مره ثانيه معنا بالاستديو.
1: حياك الله.
0: تكلمنا عن خلينا نقول السلبيات او التحديات اللي تواجه الخبير الدرايه والمقيم العقاري، بس ما تطرقنا حق نقطه شنو المقترحات او شنو التحسينات اللي نقدر نسويها على اساس نتفادى هذه التحديات.
1: خلينا نعم، اليوم احنا تكلمنا قبل شوي ان ابرز التحديات او العقبات اللي تواجه المقيم العقاري او خبير الدرايه هو عدم وجود قواعد بيانات تفصيليه للصفقات العقاريه اللي تتم بالسوق العقاري. اليوم يمكن احنا ب 2025 يناير 2025 تم اطلاق نظام الوسيط الالكتروني او نظام العقد الالكتروني اللي هو البديل الالكتروني عن العقد الورقي، عقد البيع الورقي الابتدائي اللي كان معمول فيه. بالسابق كان في دفتر الادلاله اللي هو العقد الورقي، نسجل فيه عقود البيعات وتم اجراءات البيع عن طريق هذا العقد يقدم الى وزاره العدل. ب 2025 صدر اللي هو نظام الوسيط الالكتروني اللي من خلاله تقدر تبرم العقود الكترونيا عن طريق ويب سايت خاص بوزاره التجاره، يدخل عليه الوسيط المرخص عن طريق مسح الباركود، يفتح معه السيستم، يضيف العقد كامل بعد الانتهاء من ادخال جميع البيانات. هذه البيانات توصل مصادقة للبائع والمشتري والوسيط، يتم المصادقة، يعتبر هذا العقد مبرم او نافذ، والمرسوم للعقد هذا ان هذا العقد والبيانات توصل الى وزارة العدل دايركت لاخذ الموعد في التسجيل العقاري لانهاء التحويل. هذا النظام احنا ممكن نستفيد فيه، انا اعتبره كنز لتطوير السوق العقاري. هذا النظام نقدر احنا نستفيد من خلاله بعدة امور لتطوير، سواء قواعد البيانات يكون عندنا من خلاله، انا اليوم كوسيط لما انا ادخل البيانات انت تقدر تحط لي حقول ادخل فيها موقع العقار، مساحة العقار، مكونات العقار ايش تكون منه، جودة التشطيب، سنة التشطيب، الأمور التفصيلية اللي أنا يحتاجها مثلا المقيم بعدين عشان يبني عليه القرار التقييمي. فأنت لما
0: وهذا يطلع لك بشكل رسمي، راح يكون يعني بعقد رسمي،
1: بشكل رسمي ما راح يتم فيه التلاعب لسبب واحد، لأن هذا العقد موافق عليه البايع وموافق عليه المشتري. فأي بيانات خطأ مدخلة في هذا العقد ففي حال التغاضي لا سمح الله أي بيانات خطأ راح تعرضهم يعني راح يخسر القضية أو يتعرض للمساءلة سواء الوسيط أو هذا. فأنت اليوم من خلال البيانات هذه، أنا لما أدخل البيانات، بيانات الصفقة وتم الصفقة، يتم التحويل لوزارة العدل، وزارة العدل تعطي تم، خلاص هذه تنزل في السجل موجود عندي. مثلا أنا كمتصفح أو باحث عقاري أو مقيم عقاري أدخل على السيستم، في تكون يكون لي مثل ويب سايت ادخل عليه بشوف والله التداولات اللي صارت في مدينه المطلع من تاريخ كذا لتاريخ كذا، يطلع لي والله انباع كذي كذي كذي، بيت بشارع واحد انباع كذي، مثلا متكون من دورين، بنيانه هالكذر، مسطح البناء هالكذر.
0: جميل.
1: فراح اعرف شنو اللي انباع. اضافه الى ذلك بعض الاحيان احنا نشوف صفقات ارقامها مختلفه عن الارقام اللي بالسوق الحالي
0: واقعيه.
1: زين، يعني مثلا على سبيل المثال فلنفترض اليوم ارض في منطقه معينه قيمتها المتداوله بالسوق خلينا نقول 300,000 310 290 بهالرقم قاعد تتحرك. لما هي اشوف مثلا قيمتها مثلا 200,000 او 220,000
0: زين، شيء مو طبيعي.
1: ففي شيء مو طبيعي، انا ما ادري شنو هذا الشيء اللي مو طبيعي، بس بعض الأحيان يكون الشيء اللي مو طبيعي أن هذه الصفقة تسجلت كعقد ابتدائي، تسجلت من مدة طويلة، لكن ممكن أصحاب العقار فيهم قصر، فيهم إجراءات طويلة، إجراءات ورثة أو إجراءات تقاضي أو أي إن كان، فأخرت يمكن مدة 6 أشهر سنة على ما تسجل العقار، فبهذه الفترة تغير السعر،
0: صار في زيادة بالسعر.
1: فأنا لما أعرف متى كان تاريخ العقد الابتدائي أقدر أبني عليه. أنا الحين يطلع عندي تاريخ الصفقة اللي انتهت بالعدل، بس متى تسجلت هذه، متى تسجل هذا العقار كعقد ابتدائي، تم توقيع عقد البيع؟ يمكن قبل شهر، قبل شهرين، خاصة مثل العقارات الاستثمارية إجراءات البلدية شوي طويلة الأمور هذه، فأنت تحتاج يمكن ياخذ 3 أشهر لـ 4 أشهر عشان يتسجل العقار في وزارة العدل يتحول. فأنت إذا كان عندك المعلومة متى كان التسجيل بالعقد الابتدائي، فأنت هني تقدر تبني على هذه المعلومة تقييمك أو قرارك. لا ننسى أن اليوم معرفة القيمة الصحيحة هي مفتاح للقرار الاستثماري. اليوم احنا قاعد نتكلم على سوق ملياري، سوق العقارات بالكويت
0: صح
1: اكبر وعاء استثماري بالكويت، تداولاته توصل بالمليارات سنويا. فمو معقوله هذا السوق ما يتم تنظيمه بالشكل الانسب، وللامانه جاري عمل التنظيم، لكن للاسف في بطء في عمليه التنظيم. مثل ما قلت لك عقد الوسيط الالكتروني ونظام الوسيط الالكتروني نقدر نستفيد منه بشكل اكبر ويفيد السوق العقاري، مثل ما احنا استفدنا من تطبيق سهل اللي الأمانة صح سهل علينا صح حياتنا من خلال صح التطوير الدائم اللي قاعد يصير. جزاهم الله خير القائمين على تطبيق سهل وتطبيق هويتي قاعد يطورون بشكل مستمر
0: حلو
1: وقاعد يسهل علينا حياتنا. فممكن احنا العقد الالكتروني نبدي نطور فيه، لان من انطرح 2025 الى الان لم يتم التطوير على هذا العقد، فممكن احنا نستفيد منه في عملية قواعد البيانات
0: بإذن الله
1: بهالنقطة هذه
0: بإذن الله. أبو حسن على عجالة، ذكرنا وتكلمنا على البنية التحتية وطريقة البنيان في مدينة المطلع.
1: نعم.
0: المدن الجاية أو خلينا نقول المشاريع العقارية الجاية اللي راح تطرحها الحكومة، هل تتوقع راح تكون بنفس الترتيب بنفس الطريقة أو أحسن؟
1: أتوقع أفضل
0: بإذن الله.
1: يعني أنت اليوم مشروع مثل مشروع مدينة المطلع للأمانة واجهة الجهات القائمة على هذا المشروع أو البنية التحتية وايد مشاكل، منها مشكلة الأرض الصخرية. يعني مشروع المطلع يوم يو يشتغلون الأرض الصخرية اضطروا أن صح يفجرون بالأرض عن طريق بعض المعدات والأمور هذه، فصارت أتوقع في خبرة جيدة جدا يمكن تعادل المشاريع الإسكانية السابقة كلها في صح مدينة المطلع. وأيضا كان في بعض الأمور اللي تم ابتكارها يعني مطورة في هذا. فأعتقد أن المشاريع الجاية مثل عندك مشروع جنوب سعد، مشروع جنوب صباح، هذه المشاريع راح يتم أتوقع يكون تكون بشكل أفضل كبنية تحتية. ومن خلال المخططات للأمانة خاصة مشروع جنوب سعد، يمكن أنا شوي مخططات جنوب

0: صباح شوي مو عجبتني وايد، لكن جنوب سعد ما شاء الله مرتب وايد، مداخل ومخارج المنطقه وايد مرتبه، فدائما المشاريع الكبيره هذه تعطي خبره افضل للجهات القائمه تطور المشاريع اللي بعدها
1: باذن الله. ابو حسن سعيد جدا بوجودك معي في الاستديو، وحوار كان للامانه مهم ويهم اغلب يعني شريحه كبيره من المواطنين، ولكن عامل الوقت كالعاده هو اللي يقطع الحوارات السعيده معنا. شكرا لوجودك معنا في الاستديو.
0: مشكورين وما قصرت على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه.
1: كل الشكر. مشاهدي الكرام، وصلنا معاكم حق ختام حلقه اليوم، على امل ان نلتقي بكم في من جديد في حلقه الاسبوع القادم باذن الله. مع السلامه.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعات إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات هدم طالت منشآت فلسطينية ومنازل في المناطق الجنوبية من محافظة بيت لحم والمناطق الشرقية من محافظة جنين. يأتي ذلك ضمن تصاعد عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية والتي طالت الشهر الماضي عشرات المنشآت الفلسطينية، بينها منازل مأهولة وغير مأهولة ومنشآت زراعية.

حذر نائب منسق الأمم المتحدة لعمليات السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من عواقب تصاعد أعمال العنف والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن مثل هذه الأعمال تفاقم من معاناة الفلسطينيين وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء موقفه الأكبروف في كلمة له خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء لبحث تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية. وشدد المسؤول الأممي على أن التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ يتطلب تحركا عاجلا. أظهرت بيانات الشحن أن عدد السفن التي تم رصدها في مضيق هرمز أمس الثلاثاء انخفض إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع، إذ بلغ 8 سفن مع تجنب مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي وسط استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. وأبلغت الولايات المتحدة عن هجمات منفصلة في الوقت الذي بدت فيه آفاق إنهاء الحرب مع إيران قاتمة، مع إعلان طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروط طهران.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وذلك قبيل مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وأمام ذلك نددت اليابان بعملية الإطلاق بشدة، وقدمت احتجاجاً عبر القنوات الدبلوماسية، معتبرة أن إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2011 حالة وفق أحدث بيانات السلطات الصحية، وسط تحذيرات من تسارع غير مسبوق في انتشار الفيروس. وأفادت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في 5 أقاليم، في حين يعوق احتواء التفشي التأخر في اكتشاف الحالات، إلى جانب الصراعات والضغوط التي تواجه القطاع الصحي.

0: ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى متابعاتنا المحلية، حيث تؤكد دولة الكويت في اليوم العالمي للشباب حرصها المستمر على دعم الشباب وتمكينهم إيمانا بدورهم المحوري في بناء المجتمع وصناعة المستقبل. فالشباب الكويتي بما يمتلكه من طاقات وطموحات وإبداع يمثل ثروة وطنية حقيقية، وهو ما يجعل الاستثمار في قدرته وفتح المجال أمام مشاركته في مسيرة التنمية نهجا راسخا. وفي هذه المناسبة تجدد الرسائل الداعمة للشباب تقديرا لدورهم واحتفاء بإنجازاتهم وتعزيزا لطموحاتهم نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
1: في اليوم العالمي للشباب تتجدد الثقة بجيل يحمل ملامح الغد ويملك من الطموح والطاقة والأفكار ما يؤهله لصناعة

0: آفاق أوسع أمام مشاركتهم في صناعة القرار ومسيرة التنمية، وهذا ما تسعى إليه دولة الكويت.
1: احنا في الهيئة العامة للشباب والرياضة حرصنا على دعم الشباب في جميع المجالات، ومنها طبعا المجال التقني، المجال الرياضي، المجال الفني، ومجال التطوع. ومن خلال يعني من هذا المنطلق ايضا عملنا على العمل على هيكلة جديدة لتواكب تطور الشباب العالمي بشكل عام، وايضا الشباب الكويتي بشكل خاص.
0: يمثل اليوم العالمي للشباب فرصة لتعزيز دورهم ودعم طموحاتهم وتهيئة الفرص أمامهم لتطوير قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات تسهم في بناء المستقبل.
1: على مر السنوات أثبت الشباب الكويتي أن شريك أساسي في بناء هذا المجتمع، في عملية تنمية لهذا المجتمع، من خلال وعيه، من خلال طموحه، من خلال قدرته على مواكبة التغيرات. وهذا اللي خلانا نشوف الشباب الكويتي دائما متصدر في المحافل الشبابية والرياضية، ولا ننسى أن الشباب يمثل 70% من مجتمعنا. كحكومة ممثلين بالهيئة العامة للشباب والرياضة ملزمين أن نقدم لهذا الشباب كل ما يلزم وكل ما يليق به.
0: وفي اليوم العالمي للشباب تبقى الطموحات أكبر والفرص أوسع، والمستقبل بيد جيل قادر على أن يصنع الفرق ويترك بصمته.
2: تعد الثروة السمكية من الموارد الطبيعية المهمة في دولة الكويت، لما لها من دور في دعم الأمن الغذائي وتوفير المنتجات البحرية للسوق المحلي، إلى جانب ارتباطها المباشر بقطاع الصيد ومصدر رزق شريحة من الصيادين. وفي ظل أهمية المحافظة على هذه الثروة وتنميتها، تتواصل جهود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للصيادين لدعم قطاع الصيد ومتابعة حركة الإنزال وكمية الأسماك المطروحة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز المعروض وتحقيق الاستدامة للثروة السمكية.
3: تعد الثروة السمكية من الموارد الطبيعية المهمة في الكويت، لما لها من دور في دعم الأمن الغذائي وتوفير المنتجات البحرية للسوق المحلي، إلى جانب ارتباطها المباشر بقطاع الصيد ومصدر رزق شريحة من الصيادين.
4: احنا نعمل كلنا بيد واحدة عشان توفير الأمن الغذائي، وهذا اللي نهدف له. احنا كاتحاد الصيادين، كل الصيادين حاطين ايديهم بين بعض لتوفير الأمن الغذائي، وكانوا يتحدون عندهم بخصوص الأوضاع الحالية، يعني نسوي يعني المستطاع ان نوفر الامن الغذائي، والامن الغذائي ما ينقطع عندنا سواء في الازمات وشغله ولا في ضراء وسراء، كله احنا نعمل لخدمه المواطن.
3: وفي ظل اهميه المحافظه على هذه الثروه وتنميتها، تتواصل جهود الهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للصيادين لدعم قطاع الصيد ومتابعه حركه الانزال وكميه الاسماك المطروحه في الاسواق، بما يسهم في تعزيز المعروض وتحقيق الاستدامة للثروة البحرية.
4: ما زلنا في البداية، إن شاء الله بيحصلون شغلات أكثر وأكثر من مصيد الربيان، وكذلك الميت تو في بدايته من 1/7. إحنا كنا نحبذ إنه يطلع غرار الميت، كان متأخر شوي من 1/8 ولا 1/9، ليش؟ المناخ والأجواء تغيرت به مثل السابق. الحين نشوف إحنا شهر 9 راح يزيد كميات الميت، شهر 10 وشهر 11 شهر 12 هكذا الكميات قد تفوق الكميات اللي بناها أمس 400 تقريبا 7 طن ميت، تقريبا راح تفوقها بكثير. احنا هدفنا الاكتفاء الذاتي للمواطن، توفير الميت باقل اسعار.
3: وتاتي هذه الجهود بتضافر جميع الجهات للحفاظ على الثروه البحريه وتعزيز استدامتها، بما يدعم الامن الغذائي واحتياجات السوق.

0: سفينتين بالتزامن مع تصعيد في لهجة واشنطن وطهران وتمسك إيران بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروطها لإنهاء الحرب. وجاء الهجمان في وقت لا تظهر فيه أي بوادر على الانتهاء على الرغم من التأكيدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.
1: قبل أيام كان الاتفاق يبدو أقرب بين واشنطن وطهران، حديث عن تقدم في المفاوضات وترتيبات تقترب من مراحلها الأخيرة في المضيق، ووسطاء يتحدثون بلغة التفاؤل، لتأتي تصريحات واشنطن وطهران لتغير المشهد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد لغة القوة إلى الواجهة مع حديث عن ثلاثة خيارات في التعامل مع إيران: اتفاق ينهي الأزمة، أو استمرار الحصار والضغط الاقتصادي، أو تصعيد عسكري أقوى. ومن طهران جاء الرد عبر هرمز مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم توافق واشنطن على مطالبها، وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، ليدخل بعد ذلك ملف التعويضات المعقد على خط المفاوضات. فبعدما طالب إيرانية بالتعويض عن أضرار الحرب، رفع ترامب مطلبا مقابلا داعيا طهران إلى دفع تعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار قال إن إيران مسؤولة عنها. وعلى الخط الدبلوماسي تحدثت باكستان عن إمكانية الاقتراب من تفاهم، وقطر تشير إلى تقدم في جهود الوساطة، فيما تتواصل التحركات العمانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز والذي ما زال يشهد توترا ميدانيا، ليبقى المشهد بين واشنطن وطهران معلقا بين دبلوماسية تحاول الوصول إلى اتفاق وتهديدات قد تعيد المواجهة إلى الواجهة من جديد.
0: تصعيد جديد تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع اتساع دائرة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف، في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على عدد من المدن الأوكرانية مخلفة قتلى وجرحى. تواصل كييف نقل المعركة إلى العمق الروسي عبر استهداف منشآت الطاقة والنفط وتطورات تتزامن مع حديث أوكرانيا عن تزايد الدعم العسكري الكوري الشمالي لموسكو، في مؤشر على حرب تتسع جغرافيا وتزداد تعقيدا عسكريا مع استمرار الضغوط على منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.
2: من سماء أوكرانيا إلى عمق الأراضي الروسية تدخل الحرب مرحلة جديدة من التصعيد، عنوانها الصواريخ الباليستية والمسيرات بعيدة المدى واتساع رقعات الأهداف. موجة جديدة من الهجمات الروسية طالت العاصمة كييف وزابوجيا ومناطق أخرى وأوقعت قتلى وجرحى، فيما اندلعت حرائق في العاصمة جراء الضربات. في زابوجيا وحدها أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت منشآت مرتبطة بالمجهود العسكري الأوكراني، بينها مراكز للنقل والخدمات اللوجستية في كييف ومصنعا للصلب. لكن التطور اللافت هذه المرة جاء من طبيعة الأسلحة المستخدمة، فالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا استخدمت في هجومها صواريخ بلاستية كورية إلى جانب صواريخ زيركون وقنابل جوية موجهة، وهو ما لم تؤكده موسكو أو بيونغيانغ. اتهامات تعيد تسليط الضوء على تعاظم التعاون العسكري بين موسكو وبيونغيانغ، وسط تقديرات أوكرانية بأن كوريا الشمالية توفر جزءا كبيرا من احتياجات روسيا من الذخائر على جبهات القتال. وفي الاتجاه المقابل لم تعد كييف تكتفي بمحاولة صد الهجمات الروسية، بل وسعت نطاق عملياتها داخل الأراضي الروسية مستهدفة منشآت تعتبرها شريانا لتمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي. كما وأعلنت موسكو اعتراض أو تدمير 396 مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية خلال موجة الهجمات الأخيرة، في مؤشر على حجم حرب المسيرات التي باتت تمتد على مساحات واسعة بعيدا عن خطوط المواجهة التقليدية. وهكذا تبدو الحرب أمام معادلة أكثر تعقيداً. روسيا تضغط بالصواريخ والمسيرات، مستفيدة من تفوقها الناري ومن دعم عسكري متزايد من بيونغيانغ بحسب كييف. أوكرانيا تراهن على ضربات بعيدة المدى لضرب منشآت الطاقة واللوجستيات داخل روسيا، وبين هجوم ورد تتراجع حدود الجبهة التقليدية لتتحول الحرب تدريجيا إلى مواجهة بعيدة المدى تمتد من المدن الأوكرانية إلى منشآت النفط والطاقة في قلب الأراضي الروسية.
0: ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في كولومبيا إلى 254 قتيلا، حيث تسبب في انهيار عدد كبير من المباني وسط مخاوف السكان من العودة إلى منازلهم تحسباً لهزات ارتدادية قادمة. يأتي هذا فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض بمساعدة أجهزة الشرطة والجيش والمتطوعين.
3: مشاهد الدمار تخيم على غرب كولومبيا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 250 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين وسط المباني المنهارة والركام. ومنذ الساعات الأولى للكارثة تضافرت جهود فرق الإنقاذ والشرطة والجيش والمتطوعين الذين واصلوا العمل بلا توقف للوصول إلى العالقين وسط ظروف ميدانية صعبة. ومع اتساع حجم الاحتياجات بدأت المساعدات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة، إذ أرسلت بيرو مساعدات إلى كولومبيا بالتزامن مع استعداد فرق إنقاذ بيروفية للمشاركة في جهود البحث. وفي خضم هذه الجهود جاءت لحظة إعادة الأمل إلى فرق الإنقاذ والسكان بعدما تمكنت فرق الإطفاء من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في بيريرا بعد ساعات طويلة قضتها محاصرة تحت الركام. نجاة المرأة أعطت فرق الإنقاذ دافعا إضافيا لمواصلة البحث، خصوصا مع استمرار ورود مؤشرات عن احتمال وجود عالقين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الإنقاذ على مدار الساعة تتجه الأنظار إلى ما قد تخبئه الأنقاض، فيما يتمسك رجال الإنقاذ والمتطوعون بالأمل في العثور على مزيد من الناجين رغم حجم الدمار وارتفاع حصيلة الضحايا.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى قلب الحدث، حيث تزايدت المخاوف على حركة الملاحة في المنطقة بعد إعلان الحوثيين والجيش الأمريكي عن هجومين منفصلين على

0: ننتقل الآن إلى مراسلينا خارج البلاد، ونبدأها من حيث التفاؤل الحذر الذي يسود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. للمزيد حول المشهد مع المحلل السياسي نزار فرسخ.
1: التفاؤل نابع من التطورات التي حدثت حول تفاصيل عملياتية حول المرور في هرمز، من حيث المسارات، آلية دخول السفن مقارنة بالآلية التي سوف تطبق للخروج، مسألة السيطرة أو مقارنة بالإشراف مثلا، كل هذه التفاصيل دخلوا فيها، وهنالك تطور في هذا المجال، مما يدل على جدية الطرف الإيراني في نيته للوصول إلى آلية فعالة. وطبعا الولايات المتحدة من حيث أهدافها تريد فتح المضيق، وكيفية فتح المضيق هي أقل أهمية للولايات المتحدة، فبذلك تستطيع إيران أن تدعي أنها انتصرت وأن حققت ما تريد بوضع بعض الشروط. هي سوف تسميها أنها سيطرة إيرانية، والعمانيون سوف يقولون أنها، والخليج طبعا، أنها آلية إدارة وليست سيطرة. وفي المقابل تستطيع الولايات المتحدة أن تدعي أنها فتحت، أعادت الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز وإلى الخليج، وبذلك يكون ذلك انتصار. ولكن هذا كله طبعا في مجال فقط حرية الملاحة في الخليج، وليست النقاط الأخرى المذكورة في مذكرة التفاهم في يونيو. هذا انفراج طبعا، والتفاؤل يعني مطلوب ومتوقع، ولكن علينا أن لا نظن أن هذا نهاية للصراع أو أنه اتفاق شامل، بالإضافة إلى أن يعني هذه كلها كلمات على ورق، علينا أن نرى ما يطبق على الأرض، لا سيما أن التصريحات الإيرانية الأخيرة التي قال فيها المسؤول الإيراني أنه هذا الاتفاق هو فقط حول طريقة إدارة المضيق وليس فتح أو تعهد بفتح المضيق، أظن أنها جزء من التصعيد الكلامي، لأن أيضا نحن نعلم أن الولايات، أن إيران أو النظام الإيراني لديه تشويش في القيادة، وليس هنالك صوت واحد يتكلم من الطرف الإيراني، وهذا طبعا يسبب بعض الفوضى وعدم اليقين.
0: وإلى الأوضاع في لبنان، حيث انتهت قبل أيام مفاوضات روما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مع حديث عن أجواء إيجابية سادت المفاوضات، والميدان كان مغايرا لما دار في الغرف المغلقة في العاصمة الإيطالية، حيث يصعد الاحتلال من هجماته. لقراءة أكثر لما يحدث في لبنان مع المحلل السياسي عادل محمود.
2: في اعتقادي انطلق قطار نقول السلام الاقتصادي الأمني بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. طبيعي هنالك محطات ومطبات، لكن واضح الدولة الوطنية الآن هي أفردت أجنحتها، وعلى الطاولة الحكومة اللبنانية ودعم الرئيس اللبناني أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. يحتاج الأمر وقت. إسرائيل مكسب لديها أن يكون هناك مفاوضات مباشرة، ثم لا نقول تطبيع، هناك صفقة واضح، اقتصاد داخل لبنان وأمنيا حماية لإسرائيل. من المبكر أيضا نقول هناك نتائج كارثية للتصعيد المتقطع في جنوب لبنان، لكن تجربة المناطق التجريبية ناجحة. يراد بنهاية المطاف أن يكون على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجيش اللبناني، هذا لم يحصل منذ عقود. هنالك أيضا جهود دبلوماسية عالية من واشنطن ضاغط على إسرائيل، التصعيد محدود، لكن أعتقد هناك التزام غير معلن من حزب الله ضمن اتفاق وقف اطلاق النار، لا يوجد اي خروقات اتجاه شمال اسرائيل، وهذا مؤشر ايجابي. وايضا انا اعتقد الى حين تتضح الرؤية اكثر، نقول داخل جنوب لبنان، هل بالفعل اسرائيل كما يقول كات هناك مناطق امنية لن تخرج منها كجنوب لبنان، جنوب سوريا، غزة. انا اتحدث عن اعطيت الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية، جرعات هائلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر إسرائيل، وأعتقد أن الأمور تحتاج إلى الكثير من الجهود من كلا الطرفين، لكن لا أرى أي انهيار للمفاوضات في نهاية المطاف. طبيعي ما يجري الآن ليس دفعة واحدة، سيكون هناك نشر للجيش اللبناني وهو الهدف الاستراتيجي، وتأمين شمال إسرائيل، وهذا مطلب إسرائيلي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عينها على المفاوضات، ترعى المفاوضات، تنمو دقيقة دقيقة، وتحتاج أنا أعتقد الكثير من نقول الصبر الاستراتيجي للوصول إلى نتيجة الحرب. لابد أن يكون هناك نتيجة لهذه الحرب، وقد تكون الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.
0: وإلى القارة العجوز، حيث أزمة الحدود بين إيطاليا وإسبانيا بعد دخول مهاجرين غير شرعيين إلى منطقة سبتة التي تقع تحت الحكم الإسباني. هذه الأزمة شددت إجراءات العبور بين البلدين، وصعدت التصريحات بين رؤساء وزراء البلدين. ولتحليل المشهد أكثر مع المحلل السياسي في بروكسل محمد بركات.
3: دخول نحو 76 ألف مهاجر غير شرعي من الأراضي المغربية بشكل مفاجئ خلال يومين إلى سبتة التي هي تخضع للحكم الإسباني، هذا الدخول أدى إلى وقوع مشكلة بين إيطاليا وإسبانيا. رئيسة وزراء إيطاليا طلبت تجميد عضوية إسبانيا ومشاركتها في اتفاقيات شنغن، ولكن لا يوجد أي بند في هذه الاتفاقيات يسمح بطلب فصل أو تجميد عضوية إحدى الدول من الاتفاقيات. ومن المعلوم أن سبتة ومليلة لا تخضع لاتفاقيات شنغن، حيث أن لديها لها وضع خاص، وهذا يعني أن هناك رقابة مفروضة على الدخول والخروج من وإلى سبتة ومليلة. وهذا يشير إلى أن تخوف إيطاليا من قدوم هؤلاء المهاجرين إليها لا أساس له من الصحة. حاجة الدول الأوروبية إلى اتفاقيات شنغن والتي تسمح بحرية عبور المواطنين الأوروبيين من وإلى الدول الموقعة على الاتفاقيات، هذه الحاجة تجعل من هذه الأزمة أزمة عابرة. واتفاقيات شنغن هي من أهم الإنجازات التي حققتها الدول الأوروبية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. في الواقع الحكومة الإسبانية كانت تخشى وتنتقد إسبانيا لأنها قامت بتحسين أوضاع ومنح الإقامات لأكثر من 450 ألف مهاجر غير شرعي موجودين داخل الأراضي الإسبانية، وسيدة ميلوني تخشى من قدوم هؤلاء أو عدد منهم إلى إيطاليا. وأيضا هناك تأثير لليمين المتطرف خاصة في إسبانيا، تأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي. طالبت هذه الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة وحتى أيضا اليمين الإسباني بإقالة رئيس الوزراء الإسباني بسبب هذه الأزمة. ولكن الآن كون أعداد كبيرة من هؤلاء عادوا إلى المغرب، هذا يعني أن حدة التوتر والأزمة بدأت تتلاشى تدريجيا. اليمين الأوروبي المتطرف يحاول أيضا استغلال هذه الأزمة من أجل الحصول على أصوات أكثر خلال الانتخابات القادمة، سواء على المستوى الوطني داخل دول الاتحاد الأوروبي أو على مستوى انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة. وطبعا استغلت هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة تخوف المواطنين بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والمالية حاليا داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن أعتقد أن هذه الأزمة سوف لن تؤثر على تماسك الدول الأوروبية داخل الاتحاد، داخل إطار الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن تلك الدول بحاجة من في كافة المجالات لوجود هذا الاتحاد.

مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعاتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

0: sama siang fotografi yang siang ada silam.
1: Yeah.

Türk.

يمكن سمعتوا عن الصندوق الكويتي للاستجابة الطارئة اللي أطلق الصندوق الكويتي للتنمية، بس شنو دوره بالضبط؟ ببساطة هو مبادرة وطنية لدعم جهود الدولة بعد الأضرار اللي طالت بعض مرافق الدولة من البنية التحتية والخدمات الحيوية من جراء العدوان الآثم على ديرتنا. صندوق الاستجابة مو هو اللي ينفذ المشاريع، دوره يمول يقيم ويتابع، والتنفيذ راح يكون عن طريق الجهات الحكومية كلاً حسب اختصاصه. والهدف بالنهاية واحد، نسرع التعافي ونخلي الكويت أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة أي ظرف مستقبلي. بعطائنا تبقى شامخة.

0: قبل أيام كان الاتفاق يبدو أقرب بين واشنطن وطهران، حديث عن تقدم في المفاوضات وترتيبات تقترب من مراحلها الأخيرة في المضيق، ووسطاء يتحدثون بلغة التفاؤل، لتأتي تصريحات واشنطن وطهران لتغير المشهد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد لغة القوة إلى الواجهة مع حديث عن 3 خيارات في التعامل مع إيران: اتفاق ينهي الأزمة، أو استمرار الحصار والضغط الاقتصادي، أو تصعيد عسكري أقوى. ومن طهران جاء الرد عبر هرمز، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقاً ما لم توافق واشنطن على مطالبها، وفي مقدمتها إنهاء الحرب والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، ليدخل بعد ذلك ملف التعويضات المعقد على خط المفاوضات. فبعدما طالب إيرانية بالتعويض عن أضرار الحرب، رفع ترامب مطلباً مقابلاً داعياً طهران إلى دفع تعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار قال إن إيران مسؤولة عنها. وعلى الخط الدبلوماسي، تحدثت باكستان عن إمكانية الاقتراب من تفاهم، وقطر تشير إلى تقدم في جهود الوساطة، فيما تتواصل التحركات العمانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز والذي ما زال يشهد توترا ميدانيا، ليبقى المشهد بين واشنطن وطهران معلقا بين دبلوماسية تحاول الوصول إلى اتفاق وتهديدات قد تعيد المواجهة إلى الواجهة من جديد.
1: منازل تسوى بالأرض، وعائلات تدفع قسرا بعيدا عن أراضيها، وأطفال يكبرون وسط الخوف والعنف. في الضفة الغربية مشاهد الهدم والتهجير لا تتوقف، فيما تتزايد التحذيرات الدولية من واقع يهدد ما تبقى من فرص الاستقرار. ومع اتساع دائرة الاعتداءات المستوطنين، حذرت الأمم المتحدة من واقع يقترب من نقطة الانفجار ويهدد بتحويل الضفة الغربية إلى ساحة مفتوحة للتهجير والعنف.
2: أناشدكم يا مجلس الأمن أن تظهروا لشعبنا أن هناك طريقا سلميا يؤدي إلى الحرية والكرامة والأمن، وأن تبينوا للاحتلال أن هذا الطريق المتمثل في استعمار الأراضي الفلسطينية والسيطرة على حياة الفلسطينيين وتدميرها ليس هو الطريق الذي يؤدي إلى الأمن والسلام والقبول.
1: وأمام مجلس الأمن، حذر نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من عواقب التصعيد الإسرائيلي وعنف المستوطنين، مشددا على التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ أن يتطلب تحركا عاجلا. كما أكد أكبروف أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى توثيق أكثر من 1400 حادثة خلال العام الجاري. طالت مئات التجمعات الفلسطينية تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا.
2: بينما يستحوذ وقف إطلاق النار الهش في غزة والتوترات الأقليمية على جزء كبير من اهتمام المجتمع الدولي، فإن الضفة الغربية على حافة الانهيار، ولم يكن هذا تدهورا مفاجئا، بل هو نتيجة عقود من الصراع الذي لم يحسم، والذي عمق الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وقوض آفاق قيام الدولة الفلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة.
1: أرقام ثقيلة تترافق مع عمليات هدم وتهجير متواصلة. فمنذ يناير 2023 تعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكلي أو الجزئي، فيما هجر نحو 3800 فلسطيني خلال عام 2026. ولا تتوقف تداعيات التصعيد عند المنازل والأراضي، فالأطفال يدفعون الثمن الأكبر. فقد أكدت اليونيسف مقتل 174 طفلا فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 طفل منذ بداية عام 2024، بينما يواجه أكثر من 800 ألف طفل عوائق تحول دون حصولهم على تعليم آمن ومستمر. وبين هدم المنازل وعنف المستوطنين، تتعمق معاناة الفلسطينيين وتدفع الضفة الغربية نحو مزيد من التوتر والتهجير.
3: تتسع رقعة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا يوماً بعد يوم، مع تبادل الضربات الجوية والصاروخية وسقوط قتلى وأضرار في منشآت عسكرية وحيوية بين البلدين. في جنوب روسيا قتل شخصان بينهما طفل جراء هجمات بمسيرات أوكرانية، فيما أعلنت موسكو إسقاط أكثر من 500 طائرة مسيرة فوق أراضيها والبحر الأسود. في المقابل قالت أوكرانيا أنها اعترضت أكثر من 100 طائرة مسيرة من بين 138 أطلقتها روسيا الليلة الماضية، واستهدفت خصوصاً أوديسا وسومي، بينما قتل شخصان في مدينة خيرسون جراء هجمات روسية. الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أعلن مسؤولية قواته عن استهداف قاعدة نوفورسيسك البحرية الروسية، مشيراً إلى أضرار في مواقع للدفاع الجوي والبنية التحتية للميناء، كما أعلن استعادة السيطرة على عدة مناطق منذ يناير الماضي. ومع استمرار التصعيد بين الجانبين، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا روسية، بالتزامن مع تشديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وسط تفاقم الأوضاع الميدانية، يستمر التصعيد في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة تنهي الحرب المستمرة بين البلدين.
4: تتواصل في الولايات المتحدة الانتخابات التمهيدية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وسط منافسة محتدمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاختيار المرشحين لمجلسي النواب والشيوخ وحكام الولايات. في المعسكر الديمقراطي يبرز الصراع بين الجناح التقدمي والتيار المعتدل، ففي ويسكونسن حقق المعتدلون انتصارا مهما بفوز ديفيد كراولي بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الحاكم، متقدما على التقدمية فرانشيسكا هونغ، وسيواجه كراولي الجمهوري توم تيفاني في الانتخابات العامة. أما في الجانب الجمهوري فيبقى الرئيس دونالد ترامب الشخصية الأكثر تأثيراً في الانتخابات التمهيدية، مع استمرار محاولاته الدفع بمرشحين يحظون بتأييده، لكن النتائج لا تأتي دائماً كما يريد. ففي مينيسوتا خسر حليفه مايك ليندل أمام ليزا ديموث في سباق ترشيح الحزب لمنصب الحاكم، بينما تمكنت دارلين جراهام من التأهل لجولة الإعادة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ في ولاية كارولاينا الجنوبية.
5: اتصلت بي دارلين جراهام لتشكرني على تأييدي، ومن الرائع أنها تحقق هذا النجاح، إنها امرأة رائعة ومهنية للغاية، كما أنني معجب بالمرشحين الآخرين أيضا، جميعهم من مؤيدي ترامب، أعني جميعهم من أنصار ترامب.
4: وتتجاوز أهمية هذه المعارك أسماء المرشحين لتصل إلى مستقبل السيطرة على الكونغرس، فالاقتصاد وارتفاع الأسعار والهجرة والأمن ستكون ملفات رئيسية في مواجهة نوفمبر القادم، بينما يسعى الديمقراطيون لتحويل الانتخابات إلى استفتاء على أداء إدارة ترامب، في حين يحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم الحالية. وبينما تتجه الأنظار إلى الولايات المتأرجحة، تكشف الانتخابات التمهيدية عن ملامح معركة سياسية قد تعيد رسم خريطة القوة في واشنطن.
6: مشاهد الدمار تخيم على غرب كولومبيا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 250 قتيلاً، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين وسط المباني المنهارة والركام. ومنذ الساعات الأولى للكارثة تضافرت جهود فرق الإنقاذ والشرطة والجيش والمتطوعين الذين واصلوا العمل بلا توقف للوصول إلى العالقين وسط ظروف ميدانية صعبة. ومع اتساع حجم الاحتياجات بدأت المساعدات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة، إذ أرسلت بيرو مساعدات إلى كولومبيا بالتزامن مع استعداد فرق إنقاذ بيروفية للمشاركة في جهود البحث. وفي خضم هذه الجهود جاءت لحظة إعادة الأمل إلى فرق الإنقاذ والسكان، بعدما تمكنت فرق الإطفاء من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في بيريرا بعد ساعات طويلة قضتها محاصرة تحت الركام. نجاة المرأة أعطت فرق الإنقاذ دافعاً إضافياً لمواصلة البحث، خصوصاً مع استمرار ورود مؤشرات عن احتمال وجود عالقين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الإنقاذ على مدار الساعة تتجه الأنظار إلى ما قد تخبئه الأنقاض، فيما يتمسك رجال الإنقاذ والمتطوعون بالأمل في العثور على مزيد من الناجين رغم حجم الدمار وارتفاع حصيلة الضحايا.

خطوة فتحت أبواب المستقبل ورسمت معالم دولة حديثة نهض بها قادة عظام وشعب وفي، ليظل اسم الكويت رمزاً للإنجاز والتقدم.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية. روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في كاركوف، والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 700 كيلومترا مربعا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي على هذه السيطرة. ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي، مضيفا بأنه لا يوجد ما تستطيع إيران فعله حياله. تأتي تصريحات ترامب مع تعثر الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أوقفت إيران معظم حركة الملاحة عبره، بينما تفرض واشنطن حصارا على الموانئ والشحن المرتبط بطهران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران، وأكدت على مواصلتها بإحكام بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. نقلت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري أرهقا على الاقتصاد الإيراني بشدة، مضيفا أن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة. وحول المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. وأكدت المصادر بعدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي وتحديد إطار زمني لتنفيذه. إسلام أباد: أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نغوي الذي يزور إيران محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة مشهد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي الذي تؤدي حكومته دور الوسيط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط للصحفيين في إسلام أباد
إن وزير الداخلية يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية. ونتحول إلى اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه لا يوجد تناقض بين سياسة الردع التي تنتهجها الحكومة اليمنية حاليا ورغبتها في تحقيق السلام، مشددا على جاهزية القوات المسلحة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين. وأضاف العليمي أن المجتمع الدولي بات يظهر تحولا غير مسبوق في نظرته إلى الحوثيين، مما يعكس تغييرا في المواقف الدولية تجاه الجماعة وتطورات الأزمة اليمنية. في الشان اللبناني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. من جانبه، قال الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها واعتداءاتها في انتهاك للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يعرقل انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى القرى الجنوبية. قطاع غزة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. في سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن، معربا في الوقت نفسه عن رفضه لما وصفه بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. في الضفة الغربية المحتلة، صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية في الأراضي المحتلة مع تصعيد اقتحامات جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون استهدفت عددا من القرى والبلدات. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حكومة رئيس الوزراء للاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنساني من خلال الاستفادة من الفوضى والنزاعات الجديدة في المنطقة. أكدت مصادر عسكرية سودانية أن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني أسقطت أكثر من 40 طائرة مسيرة انقضاضية تابعة لقوة الدعم السريع استهدفت مدن أم درمان والخرطوم والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومدن سودانية أخرى. في هذه الأثناء، أفادت مصادر طبية سودانية بسقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين جراء قصف بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. دانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية ومقدرات الدولة الليبية في مدينة الزاوية، متوعدة المسؤولين عنها بعدم التهاون مع

إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. باريس: نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بمواصلة السلطات الإيرانية بعمليات إعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر. ورأت هذه الدول أن استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات لترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية لا يمكن تبريره على الإطلاق، داعية طهران إلى الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدة جديدة في كاركوف شرق أوكرانيا تزامنا مع تنفيذها لعدة ضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية والمراكز اللوجستية. كييف: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تحررت 745 كيلومترا مربعا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا هذا العام على امتداد الجبهة الجنوبية الشرقية، مشيدا بعملية قال إنها نفذت تماما كما خطط لها. وقال زيلينسكي إن 26 بلدة وقرية في مناطق دروبتفيسك ودونيتسك وزابوروجيا عادت إلى سيطرة كييف. بروكسل: قال حلف شمال الأطلسي في بيان إن سفراء من دول الأعضاء في الحلف اجتمعوا أمس لمناقشة الانتهاكات للمجال الجوي في بولندا ورومانيا في الآونة الأخيرة، فضلا عن أحدث وقائع الطائرات المسيرة. وذكر البيان أن الدول الأعضاء في الحلف عبرت عن تضامنها الكامل مع الحلفاء المتضررين ودعمها لهم، مضيفا أن الدول عادت التأكيد على أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال الجوي الخطيرة وغير المقبولة. تكساس الأمريكية: ذكرت السلطات الأمنية في ولاية تكساس أن شخصين لقيا حتفهما إثر تحطم مروحية أباتشي تابعة لقاعدة فورت هود العسكرية في حقل بوسط الولاية. كولومبيا: أعلن الرئيس الكولومبي إباردو دي لاباسيريا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا يوم الاثنين الماضي إلى 265 قتيلا. وقال الرئيس الكولومبي في تصريحات متلفزة أن الزلزال المدمر أدى إلى إصابة 3494 شخصا، ولا يزال 496 شخصا في عداد المفقودين، مشيرا إلى تضرر أكثر من 53 ألف شخص جراء تلك الكارثة. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سونكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية. روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في كاركوف، والرئيس الأوكراني يقول أن القوات الأوكرانية تحررت أكثر من 700 كيلومترا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي الناتو تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا.

تعتيلا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم. شغال.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. إن دين الإسلام دين الخير والإحسان، وقد حث على كل عمل صالح مهما بدا صغيرا في أعين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، ورب عمل يسير كان سببا في رفعة صاحبه، أو إدخال السرور إلى قلب مسلم، أو نيل رضوان الله عز وجل. وفي هذه الحلقة نقف مع خلق نبيل من أخلاق الإسلام، ووصية نبوية عظيمة تدعو إلى المبادرة إلى فعل الخير وعدم الاستهانة بأي معروف مهما كان قليلا، من خلال توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ بندر بن محمد الميموني حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وما يحمله هذا الحديث من معاني عظيمة في نشر الخير وتقوية أواصر المحبة بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر للأخوة جميعا هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملهم الصالح في ميزان حسناتهم يوم القيامة. أما فيما يتعلق بموضوع هذه الكلمة فعنوانها: لا تحقرن من المعروف شيئا. جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الحديث يا الأخوة حديث عظيم ذو فوائد كثيرة وغزيرة. فمن هذه الفوائد أولا معرفة ما هو هذا المعروف الذي لا ينبغي على الإنسان أن يحتقره، والاحتقار المقصود به الاستصغاء. فما هو هذا المعروف الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحتقر منه شيئا؟ قال أهل العلم: المعروف هو كل ما عرف بالشرع أنه خير، البر، الخير، الإحسان، النفقة، كل هذا من المعروف. ولذلك قال أهل العلم: يدخل في ذلك كل ما لا يحصى من الأعمال الصالحة، سواء كان بالإنفاق، بالمال، سواء كان بالجاه، سواء كان بالرأي والنصيحة، كل هذا إيش؟ كل هذا من المعروف. سواء كان بإعانتك لأخيك، سواء كان هذا بقيامك بحاجة أخيك المسلم، سواء كان هذا بمساعدتك للناس بأوجه البر وأوجه المعروف الكثيرة. من الفوائد الأخوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استصغار هذا المعروف ونهى عن احتقاره، وذلك يا الأخوة أن استصغار المعروف يجعل الإنسان يتكبر عن الخير، يجعل الإنسان ينصرف عن فعل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستصغر الإنسان هذا المعروف، وشأن المعروف مهم يا الأخوة مهما كان هذا المعروف، وأيا كان فإن ذلك يا الأخوة لأن الله عز وجل يحب المعروف، سواء كان هذا المعروف كثير أو سواء كان هذا المعروف قليل، سواء كان هذا المعروف كبير أو سواء كان هذا المعروف صغير، فالله عز وجل يحب المعروف، ولذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجازي على هذا المعروف حتى وإن كان هذا المعروف في أعين الناس قليل لا يساوي شيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة شيء يسير قد يستطيعه أكثر الناس، ومع ذلك هذا من المعروف. ثم قال ابن حسلم: ومن لم يجد فبالكلمة طيبة، يعني أن الكلمة الطيبة التي تلقيها على أفوك المسلم هذا أيضا من المعروف الذي لا ينبغي على الإنسان أن يتجاهله ولا أن يستصغر. فإذا المعروف مهما قل شأنه وصغر شأنه فإنه لا ينبغي على المسلم أن يستصغر هذا المعروف، لأن الإنسان يا أخوة لا يدري ما هي الكلمة التي تدخل الجنة، ولا يدري ما هو العمل الذي يدخله يكون سببا لدخوله الجنة. وبغي من بغايا بني إسرائيل كما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأت كلب هذا البهيمة الحيوان الحقير أجلكم الله يلهث يأكل الثرى من العطش، ومع ذلك رقت في حال وعطفت عليه، وماذا صنعت؟ نزلت من البيت وملأت خفها بماء، ثم بعد ذلك سقط هذا الكلب. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله عز وجل شكر لها صنيعها فغفر لها وأدخلها الجنة. عمل حقير معروف يسير، ومع ذلك شكر الله عز وجل وغفر لها وأدخلها الجنة برحمته. رجل مر في الطريق فوجد غصن شجرة، أمر يسير، غصن شجرة قد آذى الناس، ماذا صنع؟ نحى هذا الغصن حتى يفتح الطريق للناس، عمل يسير معروف يسير. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله عز وجل أدخله الجنة، كما جاء هذا في الحديث، معروف يسير لا يكلف الإنسان شيء، ومع ذلك أدخله الله عز وجل الجنة. أيضا رجل أراد أن يتصدق، قال لا تصدقن الليلة أريد أن أتصدق، ثم ذهب بالليل فوجد رجل في الليل في طرق مدينته فوضع الصدقة في يده، أمر يسير، وضع صدقة في يده، ثم أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله يا رب على غني قدرتي. قال لا تصدقن الليلة، فذهب في الليل في الظلمة فوجد امرأة فوضع الصدقة في يده، فتحدث الناس الصبح قالوا تصدق البارحة على بغي، قال الحمد لله على بغي. ثم قال لا تصدقن الليلة، فذهب بالليل يريد أن يتصدق في الظلمة فوجد رجل فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق البارحة على سارق. هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل الصدقة، لكن الرجل نية طيبة ويريد المعروف ويريد أن يعمل الخير ففعل هذه الأشياء، وإن كانت هذه الأشياء لم تقع في محلها الذي هو يريده، لكنها عند الله قد وقعت وقبلها الله عز وجل منه. وجاء في الحديث أنه قيل لعل هذا الغني أن يعطف على الفقراء فيسعى بالصدقة وإخراج ماله، ولعل هذه البغي أن يكفها هذا المال عن فعل الفاحشة أجلكم الله، ولعل هذا السارق أن يكف عن السرق. فهذا العمل اليسير ماذا كانت النتيجة؟ نتيجته كانت مثمرة، وهو أنه قد حاز الفوز عند الله عز وجل. وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، التي استمعنا فيها إلى توجيهات مباركة لفضيلة الشيخ بندر بن محمد الميموني حول أهمية المبادرة إلى أعمال المعروف وعدم احتقار أي عمل صالح، فإن الخير لا يقاس بكبره بل بالإخلاص صاحبه وما يترتب عليه من نفع وأثر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والإحسان، وأن يوفقنا للمسارعة إلى الطاعات، وأن يعيننا على بذل المعروف في كل حين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:27 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
0: أهلا بكم أيها الأحبة، صباح جديد يجمعنا. هذا الصباح هو بداية جديدة وأمل متجدد يشرق مع شمس كل يوم ليحمل في طيته الفرص والسرور. تحية لكم من أسرة الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.

ابدأ يومك صديقنا المستمع بأمل جديد تستطيع تحقيقه من كثر إرادتك ومن عزمك وحزمك لكي تحول أحلام البارحة إلى واقع ملموس، مع أجمل التحيات من المخرج بدر المروان. كويت يا كويت، يا أرض المحبة والسلام.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقضي حوائجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ومتعنا بقربك ونعمنا بحبك واجعلنا في سترك مقيمين ولا تجعلنا يا ربنا بغيرك واثقين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في حب الوطن.

الوطن نبض يسري في الوجدان وهوية تزهر بها الأرواح. حب الوطن لا يقاس بلذيذ القول أو شجي الألحان، بل بكل قطرة عرق تسقط في ميدان العمل وبكل فكرة سامية تساهم في رفعته. إن الأمم لا ترتقي إلا بسواعد أبنائها، ولا تزدهر إلا حينما يكون الإخلاص منهجاً والإتقان صفة. فلنبني غدنا بشغف العاطئين، ولننر دربه بالعلم والعمل، ليبقى صرح الوطن شامخا تهابه وتفتخر به الأجيال.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم في يوم الخميس الونيس الذي دائما ننتظره بشغف منذ بداية الأسبوع. تستقبلنا أجواء الكويت هذا الصباح بإشراقة شمسية واضحة، طقس حار يميز هذه الأيام الصيفية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى خلال ساعات النهار 49 درجة مئوية، وتهب علينا رياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تلطف المشهد وتضفي انسيابية على حركة الصباح. أما مع حلول المساء تتلاشى حدة الحرارة، تتراجع الصغرى إلى 35 درجة مئوية لتسود أجواء الليلية أقل وهجا. إذن فلنبدأ يومنا بحذر شرب الماء، أخذ سبل الراحة، ودامت أيامكم المشرقة بكل خير وصحة وعافية.
1: وأنتم أيها الأحبة، مهما كانت الأجواء حارة من حرارة الشمس في الخارج، لا تجعل من أجوائك الداخلية مجال لانعكاس هذه الحرارة. حاول قدر الإمكان أن تنتهز فرصة برودة أعصابك للتعامل مع الآخرين. صبحكم الله بالخير، أهلا بكم. ماذا لدينا لكم؟
0: ضريبة هدوء على صخب السياح.
1: العديد من الأخبار المحلية نتعرف من خلالها على أبرز الأنشطة والفعاليات في الديرة.
0: مسابقة إسبانية لتتويج أنشط نائم.
1: في فقرتنا الصحية، تقوية العضلات لدى كبار السن.
0: ونشرح لك عزيزي المستمع سحر المشروبات الساخنة.
1: ونجول بك في عالم التكنولوجيا.
0: وكفاكم الله ثقل التوتر.
1: في منوعاتنا نذهب بكم إلى نيويورك. نيويورك تأكل الوقت، لماذا الوقت سلعة نادرة؟
0: وأخبار التكنولوجيا التي تجعل من حياتنا أجمل وأسهل.
1: محطات عديدة سنتوقف فيها معك صديقنا المستمع في صباح الخير، فقط كن معنا حتى التاسعة صباحا. يا صباح الأنوار.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمه نقوم بها اثر في التوفير. في الغرفه يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال اضاءه LED، تعتبر من اكثر انواع الاضاءه كفاءه في استهلاك الطاقه. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
0: في صباح الخير
2: والمنوعات.

0: في منوعاتنا بعد 118 عام العثور على سفينة حربية بريطانية مفقودة. عثر فريق من الغواصين والمؤرخين على حطام السفينة الحربية البريطانية HMS تايجر التي ظلت مفقودة في أعماق القناة الإنجليزي لأكثر من 118 عام. تعود قصة السفينة إلى 2 إبريل عام 1908 عندما كانت تشارك في تدريبات ليلية للأسطول البريطاني على بعد نحو 18 ميل جنوب جزيرة وايت ضمن تدريبات تحاكي التصدي لهجوم بقوارب التوربيد. خلال المناورات عبر التايجر أمام الطراد البريطاني HMS برويك ليقع اصطدام عنيف أدى إلى انشطار السفينة إلى قسمين وغرقها في وقت قصير. كان على متن السفينة 57 من أفراد الطاقم، توفي أكثر من نصفهم بينهم قائد السفينة، بينما تمكن عدد من أفراد الطاقم من النجاة بعد بقاء الجزء الخلفي من السفينة فوق سطح المياه لفترة قصيرة. يأتي اكتشاف الحطام بعد سنوات من البحث والدراسة للسجلات والوثائق التاريخية لينهي لغزا بحريا استمر أكثر من قرن، ويعيد إلى الواجهة قصة السفينة وطاقمها الذين فقدوا في الحادثة التي وقعت خلال تدريبات للبحرية البريطانية عام 1908.
1: أما الآن فدعونا نذهب معا إلى إيطاليا.

0: في خطوة طريفة وغير مسبوقة للحفاظ على سكينة الأزقة القديمة، أعلنت إحدى القرى التاريخية في إيطاليا عن فرض ضريبة هدوء على الزوار والسياح الذين يتحدثون بأصوات مرتفعة أو يثيرون الضجيج أثناء جولتهم. جاء هذا القرار بعد تزايد شكاوي السكان المحليين من فقدان القرية لطابعها الهادئ الذي طالما تميزت به عبر القرون. تعتمد القرية في تطبيق هذا الإجراء على أجهزة ذكية لقياس مستوى الديسيبل، مستوى الصوت، موزعة في الممرات الضيقة، حيث ينوه السياح أولا بلافتات تنبيهية لطيفة تطالبهم بالهمس، وفي حال تجاوز المسموح به تفرض غرامة مالية تخصص ربعها لترميم المباني الأثرية وزراعة الزهور في الشوارع. يبدو أن السفر لم يعد يتطلب جواز سفر وتذكرة فحسب، بل بات يحتاج أيضا إلى خفض الصوت وممارسة فن الهمس.
1: من إيطاليا صديقنا المستمع ننتقل إلى نيويورك التي تبدو نموذجا واضحا لمدينة لا تقاس فيها قيمة الحياة بالمال وحده، بل بالوقت أيضا. تعد مدينة نيويورك من أكثر المدن سرعة وحيوية في العالم، حيث يعيش سكانها على إيقاع متواصل من العمل والتنقل والمواعيد، ما يجعل الوقت فيها من أكثر الموارد ندرة وقيمة. يؤثر إيقاع الحياة السريع على تفاصيل الحياة اليومية، بدءا من التنقل في وسائل النقل المزدحمة وصولا إلى طوابير الانتظار وكثرة الالتزامات، حتى أصبحت الدقائق والثواني جزءا من حسابات سكان المدينة. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بات الوقت ينظر إليه باعتباره سلعة لها قيمة اقتصادية، فاختصار الوقت أو توفيره يمكن أن يكون سبب لدفع مبالغ إضافية مقابل خدمات أسرع وأكثر راحة. تعكس هذه الظاهرة تحولا أوسع في المدن الكبرى، حيث لا يبحث الناس عن المنتجات والخدمات فقط، بل عن كل ما يساعدهم على استعادة جزء من وقتهم، سواء من خلال خدمة التوصيل أو التكنولوجيا أو وسائل النقل الأسرع. هكذا تبدو نيويورك نموذجا واضحا لمدينة لا تقاس فيها قيمة الحياة بالمال وحده، بل بالوقت أيضا، إذ أصبح امتلاك وقت إضافي للراحة أو العائلة أو الحياة الشخصية امتيازا يزداد ثمنه مع تسارع نمط الحياة.
0: جميلة هذه المسابقة الإسبانية التي تتوج أنشط نائم. في مبادرة طريفة أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد للحفاظ على تقليد السيستا القيلولة من الاندثار، نظمت البطولة الوطنية للقيلولة داخل أحد المراكز التجارية المزدحمة. شارك فيها المئات الذين استلقوا على أرائك أمام المرة لمدة 20 دقيقة فقط، ولم يكن التقييم يعتمد على سرعة الدخول في النوم وعمقه فحسب، حيث استخدمت أجهزة قياس النبض للتأكد من النوم الفعلي، بل شمل أيضا اتخاذ أغرب وضعيات النوم وأناقة ملابس النوم أي البيجامات، بل وحتى ارتفاع صوت الشخير الذي منح بعض المتسابقين نقاطا إضافية حسمت الفوز بالجائزة المالية. يبدو أن النوم لم يعد مجرد استراحة بعد عناء العمل، بل أصبح مهارة.

0: السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية. روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في كاركوف، والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية تحررت أكثر من 700 كيلومترا مربعا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار، ولك أنت عزيزا المستمع نقول يوم جديد لا نعلم خفاياه، فقط نحن على يقين أن الله يتدبر أمورنا، فلنتكل عليه وننطلق. طاب صباحكم.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الاسواق بين ارتفاع الاسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصه الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في هذا الملخص لتداولات سوق الكويت للاوراق الماليه عن الجلسه السابقه والجلسه التي تساوت فيها الشركات التي يعني ارتفعت وكذلك الشركات التي تراجعت. يعني اللي كان في اللون الاخضر هو ذات العدد الذي كان في اللون الاحمر في جلسه الامس، جلسه رغم ايجابيه مؤشر السوق العام فيها اللي وصل لمستويات 8860 نقطه وقيمه تداول اللي بلغت 67 مليون دينار و859 ألف، كميات تداول 267 مليون سهم، وعدد الصفقات 19 ألف صفقة و413، إلا أن هناك 58 شركة مرتفعة.

0: الشركة كانت على استقرار. هذه بالنسبة للجلسة الماضية، جلسة الأمس، رابع جلسات هذا الأسبوع. لكن هناك أيضا شركات ارتفعت، حققت مكاسب ميدان. على رأس هذه الشركات عند مستويات الدينار 23 فلس، وربا كابيتال أيضا من ضمن الشركات المرتفعة في يوم الأمس عند 850 فلس، السور كذلك 302 فلس، تجارة 175 فلس. تجارة الكميات دائما يعني كنا نشير في كل تغطياتنا لجلسات تداول أن تجارة كميات دائما تكون عليها عالية في التداولات. تجارة 19 مليون سهم و560 ألف، ارتفع السهم حتى وصل في إغلاقة إلى مستوى 175 فلس. أولى وقود 4 مليون سهم و900 ألف، وصل إلى مستوى 360 فلس في يوم الأمس. التخصيص 44 مليون سهم، التخصيص وصل إلى 162 فلس. يعني هذه ارتفاعات مميزة حقيقة للتخصيص ومستويات جديدة لم يراها منذ فترة. 162 فلس يعني منطقة ذهبية مهمة جدا، ارتفاعات تحققت بعد سنوات طويلة للتخصيص. أجيال إغلاقة كان عنده 308 فلوس، أي الامتياز 73 فلس، عربية عقارية 178 فلس. هذه بالنسبة للشركات المرتفعة. أما المتراجعة عندنا فنادق 182 فلس، ثريا 238 فلس في إغلاقها متراجعة، الكوت كذلك 761 فلس من الشركات التي كانت متراجعة في يوم الأمس. عقار أيضا تراجع حتى وصل لمستوى 101، الإماراتية 144 فلس، الأنظمة دينار و21 فلس، يوباك 201، وتنظيف 286 فلس. تنظيف أيضا كانت عليه كميات عالية، كميات بيعية 4 مليون سهم و635 ألف. هذه بالنسبة للكميات. أما السيولة، في السيولة فالكميات كانت التخصيص أيضا 44 مليون سهم، تجارة 16 مليون سهم، الأولى 13 مليون سهم، وعقارية 8 مليون سهم، والامتياز 7 مليون سهم، ووطنية دال قاف 7361 مليون سهم. كل هذه الشركات الأعلى من حيث الكميات كلها كانت في منطقة خضراء مرتفعة، وأيضا بيتك وكذلك وطني. وطني وبيتك أيضا كان التداولات عليهم إيجابية في يوم الأمس، وكانت الأسهم مرتفعة. بيتك كان برقم ذهبي 777 فلس وصل في إغلاقة في يوم الأمس، ووطنية 137 فلس بكميات بلغت 5 مليون و158 ألف. هناك أيضا بالنسبة للسيولة، السيولة التخصيص هي الأعلى 7 مليون دينار و131 ألف، بيتك 4 مليون و456 ألف دينار، وطني 3 مليون 947 ألف دينار، تجارة 3 مليون و365 ألف دينار، والكبلات 2 مليون و131 ألف دينار. وزين فقط الشركة التي كانت متراجعة من ضمن الشركات القيادية التي كانت متولة باللون الأخضر، زين تراجعت رغم البيانات الإيجابية الجيدة، رغم أيضا تحسن يعني النتائج النصف سنوية، إلا أن زين تراجع عن مستوى وأغلق عند مستوى 624 فلس. أولى وقود على ارتفاع بقيمة بلغت مليون دينار و759 ألف، والأولى كذلك مليون و746 ألف دينار، التداولات على أولى. أولى أيضا مرتفعة عند مستويات 133 فلس. هناك أيضا يعني صفقات عالية على بيتك 1492 صفقة، وطني 1108 والتخصيص 1081، بينما زين وأولى وقود والامتياز وغيرها من الشركات اللي كان عليها تداولات عالية كانت دون مستوى الألف صفقة في تداولات الأمس. نعمل إن شاء الله بإذن الله أن نرى تداولات إيجابية في ختام جلسات هذا الأسبوع، بعد قليل إن شاء الله نرى السيولة ونرى الكميات ونرى أيضا التداول الإيجابي. هذا ما نأمل دائما لكم أخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين

راحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
1: من أجل صحتك انتبه.
0: السكر مرض العصر.
1: لا للمخدرات.
0: لا للتدخين.
1: نعم للرياضة.
0: صحتكم تهمنا. في صباح الخير.
1: السمك مصدر غذائي غني بالبروتين والعناصر المفيدة. زينب، اليوم خميس والمعظم يفكر في وجبة الزوارة. اليوم شايش تكون وجبة سمك؟
2: يا سلام، يحلى الخميس بأمانة في وجبات السمك، خصوصا أن دولتنا الكويت الحبيبة مليئة بالأسماك اللذيذة بأمانة والمشهورة في الوطن العربي.
1: مليئة صح ومشهورة صح، لكن ماذا عن الأسعار؟
2: يعني لو كان هناك أحد يعزمك على طبق من سمك
1: عزيمة
2: فدائما الأكل ببلاش بدون مقابل جميل. يصبح أجمل وألذ.
1: نعم مع أن إحنا بلد بحري، إلا أننا دائما نتشوق لأكلات السمك اللي نتمنى أن ترخص أسعاره ليكون في يد الجميع. أكد مختصون في التغذية أن الأسماك تعد من المصادر المهمة للبروتين عالي الجودة، كما توفر العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته. أشار خبراء إلى أن الأسماك الدهنية مثل السلمون، السردين، الماكريل تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي ترتبط بدعم صحة القلب والدماغ. أوضح أطباء التغذية أن تناول السمك ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون بديلا صحيا لبعض مصادر البروتين الغنية بالدهون المشبعة، خاصة عند اختيار طرق الطهي مثل الشوي أو الطبخ على البخار. أكد مختصون أهمية التنوع في اختيار أنواع الأسماك مع الالتزام بإرشادات السلامة الغذائية وتجنب الأنواع التي قد تحتوي على مستويات مرتفعة من الزئبق، خصوصا لدى الحوامل والأطفال. دعت الجهات الصحية إلى إدراج الأسماك ضمن النظام الغذائي بصورة منتظمة وبكميات مناسبة والاستفادة من قيمتها الغذائية ضمن نمط حياة صحي ومتوازن.
2: هل كنت تعلم عزيزي المستمع بأن للمشروبات الساخنة سحر؟ للأسف أنا لست من الذين يفضلون المشروبات الساخنة.
1: أي أشوفك
2: دائما صح؟
1: بس ماني قايلة شنو
2: مدخل. الكأس البارد دائما في يدي، لكن هناك سحر خاص للمشروبات الساخنة، فقطرات دافئة قد تعزز صحة العظام. هذا ما كشفتها دراسة طبية حديثة عن فائدة صحية غير متوقعة للمشروبات الساخنة الأكثر انتشارا حول العالم كالقهوة والشاي، حيث أكد الباحثون أن التناول المنتظم والمعتدل لهذه المشروبات يرتبط بإيجابية كبيرة بتحسين كثافة العظام وتقويتها. وأوضحت النتائج أن المركبات النشطة والمضادة للأكسدة الموجودة في مزيج القهوة

أوراق الشاي تساهم في حماية الخلايا العظمية من التآكل، تعزز بناء المعادن في الهيكل العظمي مع تقدم العمر. يؤكد الأطباء أن السر يكمن في الاعتدال، عدم الإفراط، إذ أن فنجاناً إلى فنجانين يومياً كفيلان بتقديم هذه الفوائد المثالية للجسم دون التأثير على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى. يبدو أن الروتين الصباحي المحبوب مع فنجان القهوة الساخن أو الشاي ليس مجرد جرعة من النشاط والدفء، بل هو استثمار صحي يزيد أبداننا قوة وصلابة.

0: وهذا الاستثمار الصحي خاصة بالنسبة لكبار السن، تقوية العضلات في الحركة هو السر في هذا النشاط. أكد مختصون في طب كبار السن أن المحافظة على قوة العضلات مع التقدم في العمر تعد عاملا مهما للحفاظ على الحركة والاستقلالية وتقليل خطر السقوط والإصابات. أشار خبراء إلى أن تمارين المقاومة مثل استخدام الأوزان الخفيفة أو أشرطة المقاومة أو تمارين وزن الجسم يمكن أن تساعد كبار السن في تقوية العضلات عند ممارستها بطريقة مناسبة وتحت إشراف متخصص عند الحاجة. أوضح أطباء أن الحصول على كمية كافية من البروتين ضمن الغذاء اليومي يساند الحفاظ على الكتلة العضلية، إلى جانب النشاط البدني المنتظم والنوم الكافي. أكد مختصون ضرورة البدء بالتمارين تدريجيا واختيار الأنشطة المناسبة للحالة الصحية والقدرات البدنية مع استشارة الطبيب قبل ممارسة الرياضة في حال وجود أمراض مزمنة أو مشكلات في الحركة. ودعت الجهات الصحية كبار السن إلى عدم الاستسلام للخمول والحرص على الحركة اليومية وتمارين تقوية العضلات والتوازن، لما لذلك من دور في الحفاظ على النشاط وجودة الحياة مع التقدم في العمر.
1: حينما يحمل الظهر أعباء النفس، حينما يحمل الظهر أعباء النفس، كشفت دراسة طبية حديثة عن علاقة مباشرة ووثيقة بين الإجهاد النفسي المنتظم وألام العمود الفقري ممثلة في مناطق الرقبة وأسفل الظهر. وأوضحت النتائج أن التوتر والقلق لا يؤثران على المزاج المعنوي فحسب، بل يترجمهما الجسم سريعا إلى استجابة عضلية لا إرادية، حيث تنقبض العضلات المحيطة بالعمود الفقري تظل في حالة تشنج دائم. أشار الباحثون إلى أن هذا الشد العضلي المستمر يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الأنسجة، مما يؤدي إلى الشعور بالثقل والتخشب في الظهر مع نهاية كل يوم. يوصي الأطباء بضرورة ممارسة تمارين التنفس والإطالة وأخذ فترات راحة قصيرة خلال ساعات العمل لتخفيف هذا العبء النفسي والجسدي. يبدو أن أرواحنا حينما تجهد يشاركها أجسادنا المناصفة بالتعب، فالظهر لا يحمل الأثقال المادية وحدها، يحمل أيضا أعباء خواطرنا. فدائما نقول أن الابتسامة بوجه أخيك صدقة.
2: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
3: رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. بحث اجتماع برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء آخر التطورات المتعلقة بمشروع مستشفيات الضمان الصحي ومراحل التقدم في تنفيذه. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في مستشفيات الضمان الصحي ومراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية

0: إلى جانب تطورات مشروع التأمين الصحي والفئات المشمولة به، مع التأكيد على ضرورة تكامل الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن. وقد شارك في الاجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح. ويمثل تطوير منظومة الضمان الصحي خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة خدمات التأمين والرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، بما يسهم في توفير رعاية صحية متكاملة ودعم استدامة القطاع الصحي وجودة خدماته. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: ونقرأ في أبرز العناوين المحلية: سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للبترول، النائب الأول وزير الداخلية يبحث مع مدير المخابرات الأردني تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك، وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي، وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ، الداخلية جهاز أمن الدولة يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، التجارة تبحث مع ممثلي شركات الشحن تداعيات ارتفاع تكاليف النقل على توريد البضائع واستقرار الأسعار، التربية تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي مستجدات مشروع المساعدة الفنية لتطوير التعليم، الخدمة المدنية الخميس 27 من الشهر الجاري عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف نزاهة، تشارك بالفعالية السنوية الخليجية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بالمجال الرياضي، جمعية الهلال الأحمر دولة الكويت رائدة في دعم القانون الدولي الإنساني والعمل الإغاثي.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. السعودية ومصر تبحثان تفعيل جهود الرباعية الإقليمية لدعم التهدئة وتعزيز الأمن بالمنطقة. رئيس الإمارات يبحث مع ملك البحرين التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. سلطنة عمان تستنكر قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري. كردستان العراق سقوط 4 مسيرات في شمالي أربيل دون تسجيل خسائر بشرية. الجيش اللبناني استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تعيق عودة الأهالي وانتشارنا في الجنوب. البعثة الأممية بليبيا تدعو إلى إيقاف الاشتباكات في الزاوية وصرمان ومحاسبة المتورطين. الرئيس التركي يؤكد استمرار بلاده في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية. الرئيس الأمريكي نفرض سيطرة كاملة على هرمز وإيران لا تمتلك أي وسيلة لمواجهة الحصار البحري. مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر انهيار أرضي في مومباي. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 18 مسلحا و3 مدنيين جنوب غرب البلاد.

وفي العناوين الاقتصادية نقرأ: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 24.61% نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8.79 دولار. مؤسسة البترول الكويتية تحقق 2 مليار و155

0: مليون أرباح صافية عن السنة المالية 2025-2026، وزارة التجارة 141,500 دينار، غرامات مالية في الربع الثاني ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس، اليورو عند 354 فلس. إقليم كردستان، استئناف إنتاج النفط مرتبط بالضمانات الأمنية للشركات. وزير المالية اللبناني يؤكد ضرورة استكمال المسار التشريعي لاستعادة الثقة بالقطاع المالي. أوبك ترفع توقعات الطلب النفطية للعام المقبل. الذهب قرب 4400 دولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. وزارة العمل الأمريكية، المعدل السنوي للتضخم بلغ 3.4% في يوليو الماضي.
1: ونبقى في المجال الاقتصادي المحلي. بحثت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال اجتماع أمس الأربعاء مع ممثلي شركات الشحن تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية على توريد البضائع إلى البلاد واستقرار أسعار السلع في السوق المحلي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. قال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري إن الاجتماع تناول تداعيات المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثر حركة الملاحة البحرية وخطوط الشحن وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية. أضاف الأنصاري أن هذه التطورات أدت إلى زيادة ملحوظة في تكلفة توريد البضائع إلى الكويت، الأمر الذي يستدعي متابعة حركة الشحن والتكاليف المرتبطة بها بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي والحد من أي انعكاسات غير مبررة على أسعارها. أوضح أن ممثلي شركات الشحن أشاروا خلال الاجتماع إلى ارتفاع تكلفة الحاويات بما يشكل تكلفة إضافية يمكن أن تنعكس على أسعار السلع والمنتجات. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم. في صباح الخير.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد 2006-2007 المباراة اللي جمعت بين العربي والتضامن، يسجل هدف الأول لصالح نادي التضامن داغو.
1: إيمان حبيب على تنفيذ الكرة الثالثة بيلعبها بيرسلها داغو خلص نفسه جول سجل جول سجل جول أول جول يا الجول من داغو الجول.
0: وبعدها يسجل هدف التعادل للنادي العربي علي مقصيد.
1: وبالتالي ركلة الجزاء الآن تسديدة جول سجل علي مقصيد هدف التعادل للعربي من ركلة الجزاء احتسبت في الوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول.
0: ويسجل هدف الثاني للنادي العربي جراح زهير
1: يتعامل معها بشكل إيجابي الله هذه الكرة اللي تعامل هو بإيجابية البديل هو البديل جراح زير يا بالجول للعربي.
0: يختم المباراة بالهدف الثالث السوري في رأس الخطيب
1: لكن أديل مغرب أديل مخطئ كرة جت الكرة اللي تريح العرباوية تريحهم بالوصول إلى النهائي ضمان الوصول إلى النهائي من خطأ كبير لأديلم مدافع التضامن في اللحظات الأخيرة ليسجل في رأس الخطيب أخيرا هدف الأول.
0: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي التضامن بنتيجة 3-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. كأس سمو الأمير دون تغيير وبطولة ولي العهد بنظام جديد، القادسية يتعادل سلبيا مع وفاق سطيف الجزائري، نادي سلتك يقترب من حسم التعاقد مع المصري هيثم حسن، دوسان فلاهوفيتش إلى بكشتاش التركي بعقد يمتد حتى عام 2029، كوبا أمريكا سيعود إلى نظامه التقليدي بإقامة البطولة مرة كل 4 سنوات، الهولندي ممفيس ديباي الآن لاعب حر بعد إنهاء عقده مع كوريانثس البرازيلي، نادي موناكو يريد إنهاء عقد بول بوغبا، المصري محمود تريزيجيه ينضم لنادي الرياض السعودي، تشيلسي يريد 120 مليون يورو لمن يريد التعاقد مع أنزو فرنانديز، لاتسيو في محادثات مع نادي الإنتر للتعاقد مع فراتيزي، نادي الاتحاد السعودي يتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-1. إليمان إنداي لاعب إيفرتون رفض عرض من الهلال السعودي ويريد البقاء في البريمير ليج. شيفيلد يونايتد يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع كلفن

0: فيليبس منتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. كشفت مصادر أن بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم ستستمر في الموسم الرياضي المقبل بنفس نظامها المعتمد في الموسمين الماضيين، حيث تقام بالقرعة وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة منذ بدايتها وحتى النهائي بمشاركة 16 فريق من أصل 18. ويذكر أن البطولة شهدت نسختها الماضية مواجهات قوية وانتهت بتتويج نادي الكويت باللقب، فيما تسعى بقية الفرق هذا الموسم إلى تغيير المشهد. أما بطولة كأس سمو ولي العهد فقد تقرر إدخالها بنظام جديد يتيح تأهل الأندية الأربع الأوائل في ترتيب دوري زين الممتاز مباشرة لدور الثمانية، وهم الكويت والعربي وكاظم والقادسية. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
2: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة. أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار.
2: عالم تكنولوجيا. إذا كان عالم تكنولوجيا عالم كل ما هو جديد، فهل تتبع صديقنا المستمع الإصدارات الجديدة في عالم جوجل؟

0: طرحت شركة جوجل الأمريكية ميزتين جديدتين في أحدث إصدار من تطبيق جوجل ماسجز، تشملان إمكانية نسخ أجزاء محددة من النص بدلاً من نسخ الرسالة كاملة، وإعادة تصميم قائمة الخيارات التي تظهر عند الضغط المطول على الرسائل. تتيح الميزة الأولى تحديد جزء معين من نص الرسالة عبر مقابض التحديد ثم نسخه مباشرة دون الحاجة إلى نسخ الرسالة بالكامل واستخراج الجزء المطلوب في تطبيق آخر، مما يساهم في تسهيل نسخ رموز التحقق أو العناوين أو الروابط. وأصبحت قائمة الخيارات الجديدة وفق الموقع الجديد التقني تظهر بجوار فقاعة الرسالة في شكل قائمة عائمة عموديا تضم اختصارات مثل الرد والنسخ والتعديل ووضع النجمة والحذف، بدلا من ظهورها في الشريط العلوي للتطبيق. يجري طرح الميزتين تدريجيا عبر تفعيل من جهة خوادم جوجل لمستخدمي أحدث إصدارات جوجل مسجز، لذلك فقد لا تتوفر لجميع مستخدمي النسخة التجريبية في الوقت الحالي، حيث لا يزال البعض بانتظار وصولها. تابع ذلك عزيزا المستمع إذا كنت من المهتمين بوسائل التواصل، إنها عالم تكنولوجيا.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: مهرجان التمور والتين يعتبر مناسبة زراعية وتراثية تبرز أهمية المنتجات المحلية ودور المزارعين في تطوير القطاع الزراعي. دعونا نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده الزميل ناصر المطيري.
1: السلام عليكم أسرة برنامج صباح الخير الكرام، معاكم أخوكم فيصل الزعبي مشرف مزارعي العبدلي في صالة الموارد.

شيء طبعا راح أتكلم معاكم بخصوص المهرجان اللي راح يقام يوم الاثنين القادم 17/8/2026. هذا المهرجان الرابع لمزارعين العبدلي للرطب والتين. طبعا راح يتوفر بإذن الله في هذا المهرجان عدة أصناف بالنسبة للرطب، وكذلك أصناف متنوعة من التين، وطبعا تشكيلات ما مشتقات التين ومشتقات التمر، منها الدبس ومن التين. طبعا في التين المجفف، في تين مع زيت الزيتون، وكذلك في أشجار البرحي، وطبعا بحضور إخواني مزارعي العبدلي جميعهم، وعدد المشاركين ما يقارب من 45 مزرعة إلى 50 مزرعة. طبعا هذه دعوة للجميع للحضور لهذا المهرجان ودعم إخوانكم مزارعين العبدلي والمنتج الكويتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا بكم في هذه الجولة المحلية. بحثت وزارة التربية الكويتية أمس الأربعاء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخر مستجدات تنفيذ مشروع المساعدة الفنية والاطلاع على ما تم إنجازه ضمن محاوره الرئيسية الهادفة إلى دعم تطوير منظومة التعليم في البلاد. ذكرت التربية في بيان صحفي عقب اجتماعها مع المنظمة أن ممثلي المنظمة استعرضوا أبرز المستجدات المتعلقة بتنفيذ المحاور الثلاثة للمشروع، وتتضمن دعم تطوير خطة استراتيجية لتنفيذ المناهج الوطنية في المدارس الحكومية، وإجراء دراسة مقارنة لأطر المناهج في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إلى جانب تصميم وتنفيذ نظام جديد لاختبار رخصة المعلم. أشارت إلى أن المجتمعين أكدوا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال المخرجات المتفق عليها ومراجعة المسودات والتقارير الفنية والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في المجالات التعليمية المختلفة، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاتها.

0: أعلنت وزارة الداخلية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أحد المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة. قالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس الأربعاء إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. أشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون.
1: ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الاجتماع 133 للمجلس الأعلى للبترول، وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله والتي تشمل المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة واستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025-2026.

كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان ومن إخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية. روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في كاركوف، والرئيس الأوكراني يقول أن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 700 كيلومترا مربعا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي الناتو تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. نبدأ جولتنا بآخر تطورات التصعيد في المنطقة، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي على هذه السيطرة. ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي، مضيفا بأنه لا يوجد ما تستطيع إيران فعله حياله. تأتي تصريحات ترامب مع تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي أوقفت إيران معظم حركة الملاحة عبره، بينما تفرض واشنطن حصارا على الموانئ والشحن المرتبط بطهران. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتوم تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران، وأكدت على مواصلتها بإحكام بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. هذا ونقلت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري أرهقا الاقتصاد الإيراني بشدة، مضيفا أن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة. وحول المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. وأكدت المصادر بعدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وفي إسلام أباد أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي يزور إيران محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة مشهد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي الذي

0: تؤدي حكومته دور الوسيط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط للصحافيين في إسلام آباد، إن وزير الداخلية يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية. ونتحول إلى اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشيد العليمي أنه لا يوجد تناقض بين سياسة الردع التي تنتهجها الحكومة اليمنية حاليا ورغبتها في تحقيق السلام، مشددا على جاهزية القوات المسلحة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين. الشأن اللبناني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. من جانبه قال الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها واعتداءاتها في انتهاك للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يعرقل انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى القرى الجنوبية. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة.
1: شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارتين على بلدتي دير سريان والمنصوري بالتوازي مع مواصلة جيش الاحتلال التدمير الممنهج للقرى والبلدات المحتلة في الجنوب، حيث نفذ سلسلة تفجيرات في بلدات الخيام وحداثة والمنصوري وكونين وبني حيان وزوطر الشرقية وبيت يحون، كما استهدف القصف المدفعي عددا من البلدات، فيما ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع الطاهر المشرف على مدينة النبطية. قيادة الجيش اللبناني أعلنت أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل في البلدة. واعتبرت هذه الاعتداءات تؤكد مضي الاحتلال في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع الاستقرار. وأشارت إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته، لافتة إلى مواجهة صعوبات كبيرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي. رئيس الحكومة نواف إسلام أكد من جهته أن ما تقوم به إسرائيل من توغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واعتبر التبرير الإسرائيلي بأن ما يجري استهدافه هو منشآت عسكرية ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدمير القرى والبلدات وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وشدد الرئيس إسلام على أن سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين بالعودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يرخي بظلاله على مسار التفاوض، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى إبقائه متقدما عبر قنوات جانبية. وفي هذا السياق وصل إلى بيروت الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان في زيارة ستمتد أياما عدة، حاملا معه نتائج الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما ومهمة متابعة عدد من الملفات مع المسؤولين اللبنانيين. وبحسب المصادر فإن الدولة اللبنانية متمسكة بخيار التفاوض وأن هناك اتفاق مبدئي على عقد جولة جديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل، فيما أفادت وكالة رويترز أن لبنان وإسرائيل اتفقا على أن تكون بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا مساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. في سياق آخر، أعلنت حركة حماس مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن، معربة في الوقت نفسه عن رفضها لما وصف بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. الزميل عبد الرحيم أبو

تتصاعد خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتتواصل عمليات القصف والاستهدافات في مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. ففي شمالي القطاع استهدفت قوات الاحتلال مناطق في بيت لاهيا بالقصف المدفعي، فيما تواصل إطلاق النار في مدينة غزة وحي التفاح والمناطق الشرقية، وأطال القصف مناطق

0: مجموعة من المواطنين قرب كراج رفح. وبحسب وزارة الصحة في غزة، استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية شهيدا جرى انتشاله وإصابتين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. أما إنسانيا فتتزايد الضغوط على القطاع الصحي مع حاجة أكثر من 21 ألف مريض وجريح إلى العلاج خارج القطاع، فيما لا تزال آليات الإجلاء الطبي دون مستوى الحاجة، كما تتواصل معاناة النازحين في مراكز الإيواء مع تهالك الخيام ونقص مياه الشرب والمستلزمات الأساسية، فيما لا يتجاوز ما يدخل من مستلزمات الإغاثة والإيواء 5% من الاحتياج الفعلي. أما سياسيا يبقى الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق متعثرا، مع استمرار الخلاف حول ترتيب الخطوات بين الانسحاب الإسرائيلي وملف السلاح. وفي تطور سياسي لافت، أعلنت حركة حماس عزمها المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل، وقالت إنها ستخوضها ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وتبقى غزة أمام مشهد هش يجمع بين خروقات ميدانية مستمرة واحتياجات إنسانية متزايدة ومسار سياسي لم يتحول بعد إلى خطوات عملية على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية في الأراضي المحتلة مع تصعيد اقتحامات جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون استهدفت عددا من القرى والبلدات. مراسلون من القدس حسن جعفر.
2: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من سياساتها العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال عمليات اقتحام المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تصعيد المستوطنين المتطرفين شن اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية في محافظات نابلس ورام الله وطول كرم والخليل. كما وسع جيش الاحتلال من مخططاته التي أفصح عنها لاجتياح مخيمات الضفة الغربية، حيث اقتحم مخيم بلاطة وسط مدينة نابلس وقلنديا القريبة من مدينتي القدس المحتلة ورام الله، وذلك في وقت هدم فيه جيش الاحتلال 7 منازل من أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية، 2 منها في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى الذي اقتحمه العشرات من المستوطنين المتطرفين وسط دعوات من الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام الأقصى يومياً وطرد المقدسيين من مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي لاقى الاستنكار والغضب الشديدين، حيث اعتبرت السلطة الفلسطينية بأن حكومة الاحتلال ماضية قدما في عدوانها على الشعب الفلسطيني من دون حسيب أو رقيب. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حكومة رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية من خلال الاستفادة من الفوضى والنزاعات الجديدة في المنطقة. الخرطوم، أكدت مصادر عسكرية سودانية أن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني أسقطت أكثر من 40 طائرة مسيرة انقضاضية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدن أمدرمان والخرطوم والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومدن سودانية أخرى. في هذه الأثناء أفادت مصادر طبية سودانية بسقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين جراء قصف بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. ليبيا، دانت وزارة الدفاع

0: بحكومة الوحدة الوطنية الليبية دانت الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية ومقدرات الدولة الليبية في مدينة الزاوية، متوعدة المسؤولين عنها بعدم التعاون مع الاعتداءات والأعمال الإجرامية. واشنطن عربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها وقلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في ليبيا، داعية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. في باريس نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بمواصلة السلطات الإيرانية بعمليات إعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر. ورأت هذه الدول أن استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات لترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية لا يمكن تبريره على الإطلاق، داعية طهران إلى الكف فورا عن تطبيق عقوبات الإعدام والإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدة جديدة في كاركوف شرق أوكرانيا، تزامنا مع تنفيذها لعدة ضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية والمراكز اللوجستية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أشرف الصباغ.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت قصف السفن والموانئ الأوكرانية واستهدفت البنية التحتية للشحن والتفريغ وسفينتي بضائع ونفط وخزانات محروقات في 3 موانئ أوكرانية هي أوديسا وتشورنامورسك وتشاكوف، كما أفادت بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت 147 مسيرة على 13 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود خلال 12 ساعة الأخيرة. وأعلنت الوزارة أيضا أن قواتها استولت على بلدة جديدة في خاركوف شرق أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة المحاور، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وسومي ودنيبرو بتروفسك وزاباروجيا، وشنت ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على 1345 جنديا أوكرانيا ودمرت 8 زوارق مسيرة وأسقطت 1060 مسيرة خلال اليوم الأخير. هذا وفيما صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بأن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أم آجلا بشروط روسيا. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أي استيلاء على السفن التجارية الروسية سيواجه برد مماثل، وستفعل موسكو ذلك في أي مكان بما في ذلك في المحيط الهادئ، وحذر من تزايد احتمالية نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متهما حلف الناتو بالتغلغل في هذه المنطقة ونشر أنظمة أسلحة جديدة تشكل تهديدات لروسيا حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تحررت 745 كيلومترا مربعا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا هذا العام على امتداد الجبهة الجنوبية الشرقية، مشيدا بعملية قال أنها نفذت تماما كما خطط لها. وقال زيلينسكي أن 26 بلدة وقرية في مناطق دوبنيتسك ودونيتسك وزاباروجيا عادت إلى سيطرة كييف. بروكسل قال حلف شمال الأطلسي في بيان أن سفراء من الدول الأعضاء في الحلف اجتمعوا أمس لمناقشة الانتهاكات للمجال الجوي في بولندا ورومانيا في الآونة الأخيرة، فضلا عن أحدث وقائع الطائرات المسيرة. وذكر البيان أن الدول الأعضاء في الحلف عبرت عن تضامنها الكامل مع الحلفاء المتضررين ودعمها لهم، مضيفا أن الدول عادت التأكيد على أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال الجوي الخطيرة وغير المقبولة. وفي ولاية تكساس الأمريكية، ذكرت السلطات الأمنية في ولاية تكساس أن شخصين لقيا حتفهما إثر تحطم

تحطم مروحية أباتشي تابعة لقاعدة فورت هود العسكرية في حقل بوسط الولاية. وفي كولومبيا أعلن الرئيس الكولومبي إباردو دي لابرسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا يوم الاثنين الماضي إلى 265 قتيلاً. وقال الرئيس الكولومبي في تصريحات متلفزة إن الزلزال المدمر أدى إلى إصابة 3494 شخصا، ولا يزال 496 شخصا في عداد المفقودين، مشيرا إلى تضرر أكثر من 53 ألف شخص جراء تلك الكارثة.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، سجل الذهب أعلى مستوى له في أكثر من شهرين بعدما أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة قريبا، فيما لا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات أسعار المنتجين بحثا عن مؤشرات إضافية على تراجع ضغوط الأسعار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% ليصل 4433.62 دولارا للأونصة بعد قفز بنحو 1% في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو الماضي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله: طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كم في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 48، مدينة الجهرة 49، شمالا في العبدلي 48، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 47، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية فيلتش ورب وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار غد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 11:50 مساء أدنى جزر، الساعة 6:45 مساء موعد أذان المغرب، الساعة 6:31. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سونتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية. روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في كاركوف، والرئيس الأوكراني يقول أن القوات الأوكرانية تحررت أكثر من 700 كيلومترا مربعا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. سيداتي وسادتي، تنتهي هذه الجولة الإخبارية الصباحية. لكم تحيات محمد الخشمي.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم نقول: الأمل والطموح هما سر الحياة وقوة النفوس العظيمة التي تحطم الصعاب وتبني الغد المشرق. أما التفاؤل فهو البذرة التي تنمو لتثمر نجاحا، فالتفاؤل هو النور الذي يضيء الدروب ويفتح نافذة الأمل.

عزيزي المواطن المقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضاً عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

حياكم الله مستمعينا وين ما كنتوا، عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. دائما تكون لنا وقفة مع قوة الإطفاء العام عين الكويت الساهرة، نستعرض معاهم أهم الإرشادات والتوجيهات بحيث تمر عطلة نهاية

0: الأسبوع من غير أي حوادث. نرحب بالرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، حياك الله.
1: الله يحييك ويا هلا مرحبا، حياك الله استاذه زينب، صبح عليك، صبح كذلك على مستمعين برنامج صباح الخير.
0: صباح النور رائد أحمد. في برنامج ضابط تكنولوجيا هندسة إطفاء أعلنت عنه قوة الإطفاء العام مؤخرا، ودنا نعرف الهدف من إطلاق هذا البرنامج.
1: صحيح بالفعل، يعني برنامج ضابط تكنولوجيا هندسة إطفاء هو ناتج يعني من سنوات واجتماعات ودراسات وتعاون بين قوة الإطفاء العام مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
0: نعم.
1: إيه نعم، هذا بخصوص السؤال اللي تفضلت فيه.
0: شروط وضوابط التسجيل في البرنامج والفئات اللي ممكن أنها تقدم للالتحاق فيه.
1: بالطبع، يعني هذا التخصص يعتبر تخصص جديد بالكويت.
0: نعم.
1: وحاليا هو قاعد يخدم قوة الإطفاء العام، بس مستقبلا إن شاء الله راح يكون هذا التخصص مطلوب في جميع الجهات الحكومية والخاصة بحكم حاجة جميع الجهات إلى هذا التخصص تحديدا.
0: ممكن توضح لنا أبرز التخصصات أو المجالات اللي يتضمنها هذا البرنامج، يعني نوع التدريب والتأهيل اللي راح يحصل عليه الملتحقون فيه؟
1: احنا لما نتكلم تخصصات طبعا دائما قوة الإطفاء اول ما يتم تخريج الضباط راح تكون لهم نظرة وين في اماكن ممكن تكون شاغلة، لذلك بعد ذلك يكون هناك يعني في تنسيق على الجهات او الاماكن المفترض انه يكون يشغلونها الضباط، يعني منها قطاع الوقاية، منها نفترض إدارة العلاقات العامة والإعلام، نفترض إدارة الإطفاء البحري، أماكن
0: على حسب الشواغر يعني.
1: عليك نور. صحيح.
0: نعم الرائد أحمد، نتمنى التوفيق إن شاء الله للملتحقين في هذا البرنامج، وإحنا نقدر جهودكم في قوة الإطفاء العام. أنتم يعني الله يحفظكم إن شاء الله، دائما تحاولون أنكم تحمون سواء المواطنين أو المقيمين في دولتنا الحبيبة الكويت. بداية عطلة نهاية أسبوع الرائد أحمد، نتمنى الكل يستمتع فيها، لكن شنو حاب تنصحهم اليوم بحيث تمر هذه العطلة من غير حوادث إن شاء الله؟
1: بإذن الله تعالى الله يبعدنا من كل شر
0: يا رب.
1: إحنا اليوم بشكل كبير الناس ممكن تتوجه إلى المولات التجارية، وحاليا أيضا متواجدين جهات العمل الرسمية، فممكن لا قدر الله ينتج حريق بالشركات أو البنوك أو المباني الحديثة. دائما ترى هذه الاماكن المهمه اللي تكلمنا فيها مثل الشركات والبنوك والمباني الحديثه تكون ابوابها مغلقه وما تفتح الا من خلال شنو؟ من خلال رقم او تصريح. يعني لذلك في حال حدوث حريق احنا يعني دائما نقول سارع بالضغط على جهاز الطوارئ لفتح الابواب. شنو هو جهاز الطوارئ؟ اللي هو دائما مثل صندوق مسقر عليه زجاج باللون الاخضر. مكتوب عليه emergency door relax. هذا طبعا يعتبر دائما حق الامور يعني اللي فيها طوارئ، ممكن نشاهد مثلا حريق والبوابات مقفله بحيث ان هذه الاماكن دائما تكون سيفتي عالي.
0: صحيح.
1: مفترض اني دائما مباشره اضغط عليها.
0: نعم.
1: نفس الشيء اليوم الجهات المعنيه بالمولات التجاريه والمحلات وما شابه ذلك، حتى بالاماكن المهمه بجهات العمل، ترى في خطا كبير ممكن البعض يتخذه. مطفأة الحريق وإنذار الحريق اللي دائما يتعلق بالطوق مو بالأسقف، إنذار الحريق حتى المرشات بالأسقف أحيانا يكون في تكدس على مطفأة الحريق وإنذار الحريق وجهاز كاشف دخان، فمن الطبيعي أول ما تواجه الخطر تواجه الحريق راح يكون التصرف غير لائق. ليش؟ لأن في تكدس كبير حوالين أجهزة الأمن والسلامة، فحتى تباشر عملك بسرعة قصوى المفترض دائما مثل مطفأة الحريق وإنذار الحريق لا يكون هناك تكدس حواليهم نهائيا، لأن أكثر شيء مفترض أنك تستخدمه مطفأة الحريق بشكل سريع حتى تتصرف وتلاحق الحريق أول بأول بعد ما يأتون إخوانكم رجال إطفاء للتصرف.
0: نعم الله يكافينا شر الحرائق إن شاء الله، وتمر علينا العطلة بخير وسلامة ومن غير أي حوادث أو حتى بلاغات. في ختام هذا اللقاء المميز الرائد أحمد منصور، نتوجه ببالغ الشكر والاعتزاز لك وعن طريقك أيضا لكل رجال قوة الإطفاء العام اللي بأمانة يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص من أجل أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. نتمنى لكم السلامة، كل الشكر لك.
1: وافقتكم السلام، حياكم الله.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أهلا بكم، دائما وأبدا نتمنى لكم السلامة وعلى كافة الطرق. ومعنا على الطرف الآخر العقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة وزارة الداخلية. حياك الله عقيد.
3: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، صبح عليكم وعلى المستمعين. دائما نتمنى لهم السلام وما يكونون، ونأكد لهم استمرار الجهود الأمنية والمرورية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة في جهود التوعية، وطبعا جهودنا تستمر بدعم وزارة الإعلام من حيث نقل الرسالة الحقيقية لجهودنا. بالنسبة طبعا الحركة المرورية اليوم تقل كثافة والانسيابية واضحة على أغلب الطرق، لكن يهمنا في الشوارع لا سمح الله الحوادث اللي تلقاها عمليات وزارة الداخلية. وطبعا دائما لما يكون الشارع فاضي تكون هناك بعض الحوادث فيما بسبب السرعة لا سمح الله، أو بسبب عدم التزام بقانون المرور. احنا ننوه لمرتادين الطريق حاليا طبعا تعطل إشارة في شارع حمد الزوير تقاطع مع محافظة الأحمدي، وطبعا وجود الفريق الفني لتسهيل الحركة المرورية والعمل بشكل مباشر لتسهيل الحركة في هذا الموقع. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية طبعا في بعض الحوادث البسيطة تم التعامل معها، لكن في انقلاب وإصابة على شارع السور مع شارع القاهرة، وهذا الشيء اللي قاعد نتكلم عنه على موضوع الحوادث اللي قد تكون بسبب مخالفة مرورية وخاصة السرعة. لذلك نتمنى دائما السلام للجميع والانتباه، واحنا اليوم مستمرين معاكم من أجل تأكيد أيضا دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في جهود التوعية، بالإضافة إلى حملات الأمنية والمرورية المستمرة فترة الصيف، والحملات المستمرة وتتنوع الحملات بأكثر من جانب. الجانب الأول خاص في المرور، الجانب الثاني مرتادي البحر، الجانب الثالث السفر، الجانب الرابع أيضا الشباب والأحداث وقضاء عطلتهم شلون، ومتابعة أيضا أولياء الأمور لإبنائهم. إحنا اليوم نتمنى يعني بما أننا بعد يوم الخميس نتمنى عطلة نهاية أسبوع موفقة للجميع، ولكن مهم جدا لمرتادين البحر تأكد من أحوال الطقس وتأكد من سلامة القطع البحرية الراجل فيه، اتباع التعليمات الخاصة بقانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، وهذا القانون الجديد اللي تم الإعلان عنه وتم التوضيح له. وكذلك أيضا ما ننسى يعني الانتباه حيث موضوع البنزين والأمور الفنية الخاصة بالطارات والجتسكي، لأن أحيانا واحد نص البحر يتعطل عليه بسبب إهماله في البنزين وغيره. والشيء بالشيء يذكر، اليوم الرحلة البحرية تبتدي من خلال سحب السيارة بالطراد أو الجتسكي، لذلك أيضا التزام بتعليمات إدارة عامة المرور مهم جدا، وتبقى السلامة بتعاون الجميع وبتقييدهم بهذا القانون، سواء قانون المرور أو قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، والقانون بشكل عام ما وضع إلا لتنظيم الحياة الاجتماعية.

0: بالشكل الصحيح ولضمان سلامة الجميع. أتمنى نهاية أسبوع إن شاء الله خير على الجميع، والله يوفق الجميع وإن شاء الله يستمتعون، ونأكد لهم استمرار الجهود الأمنية والمرورية على مدار الساعة في جميع مناطق دولة الحج الكويت، والجهود أيضا تستمر وتستمر على مدار الساعة، ولكن تعاون المواطن المقيم هو مهم جدا، وما ننسى هذا الطوارئ 112 تلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة.
1: شكرا عقيد عثمان محمد غريب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حياك الله.
0: حياكم الله يا
1: بالمناسبة أصدقاء المستمعين، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب أمس الأربعاء ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويرفع كفاءة العمل الأمني والخدمي. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية عقب ترأس اللواء لوهيب اجتماعا قياديا موسعا بحضور الوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية لبحث آليات رفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومناقشة سبل تطوير مستوى التنسيق والجاهزية المشتركة، واستعراض تقارير تقييم الأداء لمختلف القطاعات. ونقل اللواء لوهيب إلى الحضور وفق البيان تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وثقته برجال الأمن وقدرتهم على أداء واجبهم في حماية الوطن ومقدراته. أشار الوكيل إلى أن حماية أمن الوطن والمواطنين أمانة ومسؤولية تتطلبان مضاعفة الجهود والالتزام بتطبيق القانون بكل حزم وعدالة، داعيا إلى تطوير آليات العمل الميداني والارتقاء بمستوى الانضباط والجاهزية في جميع القطاعات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويرفع كفاءة العمل الأمنية والخدمية.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
3: أهلا بكم في جولتنا الثقافية الفنية. فاز عرض متولي وشفيقة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي أسدل الستار عليها يوم أمس الأول الثلاثاء، فيما حصل عرض تصبحي على خير يا ماما لفرقة نور المسرحية على جائزة أفضل عرض مسرحي ثاني. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إلى ثلاثة عروض، هي أوليفر بالعربي لفرقة فابريكا، والبوستاجي لفرقة كلية العلوم بجامعة القاهرة، ودائرة الطباشير القوقازية لفرقة كلية الفنون الجميلة بجامعة العاصمة. وذهبت جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي مناصفة إلى سعيد سلمان عن دوره في مسرحية يا نسيني للمعهد العالي للفنون المسرحية، ومحمد صلاح عن دوره في مسرحية هل هذا لير من إنتاج صندوق التنمية الثقافية، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي مناصفة إلى مروة عبد المنعم عن دورها في مسرحية سما، وهبة الكومي عن دورها في مسرحية يا نسيني. وحصل على جائزة أفضل إخراج مسرحي أمير اليماني عن عرض متولي وشفيقة مناصفة مع أحمد فؤاد عن عرض التياترو من إنتاج فرقة المسرح الحديث.
1: ونبقى في عالم المسرح، حيث ناقشت محاضرة بعنوان النص في المسرح الجماهيري واقع النص المسرحي وسبل تطويره، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 18 الذي أقيم في مسرح الشامية. تناولت المحاضرة أهمية النص باعتباره أحد العناصر الأساسية في نجاح العمل المسرحي.

0: الصحي، إلى جانب دوره في التواصل مع الجمهور وطرح القضايا التي تهم المجتمع. شهدت الفعالية نقاشا حول التحديات التي تواجه المسرح الجماهيري وضرورة مواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها المجال المسرحي، كما تطرق المشاركون إلى أهمية تقديم نصوص قادرة على جذب الجمهور مع الحفاظ على القيمة الفنية والفكرية للعمل المسرحي. تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مهرجان صيف ثقافي 18 الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في الكويت وفتح المجال أمام الحوار حول قضايا المسرح وتطويره.
1: أقيمت في بيت السدو ضمن فعاليات مهرجان صيف ثقافي 18 ورشة لتعليم حياكة قواعد الأكواب بمشاركة الفئة العمرية من 10 سنوات فما فوق في إطار الفعاليات والأنشطة التي يقدمها المهرجان لتنمية المهارات اليدوية لدى المشاركين. وتتيح الورشة التي قدمتها المدربة حياة البلوشي بمساعدة سناء العدواني للمشاركين فرصة تعلم أساسيات الحياكة بطريقة بسيطة وعملية وتطبيقها لصناعة قواعد أكواب خاصة بهم باستخدام أنواع مختلفة من الخيوط. في هذا الصدد قالت البلوشي إن فكرة الورشة تعتمد على لف الخيوط حول الحبل وتكرار عملية اللف مع تثبيتها بشكل دائري إلى أن يتم الوصول إلى الحجم المناسب لقاعدة الكوب. بيّنت أن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في الأشغال اليدوية وتعريفهم بطرق بسيطة وعملية للاستفادة من الخيوط في صناعة قطع استخدامية تضيف لمسة شخصية وجمالية إلى طاولاتهم. وبيّنت أن الورشة تناسب المبتدئين محبي الأشغال اليدوية، تشمل الأدوات والخيوط اللازمة للتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين تنفيذ أعمالهم بأنفسهم واكتساب مهارة جديدة في مجال الحياكة ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 18.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ
4: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
4: دائما ما يحفظ بين دفتي أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: 13 أغسطس آب تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1521 سقوط مدينة تينوتشيتلان عاصمة إمبراطورية الأزتك في يد القوات الإسبانية بقيادة هرنان كورتيس، في حدث أنهى مرحلة مهمة من تاريخ أمريكا الوسطى. وصول المستكشف الهولندي مارتن هارتمان إلى اليابان في إطار الرحلات التجارية الهولندية إلى شرق آسيا كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1624. أما في عام 1899 فولد ألفريد هيتشكوك المخرج البريطاني الشهير في لندن والذي أصبح لاحقا أحد أبرز مخرجي السينما في القرن العشرين. في عام 1961 بدأت ألمانيا الشرقية بناء السياج الذي أصبح لاحقا يعرف باسم جدار برلين لفصل برلين الشرقية عن الغربية والحد من حركة السكان. في مثل هذا اليوم من عام 1964 تنفيذ أول عملية زراعة كلية ناجحة بين توأمين غير متطابقين في الولايات المتحدة في إنجاز طبي مهم في تاريخ زراعة الأعضاء. وتنتهي هذه الجولة مع التاريخ وعبر أحداثه.
1: أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكد رئيس مجلس إدارة

0: قررت جمعية الهلال الأحمر الكويتية خالد المقامس أن دولة الكويت رسخت مكانتها الرائدة إقليميا ودوليا في دعم العمل الإنساني وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني انطلاقا من نهجها الثابت في حماية الإنسان وتخفيف معاناة المتضررين حول العالم. جاء ذلك في تصريح صحفي للمقامس عقب افتتاح ورشة عمل نظمتها الجمعية بعنوان اتفاقيات جنيف الأربع والعمل الإنساني نحو تعزيز حماية الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في ظل النزاعات المسلحة، بحضور عدد من الجهات الرسمية العاملة والراعية للعمل الإنساني.
1: بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء أحمد حسني سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد يوسف التقى باللواء حسني والوفد المرافق له في قصر بيان أمس الأربعاء، حيث جرى بحث سبل لتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. أضاف البيان أن اللقاء تناول استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وأوضح أن الجانبين أكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويرتقي بكفاءة العمل الأمني في البلدين الشقيقين.
0: كرمت 15 مؤسسة خيرية وإنسانية في ماليزيا اليوم الأربعاء دولة الكويت تقديرا لدورها في قيادة ودعم المبادرات الإنسانية ومساندتها مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في ماليزيا. وقال سفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد الصالح عقب تسلمه بهذه المناسبة درعا تحت شعار لمسة الوفاء إن العمل الإنساني يمثل نهجا راسخا لدولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي، وإن المبادرات والمشاريع الإنسانية الكويتية في ماليزيا ومختلف أنحاء العالم تأتي امتدادا لمسيرة طويلة من العطاء ومساعدة المحتاجين.
1: بالمناسبة، أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس الأربعاء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 27 من أغسطس آب الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية. وقال الديوان في بيان له أنه تقرر تعطيل العمل بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 30 من أغسطس الجاري. وأوضح أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة.

0: صباحك أمن وأمان يا كويت.
1: وبهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في برنامج صباح الخير، لكن ما زال اليوم أمامكم، فدائما احرصوا على الاستمتاع بكل لحظة فيه، فاللحظة التي تمضي لا تعود أبدا. لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد،
0: وأحلى الأمنيات من زينب القلاف، فيحاء السعيد،
1: تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
0: تحييكم في الجيران من التنسيق والمتابعة،
1: أما عنود الرجيف فتودعكم وتتمنى لكم قضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
0: ونتوقف مع بيتين من الشعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي.
1: يا سلام. إذن مستمعين الكرام نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. من المخرج بدر المروان، إلى اللقاء.
0: سلامة.

9 صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات

0: الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع غربي أمدرمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متوعدا الرد بالمثل. طوكيو تبدي احتجاجاتها بشدة على زيارة الرئيس الروسي لجزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين. وارتفاع حصيلة الضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
1: قناه الهلال، قناه كوكب الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
4: شهر. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وبرنامج غوانات اليوم مع أغنيتين مع فنانين قدموا شيء الكثير في الأغنية العربية والأغنية الخليجية ولهم نكهة خاصة. تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: من أشهر الفنانين اللي نقلوا الأغنية اليمنية إلى أرجاء الوطن العربي ولها عشاقه في الخليج، وإلى يومنا يتغنون الفنانين بألحانه وعذوبة ألحانه، وأيضا اقتناص هذا الفنان لأجمل الأشعار الفنان اليمني محمد جمعة خان. واليوم بنسمعكم أسطوانة من كلمات أبو بكر بن عبد الرحمن شهاب الدين، أغنية بعنوان يا حبيب القلب صلني. ومحمد جمعة خان يعتبر من أشهر الفنانين اليمن اللي واكبوا وعاصروا ووثقوا الأغنية اليمنية الهندية. عنده أسلوب جميل، مزج ما بين الإيقاعات الهندية ومزج ما بين الإيقاع اليمني.

الأحداث أصبح هناك لون لهذا الفنان لشركة قديمة اسمها شركة جعفر فون، ويغني يا حبيب القلب صلني من أجمل ما غنى هذا الفنان محمد جمعة خان.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية. غوانات
1: سمعنا اسطوانة من اسطوانات الفنان محمد جمعة خان وهي بعنوان يا حبيب القلب صلي من كلمات أبو بكر عبد الرحمن شعب الدين وشركة قديمة سجلت لي كثر من فنان اليمن شركة جعفر فون. ونذهب إلى شركة أخرى من الشركات اللي وثقت مجموعة من المطربين واليوم عندنا مطرب يعتبر من أوائل المطربين اللي انضموا إلى إذاعة الكويت في عام 1952 يعتبر من مجموعة المطربين اللي تقدموا إلى إذاعة الكويت وهو الفنان عبد العزيز محمد. قدم مجموعة من الأغاني وواكب فرقة الإذاعة وسجل معاها وملحن مميز. وبسمعكم أغنية لشركة كانت توثق له وتسجل له شركة وزيد فون وهي من الشركات الأولى في الكويت ويشارك على الكمان الفنان عبد الله فضالة واسطوانة بعنوان حبيبي متى تعود. نسمع وهذا الأداء وهذا التسجيل في مطلع نقدر نقول في الخمسينيات وهذا الأداء للفنان عبد العزيز محمد مع هذه الاسطوانة الجميلة. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله
2: بوزيد فون المطرب عبد العزيز محمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: من طلعنا من مكتب المدير وأنا مقادر أرفع عيني ولا طالع أحد، اللي صار اليوم كسر قلبي قبل سمعتي.
2: يا سعود تكلم يا ولادي، حتى لو انك غلطت السكوت بهالطريقة يخوف أكثر من الغلط نفسه ويكسرنا بالتالي كلنا. قول يا ولادي ايش فيك؟
3: ما عندي شيء، ما عندي حكي أقوله يمه، ولا أدري شلون أرجع. كل كلمة بقولها الحين ما راح تغير اللي صار بالمدرسة اليوم كلش.
4: الغلط يتصلح يا ولدي، لكن أخطر شيء إن الإنسان يحس إن هذه نهايته بدال لا يحاول يواجه الخطأ.
5: أول مرة أشوف البيت بهالشكل، حتى ضحكتنا كلش اختفت وكأن الفرحة طلعت من باب البيت وما تبي ترد.
1: أنا مو زعلان لأنك أخطأت، أنا زعلان لأني ما انتبهت أنك كنت قاعد تغير قدامي كل يوم وأنا ما كنت أدري عنك شيء.

0: أقول يا سعود، ترى خالك سالم اتصل اليوم وقال إيش رايكم تيون تغدون عندنا؟ من زمان ما شفناكم، قعدنا وياكم، قوم يا وليدي معانا.
1: ما قولي له خلي، ما أدري، أنا أعتذر، ما لي خلق صراحة أطلع، أبي أقعد بالغرفة شوي مرتاح، ما لي خلق أشوف أي أحد ولا أجاب لأحد، أبي أتم بعيد عن الناس هالفترة. الله يخليك
2: يا سعود، حتى فهد دق عليك أكثر من مرة وكل مرة أشوفك تكنسل عليه.
3: يا ولدي الهروب ما يحل المشكلة، يمكن الناس تنسى مع الوقت، لكن الإنسان طبيعي ما ينسى غلطته علشان يقدر يواجه روحه بشجاعة.
1: مو هروب يبا، مو هروب، بس ما أبي أشوف أي أحد، نظرات الناس ما أبي أشوفها، ولا بسمع كلمة تنقط علي، ولا بسمع أي أحد يتكلم عن اللي صار.
4: لا تحبس روحك عن الناس، ولا تخلي تليفونك يصير هو الشيء الوحيد اللي يسمعك وينصحك. أهلك هم أمانك يا ولدي.

0: اجرب الحين، ام قاعد بروح غرفتي ابطل بث جديد مثل اللي يسويه رائد. يمكن اقدر اغير جو شوي وانزل اللي صار بالمدرسة خلال الايام اللي طافت، يمكن اصير مشهور. بسم الله الحين كذي ابطل بث. شو اوف انا بث انا الحين لايف انا لايف لايف اوف اوف اوف ما شاء الله ما شاء الله المتابعين.
1: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: هذا في واحد بدش خلنا نسوي له قبول.
2: اخيرا طلعت بالبث بروحك، يلا بنشوف ايش عندك. لا تقعد ساكت كذي، طلع اللي بقلبك.
1: حاضر حاضر حاضر، ما قصرت. راح الوانيت الاحمر 39، يا حياك الله. ان شاء الله بس يعني اعطوني وقت شويه، بس ترى انا اول مره اجرب ابطل البث صراحه، ما ادري ايش اقول، بس تحملوا الاخطاء يعني بدايه، وما شاء الله ترى بحطها ببالي. انت اول واحد ادش بث بحياتي. كنا في واحد ثاني بعد. لحظه ولد عمي، خلك في واحد بدش معي البث. ها
3: اذا تبي مشاهدات اكثر سوي شيء مختلف، الناس ما تبي الشخص الهادي بهالمنصات ترى.
1: زين ان شاء الله، يلا خلونا اجرب معاكم، يمكن اطلع شيء جديد واكون يعني مختلف عن الباجين. نبي نستانس، نبي نغير الجو. ها يلا، على فكره ترى انا مليت من القعده بروحي، زهقان والليل طويل ومعاكم ليه الصبح.

0: جماعة ايش رايكم؟ ترى هذه أول مرة أقلد فيها المشاهير قدام الكاميرا، بس بغيت أغير جو معاكم الليلة. ها
1: لا لا لا لا لا عاد أنا لازم أسوي شير حق البث والشباب يشوفون. بس شوف لازم تقلد حركاته بعد، لا تقعد بس تقليد أصوات أصوات. ها يلا استعد. ها
0: تم تبي اقلد الحركه هذا اللي يسوي شيء دلفين. انا قاعد اقول لك انا اول مره اطلع بث نفسي فلا تعرف فيه، راح اسوي حركه مره واحده بعد. ها الحين بوقف لكم، هذه ديني حطيتها على جنب.
1: هي يا معود كذي احسن، لا تصير ممل، سوها مره ثانيه تكفى. اقصد ضحكتنا
0: ان شاء الله البث قاعد يصعد، الناس كلهم قاعد يشاركون البث، فلا اسوي الحركه مره ثانيه. يلا يلا مزاج اليوم حلو صار ما شاء الله، واليوم شكلها ليله طويله، شجعوني. ها دلفين دلفين دلفين دلفين.
2: ولا هذا سعود، والله كأني قاعد أشوف شخص ثاني غير اللي أعرفه من زمان.

0: يا شباب لا حد يفتح سالفة البث مع سعود، لأن اللي شفته أمس شيء مو طبيعي نهائيا. أنا صدمت منه، كان يقول كلمات مستحيل نسمعها منه داخل المدرسة ولا حتى برا المدرسة.
1: حتى خواتي الصغار تابعوا وقالوا إن سعود صار يقلد أصوات مشاهير معروفين ويقلد حركاتهم بطريقة ما تشبه شخصيته القديمة أبد.
2: شنو البث اللي تتكلمون عنه؟ ايش قاعد يصير برا المدرسة وإحنا ما عندنا أي فكرة؟
0: استاذ أتمنى تشوفه بنفسك، لأن سعود اللي شفناه أمس مو هو الطالب اللي تعرفه من أول سنة دش فيها هالمدرسة.
2: لا لا لا، إذا وصل الأمر أنه صار حديث الطلبة فالموضوع أكبر من مجرد بث، ولازم نفهم الحقيقة كاملة وبسرعة.

0: وصلتني اليوم الصبح أكثر من رسالة، وكلها تستفسر عن الطالب سعود والبث المباشر اللي انتشر بين الطلبة أمس.
1: شفت جزء أنا من هالبث هذا، قمت أسأله نفسي شي اللي خلى طالب خلوق متفوق مثل سعود يطلع بهالشكل قدام الناس، وهو أصلاً مو كذي.
2: المشكلة يا جماعة الخير مو بالمجاهدات، المشكلة إن بعض الطلبة ابتدوا يقلدونه ويعتبرون اللي سواه شيء عادي وطبيعي بينهم.
0: إذا صار طالب يأثر على كل المدرسة بهالصورة لازم نتدخل بسرعة، لأن المسؤولية ما عادت تخص الأسرة بروحها الحين.
1: أنا للحين واثق إن سعود يستحق فرصة، لكن هالمرة لازم يكون تدخلنا مدروس ويحميه قبل ما يطيح بأي شيء غلط أكثر من كذي.
2: أول خطوة لازم نجتمع مع ولي الأمر، لأن العلاج يبتدي من البيت قبل أي إجراء إداري في المدرسة.

0: السلام عليكم ابو فهد.
1: وعليكم السلام يا ابو سعود.
0: والله ما ياني ويا دش عليك بعد كلامي عن سعود والتلفون الاسبوع اللي طاف.
1: فعليك بس انت دش بيتك يا ابو سعود، كل مو معرض انه يمر بهالمواقف، ما كان يتوقعها ابدا بحياته.
0: تذكر يوم ضحكت على كلامك لما قلت انك تحدد ساعات استخدام التلفون؟ اليوم عرفت شنو كنت تقصد بالضبط يا ابو فهد.
1: أنا ما كنت أخاف من التليفون بحد ذاته، كنت أخاف من اليوم اللي يصير التليفون هو اللي يربي الولد ويخليه إنسان ثاني.
0: للأسف اكتشفت الحقيقة وايد متأخر. كنت أشوف ولدي قدامي كل يوم، لكن ما كنت أشوف التغيير اللي كان قاعد يصير له وأنا ما أدري عن شيء.
1: لا تلوم نفسك، المهم من اليوم تعرف شلون ترد ولدك قبل لا يطيح أكثر بين هالعالم الخفي.

0: سعود شوف هالمقطع، الناس كلها قاعدة تدز لي اياه من كل مكان. شوف كل شوية حد يكلمني ويسألني عن سعود اليوم.
1: ها هذا سعود في البث هذا؟
0: ايه
1: وتقولين انه وصل حق الناس اللي يعرفونه حتى بالمدرسة وبرا المدرسة؟
2: حتى رفيجاتي بالمدرسة سألوني عنه، وبعضهم كانوا مستغربين، بعضهم كانوا يضحكون على اللي شافوه.
3: حسافة، شيء يسويه الإنسان بثواني، يقعد يلاحق سنين، خصوصا إذا صار قدام الناس كلهم مرة واحدة وهم قاعدين ببيوتهم.
1: الحين فهمت أن المشكلة مو غش وبس، المشكلة أن سعود صار يدور رضا الغرباء أكثر من رضا نفسه.
0: وأنا أخاف يا أبو سعود إذا تأخرنا عليه بنلاقي ولدنا مو بيننا، شخصيته راحت مكان ثاني بعيد عنا يا أبو سعود.

0: سعود، أبي أفهم منك ليش سويت كل اللي سويته أمس؟ وين الولد اللي كنا نفتخر بأخلاقه قدام الناس؟ أبي أعرف كل شيء من البداية للنهاية.
1: بصراحة البداية كنت أبي أنسى اللي صار، بعدها كل ما زادت المشاهدات حسيت إني لازم أكمل أكثر.
0: حتى لو كان الثمن إنك تظهر بهالشكل اللي ما يناسب شخصيتك ولا تربيتك ولا قيمك ولا بيتكم ولا القريب ولا البعيد، هذه يزاتي يزاتي إني وثقت فيك وحملتك المسؤولية ونسيت إني أنا اللي شريت لك هالتلفون.

هلا ابو سعود، باكر ان شاء الله الصبح الساعه 8 عندنا اجتماع معك ومع الاخصائي. للاسف يا ابو سعود عندنا عده شكاوي من عدد من اولياء الامور.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: نصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله انت صباح الحلو
4: والصباح
3: الحلو.
4: الو السلام عليكم.
5: كلامهم تزن والجبال.
6: انا ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
7: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
8: احنا نقول العذر حق اللي ما تكلم.
9: ما ابي احرجها زياده.
2: سنين طويله والذكريات تنبض

مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحية الصباحية تأتيكم من هنا من عبر شواطئ الخليج العربي على ضفاف هذا البحر اللي شهد بالكثير والكثير من الامجاد الكويتية. نتواجد معاكم في برنامج مراحب في المركز العلمي، ونقول لكم الدعوة مفتوحة للجميع.

0: حياكم الله في هذا المكان اللي دوم يجمعنا على الخير والمحبة.
1: صباح الخير يوسف.
0: صباح الأنوار.
1: شونك؟
0: حياج.
1: صباح الخير مستمعينا ومتابعينا الأحباء. صباح الخير ضيوفنا الكرام وين ما كنتوا، حياكم الله معنا في هذه اليمعة العائلية الحلوة الخفيفة على القلب اللي تطيب فيها السوالف والذكريات والتبادل الخبرات، تبادل الآراء مع ضيوف كرام ينورينا في برنامج مراحب، وتحديدا معاكم على الهواء مباشرة من المركز العلمي. بنقضي وياكم نهار جميل، نهار مشرق، نهار كله طاقة إيجابية
0: أكيد إن شاء الله. والأجمل يعني منال في حلقة البث الخارجي أن مستمعينا قبالنا، يعني ناخذ ونعطي معاهم بشكل مباشر.
1: نعم.
0: مو من داخل الاستديو وإنما من النقل ومن المركز العلمي وبشكل مباشر قدامنا على طول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، وراح نرحب فيهم تباعا بعد ما نذكر أسامي فريق العمل في مراحب. لكم التحية من الإعداد من هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: ومن التقديم أخوي الغالي يوسف جهر، ومعاكم منال العمران.
0: التنسيق والمتابعة لسوسن بوشهري.
1: من الهندسة الإذاعية أنفال العيام. ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.
0: أيضا كل الشكر والتقدير لفريق النقل الخارجي اللي ما قصروا وتواجدوا من ساعات الصباح الباكر اليوم لتجهيز الاستديو من المركز العلمي. إخواننا رائد هادي، عبد الله البدر، عيسى العباسي، بينا الهاجري، ريم الجعفر، مريم بارون، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد.
1: معكم في هذه الرحلة الجميلة والممتعة من المركز العلمي مع ضيوفنا الكرام مستمعينا وين ما كنتوا، بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

الخميس وكل خميس نبيكم معنا بالمركز العلمي من 9:30 ل 11:10. حياكم وتنورونا، الجو حلو ومع مراحب.

0: إذن في مراحب نتواصل معاكم من النقل الخارجي، وهذا البث اللي يجمعنا بأحبابنا المستمعين مستمعي برنامج مراحب. نقول لهم دائما على الرحب والسعة، ونرحب بحضورنا وضيوفنا الكريم كذلك الشيخ أنيسة الصباحية. شالله
1: ونسمي الخميس الونيس
0: مع في صبحك بالنور والسرور.
1: حياك الله، صباح الورد صباح السعادة. هبة الخياط صباح الخير،
2: صباح الانوار،
1: شلون ان شاء الله؟ طيبه
2: الحمد لله بخير، انتم شلونكم؟
1: الحمد لله مشكوره على هذا.
0: هبه مضبطنا يعني مضبطه لنا الكواب ما شاء الله، حط عليهم مراحب شغل عدل ومرتب.
2: ننطر احنا ننطر الخميس عشان زوارتنا هذه.
0: تسلم الايادي يا هبه، ما قصرت.
1: زواره الضحى
0: الله يحفظك ان شاء الله. مصالح صباحك الله بالخير.
3: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين.
0: صباحك نور ومسك وعنبر.
3: الله يجعل جمعتنا دوم يا ربي على المحبة وعلى الأخوة. وإحنا بصراحة مثل ما قالت بنيتي ننطر الخميس مناطر، لأن أول تفضل.
0: وإحنا كذلك مصالح يعني هم ننطر والله.
3: أكيد أكيد،
0: يعني ننتظر من خميس لخميس عشان كحل عيوننا بشوفتكم الطيبة.
3: تسلم تسلم حبيبي. احنا بعد كلنا اللي تشوفنا كلنا ننطر الخميس، ان احنا كلنا اسرة واحدة. أكيد. حريم رياي كلكم عياننا وخواننا، ما في اخواننا، كله عياننا.
0: الله
3: كلكم ما شاء الله، الله تبارك الرحمن. والله يجعل ان شاء الله صباحكم صباح التباشير وصباح ان شاء الله الخير، والله يحفظك يا كويت.
1: امين
0: امين يا رب العالمين.
1: حلو مصالح زقرتنا قالت انتوا عيالنا، يعني احنا بعدنا صغار
3: طبعا. انتوا كلكم
0: بعد اذا تبين اكثر تقول لك احفادنا اذا
1: يعني بعد اذا
0: جازت لك
1: حياك الله لشطه العمر انت والحاضرين ان شاء الله.
3: ان شاء الله
1: ماما حصه صباح الخير.
0: ام علي وماما حصه، ام علي شلونك؟ صبحك الله بالخير.
4: صبحك الله بالنور.
0: يا هلا يا ام علي.
5: يا هلا هلا بيوسف.
0: علي غايب اسبوع اللي طاف.
5: عاد محجوزه
0: اسبوع لنا واسبوع حق البنات.
5: محجوزه محجوزه.
0: الله يحفظهم ان شاء الله.
5: والله يعطيكم العافيه، وانا والله سعيده بينكم وبين الله يطول بعمرها الشيخه وكلكم حبايبي كلهم.
0: الله يحفظك ان شاء الله.
5: ويا هلا منال شرفتينا يا منال.
1: حبيبتي حبيبتي ام علي، انا سعيده ان انا موجوده معاكم.
5: حبيبتي احنا اسعد.
1: حبيبتي حبيبتي
5: يعطيك العافيه.
1: ماما حصه صباح الخير صباح الورد والسعاده، حياك الله نورتينا. وبعد معانا اليوم ضيفه جميله جميله القلب دكتوره ناديه
0: نادره شهاب.
1: صبحت الله بالخير دكتوره بالشريعه والقانون.
6: صباح النور صباح السعاده صباح الامن والامان حق ديرتنا الطيبه، عساها ان شاء الله دوم بهالامان هذا.
0: امين يا رب العالمين.
6: والجمعه الحلوه اللي دائما نلتقي فيكم بكلام طيب مرموق، والف شكر لكم حبايبي.
1: حياك الله شرفتينا ونورتينا. طبعا ضيفنا اللي موجود معانا اليوم مستمعينا وضيوفنا الكرام، وهو مو غريب عن إذاعة الكويت، مو غريب عن وزارة الإعلام،

0: حبينا ان احنا ناخذ معلومه تراثيه عنا، عن تاريخ ديرتنا، عن سنوات واحداث مرت بتاريخ الكويت. ارفع انا عليه شخصيا تليفون بول معيوف، شلون 1 2 3 يقول لي عدل وكملي عليهم 4 5 6. الباحث في التاريخ الكويتي وعضو فريق اكسبو 965 الباحث فهد الشمالي بول معيوف، صبحك الله بالخير وحياك الله.
1: صبحك الله بالنور وجزاكم الله خير على هالدعوه الكريمه، وبالعكس انتم الخير والبركه اللي نستفيد منكم وحواراتكم واسئلتكم الجميله اللي تنم عن خلفيتكم التاريخية اللي نعتز فيها. وفضل الله تاريخ الكويت من التواريخ التي تعتبر من أفضل التواريخ، تاريخ مشرف، تاريخ صمود، تاريخ بطولة، تاريخ شرف. أن أول شغلة كانت في تاريخ الكويت هي الغوص، كانوا يبحثون عن لقمة العيش الشريف ونجحوا فيها، نجحوا فيها الكويتيين ونجحوا في البحر وأبعدوا وجابوا وسووا سفينة تعتبر خارقة في ذاك الوقت اللي هي البوم الكويتي اللي وراكم الآن هو شعار الكويت. هذا شرف نعتز فيه إلى غايتنا، وهاي دلالة على أن الكويتيين أهل حرفة وأهل تجارة وأهل صنعة بيدينهم الكريمة النظيفة. يا رب العالمين.
2: أحسنت أحسنت يا أبو معيوف، يعني أمانة الشيء بالشيء يذكر. منال كان عندي برنامج اسمه أيام كويتية، أخذ فيه المعلومات الكويتية القديمة، فلما كنت أبي أتأكد من معلومة معينة كنت أتابع أخونا فهد الشمالي، كان عنده برنامج حلو جدا موجود على الإنترنت دقيقتين مدته، دقيقتين وفي حلقات 15 في حلقات 13 دقيقة، فكان فيها كل الجمال أمانة. أخونا فهد الشمالي كنت أستعين ببرنامجك اللي كنت بثه عبر الانترنت للتأكيد وتصحيح بعض المعلومات التاريخية اللي نذكرها في الإذاعة، فهذه أيضا نقطة محسوبة لك أن أنت مصدر ومرجع لنا لندقق المعلومات التاريخية.
0: حتى أنا برامجي التراثية اللي أقدمها على التلفزيون أو على الإذاعة لنا باع طويل مع أبو المعيوف تكلمنا عن أحداث وسنوات. ذكرني إن واحد من يداني كانوا من اللي بنوا السور الثالث،
2: ما شاء الله تبارك
0: يعني
2: الرحمن،
0: يعني عطاني المعلومة أنا ما كنت أدري عنها، يعني ما شاء الله
2: اليوم إن شاء الله أيضا راح نتبادل أطراف الحديث بمعلومات أخرى كثيرة فيما يتعلق بماضي الكويت الجميل وأيضا التراث الكويتي وخاصة البحري. اليوم لابس سماوي فلازم نتكلم عن البحر
0: دائما. خلني بس أنوه شغلة حق مستمعين الكرام، بول معيوف الباحث بالتراث الكويتي دائما متميز بطلته، القطرة القديمة، الدشداشة المطرزة، البش، البزمات، وين والششمة اليوم الششمة قريب، وين باقي العصات بس العكاز مايكك مايكك بو معيوف
1: لما وياي غراض كان جبت اليوم جايب لكم شاي وقهوة ورطب اليوم
2: الله يحفظك
1: العالمي اليوم. هذا الرطب إنتاج محلي
0: ما شاء الله
1: من دار العلياء، علياء السابق تسلم على البرنامج وجايبت لكم هذه من حديقتها اللي مسويتها النخل، وهذا ترى فريش كله فريش
0: ما شاء الله.
2: الله يحفظك ويحفظها إن شاء الله. شكرا جزيلا، وراح نتبادل أيضا أطراف الحديث في لقائنا اليوم مع مستمعينا عن سؤال أمانة يتبادر إلى الذهن إلى جانب التاريخ الكويتي اللي راح نوقف عنده، والأثنين متعلقين ببعض منال. يعني لو تكلمنا عن القيم الاجتماعية اللي موجودة عندنا بالكويت، هي قيم رائعة وجميلة، ولكن التقنيات الحديثة، وسائل التواصل، المستجدات اللي صارت شوي بدأ يعني التأثير واضح على هذه القيم، فشنو أبرز القيم المفقودة اليوم عندنا في المجتمع الكويتي أو اللي البعض ما يحرص عليها للأسف؟
0: خلنا نشيل كلمة مفقودة لأن إن شاء الله هي ما تنفقد، لكن تلاهي البعض وقد يكون قلة قليلة من الجيل الجديد بهذه الدنيا والركضة وراء الدنيا والسوشيال ميديا صلة الرحم وصلنا إلى أن إحنا ندز مسجات حق العمام والخوال مبارك عليك الشهر وعيدك مبارك، وين اليمعة قبل، وين أنا أروح له وتعنى لبيته وطق الباب ودش عشان أبارك له الشهر أو أعايدة أو أسلم عليه. الحين بس مسج يوم اللي معه، مسج رمضان، مسج العيد،
2: صحيح،
0: مسج مناسبة معينة، ومن القلة وفي وايد من الشباب ومن الجيل ما زال محافظ على صلة الرحم والتواصل مع أهله، مع عزوته، عمامه، خواله، ربعه، دواوين. هذه من القيم

0: ما بيقول انها انفقدت لكنها
1: تغيرت بعض الشيء. يعني صلة الرحم عندك من جهة، الناس اللي ترجع من الحج ايضا تغير استقبالهم مو نفس قبل، الولائم اللي كانت تعد تغيرت، العروس تغيرت، الاحتفالات عندنا تغيرت، يعني حتى احترام الكبير تغير للأسف الشديد. القيم كثيرة ومتناهية ولكن قاعد نفقد بريقها أو أصالتها. لذلك نبي نذكر اليوم بحلقة مراحب بكل هذه القيم والتغيرات اللي صارت عندنا في المجتمع الكويتي، وبالتالي هي أيضا تنبض في المجتمع الخليجي والمجتمعات العربية. احترام الوالدين، احترام الجيران، يعني كل هالأمور هذه تعتبر من القيم الجميلة اللي نعتز ونفتخر فيها.
0: يعني قلت احترام الجيران، أنا قبل أذكر يارنا يهاوشنا وإحنا يهال
1: ونخاف منه صحيح، ونحط حساب.
0: وإذا رحت اشتكيت عند أبوي، أبوي يقول لي يسوي روحه ما يدري وما يسمع، يقول لي زين يسوي فيك، هاوشكم طقكم ناجركم زين يسوي، لأن اليار يربي.
1: صحيح،
0: حالة حال الأب الفريج الواحد.
1: خلينا نسمع الشيخة أنيسة. الشيخة أنيسة كنا نتكلم على القيم الاجتماعية وبعض التغيير اللي حصل فيها أو بعض الإهمال من قبل يعني الشباب أو حتى الكبار ما قاموا يوصون فيها الشباب حتى يواكبون التطورات الحديثة اللي قاعد نقبل عليها في المجتمع الكويتي.
2: نعم أكيد الزمن يتغير والناس تتغير والجيل يختلف عن الجيل. تلاحظ في بعض الأبهات أو الأجداد يحاول قدر المستطاع مع الشباب، في بعضهم يسمع الكلام في بعضهم لا.
0: ليش ما يسمعوا الكلام؟ الدنيا ما أخذتهم
2: صح، لأن متأثرين مع ربعهم مع جيلهم مع الشيء اللي تعلموا مع اتصالهم بالعالم الخارجي. يعني تغير المفاهيم،
1: السرعة أيضا، وأن تلاهي صارت أن الواحد ما عنده وقت. الشيخ أنيسة يعني يلا بقوم وتغيرت، يعني الحين يقولك أنا بروح النادي، أنا بروح مع ربعي، أنا بقعد على القهوة، أنا عندي شغل على الانترنت، أنا عندي ذكاء اصطناعي. يعني هالأمور ما كانت موجودة قبل، تغيرت اليوم بشكل كبير جدا.
2: صح، وتلاحظ في دول العالم دائما يحافظ على التراث، فمتى ما الإنسان حافظ على التراث أكيد هو يقرأ ويهتم، فإذا ابتعد الإنسان عن تراثه وتاريخه ما راح يهتم.
1: أحسنتي.
0: أكيد أكيد. أستاذة هبة، أكثر قيمة تشوفينها من وجهة نظرك، كهو المايك عندك، أكثر قيمة تشوفينها من وجهة نظرك اختفت أو قلت بهذا الزمن؟
3: بالنسبة لي يعني أنا حبيت أتكلم عن شغلة بالنسبة للمبالغة اللي صارت بالزوارة بالمناسبات بالقرقيعان، حتى تحسين فقدت نكهتها. يعني صار في مثل منافسة من يجيب أغلى من يجيب أكشخ. قبل والله وناسة يجيبوا لنا الملة هذه ويحطوا لنا منها القرقيعان. وأذكر مرة سالفة، كنا نقرقع على بيوت وطقينا الباب على ناس قالوا ما عندنا قرقعان، تونا بنمشي قال لحظة ووزعي لنا أرباع. ومن يومها سميناهم بيت الأغنياء، كل مرة هذول بيت الأغنياء. أي والله، فحست قبل كانت المناسبات حلوة تحسيني بنكهتها
0: بساطتها بسيطة. صح، صح، اليمعة كانت بسيطة. صح، الأكل كان بسيط، كلنا على قنشة واحدة. الحين أصناف عديدة ما شاء الله.
1: وين أصناف الحين؟ رعد كل شوي طاقين الباب يايبين حق واحد وجبته ويقعد بغرفته بروح يأكل. يعني صح، حتى المذاق الخاص بالأكل مفقود عندنا يا هبة.
3: بالنسبة للزوارة يعني بالنسبة مثل ما قالت الأخت جمعة مباركة، لا لما نروح نتواصل التواصل غير. يعني لما تسلم بالإيد، لما تقعد مع الشخص تسولف معه، لها نكهة غير عن شغلة التليفون الدز. يعني حلوة سالفة التليفون.
1: هبة الحين حتى اللي يقعدون كل واحد قاضب تليفونه، يعني ماسك التليفون، وهدوء الجو، هدوء إذا التلفزيون شغال أو في مباراة أو في كذا، حتى مباريات النهائي يمكن أو مباريات كأس العالم ما كانوا يلتفتون للمشاهدة. من يسمع المعلق صارت هجمة يهد التليفون يطالع.
3: أي صح.
1: فش اللي وصلنا لهالأمر؟
3: بس في أشياء قامت تجذب أكثر حق التليفون، بس الواحد لازم هو يسوي كنترول على نفسه. أنا دائما لازم واحد يسوي كنترول في كل شيء، يعني خصوصا بالتليفون، مو هو يتحكم فينا. يعني هو صح يساعدنا، ولكن إنا إحنا بعد نحاول نسوي كنترول.
0: أكيد طبعا. أم صالح، ش اللي تغير بهذا الزمن؟ ش اللي اختفى؟ أي قيمة؟ صلة الرحم ولا احترام الكبير ولا ترابط الأسري؟
4: والله هم كل اللي قلتي
0: كلهم
4: اي
1: الا مصالح ما تغير.
4: لا لا لا، كل شيء تغير والله. يعني قبل كل شيء تحس له طعم، اللي يمعه عفوا اللي يمعه

0: المناسبات مثل رمضان، قرقعان، أي مناسبة سعيدة تلاقين الفريج كله بهالبيت. الحين ما في بالتليفون. بالتليفون زين.
1: خلي المايك قريب يمك وصالح.
0: بالتليفون مسج بس.
1: إيه.
0: وين التقدير يعني؟ أنا مو شرط تدزيلي مسج، أنت تعني أو دقيلي تليفون. يعني وين قبل؟ لا لا، الحين كل شيء تغير، حتى العيال. يعني العيال بعضهم، أنا الحمد لله ما زكي نفسي على أحد، الحمد لله عندي أحفاد وعندي عيال الحمد لله متربيين عدل، يدش يحب راسي يحب يديني كلهم حتى تنايني
1: الله.
0: لأن الحمد لله إحنا عايشين على، ما أقول لك أنا عتيجة لا، بس إحنا تربينا على كذي. تربينا على احترام والتغذية.
2: نعم. يعني أم صالح نلاحظ أيضا يعني في أمور بدأت تختفي، يعني مسألة الجلوة أو اليلوة اللي تصير بالعرس، ليلة الحنة، عندنا سالفة النون، يعني هالأمور هذه بعد شبابنا يمكن اليوم مو عارفينها أو بس يقراها بالكتب أو يسمع فيها، يعني اختفت من حاضرنا نهائيا تقريبا.
0: لا، هذولي ليلة الحنة واليلوة هذا احنا للحين ماشيين عليها.
1: حلو.
0: للحين الحنة نحضر اليلوة، انا كل شنايني و
2: يمكن انت مصالح يمكن بالنسبة لك، بس البقية يعني وايد تناسوا هالامر.
0: والله شوف احنا ننعزم زين ونشوف كل اللي انت ذكرته موجود، في ناس اي وفي ناس تقول لك يلا خلاص هذا ماضي.
1: صادق
0: ان الله يسعدنا وياكم.
1: امين امين. ام علي شلونك؟
2: جاهز ميكروفون ام علي.
3: هلا حبيبتي. هلا
1: هلا. شو اللي تغير ام علي؟
3: حسب الاسر، مو كل الاسر.
2: نعم. الاوادم تغيرت ام علي.
3: نعم.
2: القيم موجوده بس الناس تغيرت.
3: اي الناس في ناس تغيروا في ناس لا، للحين على عاداتهم وتقاليدهم وجمعتهم. فأنا عندي مبدأ، عند أم وأب كبار للحين قاعد يجمعونه.
1: حتى لو راحوا يعني، حتى لو اليدان الكبار الله أخذ أمانتهم، العيال الكبار يجون على نفس
3: الدرب. أنا معلمة بنتي العودة.
1: إيه؟
3: قلت لها إذا أنا رحت أنت بدالي.
1: ليش طولت العمر؟
3: جمعيهم ولا تخلينهم يتفرقون، لازم يوم بالأسبوع تجمعينهم كلهم مثل ما أنا قاعد أسوي. في اللي عنده يعني الكبار هم اللي يجمعون، عرفتي؟ بس اللي راحوا المفروض ان أم العيال ياخذون سيره امهم وابوهم.
1: صح صح.
3: وعسى الله ان شاء الله
2: يجتمعون اسبوع اسبوعين ثلاثه وتالي يبلشون عادها يعني الجمعه هذه.
3: لا، اللي يبلش عاقبه.
2: اها.
3: عقاب عندي.
2: ام علي تقدر تعاقبه بس غيره ما حد يقدر يعاقب.
3: لا انا عاقبه، انا عاقبه، انا بروحي اكلمه وعاقبه. اللي يرعش فيه ليش ما جيت؟ شنو السبب؟ تعطيني سبب اللي انت ما جيت.
2: يعني كبير الاسره لازم يكون ايضا قيادي وله كلمته.
3: لازم يكون شخصيه قويه.
2: احسنتي احسنتي.
3: يعطيكم العافيه وان شاء الله تجمعون على الخير والمحبه.
1: امين امين.
3: ان شاء الله عز كويتنا ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين. خلنا نسمع أيضا الدكتورة نادرة الشهاب شو تقول عن فقدان بعض القيم أو بريق بعض القيم في المجتمع الكويتي.
4: أول شيء نقول بعض العائلات يأخذون الزعلة على كلمة أطفال. لما يتناجرون الأطفال تصير القطيعة. بعض الأحيان الأطفال هم اللي يجمعون وهم اللي يفرقون، هذه الكارثة الكبرى. المفروض من الكبار ينسون الصغار ويأخذون عبرة حق الكبار، يقولون لا هذه يمعتنا ما نخليها على طفل صغير سوى النجرة والأم زعلت ولا الأبو زعل. لا، لازم نأخذ هالعادة هذه للعمر المديد بإذن الله تعالى. الجمعة حلوة وعسى ربي ما يفرقنا، سواء كنا من العائلة أو من النسب أو من الأصدقاء. الحين قاموا الأصدقاء يسوون ديوانيات يتجمعون فيها.
2: صحيح.
4: بعض الأحيان بنات يسوون جروبات. ناخذ لنا أيام معدودة ونروح نلتقي مع حبايبنا اللي ما شفناهم من زمان، قاعد نشوفهم باليمعات الحلوة اللي قاعد تصير. فكل اللي أقوله عسى ربي ما يفرقنا.
2: آمين.
4: ويجمع
2: يا رب
4: الوصل دائما بالعوائل.
2: آمين.
4: ولا نخلي الزعلة الصغيرة تصير كبيرة، وعسى ربي يصفي القلوب.
2: الله يحفظك إن شاء الله.

0: تقل حق أخونا الفاضل الأستاذ فهد الشمالي أبو معيوف المتخصص في التاريخ الكويتي وعضو فريق إكسبو 95. أبو معيوف شو اللي تغير؟
1: والله شاقول كل شيء تغير، حتى التلفون تغير، من يصدق الحين
0: تليفون كل فترة وفترة يتغير.
1: كل شيء قام يتغير، التلفون قام يحكي، الحديد يحكي، كله قام يتغير، فما في شيء ثابت، كل لحظة قاعد يتغير، كل لحظة، كل ثانية، كل يوم في تغيير.
2: شوف بو المعيوف، التغيير حلو والتطور حلو مطلوب، وان احنا نواكب هذا التطور اللي بالعالم كله.
1: صحيح.
2: بس في اساسيات ربينا عليها اهالينا بعوايننا مع اسرنا، ان انا لازم اتعنى اروح حق جدتي واروح حق خالتي واروح حق عمتي وازور المريض واوجب اللي عندهم عزاء واروح حق اللي عندهم عرس. هذا اللي احنا تربينا عليه.
1: صحيح.
2: البعض وقلة قليلة من الجيل الجديد مو قاعد يسوي هذا كله، يكتفي بمسج،
1: لأن صار الحين قبل ياخذنا الوالد الله يرحمه ونروح نعيد على عمامنا على خوالنا على وهكذا، الحين بالتلفون، يعني تشوفين الشباب يعيد على ربعه بالتلفون يدزهم بهالجروبات وانتهى الموضوع. العزة نفس الشيء، قاموا يدزون الفرح، يعني صارت
0: غريبة إذا تروح من غير موعد يقول لك أنت إيش جايبك ولا ليش ما أخذت موعد ولا ليش ما استأذنتني.
1: بس تكفى لا يستقبلني عاد كاشة نوم. خلي مثل ما أنا كاشة خليك شخلي.
0: أساك على القوة إن شاء الله. راح نرجع إن شاء الله أستاذ فهد للحديث على الكثير من الأمور الأخرى، وإحنا موجودين معاكم في مراحب من على شواطئ الخليج العربي في المركز العلمي تحديدا منطقة السالمية القريب. نقول له حياك الله بانتظارك إن شاء الله، وبعد موجز أنباء العاشرة راح نرجع نتواصل مع حضورنا ومستمعينا في هذا النقل.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
1: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع غربي أمدرمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متوعداً الرد بالمثل. طوكيو تبدي احتجاجاتها بشدة على زيارة الرئيس الروسي

0: لجزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلاً. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية وغائم جزئياً، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة للغبار العالق على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 11 ظهراً و54 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 6 مساءً و46 دقيقة. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 48، الوفرة ومطار الكويت 49، لنويصيب 47، أم المرادم 42، جزيرة جارو 40 درجة. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة في مدينة الكويت 38، مطار الكويت والوفرة 32، وفي أم المرادم وجزيرة جارو ولنويصيب 33 درجة. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 6:31. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مرحب، معكم في بث مباشر في المركز العلمي من راس الثانية.

0: لا لا لا لا
1: طلال بعد سم. كل نقطتين وقفه
0: كذي راح تكون صح
1: واحده بواحده
0: يا الله بمراحب ننتظركم
1: ونترقب اتصالات
2: ام حمد يا حياك الله
3: قريبه من بعد عينك يا
0: يمه ونشارككم في مساحه الحوار
1: معكم يوسف جوهر وطلال الماجد

0: حياكم الله معانا من جديد مستمعينا الكرام متابعين مرحب وياكم على الهواء مباشرة من المركز العلمي اللي قريب حوالينا بالسلمية. حياكم واحنا متواجدين، تعالوا سولفوا ودردش معانا مع هذه الصحبة الجميلة واليمعة الحلوة اللي منورين. مواضيع وايد يوسف نبي نطرحها مع متابعينا ونسولف وياهم. الكل يعاني منه، تكاليف العرس، تكاليف الزواج، قبل حصران ولا
1: باب الحوش يتبطل،
0: باب الحوش يتبطل، زينة ملونة من السقف طايحة لتحت، الزل الأحمر، بيت يران الطباخ عندهم يعجل من الصبح، بيت اللي على يمين يجهزون ويلبسون، العدي يديون، شو اللي تغير؟ شو اللي ظل وشو اللي راح؟ شيخة أنيسة
2: أعتقد المظاهر
0: أي.
2: وانجراف الشباب وراء المظاهر، لكن في شباب ما شاء الله عليهم واثقين من نفسهم ما يبون تكاليف، والبركة في الأعراس القديمة واللي يلس على محبة ويدعي لك أحسن من هالمظاهر.
0: التكلفة من أهل العروس ولا أهل المعرس؟
2: ويصير الخلاف من الحين ويظل الخلاف بعد الزواج، فهذا الشيء غلط.
0: منو اللي يحدد التكلفة هذه؟ الأم؟ أمها ولا أمه؟
2: على حسب من أول اتفاق.
1: يعني الأبو ما له شغل شيخة أنيسة؟
2: إيه لا ما له شغل.
1: الأبو مهادن فقير على بروحه، الشغل كله عند أم الزوجة وأم الزوج
2: أو المعرس والعروس.
1: أو المعرس والعروس. حلو. صح. صح.

0: المعرس هم مسكين والله ما يقول شيء يعني
1: دائما
0: ايه اللي تبي
1: كله مسكين كله ما كله هم اللي يبون انا مالي الشغل كله هم ام علي نعم الله عليك منو اللي يحدد تكلفه العرس والمظاهر

0: هي اللي سوت.
1: يعني الحين اي يعني اهل المعرس ما يبون عرس.
0: لا
1: بس انا بستانس ببنتي.
0: يعني ما اهل المعرس اذا قالوا ما يقدروا يجبرونهم، مو جبروا العرس والحفله وهذه. الام تبي تسوي حق بنتها كيفها.
1: اي تستانس ببنتها بس التكلفه والمظاهر.
0: اي
1: يعني احنا
0: مظاهر، المظاهر كذابه هذه. لان ما نبي هالمظاهر، والله العظيم ما نبي هالمظاهر تكلفه فلوس. تحط لها 2,000-3,000 ليش؟ حق شنو؟ هذيلي يمعيهم اعطيهم وياه خلي يسوي يعني يشغلون حياتهم فيهم.
1: الحين في وايد شباب يقول لك انا اجهز بيتي واخذ عروستي واسافر، الفلوس اللي بحطها بالعرس انا اولى فيها.
0: هذا الصح، او صح ويقول صح.
1: بس هي ليله عمر نبي نستانس.
0: والله كيف الام تبي تطلع من مخباتها كيف؟
1: خلينا نشوف راي الدكتوره نادره. دكتوره دنا اذا قدرت تقربين شويه. اي
2: هذا ولا هذا
1: اللي يصير عادي.
2: الاختلاف او الراي يصير بين الاثنين.
1: اي
2: ونطري شوي تصير المعركه الكبرى بين الاثنين. هذه تبي تسوي كذي وهذه تبي تسوي كذي، اهل المعرس يبون واهل العروس يبون.
3: لا حددي دكتوره، يعني ام الزوجه وام الزوج.
2: شوف اي هم الاثنين
3: المعركه تصير بين هالطرفين.
2: اي الهواش راح يصير بين الطرفين.
3: دكتوره هي شراكه، شريكين العمر، ليش تبلش بحرب؟
2: برايي ياخذون بعضهم ويسافرون، ولما يرجعون يسوون استقبال صغير بين العائلتين وهذا يكفي. احنا في مثل كويتي دائما نقوله، اللي يتزوجون اثنين
1: واللي يتهاوشون
2: 2000 مليانين. ينون صح ولا لا؟ وبعدين الخسائر العرس صارت وايد
1: تكاليف. التكاليف الباهظه هذه، يعني هل هذه الشراكه نهايتها فرحه ولا نهايتها كسر الظهر وديون؟
2: لا والله كسر الظهر. لا والله الكاكاو له سعره، البوفيه له سعره، المغنين اللي يبونهم من برا ومن هني لهم سعرهم. زين البدله تتكلف شيء وشوياتين، ويا حلو المعرس طرق البشت والدشداشه والربع يزفونه. لكن
1: ابو المعيوف
2: انت ابو معيوف
1: مشتك ابو المعيوف. تكاليف الزواج ما بين الماضي والحين، هل الحين التكاليف صارت بس عشان انا اوري الناس شنو بسوي حق بنتي، شنو بلبسها، ومنو الفنان اللي بييبه، والكاكاو اللي بقدمه؟ هل تكاليف الزواج تؤدي الى فرحه واستقرار ولا مشاكل وديون؟
4: لا والله تؤدي الى ديون. يعني انا افضل ان تكون البساطه.
1: نعم.
4: يعني مو عشان بصور بسناب اجر اكبر مكان واجر اكبر فنان ومش عشان صوره سناب، عشان والله الفستان هذا شافوه علي قبل 3 ايام وبعدين شو اللي صار؟ يعني خير ان شاء الله. واذا شافوه عليك يعني شو اللي صار؟ انهدت الدنيا؟ يعني ما دام اللبس زين ونظيف خلاص انتهى.
1: مو انا شنو بعض الامهات تقول والله بنت فلان او بنت فلانه مو احسن من بنتي، سوالها العرس بالمكان الفلاني بسوي عرس بنتي بالمكان الفلاني.
3: اي والله ايش ناقصها بنتنا ما نسوي لها
4: فندق. والله يا استاذه منال مع احترامي للجميع مع كلام اخو يوسف ان لو تخلين الفلوس هذه يتمتعون فيها، يعني ياخذون راحتهم، ياخذون لهم فندق مثلا، ما يبدون حياتهم بديون. يعني الآن إذا بيروح يأجر والكهرباء والتكاليف والأثاث، إيش حق أخلي ولدي متدين؟ شنو المناسة فيه؟ عشان
1: لأن أنا أبي بنتي تقعد بالمنطقة الفلانية
4: وبعدين
1: وأبي دور بخمس غرف وصالتين
4: شوفي أنا بقول لك شغلة.
1: ايه؟
4: ترى الكويتيين في القفال يبدون بالدزة، يعني الفترة هذه فترة الدزة يسمونها،
1: اللي هي مع شنو؟
4: بعد القفال.
1: بعد القفال
4: في تاريخ الكويت الجميل كان يصير الدزة.
1: إيه؟
4: ما كان في تنافس، والله يوسف جوهر أحسن من فهد الشمالي، ولا فهد الشمالي أكثر فلوس، كلنا عيال قرية وكل من يعرف أخيه كلنا مديونين. فيروح هذا وعادي الدزة هذه مثل هذه مثل هذه مثل هذه، كل شيء جديد، ملابس جديدة. يعني أنت إيش حق تكلف على الولد؟ يعني حتى الأبو يتكلف عليه على شنو؟ على شنو؟ ترى البساطة ما مثلها. يعني أنا والله أرجو أن يلتفتون.

0: يعني
1: هذا أخوي حكي الأخوي فهد طبعا هذا حكي المنطق والعقل إيه؟ بس الناس ما زالت تبي تراوي الآخرين. يعني اليوم يسوي العرس كامل عشان ينقله على السوشيال ميديا, يبي الناس تكلم فيه, يبي المعازيم دور صافين 50-60-70 واحد عشان يسلمون على المعرس. يعني ليش وصلنا إلى هذا الحد؟
0: الله حاجيك خلي المعرس على الأقل يدش بلياقته, خلي يدش مو بنشر مو قادر يوقف فقير تلقى من العصر واقف. سبحان الله لو تشوف العروس اللي قبل, يعني قالت الأخت منال أنا ملحق عليها والله أذكر كانوا يأخذون الصحون من بيت الشمالي مكتوب عليها الشمالي, يأخذون الزوالي مكتوب عليها, ويأخذون أنت يا الله يذكرهم بالخير المواعين, ويأخذون الإشراع أساس إشراع يفرق بدخلة الشباب مع المعرس يفرق الحريم عن الرجال. فكانت هالأمور هذه أذكرها كانوا يأخذونها من بيت الشمالي والله أني أذكرها إلى الآن. وكانت إعارة بدون فلوس ترى, ها لو تحسبها ترى ما عندك إلا هالخروفين اللي تذبحهم وهالصخلة هذه تعطيهم حليب منها وهالشاي وهالقهوة بس,
1: طرق والكل يطلع راضي
0: وطرق بيت الشعر بيت الشعر تلقاه بالسلفة ماخذ من بيت جوهر حاطين الجماعة. يعني لو تحسبها ترى وين ما في تكلفة صحيح. يعني تخيل بيت الشعر ماخذ من جوهر القهوة والشاي وهذا ماخذ من الشمالي ما أدري شنو, يعني كل الفريج كله مساهم وياه
1: والطباخ يتعاونون عليه
0: والطباخ هم يحطون الحطب بعد مو بالبيت الحطب يحطونه أنا شايف بعيوني
1: صحيح
0: هالخروفين وطرق هالبشت هذا شحالاته
1: والكل يأكل ومستانسين.
0: لا وتعال شوف الليتات قبل الليتات البيض اللي تخرع ها والزفة شحالاته يعني بساطة بس جميلة الزفة الزفة شحالاته وتشوف البساطة وشلون يشيلون هالمعرس ويدخلونه. الحين وين تشوف العرضة وين تشوف الشيلات تكفى مجلسي أنا وين يمكن قبل 45 سنة آخر مرة شفت مجلسي ما في. وثاني يوم يروحون يزفونه بعد الصلاة وين راحت وكلها ببساطة يعني بالبيت حالات عروس البيوت
1: صحيح. يعني راح نظل إن شاء الله على المواضيع الأخرى اللي تكلمنا فيها وأيضا أختي منال في عندنا ضيوف كرام يونا الأسبوع اللي فات بس ما مدامنا نسولف معاهم وندردش معاهم بناتنا الحلوات الطيبات اليوم ناقصين وحدة يعني فاطمة وبتول ومنو بعد وزهرة صح؟ خلنا نسمع أصواتهم منال.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شو اسمك؟
3: بتول.
2: يا حلوه يا بتول اليوم لابسه النفناوف الابيض وكاشخه جايه المركز العلمي. ايش عندك جايه المركز العلمي؟ ليش جايه؟
3: عشان اصير مذيعه.
2: تبي تصيرين مذيعه؟ يا سلام.
1: مذيعه تلفزيون ولا اذاعه؟
3: تلفزيون.
4: ما شاء الله على طول
2: على طول. اي يا حلوه ليش تبي تصيرين مذيعه؟
3: أحب أصير مذيعة.
2: صج؟
1: من إذا بتصيرين مذيعة لازم تسولفين.
3: أدري.
2: إيه أنت الحين قاعد تستحين المذيع يسولف.
1: شو تقولين لنا الحين؟ سولفي معنا.
2: يلا
1: أنت الحين. أنت الحين مذيعة. شو تقولين؟
2: أنا وياش مذيعات الحين نسولف مع بعض. يلا صباح الخير بتول. صباح الخير بتول.
3: صباح النور.
2: شونج؟
3: زين الحمد لله.
2: اليوم احنا بالمركز العلمي شنو قاعدين نشوف؟ شنو قاعدين نسوي معانا بالمركز العلمي؟ ها بتول انت بتصيرين مذيعه.
3: نشوف السمك.
2: نشوف السمك. نروح صوب الاكواريوم نشوف السمك وبعد
3: بعدين نروح السينما.
2: حلو حلو حلو.
1: انا قاعد ادربها.
2: اي قاعد. الله يحفظها.
1: في العاب ولا ما في؟
3: في.
1: مريتي على العاب شفتيهم؟
3: إيه؟
1: شو اللي عجبك فيهم؟ كلهم صح؟
3: إيه؟
1: أدري أنا. حلو. فاطمة ما تبين تسولفين؟ خلنا نسمع صوتك.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شونك؟
3: زينة.
2: اليوم زايرتنا بالمركز العلمي.
3: إيه؟
2: إنزين بتول تبي تصير مذيعة وإنتي؟
3: حتى أنا مذيعة.
2: حتى أنتي مذيعة؟ أنتوا عندكم أهل بالعائلة مذيعين أو مذيعات؟
3: لا.
2: ليش بتصيري مذيعة؟
3: أحب أكون أطلع بالتلفزيون.
2: تحبين تطلعين بالتلفزيون؟
3: إيه.
2: تصيرين مذيعة ولا تكونين ضيفة؟
3: أصير مذيعة.
2: تصيرين مذيعة. يلا أنا وياك الحين مذيعين. صباح الخير يا فاطمة.
3: صباح النور.
2: شلونك؟
3: زينة.
2: إحنا بالمركز العلمي شنو عندنا اليوم؟

0: بنشوف السمك الاكواريوم والسينما. وش تقولين حق الاطفال اللي قاعدين يسمعونا الحين؟ شو تقولين لهم اللي قاعد يسمعنا الحين بالراديو؟ شو تقولين انت مذيعه؟ شو تقولين لهم الحين؟
1: تعال
0: تعالوا وين؟
1: المركز العلمي.
0: المركز العلمي. حاضر.

0: إذن شكرا لزيارتكم بتول وفاطمة واختهم أيضا ووالدتهم الكريمة، إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا وعساكم على القوة والله يحفظكم إن شاء الله. وحلو أن نشوف هالمشاعر موجودة لدى أطفالنا وهذا الطموح الكبير المتناهي في أن يشوفون ويحددون اللي يبون للمستقبل.
1: أكيد طبعا عسى الله يحفظهم إن شاء الله، ونشوفهم يوم الأيام مذيعات من أجمل المذيعات على شاشة التلفزيون أو إذاعة دولة الكويت. خلنا ننتقل شوية حق ضيفنا الكريم الأستاذ فهد الشمالي، الباحث في التاريخ وعضو فريق إكسبو 965 للحرفيين والمهن الكويتية. ذكرت بالمعيوف من قبل شوي أن هذا الوقت أو موسم القفال، وايد من الجيل الجديد، ما نبي نقول وايد، البعض منهم ما يعرف شنو يعني قفال وشنو هذا الموسم. خلنا نعرفهم بهذا الموضوع.
2: عيد من أعياد الكويت. نعم. عيد اللي يلتقي فيه بعد رحلة الغوص الكبير يصير قفال، ويجون إلى أرض الكويت الطيبة الطاهرة وتشوفين العرضات والتلوش وتشوفين الشيلات واليباب وتسمعين هالطبول وتشوفين الناس كلهم على البحر، كل الكويت عن بكرة أبيها تطلع على البحر.
1: نعم.
2: طبعا قبل هذا كله الكويت يدلك انها متطورة، عندنا قانون غوص في حكم الشيخ طيب الله ثراء أحمد الجابر، عندنا قانون غوص.
1: نعم.
2: غير هذا كله الشيخ أحمد الجابر كان في فترة هو أمير الغوص، فيلتقي مع النواخ ذوين في جزيرة أم المرادم.
1: نعم.
2: يكون اجتماع كبير بحيث أنه يشوف شنو شكواهم، شنو عندهم، شنو اللي الصعوبات اللي كانوا يوجهونها. فكان الشيخ أحمد الجابر متجاوب وياهم.
1: نعم.
2: حط لهم إسعاف، إسعاف بحري، لنج إسعافات أساس اللي تحوشه ضربة شمس وهكذا.
1: نعم.
2: لنج ثاني حق المؤن لا قدر الله ناس قطع عليهم ولا شيء. حط لهم دوبة تودي الماي من الكويت إلى السفن الكويتية في الهيارات في السابق.
0: ما شاء الله.
2: يعني التقدم اللي عندنا في أول، في أول مهنة كويتية اللي هي الغوص. يعني
1: نعم.
2: الغوص ترى قبل السفر.
1: نعم.
2: يعني تاريخيا الكويتيين ابرعوا في الغوص قبل السفر. طبعا السفن الكويتية في تلك الفترة تعتبر يعني مثل ما تقول مثل شلون التجنيد لهذا، يروحون كل الشباب من عريب دار، من أهن في البادية، من أهن في الجزر،
1: من أي عمر 16-17 ولا أقل.
2: شباب يروحون الشباب.
1: أي.
2: وبعدين غير هذا حتى الأطفال إذا في طفل شيطان وهذا، لأن تعطلة أستاذة منال فيأخذونهم تباب.
1: نعم.
2: في على سطح السفينة. طبعا السيب فريقين، السيب فوق على التريج والغيس تحت.
1: نعم.
2: الماء زين، وساعات الغيس من الشغلة القشرة والصعبة يلبس أسود عشان الجراجير والأسماك وهذا.
1: صحيح.
2: توخر عنه والدول وما دول وهالأمور هذه. طبعا النوخ ذي يقعد تفر السفينة. التباب اللي هو الأطفال اللي جاوا ويا خالة اللي ويا أبوه اللي هذا اللي شيطان بالبيت وهذا يأخذونه.
1: نعم.
2: ليأخذك هذه طلعها عندنا على السطحة فينظف السطحة.
1: نعم.
0: حلو.
2: وفي مجدمي، مجدمي تشوفينه وين بالصدر، وفي نوخذه بالتفر عند البشتختة ويشوف الدانات. فشوفي الحرفة هذه والشغلة هذه دلالة على أن الكويتيين كانوا متطورين. يعني الكويتيين عندهم عمل، عندهم ريادة، عندهم مبادرة. فدائما هذه المهنة كانت يعني شاقة وصعبة. يعني ما أنا قايل لك يعني ما في وقت راحة، وجبة واحدة ترى، بس وجبة واحدة ترى، وجبة واحدة باليوم.

0: يوم كله. تخيل ان بس هالقهوة الصبح،
1: الصبح قهوة تمر وجريب المقرب بعيش ابيض،
0: خطر عليك وبس وجبة واحدة، وتلقين الطباخ يباري القرقور عساس نعم. يطلع منه السمك
1: نعم،
0: والمجدم يشوف الماشوة، اذا الماشوة عساس لا تضرب بالسفينة يحطها فوق، اذا الخواهر يخليها، بعدين ينزل وين تحت لا يصير ينزف الماي اللي بالخن
1: نعم،
0: فهمت يعني ماكو
1: ما في راحة،
0: ما في يعني، يشوف الشراع يشوف هذا السيب مو مرتاح، هم واقف هم عنده ويا البحار او مع الغيص، عنده مثل ما تقولين يعني الاحساس اللي بينهم
1: نعم،
0: يعني شغلة تبيلها ادراك وذكاء وعقلية متفتحة، تشوفين على التريج اي لحظة اي شيء على طول نزل استاذ منال ما يستأذن على طول، يعني واحد زايد واحد يساوي اثنين، فكانت شغلة صعبة وشايدة مو اي واحد يتحملها، لكن الكويتيين برعوا في هذه الشغلات يعني ما كانوا
2: نعم. استاذ فهد ايضا الشيء بشيء يذكر، يعني يمكن الشغلات هذه اليوم مو غايبة عن المجتمع الكويتي، النادي البحري عنده رحلات الغوص السنوية اللي يسويها، والشباب اللي يتطوعون ويتنافسون حتى يتم اختيارهم ويدشون هالرحلة هذه ويردون مرة ثانية ويصير لهم حفل القفال من جديد، يعني ايش رايك في هال حفاظ على التراث، يعني شلون هل بهالأمور هذه احنا قاعد نحافظ على تراثنا، هل تجد بأن الناس مقبلة على هذه الرحلات رحلات الغوص؟
0: والله يعني أشوف صراحة في إقبال، وهذه يعني أرفع لكم عقالي صراحة، إذاعة الكويت لكم دور ريادي بهالأمور هذه صراحة، جهازكم جهاز قاعد يذكرنا بالتراث وقاعد يشجعنا، وأنا أجد الفسحة عند إذاعة الكويت.
2: والله يعني البركة فيكم فريق إكسبو، يعني ما شاء الله مو قصير.
0: أنا مثل ما تقول عندك رسالة تبي توجهها، العمر ترى قصير يا جماعة.
2: صحيح.
0: والشيء اللي خلينا من أبنائنا وآبائنا وأجدادنا، يعني ترى حتى عيالي أنا قاعد أخذ منهم الأجهزة هذه الآن قاعد أستفيد منهم.
1: صحيح.
0: لكن ما أنسى التركة الجميلة، النادي البحري اللي قوم فيه صراحة شيء جبار، وأنا والله أشكرهم عليه، وأنا أشارك ترى. أنا عندي مشاركات وياهم في هذا الشيء، وأعوذ بالله من كلمة أنا، لكن أشوف إن في توجه، وهذه شغلتنا ككويتيين كانت من أمهر وكانت فيها بطولة، وأنا لو أقول لكم قصص نقعد للعشاء وحنا قاعدين نقول القصص اللي صارت، القصص الشايدة اللي ما تصدق، قصص يعني من تقول من وحي الخيال لكن كلها حقيقية، من أجل لقمة العيش، من أجل بناء هذا الوطن الشامخ الكريم.
2: نعم، وهي أيضا يعني استاذ فهد لأهميتها الكبيرة هالرحلات هذه وللحفاظ عليها قاعد تقام باسم صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه، يعني دائما برعاية كريمة سامية من لدن صاحب السمو، وكذلك إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء الموقر، يعني ما تصير أيضا على مستوى بسيط وإنما تصير على مستوى كبير جدا يشمل الدولة ككل.
0: صحيح، وأنا دائما كل ما حضرت يعني يكون حتى الحضور مشرف، يكون أحد الوزراء، وزير الشباب، وزير الشؤون، وزير الإعلام، وهكذا يعني تجد في اهتمام، في حضور رسمي وفي حضور مباشر للحفل ويتمون، وفي قفال تشوفه رسمي وتشوف يعني في
2: يعني إيش اللحظة القديمة هذه،
0: تدري الشيلات هذه تذكرنا في عبق الماضي فما نقدر ننساها.
2: صحيح.
1: أكيد يعني أكيد طبعا، رغم يعني الصعاب ومشقة رحلة القوس والبحر وما تدري منه اللي يرجع منه اللي ما يرجع، لكن أهل الكويت كلهم بلحظة واحدة يفرحون ويحتفلون عودة الغاصة بالقفال، فلك المحار، الأهازيج والأغاني على اليال، الذكريات الحلوة هذه
0: شلون مو حلوة، وأمهاتنا أخوات الرجال اللي تجيب القطوة واللي تجيب السعف وتقطه بالبحر وتوب توب يا بحر، هذه أغاني جداتنا
2: فيها زيج معينة ببالك أستاذ فهد،
0: توب توب يا بحر أربعة
1: والخامس دخل
2: أحسن
0: يبهم بتخاف من الله
1: يا بحر،
0: هلا هلا هالشغلات هذه اللي ذكرنا بأمهاتنا أخوات الرجال اللي خلال أربعة أشهر أنت حاط لك ريال بالبيت، يعني المصروف موجود، تجي بعدين المصروف هذا تجده موجود، كميتك، شغلك، بيتك، عيالك مربينهم سنعينهم، يعني كانت المودة والرحمة، وتشوف المرأة هذه عن عشر رجال، المرأة الكويتية اللي والله نرفع لها العقال، اللي تخبز، اللي تجيب الماء.

0: اللي تربي عيالها، اللي تاخذ الولد توديه للمسجد يصلي الفجر وتنطره برا وتاخذه من البيت من المسجد توديه وين؟ المدرسه. شوف المراه الكويتيه حتى بالسفر حتى في الغوص
1: صحيح.
0: ما راح يعني نوفيها حقها. يعني هذه السيده سيدات المجتمع كان لهم دور عظيم، يعني ما نقدر ننساه ولا نقدر نخفيه.
2: احنا
0: متجهين على النواخذة والطواويش وهذا والغاصة، لكن حتى المرأة الكويتية كان لها دور عظيم.
1: صحيح.
2: صح، لا يقل دور المرأة الكويتية عن أخوها الرجل. خل نسمع. اسمع.

0: مرحب معكم، متواصلين على الخير والمحبة. جولتنا البحرية مستمرة معاكم في برنامج مرحب. اليوم أكثر من موضوع عندنا، كنا نتكلم على القفال ورحلات الغوص ودور الدولة أيضا في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي، إلى جانب فريق إكسبو مشكورين، يعني 965 لهم بصمة أمانة في موضوع التراث الكويتي، وقاعد يخدمون كافة القطاعات والوزارات والهيئات. فنقول لهم عساكم على القوة. أخونا أبو مالك الله يحفظه إن شاء الله،
1: محمد كمال
0: وبقية الأخوة والزملاء اللي وياه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسدد خطاهم.
1: آمين، اللهم آمين. بالمعيوف فريق إكسبو 965 لحفظ المهن التراثية عنده رسالة يوجهها للجيل الجديد بحفظ التراث والعادات والتقاليد والموروث الشعبي. هل الشباب الحين عصر التكنولوجيا والتطور والذكاء الاصطناعي والبرمجة الرقمية اللي قست هذا العالم، ما زالوا يقبلون على التراث الكويتي والموروث الشعبي الكويتي؟ عندهم شغف؟
2: للأمانة لا، في إقبال،
1: الحمد لله
2: في إقبال وفي توجه. وبعدين فريق إكسبو يعني بأخونا المنسق محمد علي كمال جزاه الله خير، اللي هذه تحية مباشرة له، صباحية مباركة له. حتى في القفال اللي يقول عنه أخونا يوسف جوهر، حتى في النادي البحري في القفال يكون لنا معرض،
1: صح،
2: يعني نكون مساهمين.
1: صحيح.
2: غير هذا كله في تشجيع يعني نواخذه، وأعوذ بالله من كلمة أنا، يعني أنا مو بروحي نأخذه، ترى الفريق هم يضم نواخذه، وفي ناس يشتغلون بيدينهم في الحرف القديمة، يشتغلون بيدينهم. والآن في جيل رابع، في جيل رابع الآن قاعدين يشتغلون بيدينهم
0: ما شاء الله.
2: إيه، ففي اهتمام، في جيل قاعد
0: يعني أمانة أخوي فهد، اللي قاعد نلاحظه أثناء زياراتنا للمعارض الخاصة بإكسبو أو حتى دعوتنا للنقل من هناك، نشوف بأن الحضور يكون تبارك الرحمن كثيف جدا.
2: صحيح.
0: سواء كان من أبنائنا الطلبة والطالبات في وزارة التربية أو حتى من عامة الناس، يعني نشوف الناس جاية وجايبة عيالهم معاهم. يعني في مرة من المرات أنا قلت يمكن الصبح مدارس زحمة، أني العصر

0: يومية العصر ولا ما شاء الله زحمة أكثر من الفترة الصباحية، فهذا معناته أن في إقبال أمانة على التراث والناس تحب الأمور القديمة.
1: والله صحيح كلامك. بعدين أستاذ يوسف يعني ولي هون أخوان، يعني ترى التاريخ الكويتي مثل ما قلت لك أرد وأقول لك جميل، التاريخ الكويتي من التواريخ التي يعني تعتبر بطولة بالصمود والقوة وبطولة في هذا التراث. يعني تخيل أستاذ يوسف خلال شهرين ينبني سور الكويت العظيم، سور الكويت اللي في 1920 الناس يعني ابتهجت فيه، كل فريج يسكن من مكانه.
0: صحيح.
1: خلال فترة الصيف
0: وبشهر رمضان
1: وفي شهر رمضان، يعني تخيل هذه الشغلة اللي صارت تعتبر معجزة. تخيل كانوا يغيلون بالنهار، يغيلون بالنهار ويبدون الشغل بعد الفطور وما ينتهون إلى الفجر، وكانوا يجذبون الماء من البحر. أنت تشوف السور قريب لكن في تلك الفترة ترى كان بعيد. ليش؟
2: لأن صح.
1: سكيك
2: ايه؟
0: صحيح.
1: سكيك قزاز، ها ما في سنيار رايح سنيار سيدة، لا لا.
0: وهني كان دور النساء الكويتيات والمرأة الكويتية اللي كانت.
1: أنا من كثر ما قاعد أتحدث اليوم عن النساء الكويتيات، أنا أشوف أخواتي الآن ويعني صراحة وجودهم أكبر من عددنا، لكن والله مو مجاملة حق السيدات الكويتيات. للأمانة الكويتية كان لها دور في كل فترة، في كل فترة، في فترة حتى السور، في فترة السور كان لها دور، في فترة الغوص، في فترة التجارة. المرأة الكويتية حتى في التعليم.
0: نعم.
1: يعني في 1936 لما صارت المعارف، لما صار مجلس المعارف بقيادة أبو التعليم الشيخ عبد الله الجابر،
2: حتى قبل التعليم المطوعات اللي كانوا بالكويت،
0: يبقى قبل التاريخ بعد. لا زين زين
1: صحيح المطوعات. فعلا المطوعات. لكن ليش انا اقول؟ لان التعليم النظامي عندنا قفز استاذه منال قفزه كبيره. ليش؟ لان لو لا تلاحظين الذكريات مالت الطلبه الكويتيين اللي راحوا مصر يكملون الجامعه كان عندهم شغف وكان عندهم سهوله. ليش؟ لانهم متعلمين صح.
2: صحيح.
1: إيه المطوعة، أنا أقول لك أنا من كثر ما أرفع عقال اليوم خلاص بقطع عقالي. المطوعة شلون دورها؟ الطفل لما يحفظ القرآن ترى مو نفس الطفل اللي محافظ قرآن. اللي حافظ قرآن تجدين مخه أكبر.
2: صح.
1: يقدر يتحجى، يقدر يوقف ويتحجى، يقدر يوقف ويسولف، يقدر يوقف ويعبر، يقدر يوقف ويشرح. الآن تشوفين واحد يشطوله تلفونه بس تحاكي إي لا لا إي إي لا يشطوله، ويمكن خريج يعني بالجامعات. نعم. وهذا لكن إي لا لا إي ما يقدر،
0: ما يكون متحدث أو طليق اللسان
1: للأسف. يعني إحنا أعوذ بالله من كلمة أنا بعد، إحنا تعلمنا عند وين؟ عند الملالوة، بعدين درسنا بالمدارس، بعدين فعندنا سهلة. يعني لما يجيني يقول مثلا وقف الشمالي يا معود، ما عندنا مثلا اليوم خطيب، ما عندي مشكلة أوقف وخطب يا معود مثلا في ديوانية أو عطى خاطرة تاريخية، ما عندي أوقف وأقول أتحجى. فهذا كله ليش؟ لأنه مغروس فيك، شيء طبيعي فيك، شيء يعني هذه من الأمور السهلة،
0: وهذا تي من الخبرة، من الخبرة. من
1: لكن هم التعليم الديني،
0: القراءة،
1: لا لا، هم التعليم الديني وحفظ القرآن.
0: صحيح.
1: نحفظ القرآن في المعهد الديني، فهذه هم تنمي المخ. يعني الإنسان اللي حافظ القرآن ترى ما تجده نفس الإنسان العادي. فالتعليم عندك الكويتي عند الجناحين، الجناح اللي هو نقدر نقول المسجد وجناح التعليم النظامي.
0: صحيح.
1: فتفوق الكويتيين، هاي دلالة كبيرة على أن التعليم عندنا بالكويت. والله يرحمه ويطيب الله ثراه الشيخ عبد الله الجابر كان له دور أبو التعليم، حتى الكشافة
0: التعليم والثقافة والأمور، المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون.
1: هو كان يروح للكشافة، أنا عندي صور وهو قاعد يروح للكشافة، قاعد يروح للكشافة في مخيماتهم الكشفية
0: رحمة الله عليه. يعني هذا اللي زرعه وهذا اللي اليوم احنا
1: نقصده. لا وين بالثلاثينات، يعني لما جابوا الأساتذة من دولة فلسطين كان محمد المغربي هو المشرف على الكشافة، فشوف عندنا كشافة بالثلاثينات.
0: نعم.
1: يعني يعجز اللسان.
2: أحسنت. طول عمرها الكويت سباقة في كل شيء ما شاء الله تبارك
1: الله. الرحمن. الله، هذه جميلة. وبالرياضة، إيش حالاتنا بالرياضة؟

0: لما جبنا كاس الخليج اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره، في الى الان يا جماعه ما نقدر ننساهم، الطرابلسي، دريهم، محبوب، مرزوق سعيد، حسين محمد، فاروق الله يرحمه، سعد الحوطي، حمد ابو حمد، جاسم يعقوب،
1: فيصل الدخيل
0: الله يرحمه، فيصل الدخيل
1: ما شاء الله نجوم،
0: علي الملا لعيبه، بدر ابو عباس،
1: عمر سعيد رحمه الله عليه،
0: سويد،
1: فتحي كميل، وايد وايد وايد يعني الاسماء يمكن صحيح صحيح. كابتن محمد كرم بعد ما ننسى لا يزعل علينا الحين اكيد قاعد يسمعنا،
0: ابو علي
1: اكيد راح نرجع ان شاء الله ونسولف عن التراث اكثر واكثر، وعندنا احد الوجوه الجديده يمكن اليوم
2: متاخر، اليوم متاخر
1: في مراحل
2: متأخر.
1: انا ما ادري هذا ابو مريم ولا مو ابو مريم،
2: ابو مريم بس متنكر،
1: مغير اللوك، مغير الشكل، ما عرفته انا والله، كانه ويديد يا ضحكته ابو مريم.
3: اول شيء اصبح عليكم بالخير، واصبح على اخواني المستمعين وطاقم البرنامج وضيوفكم الكرام، كل من بسمه وعساكم على القوه ويعطيكم الصحه والعافيه. امانه هذا البرنامج يعني دايم يثري مواضيع حلوه والتراث الكويتي وايضا الرعي الاول، هذا الشيء يثلج الصدر، لان الان احنا فقدنا بعض الامور مثل ما تفضل اخوي قبل شوي. احنا عندنا تاريخ وذكر مثل ما تفضل، كانت
1: ايضا استاذ فهد الشمالي، نعم
3: نعم، كانت حتى بالباديه ايام الباديه ترى هم لهم دور الحريم،
2: صحيح
3: الدايه مثلا عندك الدكتوره تكون دكتوره عيون، دكتوره اطفال، لا متعلمه لا شيء، تعلم الابناء الخلق وتعلم الابناء الشجاعه والتدريب. فالرجل ما كان ذيك الايام يعني اكو شيبانه قبل الله يرحمهم ان شاء الله يقول المجالس مدارس، زين كانوا يصحبون الاطفال معاهم للمجالس مثلا يتعلمون. الان ما فقدنا الشيء هذا للاسف، اروح للديوانيه ولا اروح بالعيد ما اخذ عيالي وياي، لازم ناخذ عيالنا يتعلمون طريقه الكلام، تادب الكلام، شلون يرد على الرجل الكبير. فاحنا ما ادري يمكن اتوقع اخوي سبغني كانت وزاره التربيه لها دور،
1: نعم
3: كانت وزاره التربيه لها دور، الجار كان له دور، العم الخال، الحين ما حد له شغل، مو شغلك مالك شغل،
2: لا للحين يعني ابو مريم لو خليت خلبت
3: احنا ما نقول الكل، لا لا لا لا لا
2: في عوائل عيال،
3: لا لا امانه يعني عسى الله يحفظ الجميع، انا ما اقول الكل، لكن عندنا قبل هذه ما كنا نعرفها، يعني قبل انا مثلا من سكان الأحمدي أعرف بيوت الأحمدي كلها، بنات الأحمدي، صبيان الأحمدي كلهم أعرفهم، يسأل يقول لي بيت فلان مكان فلان، ما كنا نعرف القطعة وشارع وما أعرف إيش وهالسوالف جوجل ما كنا نعرفها. فالآن ذيك المرة شيء بشيء يذكر، قلت حق بنتي الله يحفظها ويحفظ عيالكم، كان يقول لي راح احط جوجل، قلت زين كون يوم من الأيام ما في هذا الشيء مثلا،
1: انقطع النت مثلا،
3: انقطع النت شان تقول ها أضيع. الآن فعلا إحنا يعني النت إنزين، مثلاً خلنا أرجع شوي، نروح زوارة مثلاً، كل واحد ذاهب تليفونه، زين نص ساعة ساعة كلموا بعض، تحكوا مع بعض، كلموا عيالكم، الأدب، حسن الحوار، يعني حسن الحوار مع الآخرين. فما أدري يعني الآن حتى الكبار صاروا مثل الشباب، يعني
1: تعلموا الحين
3: تعلموا إيه إحنا بعد تعلمنا
1: يعني، بس أنت تعلمهم، أنت لازم يعني تعيش حياتهم، تواكب التطور أبو مريم. يعني إحنا ما كنا أمانة نحب شغلة اللوكيشن، ولكن غصبا علينا يعني الوضع فرض عليك اليوم أن تتعلم التطبيقات الحديثة حق التليفون، بالنسبة لنا واللي عملنا الذكاء الاصطناعي مثلا، عمليات المونتاج الإلكتروني، يعني كل هذه لازم نواكبها، وإلا راح نظل في مكاننا.
3: شوف أستاذ يوسف، بالعكس التطور حلو والعلم نور، وهذا الله سبحانه وتعالى حدنا ورسولنا الكريم قال اطلبوا العلم لو بالصين،
1: أحسن.
3: يعني ذيك الساعة ما كانوا يعرفون الصين، بس قال اطلبوا العلم حتى لو بالصين،
1: نعم.
3: العلم حلو بس لا خليك كل حياتي
1: ولا أنسى القيم مالتي
3: ولا
1: أنسى
3: غيابي
1: ولا الماضي،
3: يعني الآن عفوا هذا التليفون ترى تلاقي بعض الأشخاص هو حياته، هو مماته، هو ملفاته، كل شيء بالتليفون،
1: صحيح.
3: لا التليفون نعمة، هذه ترى أكثر نعم. الآن قبل يمكن الخوات والإخوان يتذكرون مثلا تلاقي واحد بيته بالفنطاس وواحد بيته مثلا بالدعية يروح يتعنى له، الآن تليفون ما حد يتصل على الثاني، لاهي بنفسه، هذه اللي ما نبيها احنا، هذا اللي ما احنا
1: يعني قبل كان يتزاورون بعدين صارت اتصالات، الحين لا رساله
3: رساله يدز لك رساله،
1: يعني حتى في امور التعزيه يدز رساله ما يروح
3: ما يصير، لازم

0: تواصل في أصل التواصل حلو.
1: نعم أحسنت أحسنت أبو مريم، راح نرجع نتواصل إن شاء الله، الوقت بدأ يدركنا، بودنا أيضا نسمع أصوات حضورنا الكريم اللي موجودين معنا. تكلمنا يمكن عن التراث، أم علي شو رايك بالتراث؟ أنت عاشقة للتراث
2: طبعا،
1: شو تحبين
2: أنا
1: بالتراث؟
2: أنا أحب التراث، أحب أشياء قديمة، وما أحب الحين الفخفخة اللي قاعد يسوونه.
3: أنا شنو تحبين من التراث؟
2: أحب أشياء، أنا عندي بالبيت أشياء قديمة صار لها يمكن 50-60 سنة.
1: للبيع عرضتهم ولا اللي ناخذهم؟
2: تعال حياك الله، أعطيك
1: البيت. الله يحفظك، عسى عمر يا
2: رب. أحب أشياء قديمة أحبها، يقول اللي ماله أول ماله تالي.
1: ماله تالي، أحسنت.
2: إيش حق يعني أنا أروح
1: أجيب؟ بس الأشياء القديمة ما قاعد
2: في
1: ذي اليوم.
2: ناس كل 6 أشهر يغيرون بيتهم. أنا عارفهم، هذه شيء مو زين هذا. ليش أغير؟ اللي يبيني يبي بيتي، اللي يبي بيتي يبيني أنا، واللي ما يبي الله معه، الله يحفظه.
3: كل 6 أشهر أغير الأثاث؟
2: أي والله.
3: ليش؟
2: أنا أعرف ناس
3: ما بداية
2: يغيرون البيت كله، ويون يحنون على راسي، غيري بيتي. قلت ما أغير بيتي لمن أموت.
1: الله يحفظك.
2: شفتي تطلع من البيت وما غيره.
1: الله يحفظك.
2: أنا مستانسة في بيتي، في أشياء قديمة، في تذكرني بالماضي، تذكرني بالأوليين. إيش حاجة أنا أروح أغيره؟
1: يحدي شوية، خلي الماضي وضبطي الأمور الثانية.
2: لا أنا مغيرة.
1: سوي لهم جناح بروحي قدوم.
2: سنتين من هذا مغيرة أنا. مغيرة
1: زين.
2: إيه بس ليش
1: بس
2: أغير البيت؟
1: بالقديم.
2: ليش أغير البيت؟
1: القديمة شغلات الحلوة.
2: ليش أغير البيت كله؟ ليش؟
3: لا تغيري البيت كله، خلي لي الصالة.
2: إيه.
3: اللي مسويها على الستايل القديم.
2: لا أنا مغيرة الصالة، غيرنا حقهم يقعدوا يقول لا.
1: عسى عامر إن شاء الله بوجودك يا معلم.
2: بوجودكم الله يعطيكم العافية، واليوم فاقدين طلال. أسأل الله يرده بالسلامة.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
2: أم يحيى من السفر تيه، أم طلال كلهم.
1: أم طارق بعد ما ندري.
2: وماما سميرة أسأل الله يشافيها إن شاء الله.
1: يا رب العالمين يا رب العالمين.
2: ويعطيكم العافية.
3: شيخة أنيسة، التراث الكويتي جميل وزاخر. خلينا نروح حق الجانب النسائي بهذا التراث. قبل اليدات اللي كبرت البنت شوية وتخفرت، طرشوها المطوعة تعلمها القرآن، الحساب. الأم تعلم بنتها البيت، شلون تطبخ، شلون تنظف، شلون تعدل، تربيها على تحمل المسؤولية.
4: نعم.
3: وتشوفينها اللي كبرت وتزوجت وراحت بيت حمولتها، تزور بيت أهلها زوارة نص نهار وترجع، وإذا زعلت ردت وشافها أبوها قالها تعشيتي؟ قالت له إيه. حط عباتها على راسها وردها بيت ريلها، ما يسألها زعلانة مو زعلانة، ترد، ما عنده بنية ترجع. الحين شو اللي تغير؟
4: نظرة الآباء القدماء كانت فيها حكمة.
3: نعم.
4: لأن البنت إذا صبرت راح تحصل شيء زين، لكن إذا غضبت فهالشيء راح يؤدي إلى المحاكم وإلى الأطفال يعني يتأثرون. وأيضا المطوعة، أول أذكر إن قصص أول كانت المطوعة تحفظ القرآن وتربي الأيتام عندها في البيت، وعندها حرفة مثل البخور.
3: إيه.
4: فكانت تبيع ودخل عليها رزق وتزوج اليتيمات اللي عندها، فكانت قصص حلوة الماضي.
3: يا سلام. قلتي إن الأب أو اليد قبل عنده حكمة ونظرة لقدام، إن بنته اللي زعلت ردها بيت ريلها عشان لا تخرب بيتها. يعني ما كان في سرعة باتخاذ القرار إن لا والله بنتنا ما هي زينة وما هي مرتاحة لازم نطلقها ونردها.
4: نعم.
3: السرعة باتخاذ القرار، هل الواحد عنده استطاعة الحين إنه يتحكم بأعصابه ويضبط نفسه وما ينفعل قبل لا يبدي الكلمة وياخذ القرار؟
4: هم الزمن تغير والأشخاص تغيروا والمواقف تغيرت وكل شيء تغير. فأول كان الرجل غير عن الرجل الحالي، والمرأة كانت غير، والفرص للمرأة كانت غير عن الحين. وأيضا الحياء، كان معروف الحياء شعبة من شعب الإيمان.
3: نعم.
4: فكانت صفة في المرأة وفي الرجل.
3: نعم.
4: يعني من الصفات اللي يحرصون عليها. فمتى ما كان الإنسان في حياء فإن هالشيء يرد عن أشياء وايد.
3: نعم.
1: نعم أحسنتي شيخة أنيسة. نعم. خلنا نسمع أيضا الدكتورة نادرة الشهاب شو تقول عن التراث. ما شاء الله كنتي متحمسة وعطيتينا مساحة للحوار، ترى دزيتها للمعدين، إن شاء الله تكون معنا في الأيام القادمة يا رب
5: بإذن الله تعالى. الحين كل بيت، أنا بتكلم عن التراث أيضا، كل بيت إذا لقيت فيه صندوق بميت

0: يا حلوة ويا زينة.
1: أم علي عندها أربع.
0: يا زينة ويا حلوة، إن لقيت برمة عند مدخل البيت يا زينة، البشتختة لما تلقاها معلقة، الراد والعتيج أيام الغزو كنا ندور الراد والعتيج، كان أيضا حلو جميل.
2: حلو.
0: فأشياء القديمة حلوة، تحسسنا أن أجدادنا أمهاتنا موجودين. حتى الثوب، الثوب اللي احنا نلبسه ونروح فيه عروس، الحين ما فيه، تلقون من أفخر وأحلى البدل يلبسونهم، بس إذا لبست الثوب عليه يحلى ويزين.
2: صحيح.
0: فهذا الشيء كان وايد جميل، وإن شاء الله نتم عليه بإذن الله تعالى
2: يا رب العالمين. يعني حتى السيارات القديمة حلوة أبو مريم. ها السيارات القديمة عندك أحلى من الحديثة.
3: ألو. السيارات القديمة إحنا الوحيد الفريق اللي يعني تقريبا صارنا تقريبا من 2002 كوننا فريق سيارات قديمة، تقريبا كنا 5 سيارات أمانة. الآن تقريبا ربي لك الحمد تقريبا 250 إلى 200 شخص. فإحنا مشاركاتنا مثل ما تعرف بالأيام الأشتاء بالعيادة الوطنية، أيضا حتى عندنا مشاركات مجلس التعاون الخليجي، وأنا من هواة التراث يعني يوسف. أنا حتى بالبيت يمكن البعض يستغرب، أنا حاط برمة واشرب ماي من عنده لحد الآن. ثلاجة
1: من
3: يعني
1: البرمة.
3: إي والله
1: ماي بارد.
3: ماي بارد لا هي فلتر ترى على فكرة وصحي. زين بالنسبة عندي شوية شغلات مثل الرواد، وعندي يعني الحمد لله عندي حوالي 5 سيارات، عندي مرسيدس 32، وعندي سلمك الله دوج 55، وعندي 64. فهذه اللي تذكرك بالماضي السيارات القديمة، لأنها كانت، وحنا نحرص دائم على السيارات اللي تكون كويتية.
2: نعم.
3: لأنها سيارات برا يعني، لأنها برا ما شفناها، بس السيارات اللي استعملت شوارع الكويت
2: عاشت بالكويت.
3: اللي عاشت بالكويت. أيه. اللي كانوا يكدون عليها تاكسي، اللي كانوا يسافرون عليها، اللي كان أكو سيارات. البارحة قاعد نسولف أنا واحد من الربع يقول أبوي سافر عليها 4 مرات، هي 4 سلندر. أنا أقول شلون راح للحج 4 مرات، هي 4 سلندر. أحلي 8 سلندر ونقول السيارة ما تمشي.
1: الحين 8 سلندر وما توصلك
3: لحد. ما تمشي، يقول ما تمشي. لا ما تمشي. فالآن يبون عصر السرعة. كان ذيك الساعة ناس على هداوتها وعلى بساطتها.
2: صحيح.
3: يعني تخيل هو من جمل أو من حصان وركب سيارة، فالنسبة مثل حاليا عنده طيارة قاعد يمشي فيها. فالحمد لله عندنا شباب وايد الله يحفظهم إن شاء الله مهتمين بالتراث الكويتي. أتمنى طبعا وزارة الإعلام وزارة التربية تهتم بهالسوالف هذه، لأن أمانة ما نبيها تنغرض أو ما نبيها نعطيها حقها.
2: أنتوا فيكم الخير يا أبو
3: الله
2: مريم.
3: لا يعني والله أنتم مقصرين أمانة والله.
2: أخواننا بفريق إكسبو بعد مو مقصرين، يعني تبارك الرحمن لهم بصمة ولهم صيت يعني رائع جدا، ويمكن انقلوا هالموروث إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وقاعد ينقلون أيضا إلى الدول العربية. قاعد نشوفهم في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، يعني
3: صحيح.
2: تبارك الرحمن ما قصروا، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق.
3: اللهم آمين.
2: والسداد. الكلمة الأخيرة عند أخونا أبو معيوف الباحث في التراث الكويتي الأستاذ فهد الشمالي، الله لا يحرمنا لا منك ولا من يعني هذه المعلومات التاريخية الجميلة اللي تحتفظ فيها ودائما تحاول أن تبثها وتنشرها ليتم الاستفادة منها.
4: الله يجزاكم خير على هذا الحضور وعلى هذه الجمعة وعلى هذه الآراء المتنوعة اللي كلها الصب في مصلحة الكويت. هذه مثل الحديقة اللي فيها زهور مختلفة، لكن بالأخير ترد في يعني إلى جمال الكويت كدولة جميلة، وكدولة يعني فيها ما شاء الله يعني لا إله إلا الله هذه الورود الجميلة. وكذلك الله يحفظ الكويت بقيادتها الكريمة، سمو آمين. الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد. يا الله يحفظ الكويت من كل مكروه. ادعوا لها بصلاتكم وادعوا لها بجامكم يا رب العالمين.
2: يا رب. كل الشكر وتقدير لك خوي فهد الشمالي. أبو مريم كلمة على السريع، شو تقول قبل لا نختم؟ أول شيء مشكور نيت اليوم جبت الشباتي العود ولا لا؟
3: اي زين. اول شيء يعطيكم الصحه والعافيه امانه، ومشكورين على هذه اللقاء وعلى هذه الجمعه، ومشكورين للحضور ويعطيكم الصحه والعافيه امانه. دائم احنا يوم نسمع الشغلات هذه نستانس، وفي لحد الان نقول وزاره الاعلام مهتمه بهالسوالف هذه. الله يعطيكم الصحه والعافيه من المذيعين من المخرجين من كل اسطاف البرنامج.
1: مشكور.

0: مشكور يا أبو مريم. مشكور أم علي، شو تقولين قبل الختام؟
1: والله أنا أقول الله يعطيكم العافية ومشكورين وما قصرتوا اليوم، أنا شفت سوسن استانست.
0: الله يخليك ويحفظك.
1: ومخرجكم المتألق
0: عبد الوهاب الصلاحات.
2: صلاحات
1: والأخو الله يعطيكم العافية.
0: فهد الشمالي، أبو مريم.
1: أبو مريم اليوم شفنا ما شاء الله نسمع صوته بس ما
2: يعطيك العافية.
1: ويعطيكم العافية
0: دكتورة نادرة. الله يحفظك دكتورة نادرة. كلمة أخيرة قبل لا نختم.
2: شكرا لكم جميعا، شكرا للناس اللي ما تكلموا بس نشوفهم بالعين المجردة، كحلنا عويناتنا في شوفتكم.
0: الله يحفظك.
2: وشكرا مرة ثانية كل من اللي قاعد يمي وحوالي، كل من بسمة وذكرى ومغدارة، ألف شكر وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية.
0: الله يحفظك بإذن الله. شيخة أنيسة عساك على القوة. شيخة أنيسة أول واحدة متواجدة يعني ودوم متواجدة معنا في مراحل.
3: يعطيكم العافية أم علي قبلي.
0: ما شاء الله.
3: يعطيكم العافية، فرصة سعيدة نتعرفنا عليكم كلكم.
2: حياك الله، شرفتينا ونورتينا أستاذة هبة. يعطيك العافية. وكلمة أخيرة.
4: يعافيكم ويسلمكم، إن شاء الله دائما مجتمعين على خير وبركة وفي أمانة. صراحة تسلم عليكم ومحمد بيان
2: الله يسلم.
4: الله يسلم. وإن شاء الله يا ربي دائما مجتمعين على خير وبركة.
0: مكانها يعني مبين ما شاء الله. أم محمد حبيبة الله يحفظها إن شاء الله وين ما تكون.
2: مذيعات المستقبل، شكرا مذيعتنا. شكرا مذيعتنا.
0: شكرا مذيعتنا.
2: شكرا.
0: عفوا. إذا بعد موجز أنباء الساعة 11 نرجع معاكم ومراحب ونختم حلقتنا لهذا اليوم.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. يعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: الحادية عشرة بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. حركة حماس تدعو الوسطاء ومجلس السلام للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع غربي أم درمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متواعداً الرد بالمثل. مقتل 3 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مقاطعتي أوديسا وزاباروجيا. طوكيو تبدي احتجاجاتها بشدة على زيارة الرئيس الروسي لجزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 100

0: 265 قتيلا. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
3: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
4: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
2: ما بيحرجها زياده.
5: سنين طويله والذكرى

0: مستمعينا الأحباء، وصلنا وياكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج مراحب، وأكيد الموعد يجدد وياكم الأسبوع الجاي بحلقات جديدة من هذا البرنامج اللي منكم ولكم وفيكم. أحلى تحية لكم من فريق البرنامج، الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الإسباعي، من التقديم أخوي الغالي يوسف جوهر، ومعاكم منال العمران، تنسيق المتابعة سوسن بوشهري، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، والتنفيذ سعود لسهلي،
1: ومن النقل الخارجي معاكم رائد هادي وعبد الله البدر عيسى العباسي، بينا الهاجري ريم الجعفر ومريم بارون، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، هالة أحمد. لكم كل الشكر والتقدير على حضوركم المبكر وإتاحتكم الفرصة لنا لنكون على الهواء بفضل هالجهود هذه. شكرا فريق النقل الخارجي وكذلك الوصلات الإذاعية.
0: أيضا شكر موصول لإدارة المركز العلمي لاستضافتهم لبرنامج مراحب كل أسبوع بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. نهاية أسبوع سعيد، مع السلامة.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم على رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

ويا دمعة أم حبوسة في جفاني، ويضحك الطفل اليتيم الليالي. يا عين يا مسر عيون الزمان، يا ورد يا ريق السحاب المغبي، ويا دمعة حبوسة في جفاني، ويضحك الطفل اليتيم الليالي. ويا عرش اللي بين رمح وحصاني، ويا طعنة الغالي اللي يا غاب غالي، ضيعتني حتى عصاني لساني، ومن الغيظ والله ما قدرت أسأل لي في محجر عيونه دموع ومعاني، وفي عيني أشوف هدم كل ماضي، نظرة وداع ونظرتين تعصاني. وانا بعد لو لي التفت قلت لبي، اقفى اقفى مع عوج السنين ونساني، وانا بعد صرت اتناسى واخلي. المشكله ان جيت هاك المكان اللي وقف به صاحبي يوم حاكي، ذكرى تتل القلب بين المحاني، وسوالفه واليا ضحكت يصفق ايديه، اسرع واغيب ولا نسيت ثواني، وان جيت بنسى ما نستني طواري. يا عيني يا مسر عيون الزمان، يا ورد يا ريق السحاب اللي مغذي، يا دمعة المحبوسة في جفاني، ويا ضحكة الطفل اليتيم الليالي، ويا عرش اللي بين رمح وحصاني، ويا طعنة الغالي اللي يا غاب غالي، ضيعتني حتى عصاني لساني، ومن الغيظ والله ما قدرت أسأل أهلي في محجر عيونه دموع ومعاني، وفي عيني أشوف هدم كل ماضي، نظرة وداع ونظرتين تعصاني. أنا بعد لو يلتفت قلت لبي، أقفى مع عوج السنين ونساني، وأنا بعد صرت أتناسى وأخلي. المشكلة ان جيت هاك المكان اللي وقف به صاحبي يوم حاكي، ذكرى تتل القلب بين المحاني، وسوالفه واللي ضحك يصفق ايديه، اسرع وغيب ولا نسيت ثواني، ان جيت بنسى ما نستني طواريه.

0: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ، نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف.

بساتين، مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه،

من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء، لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

جلى اللون عن لون هدى كل مسلك، كمن جاب عن ضوء النهار ضباب، وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب، لها ظفر إن كل ظفر أعده، وناب إذا لم يبق في الفم ناب، يغير مني الدهر ما شاء غيرها، وأبلغ أقصى العمر وهي كعاب، وإني لنجم تهتدي به صحبتي، إذا حال من دون النجوم سحاب، غني عن الأوطان لا يستخفني، إلى بلد سافرت عنه إياب، وعن ذملان العيس إن سامحت به، وإلا ففي أكوارهن عقاب، وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة، وللشمس فوق اليعملات لعاب.

لقد تحصلت الإشكالية من اللون الأبيض، حيث أصبح اللون هو مصدر الرؤية للآخر بصوره المختلفة. فاللون الأبيض في زمن سابق عند المتنبي كان أمنية، وهو صورة تزيين، وهو علامة فرح وامتداد للحياة. وفي زمن حاضر أصبح اللون ذاته علامة انتهاء واختفاء لصورة الحياة والشباب. اللون الأسود، فالبياض يخفي القرون، طرفي الرأس، وينهي لونها الأسود ليحل محله اللون الأبيض. قلب المتنبي دلالة اللون في إطار رؤياه، فاللون الأبيض في زمن يكون أمنية، وفي زمن آخر يكون نقمة. ولعل ما جعل المتنبي يتلاعب بهذه الدلالات توظيف الزمن وربطه مع اللون. فكلمة شباب التي جاءت في آخر البيت دلالتها زمنية، هي التي قلبت دلالة اللون الأبيض وأخذتها إلى معنى النقمة وانتهاء حياة الشباب. اللون الأبيض أمنية، زمن شباب وقوة، والشعر أسود. واللون الأبيض واقع مرفوض، زمن مشيب وضعف، والشعر أبيض. جدلية اللون والزمن عند المتنبي في بائيته. في مطلع هذه القصيدة يمثل عنوان القصيد وانفتاحه على باقي المعنى، تتناسل هذه الدلالة عبر جدليتها لتكرس موقف الذات من الآخر.

ليالي عند البيض فوداي فتنة، وفخر وذاك الفخر عندي عاب، فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي وأدعو بما أشكو حين أجاب. اللون الأبيض وهو الشباب الذي كانت الذات تمتلكه، وكان عند الآخر المرأة رغبة وقبول لهذه الذات، كان عند الذات معيبا، وهذه إشكالية الذات مع دواخلها النفسية وتناقضها مع الواقع وغربتها، غربتها التي لا تنتهي، ولهذا تدفع الذات عن نفسها التوقع الذي يرى ذم المشيب في حقيقة الأمر، ولكن كسر الواقع عند الذات يأتي من الاستفهام الذي يخرج إلى معنى النفي، فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي وأدعو بما أشكو حين أجاب. فصورة الزمن الحاضر يقع فيه ما كانت الذات تتمناه في الماضي، ولكن الحاضر غير قادر على تحقيق الرغبة ما عدا رغبة الشيب، ورغبة الشيب في الماضي جاءت تعبيرا عن غربة الذات، ولأن تحقيق الحاضر للشيب رافقه ضعف الجسد ورافقه انتهاء الأماني، بقيت تلك الإشكالية وبقي تطلعها قائمان، بل إن اللون قد كشف عن الزمن وحقيقته ودوره في تهدئة النفس وليس في إضعافها كما ترى الذات. وتأتي الصورة الشعرية هنا أسلوبا متفردا للمتنبي يحمل الدلالة بين اللون والزمن. جلى اللون عن لون هدى كل مسلك، كمن جاب عن ضوء النهار بباب. فالصورة تقدم لونين، وهو اللون المعهود بدلالته على الشباب وهو الأسود الذي أبان وكشف عن لون أبيض الذي بدوره يضع الذات أمام حقيقتها، يدفعها إلى الهدى وسلك الطريق القويم مهما كانت حالة الذات سابقا. فالشباب في لونه الأسود الذي قد انتهى يوازي الضباب الذي جاء بعده المشيب، فيوازي ضوء النهار. هذه الصورة تستمر في خلق جدلية اللون والزمن مع المفارقة بين الظاهر والباطن، فالظاهر لون أسود يكتنز الشباب، لكنه باطن عند المتنبي ضباب يغلف الحياة ويخلف خدعة له منها، بينما اللون الأبيض ظاهرة انتهاء لكنه عند المتنبي ضوء النهار. إنها جدلية الحياة في طرفيها بين الشباب والمشيب، وهي جدلية الإنسان والزمن. لقد خلق اللون عند المتنبي إشكالية الحياة، وجعل صورة اللون تضفي على حركة النص ونموها جدلية. هذه الجدلية عند المتنبي تنفتح على بعد آخر، هو البعد النفسي الذي يخالف الظاهر ويصنع باطنا لا يعترف بالظاهر ودلالته العامة، وهذا ما استدعى حركة لاحقة من هذه الجدلية بين الزمن والذات. وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب، لها ظفر إن كل ظفر أعده، وناب إذا لم يبق في الفم ناب. يغير مني الدهر ما شاء غيرها، وأبلغ أقصى العمر وهي كعاب، وإني لنجم تهتدي به صحبتي إذا حال من دون النجوم سحاب. غني عن الأوطان لا يستخفني إلى بلد سابق.

عفرت عنه إياب، وعن ذملان العيس إن سامحت به، وإلا ففي أكوارهن عقاب وأصدى، فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس فوق اليعملات لعاب.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.

رفاق الفكر والدهشة. منذ اللحظة التي اكتشف فيها الإنسان أنه مختلف عن بقية الكائنات، بدأ يحمل سؤالاً غامضاً في داخله: هل يستطيع أن يصنع شيئاً يشبهه؟ لم يكن هذا السؤال بحثاً عن أداة جديدة فقط، بل كان محاولة لفهم سر وجوده. فالإنسان لم يكتفي بأن يصنع أدوات تساعده على البقاء، بل حاول دائماً أن يمنح المادة الجامدة شيئاً من صفاته: الحركة، الصوت، الذكاء، وربما الحياة نفسها. لهذا فإن تاريخ الآلة ليس تاريخ الحديد والخشب والدوائر الإلكترونية فقط، بل هو تاريخ حلم إنساني قديم. فقبل آلاف السنين من ظهور الروبوتات الحديثة، وقبل أن يتحدث العلماء عن الذكاء الاصطناعي، كانت الأساطير القديمة تحمل فكرة الكائن المصنوع بيد الإنسان أو الآلهة، وكأن العقل البشري منذ بدايته كان يتخيل المستقبل قبل أن يمتلك أدواته، ربما لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف حدود وجوده، فهو يعلم أنه يموت، وأن جسده ضعيف أمام الزمن، وأن ذاكرته قابلة للنسيان. ولهذا حاول عبر التاريخ أن يصنع امتدادا لنفسه، فبنى القبور ليحفظ أجساد الموتى، وكتب الكتب ليحفظ أفكاره، وصنع التماثيل ليحفظ صورته، وربما حاول أن يصنع الآلة ليحفظ جزءا من عقله وقدرته.

في الحضارات القديمة ظهرت فكرة التماثيل المتحركة والكائنات الصناعية في الأساطير، ففي اليونان القديمة تحدثت القصص عن هيفايستوس إله الصناعة والنار، الذي قيل إنه صنع كائنات معدنية تتحرك وتخدم الآلهة، كما ظهرت قصة تالوس العملاق البرونزي الذي صنع لحماية جزيرة كريت وكان يجوب شواطئها ويحميها من الغرباء. ورغم أن هذه القصص تنتمي إلى عالم الأسطورة، فإنها تكشف فكرة عميقة. الإنسان كان يتخيل وجود مخلوق مصنوع من المادة، لكنه يحمل صفات الكائن الحي.

من أكثر القصص رمزية قصة بيغ ماليون، النحات الذي صنع تمثالا لامرأة حتى تعلق به وتمنى أن تدب فيه الحياة. هذه القصة ليست عن الحب فقط، بل عن رغبة الإنسان في تجاوز الحدود بين الجماد والحياة. فالإنسان لا يريد مجرد صناعة الأشياء، بل يريد أن يترك فيها جزءا من نفسه، وكأنه يحاول أن يخلق مرآة يرى فيها ذاته.

0: عمق التاريخ.
1: لم تبقى هذه الأفكار داخل الأساطير فقط، فقد ظهرت محاولات هندسية حقيقية في العالم القديم. ففي مدينة الإسكندرية خلال العصر الهيلينستي، طور المهندس هيرون مجموعة من الأجهزة الميكانيكية التي تعتمد على ضغط الهواء والماء والبخار. ومن أغرب اختراعاته جهاز يشبه المسرح المصغر، تتحرك فيه شخصيات وتدور مشاهد بشكل شبه تلقائي. وقد كان هذا الأمر مذهلا للناس في ذلك الزمن، لأنهم رأوا لأول مرة

أي أن يتحرك دون أن يلمسوا إنسان. كان اليونانيون يطلقون على هذه الأجهزة اسم أوتوماتون، أي الشيء الذي يتحرك من تلقاء نفسه. وهذه التسمية تكشف دهشة الإنسان القديمة أمام الحركة المستقلة، فالشيء الذي يتحرك دون يد ظاهرة وراءه يبدو وكأنه يمتلك شيئا من الحياة. في الصين القديمة ظهرت أيضا حكايات عن آلات تشبه الإنسان، ومن الروايات الغريبة قصة صانع قدم للملك أنموذجا لإنسان صناعي يستطيع الحركة والغناء. ورغم أن هذه القصة تحمل جانبا أسطوريا، فإنها تشير إلى أن فكرة الإنسان الصناعي لم تكن حلما غريبا فقط، بل كانت فكرة إنسانية ظهرت في ثقافات مختلفة.

في العصر الحديث أعاد الفيلسوف ريني ديكارت طرح سؤال الإنسان والآلة عندما حاول تحديد الفرق بين العقل البشري والآلات، فقد رأى أن الإنسان لا يتميز بالجسد فقط بل بوجود عقل واع قادر على التفكير، لكن تطور الذكاء الاصطناعي أعاد فتح السؤال من جديد. إذا استطاعت الآلة تقليد التفكير، فهل تصبح شبيهة بالإنسان أم تبقى مجرد محاكاة؟ من أغرب التحولات في تاريخ الآلات أن البشر لم يخافوا منها دائما بل كانوا مفتونين بها. ففي القرون الماضية كانت الساعات الميكانيكية المعقدة التي تحتوي على شخصيات تتحرك وتصدر أصواتا تجذب الناس بشدة، وكان بعضهم يعتقد أن هذه الآلات تحمل أسرارا خفية، لأن فكرة أن يتحرك شيء بلا روح كانت تبدو قريبة من السحر.

في القرن الثامن عشر ظهرت آلات مدهشة مثل الكاتب الآلي الذي صممه صانع الساعات السويسري جاك دروز. كان هذا الجهاز قادرا على تحريك يده وكتابة كلمات معينة، مما جعل بعض المشاهدين يعتقدون أن هناك عقلا حقيقيا داخل الآلة. هناك ما يسميه علماء النفس اليوم نزعة إضفاء الصفات البشرية، أي ميل الإنسان إلى رؤية النية والمشاعر في الأشياء غير الحية. فنحن نتحدث مع الأجهزة ونمنح السيارات أسماء، ونشعر بالحزن عندما تتعطل الأشياء التي رافقتنا طويلا. وهذا يدل على أن علاقتنا بالآلة ليست علاقة استخدام فقط، بل علاقة عاطفية ورمزية.

إن قصة الإنسان والآلة ليست قصة عن المستقبل فقط، بل قصة عن الإنسان نفسه. فالآلة كانت دائماً انعكاساً لرغباته ومخاوفه. عندما صنع الإنسان الأدوات كان يبحث عن القوة، وعندما صنع الآلات كان يبحث عن القدرة. وعندما يحاول اليوم صناعة عقل صناعي فهو يبحث عن فهم عقله هو.

لقد بدا حلم الآلة في الأساطير القديمة، لكنه لم يكن حلما عن الحديد والمعادن، بل حلما عن الإنسان ورغبتي في تجاوز حدوده. ومنذ أول تمثال متحرك في الخيال القديم إلى أذكى الأنظمة الحديثة، بقي السؤال نفسه حاضرا: هل يصنع الإنسان آلة تشبهه، أم أنه يحاول من خلال الآلة أن يفهم نفسه؟

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

0: عامل التنظيف بلغني بأنه تفقد كابينة المسيو آدم أكثر من مرة، يدغق الباب من غير ما يتلقى رد.
1: وبعدين؟
0: قلت وبعدين كلام مهم. رحت أتفقد بنفسي.
1: حسناً.
0: طقيت الباب ولما ما تلقيت رد قررت إني أفتح الباب. وهناك
1: تم اكتشاف الجثة مسجاة على الأرض بجانب الصريخ بطعنة نافذة في الصدر. طيب دكتور، بوصفك الطبيب اللي عاين الجثة، شنو تقدر تقول لي عن مسرح الجريمة والوقت اللي تمت فيه؟
2: أحب أنبه حضرتك مسيو إني طبيب أسنان، ماني خبير في الفحص الجنائي. ما تفضل تنظر إلى أن نوصل المحطة الجاية.
1: بيننا وبين المحطة الجاية مسيو يومين تقريبا. أفهم أنك مو خبير جنائي، لكن هذا ما يمنع من أنك صاحب خبرة طبية. والحين شنو ممكن تخبرني؟
2: في علامات متضاربة،
1: كل آذان صاغية.
2: درجة حرارة الجثة تشير إلى أن الجريمة وقعت قبل مدة ما تتجاوز ساعتين إلى 3 ساعات. ومع هذا أحبك.
1: مع هذا شنو؟
2: الجثة كانت متصلبة إلى درجة التخشب، وهذا يشير إلى أنها وقعت قبل 10 ساعات أو أكثر.
1: أكيد في تفسير منطقي يفسر هذا التناقض.
2: في طبعا، أكيد في، لكن ما أقدر أجزم من غير مختبر. وأنا أيضا أحب أذكرك بأني
1: أنك طبيب أسنان ومو خبير جنائي. شكرا دكتور لمساعدتك، ولو تكرمت اكتب لي تغرير، ورجاء لا تبخل علي بالتفاصيل. مسيو هنغي، أنت آخر واحد تكلمت مع الضحية، ممكن تعطينا تفاصيل عن لقائك الأخير معه؟
3: وي مسيو، كنت فقط أجري حديث ودي قصير معه وأسألك كيف تمكن من إقناع جيراننا المزعجين وخلاهم يبطلون الإزعاج.
1: من تقصد بالجيران المزعجين مسيو؟

0: Écoutez,
1: Claude, je m'appelle Claude, ça a de Claude, Claude, Claude,
0: Claude, Claude. Claude, Claude.
1: Yes.
0: أنا ما أحب أكرر الكلام.
1: Oh.
0: الإزعاج صادر من عند البيبيلاس اللي هناك، مو عندي أنا. شوف لك صرفة معاهم.
1: سوري سوري، عن إذنك. طيب، عن إذنك.
0: روح روح.
2: خير.
1: مرحبا مسيو.
2: مرحبتين، وهم خير مس غوغو. اقتنعت الكوكوسة الكونتيسة المزعجة هذه توطي من صوت الموسيقى العالية.
1: مسيو أمات، ليش ما نهتم بالأصوات العالية المزعجة؟
2: عماد منهم هاد؟ عماد اسمي.
1: صغي عماد. ليش ما نهتم بالأصوات العالية المزعجة اللي تطلع من كابيناتكم بالأول مسيو، وبعدين نتكفل بالأصوات المزعجة اللي طالع من كابينة الكونتيسة مسيو؟ ثلاثتكم سعادة محتخمين و سوري محتغمين، وتعرفون ان من واجبات الذوق واللياقة انكم توجبون السيدات بالاول.
2: مسيو السيدات قصدك ها؟ الا نسرات مو سيدات.
1: والزمينة النسخات ما فهمت.
2: انا افهمك انا افهمك واختصر عليك الدرب هذا كله. خلها تبطل ازعاجها بالاول هالنسرة، وبعدين نبطل احنا عن غناوينا هذا، والا انا عندي وصلة تنتظرني الان ابي احييها داخل هني. عن اذنك مسيو.
3: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً

0: القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولولو النصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: أدب الاشتقاق في مقام الاستحقاق. تباينت الظنون في بعض ما شاع من المقال حتى غدت تلاحق أصحابها بقولهم عاطل عن العمل في كل حال، والرشاد عند أهل التدقيق والبيان أن يقال عاطل من العمل لمن بقي بلا شغل وهو قادر عليه وراغب في النوال. أما العاطل فهي الخالية أو الفارغة، ويصفها بعضهم بالعجز عند الكبر والمرض بلغة بالغة. والأمثل أن نقول الباحث عن العمل لتكون للهمم دامغة. من ذات المشكات يجري قولهم معصوم عن الخطأ، والصحيح أن يقال معصوم من الخطأ لمن أراد صدق الجواب. فإذا دعوت فقل عصمك الله من الخطأ، ولا تستبدل حرف من في هذا السياق بحرف الجر عن، بدليل قول المولى عز وجل في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله، حيث جاء حرف الجر من بعد المضارع في محكم الكتاب. لذا فإننا نقتبس من جمال التنزيل ما يقوم لساننا بالخير ويبعدنا عن كل سهو وغير.
1: أزاهير العرب.

0: علو الهمة وسناء القمة. نستلهم مع لغتنا العربية رفيع الشيم لنقتبس من بحور النظم أسمى القيم، ونرى كيف نحت الشعراء بحروفهم معالم العزم والكرم. من عجيب الشأن أن تعلو همة الفتى وإن كان في مبدأ الصبا، كالنجوم التي نراها صغيرة وهي في أعالي السماء. وقد جاء هذا الوصف بديعا عند السري الرفاء حين قال في أبياته الشعرية: لا تعجبن من علو همته وسنه في أوان من شاها، إن النجوم التي تضيء لنا أصغرها في العيون أعلاها. وإن لم يمتلك الفتى همة ترفعه في العلا مصعدا ونفسا تعتاد المكرمات ليكون بالسؤدد مسعدا، فلن ينال من المجد نصيبا، كما نطق لسان بعض بني عامر ضمن قولهم: إذا لم يكن للفتى همة تبوئه في العلا مصعدا، ونفس يعودها المكرمات، والمرء يلزم ما عودا، ولم تعد همته نفسه فليس ينال بها السؤددا. تلك أبيات رسمت طريق المعالي وجسدت كيف يكون العزم مفتاحا للمنال، لتبقى لغتنا منارة للطامحين وسجلا يحفظ للأمة رفيع الخصال وبديع الفعال.
1: على قدر أهل العزم تأتي العزائم،

متاهة الحساب في سراب الإياب. ينبعث الاضطراب من مدارات الأهواء ومصارعة الأدواء، حيث يغلف الواقع المرير بأوهام المصير ما بين ارتحال ورحيل، فيبقى التخبط رغبة في نيل المرام وتحويل نقص البصيرة إلى كمال السريرة. من ميادين لغتنا العربية نرتاد مناهل الحكمة لنقتبس من جواهر أمثالها المثل القائل: ضرب أخماس لأسداس. ضرب أخماس لأسداس مثل عربي قديم يقال لمن له في المماكرة والخداع مجال، حيث يورد الرجل قولا ويضمر غيره فيبث بين الناس خيره أو ضيره. ولذا تقول العرب لمن جهل الدهاء وسبله ولم يعرف في المكر حيله: لا يعرف ضرب أخماس لأسداس، لقصور فطنته وخمود نظرته وركود بصيرته. يعود أصل المثل ضرب أخماس لأسداس إلى تعويد الإبل على الصبر لتقطع الفيافي دون شكوى أو ظمأ، فإذا نوى صاحبها سفرا

0: بعيدا، عودها أن تشرب ربعا لبلوغ مرامه، ثم خمسا، ثم سدسا بالتدريج، حتى تصبر على فقد الماء في القفار والأزمان، فكأنه قد احتال عليها لتعتاد العطش الشديد. يحكى في مجيء وأصل المثل ضرب أخماس لأسداس، أن رجلا كان له إبل وبنون، طالت غربتهم عن أهلهم وحنوا إلى الديار، فقال لهم أبوهم ذات يوم: ارعوا إبلكم أربعا ليكون لها مرتعا. فرعوها أربعا نحو أهلهم تطلعا، فلما فرغوا من ذلك ونالوا ما راموا، قالوا: لو رعيناهم خمسا ليطول لهم المقام. فزادوا يوما تجاه أهلهم أنسا، ثم قالوا بعد ذلك: لو رعيناها ستا لينالوا من القرب حظا. ففطن الأب لمرادهم وفهم العبارة، وأدرك ما أخفوه من شوق ومهارة، فقال لهم باسما: ما أنتم إلا ضرب أخماس لأسداس، ما همتكم رعيها، إنما همتكم أهلكم والاحتباس. وفي سياق هذا المثل ضرب أخماس لأسداس، وضمن معاني المكر والخديعة، يقول الشاعر ثعلب البغدادي بلغة بديعة: إذا أراد امرئ مكرا جنى عللا، وظل يضرب أخماسا لأسداس.
1: أزاهير العرب.
0: نيل الأماني. لا تنال المطالب بالتمني، بل بالصبر الجميل والعزيمة التي لا تلين. فالطريق إلى الرفعة محفوف بالمكاره، وثمرة النجاح لا يقتفيها إلا ذو جلد وإصرار. وما أجمل أن يجعل المرء كده سلما لرقيه، وأن يعلم أن مشقة الطريق هي ثمن الوصول إلى ذرى السعادة. فالقمم لا تأوي إلا من هجر العجز وتحلى بثوب المثابرة والاجتهاد. عبر تلك المضامين الرائعة انطلقت قوافي الشاعر إبراهيم أبو اليقظان لتتراقص في أرجاء البيان، حيث أنشد في أبياته الشعرية قائلا: إن السعادة روضة غناء في قمم الجبال ودون كل غاب، إن الحياة كجنة قد أقفلت مفتاحها الأوصاب والأنصاب، من يجتهد يبلغ ومن يصبر يصل، ويناله بعد بلوغه الترحاب، أما الكسول أو الملول فحظه الآساد في غاباتها وذئاب.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج.

حسن الشطي. إذاعة دولة الكويت.

الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: المبالغة في التواضع. الإفراط في التواضع قد يفهم كضعف. بعض الأشخاص قد يفسرون التواضع المفرط على أنه علامة على قلة الثقة أو ضعف الشخصية. إهدار الفرص. قد يتردد الشخص المتواضع في المطالبة بحقوقه أو الترويج لإنجازاته، مما قد يؤدي إلى ضياع الفرص. صعوبة إثبات الذات. التواضع المفرط قد يمنع الشخص من إبراز مهاراته وإنجازاته، مما يؤدي إلى التقليل من شأنه في بيئات العمل التنافسية. تجاهل الذات. في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب التواضع المفرط في أن يضع الشخص احتياجات الآخرين قبل احتياجاته الخاصة، مما يؤدي إلى الإرهاق العاطفي والجسدي. قلة التقدير من الآخرين. في بعض الأحيان أيضا يمكن أن يؤدي التواضع المبالغ فيه إلى قلة تقدير الآخرين لإنجازات الشخص وجهوده. التوازن في التواضع مهم، إذ أنه يمكن أن يكون فضيلة عظيمة إذا تم التحكم فيه بشكل مناسب دون أن يتحول إلى تقليل من قيمة الذات.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: للتواضع أهمية للفرد، فيه تطوير للشخصية. التواضع يساعد الفرد على تعزيز القيم الإيجابية في شخصيته، مثل الاحترام والصدق والصبر، مما يجعلها شخصية أكثر نضجاً وتوازناً. فتح أبواب التعلم. الشخص المتواضع يكون دائماً مستعداً للاستماع والتعلم من الآخرين. هذا الانفتاح يعزز نموه الشخصي والمهني. زيادة الثقة بالنفس. التواضع لا يعني التقليل من الذات، بل يعكس الثقة الحقيقية بالنفس. الشخص المتواضع يكون مرتاحاً مع قدراته ولا يشعر بالحاجة إلى التفاخر بها. بناء علاقات صحية. التواضع يجعل الفرد أكثر جذباً للآخرين، مما يساعد على بناء علاقات صحية ومستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم. تعزيز السعادة والرضا. التواضع يساعد الشخص على تقبل ذاته والعيش بسلام داخلي، مما يعزز شعوره بالسعادة والرضا عن حياته.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون

0: عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: عزيزي المستمع، للتواضع أهمية أيضاً للمجتمع، منها تعزيز التعاون والتضامن. عندما يكون أفراد المجتمع متواضعين يصبح التعاون والتفاهم بينهم أكثر سهولة، مما يعزز العمل الجماعي ويؤدي إلى تقدم المجتمع بشكل أفضل. تقليل النزاعات والخلافات. التواضع يساعد على تقليل التوتر والنزاعات، حيث يركز المتواضعون على الحلول بدلاً من فرض آرائهم أو تكبير مشاعر الكبرياء. نشر ثقافة الاحترام. المجتمع الذي يسود فيه التواضع يكون أكثر احتراماً وتقديراً للآخرين بغض النظر عن اختلافاتهم، وهذا يعزز التفاهم ويحد من التمييز. تعزيز الثقة بين الأفراد. التواضع يساهم في بناء الثقة بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى خلق بيئة من الانفتاح والتعاون المثمر. التواضع مع الناس يتجلى في العديد من الصور والسلوكيات التي تعبر عن الاحترام والمودة والتقدير للآخرين. ومن هذه الصور الاستماع للآخرين بصبر واهتمام. الشخص المتواضع يستمع إلى الآخرين بتركيز واهتمام بغض النظر عن مكانتهم أو معرفتهم. هذا يظهر احترامه لآراء الآخرين ورغبته في التعلم منهم. الاعتراف بالأخطاء. التواضع يظهر عندما يعترف الشخص بأخطائه ويتقبل النقد بصدر رحب دون أن يشعر بالخجل أو الحاجة إلى التبرير. هذا يعزز ثقته بنفسه ويحترم رأي الآخرين. معاملة الجميع بالاحترام نفسه.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: الشخص المتواضع يعامل الجميع باحترام، سواء كانوا من طبقات اجتماعية مختلفة أو يمتلكون مستويات تعليمية متفاوتة. لا يتعامل بتعالي أو فوقية مع أي شخص. تقديم المساعدة دون انتظار مقابل. التواضع يظهر أيضا في تقديم المساعدة للآخرين دون انتظار مقابل أو تقدير. الهدف من المساعدة يكون تقديم العون للآخرين وتحقيق النفع العام. تجنب التفاخر والغرور. الشخص المتواضع لا يتباهى بإنجازاته أو قدراته، على الرغم من تحقيق النجاحات يظل متواضعا ولا يسعى لجذب الانتباه من خلال المبالغة في قدراته أو التفاخر بها. الابتسامة الصادقة والتفاعل الودي مع الآخرين يعكسان تواضع الشخص. هذا يجعله مقبولاً ومحبوباً من قبل الناس ويعزز التواصل الاجتماعي. التقدير والاعتراف بإنجازات الآخرين. المتواضع يثني على إنجازات الآخرين ويعترف بمساهماتهم دون أن يشعر بالغيرة أو المنافسة. يشجع الآخرين على النجاح ويشعر بالسعادة لإنجازاتهم.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: عزيزي المستمع، وصل معكم إلى فقرة صفات جمال الروح. الكرم. الروح الجميلة تعطي دون انتظار مقابل، سواء كان ذلك ماديا أو معنويا. الكرم لا يقتصر فقط على المال، بل يشمل الوقت، الجهد، والدعم العاطفي الذي تقدمه للآخرين. التواضع. الشخص ذو الروح الجميلة يتعامل مع الجميع بتواضع بعيداً عن التكبر والغرور. التواضع يجعل الشخص محبوباً لأنه يظهر احترامه للآخرين دون شعوره بالتفوق عليه. التعاطف. من أبرز صفات روح الجمال هو التعاطف مع الآخرين. الشخص المتعاطف يفهم مشاعر الآخرين ويسعى لمساعدتهم والتخفيف عنهم، مما يعكس نبل روحه. الصبر. الروح الجميلة تتحلى بالصبر في مواجهة الصعوبات والمحن. الشخص الصبور يظهر تسامحاً وقوة داخلية تجعل من حوله يشعرون بالراحة. التسامح. الروح الجميلة تعرف بأن الجميع يخطئون، لذلك فهي تسامح وتغفر بسهولة. التسامح يظهر قوة الروح وقدرتها على التخلي عن الأحقاد والمشاعر السلبية. العطف. الشخص ذو الروح الحلوة يتسم بالعطف والرحمة تجاه الآخرين سواء كانوا قريبين أم غرباء. العطف يظهر إنسانية الشخص وحسن معاملته للجميع. الإخلاص. الروح الجميلة مخلصة في التعامل مع الآخرين سواء في العلاقات الشخصية أو العملية. الإخلاص يعكس الثقة والاعتمادية. علامات تدل على الروح الحلوة لدى الأشخاص. الابتسامة الدائمة. الأشخاص ذو الروح الحلوة يميلون إلى الابتسام دائماً، مما يجعل من حولهم يشعرون بالراحة والطمأنينة. الاستماع الجيد. الشخص ذو الروح الحلوة يستمع جيداً لمن حوله ولا يقاطعهم، هذا يعكس احترامه لآراء الآخرين واهتمامه بما يقولون. التشجيع المستمر. الأشخاص أصحاب الروح الجميلة يدعمون من حولهم ويشجعونهم في المواقف الصعبة أو التحديات، مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: شيخان أحمد الفارسي. ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس بنك الائتمان، بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضواً في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية عام 1973. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه ببناء مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم، وبناء وترميم العديد من المدارس. وتوفي شيخان أحمد الفارسي في 27 من شهر يوليو 2013 بعد مسيرة مليئة بالعطاء.
7: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
8: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقرأه وأقدمه لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء الزميلة حنين البدر، ويخرج الحلقة الزميل حبيب الشعلان.

0: مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. وفي أبرز الأخبار المحلية لهذا اليوم، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح أن الأرباح الصافية المجمعة للمؤسسة عن السنة المالية 2025-2026 والتي اعتمدها المجلس الأعلى للبترول يوم أمس الأربعاء بلغت 2,155,000,000 دينار كويتي، متجاوزة نتائج السنوات المالية الثلاث السابقة. وأضاف الشيخ نواف الصباح في رسالة وجهها إلى العاملين بالقطاع النفطي أن السنة المالية الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، إذ انتهت في ظل أكبر صدمة واجهها القطاع النفطي منذ فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت في عام 1990. ومن أهم الأخبار في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات ترقبها المتعاملون بحذر أمس، أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة محدودة خلال شهر يوليو الماضي. جاءت هذه البيانات في قراءة قد تضعف مبررات رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه بسبتمبر المقبل، مدعومة بظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاضه 14% في يونيو الذي سبقه، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى نسبة 3.4% من 3.5%. أما بالنسبة مستمعينا لتداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم وهي آخر جلسات الأسبوع، فقد تبينت المؤشرات الرئيسية في مستهل تعاملات اليوم عقب صدور مراجعة مؤشر مورغان ستانلي، والتي تضمنت خروج سهم شركة طيران الجزيرة من مؤشر الشركات الصغيرة MSCI Small Cap للكويت، على أن يسري التعديل اعتبارا من إغلاق جلسة 31 من أغسطس 2026، وذلك ضمن المراجعة الدورية للمؤشرات. وانخفض في افتتاح جلسة اليوم مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1%، بينما ارتفع المؤشر العام ب0.8%، وكذلك الرئيسي بنحو 0.57%، والرئيسي 50 ب0.21%. أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق لهذا اليوم. أعلنت شركة بورصة الكويت أن صافي ربح شركة ميزان القابضة ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 35.4% على أساس سنوي. وبحسب بيان الشركة للبورصة، سجلت ميزان ربحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بختام يونيو السابق بقيمة 4,100,000 دينار، مقارنة ب3,030,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. كما أعلنت شركة البورصة أن شركة راسيات القابضة أفادت بتنفيذ نقل ملكية 300,000 سهم من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبد الله عثمان أيمن بودي لابنه. ووفق بيان الشركة للبورصة، تم تنفيذ الصفقة اليوم الخميس ليبلغ رصيد المساهم من أسهم الشركة بعد التعامل إلى 301,000 سهم. أما الآن فننتقل معكم مستمعينا إلى فقرة الحوار، وننتقل وإياكم إلى تداولات السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من هناك مراسلنا من الدوحة الزميل علي أحمد. زميلنا علي، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء الخير لك أختي سعاد ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا فيك. كيف تبدو زميلنا علي التداولات في السوق القطرية لهذا اليوم والذي يبدو أنه متراجع؟
1: نعم، الحقيقة يفترض أن اليوم هو اليوم الأخير في عمر الموعد المحدد للإعلان عن نتائج أعمال الشركات من النصف الأول من هذا العام. نعم. أو الربع الثاني. كان هناك نوع من الزخم في إعلان نتائج مجموعة من الشركات، لذلك وجدنا بأن بعض الشركات لم تكن نتائجها ضمن توقعات المستثمرين، لذلك ضغطت على السوق. هناك بعض الشركات التي هي أصغر حجما كانت تسجل أداء إيجابيا، ارتفعت أسهمها، لكن بالمحصلة لم تكن مؤثرة على المسار المؤشر العام للسوق. اليوم المؤشر يفقد 40 نقطة مئوية ويوصل لمستوى 10,115 نقطة. أحجام تداول 350 مليون ريال. واضح بأن سهم شركة صناعات قطر هو الذي يضغط على المؤشر العام، هو متراجع بأكثر من 3%، وهذه الشركة هي الثانية وأحيانا تصبح الثالثة من حيث القيمة السوقية، وبالتالي تأثيرها كبير بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها بواقع 89% في النصف الأول من هذا العام، وصل إلى 215 مليون ريال. طبعا هذه الشركة يقوم عمادة على صناعات الطاقة، تقوم بتصدير المشتقات المنبثقة عن الطاقة، الأسمدة، الحديد، بتروكيماويات والفينيل، وكل هذه الصادرات تقريبا شبه معطلة كما يعرف الجميع نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي وجدنا بأن استقبال المستثمرين لهذه النتائج جاء سلبيا.
0: نعم، ألا توجد نتائج يعني مرضية بالنسبة لبعض الشركات، لبعض القطاعات الأخرى؟
1: نعم، الحقيقة مثلا مجمع شركات المناعي حققت نمواً قدر 45% في الأرباح أعلنت مساء يوم أمس. شركة السلام العالمية وهي عاملة في مجال التجزئة ولديها مجموعة من وكالات تجارية.
0: عفوا، المناعي تعمل في أي مجال أستاذ علي؟
1: نعم، المناعي حقيقة مجموعة كبيرة من الشركات، نعم، تعمل في مجال التجزئة ولديها مجموعة من وكالات بما فيها مركبات وبما، نعم، فيها مركبات بي واي دي، وهذه المركبة حقيقة حصلت على حصة سوقية مهمة في السوق المحلية.
0: نعم.
1: وهي متنوعة بمعنى أنها تدخل أيضا في مجال مقاولات هذه المجموعة، حققت 100

0: مليون واحد في النصف الأول من هذا العام. في حالة السلام العالمية هناك زيادة بواقع 11%، تعمل في مجال المجمعات التجارية والعلامات التجارية التي هي وكيل لها هنا في الدوحة، وبعض الوكالات لديها حصرية في منطقة الخليج، فبالتالي هنالك أداء إيجابي، لكن هذين السهمين لا يمثلان دفعة قوية للمؤشر بحيث يعني يتلقى التراجع الناجم عن انخفاض أسهم شركة صناعة قطر.
1: نعم، وما هي القطاعات الأخرى التي أيضا لربما تضررت أو تشهد هبوطا كما تفضلت وذكرت لنا سهم الصناعات كونه هو مرتبط بالأسمدة والطاقة، هل توجد قطاعات أخرى أيضا تشهد هبوطا؟
0: يعني ضمن قطاع الطاقة كان التركيز، يعني التركيز في التراجعات في قطاع الطاقة، يعني شركة قطر الوقود تراجعت أرباحها بواقع 14%، هذه الشركة تقريبا تهيمن على 80% من محطات الوقود في السوق المحلية، هي لم تتأثر من هذه الناحية، وإنما تأثرت من اللي ربما تراجع عمليات تزويد الطائرات بالوقود، على اعتبار أن نشاط الطيران في الربع الثاني من العام لم يكن على ما يرام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وبالتالي هي من يغذي مطار حماة الدولي والطائرات الرابضة فيه بما تحتاجه من وقود للطائرات، وجدنا هناك نوع من التراجع في أرباح. لكن القطاع المصرفي بشكل عام أدى أداء إيجابيا، قطاع التأمين إيجابي، والاتصالات إلى حد ما يعني إيجابي لأن النتائج تقريبا متوقعة ضمن هوامش نمو معقولة. قطاع الخدمات يعتمد على حسب توجه الشركة، إن كانت ذات طابع محلي أو أنها لديها اتصال مع الخارج، وبالتالي قد تتأثر نتيجة انقطاع هذا التواصل مع الخارج.
1: إلى أي مدى يعني أستاذ علي كما ذكرت قطاع الاتصالات متماسك في السوق القطرية وأيضا في الأسواق لدينا هنا، أيضا قطاع الطيران يعني كيف يبدو؟ هل لديك أي تفاصيل معلومات إضافية حول نشاط الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، كيف تبدو أرباحها وأيضا مساراتها وحركة الطيران؟ ولله الحمد هي رجعت يعني عادت إلى أسطولها وخطوط طيرانها، هل لك أن تعطينا يعني تفاصيل أكثر؟ نعم.
0: نعم، الحقيقة الخطوط الجوية القطرية هي إحدى أكبر شركات النقل الجوي في الشرق الأوسط، تمتلك أكثر من 250 طائرة بأحجام مختلفة. تعثر عملية الطيران في فترة معينة من الربع الثاني من هذا العام، لكن عادت واستأنفت ليس جميع الوجهات وإنما معظم الوجهات عادت إليها بشكل طبيعي. الشركة كانت تماني النفس بأن تدرج في السوق القطرية، هي مطالبة بأن تقدم بيانات مالية لمدة عامين متتاليين تحقق فيهما الربحية. العام المالي الخاص بها الذي ينتهي في 31 مارس كان إيجابيا، ننتظر نهاية العام المالي الخاص بها في ربيع العام المقبل حتى يمكن لها التقدم للإدراج في السوق القطرية. أما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، لأنه قطاع يعتمد عليه الجميع، أفراد ومؤسسات وشركات ودول، وبالتالي نجد أن هذه الخدمة هي تكاد تكون من بين الخدمات القليلة التي لا تتأثر بالظروف الجيوسياسية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بأن السوق القطري محصور ما بين الشركتين، تحدث عن أوريدو بالإضافة إلى فودافون، فودافون تعمل بالجانب المحلي فقط، بينما أوريدو لديها توسع في أرجاء العالم، وبالتالي هي تستفيد أيضا من النمو الديموغرافي في هذه الدول ونمو الطلب على الخدمات المنبثقة عن قطاع الاتصالات، لا نتحدث فقط عن استخدامات الجوال والبيانات وإنما أيضا الخدمات التي تقدم بين الفينة والأخرى، والتي يبدو أن هامش الأرباح فيها أعلى من القطاعات التقليدية التي دابت على تقديمها شركات الاتصالات، وهذا ما ينسحب على شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت منذ سنوات بالتوسع الخارجي وأيضا تستفيد من النمو الديموغرافي في هذه
1: البلدان. أكيد بالطبع. نشكر الأستاذ علي أحمد مراسلنا من الدوحة ومن السوق القطرية. وإلى فقرة العقار الكويتي، حيث نستضيف معنا الآن من الطرف الآخر الخبير العقاري الأستاذ سليمان الدليجان لمعرفة المزيد حول مستجدات سوق العقار في دولة الكويت. أستاذ سليمان مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
2: مساء النور، حياك الله، يا هلا بك.
1: الله يسلمك. أستاذ سليمان، نبدأ معك بإحصائية وزارة العدل حول القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة من الفترة من الثاني إلى السادس من أغسطس، بلغت حوالي القيمة أكثر من 56 مليون دينار. كيف تقرأ هذه البيانات وما هي المحافظات في الدولة التي شهدت أكثر عمليات تداول عقارية؟
2: نعم، أول شيء خلينا نذكر بعض الأرقام أظن تهم المستمع. أيضا إحنا في سنة 2025 كان التداول بحدود 4 مليار و600 مليون دينار، متوقع هالسنة يكون أقل على الأقل 30% إلى 40% نتيجة الظروف الإقليمية
1: نعم
2: والحرب الإيرانية الأمريكية اللي امتدت تقريبا من فبراير، وإن شاء الله من نهاية فبراير وإن شاء الله تكون نهايتها قريبة
1: شاء
2: بإذن الله. هذه كلها أثرت على التداول، التداول نهاية السنة الأولى، نهاية 6 أشهر الأولى عفوا من عام 2026 اللي احنا فيه
1: نعم
2: بلغ 900 مليون دينار، العادة يبلغ بحدود 2 مليار، يعني هناك انخفاض تقريبا أكثر من 50% مقارنة مع النصف الأول من عام 2025. الملاحظ أن السكن الخاص تراجع، كان يأخذ حصة تقريبا 55% وأكثر، انخفض إلى أقل من 50%، وأيضا كذلك الاستثماري كان يأخذ حدود 35%، انخفض إلى أقل من 30% من التداول خلال السنة 6 أشهر الأولى من عام 2026، وهذا كلها نتيجة الظروف الإقليمية كما تحدثنا وكما قلنا قبل قليل. طبعا هناك قرارات أيضا كانت مؤثرة في السوق العقاري، توقف بعض مناطق أو القسائم التي تقع فيها أملاك الدولة عن التنازل، مثل الهيئة العامة للصناعة وأيضا جواخير المزارع، هذه وإن كانت ما تدخل في حسبة العام التداول لكن أثرت على زيادة ركود في السوق العقاري. أخيرا بالنسبة حق توقع الأيام القادمة، أو خلينا نتكلم على الأقل الأسبوع هذا اللي فات، ما زال السكن الخاص قاعد يأخذ حصة أكبر من القطاعات الثانية، وما زالت مدينة مطلع مثل ما تكلمنا هي اللي قاعد تتصدر بحدود 12% أو 13% من التداول في كل فترة زمنية، أسبوع أو شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر الأولى، واللي تابع محافظة الجهرة، وثانيا عندنا محافظة الأحمد اللي هي مدينة صباح الأحمد البحرية اللي شهدت خلال الأسابيع الماضية تداول أعلى، وهذا كان متوقع نتيجة دخول فترة الصيف ورغبة الناس في شراء منازل أو أراضي يعني تكون كبيت ثاني أو كشاليه في مدينة صباح الأحمد البحرية.
1: كم بلغت أسعارها تقريبا؟ نعم تفضل أستاذ سيمون.
2: صباح الأحمد البحرية تمتد أسعارها للقسايم
1: نعم.
2: 450 متر تم بيعها بالسوق
1: نعم.
2: بحسب المواقع وحسب الواجهة، ابتداء من 230 إلى 250 إذا واجهتها عريضة، إذا موقعها زين ما وراها بيت، شارع بحرها يعني موقع زين اتجاه شرقي. أيضا بالنسبة حق البيوت اللي فيها نزول، شفنا أكثر من الأراضي البيوت كانت أسعارها 500 متر يوم الأيام وصلت 700 ألف تقريبا قبل سنتين، اليوم احنا نشوف المعروض بحدود 400 و 420 ألف في انخفاض بحدود 30%، وهي أكثر المناطق تأثرا أو انخفاضا بسبب كثرة الأرض. مدينة صباح الأحمد البحرية المعروف أنها عبارة عن 5 مراحل ونقصد مرحلة يعني منطقة كاملة.
1: ماذا عن أسعار أحدث الأسعار للمناطق الداخلية؟
2: البيعات اللي تمت الصفقات الأخيرة في الخالدية 1000 متر بحدود 1,150,000، وأيضا بيت في العدلية تم بيعه، كل هذه بيوت عبارة عن بيوت هدام بحدود 1,200,000، وأيضا تم بيع بيت في النزهة بحدود 950,000. هذه الصفقة الأخيرة عبارة عن 750 بيت هدام، وأيضا تم بيع في الضاحية 750 شارع واحد بحدود 1,250,000. الشامية في تقديم أسعار لقسائم 500 متر تقع على مواقع مميزة أسعارها بين 950 إلى 1,100,000
1: على شارع واحد أم زاوية مثلا أو؟
2: لا احنا نتكلم مواقع مميزة يعني ارتداد كبير فيها زاوية أو شارع رئيسي فيه ارتداد، مواقع لأقل ممكن توصل بحدود 800,000 الشامية اليوم، 500 متر بيت هدام أو أقل حتى شوي مقارنة مع كيفان اللي طبعا سعرها أقل من الشامية بحدود 15%.
1: نعم أستاذ سليمان، يعني أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم في تخليص البنى التحتية للمناطق الحكومية اللي هي مثل سعد العبدالله صباح الأحمد، إلى أي مدى يعني ترى هذه التطورات في تخليص البنى التحتية لهذه المناطق وتسريع مشروعات الحكومة الإسكانية؟
2: أول شيء أنا يعني الحقيقة أشد على يد القائمين على المؤسسة العامة الإسكانية وعلى رأس الوزير النشط في نشاط واضح جدا في إنجاز البنى التحتية وتوزيع القسائم. نتمنى إن شاء الله خلال الفترة القادمة يكون هناك أكثر توزيع، لا شك إن كل ما يكون هناك أريحية للمواطن بالنسبة حق توفير البنى التحتية من جمعيات وشوارع وطرق وأنهار ومياه وكهرباء أكيد سيعطي استقرار أكثر. ومن جانب آخر إذا كان هناك من يملك بيت ويريد يعني يبيعها أكيد سيكون هناك فرصة للبيع بسعر أعلى من لو كانت منطقة ما فيها خدمات.
1: نعم أكيد بالطبع. نشكر الخبير العقاري الأستاذ سليمان دتليجان، كان معنا من فقرة سوق العقار الكويتي. أما الآن فننتقل وإياكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي مساء الخير.
3: جزاك الله بالخير أستاذ المستمعين الكرام، هلا ومرحبا.
1: الله يسلمك أستاذ علي. يعني كيف يمكن أن تقارن جلسة اليوم وهي آخر جلسات الأسبوع مع صدور آخر نتائج الشركات بجلسة يوم أمس أو على الأقل جلسات هذا الأسبوع بالنسبة للسيولة والضغوطات البيعية والشرائية؟
3: حقيقة يعني الجلسة اليوم أو المؤشرات لا تعبر عن أداء السوق بصورة صحيح. المؤشرات جميعها متراجعة، المؤشر السوق الرئيسي 0.8 نقطة مئوية، ومؤشر السوق الأول أيضا 20، والسوق الثلث 0.1 نقطة مئوية، مؤشر السوق العام. ولكن هناك عمليات شراء مركزة وانتقائية وبشكل كبير جدا على مجموعة كبيرة من الأسهم، أيضا حققت يعني وللمرة الأولى تحقق ارتفاعات كبيرة. هذه الارتفاعات بهذه السيولة تنم على أن هذا الشراء حقيقي، هذا الشراء متمركز، هذا الشراء مؤسساتي. يعني لدينا مثلا 10 أسهم الأكثر تداولا من حيث السيولة، هناك لدينا 7 أسهم بعمليات شراء واضحة، فقط لدينا عمليات بيع محدود على بيتك وكيبلات ووطني وبخسائر محدودة. بقية الأسهم ارتفاعات كبيرة 8% و5% و4% و3%. فمثل هذا النشاط يعبر عن أن هذه النتائج بدأت تنعكس على الأداء، أو حتى الشركات التي لم تعلن عن نتائج إما فازت بمناقصات بعض هذه الشركات، أو أنها سوف تعلن اليوم مع نهاية الدوام عن أيضا عن نتائج جيدة. أضف إلى ذلك أن أيضا لدينا مجموعة أقل بسيولة أقل، وهناك عمليات شراء وعمليات تمركز، ولا شك أن لدينا مجموعة أخرى عمليات جني أرباح معظمها أو تأثرت من النتائج، جاءت أقل من التوقعات وأقل من التقديرات، ولكن أيضا تراجعاتها يعني محدودة نوعا ما.
1: نعم أستاذ علي، يعني لم نقرأ العديد من النتائج اليوم، فقط قرأت أنا بالنسبة لميزان، أيضا هل توجد أي نتائج أخرى إلى هذه اللحظة؟
3: حقيقة هناك مجموعة كبيرة، من المعروف أنه ضغط نتائج خلال يعني خلال آخر الجلسة اليوم ويوم الأحد صباحا، هي آخر فترة إعلان، يتوقف من لم يعلن مع افتتاح الأحد إن شاء الله. فاليوم أعتقد أن أبرز النتائج النمو الكبير لحقيقة سهم مشاعر،
1: نعم،
3: وواضح هذا النمو. أيضا السهم دخل أسعار جديدة، ارتفاعات أيضا جيدة، قبله كان سهم تخصيص نقلة كبيرة جدا في نتائج سهم التخصيص، بينما بعض الأسهم أيضا تأثرت من النتائج، بالرغم من أن هناك لها يعني قد يكون نمو مستقبلي من خلال المناقصات التي أخذتها أو المزايدات التي أخذتها، وركبت الارتفاع كبير بعد يعني اتفاقها مع شركة آبار بأيضا عقود لتوريد حفارات. قد يكون بعض الشركات يعني حقيقة تأثرت سلبا من حيث النتائج الأرباح.
1: هل ممكن أن نقول، يعني لا نريد أن نذكر بعض الشركات، ولكن كانت يعني في الحقيقة تشهد نشاطا واسعا في السابق لربما انخفضت قليلا، يعني على سبيل المثال يعني الثريا تنظيف، كيف يبدون هذان السهم؟
3: لا شك أن هناك تدوير بالسيولة، لا يمكن أن تكون سيولة عالية يعني نسبة كبيرة من السوق. سيولة السوق الكويتي لا تحتمل يعني الدخول الكبير على أكثر من 10 أسهم بذات الجلسة، لذلك واضح أن هناك تدوير. نعم ثريا، ولكن ثريا أيضا تراجع وبعد تراجعاته من مستويات 400 فلس إلى مستويات أقل من 200 فلس، بدأ الآن يرتد، واليوم أيضا سيولة جيدة تعتبر نسبيا تقارن كمعدلات، اليوم قريب من 500,000 دينار سيولة ثريا، وارتفاع أيضا. كذلك التنظيف قاد السوق لأكثر من 3 أشهر وبسيولة عالية وعالية جدا. لابد أن يكون هناك راحة، ولابد أن يكون عمليات جني أرباح، وهي منطقية وصحيه ايضا للسهم، سهم تضاعف سعره لاكثر من 3 مرات. اذا يعني منطقي ان نشهد هذا الحراك، وهناك من حقيقه استلم الدفه من هذه الاسهم. نجد اليوم اركان تبع 6.5%، الخليجي 5.5%، تخصيص 8%، مخازن اليوم للمره الاولى تداولات عاليه 3,600,000 دينار، كذلك الوطنيه العقاريه يعني مشتركه ايضا اليوم، يعني مختلط اليوم، ولكن معظم الاسهم اليوم ايضا اسهم كبيره السعر وليس من الاسهم الصغيره. الاسهم الصغيره في بعضها تم حجزها او حجز سيولتها او حتى الخروج حتى تتبين الارباح يوم الاحد.
1: نعم أستاذ علي، ظهرت مراجعة لوكالة مورغان ستانلي توجد بعض التغيرات حدثت لبعض الشركات، على سبيل المثال يعني خروج سهم طيران الجزيرة من مؤشر الشركات الصغيرة بحسب الوكالة أو المؤشر، يعني ما كيف تقرأ هذه التغيرات يعني، وما هي يعني أحدث المعلومات حول مراجعة مورغان ستانلي؟
3: حقيقة دائما مراجعات خروج بعض الأسهم نظرا يعني لتغيرات في البيئة التشغيلية لهذه الشركات، تأثر البيئة التشغيلية لا شك أن الجزيرة تأثر كثيرا بإيقاف الطيران خلال فترة الحرب، أيضا قد لا تقبل كثيرا المؤسسات الكبيرة على شركات الطيران. شركات الطيران تعتبر من الأخطر، إذا ما صاحب هذه الشركات ما حصل في منطقتنا على شركات الطيران هو يعني حقيقة ضغط مضاعف. أولا ضغط من حيث أن لا توجد رحلات أو تقلصت الرحلات خلال فترات طويلة، كذلك هناك ضغط من أسعار الطاقة، أسعار النفط والغاز ووقود الطائرات ارتفعت بشكل حاد، إذا هناك ارتفاع في المدخلات وقلة في أعداد المقاعد. لذلك مثل هذه التغيرات هي يعني حقيقة مقبولة. رأينا معظم بقية التغيرات تغيرات محدودة ولا تؤثر، وللعلم أحيانا يكون هناك تغيرات ومع هذه التغيرات هناك دخول يكون على هذه الأسهم وتسجل ارتفاعات بالرغم من تخارج مؤشرات أجنبية.
1: لكن على الرغم من ذلك أستاذ علي، رأينا مثلا طيران الجزيرة كان نشطا حتى في فترة أزمة الحرب، يعني كان نشطا وأيضا قام بتسيير عدة رحلات حتى من خارج نعم. دولة الكويت صح؟
3: نعم، ولكن هو عوض نوعا ما يعني تراجع في عدد المقاعد في رفع الأسعار. الأسعار هي ارتفعت بطبيعة الحال على الجميع
1: بكل
3: يعني.
1: الشركات
3: لكل الشركات، فهذا عوض نوعا ما، ولكن يبقى الاستقرار البيئة التشغيلية، استقرار المدخلات، تبقى أسعار الطاقة مرتفعة خلال الفترة الماضية أيضا تؤثر على الأداء. نحن نراقب ونقيم طبعا البيانات المالية، كان هناك انخفاض أيضا في الأرباح من خلال البيانات المالية، هو طبعا متوقع يعني ليس بالمفاجأة.
1: نرى أستاذ علي يعني أداء الأسهم القيادية، يعني يوجد تفاوت أو تذبذب ما بين بعض الأسهم في الأسهم القيادية، وأتحدث هنا عن أسهم البنوك، يعني نجد بعض الأسهم يعني ثابتة قوية، ولكن نرى أيضا البعض لربما يوجد فيها بعض التذبذب، يعني خاصة من بعد التوزيعات والضغوطات البيعية. كيف ترى يعني أداء الأسهم القيادية وبالأخص البنوك في هذه المرحلة، وكيف تقود بقية الأسهم في السوق؟
3: حقيقة البنوك قادت المرحلة ما بعد البيانات المالية، ولكن بعد ذلك ارتطمت بحواجز قد تكون فنية ونفسية، ولكن الأهم من ذلك أن الوطني يحقق ارتدادة كبيرة جدا خلال شهر من الآن، من مستوى 800 فلس اليوم 873 فلس وصل إلى 878. كذلك بيتك ارتد، بيتك الآن طبعا سمى هذا السعر الميكانيكي على بيتك، بما أن هناك 10 فلوس هي توزيعة وتم خصمها، اليوم بيتك 785 فلس إذا ما أضفنا التوزيع 5 فلوس لسعرها الحالي. فبالتالي هذان السهمان قياديان، بقية الأسهم حقيقة أسهم القطاع مستقرة، سواء وربا أو بنك الخليج أو دولي، معظم أسهم قطاع البنوك المستقرة على هذه الأسعار منذ فترة طويلة. قد تحتاج مزيد من المحفزات أو مزيد من الانفراجة لكي تسجل أيضا أسعار جديدة أو مرحلة جديدة للدخول في هذه. الآن هناك أسهم قد تكون أقرب للمتداولين خصوصا المؤسساتيين يتمركزون في هذه الأسهم، ورأيناها، رأينا السيول على هذه الأسهم الدخول والشراء، وأيضا يعني التغير في البيانات المالية، التغير كبير يعني انقلاب في البيانات المالية لبعض الشركات.
1: نتجه معك أستاذ علي على الصعيد الدولي، وبعد ظهور بيانات أسعار المستهلكين والتضخم في الولايات المتحدة لم تكن مرتفعة بهذا الكم، يعني تنفس المستثمرون الصعداء واستبعدوا رفع أسعار الفائدة، كيف تتوقع لانعكاس ذلك على التداولات وعلى الوضع المالي للأسواق؟
3: أولا ما ساعد على ذلك هو استقرار سعر النفط أقل من 100 فلس خلال الشهر الماضي، ساعد في أن تكون مستويات أو عتبة مستويات التضخم عند هذا المستوى، يعني وهو من أعلى المستويات يعني، ولكن مع تراجع الآن أسعار النفط خلال هذا الشهر إلى مستويات أقل من 90، لا شك أن الأسواق بدأت تتنفس أن لن يكون رفع جديد لأسعار النفط.
1: نشكر الأستاذ علي العنزي، كان محللنا المالي من سوق بورصة الكويت. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، أتمنى لكم إجازة أسبوع سعيدة.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. حركة حماس تدعو الوسطاء ومجلس السلام للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنته قوات الدعم السريع غربي أمدرمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متوعدا الرد بالمثل. مقتل 3 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مقاطعتي أوديسا وزاباروجيا. طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها مؤكدة تمسكها بسيادتها على الجزر. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا من التطورات العسكرية في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران، وأكدت على مواصلتها بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. هذا وقد نقلت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري أرهقا الاقتصاد الإيراني بشدة، مضيفا أن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة. وحول المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. وأكدت المصادر عدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي وتحديد إطار زمني لتنفيذه. إلى ذلك، قالت شركة أمبريل البريطانية للأمن البحري اليوم إنها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزانجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عمان، وأن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية. في الشأن اللبناني، ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام بعمليات الجرف والتدمير الممنهج التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتستهدف قرى وبلدات ومنازل ومنشآت مدنية، بما يعيق عودة الأهالي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. من جانبه، قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها واعتداءاتها في انتهاك للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يعرقل انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى القرى الجنوبية. نبقى في الشأن اللبناني، حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل التصرف بما يتماشى مع الإطار الذي تم الاتفاق عليه مع لبنان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وذلك في إطار رده على تصريحات لوزير الدفاع الاحتلال إسرائيل كاتس أكد فيها الأخير أن قواته لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في لبنان وسوريا.
في قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. سياسيا، أكدت حماس اليوم التزامها بما تم التوصل إليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية الوسطاء والضامن الأمريكي إلى الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته لإلزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. وإلى الأراضي المحتلة، حيث صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية في الأراضي المحتلة مع تصعيد اقتحامات جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون استهدفت عددا من القرى والبلدات. في الخرطوم، أكدت مصادر عسكرية سودانية أن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني أسقطت أكثر من 40 طائرة مسيرة قضادية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدن أم درمان والخرطوم والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومدن سودانية أخرى. في الأثناء، أفادت مصادر طبية سودانية بسقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين جراء قصف بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. في ليبيا، دانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية ومقدرات الدولة الليبية في مدينة الزاوية، متوعدة المسؤولين عنها بعدم التهاون مع الاعتداءات والأعمال الإجرامية. في واشنطن، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها وقلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في ليبيا، داعية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. في باريس، نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بمواصلة السلطات الإيرانية عمليات إعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر، ورأت هذه الدول أن استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات وترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية لا يمكن تبريره على الإطلاق، داعية طهران إلى الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الولايات المتحدة ببيع بلاده 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء و10% منه لتمكين أوكرانيا للقضاء على جميع الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية خلال العام الجاري تراجعت بنحو 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 362 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه الأراضي الروسية خلال الليل، فيما أفادت السلطات باندلاع حريق في منطقة صناعية جنوب غربي البلاد إثر هجوم أوكراني بالمسيرات. وأكدت السلطات الروسية إن مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم تعرضت لهجوم أوكراني أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بالمسيرات بين موسكو وكييف على نطاق واسع. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 وإصابة 3 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت مقاطعة زاباروجيا وأوديسا، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 111 مسيرة روسية من أصل 133 مسيرة روسية استهدفت مناطق عدة من البلاد خلال الليل. وأفادت السلطات في أوديسا بأن الجيش الروسي شن هجوما على ميناء تجاري في المدينة، بينما اندلعت حرائق في ميناء إزمايل على نهر الدانوب جنوب غربي البلاد جراء هجوم روسي. وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الاستهداف المتبادل للبنية التحتية والموانئ على جانبي الحرب.
من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من رد مماثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية، بالتزامن مع استعداد الأسطول الروسي في المحيط الهادئ لتفتيش واحتجاز سفن تابعة لدول تصفها موسكو بالمعادية. ويأتي هذا التصعيد مع تشديد أوروبا إجراءاتها ضد أسطول الظل الروسي وتوسيع العقوبات على السفن المشتبه في التفافها عليها. إلى ذلك، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم جزيرة إيتوروب، إحدى جزر كوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، في أول زيارة شخصية له إلى هذه الجزر وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية الرسمية. في المقابل، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن زيارة بوتين إلى جزر كوريل المتنازع عليها غير مقبولة في موقف يعكس رفض طوكيو للخطوة الروسية. كما أعرب وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيجي عن احتجاج بلاده الشديد على الزيارة، مؤكدا أن ما تسميه طوكيو الأراضي الشمالية جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخيا وبموجب القانون الدولي. وتأتي الزيارة في وقت لا تزال فيه قضية جزر كوريل التي تطلق عليها اليابان اسم الأراضي الشمالية تمثل العقبة الرئيسية أمام إبرام معاهدة سلام رسمية بين موسكو وطوكيو تنهي تداعيات الحرب العالمية الثانية. وإلى بحر الصين الجنوبي، حيث أجرت القوات المسلحة التايوانية اليوم تدريبا يحاكي مواجهة حصار بحري ضمن مناورات هان كوانغ السنوية في ظل تصاعد الضغوط البحرية الصينية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن التدريب يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة ورفع قدرة الدفاع البحري على مواجهة سيناريوهات الحصار. وتخشى تايوان من لجوء الصين إلى فرض حصار بحري لإجبارها على الخضوع، بينما تواصل بكين تأكيد سيادتها على الجزيرة ورفضها استقلالها. في كولومبيا، أعلن الرئيس الكولومبي أبيلارودي دي لا إسبيريلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا يوم الاثنين الماضي إلى 265 قتيلا. وقال الرئيس الكولومبي في تصريحات متلفزة إن الزلزال المدمر أدى إلى إصابة 3494 شخصا، ولا يزال 496 شخصا في عداد المفقودين، مشيرا إلى تضرر أكثر من 53,000 شخص جراء تلك الكارثة. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية

حركة حماس تدعو الوسطاء ومجلس السلام للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنته قوات الدعم السريع غربي أمدرمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متوعدا الرد بالمثل. مقتل 3 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مقاطعتي أوديسا وزاباروجيا. طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها مؤكدة تمسكها بسيادتها على الجزر. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلاً. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 1:15 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، الرئيس الأمريكي يستمر في الضغط على طهران للوصول إلى اتفاق، رفض أمريكي للتجاوزات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، رغم التحركات الدبلوماسية هجمات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا. على الرغم من المساعي المستمرة من أجل التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يراهن أكثر على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يمتلك العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة، لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل. وكشفت مصادر عن وجود تفاؤل لدى الوسيط الباكستاني بإمكانية تمديد مهلة أو هدنة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية إلى إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا بين الجانبين. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي المحلل السياسي، أهلا بك. كما قلنا في المقدمة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك العديد من الخيارات المتنوعة التي بإمكانها الضغط على إيران. ربما في المرحلة الحالية يفضل الرئيس الأمريكي التركيز على الضغوط الاقتصادية والتي تعتبر أساسا يعني عنصرا محوريا منذ عقود، منذ يعني صعود النظام، يعني النظام الحالي الإيراني بعد سقوط الشاه، ربما يعتبر عنصرا أساسيا في السياسة الأمريكية والغربية تجاه إيران. فكيف تقرؤون هذا العنصر الضغط الاقتصادي، وإذا لم يثد خلال أسابيع، خلال أسبوعين أو ثلاثة، ما هي الخيارات الموجودة أمام الإدارة الأمريكية؟
1: التحية لك وللمستمعين الكرام. نعم، تراهن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على

0: الاقتصادي. أنا هذه الحرب لها عدة أوجه، ليس فقط التصعيد العسكري، التصعيد العسكري هو أحد الخيارات وهو الخيار الأخير فيها، لكن أيضا التصعيد الاقتصادي أو الضغط الاقتصادي هو ما تراهن عليه، ويبدو أنها تنجح إلى حد كبير في ذلك، وهذا ما نسمعه من تصريح سواء كان من تصريح الرئيس الإيراني بزكشيان الذي تكلم عن الوضع الاقتصادي سيء والذي تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية في تقسيم أو تمزيق المجتمع الإيراني، وهو ربما ما يبدو أن هذه الآن الاستراتيجية هي استراتيجية النفس الطويل التي بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبعها في الوقت الحالي، إذ نرى أنه رغم أن هناك التفاؤل من الجانب الباكستاني في مسألة التوصل بين الطرفين إلى على الأقل إلى تمديد المهلة النسخة الأولى من 60 يوما مرة أخرى 60 يوما، وأن هناك مفاوضات ربما تجرى حسب ما يدار على الأقل يعني من دول الوساطة، إلا أن الطرفين واضح أنهما غير مستعجلين حقيقة للمضي قدما في هذه المفاوضات أو على الأقل في التوصل للاتفاق. من قبل كان الجانب الأمريكي يستعجل جدا نتائج، اليوم نرى أنه يتبع أيضا نفس استراتيجية النظام الإيراني في مسألة نحن غير مستعدين للذهاب، يعني لسنا مستعجلين على المفاوضات أو ما شابه أو للوصول إلى نتائج، مما يعني أن هناك مراهنة فعلا على الوضع الاقتصادي والتدهور الاقتصادي داخل إيران، وهو ربما وسيلة ربما أنها تنجح مع الأيام.
1: نعم، ما مدى نجاح هذه الوسيلة؟ العقوبات الاقتصادية والحصار البحري على إيران، خاصة بأن البيت الأبيض أيضا يصرح بأن هاتين الوسيلتين ربما هما الأنجع في التعامل في المرحلة الحالية مع إيران. العقوبات الاقتصادية كيف تعمق من الضغط في الداخل الإيراني، خاصة بأنه كل مرحلة منذ الثمانينات كان هنالك عقوبات على إيران كونها دولة راعية للإرهاب، وفي التسعينات ظهرت مجموعة أو حزمة عقوبات مع بدء الأنشطة النووية، أيضا في يعني في الألفية تم تعزيز العقوبات ضد طهران خاصة بعد رفع القيود عن تخصيب اليورانيوم، وهكذا هي سلسلة من العقوبات ربما في كل مرحلة تكون بأسباب ودوافع مختلفة. كيف تعمق الآن العقوبات الاقتصادية الضغوط في الداخل الإيراني على صانع القرار؟
0: نعم، ما يحدث نعم هي أنها تعمق، وهذا مثل ما ذكرت لك أن الرئيس الإيراني حتى تكلم وقال أن الطرق التقليدية التي كانت يتبعها النظام الإيراني الحالي في مسألة مثلا الشبكات التهديد أو شبكات التصدير والاستيراد باتت في الوقت الحالي غير فعالة، مما يعني أنه رغم استمرار مع استمرار الحصار البحري الموجود حاليا المفروض على إيران أيضا وكذلك محاصرتها تقريبا حتى من بعض المصادر أو الطرق البرية أو العلنية التي كانت موجودة مثل قصف السكك الحديدية التي رأيناها من قبل مع آسيا الوسطى في بعض في تجاراتها وتبادلات تجارية مع آسيا الوسطى، هذه أيضا الآن بدأت تعمق حقيقة المشكلة أو الأزمة الاقتصادية الموجودة هناك. اليوم ما يقرأه على الأقل حاليا في الوقت الحالي أو ما يقرأ إجمالا هو أن ربما هناك سيناريوهين، السيناريو الأول قد يحدث عملية تنازل من قبل مثلا النظام الإيراني في مسألة، لأن النظام الإيراني في الأول والأخير هو ما يهمه الحفاظ على نظامه ليس الحفاظ على مثلا على الوضع الاقتصادي أو الحفاظ على شيء، بقدر ما يهمه بقائه هو في النظام، ولذلك ربما يكون هناك نوع من التنازل السياسي وهي تتعامل ببرغماتية عادة. هذا النظام حقيقة يتعامل عادة ببرغماتية كثيرة، ونحن لاحظناه بذلك خلال الفترة الماضية، كلما يقع تحت الضغط الشديد أو التهديد الشديد نجد منه بعض الليونة والتنازل. نعم، وعندما نعم. يتم مثلا التوصل إلى اتفاق معين ينعكس مرة أخرى ويفرد يعني أجنحته ويخرج مخالبه من جديد. هذه نقطة. النقطة الثانية أو السيناريو الثاني يعني وهو ما يخشاه مثلا بعض أيضا المراقبين أنه ربما عندما توضع تحت هذا الضغط الاقتصادي الكثير أنها تزيد من هجومها أو تخريبها مثلا لدول الإقليم في من خلال الهجوم وكذا حتى ترفع ترفع كلفة هذه الحرب أكثر وترفع كلفة الجانب الاقتصادي. هذا أيضا هو الجانب الذي يقع، ولذلك نجد أن الوسطاء يعملون ليل نهار على الأقل للحفاظ على تخفيض التصعيد في الوقت الحالي، رغم أن العقوبات ما زالت مفروضة، مما يعني سيكون هناك تقدما ولو بسيطا في هذه المفاوضات، لأن الجانب الدبلوماسي عادة أو البلدان الوسطاء عادة يؤمنون أن المسار الدبلوماسي مسار طويل، أو مسار المفاوضات مسار طويل يؤتي نتائجه ولكن بشكل بطيء جدا.
1: نعم، سوف نأتي ونقف أكثر عند المسار الدبلوماسي، خاصة بما ذكرته من إشارة مهمة بأن الطرفين ربما هما الآن غير مستعجلين، لكن قبل ذلك دعنا نستوفي نقطة العقوبات. العقوبات الأمريكية الحالية والموجودة منذ 2019 وهي تتزايد تشمل مؤسسات وتشمل أفراد وكيانات، من ضمنها يعني من أعلى المستويات مكتب المرشد الإيراني، وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وزارة النفط، وزارة الاستخبارات والأمن الوطني، شرطة الأمن الإيرانية، البنك المركزي، والحرس الثوري الإيراني أيضا منذ عام 2007، وتتجدد وتتزايد أيضا، يتم إضافة المزيد إلى هذه القائمة. برأيك هذه يعني هذه الكيانات التي ذكرناها كيف من الممكن أن تتأثر، ما دمنا نتحدث عن الضغط الداخلي الإيراني الذي قد يفضي في السيناريو الأول إلى تنازل سياسي؟
0: هي حتما تتأثر، ولكن ما يهم هذه الآن القوى الموجودة مثلا التي تتبع النظام الإيراني لا يهمها كثيرا مثلا الداخل الإيراني، فهي يعني يهمها تخاف من مسألة الثورات وتخاف من مسألة التمردات التي تحدث، وتخاف أيضا من مسألة أيضا شحن الولاءات في الداخل، يعني هي ترى ذلك يعني على الأقل بالمفهوم الإيراني في الوقت الحالي. ولكن هذه بشكل عام الحرب توفر لإيران، والتصعيد العسكري يوفر لإيران على الأقل، أو للنظام الإيراني إن صح القول، يوفر له الحجة في الطمع والحجة في أيضا في الدعوة إلى التماسك. لكن مسألة الهدوء أو مسألة لا حرب أو عدم الحرب أو تخفيض التصعيد في الوقت الحالي والمفاوضات هي ما تجعل الناس يتساءلون، يبدأون مجددا بالتساؤل، لماذا إذا قامت هذه الحرب؟ لماذا نحن واقعون تحت هذه المعاناة؟ وتبدأ الثورات ضدهم. ولذلك ما نلاحظه أن الحرس الثوري أو المؤسسات الدولية والمؤسسات الأمنية الموجودة داخل إيران، نعم، وهي التي حاليا تسلمت زمام الأمور، يعني ليست مثلا بات الجانب الدبلوماسي والسياسي مهمشا ضعيفا داخل إيران، ولذلك بدأت تقبل أو تحكم قبضتها على الجانب على جانب الحكم في إيران حتى تستمر في مسألة الصراع ولا تقف، كون إذا وقفت تعطل هذا النظام وثار عليه الناس من الداخل.
1: نعم سيدي الكريم، ننتقل الآن لنقف بشيء من النظرة التفصيلية حول المسار الدبلوماسي، وأنتم في باكستان أيضا يعني تترأسون هذا المسار الذي وصفته بأنه طويل. لماذا ترى بأن الطرفين الآن غير مستعجلين؟ الرئيس الأمريكي لم يصرح في الآونة الأخيرة بأنه يريد مفاوضات، هو دائما يقول بأن الطرف الإيراني الذي يتصل والذي يطلب الذهاب إلى المفاوضات. إيران تنفي دائما رغبتها بالذهاب إلى مفاوضات، عدا الحديث الإيراني الذي يبدو صريحا بتواصله مع الجانب الباكستاني من خلال رئيس شرطة باكستان، وزير الخارجية، الرئيس الباكستاني مباشرة. إذن كيف نستطيع أن نفهم المواقف الآن، خاصة بأن الجميع يكون صريح بالحديث عن باكستان، عن أي اتصال، عن أي زيارة، عن أي ترتيب، لكن مع بعضهما البعض ربما يبدو الأمر أكثر غموضا؟
0: نعم، هذا حقيقة ما نلاحظ أن الدول الوساطة خاصة باكستان حاليا عندما تتفاءل بوجود تقدم في ملف المفاوضات فهي فعلا لا تتكلم إلا ولديها نتيجة تقريبا تكاد تكون 100%. رأينا ذلك خلال فترة الخمس الأشهر الماضية من مسألة الوساطة أنها حريصة تماما على التصريح، أو حتى إذا عبرت عن بالغ قلقها من التصعيد أو شيء كانت مشقة. اليوم هي ترى نعم أنه مثل ما ذكرت أن يجلسون مباشرة مع باكستان وليس مباشرة وجها لوجه بينهما البين، يكونون أكثر صراحة في الطرح، وهذا ما تعتمدت عليه باكستان حقيقة من خلال الرسائل غير المباشرة بين الطرفين. يبدو أن هناك نعم انفراج، ويبدو أيضا أن الطرفين ولو أنهما غير مستعجلين، الجانب الإيراني يحاول قدر الإمكان أن يؤخر في مسألة المفاوضات هذه ويستمر الوضع على ما هو عليه على الأقل إما حتى تتحقق بعض المطالب منها مثلا إطلاق الأموال أو فك مثلا الحصار عن بعض الموانئ الإيرانية، أو الانتظار حتى وهو واضح الآن واضحا أنها مستعدة أن تذهب بهذه المفاوضات مثلا إلى أن يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سنتين. في الجانب الآخر وجدنا أن نفس هذه الاستراتيجية الآن طبقت مع يطبقها الرئيس الأمريكي وهو غير مستعجل، بدأ في الوقت الحالي.

0: حالي حقيقة غير مستعجل، ويرى أن الحصار الاقتصادي أولا سيؤتي نتائجه. الشيء الثاني بدا انه غير مكترث بما يتم سواء من قبل مثلا الداخل الامريكي او شيء، هو وضع السياسه او يتبع حقيقه سياسه المؤسسه الامريكيه باكثر من كونه يتبع فقط سياسه حزبه وخلاص. يعني قد دخلنا الان في هذه الحرب مع ايران، قضينا على البرنامج النووي على الاقل بالضربات العسكريه، بقي معنا الان ان يقضى عليه بشكل رسمي من خلال وضع الرقابة الدولية على هذا البرنامج في الداخل وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب. إن وصلنا إلى هذه المرحلة نكون قد اتفقنا على الأقل في على مسألة التفاوض، أو وصلنا إلى النقطة الأخيرة مسألة التفاوض. نعم. أما غير ذلك فهي كلها عمليات إرجاء فقط، إرجاء وتأخير إلى أن تتم أو إلى أن تصل الأمور إلى حال النهاية. لا اتفق الولايات الأمريكية أو على الوصول إلى اتفاق تام ما لم يتحقق خطها الأحمر الأول. نعم. وهو تخلص من البرنامج النووي الذي يكرره ترامب دائما في مقاطعة.
1: نعم نعم، وربما يؤشر ذلك على استراتيجية أمريكية طويلة الأمد، وكما قلنا بأن يعني سلسلة من الرؤساء الأمريكيين اعتمدوا نظام العقوبات الاقتصادية وأيضا التضييق الاقتصادي على إيران. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد الرحمن الصالحي من إسلام أبد. بعد محادثات استمرت أياما اتفقت الحكومة والمعارضة في فنزويلا على إصلاح القضاء والسعي للحصول على الأموال المجمدة للمساعدة في جهود التعافي من تبعات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا.
2: اختتمت الحكومة المؤقتة في فنزويلا وممثلون للمعارضة جولة أولى من المحادثات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بعد 7 أشهر من إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو. وأفاد بيان مشترك صادر عن الجانبين بأن الحكومة والمعارضة اتفقتا على مسألتين عقب مناقشات استمرت أيام، هما إصلاح القضاء والسعي للحصول على الأموال المجمدة للمساعدة في جهود التعافي من تبعات الزلزالين المدمرين الذين ضربا فنزويلا. وأكد البيان التزام الجانبين ببدء عملية تؤدي إلى إصلاح قضائي، بما في ذلك إصلاحات للقانون الأساسي الخاص بأعلى هيئة قضائية في فنزويلا، وهي المحكمة العليا للعدالة التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو عام 2024 رغم اتهامات بحدوث تزوير وغياب أي إعلان علني للنتائج الرسمية. لكن البيان لم تذكر المجلس الوطني للانتخابات، وهي هيئة أخرى تأمل المعارضة في إعادة هيكلتها بعدما أيد المجلس أيضا فوز مادورو المثير للجدل. وفي ضوء الزلزالين المدمرين الذين وقعا في 24 يونيو الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص، اتفق الجانبان أيضا على توحيد الجهود للإفراج عن أصول الاحتياطي الدولي لفنزويلا المحتجزة لدى بنك إنجلترا. كما دعا البيان المشترك إلى إنشاء آليات للشفافية والتتبع والتدقيق لضمان استخدام الأموال على النحو السليم. وتمثلت حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز في المحادثات بشقيقها خورخي رودريغيز الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية الوطنية، وشغلت رودريغيز منصب نائبة مادورو لكنها تقود البلاد منذ إطاحته بمباركة واشنطن، وقد نالت إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستجابة لرغبات إدارته. وفي الجهة المقابلة تقود وفد المعارضة دينورا فيغيرا، وهي شخصية غير معروفة على نطاق واسع في فنزويلا. وكانت النائبة السابقة المقيمة في المنفى تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للمعارضة التي فازت بغالبية مقاعد الجمعية الوطنية عام 2015 إثر انتخابات رفض مادورو نتائجها. وتغيب عن المفاوضات زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو الموجودة في المنفى في بنما، والتي لم تدعى إلى المشاركة لكنها أكدت أنها لن تعرقل العملية. ويأمل العديد من الفنزويليين في أن تفضي محادثات المرحلة الانتقالية إلى انتخابات ديمقراطية.
1: يا يتصاعد التوتر في جنوب لبنان مع اتهام بيروت إسرائيل بتنفيذ عمليات جرف وتدمير ممنهج، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة تدمير المنازل والبنى التحتية في المنطقة، وسط موقف أمريكي يؤكد رفض أي وجود عسكري إسرائيلي دائم، وذلك قبيل جولة جديدة من المفاوضات المرتقبة مطلع سبتمبر. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام إن ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد جورج علم الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم. ماذا يعكس موقف أحد المسؤولين بالخارجية الأمريكية بأن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري؟
3: الحقيقة أن هذا الموقف ليس بجديد، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يرعى المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل، وهي التي ساهمت في الوصول إلى اتفاق الإطار لكي يلتزم لبنان بطبيعة الحال أن ينفذ سيادته كاملة على أراضيه من خلال الجيش، لكن بعد انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها. لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن يعارض مثل هذا التوجه، وبالتالي يشر على السياسة العدوانية على تدمير ما تبقى من منازل وعلى الاستمرار في الاحتلال، ربما لأوراق انتخابية داخلية اعتبارا طبعا من يعني تشرين المقبل. فباعتقادي هناك من الناحية النظرية يعني نوع من الإشكالية بين بنيامين نتنياهو وبين إدارة رئيس ترامب حول الجنوب، علما بأن القمة التي عقدت مؤخرا بين الرئيس ترامب وبين رئيس وزراء إسرائيل كانت الحقيقة إيجابية، بمعنى أن نتنياهو وعد بتنفيذ خطوات عملية في الجنوب لتنفيذ المزيد من المناطق التجريبية، لكن بعد عودته تبين أن التصعيد لا يزال هو سمة الموقف، وبالتالي يتخذ من يعني طلة علي الطاهر والأنفاق التي تحتها ذريعة للقول بأن هناك بنية تحتية لحزب الله تحت الأرض يجب القضاء عليها قبل التفكير بأي خطوة إيجابية.
1: نعم، ما دمت ذكرت لنا السلسلة من الجولات التفاوضية وآخرها ما عقد في روما في هذا الشهر، في مطلعه تركزت المحادثات حينها على توسيع نطاق المناطق التجريبية والقضايا الحدودية العالقة، لماذا يعني يتطلب الأمر المزيد من الجولات التي وصل عددها ربما إلى 8 جولات على ما أذكر، ولا يكون هنالك تطبيق سريع؟ يعني نحن لا نتذكر إلا زوتر الغربية التي فعلا دخلها الجيش اللبناني، وحتى بأن هنالك أيضا يعني أقوال بأن القوات الإسرائيلية لم تكن أساسا منتشرة بشكل كثيف في تلك المنطقة سابقا. ماذا نستطيع أن نفهم من ذلك، من تكرار الجولات مع التأخير والتباطؤ في التنفيذ؟
3: الحقيقة الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة انتهت إلى نقاط ثلاث إيجابية. النقطة الأولى، موافقة إسرائيل على السماح للجيش اللبناني بطبيعة الحال أن يركز يعني انتشاره أكثر فأكثر في المنطقتين التجريبيتين، الأمر الذي لم يحصل، بمعنى أن هاتين المنطقتين لا تزالان تحت النار الإسرائيلية. النقطة الثانية هو بطبيعة الحال الإفراج عن الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، لكن مع انقضاض الجولة السابعة من المفاوضات اشترطت إسرائيل الإفراج أو أن تتقدم الحكومة اللبنانية ببيان رسمي حول عدد القتلى اليهود الذين سقطوا في لبنان خلال الحروب الأهلية التي بدأت في 13 أبريل 1975 لغاية الآن، وهو مطلب تعجيزي. النقطة الثالثة كان التفكير بمرحلة ثانية من النقاط التجريبية، وهي بتبع الأحوال يعني الخيام وطبعا النباتية، وهذا الأمر لم يحصل، لذلك نرى أن هناك سوء تفاهم. بطبيعة الحال كان هناك قائد الميكانيزم في زيارة إلى بيروت حيث أجرى محادثات مع كل من الرئيس ورئيس الحكومة وأيضا قائد الجيش، وبالتالي وعد بتنفيذ خطوات عملية ميدانية قبل الجولة الثامنة المتوقع أن تقعد في سبتمبر المقبل. لكن حتى الآن ليس هناك من إيجابيات سوى المزيد من التصعيد والمزيد من العدوانية من قبل إسرائيل، وبالتالي هذا ما يرسم علامات استفهام حول ما يعلن في الإعلام وحول ما يطبق على الأرض، وهو النقيض تماما.
1: نعم، الجدير أيضا بالانتباه بأن المناطق التي سوف يتسلمها الجيش اللبناني قد لا تكون صالحة للسكن. الجيش الإسرائيلي دأب على حرق الحقول والبساتين وتخريب وتفجير وأيضا يعني هدم المباني حتى تكون قرى غير صالحة للسكن أو التواجد أو حتى التوطن من قبل السكان الأصليين. فكيف تقرؤون هذه السياسة التي ربما لاحظ بأنها ذات السياسة التي تنتهج في غزة وفي الضفة الغربية؟
3: طبعا النظرة هي نظرة عدوانية، خصوصا وأن إسرائيل كانت قد نشرت عبر بيانها الرسمي في وزارة الحرب الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى أراضيها، الأمر الذي تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لإبطال هذه الخريطة. وطبعا رئيس الحرب الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، وهي منطقة بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقد تحولت هذه المنطقة إلى ركام، بمعنى أنه لن نبقى هناك حجر فوق حجر، وأصبحت بطبيعة الحال أرضا محروقة بالكامل، وهذا أمر خطير للغاية. لكن طبعا إسرائيل تتعدى كل هذه الاعتداءات لتتعمق في اعتداءاتها داخل الأراضي اللبنانية ما بعد نهر الليطاني، وهذا بطبيعة الحال ما يرسم علامات استفهام، هل أن ما يجري هو فعلا نوع من التواطؤ أم أن هناك بطبيعة الحال المزيد من العقد المخفية التي لم تظهر بعد. حتى الآن يعني هناك طبعا تساؤلات في الداخل اللبناني عن الجدوى في استمرار المفاوضات المباشرة، طالما أنها لم تؤدي إلى أي نتيجة، لم تؤدي إلى انسحاب إسرائيل، لم تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لم تؤدي إلى أي إيجابية وعد الأمريكي بتنفيذها. وهذا بطبيعة الحال ما يجعل المصداقية الأمريكية أمام علامات استفهام. إذا كان هناك نوع من التوافق على استمرار وضع ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهذا افتراض وليس من معلومات تؤكد ذلك.
1: نعم، ومع وجود أيضا تحد من وزير جيش احتلال إسرائيلي كاتس بأن الجيش الإسرائيلي باق في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لحماية إسرائيل، سنرى من سيفرض كلمته. شكرا للسيد جورج علم من بيروت. تتجه تايوان إلى رفع جاهزيتها العسكرية في مواجهة أحد أخطر السيناريوهات المحتملة مع الصين عبر محاكاة حصار بحري يختبر قدرة قواتها على حماية الممرات البحرية والتعامل مع أي محاولة لخنق الجزيرة اقتصاديا وعسكريا.
2: قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم إن القوات المسلحة أجرت تدريباً يحاكي مواجهة حصار بحري ضمن المناورات العسكرية السنوية هان كوانغ في ظل تصاعد الضغوط البحرية الصينية على الجزيرة. وأوضحت الوزارة أن التدريب استهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورفع قدرة الدفاع البحري على الاستجابة لسيناريوهات الحصار، مشيرة إلى أن المرافقة والحماية الأمنية نفذت في إطار محاكاة واقعية لتهديدات محتملة. وتخشى تايوان منذ سنوات من أن تلجأ الصين إلى فرض حصار بحري على الجزيرة بهدف الضغط عليها وإجبارها على الخضوع في وقت كثفت فيه بكين منذ يونيو ما تصفه بدوريات إنفاذ القانون قبالة الساحل الشرقي لتايوان. وتأتي هذه التدريبات ضمن مناورات هان كوانغ التي تتضمن سيناريوهات للتعامل مع احتمال استخدام الصين القوة للسيطرة على الجزيرة في وقت ترفض فيه الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيا مطالب بكين بالسيادة على تايوان.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، أنا أوان الخليج الواحد، فواز العبد الله، النظام البديل، ماهر أبو طير، أمن العالم من أمن هرمز، هدى الحسيني، وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية والتي كتب فيها فواز عبد الله بعد أشهر من الاعتداءات الإيرانية الآثمة والإرهابية وما قابلها من حكمة صلبة لقادة دول مجلس التعاون وقوة عسكرية خليجية أبهرت العالم في التصدي لآلاف الصواريخ البالستية والمسيرات وما صاحبها من إرادة شعبية وطنية خليجية، وتحت عنوان آن أوان الخليج الواحد قال:
1: يأتي الوقت الذي يتحول فيه الخليج العربي إلى كيان واحد تحت مبدأ أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأي تهديد يطال دولة خليجية هو تهديد مباشر للمنظومة الخليجية بأكملها. فخلال الأشهر الماضية طالت الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المنشآت المدنية والبنى التحتية وامتدت لتشمل الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.
0: وخلص الكاتب إن التحديات التي تواجه الخليج العربي تصاعدت لتمس الأمن السبراني وأمن الطاقة والمعلومات، وباتت الحاجة ملحة إلى مواجهة جماعية عبر منظمة موحدة تتبادل خلالها المعلومات وتتكامل عبر التنسيق في أمن الحدود والمياه الإقليمية وتعمل على مدار الساعة لحماية المصالح المشتركة، وهو ما يفرضه الاقتصاد الموحد أيضا. فالتكامل الخليجي الحقيقي لا ينبغي أن يتوقف عند جانب واحد فقط، وأضاف:
1: لقد كشفت الأحداث الأخيرة أن التاريخ والجغرافيا والمصالح والمصير المشترك يعبرون عن أن أمن أي عاصمة خليجية هو جزء من أمن المنطقة بأكملها. وهذه القراءة جاءت إثر الاعتداءات الإيرانية التي نعتبرها بمثابة جرس الإنذار لإعادة النظر في مفهوم مجلس التعاون الخليجي وتطوير أدواته وآلياته. باختصار، إن القوة الحقيقية هي أن يعرف الخصم والعدو أن الاعتداء على دولة واحدة سيقابله موقف خليجي موحد، فأمننا واحد ومصيرنا واحد وقوتنا في وحدتنا.
0: وننتقل إلى صحيفة الغد الأردنية، وتحت عنوان النظام البديل كتب ماهر أبو طير: رغم كل الأزمات التي يعبرها العالم العربي وتحديدا منذ الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت مطلع التسعينيات حتى الحرب مع إيران وما تعرضت له المنطقة من محاولات هدم متواصلة، فإن لا أحد في العالم العربي تمكن من إطلاق نظام إقليمي عربي جديد، وبقينا ندور حول أنفسنا في المنطقة، وأضاف:
1: هذه أخطر مرحلة تمر بها المنطقة العربية منذ 100 عام، لأن الأزمات ستؤدي إلى انهيارات متدرجة أو شاملة بسبب الحروب، وتشكل مراكز قوة إقليمية، وبسبب نية قوى دولية إعادة تشكيل المنطقة وتقسيم المقسم أصلاً إلى خرائط جديدة وفقاً للنفوذ والدين والعرق والمذهب والثروات، وفي سياق تسوية الصراعات التي تم إشعالها بين أبناء المنطقة.
0: وخلص الكاتب أن من الأسباب الرئيسية التي تمنع بناء نظام إقليمي عربي بديل أكثر كفاءة من النظام الحالي هو حالة التنافر بين العرب والارتباط بمراكز قوى إقليمية أو دولية بديلة، ولقد فشلت جامعة الدول العربية في بناء هذا النظام أو تعزيز النظام الإقليمي العربي الذي تأسس بشكل ضعيف وهش. وأكد الكاتب:
1: ما يمكن قوله اليوم أن المنطقة أمام سيناريو مجهول النتائج، فلا الدول الوطنية ستبقى وحيدة قادرة على مواجهة الأزمات، ولا العلاقات بين دولتين وأكثر ستكون كافية لمواجهة التحديات، ولا العمل العربي المشترك مؤهل لإحياء المنطقة. فيما يبقى البديل الممكن هو إقامة نظام إقليمي عربي جديد وبديل لمواجهة الأخطار في هذه المنطقة. من دونه سنرى عالما عربيا مختلفا تماما بعد 10 سنين، يدفع فيه الكل كلفة التهاون أمام الأزمات، وكأننا أمام عملية تسليم بطيئة لكل المنطقة.
0: وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي كتبت فيها الكاتبة هدى الحسيني: مضيق هرمز يبقى العقدة التي لم تحلها القوة العسكرية، إذ بعد أشهر من الحرب مع إيران تبدو الصورة العسكرية مختلفة عن الصورة السياسية، فالولايات المتحدة وحلفاؤها حققوا نتائج كبيرة في تدمير قدرات إيران العسكرية، وتساءلت: هل يؤدي النجاح العسكري إلى نجاح سياسي واستراتيجي؟
1: يرى المراقب العسكري الأمريكي أن هذه هي المشكلة الأساسية. يمكن تدمير عدد كبير من الأهداف، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى النتيجة المطلوبة. فالهدف الأمريكي لا يقتصر على إضعاف إيران عسكرياً، بل يشمل إجبارها على تغيير سلوكها والتخلي عن طموحاتها النووية ووقف تهديد الملاحة في مضيق هرمز. هنا يظهر مضيق هرمز باعتباره أصعب عقدة في هذه الحرب.
0: وخلصت الكاتبة: المضيق ليس مجرد ممر بحري يمكن فتحه بالقوة العسكرية ثم ضمان بقائه مفتوحا، فالجغرافيا تمنح إيران أفضلية يصعب تجاهلها. الممر ضيق، المياه في مناطق منه ضحلة، حركة السفن مزدحمة، كما أن الساحل الإيراني والمناطق الجبلية المحيطة توفر مواقع لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة أو مهاجمة السفن. وأضافت:
1: أظهرت الحرب قدرة القوات الأمريكية على تنفيذ عمليات معقدة، بينها إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أمريكية أسقطت فوق إيران. العملية احتاجت إلى تنسيق طائرات ومروحيات وقوات في منطقة شديدة الخطورة. كان نجاح الإنقاذ مهماً عسكرياً وسياسياً، لكن ذلك لا يغير السؤال الأكبر: كيف تنتهي الحرب؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: إقرار مجلس النواب قانون العفو العام وزيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان عنوانان استأثرا باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة نداء الوطن عنونت جلسة نموذجية العفو العام وهيكلة المصارف. أيضا في نداء الوطن ترامب لن يترك هرمز. صحيفة الديار عنونت خلاف إسرائيلي أمريكي حول الانسحاب والتحقق من الإطار. أيضا في الديار ترامب نسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وطهران لا مناقشات حول تمديد وقف النار. صحيفة الجمهورية عنونت كليرفيلد في بيروت الجنوب على الطاولة. صحيفة اللواء عنونت كليرفيلد ينقل إلى لبنان غدا أسماء دول المراقبة، وكاتس في الجنوب يرفض الانسحاب ويحضر لمعركة مع حزب الله. أيضا في اللواء مساع باكستانية وقطرية لتمديد وقف النار 60 يوما بين واشنطن وطهران. ومن عناوين اللواء أيضا الرئيس اليمني يهاجم الحوثي ويتعهد بالدفاع عن اليمن. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تصاعدت وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية وسط تكثيف موسكو ضرباتها الصاروخية بعيدة المدى، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بتوفير 5% من مخزونها من صواريخ الباتريوت لتجاوز فصل الشتاء، و10% منها لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 362 مسيرة أوكرانية خلال الليل، إلى جانب استهداف مواقع عسكرية حساسة في مينائي ريني وإسماعيل. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للحرب. إذن مستمعين الكرام، تطورات مستمرة ويومية على الساحة الروسية الأوكرانية، وربما بآخرها ما يتعلق بالمطالبات والمناشدات الأوكرانية التي لا تهدأ والتي تأتي دائما على لسان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وآخرها ما نشر في مقابلة مع شبكة CNN بأن أوكرانيا تمتلك فقط 10 الصواريخ الاعتراضية التي تحتاجها بشكل عاجل من الولايات المتحدة للتصدي للهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ الباليستية. وأضاف زيلينسكي أنه يقضي أيامه في إجراء ملايين الاتصالات الهاتفية وعقد صفقات غير معلنة مع الحلفاء للحصول على المزيد منها، إذ تصاعدت الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية بسرعة في الأسابيع الأخيرة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالعاصمة كييف، حيث تستغل موسكو النقص الحاد الذي يقارب الصفر من مخزون أوكرانيا من صواريخ باتريوت الاعتراضية. وأشار إلى أن الحصول على 10 المخزون الأمريكي الحالي سيكون كافيا لوقف جميع الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية، في حين أن نسبة 5% ستكون كافية لتمكين أوكرانيا من اجتياز فصل الشتاء. للمزيد من الوقوف حول هذه التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة السيد مصطفى أوزجان، وهو المحلل السياسي. أهلا بكم. مطالبات ومناشدات من قبل الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة بالإسراع بتوفير منظومة لصد الصواريخ الباليستية. الولايات المتحدة لا تمانع، وقد أعلنت قبل أسبوع إلى أسبوعين تقريبا بأنها مستعدة لإرسال الباتريوت وما إلى ذلك، لكن هل بإمكان أوكرانيا أمريكا أن تسعث أوكرانيا بإرسال كل هذه الأمور المطلوبة بسرعة؟
2: طبعا مخزون صواريخ باتريوت وغيرها طبعا كاد أن يفقد الولايات المتحدة أمريكا هذه الكمية من الأسلحة والذخائر، لذلك طالبت أصلا إدارة أوكرانيا أن تمتلك بنفسها أو تنتج على قرار باتريوت الأمريكية الصواريخ الدفاعية ضد روسيا، ولكن حتى الآن على خط التطوير، يعني لم تتملك بعض طبعا أوكرانيا أن تنتج مثل هذه الأسلحة. هناك مساعدات أوروبية والأمريكية تجاه أوكرانيا، ولكن هذه المساعدات لا تكفي ربما بمفردها. إذا روسيا يعني أملاك في تصنيع العسكري وغير العسكري، يعني في القوة العسكرية روسيا طبعا أعلى مرتبة من أوكرانيا إذا قارناهما، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تتعهد بتثبيت مثل هذه الصواريخ باتريوت وغيرها لأوكرانيا، ولولا ذلك لين هزمت أوكرانيا منذ زمن، لأن تمضي الحرب لسنوات انتهاء الخمسة، يعني تمضي 5 سنوات على بدء هذه المعركة بين الجانبين روسية وأوكرانية. هذا لولا فضل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية طبعا لما تمكنت أصلا
1: نعم
2: للدفاع عن
1: نعم
2: نفسها، أوكرانيا طبعا.
1: نعم نعم وهذا
2: ولكن
1: هذا منظور منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لكن النقص أو التباطؤ في سلاسل الإمداد لمضادات الصواريخ البالستية كيف يدفع أوكرانيا إلى التفكير بوسائل دفاعية مختلفة مثل يعني استهداف العمق الروسي، استهداف البنى التحتية الروسية؟ كيف من الممكن أن تفكر أوكرانيا بوسائل بديلة؟
2: صحيح، نعم هناك بعض المصادر المختلفة، مثلا يعني زيلينسكي ادعى ان شمال كوريا الشمالية زودت روسيا او تزود روسيا بخمسين الف جندي عسكري مضاف الى الاوائل، يعني كانت هناك بعض التقديمات العسكرية او تقديم اجناد إلى روسيا، وتزود مجددا كوريا الشمالية. بالنسبة لأوكرانيا طالبت أو زيلينسكي طالب كوريا الجنوبية تزويد بأسلحة موازية لأوكرانيا حتى تدافع عن نفسها عن روسيا، لأن يعتبر أنهم في خندق واحد في خندق واحد. إذا تستطيع أصلا أوكرانيا أن تحصل عن بعض المصادر، ولكن صعبة، لأن مثلا على سبيل المثال الصين لها علاقة متطورة مع روسيا، وكذا الهند تمتنع عن تزويد مثلا أوكرانيا عن هذه الأسلحة بسبب علاقاتها مع روسيا، علاقات تقليدية كان بينهما في زمن حرب الباردة وغيرها. إذا يعني مصادر السلاح ليس متنوعة جدا أمام
1: نعم نعم
2: أوكرانيا
1: نعم
2: إلا الدول الأوروبية وأمريكا.
1: نعم باختصار شديد أيضا محصول القمح والمحاصيل الآن ربما حان وقتها وحان وقت جنيها في أوكرانيا. الطرفان الآن ينظران لبعضهما البعض حول استهداف النطاق الزراعي، كيف يؤثر أيضا كمورد موجع لأوكرانيا التي تعتبر سلة القمح للعالم باختصار بثوان؟
2: صح، حرب شاملة يعني بين روسيا وأوكرانيا، لا تسمح روسيا أصلا لبيع أوكرانيا يعني حبوبها إلى دول أوروبية وغير أوروبية إلا بشرط أن تبيع روسيا أيضا على قرار أوكرانيا إلى دول العالم، لا تكون هناك حظر على منتجات أو إنتاج روسيا. إذا هناك تعقيدات.
1: نعم شكرا جزيلا لكم السيد مصطفى أوزجان المحلل السياسي من أنقرة. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. تركيا تقول إنها ستجري مع المملكة العربية السعودية وباكستان مناورات عسكرية مشتركة بموجب اتفاق مكة. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. حركة حماس تدعو الوسطاء ومجلس السلام للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنته قوات الدعم السريع غربية أمدرمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متوعدا بالرد بالمثل. مقتل 3 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مقاطعتي أوديسا وزاباروجيا. طوكيو تبدي احتجاجها بشدة على زيارة الرئيس الروسي لجزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حدث وتعليق.
3: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
4: موعدكم يتجدد
5: مع استراحة الظهيرة
4: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في هذا النقل الحي والمباشر من المركز العلمي الكويتي. بنكون معاكم في إذاعة خارجية وبرنامج استراحة الظهيرة راح نكون معاكم بإذن الله تعالى على ثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. في هذا البرنامج راح نكون معاكم كل أسبوع في يوم الخميس من المركز العلمي يوميا يكون معكم استديو، لكن في كل خميس مع المركز العلمي وسط هذه الشراكة الجميلة في هذا المكان. هذا الصرح العلمي، هذا الصرح الثقافي، هذا الصرح السياحي لدى دولة الكويت اللي نفتخر فيه، خاصة مع هذه التوسعة الجديدة ومع هذه اليوم التطلعات الكبيرة اللي يحملها المركز العلمي في دولة الكويت. ويمكن مع الأجواء الحارة نبي أماكن باردة نروح لها، خاصة حقنا وحق عيالنا، نقول مثل هالأماكن مثل المركز العلمي جميلة جدا. راح يكون في بعض التجارب التفاعلية غير هذا عن الأكواريوم، غير عن اليوم العروض اللي تكون موجودة في هذا المكان والمستكشف الصغير ومتحف الأطفال وغيرها من المرافق الخاصة في المركز العلمي في دولة الكويت. لكل من يسمعنا نقول حياكم الله في هذا البرنامج، وبنكون معاكم إن شاء الله في المركز العلمي. وأيضا مستمعينا الكرام كذلك هذا البرنامج يسلط الضوء على كل ما يهمنا وكل ما يتعلق في موروثنا وتراثنا في كل خميس. يمكن عندنا قضايا متنوعة، حوارات متنوعة، نستضيف المسؤولين والمختصين على مدار الأسبوع، لكن يوم الخميس له طعم خاص، له طابع خاص، ويمكن التراث يتصدر هذا المشهد ويمثل التراث الكويتي ذاكرة وطنية غنية تحفظ بين تفاصيلها صور من حياة الآباء، صور من حياة الأجداد. وضيفتنا في هذا الاستديو أيضا نشوف بيدها صور، بعد شوية راح نتعرف عليها، راح تكلمنا أيضا عنهم وراح نتكلم عن كل ما ارتبط من هذه العادات الجميلة والمهن القديمة والألعاب الشعبية والمقتنيات اللي توثق مراحل مهمة من تاريخ المجتمع الكويتي. ومع التطورات المتسارعة اللي يشهدها عصرنا الحالي تزداد أهمية المحافظة على هذا الموروث. البعض يقول علينا نتخلى عن الماضي حتى ننظر للمستقبل، ولكن احنا نقول بالعكس، الماضي هو حجر الأساس لبناء صرح نحو المستقبل وللاستمرار أكثر ولتحويل السياحة إلى صناعة. ولا يمكن أن تستمر السياحة دون اعتماد بشكل جدا كبير على الموروث وعلى التراث الكويتي وتقديمه للأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية وفنية وجاذبة، مثل ما نشوف في المركز العلمي على سبيل المثال، ومثل ما نشوف الكثير من المرافق. وهذه الأمور تسهم في تعزيز ارتباط أبنائنا بتاريخهم ووطنهم وهويتهم وثقافتهم وحياتهم الاجتماعية والمجتمع الكويتي. في حلقة اليوم بإذن الله تعالى راح نسلط الضوء على جهود الفرق التطوعية، راح نسلط الضوء على القضية التراثية وعلى أساسا ليش علينا نحن نهتم بالتراث، وكذلك دور ضيوفنا الكرام في إحياء الموروث الشعبي والمحافظة على المقتنيات القديمة، إلى جانب مستمعينا الكرام الاهتمام بالحرف اليدوية وتوظيف الفن والأعمال اليدوية في تعريف الجمهور بتفاصيل حياة الكويتية في الماضي ومناقشة أبرز التحديات والطموحات المستقبلية. لذلك بنكون معاكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام في بداية هذه الحلقة نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل، بداية لكم مقدمة من الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد. ويسعدني أكون معاكم في التقديم من أمام المايك، نقدم لكم هذه الحوارات وهذه الفقرات والمواضيع المتنوعة. راح أكون معاكم في التقديم محدثكم سعود الفياض، أما الهندسة الإذاعية نور العيسى، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. وكذلك مستمعينا الكرام راح نقدم لكم أجمل التحايا من فريق هذا العمل ومن أسرة أيضا النقل الخارجي، سلمان المسافر، خالد اليعقوب، مريم بارون، ريم الجعفر، بين الهاجري، ومنيرة العتيبي. وكذلك مستمعين الكرام من الوصلات الإذاعية لكم هذه التحايا من شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. مستمعين الكرام بكون معاكم من الحين بإذن الله تعالى للساعة 3 فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة ومع ضيوفنا الكرام المميزين في هذه الحلقة، واللي راح يكلمون عن التراث وعن موروثنا وعن الحرف اليدوية وعن كل ما يتعلق بنقل هذا التراث وهذا الكنز الثمين للأجيال القادمة. من ضيوفنا راح نتعرف عليهم بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، ولكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.
1: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية، نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيرة.

0: ورجعنا معاكم مستمعينا الكرام مستمرين في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. بنكون معاكم بإذن الله تعالى على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM وأيضا كذلك من خلال هذه الموجات العاملة 89.5. مستمعينا الكرام راح نستمر معاكم في حلقة اليوم. حلقتنا بتكون تراثية مميزة وراح نتكلم أكثر عن الفرق التطوعية والمبادرات المجتمعية اللي تؤدي دور مهم في المحافظة على التراث الكويتي، خاصة من خلال بعض الجهود المتنوعة والكبيرة والاهتمام بالتراث قد تتنوع أشكاله وكلها لها فائدتها وكلها تنعكس بشكل إيجابي، وخاصة من بعض الأشكال جمع المقتنيات القديمة، إحياء العادات والألعاب الشعبية، تقديم تفاصيل حياة في الماضي بصورة تفاعلية تقرب هذه الأشكال من التراث إلى الجمهور أكثر، وخاصة لما نتكلم عن فئات الأطفال، فئات الشباب اللي هم راح يكملون هذه المسيرة وعلينا أن ننقل لهم هذا الموروث. من بين هذه المبادرات يبرز فريق الطيبين الكويتي للتراث اللي يسعى لتوثيق جوانب من الموروث الشعبي والتعريف من خلال المشاركات في المعارض، المشاركات في الفعاليات وفي المناسبات، وكذلك أيضا الفريق يتميز بجمع بعض المقتنيات التراثية الجميلة وتوظيف الفنون، وكذلك أيضا الأعمال اليدوية والحرف اليدوية والاهتمام بالحرف اليدوية أمر أساسي من الفرق التطوعية المعنية في الجانب التراثي في دولة الكويت وأساسا من الاهتمام بالتراث بشكل عام. لذلك تشرفنا في العديد ممن كانوا يتميزون بالحرف اليدوية، وهذا الأمر يسهم في تقديم التراث بأساليب جميلة ومبتكرة وجذابة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع راح نتشرف في ضيوفنا الكرام اللي شرفونا في هذا الاستديو. نرحب بالأستاذ إيمان الشراح مؤسس فريق الطيبين الكويتي للتراث، والأستاذ نوال العنزي عضو فريق الطيبين الكويتي للتراث وفنانة تشكيلية. أهلا وسهلا حياكم الله. بداية أستاذ إيمان الشراح نشكرك على قبول الدعوة وتشريفنا في المركز العلمي وهذا نقل خارجي.
1: الله يحفظك وشكر لكم موصول ولمستمعينا اللي الحين يسمعونا عبر الأثير يعني.
0: اي نعم، واحنا كذلك يعني سعداء فيكم وفي وجودكم، وايضا كذلك الاستاذه نوال العنزي عضو فريق الطيبين الكويتي للتراث وفنانه تشكيليه. اهلا وسهلا استاذه نوال وهذا ساعه مباركه.
1: اهلا فيكم، ساعتكم مبركه ان شاء الله، وشكرا لكم على الاستضافه الجميله على الاثير.
0: حياكم الله، احنا اللي نشكركم تنورون اليوم في المركز العلمي. وقبل لا نتكلم عن التراث وقبل لا نتكلم عن الموروث، يمكن احنا تعودنا في كل اسبوع واحنا قاعد نشوف المركز العلمي ما شاء الله في بعض اللوحات الجميله اللي رسموها ابنائنا في بعض الفعاليات المتعلقة في موروثنا وتراثنا البحري، تراثنا البري وجزء أساسي من المركز العلمي، واليوم أنتوا جزء من هذه الأسرة التراثية الكويتية. لكن قبل أن نتكلم عن التراث، هالمكان المركز العلمي أكيد يعني لكم الكثير خاصة مع هذه التوسعة وهذا التطور الكبير.
1: نعم طبعا، المركز العلمي لنا وايد مشاركات وفعاليات أقمناها خاصة أيام رمضان، أيام القرقيعان، ثلاثة أيام يعني ديكور قديم تراثي وضع بهذا المكان، وإحنا كنا الناس اللي تعيش فيه، فكانت جدا يعني هذه الفعالية بالذات يعني كانت مميزة، فكانت الناس أبد ما يمديهم يتفطرون إلا هما وصلوا عندنا، وما شاء الله يعني العيال الأهالي فيشوفون شلون البيت الكويتي الحياة الناس اللي عايشة فيه، لأنه كان عبارة عن دور وكذلك مثل مسجد صغير، وعلى قولتهم البيت الحوش الليوان يشوفوننا احنا قاعدين اللي قاعدة على قولتهم بالسكة تبيع النخي الباجلة أو احنا اللي قاعدين داخل الدور، فكان جدا مميز. وما زلنا يعني احنا ولله الحمد يعني كل سنة هم نشارك يعني ايام القرقيعان مع فريق اكسبو.
0: نعم، نوجه تحية لفريق اكسبو 965 المعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين وجميع القائمين وجميع اعضاء هذا الفريق، واليوم الجهود كلها تكمل بعضها، المركز العلمي، فريق اكسبو، فريق الطيبين، اليوم كلهم يكملون بعضهم لأن جزء من أسرة التراث الكويتي اللي تهتم في أستاذة نوال. أكيد لك ذكريات خاصة مع المركز العلمي.
2: أكيد طبعاً.
0: الكثير. فودنا لو تكلمين عن هذه الذكريات.
2: المركز العلمي من أيام المدرسة لما كان يبونا رحلة هني ونشوف الأشياء الموجودة داخل، وهم شاركت مع فريق الطيبين.

0: طيبين في القرقيعان لما سوينا هذه الفعاليه، جينا لابسين الثوب الكويتي وعيالنا شباب لابسين دشاديش والترمبه. انزين، وهم مو بس قاعدين نعرض ان احنا كديكور حاطين اشياء، لا، قاعد نعلمهم البساطه، ان كثر ما تكون انت بسيط هذا اللي يعلي القيمه، مو الاشياء الاوفر اللي قاعدين تسوونها. فهذه القيمه اللي احنا قاعدين نقدمها حتى بالفعاليه اللي قاعد نقدمها في المركز العلمي.
1: يمكن المركز العلمي يتميز استاذة نوال في التجارب التفاعلية الجميلة، يعني صح. احنا لما استضفنا الاطفال اللي في المركز العلمي، اللي قال والله انا لعبت وتعلمت بنفس الوقت، اللي قال والله انا شاركت في فعالية، ونشوف انه هو تعلم من هذه الفعالية، هو عباله ان هذه لعبة وعباله انه هو اللي قاعد يسويه مجرد شيء ترفيهي، لكن لما نسأل عن بعض المعلومات نشوف ما شاء الله تعلم وايد. اليوم لما كنتم موجودين في المركز العلمي ايضا هذا يعتبر تجربة تفاعلية، ودي لو تكلمينا عن هذا الموضوع، ان انتم خضتوا تجربة تفاعلية في المركز العلمي عن طريق فعالية القرقيعان، وهالمكان ايضا يتبع هذا النهج وهذه السياسه ان كل التجارب لازم تكون تفاعليه.
0: بالضبط، احنا شلون نقدر نوصل المعلومه حق الطفل؟ لازم الطفل يلمس بايده ويحس، فلما ندخل المعلومه لازم يتفاعل مع هالشيء، مثل اللي قاعد يقدم المركز العلمي لما الالعاب اللي انتم موفرينها لهم داخل، شلون قاعد يلعبون فيها، قاعد يحسون بالصابون، الفقاعات اللي قاعد نسوينها في المركز العلمي بالرمل شلون يلعبون فيه، نفس القيمه اللي احنا قاعدين نقدمها. لما نعطي الطفل نتكلم عن شيء تراثي كلعبه بالذات او كقيمه، ما نقولها كلام او كدرس، احنا نعطيه لك كتجربه يحس فيها، هني فعلا تدخل المعلومه داخل عقله. سوري، هم إضافة، إحنا شنو سوينا بعد عشان نثبت المعلومة أكثر حق الطفل؟ سوينا ألعاب، الألعاب القديمة مثل هذه الحين قدامك، الألعاب القديمة وظفناها بطريقة جديدة، أن الأحجية اللي الحين يحبون يقولون بازل يلعبون فيها، إحنا حطينا المهن الكويتية القديمة في هذه اللعبة، فلما أي طفل يلعب اللعبة هذه وبيده هذا شنو معنى الصورة هذه، فهني فهم الشيء القديم على شيء جديد.
1: صحيح، احنا نشكركم فعلا على هذه الجهود، وكذلك استاذة ايمان نشرح، لاحظ من بداية مقدمتكم ومن بداية حديثكم في اهتمام عندكم كبير بفئة الاطفال. اليوم انتم مختصين في التراث، وكامل ممكن والله احنا نقدم التراث للمهتمين فيه بس، او لفئة الكبار خاصة انهم لهم الكثير من الذكريات او يستذكرون حكايات الماضي، او كذلك انهم يحاولون ان يهتمون فيه وينقلون الاجيال الجديدة. لكن الاحظ منكم بالفريق ما شاء الله مهتمين بالاطفال، مهتمين بالشباب، موجهين جهودكم بشكل جدا كبير على هذه الفئات، ليش؟
2: شيء اكيد، لان احنا لما نقول الموروث هو الذاكرة الحية، يعني حق هويتنا، من خلاله احنا يتعرفون على حياة اهلهم، على الكويت نفسه من تأسست، شلون بدت، شلون قامت، شلون التكاتف، القيم هذه الكبيرة اللي احنا يعني الحمد لله ما زالت فينا، يمكن شفناها في الأزمات اللي مرت علينا، لقينا ان عيالنا مغروس فيهم غرس، يعني مهي سالفة، يعني سبحان الله بالفطرة يمكن ياخذونها من اهاليهم، يعني الارض هذه ارض خير، أرض عطاء، أرض إنسانية، أرض رحمة، أرض سلام، فتلاقي كل من يعيش عليها حتى اللي يونك من برا، الوافدين اللي يعيشون على هذه الأرض يأخذون من أطباعهم، من أطباع أهلها، تشوف اللي على قولتهم الوافد يدش الديوانية الكويتيين يتعلم منهم الحكي، ويتعلم منهم الردود، يتعلم منهم الكرم، يتعلم منهم أمور كثيرة. فمن باب أولى إن إحنا عيالنا الكويتيين مواطنين ان تكون عندهم هذه، مهي بس ثقافه يتعلمونها ويتركونها، مهي مدرسه انت تتعلم معلومه وتنتهي، لا، هذه حياتك، هذه اصولك، هذا اصولك بهذه الارض. فاحنا اهتمامنا يعني بالفريق بدايه ترى كان حق اطفالنا، يعني هذا الهدف اللي احنا يعني اشتغلنا عليه، ان عيالنا هم اللي على قولتهم يتدربون على أيادينا، احنا اللي خذينا خبرات كبيرة، ويمكن لحقنا على بيوت شرق، على بيوت يعني اللي بالتالي احنا مواليد 70 وما بعده، فلحقنا شوي الحمد لله، فعندنا أصور ما زالت محفورة، فنحاول على كثر ما نقدر من خلال اللي احنا نسوي نعيشهم فيه، ان كأنه هم يعيشونه مثل ما تشوف. يمكن انت قلت صور عندي، انا هذه بنيتي هي لابسه البخنق، ايش عرفها بالبخنق، لكن بتعرف ان هذا البخنق لبس البنية، يعني طول ما هي صغيرة ما تطلع السكة اللي هي عليها وما تباعد بعيد، هني والله قاعدة يم خالتها قاعد تنسف العيش.
1: طبعا هذه بعض الصور اللي ما شاء الله يعني من الفعاليات، ويعني قاعد نستعرضهم مع ضيفتنا الكريمة أستاذة إيمان الصباح.
2: نعم، وإحنا عندنا يعني من أولى أولوياتنا أن عيالنا نصورهم كتوثيق، يعني من البداية كان عندنا التوثيق وايد مهم لهم، هذه باكر عيالها أحفادها لا لا راح تسولف لهم كأنها هي فعلا عاشت ذيك الأيام فعلا. فهذا هو وهني رعية على قولتهم أخياتنا أم فهد دائما تسوي لنا الهريس وتضربها. فقاموا يتعلمون يعرفون شنو معنات هذا كله. ما يحتاج يعني هي مو صورة تعلق لكن هي فيه فعلا فيها قيم كثيرة. يعني هالأميمة هذه لما تسمع أنت الأم لما أحد يسولفك عن الأم أول يكون مسيتينة ومغلوب على أمرها لكن واقعيا هي لا هي قائدة هي معلمة من غير كتب هي درست من غير كتب وعلمت وقادت البيت ويعني الأمور اللي سوتها واحتوت البيت يعني إذا البيت هو الأمان هي اللي احتوت هذا البيت وهي اللي عطت عيالها هذا كله.
3: أي والله
2: فما نقدر احنا ننكر بيوم ان المرأة كانت اقل
3: اكيد طبعا
2: والتطور اللي احنا فيه مو معناته ان المرأة اقوى لكن قوتها كانت من البداية لما زوجها وعيالها يسافر يروح الغوص يعني يمكن هني انتم قاعد تقولون عن الموروث البحري فلما نشوف هي من البداية هو هدها يمكن تسلف عشان يروح فمنو اللي امن حياتها هي وجيرانها يعني كذلك على قولتهم إنه واخذة ترى كانوا يوصون حريمهم روحوا شوفوا بيت فلان بيت فلان منه ناقصة منه هذا وكانت المرأة تشتغل فيعني الحمد لله
3: الحمد لله
2: يعني على قولتهم تراثنا قيم يدرس يدرس من جميع النواحي
1: فعلا يدرس وكذلك يقدم للجمهور وكذلك ينشر وكذلك نفتخر فيه واليوم يعني لو نستذكر معرض إكسبو اللي كان في اليابان يعني التراث كان جزء أساسي من هذا صحيح. المعرض ويعني كنا فخورين في تراثنا فخورين في هويتنا وفخورين في كل ما يقدم من الفرق التراثية والتطوعية لكن أنا أبي أرجع للكلمة أنت كلمتينا عن الطيبين
2: نعم
1: كلمتينا عن أمهاتنا كلمتينا عن الأولين كلمتينا عن اليوم المعنيين في التراث وأصحاب الحرف شنو سبب تسمية هذا الفريق بالطيبين؟
2: هذه الله يسلمك أنا حزتها كنت رايحة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنا متطوعة من سنين يمكن عيالي تربوا فيه
3: ما شاء الله.
2: أكثر من جيل تربى على العطاء فيومها بالشارع كان في إعلان راحوا الطيبين أنت ما تدري هالإعلان هذا شنو بس أنا يعني يوم قريتها حز بخاطري قلت شو راحوا الطيبين شو نحن نقول إنزين عيالنا ما يعرفون شنو الهدف من هذا يمكن في وراء مغزى ثاني يعني مو اللي إحنا فهمنا فقلت أنا ماخذ عيالي بروح بنقدم يعني بيتطوعون بيقدمون شو راحوا لا ما يروحون كل زمن فيه الطيبين وفيه الطيب وفيه الخير احنا نغرسه نخليه اساس حياتنا وهو الطيب فهني وقتها انا دخلت عيالي كنت يعني احاول اعلمهم على العطاء وانواع الفرق التطوعيه ان اللي كبرتوا وانتم عندكم مقومات العمل التطوعي فدخلتهم نادي كان مسمينه نادي جيل الميتين يعلمون العيال مع استاذه نوره الحميدي الله يذكرها بالخير ان يعلمون العيال شلون هم اللي يقودون عمل تطوعي كانت تقول لي ام عبد الله ابيك تسمين العيال فكانوا مجموعه من عيالنا اللي رايحين هم الأساس اللي كنا احنا يعني أدربهم كان يقول سميهم قلت ما أدري أنا أحب الطيب الجود والطيب الطيبين قلت يلا الطيبين فتذكرت راحوا الطيبين فمن هني هالمسمى وهو أنا بالنسبة لي هو برواز احنا نحطه حتى لأنفسنا النفس يعني سبحان الله البشرية يعني تروح لكن أنت لما تحط نفسك بهذا الإطار الهوية الكويتية الطيب الخير ما راح تطلع عنه حتى لو شوي رحت لا راح تلاقي نفسك راح ترجع نفس مكانك
1: إيه نعم لذلك احنا نقول احنا متمسكين بهويتنا متمسكين بتراثنا ومتمسكين بالطيبين والجيل قاعد يكمل هذا المسيرة هم أيضا الطيبين ولذلك يبقى الأثر ويبقى أثر الطيبين مستمر بإذن الله تعالى ويبقى تراثنا ويبقى موروثنا وراح نستمر ننقله من جيل إلى جيل أستاذنكم راح نتوقف مع هذا الفاصل ولنا عودة مستمعين الكرام مرة أخرى مع ضيوفنا الكرام الأستاذة إيمان الشراح والأستاذة نوال العنزي خلكم معانا وراجعين في استراحة الظهيرة
4: دائما في قصص تستحق أن تروى وشخصية تستحق أن تعرف وفكرة تستحق أن تناقش نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله نلتقي فيها نستمع نتحاور ونكتشف ما يحدث من حولنا استراحة الظهيرة

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: مستمرين معاكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة وهذا النقل الخارجي وبرنامج استراحة الظهيرة اللي يبث لكم كل خميس من المركز العلمي، وإحنا سعداء جدا في هذه الاستضافة الكريمة من المركز العلمي لأسرة برنامج استراحة الظهيرة ولضيوفنا الكرام، وكذلك يمكن لباقة من البرامج اللي تقدم بالتعاون ما بين وزارة الإعلام ممثلة بإذاعة دولة الكويت والمركز العلمي. لذلك نوجه تحية أيضا لزملائنا في بقية البرامج. مستمعينا الكرام، يمكن احنا مستمرين في هذه الحلقة نتكلم عن التراث، نتكلم عن الموروث، وخاصة مع فريق الطيبين، وايضا من سوالفهم الجميلة سوالفهم الطيبة ما بين الفاصل ايضا، يعني اثناء هذا الفاصل تكلمنا عن الاشخاص ذوي الاعاقة وعرفت منهم ان عندهم اهتمام خاص في الاشخاص ذوي الاعاقة ونقل التراث لهم او كذلك حتى من تمكينهم ايمانا بادوارهم الكبيرة في المجتمع. ودنا نتكلم عن هذا الموضوع اكثر مع الاستاذة ايمان شرح، حياة الله مرة أخرى. وأستاذة إيمان، لو نتكلم أكثر ليش هذا الاهتمام ذوي الإعاقة، وما شاء الله لما كنت تتكلمين عنهم خذات الحديث وتكلمتي عنهم وعن مشاركاتهم، ودنا لو تكلمين عن فريق الطيبين والاهتمام ذوي الإعاقة.
1: نعم، أنا مثل ما قلت إن هذا الفريق إحنا أسسناه عشان عيالنا، على أساس المفاهيم اللي قاعد يستقبلونها من الخارج، تدري في شيء لك شيء مو لك، شيء زين شيء يضرهم، فمحتاجين منا ان احنا نوقف وياهم. فبالنسبه حق الفريق، يعني من ضمن اهدافنا ابنائنا من ذوي الاعاقه، ان احنا عيالنا يعرفون ذوي الاعاقه شنو الاعاقات اللي عندهم وشلون يتعايشون وياهم. ترى احنا جتنا فتره اللي عنده معاق، يعني الله يحفظه، ما يطلعه مع المجتمع لان المجتمع مو عارف يتعامل وياه، فحرصنا ان نقربهم من بعض، ان يصير في ما بينهم تعاون، ان يعني اللي من ذوي الإعاقة يحس انه هو جزء من هذا المجتمع، وابنائنا يعرفون انه هو جزء كبير ومكمل لهم. ففعلا يعني من البداية احنا حاولنا نعلم ابنائنا، يعني مثلا يعني اللي ما يتكلمون الصم والبكم، حاولنا نعلم ابنائنا شوي من اللغة، لغة الإشارة، ان يفهمون يعرفونها يتعلمونها، فيحسون كأنه هم صاروا قريبين من يعني اخواننا
0: عشان يتعاملون
1: نعم
0: معهم
1: ويتواصلون معهم. نعم نعم. كذلك من ذوي الإعاقة احنا ويانا بنيتنا مريم احمد ذياب، عسى الله يحفظها ويبارك في عمرها، لها دور كبير، وحبت هالبنت هذه رغم ان هي اهتمامها رياضي ومع جمعيات يعني ذوي الإعاقة، لكن صار اهتمامها بالتراث كبير وأكبر مما تتصور. وكذلك موسى جابر درويش، كذلك يعني تشوفه للوهلة الأولى تقول هذا ما في شيء، لكن تتعامل وياه تعرف أنه هو عنده إعاقة، وكله يقول خالتي إيمان أنتوا أهلي، أنا ما عندي خوال أنتوا خوالي، فيعني خالاتي، فيحب أنه يكون ويانا، وما شاء الله عنده مقتنيات كثيرة، ودائما احط له يعني بالمشاركات احط له مكان اقول له يلا جيب شنو من المقتنيات اللي عندك، ترى انت اللي بتشرح. فعلا لما يجون يعني الناس الزوار يقعد يشرح، والله هذه القطره، هذا العقال اسمه كذي، وهذا لبس الشيخ على قولتهم عبد الله السالم ولا احمد الجابر رحمه الله عليهم. فهذا الامر يشعرنا ان احنا قاعد نحقق اهدافنا، لان هم من ضمن يعني الاهداف اللي احنا حاطينها. يعني يمكن انا بذكر شويونه من الاهداف، هي قرص القيم المجتمعيه اللي تعود بالنفع على جميع الاجيال، وتعزيز مفهوم الموروث الشعبي والتمسك بالعادات والتقاليد والمحافظه عليه، وكذلك قرص قيم العمل التطوعي والعطاء والإنسانية والشراكة المجتمعية، ودعم كل عمل تطوعي خيري ونشر رسالات مجتمعية تهم المجتمع إيجابيا، وكذلك إقامة الملتقيات الثقافية. كانت عندنا ملتقيات بالبيت يعني فترة من الوقت، فكان يصير فيها يعني أكثر من شخص موجود، وكل واحد عنده يعني ثراء كبير من المعلومات ومن الأفكار، وعيالنا كانوا يحضرون.

0: يكون هذه الملتقيات وكانت مي مقتصرة علينا احنا الكبار، لكن الصغار الكبار في وقت هم قدموا ورش احنا كنا ننظم لهم الرتب، او العكس صحيح اذا كانت لنا هم ينظمون لنا ويعني يساعدون لنا في الترتيب. فوجودهم وايد مهم وفعال، وفعلا يعني تشعر فيه بالإنسانية للأمانة معاهم، وحتى كبار السن لما نروح يعني زيارتهم يكونون أبنائنا ويانا ويعرفون يقدرون إيش كثر هالكبير هذا، يعني عسى الله يطول بعمارهم يعني. أيوة الباقي منهم احنا دائما نحرص على عيالنا انه روحوا قعدوا معاهم، سمعوا سوالفهم، مسكوا هالايد هذه هالايد الطيبه مسكوها، سولفوا معاهم، راح يعني يحسون يعني خاصه الابهات والامهات الكبار اللي بالبيوت، روح استشيرهم، اخذوا رايهم، اخذوا مشورتهم، بابا عود ماما عوده انا بسوي كذي، اخذوا رايهم، اعطوهم هذا الاحساس اللي يحسون ان هم ما زالوا فيهم، فيهم العطاء، فيهم الخير، وان يعني على قولتهم العائله المبتده اللي احنا متعودين عليها هذه هي ما زالت. نبي الاسره تكبر، ما نبيها تصغر تصير بس الاب والام وعيالهم وخلاص انتهى الموضوع، نبيها ترجع مثل ما كانت وافضل ان شاء الله.
1: نعم، وترجع مثل ما كانت وافضل، خاصه مع هذه الجهود الكبيره، هذه الجهود المميزه الكبيره المقدمه منكم. انا اشكرك يعني فعلا على هذا الحديث، على هذه الرساله، هذه المبادئ المقدمه، واليوم تحملون هذه الرساله وتنقلونها لجيل بعد جيل، ويستمرون باذن الله تعالى مع طيبين حتى تستمر هذه المسيرة. فأنا أشكرك فعلا أستاذة إيمان الشراح، مؤسس فريق الطيبين الكويتي للتراث. أستاذة نوال العنزي عضو فريق الطيبين الكويتي للتراث وفنانة تشكيلية، اليوم يعني ما شاء الله الفن عبارة عن رسالة، والتراث أيضا يحمل رسالة، وجمعتي ما بين المجالين. ودي لو أتكلم عن قصتك مع هذا الشيء.
2: أساس القصة مثل ما قلنا إحنا ليش مركزين على الطفل، إحنا قاعدين نبني مجتمع، لما تبني مجتمع تبنيه على طريق الطفل، لما تبني فيه تحط فيه القيم الأساسية والعادات الصح، ملوت أهلنا الصح، مثل ما قالت أم عبد الله أشياء دشت علينا من برا قاعد تغير حتى اللهجة، غيرت اللهجة، غيرت الأطباع. فإحنا شلون نوصل الشيء هذا حق الطفل؟ نوصله عن طريق الفن، خصوصا الأطفال يحبون أشياء يمارسونها في إيدينهم. فعشان كذي يقولك ليش إحنا اختصينا بالطفل، خصوصا أنا تم زمان مع الطفل، مو بس مع التراث، هم بشكل عام، لأن أنا دائما اقول نوال انت شلون صرتي بالشخصيه هذه؟ قلت لهم ابلتي علمتني اني انا اسوي كذي، جدتي علمتني اني انا اسوي كذي. فانا ابي اكمل الشيء هذا مع الاطفال حاليا، خصوصا مع المدارس الاجنبيه والثقافات الثانيه اللي دشت علينا. زين انا الحين لما اختار هم موضوع حق الطفل، على اي اساس اختاره؟ على مهنة القديمه، شلون اهلنا كانوا يبون الماي، شلون الكندري كان إيه؟ شنو يعني كندري؟ شلون كان يوصل الماء حق البيت؟ السدو هم أنا بعد في تلفزيون الكويت قدمت مهنة السدو. زين السدو الحين لوين وصل معنا؟ وصل ما شاء الله السدو إنه أدرج كحياكة السدو للتراث الثقافي إنه في منظمة اليونسكو، يعني شيء وايد كبير إحنا وصلنا حق هالشيء. زين السدو إحنا شلون صار السدو؟ بشنو قاعدين يستخدمونه؟ من وين جبنا الخيوط؟ شلون صبغنا الخيوط؟ فلما أنا أعطيهم الأشياء، بس مو أنا اللي أعطيهم المعلومات، أسألهم برايكم إشلون صبغنا الخيط كذي، إشلون قدروا بأدوات بسيطة إنهم يحكون الشيء هذا. الحين في مصانع كبيرة، زين أهلنا أول شلون كانوا يسوونها؟
1: أي نعم.
2: فهني لما تعطي أنت معلومة حق الطفل عن طريق شيء يمسكه في إيده، كإعادة تدوير نسوي حق الشيء، أو كرسمة إحنا نقدمها، هني فاهم إحنا شنو كنا وشون. ترى إحنا كنا العباقرة مالوت أول، لأن اللي هني كملوا على الأشياء اللي ابتكروها أهلنا أول.
1: صحيح.
2: فالشيء هذا يخلي الطفل شنو يفكر، ليش صار كذي؟ إيه أنا بسوي كذي. روح حتى يروحون حق عند أهلهم، ترى اليوم الأبلة قالت كذي وأهلنا كانوا كذي، الأهل هم من يكملون معلومات معاهم.
1: إيه نعم.
2: فهذا يثبت أن فعلا تم في ذاكرتهم. حتى مثلا أنا وايد أحب الخيل، زين ليش دخلت الخيل بالرسم؟ أقول والله إحنا ديرتنا كانت من أوائل الدول الخليجية اللي تصدر الخيول برا عن طريق سفينة البغلة وكذا وكذا، شيء حلو، شيء واحد يفتخر فيه، صح؟
1: أكيد طبعا.
2: فإحنا نوصل لهم الفخر هذا اللي سواه أجدادنا، أنتوا تقدرون اليوم تكملون عليه.
1: نعم، تقدرون تكملون عليه. وأنا أشكرك يعني على هذه الرسالة اللي توجهينها فعلا أبنائنا اللي قاعد ننقل لهم اليوم هذه الصورة، هم اللي راح يكملون هذه المسيرة. لكن بالنسبة للأطفال، يعني بما أن يعني أستاذة نوال قاعد تعملين مع الأطفال ولتش خبرتك مع الأطفال، وقاعد تنقلي لهم هذا الفن المقدم من فريق الطيبين الكويتي، وكذلك أيضا قاعدين تقدمون لهم اليوم كل ما يتعلق في الماضي، السدو وغيره والفن والمهنة القديمة، هذا الجيل انولد على التكنولوجيا، انولد وبيدهم أجهزة ذكية، انولدوا وهم متعودين على الشاشات. اليوم شلون قدرتي تنقلي لهم هذا التراث في وسط اهتمامهم في جوانب ثانية أساسا، وشلون شفتي الانعكاس عليهم تقييمك؟
2: اليهال شنو يحبون؟ اللعب، يحبون يلعبون. سوينا الشيء هذا عن طريق الألعاب، يعني أنا ما أعطيهم بس ورشة رسم وخلاص، لا، نحولها حق لعبة. اللعبة هذه تحرك عندهم العقل، يخليهم يفكرون. فهني شنو يصير؟ هذا اللي قاعد يجذبهم. فحتى الحين أقول حق البنات، أنت شنو تشترين هدية حق رفيجتك؟ أنا أشتري شغلة زين جربتي أنت تسوينها في إيدك وتعطينها حق أمك أو حق صديقتك. هني شنو صار؟ إيه ليش لا، أنا أجرب. وفعلا صارت عندنا ترى حرفيا الثقافة حاليا وايد الصغار والكبار، إيه أنا بسوي بإيدي وبأهادي. فهني جذبناهم عن طريق الألعاب وعن طريق أشياء حرفية في الإيد، فهم يبون يحركون إيدينهم الياهال، ترى مو بس يبون الآيبات والتكنولوجيا.
1: فعلا يعني اليوم الأطفال مطلوب أنهم يلعبون يشاركون، يمكن نشوف هالشيء بالمركز العلمي وشفنا النجاح بالضبط. ما شاء الله يعني قاعد يستمتعون في التجارب التفاعلية، ويمكن أنتوا قاعد تقدموا لهم هذه التجارب التفاعلية، وهالشيء هذا يعني نسيهم الجلوس أمام الشاشات لفترات جدا طويلة. كذلك احنا مستمرين في هذا اللقاء مستمعين الكرام مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. ولو نعود مرة أخرى، السادة إيمان شراح مؤسس فريق الطيبين الكويتي للتراث، لكم ما شاء الله شراكات كبيرة، لكم نجاح سبق الشراكة مع المركز العلمي كلمتونا عنهم، على سبيل المثال مثل فعالية القرقعان ذكرته، فريق إكسبو ذكرته، بعض الجهات الثانية. هذه الشراكات اليوم شنو اللي تمثل لكم؟ ودنا لو نتكلم عن شركاء النجاح، وأكيد ما شاء الله تحرصون على التعامل لأنكم تحملون رسالة وطنية تراثية.
0: نعم طبعا الشركات اللي احنا يعني قمنا فيها كثيرة للأمانة، ومنو ما يطلبنا يعني نحط ايدنا بيده. لكن من الشراكات اللي فعلا احنا نعتز فيها وايد هي بمحافظة الأحمدي. طلب منا سنة من السنين، لأنه كان وقتها عطلة، فيوم رفع العلم ان احنا يعني كان وقتها الشيخ فواز الصباح كان هو المحافظ، فطلب منا ان نتكلم نسوي له مثل أوبريت عن البنديرة سارية العلم، ونقولها بشكل تمثيلي شنو قصتها. ففعلا قعدت أنا ويا عم حسين القطان الباحث في التراث، نوجه له تحية، أخونا علي الكنديري رحمة الله عليه، ومعانا كذلك محمد أشكناني الممثل، هو ويانا يعني من البداية ويانا، كنا وايد نسوي مشاهد يعني تخدم المجتمع. يعني فحطوا السيناريو وفعلا جسدنا، سوينا الأوبريت وكان معروض لنا حزتها ورفع العلم، فكانت معروضة يعني معانا أبنائنا الصغار. وبالنهاية وصلنا رسالة إن هذا العلم، قلنا لهم نبي علم كبير، عقب ما خلصنا المشاهد علم كبير من جيل لجيل من واحد للثاني لما يستلمه يودونه حق الشيخ. فعرفت شلون؟ فصارت شنو، إن هي أمانة نحطها عندكم، هذا العلم هذا الرمز أمانة بدياتكم. فهذه المشاركة وايد يعني لها أثر ليومنا هذا. إحنا ما نقلل من المشاركات الثانية، لكن هذه من يعني أعمق المشاركات اللي أنا فعلا أعتز فيها، لأن فعلا عيالنا عرفوا ما تخاف عليهم. الحين لما يروحون يجون يسافرون مثل ما يقولون، إحنا نطرش عيالنا برا قلوبنا عليهم، لكن أنت الحين قاعد ترسله تقول له روح تعلم سافر وأنت مطمئن إن ولدك خلاص على قولتهم مأمن إن شاء الله يا ربي، يعني عسى الله يحفظهم. فإحنا بالنسبة لنا التراث الموروث القيم هذه هي اللي تحفظنا بمواجهة هالدنيا هذه إحنا اللي نعيشها واللي نشوفها، يعني عسى الله يكتب لنا الخير إن شاء الله يا ربي، ويعم الأمن والأمان علينا وعلى أرضنا الطيبة إن شاء الله يا ربي وجميع دول الخليج. وإن شاء الله يا ربي يحفظنا.
1: اللهم آمين، عسى الله يحفظنا. أستاذ نوال، يمكن هالكلمة هذه تقودنا لسؤال، يمكن الجانب التكنولوجي، التطور اللي قاعد نشوفه، الاهتمامات من الجيل الجديد تعتبر من التحديات أمام التراث والموروث، لكن بشكل عام وبوجهة نظرك شنو أبرز التحديات اللي أمامنا علينا أن نتكلم عنها حتى نتغلب عليها ونحافظ على تراثنا وموروثنا وننقلها للأجيال القادمة؟ فبوجهة نظرك شنو أبرز التحديات؟
0: هو أهم شيء أنك أنت لما نتعرف والله هذه القطعة اسمها هذا اسمها وهذا تاريخها، ما تزيد عليه ما تحرفه، يعني تكون أنت تأخذ كمعلومة من مصدرها الرئيسي من الكتب من المؤرخين. ما كل واحد ياخذ له معلومه ويزيد عليها وهذا يقول وهذا يحكي هذا يعطيك معلومه يمكن على قولتهم يدته جنسيه اخرى فهو مو منتبه ان انت قاعد تنقل فهذه هذا الامر
1: احيانا في تشابه نعم. يعني خاصه مع اهلنا في دول الخليج قد يكون في صحيح. تشابه قد يكون في اختلاف يعني احيانا في نقطه معينه صحيح. تتميز ما شاء الله كل دوله في بعض الجوانب نعم. اللي تميزها واحنا نعتز في الجميع في تراث الجميع
0: أكيد
1: وكل
0: أكيد
1: دوله
0: أكيد.
1: تعتز في تراثها أكيد. وفي هويتها فنشكرك على الحديث عن هذه التحديات فعلا لو نتكلم اكثر يعني اليوم استاذ نوال خاصه من خلال تجربتك كفنان وبنفس الوقت مهتمه في التراث وبنفس الوقت مع التجارب الواقعيه اللي عشتوها اللي يقول والله احنا في بيوتنا حتى نخلي هذا نهج احنا نبي نكون نفس فريق الطيبين ما بيننا وما بين عيالنا نبي نربيهم على نفس هذه الطريقه على تربيه الطيبين مثل ما هم قاعدين يقدمون احنا كاسر شنو اللي نقدر نسويه علشان نخلق مثل هذه التجارب لابنائنا
2: احنا لازم نوصله حق عيالنا قلنا عاداتنا وقيمنا السابقه هو شنو ترابط العائله حب العطاء ان احنا حتى لما نشوف العامل برا حتى قلت حق ولدي اخذت من مصروفك وعطيته ليش يما اعطيه قلت يما تحت الشمس عطى خليه يشرب شيء بارد شيء البسيط اللي انت تحس سويته بس ترى هذا شيء وايد كبير بنفسه هو لما كبر الحين صار هو اللي يساعد وهو اللي يسوي من غير ما انا اتحكى فواجب الاسره يعلمون شنو معنى اني انا اساعد الكبير شنو معنى انا اساعد اللي اضعف مني لما احنا دخلنا المعاقين او ذوي الاعاقه معانا ان هذول ترى ناس طبيعيين لازم نفهم عيالنا هالشيء امشوا وشوفوا لا ينفرون منهم فدور الاسره يفهمونهم حتى جمعه العائله شنو معنى نقعد كلنا على ويبه واحده ليش كل واحد قاعد في داره ياكل هذا دور الاب ودور الام انت لازم تجمعين عيالك المعنى مو انه والله احنا قعدنا اكلنا المعنى احنا جمعنا عائله كلهم في مكان واحد هذا الشيء راح ينتقل حق الطفل حتى حق عياله فاحنا عفوا احنا ما قاعدين بس نعلمهم تراث شيء قديم احنا مو قديمين احنا قاعدين نبني الحاضر حق المستقبل
1: نعم.
2: مثل ما كان في طيبين اول قاعد تعلمنا منهم احنا راح نصير طيبين حق اللي جايين لي قدام
1: وانت والطيب كله ومستمرين في مسيره الطيبين باذن الله تعالى الاستاذ ايمان والاستاذ نوال ما شاء الله عندكم الكثير من التطلعات بكل تاكيد خاصه للفترات القادمه ان كانت تتعلق في الشراكات ان كانت تتعلق في بعض الامور الاخرى ان كانت تتعلق في ترجمه هذه المبادئ والقيم اللي كلمتونا عنها ابرز تطلعاتكم وخططكم القادمه
0: بالنسبة حق تطلعاتنا إن أبنائنا هم نفسهم خلاص إحنا على قولتهم بدينا وياهم البداية الحين نحتاج منهم خاصة إن هم ما شاء الله يعني أغلبهم عيالنا الصغار كانوا
2: كبروا
0: فالحين الدور عليهم المسؤولية عليهم إن يمسكونها وإن هم خلاص يكملون حق الجيل اللي على قولتهم اللي أصغر فهذه مسؤوليتهم يعني إذا كانوا هني بالديرة ولا خارج الديرة يمكن المسؤولية تصير أكبر عليهم لأن عيالنا اسم الله عليهم أغلبهم تشوفهم يدرسون بالخارج فأنا مو مطرشتك أنت على أساس بس تأخذ العلم لا أنا مطرشتك عشان علم عندك وخير من هالأرض هذه تنشره وياك تنفع صحيح. في كل من حولك
1: نعم يمكن الكلمة هذه احنا نشوفها كل سنة سبحان الله في عدد من طلبتنا اللي بأمريكا اللي في نعم بريطانيا صح. اللي باستراليا اللي بأيرلندا بمختلف الدول مطلوب منهم احيانا يقدمون شيء عن بلدهم احيانا مطلوب منهم بروجكت مطلوب منهم برزنتيشن وغيره نشوف اللي رايح باللبس الكويتي ونشوف البنت اللي رايحة باللبس الكويتي وزينة الشعبي وزينة الرسمي ونشوف البعض ما شاء الله قاعد يقدم لهم بعض العادات ابسطها على سبيل المثال لما يمسك دلة والفنيان ويقدم لك هواء والناس يتعرفون حتى مأكولاتنا حتى الحلو الكويتي اللي ياخذونه
2: هناك المشاويس وقاعد يطلعون هالشيء حتى أيه. بالسوشيال ميديا ايه
1: اليوم بوجهة نظرك من ناحية نظرتك كفنية وحتى ينقلون هذه الامور شلون تشوفين مثل هذه التجارب ورايك فيها
2: اساسا هم يعني هم السفراء ملود ديرتنا برا هم فعلا قاعد يقولون هالشيء وشفتهم تابعتهم علم الكويت لازم معاهم قاعد معاهم لازم يطلعونه حتى بالفيديو اللي قاعد يصورونه فهذا شنو معناه معناته اساسهم كانوا في الديره صح تعلموا صح دائما يقول لما انت تربي ولدك على اساس صح ما تخاف عليه اللي طلع برا ما تخاف على القيمه سواء كانت دينيه اجتماعيه حتى نعلم عيالنا وبناتنا ترى هم قاعد يطبخون هم اللي قاعد ينظفون هم اللي قاعد يسوون فاحنا شنو علمناهم احنا ما قاعدين نشغلهم ولا شو اسمه عامل لا انت قاعد تعتمد على نفسك حتى في الغربه وهم انت قاعد يساعدون بعض ترى هم واحد قاعد يجيب شيء حق الثاني قاعد يوصل حق الثاني فهذا روح التآخي والتلاحم اللي قاعد يسوونها برا فعلا ترى هذا اللي احنا تعودنا عليه، التلاحم والترابط في مجتمعنا.
1: نعم، وهذا اللي احنا تعودنا عليه وهذا اللي راح يبقى. اذا كان هناك طبعا رسالة، اكيد هذه الرسالة التي قدمت احنا فخورين فيها اليوم وقدموها ضيوفنا الكرام في هذا البرنامج، استاذ ايمان الشراح مؤسس فريق الطيبين الكويتي للتراث، والاستاذ نوال العنزي عضو فريق الطيبين الكويتي للتراث والفنانة التشكيلية. انا اشكركم على وجودكم وعلى تلبية الدعوة، وكل الشكر لكم على هذه الجهود استاذ ايمان الشراح.
0: شكرا لك وشكرا للجميع، ونتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله.
1: كذلك لكم دائما وأبدا. أستاذة نوال كل الشكر لك على جهودك الكبيرة ووجودك في هذا البرنامج، وأيضا الجهود الكبيرة مع فريق الطيبين.
2: شكرا لكم ولاهتمامكم، أنكم قاعد تنقلون أشياء مهمة حق المجتمع، سواء كان إذاعة أو تلفزيون أو سوشيال ميديا، فهذا شيء وايد مهم. شكرا لكم أنتم على هالنقل الجميل.
1: هذا حق واجب علينا، وإحنا مجرد حلقة تواصل ما بينكم ما بين الجمهور. مستمعينا الكرام، هذا برنامج استراحة الظهيرة.
3: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
4: استراحة الظهيرة.
5: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
1: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
5: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
6: سادة التي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس، تلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
5: نقول إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
3: من الساعة 2 ظهرا وحتى 3 على 89.5 FM.
1: مستمعينا الكرام، لهني وصلنا وياكم إلى مسك الختام لهذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، بعد ما تشرفنا بضيوفنا الكرام في المركز العلمي وهذا النقل الخارجي، ضيوفنا من فريق الطيبين وجه لهم التحية في الختام مرة أخرى، وكانوا معنا في هذه الحلقة، ولكم أجمل التحايا من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وشاير العيد، ومن التقديم تشرفت أكون معاكم محدثكم سعود الفياض، الهندسة الإذاعية نور العيسى، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز طيري. ولكم هذه التحايا من أسرة النقل الخارجي، سلمان مسافر، خالد اليعقوب، مريم بارون، ريم الجعفر، بين الهاجري، ومنيرة العتيبي، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. وفي ختام هذا البرنامج أذكركم بنكون معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 2 to 3 على 89.5 FM وابليكيشن 51 كويت. لكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي. في أمان الله.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. حركة حماس تدعو الوسطاء ومجلس السلام للضغط على حكومة الاحتلال وإلزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع غرب أمدرمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متوعدا بالرد بالمثل. مقتل 3 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مقاطعتي أوديسا وزاريجا. طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها مؤكدا تمسك سيادتها على الجزر. تايوان تجري مشاورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، لنلتقي معكم اليوم برجل تحولت كلماته إلى أناشيد يرددها الجزائريون جيلا بعد جيل. كل هذا بدأ بفتى نشأ في بني يزغن جنوب الجزائر،

حمل بقلبه شغفا بالعلم وحبا خالصا لوطنه. إنه مفدي زكريا بن سليمان صالح، الذي ولد في 12 من يونيو عام 1908، وتلقى تعليمه الأول في الكتاب، ثم واصل دراسته في تونس بين المدرسة الخلدونية وجامع الزيتونة. ومنذ شبابه المبكر كانت حمية الوطن تجري بدمه، فانخرط في العمل الوطني والسياسي، وانضم إلى جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين، ثم إلى حزب نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري. لم يكن طريق النضال سهلا، فقد اعتقلته سلطات الاستعمار الفرنسي مرات عدة منذ الثلاثينيات، وقضى سنوات في السجون. ومع اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954 أصبح من أبرز الأصوات الشعرية الداعمة لها، فتحولت قصائده إلى أناشيد تلهب حماس الجماهير والثوار.

وفي خضم الثورة اعتقل مجددا وقضى فترة طويلة في سجن بربروس، لكن السجن لم يزده إلا تمسكا بقضيته وإيمانا بدور الكلمة في مقاومة الاحتلال. ومن قعر زنزانته رقم 375 في سجن البرواقية كتب قصيدته اقرأ كتابك بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة في نوفمبر عام 1958. واقرأ كتابك للأنام مفصلا، تقرأ به الدنيا الحديث الأروع، واصدع بثورتك الزمان وأهله، واقرع بدولتك الورى والمجمع، واعقد لحقك في الملاحم ندوة يقف الزمان بها خطيبا مصقعا. إن الجزائر في الوجود رسالة

وبعد خروجه من السجن تنقل بين تونس والمغرب مواصلا الدفاع عن قضية بلاده، تاركا إرثا شعريا خالدا من أبرزه كلمات النشيد الوطني الجزائري قسما وديوان اللهب المقدس وملحمة إلياذة الجزائر. هذا الإرث كله ولد من قلب المعاناة نفسها التي عاشها في عتمة الأسر والألم بين السلاسل المكبلة والقصيدة التي تنبض بولاء الوطن. صاغ مفدي زكريا من محنته أمل ومن قيده حرية. رحل الشاعر في 17 من أغسطس عام 1977، لكنه ترك خلفه إرثا لا يموت، نشيدا يردد في كل مناسبة وطنية، وقصائد تبقى في ذاكرة الجزائر الحرة.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله الكريم الوهاب الذي أغنى القلوب بالإيمان وأفاض عليها من كنوز حكمته ما هو خير من كنوز الدنيا. تحدث القرآن الكريم عن كنز عجيب، لكنه لم يكن كأحد كنوز الدنيا التي يتهافت الناس عليها، ولم يكن ذهبا ولا فضة، وإنما كان يحمل رسالة خالدة لكل أب وأم ولكل من يرجو الخير لأبنائه من بعده. في رحلة نبي الله موسى عليه السلام مع العبد الصالح وبعد أن انتهي من أحداث عجيبة، دخل قرية بخل أهلها عليهما، فلم يضيفوهما ولم يقدموا لهما طعاما ولا شرابا، ومع ذلك وجد العبد الصالح جدارا يكاد أن يسقط فأقامه وأصلحه دون أن يطلب منهم أجرا. تعجب موسى عليه السلام وقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وحين جاء وقت البيان كشف العبد الصالح سر هذا الجدار، فقال كما أخبر الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. تأملوا هذه الآية مستمعين الكرام، لم يقل الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما غنيا، ولم يقل: وكان ذا سلطان، ولم يقل: وكان صاحب جاه ونفوذ، بل قال: وكان أبوهما صالحا. فكان صلاح الأب سببا في أن يحفظ الله مال ولديه بعد وفاته، وأن يسخر لهما من يحمي كنزهما حتى يبلغ أشدهما. أيها المستمع الكريم، هذه الآية من أعظم الآيات التي تبعث الطمأنينة في قلب كل مؤمن. كثير من الآباء يعيشون قلقا دائما على مستقبل أبنائهم، فيسهرون الليالي يجمعون الأموال ويشيدون العقارات ويدخرون كل ما يستطيعون، ظنا منهم أن ذلك وحده هو الذي سيؤمن مستقبلهم. ولا شك أن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب، وأن الإسلام حث على السعي والكسب الحلال، لكن القرآن يلفت أنظارنا إلى حقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس: إن أعظم ميراث يتركه الأب لأبنائه ليس المال وحده، بل صلاحه وتقواه. فالبيت الذي ترفع فيه أكف الدعاء، وتتلى فيه آيات القرآن، ويعرف أهله الصلاة، ويربي الأبناء على الصدق والأمانة، هو بيت تحفه بركة الله سبحانه وتعالى ولو كان قليل المال. وكم رأينا من أناس تركوا لأبنائهم ثروات طائلة فضاعت في سنوات قليلة، لأن المال بلا دين يزول وبلا أخلاق يفسد. وفي المقابل رأينا من لم يترك إلا سيرة طيبة وسمعة حسنة ودعوات صادقة، ففتح الله لأبنائه أبواب الخير من حيث لا يحتسبون. ليس معنى ذلك أن يترك الإنسان السعي في طلب الرزق، بل أن يجمع بين الأمرين: ابني بيتا ولكن ابني معه الإيمان، واجمع المال ولكن اجمع معه التقوى.

0: يحتاجون إلى حسابات مصرفية بقدر حاجتهم إلى أب إذا رفع يديه في جوف الليل قال: اللهم أصلح ذريتي واجعلهم من عبادك الصالحين. فذلك الدعاء قد يفتح لهم من أبواب الخير ما لا تفتحه كنوز الأرض كلها. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي رجاء أن يحفظه الله بصلاح أبيه. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد. مساجد من بلادي.
1: فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: من الإعداد أمل عبد الله الشطي.
1: فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: تقديم أحمد سالم العتيبي.
1: يا مسجدي إني رأيت يلتف حولك كل بيت، أنت الغدير لحينا.
0: مساجد من بلادي يخرجه لكم مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم اليوم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة والحديثة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة، مسجد القطامي. يقع مسجدنا في حي الشرق وبالذات في حي الرومي، وقريب منه يقع ديوان حسين وشملان أبناء علي بن سيف الرومي، وعمارة بشر بن يوسف الرومي، وعمارة التركيت، ومنزل عبد العزيز بن عبد الوهاب القطامي المقابل له من الجهة الشرقية، كما كانت تقع قريبا منه الوكالة السياسية القديمة بيت دكسون. أما الآن فقد أصبح موقعه بعد أن هدمت المعالم القديمة مطلا على الخليج العربي قرب مبنى وزارة الصحة العامة وخلف ديوان الشملان. أسست مسجد القطامي السيدة ملكة بنت محمد بن غانم الجبر الغانم عام 1250 للهجرة الموافق لعام 1843 للميلاد، وذلك بالقرب من منزلها وهو المكتوب باللوحة التي على باب المسجد. وهناك رأي ثان يذكر أن مؤسسة السيد سلطان بن ماجد وهو مؤذنه وليس المؤسس. لا نزال معكم متواصلين في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام. مساجد من بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعته وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. التجديد الأول أنه قد بني المسجد في أول مرة صغيرا كعادة أهل الكويت، ولكن مع الزمن كثر عدد المصلين فاحتاج المسجد إلى توسعة، فهب أهل الحي لهذا العمل النبيل فقاموا بتوسعة المسجد من الجهة الغربية، كما عمدوا إلى توسعة محرابه، وتم عمل دار لأبناء السبيل به من الجهة الجنوبية منه. وأما التجديد الثاني فقامت به دائرة الأوقاف العامة، بل أعادت بناءه في العاشر من ذي الحجة عام 1372 الموافق للعشرين من أغسطس عام 1953، كما أعادت بناء منارته القديمة التي سقط منها الجزء العلوي بسبب عوامل التعرية الطبيعية. جعله الله في ميزان السيدة ملكة، في ميزان من بنته، وغفر الله لها ورحمه الله برحمته الواسعة، هو على ذلك قدير. إلى هنا نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وإلى محطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وإلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم أحمد سالم العتيبي. مساجد من بلادي أخرجه لكم مشاري الرباح.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
1: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
0: صفحات من العربي،
2: مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد.
0: صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
3: أهلا وسهلا بكم في صفحات من العربي، وحياكم الله وبياكم في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على فخر الثقافة والأدب، فخر الكويت والعرب، مجلة العربي. في كل عدد من مجلة العربي نكتشف جانبا جديدا من الفكر والثقافة والحياة العربية، ونقرأ كيف كانت المجلة تواكب قضايا الإنسان العربي وهمومه، وتجمع بين المعرفة والأدب والعلم والفنون في صفحاتها. واليوم نقلب صفحات العدد السابع من مجلة العربي الصادر في يونيو عام 1959، وهو عدد يحمل تنوعاً لافتاً في موضوعاته، فيأخذنا من قضايا البترول العربي ومستقبله إلى النهضة الصحية في الكويت، ثم يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الأدب والشعر والترجمة، ويقف عند أهمية المحافظة على التراث العربي المخطوط، كما لا يغفل القصص الإنسانية والموضوعات العلمية ورسائل القراء التي كانت دائماً جزءاً من روح المجلة. هذا العدد يؤكد مرة أخرى أن العربي لم تكن مجلة للقراءة العابرة، بل مشروعاً ثقافياً متكاملاً يحرص على أن يضع القارئ العربي أمام قضايا عصره، وأن يقدم له المعرفة بأسلوب يجمع بين العمق والمتعة.
0: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ، وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
3: بين أيدينا الآن العدد السابع من مجلة العربي، وأول ما نستهل حديثنا به غلاف العدد. يحمل غلاف العدد السابع من مجلة العربي صورة تعبر عن روح النهضة العلمية التي كانت تشهدها الكويت في تلك المرحلة، فقد اختارت مجلة العربي أن تضع على غلافها إحدى الفتيات العربيات وهي تعمل داخل أحد مختبرات التحليل الكيميائي، ويتمسك بأنبوب اختبار في مشهد يجسد حضور المرأة العربية في ميادين العلم والبحث والمعرفة. كما يشير الغلاف إلى أبرز استطلاعات العدد، الاستطلاع الخاص بالنهضة الصحية في الكويت تحت عنوان الطب في الكويت، وهو من الموضوعات التي أولتها المجلة مساحة كبيرة، مستعرضة ما شهدته الكويت آنذاك من توسع في المستشفيات والخدمات الصحية وما وفرته الدولة من رعاية طبية مجانية للسكان. ومن خلال هذا الغلاف نلاحظ كيف كانت العربي تحرص على أن يكون غلافها نافذة تعكس أهم ما ينتظر القارئ داخل العدد، سواء في مجالات العلم أو التنمية أو القضايا العربية.

0: أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي والعدد السابع من مجلة العربي الصادر في يونيو لعام 1959.
1: ومن غلاف العدد نقلب الصفحة إلى فهرس العدد. يكشف فهرس العدد السابع عن ثراء واضح في أبوابه، ويعكس التنوع الذي اشتهرت به مجلة العربي منذ سنواتها الأولى. فمنذ الصفحات الأولى يجد القارئ افتتاحية العدد، ثم ينتقل إلى مقالات فكرية وأدبية تناقش واقع الشعر العربي ومستقبل التأليف وقضايا الترجمة، قبل أن يطالع استطلاعات ميدانية من الكويت والجزائر والعراق، ثم يواصل رحلته مع موضوعات الطب والعلوم والأسرة والقصص والأدب العالمي. ومن الموضوعات التي يلفت إليها الفهرس استطلاع البترول العربي الذي يناقش أهمية الثروة النفطية العربية، واستطلاع الطب في الكويت الذي يرصد التطور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية في الكويت. كما يضم العدد مقالا مهما بعنوان أنقذوا تراثنا المبعثر، يدعو إلى الاهتمام بالمخطوطات العربية وحمايتها من الضياع، إلى جانب مقال التالف انحدر

0: الذي يناقش أثر الترجمة والأدب السطحي في تراجع مستوى التأليف. ولمحبي الأدب يقدم العدد مقال الشعر الغنائي وشعر التكسب، بالإضافة إلى قصة بائعة الكبريت، فضلاً عن مجموعة من القصص القصيرة والموضوعات العلمية والمواد الطبية وصفحات الأسرة وبريد القراء. وهي الصفحة التي كانت تنقل آراء القراء من مختلف أنحاء الوطن العربي لتجعل المجلة مساحة حوار حقيقي بين الكاتب والقارئ. وهكذا يبدو الفهرس أشبه بخريطة رحلة ثقافية متكاملة تتنوع محطاتها بين الفكر والأدب والعلم، لتؤكد العربي مرة أخرى أنها مجلة لكل أفراد الأسرة.
1: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
0: في افتتاحية هذا العدد يوجه رئيس التحرير حديثه إلى القارئ من خلال العمود الدائم عزيز القارئ، مؤكداً أن النهضة الحقيقية لا تقوم إلا على الاهتمام بالعلم والمعرفة، وأن المجلة تؤمن بأن الثقافة ليست ترفاً بل ضرورة لبناء الإنسان العربي. كما يتوقف عند أبرز موضوعات العدد ويشير إلى الاستطلاعات التي أنجزتها المجلة في الكويت والعراق، وإلى الموضوعات الفكرية والأدبية التي تتناول قضايا الشعر والتأليف والتراث، مؤكداً أن العربي ستظل حريصة على الجمع بين المعرفة الممتعة والمعلومة الدقيقة. وتبرز في الافتتاحية أيضاً دعوة واضحة إلى متابعة ما يجري في الوطن العربي بعين واعية، والاهتمام بكل مشروع يسهم في نهضته، سواء كان مشروعاً علمياً أو ثقافياً أو اقتصادياً. وهي رسالة التي ظلت العربي تحملها منذ صدور عددها الأول. كما يشير رئيس التحرير إلى أن أبواب المجلة ليست مغلقة أمام قرائها، بل إن رسائلهم وملاحظاتهم تشكل جزءاً من مسيرتها، ولذلك ظل بريد القراء حاضراً في كل عدد يعكس التفاعل الحقيقي بين المجلة وجمهورها في مختلف الأقطار العربية.

كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات.

0: وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: والآن نبدأ بقراءة أبرز موضوعات هذا العدد، العدد السابع من مجلة العربي. يحتل مقال أنقذوا تراثنا المبعثر مكانة خاصة في هذا العدد، لأنه يناقش قضية ما زالت حاضرة حتى يومنا هذا، وهي قضية الحفاظ على التراث العربي المخطوط. فكاتب المقال ينطلق من حقيقة مؤلمة، وهي أن جانباً كبيراً من التراث العربي والإسلامي موجود في مكتبات العالم، بينما لا يزال كثير منه مجهولاً أو غير مفهرس، الأمر الذي يحرم الباحثين من كنوز علمية وأدبية وتاريخية لا تقدر بثمن. ويؤكد المقال أن النهضة العلمية لا تكتمل بالاعتماد على المؤلفات الحديثة وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى العودة إلى المصادر الأصلية، لأن المخطوطات تمثل ذاكرة الأمة وتحفظ علومها وأدابها وتجارب علمائها عبر القرون. كما يشير إلى أن كثيراً من هذه المخطوطات وصل إلى أوروبا خلال فترات مختلفة من التاريخ، وأصبحت اليوم محفوظة في مكتبات ومتاحف عالمية، بينما لا تزال جهود التعريف بها واستعادتها أو تصويرها جداً محدودة. ولا يكتفي المقال بتشخيص المشكلة، بل يدعو إلى عمل عربي منظم يبدأ بحصر أماكن وجود المخطوطات ثم فهرستها وتشجيع الباحثين على تحقيقها ونشرها حتى تصبح في متناول الدارسين والمهتمين. ويشير كذلك إلى أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية والمكتبات، لأن الحفاظ على التراث ليس مسؤولية فرد، بل مشروع حضاري تشارك فيه المؤسسات والدول. وتبرز أهمية هذا المقال في أنه لم ينظر إلى التراث على أنه صفحات قديمة أو وثائق تاريخية فحسب، بل اعتبره أساساً من أسس الهوية الثقافية وجسراً يصل الماضي بالحاضر ويمنح الأجيال الجديدة فرصة التعرف إلى ما قدمه العلماء والأدباء العرب في مختلف العلوم والفنون. ورغم مرور أكثر من 6 عقود على نشر هذا المقال، فإن رسالتها ما زالت تحتفظ بقيمتها، فما زالت المخطوطات العربية تحظى باهتمام كبير، وما زالت جهود حفظها وتحقيقها ونشرها مستمرة، وهو ما يؤكد أن العربي كانت تطرح قضايا تتجاوز زمنها وتدعو إلى التفكير في المستقبل بقدر اهتمامها بالحاضر. ومن أبرز موضوعات هذا العدد أيضاً استطلاع بعنوان الطب في الكويت. اختارت مجلة العربي في هذا العدد أن تخصص أحد أبرز استطلاعاتها لموضوع الطب في الكويت، وهو استطلاع يوثق مرحلة مهمة من تاريخ النهضة الصحية في البلاد، ويقدم للقارئ العربي صورة واضحة عن حجم التطور الذي شهدته الكويت في هذا القطاع خلال سنوات قليلة. ويرصد الاستطلاع توسع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، إلى جانب استقطاب الأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم بما يسهم في توفير خدمات علاجية متقدمة للمواطنين والمقيمين. ومن الجوانب التي يركز عليها الاستطلاع أن الرعاية الصحية في الكويت لم تكن تقتصر على علاج المرضى داخل المستشفيات، بل امتدت إلى برامج الوقاية ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيم ومتابعة الصحة المدرسية والاهتمام بالصحة العامة وهو ما يعكس رؤية شاملة لمفهوم الرعاية الصحية، كما يسلط الضوء على سياسة العلاج المجاني التي كانت من أبرز ملامح النظام الصحي الكويتي، ويبين حجم الإنفاق الذي خصصته الدولة لتطوير هذا القطاع، سواء في إنشاء المستشفيات أو شراء الأجهزة الطبية أو توفير الأدوية اللازمة. وترافق النص مجموعة كبيرة من الصور التي توثق غرف العمليات والأقسام الطبية وأجنحة المرضى والعيادات، إلى جانب صور لافتتاح بعض المنشآت الصحية لتمنح القارئة صورة واقعية عن مستوى الخدمات الطبية في الكويت آنذاك. ويبرز هذا الاستطلاع جانبا مهما من رسالة العربي، فهي لم تكن تكتفي بالحديث عن الإنجازات، بل كانت تنقلها بالصورة والكلمة لتعرف القارئ العربي بما تشهد الدول العربية من مشاريع تنموية، وتؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وصحته وتعليمه.
0: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
1: من المقالات الفكرية التي تضمنها العدد السابع مقال بعنوان التأليف انحدر، فصار كل من أمسك بقلم كاتبا فخما، بقلم الأديب أحمد عبد الغفور عطار، الذي يناقش في واقع التأليف العربي ويحذر من تراجع مستوى ومن طغيان الترجمة الضعيفة والأدب الرخيص على حساب الإبداع الأصيل. يتناول هذا المقال قضية يراها الكاتب من أخطر القضايا التي تواجه الثقافة العربية، ويتراجع مستوى التأليف وما رافق ذلك من انتشار الكتب التي لا تضيف قيمة حقيقية إلى الفكر والأدب. ويحذر الكاتب من طغيان ترجمة الأدب الرخيص، ويرى أن نقل هذا النوع من الكتب إلى العربية لا يخدم الثقافة، بل يضعف الذوق العام ويصرف القارئ عن الأدب الرفيع الذي يسمو بالفكر والوجدان. كما يؤكد أن الأمة لا يمكن أن تعتمد على الترجمة وحدها، بل تحتاج إلى تأليف أصيل يعبر عن شخصيتها وثقافتها، وأن الترجمة ينبغي أن تكون وسيلة لنقل المعرفة لا بديلاً عن الإبداع العربي. ويتوقف المقال أيضاً عند أهمية الأسلوب، ويرى أن جمال الأدب لا يقوم على الفكرة وحدها، بل على طريقة عرضها وصياغتها، فالأسلوب هو الذي يمنح العمل الأدبي قيمته وتأثيره. ويخلص الكاتب إلى أن نهضة الأدب لا تتحقق بكثرة المؤلفات، وإنما بجودة ما يكتب، وبالحرص على تقديم أعمال ترتقي بالقارئ وتحافظ على مكانة اللغة العربية وآدابها. ومن الموضوعات الأدبية التي تناولها العدد السابع مقال بعنوان الشعر الغنائي مرآة صادقة، وشعر التكسب صفعة للشعر موجعة بقلم الأديب بول السلامة. وفيه يتناول الكاتب رسالة الشعر وكيف تطورت أغراضه بين الماضي والحاضر، وما الذي ينبغي أن يقدمه الشاعر إلى مجتمعه. ويبدأ الكاتب حديثه بالتأكيد على أن الشعر ليس مجرد كلمات موزونة، بل هو تعبير صادق عن الفكر والشعور، وأن قيمة القصيدة لا تقاس بزخرفة الألفاظ، وإنما بقدرتها على التأثير في القارئ ونقل تجربة إنسانية صادقة. ثم يستعرض عدداً من أغراض الشعر عبر العصور، فيتحدث عن الشعر الغنائي وشعر المديح والشعر السياسي، مبيناً أن هذه الأغراض تطورت بتطور المجتمعات، وأن الشاعر ظل يعبر عن قضايا عصره وما يحيط به من أحداث. ويتوقف المقال عندما يسميه شعر التكسب، وهو الشعر الذي يقال طلباً للمنفعة أو المكافأة. ويرى الكاتب أن هذا اللون من الشعر لا ينبغي أن يطغى على الشعر الصادق الذي ينبع من إحساس حقيقي ورسالة أدبية. كما يناقش أثر سرعة الحياة الحديثة في الشعر، ويرى أن تغيير إيقاع الحياة قد انعكس على موضوعات الشعر وأساليبه، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية المحافظة على أصالة الشعر العربي وقدرته على التعبير عن الإنسان في كل زمان. ويخلص بول السلامة إلى أن الشعر سيظل رسالة إنسانية سامية متى ما ارتبط بالصدق الفني وابتعد عن التكلف والمصلحة، وظل معبراً عن قضايا المجتمع والوجدان الإنساني.

0: العربي لم تكن مجرد مجلة شهرية، بل كانت مشروعاً ثقافياً عربياً متكاملاً قدمت المعرفة بلغة رصينة وواضحة، وآمنت بأن الثقافة حين تقدم بإخلاص تصبح قادرة على بناء وعي أوسع وتواصل أعمق بين الناس. ولهذا بقي اسم العربي حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه علامة من علامات النشر الثقافي الرفيع وصوتاً من أصوات الفكر العربي المعاصر.
1: من القصص التي تضمنها العدد السابع قصة بائعة الكبريت للكاتب الدنماركي جان كريستيان أندرسون، ترجمة الأديب والمترجم عيسى النعوري، وهي واحدة من أشهر القصص الإنسانية في الأدب العالمي لما تحمل من معان مؤثرة عن الفقر والحرمان والأمل. تدور أحداث القصة حول طفلة فقيرة خرجت في ليلة شديدة البرد لتبيع عواد الكبريت، لكنها لم تستطع بيع شيء وكانت تخشى العودة إلى منزلها خوفا من العقاب. وبينما كانت ترتجف من شدة البرد أخذت تشعل عواد الكبريت واحدا تلو الآخر، فكانت كل شعلة تنقلها بخيالها إلى عالم دافئ وجميل ترى فيه المدفأة ومائدة الطعام وشجرة عيد الميلاد، ثم ترى جدتها التي كانت أكثر الناس حبا لها. ومع انطفاء كل عود كانت تلك الصور تختفي حتى أشعلت ما تبقى معها من أعواد لترى جدتها مرة أخرى. وفي نهاية القصة تفارق الطفلة الحياة بعد أن تركت خلفها مشهدا مؤثرا يجسد قسوة الفقر وبراءة الطفولة. وتقدم هذه القصة رسالة إنسانية عميقة تدعو إلى الرحمة والالتفات إلى معاناة المحتاجين، وتؤكد أن خلف المظاهر البسيطة قد تختبئ آلام لا يشعر بها كثير من الناس، وهو ما جعل قصة بائعة الكبريت واحدة من أكثر القصص انتشاراً وتأثيراً عبر الأجيال.
0: في الكويت ولدت العربي، ومن فكرة بسيطة تشكلت مجلة نفاخر فيها في عالم الثقافة والأدب. لم تكن ولادتها صدفة، بل كانت مشروعاً ثقافياً حمل هم المعرفة، وآمن بأن للعقل العربي حقاً في أن يقرأ، يتأمل ويكتشف. ومنذ العدد الأول وضعت لبنات الطريق، كلمة تنير وصورة تعبر.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساءً. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يشيد بعملية الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. حركة حماس تدعو الوسطاء ومجلس السلام للضغط على حكومة الاحتلال لالتزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات وقوات الدعم السريع غرب أمدرمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية متوعدا بالرد بالمثل. مقتل 3 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مقاطعتي أوديسا وزاريجا. طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي في جزر الكوريل المتنازع عليها، مؤكدا تمسكها بسيادتها على الجزر. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضه الصين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

لكل إنسان قصة مع النجاح والفشل، ومع التجربة والخوف، ومع المحاولة والتردد. بعض الناس يظنون أن قدراتهم ثابتة، وأن ما لا يجيدونه الآن لن يستطيعوا تعلمه لاحقاً. لكن العلم اليوم يقول شيئاً آخر تماماً. الدماغ يتغير مع التجربة، وينمو بالتحديات، ويعيد تشكيل نفسه حين يؤمن الإنسان بأنه قادر على التعلم. هذه الفكرة تسمى عقلية النمو، وهي ليست مجرد تفاؤل، بل حقيقة مثبتة في علم الأعصاب. وهي حين يواجه الإنسان صعوبة ويقرر أن يستسلم، يتوقف دماغه عن بناء مسارات جديدة. لكن حين يواجه الصعوبة وهو مؤمن بأن الفشل جزء من التعلم، تبدأ المسارات الجديدة بالتشكيل. كيف تؤثر هذه التجارب الصعبة في بناء عقلية النمو يا جهينة؟

0: المفارقة أن التجارب الصعبة هي أفضل محرك للنمو، لأنها تكشف مناطق الضعف وتفتح بابا لإعادة التعلم. عندما يخطئ الإنسان يرسل الدماغ إشارات تنبيه إلى الحاجة لبناء نمط جديد. الفشل ليس نهاية بل مرحلة انتقالية بين مهارة قديمة وأخرى جديدة. لكن الأهم هو تفسير التجربة. من يرى الفشل دليلا على العجز ينهار، ومن يراه جزءا من الطريق ينهض أقوى.
1: هل يمكن أن يتغير دماغ شخص بالغ بنفس مرونة الطفل؟
0: الطفل يمتلك مرونة أكبر، لكن الدماغ لا يفقد قدرته على التغيير. في كل مرة يتعلم الشخص شيئا جديدا أو يحاول أو يواجه تحديا، تتشكل مسارات عصبية جديدة. حتى كبار السن يا سيدتي قادرون على اكتساب مهارات جديدة حين يتعاملون مع الحياة بعقلية النمو.
1: ما العوامل التي تساعد الإنسان على تبني عقلية النمو؟
0: هناك ثلاثة عوامل أساسية.
1: أولها
0: البيئة، وجود أشخاص داعمين يشجعون المحاولة دون خوف من الخطأ يفتح باب النمو.
1: جميل. وثانيها
0: الحديث الذاتي، الإنسان الذي يقول لنفسه لا أستطيع يغلق باب التغيير. أما من يقول أحتاج وقتا فإنه يمنح دماغه فرصة للعمل.
1: وما ثالثها يا ترى؟
0: التعرض المستمر لتحديات صغيرة، لأن النجاح في الصغير يساعد على النجاح في الكبير.
1: هل هناك تأثير مباشر لعقلية النمو على الصحة النفسية؟
0: نعم، لأنها تجعل الإنسان يرى نفسه قادرا، وتخفف عنه ضغط الكمال من تبني عقلية النمو التي تتراجع لديه حينما يشعر بمشاعر الذنب والخوف، وتزداد بشعوره بالثقة، كما يصبح أكثر مرونة في مواجهة التوتر وأكثر إيجابية تجاه المستقبل.

نعيش اليوم في زمن تتسابق فيه الأحداث وتتداخل فيه المشاعر مع التقنيات الجديدة. نعمل ونتحدث ونتفاعل بسرعة، لكننا في أحيان كثيرة نفقد تلك اللحظة التي نسمع فيها أنفسنا حقا. موضوعي الآن يا جهينة ليس عن الذكاء الاصطناعي، بل عن الذكاء العاطفي في زمن السرعة، وكيف يمكننا أن نحافظ على توازننا الإنساني وسط هذا الإيقاع المتسارع.

0: ما أجمل يا سيدتي أن نتحدث عن العاطفة في عصر بات يحسب فيه كل شيء بالأرقام.
1: صحيح،
0: فالذكاء العاطفي ليس رفاهية بل هو أساس كل تواصل ناجح. في الماضي كانت العلاقات تبنى على الحوار المباشر وعلى النظرة الصادقة، واليوم أصبح كثير من الناس في تواصلهم عبر الشاشات، فضعفت لغة القلب أحيانا أمام لغة الاختصار.
1: صحيح، فحتى في العمل أو البيت نجد التوتر حاضرا، فهل فقد الإنسان قدرته على ضبط عواطفه؟
0: لم يفقدها، لكنه نسي كيف يستخدمها. في هذا العصر المتسارع أصبح الإنسان يرد قبل أن يفكر ويتحدث قبل أن ينصت. الذكاء العاطفي لا يعني كبت المشاعر، بل علينا أن نقوم بإدارتها بحكمة، أن نغضب دون أن نجرح، وأن نعترض دون أن نهين الطرف الآخر، وأن نفرح دون أن نبالغ. إنها مهارة تزرع التوازن في داخلنا.
1: لكن البعض يا جهينة يرى أن العاطفة تضعف الموقف، وأن الحزم أهم في هذا الزمن.
0: الحزم لا يتعارض مع العاطفة يا سيدتي.
1: كيف؟
0: الشخص الذكي عاطفيا يعرف متى يكون صارما ومتى يكون لينا. هو الذي يقرأ الموقف لا بنصه فقط بل بما وراء هذا النص. الكلمة ليست مجرد صوت بل طاقة. لذلك القائد الناجح هو من يفهم الناس قبل أن يصدر الأوامر. المعلم الناجح هو من يشعر بتلميذه قبل أن يقيمه.
1: كيف يمكن للإنسان أن يدرب نفسه على الذكاء العاطفي؟
0: هنالك ثلاث مهارات يا سيدتي. الأولى الوعي بالذات، والثانية ضبط الانفعال، والثالثة التعاطف. الوعي بالذات يعني أن تعرف سبب شعورك قبل أن تتصرف، وضبط الانفعال أن تمنح نفسك لحظة الصمت قبل أن ترد أو تتخذ قرارك. أما التعاطف فهو أن ترى العالم بعين الآخر لا بعينك أنت، لا أن تكتفي بنظرتك وحدك.
1: وهل يمكن أن يؤثر هذا النوع من الذكاء في بيئة العمل والعلاقات اليومية؟
0: بل هو سر نجاحها يا سيدتي. في المؤسسات يظن الناس أن النجاح بالأرقام، بينما الحقيقة أن العلاقات هي التي تصنع هذا النجاح وهذا الإنجاز. الموظف الذي يشعر بالتقدير يعطي أكثر من الذي يراقب. العائلة التي تتواصل بمودة تبني استقرارا لا تحققه القوانين. الذكاء العاطفي يا سيدتي هو الذي يجعلنا بشرا قبل أن نكون موظفين أو مسؤولين.
1: كلامك جميل، ولكن في ظل هذه الضغوط كيف يمكن الحفاظ على التوازن الداخلي؟
0: أن نعيش اللحظة كما هي دون أن نستهلكها بالقلق والمقارنة، أن نمارس الامتنان كل يوم، أن نشكر النعمة حتى لو كانت صغيرة قبل أن نبحث عن النعم الكبيرة، أن نتنفس بعمق عندما نشعر بالتوتر والقلق. أحيانا يا سيدتي لا يحتاج الإنسان إلى حلول معقدة، بل يحتاج إلى لحظة وعي صافية.
1: كلماتك تجعلنا نعيد النظر في أنفسنا، ولكن هل ترى أن مدارسنا ومؤسساتنا تهتم بهذا الجانب؟
0: بدأت تهتم، لكنها بحاجة إلى خطوات أعمق. يجب أن نعلم أبناءنا كيف يفهمون مشاعرهم قبل أن نحاسبهم على درجاتهم العلمية في المدارس، وأن ندرب المعلمين على الإصغاء للتلقين. التربية العاطفية لا تقل أهمية عن التعليم الأكاديمي المنهجي، لأنها تصنع إنسانا متزنا قبل أن تصنع موظفا ناجحا.
1: كأنك تقول إن الذكاء العاطفي هو صوت الضمير في عالم مزدحم بالضوضاء يا جهينة.
0: أصبت كبد الحقيقة يا سيدتي. هو البوصلة التي تعيدنا إلى إنسانيتنا كلما ضاعت بنا الاتجاهات. وفي النهاية لا يقاس الإنسان بما يملك أو يعرف، بل بما يشعر به الآخرين حين يلقاهم.

بين ضجيج الحياة وضغوطها، يفتش الناس عن شيء غامض اسمه الطمأنينة. البعض يظنها في المال، وآخرون يظنون أنها في الشهرة أو السفر، لكن قليلين من يدركون أنها حالة داخلية لا تشترى ولا توهب، بل تبنى بالرضا يا جهينة.

الطمأنينة يا سيدتي ليست هدوءا مؤقتا، بل توازن دائم بين العقل والقلب. هي أن تعرف أن ما كتب لك لن يخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن لك.

0: كل وسائل الراحة،
1: لأن الطمأنينة لا تأتي من الخارج، كل ما هو خارجي مؤقت يتغير ويزول. الطمأنينة الحقيقية تولد مع الإنسان من الداخل، من الصلح مع الذات، من أن يغفر الإنسان لنفسه قبل أن يغفر للآخرين، وأن يتقبل نواقصه قبل أن يعذب نفسه بالمقارنة.
0: ولكن هل يمكن للإنسان أن يتعلم الطمأنينة؟
1: نعم، بالتدرب وعلى 3 أشياء.
0: ما هي يا ترى؟
1: الصبر والتسليم والامتنان. الصبر يعلمك أن لا تستعجل النتيجة، والتسليم يعلمك أن تؤمن بأن الحكمة أوسع من نظرك، والامتنان يذكرك بما لديك وليس بما فقدت. هذه 3 تنبت سكينة لا تشترى بالمال.
0: وماذا عن الذين يعيشون قلقا دائما رغم محاولاتهم للهدوء؟
1: هؤلاء يحتاجون إلى العودة إلى البساطة. الحياة ليست سباقا دائما، أحيانا يكفي أن تتوقف، أن تنظر إلى السماء، أن تمشي بلا هدف سوى أن تشعر بالنسيم. الهدوء يا سيدتي لا يأتي من كثرة الإنجاز والهرولة في الحياة، بل من ترتيب الداخل.
0: لكننا نعيش زمنا سريعا، فهل ما زال بالإمكان أن نحيا مطمئنين؟
1: نعم، إذا تعلمنا أن نختار إيقاعنا الخاص. لسنا مجبرين على مجارات العالم في سرعته، من حقنا أن نتوقف، أن نتريث، أن نبطئ الخطى حين نحتاج، أن نعتذر عن الزحام، أن نعيش بإيقاع يشبه قلوبنا. الطمأنينة لا تعني الانعزال، بل أن تبقى حاضرا دون أن تغرق بهذه الفوضى العارمة.
0: ولكن هل ترى أن الطمأنينة هدف أم طريق؟
1: هي طريق مستمر، كل يوم نقترب منها خطوة ونبتعد عنها خطوة أخرى، المهم أن نعود. هي ليست حالة دائمة، لكنها خيار متجدد، أن تختار أن تهدأ، أن تختار أن تؤمن، وأن تختار أن ترى الجمال رغم العتمة.
0: يا لها من كلمات تلامس القلب قبل الفكر.

0: ها يا جهينة، ماذا لديك أيضا من أخبار أو موضوعات تضيف لنا معارف جديدة؟
1: دراسة ألمانية سيدتي تكشف لنا نقاط الذكاء عند الغربان التي تشبه إلى حد ما بذكاء الإنسان.

0: وهل يتمتع الغراب بالذكاء يا جهينة؟
1: يعرف الغراب بالدهاء والحيلة.
0: نعم،
1: فهو يتفوق على كثير من الطيور، بل وحتى على أنواع من الثدييات. والدراسة الألمانية الحديثة كشفت عن مستوى جديد من ذكاء هذه الطيور.
0: ترى إلى أي مدى يصل ذكاء الغربان؟ ولماذا ذكر في كثير من القصص؟
1: هذه الطيور تعتبر من أذكى الطيور، رغم أن العديد من الشعوب تعتبر الغراب نذير شؤم وجالبا للحظ السيء.
0: صحيح،
1: كما ترتبط بلونها الأسود بالموت والحداد. إلا أن الدراسات يا سيدتي تكشف من حين لآخر المزيد من الأسرار عن ذكاء الغربان.
0: والدراسة الألمانية ماذا قالت؟
1: الدراسة الألمانية الحديثة أعطت لنا معنى جديدا لمصطلح مخ الطيور، من خلال إظهار أن الغربان ذكية بمستوى يشبه بعض فصائل القردة العليا. ولقد قارن علماء من جامعة أوسنابورك ومعهد ماكس بلانك للبحث العلمي في برلين، قارنوا المهارات الجسدية والاجتماعية للغربان بمهارات قردة الشمبانزي وسلالة القردة العليا المعروفة بإنسان الغاب.

0: حسنا، وماذا كانت هذه الدراسة؟
1: الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة العلمية Scientific Reports وجدت أن الغربان المألوفة والمعروفة باسم الغراب الأسحم أي الأسود طورت بالفعل مهارات معرفية كاملة في القيام بمهام متنوعة من سن 4 أشهر. هذه المهارات تشبه مهارات القردة البالغة. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تمكن البارون مونشاوزن ورفاقه من تجاوز أفخاخ المتاهة الحجرية، وكيف عثروا على جزء من خريطة قديمة، لكن أحداً لم يكن يعلم أن المتاهة لم تكن تحرس الذهب وحده، بل كانت تحرس سراً أخطر، وأن كل خطوة نحو النهاية قد تكون آخر خطوة في حياة أصحابها.

0: لا تنخدعوا بقرب النهاية، فكثير من البنائين القدماء كانوا يجعلون أخطر الأفخاخ عند آخر الأبواب. تقدموا ببطء، وليبقى كل واحد منكم منتبها لما تحت قدميه وما فوق رأسه، فالمتاهة تهاجم من كل اتجاه.
1: وجدت آثارا جديدة على الأرض، وهناك بقع دم لم تجف بعد. يبدو أن رجال المرتزقة فقدوا بعض رفاقهم أثناء العبور، وهذا يعني أن الطريق أمامنا لم يعد آمنا كما نظن.
2: انظروا إلى هذه العلامات، إنها ليست للزينة، بل تشير إلى حجارة يمكن تحريكها. إذا أخطأنا في اختيار الحجر فقد يغلق الممر كله.
3: لن يلمس أحد الجدار حتى يفهم كارل آلية الحركة.
2: حسنا،
3: لقد نجونا حتى الآن لأننا كنا نتصرف كفريق واحد، ولن نغير ذلك الآن.
4: وجدت مكان التس الرئيسي، إذا أدرناه ببطء سيفتح الباب، أما إذا أدرناه بعنف فسيفعل آلية الدفاع.
5: توقفوا، أسمع أصوات رجال خلف الباب، إنهم يتجادلون بعنف.
6: فتش القاعة مرة أخرى، لا يمكن أن تكون كل هذه الرحلة من أجل صندوق فارغ. لا أصدق أن الكنز اختفى.
7: لقد سبقهم الطمع إلى الخطأ، انشغلوا بالذهب ولم ينتبهوا إلى ما حولهم.
0: افتحوا الباب بهدوء ولا يرفع أحدكم سلاحه حتى نعرف ما يحدث في الداخل.

0: دخل البارون ورفاقه القاعة الأخيرة فوجدوا صندوقاً حجرياً كبيراً يتوسطها، بينما كان زعيم المرتزقة يقف أمامه مذهولاً. لم يكن الصندوق ممتلئاً بالذهب، بل بالمخطوطات والخرائط والسجلات القديمة التي تحكي أسرار المملكة التي بنت هذه المتاهة.
1: كل هذه المخاطر وفي النهاية كتب وأوراق، أوراق لا قيمة لها. أين الذهب؟ أين الذهب الذي ضحى رجالي بحياتهم من أجله؟
2: لأنك كنت تبحث عن الشيء الخطأ. هذه السجلات قد تغير تاريخ مملكة كاملة، أما الذهب فينتهي عندما يتقاسمه الناس.
3: هذه الخرائط ترسم مدنا قديمة لم تعد موجودة، وهناك أسماء ملوك لم أقرأ عنهم في أي كتاب.
4: وهذه اللفائف مختومة بخاتم ملكي، يبدو أنها لم تفتح منذ مئات السنين.

0: فسوف ينهار السقف علينا جميعا.
1: رودولف اجمع الجميع عند المخرج، لا يسبق احدكم الاخر ولا يترك احدا خلفه.
2: لا لا لن اغادر قبل ان اجد الساحل.
0: ستدفن نفسك تحت هذه الصخور اذا بقيت دقيقه اخرى. الحياه اثمن من كل كنوز الارض. والقرار قرارك.

0: بينما أغلقت الصخرة الضخمة طريق العودة، أدرك الجميع أن لحظات قليلة تفصلهم عن الموت، ولم يعد أمام البارون ورفاقه سوى أن يتعاونوا للخروج من المتاهة. بينما ظل زعيم المرتزقة واقفاً أمام الصندوق الحجري ممزقاً بين إنقاذ حياته أو مواصلة البحث عن كنز لم يجده.
1: أيها البارون، الممر أغلق تماماً، وإذا استمر سقوط الصخور فلن يبقى لنا منفذ واحد. علينا أن نجد طريقاً آخر بسرعة قبل أن ينهار السقف فوق رؤوسنا.
2: انتظروا، انظروا إلى هذا العمود، عليه الرمز نفسه الموجود على قطعة الخريطة. إذا كان ظني صحيحاً فهناك ذراع مخفية تفتح مخرجاً سرياً استخدمه البناؤون عند الطوارئ.
3: أحسنت يا كارل، لقد وجدت الحلقة الحديدية لكنها عالقة منذ مئات السنين. سأستخدم العتلة وأنتم ادفعوا معي بكل قوتكم. هيا
4: على إشارتي. واحد، اثنان، ثلاثة، ادفعوا.

0: يعذرون. لقد خدعني الطمع، ظننت أن الذهب هو كل شيء، فضاع رجالي وضاعت سنوات عمري. إن استطعت النجاة فسأترك هذا الطريق إلى الأبد.
1: الاعتراف بالخطأ يحتاج إلى شجاعة لا تقل عن شجاعة القتال. تعال معنا بسرعة، فلا قيمة للنصر إذا تركنا إنساناً يلقى حتفه أمام أعيننا.
2: أسرعوا،
3: الصخور تتدحرج خلفنا والممر يضيق شيئاً فشيئاً. بقي منعطف واحد فقط قبل المخرج.
4: هيا تمسك بي جيداً ولا تتوقف، لن نسمح بأن يبقى أحد داخل هذه المكاهة مهما كان تعبه.
5: أرى ضوء النهار في نهاية النفق، لم يبقى إلا خطوات قليلة، فلا يستسلم أحداً الآن.
6: لقد نجونا من الأفخاخ والانهيارات، لكن أعظم ما كسبناه هو هذه المخطوطات التي تحفظ تاريخ المملكة. لو ضاعت لبقيت الحقيقة مدفونة إلى الأبد.

0: وما أن خرج آخر رجل من الممر السري حتى دوى صوت عظيم هز أرجاء الجبل وانطبق مدخل المتاهة بالحجارة واختفت أسرارها مرة أخرى عن أعين البشر. أدرك الجميع أن المكان أدى رسالته، فلم يترك خلفه إلا من عرف قيمة الحكمة وأغلق أبوابه في وجه كل طامع.
1: لقد أثبتتم اليوم أن الشجاعة وحدها لا تكفي، وأن النصر يولد عندما يتحد العقل والقوة والوفاء. سأرفع تقريرا للحاكم بما حدث حتى تبقى هذه المغامرة درسا لكل من يأتي بعدنا.
2: كنت أظن أن الكنوز تصنع المجد، لكنني تعلمت أن الرجل يفقد كل شيء عندما يجعل الطمع سيدا عليه. أشكرك يا بارون لأنك أنقذت حياتي رغم أنني كنت عدوك.
3: كل رحلة علمتني أن أعظم الكنوز ليست الذهب ولا الجواهر، بل الرفيق الصادق والعقل الهادئ والقرار الصحيح في أصعب اللحظات. أما الذهب فيبقى في الأرض، بينما تبقى الذكريات في القلوب.
0: عاد البارون مونشهاوزن ورفاقه من الجبل حاملين مخطوطات كشف التاريخ كاد أن يندثر. وبعد أن انتصر التعاون والشجاعة على الطمع والخداع، بقي اسم البارون يتردد في كل مكان مر به، مقرونا بالشجاعة والحكمة وحسن التدبير.
4: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: في شتاء عام 1811 من الميلاد، كان الظلام يهبط على وايبينغ الإنجليزية بثقل غريب، وكان المدينة تخفي في زواياها شيئا لم يظهر بعد. بينما كان الصمت يسيطر بطريقة غير مريحة، كان ذلك الصمت ممهدا لحدث مروع. الصمت يصنع نجما.
1: هذا اليوم مر ببطء شديد. أشعر أن التعب الذي في داخلي ليس من العمل فقط، بل من هذا السكون الذي لا يشبه أي ليلة مرت علينا
2: منذ بداية الليل. وأنا أشعر بأن هناك شيئا يراقبنا، وكأن الظلام ليس فارغا، ظلام مقلق.
1: ربما هو مجرد إحساس بسبب التعب، لكن لا يوجد ما يدعو لهذا القلق الكبير.
2: لا، هذا الشعور مختلف، وكأنه تحذير واضح يخبرني بأن هذه الليلة تحمل شيئا غير طبيعي.
1: إذن سأفحص أقفال الأبواب مرة أخرى حتى نطمئن تماما ولا يبقى مجالا للشك.
2: افعل ذلك، فقلبي لا يهدأ، وكل دقيقة تمر تجعل الخوف يزداد داخلي.
1: كل شيء مغلق ولا يوجد أي أثر لمحاولة الدخول.
2: رغم ذلك أشعر بأن هناك من ينتظر.
1: اذهبي لترتاحي وسأبقى مستيقظا.
2: لا تتأخر، فالليل ثقيل.

0: سيدي، أشعر أن المكان تغير فجأة، وكأن الهواء نفسه أصبح ثقيلا.
1: لا تخف، هذا مجرد شعور عابر.
0: سمعت صوتا خلف الباب وكأنه احتكاك شيء ثقيل.
1: إذن سأتحقق بنفسي.
0: الضوء ضعيف والظلام مخيف.
1: سنبقي شمعة مضاءة.
0: هل تعتقد أن هناك أحدا؟
1: لا أعلم، لكن يجب أن نكون مستعدين.
0: قلبي ينبض بسرعة.
1: الهدوء مهم، مهم للغاية. إنه الراحة الفعلية.
2: الضوء لم ينطفئ، وهذا أمر غريب جدا يا جورج.
3: وما الغريب في الأمر يا سارة؟ هم أحرار في منزلهم.
2: لقد سمعت صوتا قويا يا جورج. أوه. وهذا أمر مقلق.
3: لا داعي للقلق، لا داعي للقلق يا سارة.
2: الصوت كان مخيفا جدا يا جورج. افهمني أرجوك.
3: لا تبالغي، لا تبالغي.
2: أنا أشعر بخطر، بخطر ما يحوم حولنا. أخشى أن يكون الوقت

0: الباب مفتوح.
1: ابقي خلفي. ها؟ ما هذا؟
0: هذا منظر مرعب. الدم في كل مكان.
1: لقد قتلوا. قتلوا.
0: حتى الطفل.
1: يجب إبلاء الشرطة فورا.
0: كابوس مخيف جدا.
1: المدينة ستتغير بعد هذه الجريمة. الرعب سينتشر في كل مكان. هيا.
0: لقد كان إحساسي صادقا.
1: نعم هيا.

0: هذه جريمة قاسية جدا، قتلهم بدم بارد دون رحمة أو شفقة.
1: الضربات قوية جدا، مجرم دموي قلبه لا مكان فيه للرحمة يا سيدي المحقق.
0: ليس هدفه السرقة فقط، بل أبعاد أخرى.
1: الأداة ثقيلة، وهذا ما يجعلنا نشك بأن هناك ثأرا بين القاتل والمقتول.
0: القاتل يعرف ما يفعل، يخطط ويدبر.
1: هل من الممكن أن تكون هناك علاقة شخصية؟
0: كل شيء وارد. الثأر غير مرتبط بالعلاقة الشخصية، بل بالمواقف. القضية معقدة. إذا افترضنا أن القاتل لم يكن يعمل وحده، فهذا يعني أن شخصا آخر كان يراقب كل شيء بصمت، وربما لا يزال موجودا بيننا حتى هذه اللحظة.
1: هذا احتمال مرعب، لأننا قد نكون أغلقنا القضية بينما الخطر الحقيقي لم يظهر بعد.
0: الأكثر خطورة أن ذلك الشخص قد يكون أقرب مما نتخيل، وربما سمع كل ما نقوله الآن.
1: إذن نحن لا نبحث عن ماض فقط، بل عن تهديد قد يكون حاضراً.

0: هذا خبر مرعب للغاية. كيف حدث كل هذا هنا في مدينتنا؟
1: لا أستطيع النوم بعد ما حدث. جريمة مرعبة.
0: القاتل قد يعود. إلهي، القاتل يعود إلى مكان جريمته.
1: هذا مخيف فعلا.
0: اسمع، يجب الحذر، يجب الحذر. بعد ما حدث من الواضح أن الأمن بدأ ينعدم في منطقتنا.
1: البيوت لم تعد آمنة، الشوارع أصبحت مرعبة.
0: الخوف منتشر، وهذا أمر طبيعي.
1: متى سينتهي هذا الرعب؟ متى سينتهي؟
0: لا أعلم.
1: كل ليلة أرى فيها كابوسا مخيفا بعدما علمت بخبر تلك الجريمة البشعة.

0: هذا أمر غير طبيعي. هذه الجريمة هزت أرجاء المدينة والمدن المجاورة. إنها جريمة قتل بشعة، وهذا ما يجعلني أخشى أن يكون أحد سكان مدينتنا.
1: لقد زرع الخوف والقلق في نفوس سكان المدينة، يجب القبض عليه فورا حتى ينتهي هذا الكابوس.
0: الشر احتل المدينة بعد هذه الجريمة النكراء.
1: لا نشعر بالأمان، كل شيء تغير والخوف مستمر.

0: لدينا مشتبه.
1: من هو هذا المشتبه؟
0: جون ويليامز.
1: وهل الأدلة قوية؟
0: نعم قوية جدا، ولكن لا يزال مشتبها به وليس مذنبا.
1: سنقبض عليه فورا، وبعد التحقيق سنعلم إن كان مذنبا أو بريئا.
0: إذا تحركنا بسرعة وتداركنا الموقف
1: لن نتأخر أبدا. منذ تلك الليلة لم أعد أشعر بالراحة، وكأن الخوف أصبح يسكن كل زاوية من هذا المكان.
2: حتى الصمت أصبح مختلفاً، وكأنه يخفي خلفه شيئاً لا يمكن فهمه بسهولة.
1: الناس يتحدثون عن القاتل وكأنه شبح يتحرك دون أن يراه أحد.
2: وهذا ما يجعلني أشعر أننا قد نكون في خطر حقيقي في أي لحظة.
1: إذن سأغلق الأبواب والنوافذ مرة أخرى رغم أنني فعلت ذلك مسبقا.
2: افعل ذلك، فأنا لا أشعر بالأمان أبدا.
1: لن أدع شيئا يحدث، وسأبقى يقظا طوال الليل.
2: أتمنى أن تمر هذه الليلة بسلام.
1: سنبقى حذرين، نعم حذرين حتى الصباح.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب
4: محمد عبد العزيز الكندري،
3: والمخرج عبد الله سالم الجلاف.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 55 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. حركة حماس تدعو الوسطاء ومجلس السلام للضغط على حكومة الاحتلال بالتزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تعطيل مسار الخطة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بمسيرات شنت قوات الدعم السريع في غرب أم درمان. الرئيس الروسي يحذر دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة السفن التجارية الروسية موعدا برد بالمثل. مقتل 3 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مقاطعتي أوديسا وزاريجا. طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها مؤكدا تمسكها بسيادتها على الجزر. تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي مواجهة أي حصار بحري قد تفرضها الصين. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 قتيلا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
2: هنا الكويت،
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: الليوان

0: الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات الضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان.
1: مستمعينا بحلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامجكم الأسبوعي برنامج الليوان من الساعة 5 لغاية الساعة 6.

0: في برنامج الليوان يكون لدينا العديد من اللقاءات والفقرات المختلفة والمتنوعة، من خلالها نستضيف العديد من الضيوف المميزين، ونختار لكم ويختار فريق الإعداد لكم دائما في كل حلقة موضوع يستحق النقاش، ومن خلاله نتناقش مع ضيوفنا الكرام في برنامج الليوان. بداية مساء الخير زميلتي مشاعر.
1: مساء النور، وطبعا نرحب بالسادة المستمعين، وهذه تحية من فريق العمل من الإعداد سعد الزايد ورشا الفهد.
0: وسنكون بصحبتكم من التقديم مشاعر الزنكوي وجابر عزام.
1: وهذه تحية من المتابعة والتنسيق صالح العباسي.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. هل سبق أن غيرت رأيك في إنسان بعدما عرفته عن قرب؟ ظننته متكبرا ثم اكتشفت أنه شديد الخجل، أو ظننته قاسيا ثم عرفت أنه كان يحمل وجعا لم يكن يراه أحد.
1: كثيرا ما نحكم على الناس من مواقف عابرة أو كلمات قليلة أو لقاء لم يتجاوز دقائق. نبني انطباعاتنا بسرعة ثم نعاملها وكأنها الحقيقة، بينما الحقيقة قد تكون أبعد بكثير مما رأينا.
0: فالإنسان لا يبدأ من اللحظة التي التقينا فيها. وراء كل وجه حكاية، وراء كل صمت سبب، وراء كل تصرف تجربة لا نعرف عنها شيئا. وربما لهذا السبب نكتشف أحيانا أننا لم نخطئ في معرفة الآخرين فحسب، بل أخطأنا في الحكم عليهم.
1: وفي الليوان لا نحاول الليلة أن نصدر أحكاما على الناس، بل نحاول أن نفهمهم. نسأل لماذا نسيء فهم بعضنا، وكيف تتشكل الانطباعات الأولى، وهل تكفي لحظة واحدة لنعرف إنسانا؟
0: رحلة جديدة من الليوان عنوانها الإنسان كما لا نراه. لكن قبل أن نبدأ الحوار نستمع إلى جملة وسردها.
2: الليوان
3: كم مرة غيرنا رأينا في إنسان بعد أن عرفنا؟ في اللقاء الأول قد يبدو لنا بارداً، متكبر أو قليل الاهتمام، لكن بعد حديث أو موقف أو سنوات نكتشف أن احنا ما كنا نعرفه أصلاً، بل كنا نعرف اللحظة اللي التقينا فيها. الإنسان مو ملامح ولا صوت ولا صمت ولا حتى انطباعنا الأول عنه. وراء كل إنسان طفولة ما عرفناها، وتجارب ما عشناها، وخسارات ما قلناها، وأحلام ما زالت تسكننا. عشان كذي ممكن يكون أكثر ما يظلم الإنسان مو اللي ينقال عنه، بل أنه يختصر في موقف أو كلمة أو لحظة. وبكذي ممكن يكون أكثر ما يظلم الإنسان مو اللي ينقال عنه، بل أنه نختصر هذا الإنسان في موقف أو كلمة أو لحظة. يمكن لو عرفنا حكايات الناس لتغيرت أحكامنا عليهم، ويمكن يتغير شيء فينا.

0: عدنا إليكم من جديد، ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة نجاح الحريص. أهلا وسهلا بك دائما في إذاعة دولة الكويت.
1: وموضوعنا اليوم سنتحدث حول الإنسان، يعني الإنسان بكل حالاته. ونرحب أيضا بضيفتنا الكريمة الدكتورة نجاح، ونحن سعداء بوجودها معنا. لكن قبل أن نبدأ الحوار نتعرف معكم على هذا التقرير.
2: الليوان. الليوان.
3: هناك من يختار مهنة، وهناك من يختار رسالة. ضيفتنا اليوم الدكتورة نجاح الحريص اختارت أن تكون رحلتها مع الإنسان. بدأت هذه الرحلة بدراسة الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت، ثم واصلت البحث في علم الأنثروبولوجيا حتى حصلت على

ثبت الشرف، لكن الدراسة لم تكن سوى البداية. فالسنوات الحقيقية كانت بين الناس أكثر من 32 عاماً في خدمة المرأة والطفولة ومراكز التنمية الاجتماعية وفي العمل مع الأسر ومتابعة الحالات الاجتماعية وتقديم الاستشارات والحلول. ولم تتوقف رحلتها عند المكاتب، بل امتدت إلى البيوت، فكانت باحثة في شؤون الأسر الكويتية المتعففة من خلال الزيارات المنزلية، ورأت عن قرب تفاصيل الحياة التي لا تظهر في التقارير ولا في الإحصاءات. كما شاركت سنوات طويلة باحثة متطوعة في مكتب الشهيد، وأسهمت في برامج ميدانية لتقديم الدعم لأسر الشهداء ودراسة احتياجاتهم وتشخيص حالاتهم. ولأن التعلم رحلة لا تنتهي، حرصت على تطوير خبرتها من خلال عشرات الدورات في الأنثروبولوجيا والكتابة العلمية والتحول الرقمي وإدارة المشاريع ومهارات التواصل والتعامل مع الضغوط النفسية والترابط الأسري. ولم تكتفي بالتعلم، بل أصبحت مدربة معتمدة وعضو في عدد من الجمعيات والروابط المهنية، منها رابطة الاجتماعيين الكويتية واتحاد المدربين العرب. وخلال مسيرتها قدمت عشرات المحاضرات والورش والمبادرات في المدارس ومراكز التنمية والجمعيات والمؤسسات الإصلاحية، وتناولت موضوعات الأسرة والتنمر، أنماط التفكير، الصحة النفسية وقيم المجتمع ومهارة التعامل مع الذات. كما مثلت دولة الكويت في عدد من المؤتمرات والملتقيات والفعاليات الخليجية والعربية، إيماناً منها بأن فهم الإنسان ليس علماً يدرس فحسب، بل تجربة تعاش. يسعدنا اليوم أن تكون ضيفة الليوان الدكتورة نجاح الحريص.

0: دكتورة نجاح، استمعنا قبل قليل إلى جانب من رحلتك، وهي رحلة امتدت لأكثر من 3 عقود بين الدراسة والعمل الميداني والاقتراب من الناس. ولعل هذا يقودنا إلى السؤال الذي قامت عليه فكرة هذه الحلقة كلها: الإنسان كما لا نرى. حياك الله.
1: الله يحييك حبيبتي وتسلمين، وأنا يشرفني هذا اللقاء المثمر، وإن شاء الله يعود على الناس بفهم الإنسان ويقومون بعلاقات ناجحة بدل ما التخبط في العلاقات، وتكون أمورهم الإنسانية تمشي على ما يرام إن شاء الله.
2: حياك الله دكتورة وسعداء بهذا اللقاء طبعا. لكن بداية، يعني بعد اقترابك من الناس في كل هذه النجاحات وفي هذه الدراسات، هل خرجتي بقناعة أن الإنسان أصعب في الفهم مما نظن؟
1: والله في الحقيقة فعلا الإنسان تركيبة يعني فيها العديد من التعقيدات، يعني احنا نقول حتى لو أنت تقول أنا فهمت هذا الإنسان، ولكن ما تضمن مزاجه، ما تضمن ردة فعله، ما تضمن شنو ممكن يرد عليك بهالموقف، لأن الإنسان بالأول والأخير هو عبارة عن مجموعة من المشاعر والأحاسيس والأمزجة، وبعد غير يعني إحنا في ناس تتعرض لظروف داخل بيتها إحنا ما ندري، إحنا ممكن يكون هو متعرض لخسارة هم ما أدري، يعني أنا أقولك ما تضمن الإنسان شنو ردة فعله بالوقت الحالي، أو تقول إنه هو تغير، ممكن ما تغير، هو الظروف ممكن غيرته، ففعلا الإنسان يعني مخلوق صعب.
0: وربما لهذا السبب كثيرا ما نبني أحكامنا بسرعة، مع أننا لا نعرف إلا جزء صغير من حكاية الإنسان. لماذا نصدر أحكام سريعة على الآخرين قبل أن نعرف ظروفهم أو حكاياتهم دكتورة؟
1: طبعا كل واحد عند نفسه انه هو لازم يكون يعرف عشان تعطيه مساحة من الامان في انه هو شلون يتعرف على اللي قدامه. وبعد مثلا واحد لما يكون داش في تجارة وخسر فيها لان شريك في التجارة ما كان يعني على ثقة، فيخاف يعيد نفس الاخطاء، فبالتالي يقول لك يعني والله ملامح مبين عليه انه هو امين، ملامح مبين على انه هو واثق فيه. فالانسان دائما يصدر من الداخل احكام حتى يعطي نوع من الاريحية والثقة للتعامل مع الاخرين.
2: نعم، لكن الانسان دائما يمر بتجارب مختلفة. يعني هل مررتي من خلال عملك وخلال دراساتك موقف مثلا غير

0: تماما نظرتك الأولى إلى شخص أو بعد معرفته عن قرب؟
1: والله في الحقيقة ترى إحنا ممكن إذا إحنا من نفسنا من الداخل إحنا نقع في أخطاء، ممكن نعطي الإنسان قدامنا الثقة الزايدة على اللزوم، نرفع سقف التوقعات، ممكن إحنا هني نصطدم. ولكن أنت لما تعرف أنك داش على علاقة أو أنك داش على صداقة جديدة، لازم أنت ما تعلي سقف التوقعات، ما تعطي الثقة الزايدة، ما تعطي عطاء كبير، يعني تكون محدود، حاط لك أنت بينك وبين نفسك حدود لشخصك وحدود لشخص آخرين. وبالتالي إحنا أقولك ممكن أخوي أن إحنا ننصدم في الناس أو نقول إحنا ما توقعنا منهم، ولكن الناس الإنسان يبقى إنسان، هو مزيج من العادات، مثل عنده عادات
0: ما هو كامل أكيد.
1: إيه يعني إحنا حنت اليوم لو متصادق واحد ما تدري هو شنو تعرض طفولته، ما تدري شنو ظروفه داخل البيت، ما تدري هل هو مريض عنده مشاعر القلق. والحين انت لو بتلاحظ في الفترة الأخيرة الناس صارت شوية بالظروف الأخيرة فيها نوع من يعني ضغط. التوتر والضغط. فأنت احمي نفسك، أنا أقول أنت احمي نفسك قبل ما تقول أنا ما توقعت منه.
2: نعم، وخلال هذه السنوات الطويلة أكيد يعني شفتي من البشر ما لا يظهر في اللقاءات العابرة، ما أكثر ما يخفيه الناس خلف ابتساماتهم أو صمتهم؟
1: يمكن خدعهم، ممكن يضحك لك ويعطيك يعني الانطباع الطيب، يمكن بيخدعك في شيء ما، ممكن انه هو يكون مثلا بخش او نقول احنا يخفي من الداخل مشاكله، يخفي من الداخل عيوبه، ما يبي ينقال عنه هو شخص شكاي، شخص سلبي، شخص منبوذ. فبالتالي هو يرسم حق روحه نوع من الشخصيه المألوفه ورا ستار،
2: يكون ضعيف مثلا،
1: ضعيف ممكن انه هو ما يبي يبين من الداخل. وبعدين على فكره انت لما تشوفين شخص كثر ما تتكلمي معه وكثر ما تدخلين الى اعماقه تكتشفين مو الشخص اللي ملامحه ابرزت كانه هو شيء. فبالتالي طبعا هو يخفي ممكن عيوب في شخصيته.
0: نعم، كثير من الناس يحملون مشاكل في داخلهم وضغوطات وتجارب مؤلمه مثلا، لكن العديد في هناك ناس يعني ما يحب يظهر هذه المشاعر امام الناس، يحب يعيشها وحده او يكتمها في نفسه. شلون ممكن يتعامل هذا الشخص مع الناس؟
1: ممكن في ناس بعد ما يحبون يكون فيهم عند نوع من عزة النفس، يعني يقول لا يبين علي ان انا ما عندي، او لا يبين علي ان انا مثلا
2: فيني شيء
1: او فيني شيء او انصر. يعني الانسان طبعه يحب ذاته ويقدر ذاته ويعز عليه نفسه، فبالتالي يعني انت ما تقدر. يعني انا ساعات الحين انا اذا انا تخصصي علوم انسانيه او علم انسان، ساعات لما اقعد مع مجموعه من الناس يقولوا لي مثلا دكتور انجح حلل لي شخصيتنا، مستحيل. تحليل الشخصية يحتاج إلى اختبارات، يحتاج إلى استبيان، يحتاج إلى أنك أنت وأنت تقول يعني مثلا جاوب على الاستبيان لازم تكون صادق من الداخل. فأني أنا أعرف الإنسان بهالسهولة صعب. بالحالة هذه لازم الواحد يكون هو من الداخل حذر، يعني ما أدخل وأصدق ويعني وأقول لا بس عرفت شخصيته، لا، لابد انك انت من الداخل تصير حذره لحد ما يعني يصير هو واضح شخصيته، يعني انت قلبيه مو هو اللي يقلبك في لعيبه مثلا.
2: نعم. طيب دكتوره، في زمن يعني اصبحت في الحياه اسرع، اللقاءات اقصر، الانشغال صار اكبر، في رايك هل اصبح الاصغاء الحقيقي للناس اصعب في زمن هذا السرعه اللي قاعد نعيشها؟
1: طبعا الحين يعني الناس صاروا تقريبا صغار وكبار كلهم تشوفينهم مشدودين قلقين، مثلا ما عندهم وقت يسمعون شكاوي. يعني حتى الحين اليوم الطبيب النفسي اذا رحت تشتكين تبين وتبين تكلمين يقولك هاك سوي شيء وسوي شيء وسوي شيء، ما عاد مثل اول. الحين اول لما كنا اخصائيات اجتماعيات ويونا اصحاب الاسر المتعففه نقعد ناخذ ناخذ ناخذ لما نوصل حق نقطه. الحين اصبح الناس حلولهم سريعه والناس صارت واعيه بالحين بفضل السوشيال ميديا، كلنا نعرف يحل مشاكل الحين. فاصبح ان الانسان المقابل ما يعني ما عنده وقت يسمع الشكاوي. وبعدين على فكره الحين الناس صاروا واعين، شلون يقولك تشتكي عندي تشتكي تشتكي اخر يوم اشوفها بالافنيوز، يعني الناس ما قامت عندها مصداقية. أو يقولك يشتكي ما عنده فلوس تشوفه بأفخم المطاعم. الناس أصبحت يعني ما عندها مصداقية أو الثقة بالآخرين، فعشان شي يقولك أنا مهما أسمع لا يعني ما يكون ممكن صادق ولا عنده وقت الواحد يضيعه.
2: ليش أضيع وقتي؟
0: نعم. اختصار الناس لمواضيعهم أو ما عاد يتحملون مثلا. صح.

0: أن يطيلين الموضوع. يمكن هذا له علاقة مثل ما ذكرت في وسائل التواصل الاجتماعي، تطبع عقل الإنسان على الاستعجال بسبب المواقع اللي تعود عليها، المقاطع القصيرة والسريعة، هذا أثر أيضا على شخصيات الناس وتعاملهم مع البشر. شنو مدى تأثيره على علاقاتهم ببعض؟
1: طبعا انت الحين اذا فتشيت السنابات والانستغرام حتى انت شيء ما مو عاجبك توخر
2: على طول.
1: اي يعني الحين ناس
0: حتى بالواتساب المقطع صوتي طق ضرب اثنين هذا عشان يسرع
2: الصوت.
1: صح، الناس ملت من الشكاوي، ملت الناس من الاكاذيب من بعض الناس، ملوا الناس من يضيعون وقتهم. قلت لك بالاخير يطلعوا ما في شيء. وفي ناس بعد ما شاء الله عليهم يكونون شكايين.
2: هذا مرض ساعات يصير،
1: هذا متعب. يعني انت تشتكين يعني تعلين قلبي على ما يقولون، وانا اكون منهاره واعطيتيني طاقه سلبيه وانت خليت ايجابي، وهي هذا يكون مثل ما قلت هو طبع بالانسان.
0: نعم. ايضا يعني في نقطه ذكرها بعض الناس ان الحياه حاليا اصبحت سريعه في كل شيء، منها من وسائل التواصل الاجتماعي وتعامل الناس، اصبح عقل الانسان مشغول على مدار ما هو مستيقظ مو نايم، فينهك عقله في كل شيء. لازم ينشغل يا بتليفونه، يا بسوالفه مع الناس، يا بروحاته، لكن
2: مسؤولياته.
0: بعض الناس يقول فقدنا لحظه الملل، ان قبل كنت تشعر بعض اللحظات انه في ملل، زهقت، مليت، ما عندك شيء تسويه. الحين ما في، كله مخك مشغول وكله ايدك مشغوله وكله يعني يا بتليفون يا باي شيء.
1: بالضبط، بسرعه يعني. طيب ما شاء الله احنا اليوم
2: خلص الاسبوع بسرعه،
1: خلص متى شنو سويت، شنو انجزت اصلا، وانت في الشغل وانت ما خلصت قاعد تدور الشغل اللي وراه. ففعلا الانسان صار متسرع. وهو انا كان دراستي على السوشيال ميديا شلون اثرت على قيمنا، كانت دراستي في المغرب
2: بالسلب ولا بالايجابي.
1: والله تصدقين لو بقول لك فيها ايجابيات وايد، احنا لما نسمع نقول لا سلب شيء، بس الكثير من الايجابيات. يعني يكفي ان احنا صار مصدر مصادر العلم والمعرفه، الناس وعد كل مشكلة عندك تنحل ويحلونها لك، يعني اللي هم بالسوشيال ميديا. فأنا أشوفها ترى هي مو سيئة مثل ما إحنا نتوقع. وبعدين يرجع أختي، الناس شلون يتعاملون مع السوشيال ميديا؟ هل أنت بتدور مستوى هابط؟ لا، ما إحنا بنقول عنك إنك هبطت مع هالمستوى، لكن إذا دشيت على العلم والمعرفة وتوفر فرص عمل، معارف ناس يعني راقين، لا أنا أشوفها بالدرجة الأولى إيجابية.
2: نعم. طيب يعني أول مكان يتعلم فيه الإنسان ممكن شلون يفهم الآخرين أو يسيء فهمهم هو البيت. طبعا. هل ممكن أن يعيش أفراد الأسرة تحت سقف واحد ومع ذلك لا يعرف بعضهم ما يمر به الآخر؟
1: طبعا إذا هو إذا ما هو صاحب الإنسان، هو صاحب الموضوع، إذا ما يبي يعرف الناس ولا يعرف أهله وين رايح وين راج شنو مشاكله، أكيد هما بعد يعني بيتصدون عنه بيتناسونه. لأن قلت لك أختي اليوم كل واحد مشغول بنفسه، فإذا أنت ما يتين وقلتي لي والله أنا اليوم أخبارك كذي اليوم كذي، ولا ما يصير نوع من المعارف مع بعضهم.
2: نعم، لأن الأبناء دائما دكتورة يتعلمون بالملاحظة أكثر مما يتعلمون بالكلمات. شنو هي أكثر رسائل صامتة اللي يلتقطها الأبناء من الآباء دون أن تقال بالكلمات؟
1: والله يعتمد. يعني إحنا لما نتكلم عن والدين يعني إيجابيين في البيت، طبعا الأبناء يلفتون نظرهم، هذا يعني الأم والأبو اللي رايح وقتهم كله لتربيتهم واللي مثلا عطاءاتهم كاملة، أكيد يعني وده يقول أنا ودي أعوضك مثلا في يوم الأيام. أما إذا ياك مثلا الأبو أو الأم إنهم مثلا مو معطين حقوق عيالهم، ممكن يقول لها يوم التفتي لي، يوم سأليني، يوم شوفي مشاكلي، ليش تتركني، على حسب كل بيت وعلى حسب الأم والأبو شنو قاعد يعطون حق عيالهم.
2: نعم، يعني ساعات مثلا الأبو يي متضايق من الشغل، يتبين عليه ملامحة، تأثر عليه على الأبناء.
1: على الأبناء
0: حتى في مسألة السلوك، أكيد يعني إذا شافوا أمهم وأبوهم يتصرفون بطريقة معينة وبشكل معاكس ينصحونهم بشيء مختلف.
1: بالضبط،
0: فما راح ينطبعون بالتصرف
1: يعني
0: بالفعل.
1: لازم تكون قدوة أنت يا بالضبط. أبو يا أم، يعني لا تقولي مثلا لا تطالعون سوشيال ميديا وتفتحون وانت قدامهم قاعد تفتحين.
0: بالضبط.
1: مثلا بالشارع مثلا لما يمشي واحد مثلا عكس السير لا تقلطين عليه عشان هو ما يقلد تصرفك، فبالتالي الأم والأبو هما قدوة يعني مرآة حق شخصية الأبناء.
0: نعم. دكتور احنا مستمرين بهذا الحوار، لكن إذا ممكن نطلع فاصل في برنامج الليوان ونرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
1: إن شاء الله.

الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، نرحب فيكم مجددا في برنامج الليوان، ونرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة نجاح الحريص. حياك الله مرة أخرى دكتورة.
1: يحييك ويبقيك إن شاء الله.
2: دكتورة، ودنا شوي نتكلم عن دراستك.
1: والله دراستي، يعني لما أقول حق أحد وين درست وين طبقت الاستبيان، أول شيء حالة تعجب، ليش كلمة ليش؟ لأني أنا انجبرت أني أنا أطبق الاستبيان على قرية أثرت المرأة فيها، مثلا اللي هي قرية دونجلة في السودان، تبعد عن السودان 7 ساعات بالسيارة
0: عن الخرطوم.
1: إيه قصدي إيه. العاصمة إيه. إيه، لأن بذيك الفترة عندهم الطيران الداخلي توقف، فما للباص.
0: هذه كانت في أي فترة، أي سنة تقريبا؟
1: 2015 إيه؟ أو 14، واقف عندهم كل شيء واقف. يعني أنا أذكر إن يعني لما رحت المكتب الثقافي في مصر قالوا لي يعني ليش السودان؟ قلت لهم مجبورة إن أنا أطبق دراستي، شلون أنا أطبق دراستي التغير الاجتماعي، شلون يصير أي تغير اجتماعي داخل أي مجتمع لازم في عنصر يغيره. مثلا نفط، اكتشفوا نفط، مثلا يا قزو، مثلا أي حدث كبير يصير هو لازم يغير المجتمع. فهني قالت
2: هالقرية شنو اللي غيرها؟
1: هالقرية المرأة اللي عندهم السودانية أو الدنقلاوية، ما شاء الله لما نزلت المنطقة أصلا بحاصة بس كلها جامعات مدارس، الولد عندهم أولى ابتدائي يمشي ماشي علشان يروح مدرسته، الدش الفصول الفصل في 35 واحد أو 40 واحد، محبين للعلم
0: ما شاء الله،
1: وبعدين
0: شعب مثقف.
1: بعدين عندهم الماستر، هذا كنا متوسطة عندهم، يعني ملهمين بالعلم. فقلت لهم أنا يعني أول ما وصلت طبعا أبي أسكن فندق، طبعا يعني أنا جاية من الخرطوم، فندق النيل كان حلو والنيل يعني عباي الحياة كذي. أصبح وصلت هناك قالوا لي لا ماكو فندق، والفندق يكون بس حق العزابية، أذكره كان لونه أزرق يعني حتى ما تقدر تدخل. فتواصلت مع رفيجتي في السودان، قالت لي يبا الحين يجي أخوي بالتوك توك وتعالي بيتنا. يعني كأنها قالت لي تعالي قصر، يعني الحين أقدر أروح يتين تعالي. رحنا ولا
2: انقذت الموقف
1: إيه، ولا بيتهم عود بيت عربي يعني مو طوابق،
0: بيت شعبي
1: إيه، وبعدين كل أهل البيت عايشين فيه، الزوج والزوجة،
2: الأبناء والأحفاد
0: ما شاء الله
1: كلهم
2: حلو،
1: والبيت عود يعني
0: كذي راح تعرفين المجتمع من خلال البيت هذا
1: بالضبط. وبعدين قلت لهم زين أنا الحين أبي أجتمع في باجي الحريم، أنا عينتي 150 وحدة. قالوا خلاص كل يوم إحنا هم شنو، لأن ما عندهم ترفيه ولا كو سيارات، يمكن سيارة أو سيارتين دول موت الخدمات، فقالوا لي إحنا كل يوم إحنا نتجمع البيت، فتروح تشوف اليوم بيت فلانة أبد خطوتين يعني جيرانهم، ويتجمعون كلهم فيسألوني أنت يعني إيش حقة جاية مثلا، ولا شنو منو الكويت؟ إحنا نعرف والله أذكر قلت لهم الكويت، يعني دولة الكويت، قالوا إحنا نعرف الله يرحمه إصميت،
0: أي دكتور
1: عبد الرحمن إصميت كان يعني واصل لنا وقام بأعمال إنسانية وخيرية. فقلت لهم إحنا نفس الشيء، هم يعني هو يدفع المبالغ المالية، إحنا ندفع العلم، نأخذ منكم هذا العلم وننشره، ونحن نصدر كتاب كيف إن المرأة السودانية غيرت. شلون غيرت؟ يعني ما شاء الله اليوم مرأة سودانية نائبة، عميدة في الجامعة، دكاترة في الجامعة، يعني لما تشوفين القرية يعني تقول لي واحدة من اللي قاعدين في البيت تقول أنا الصبح يعني أحلب وأنتم كرامة

0: بقرة وأحش وأنظف الحوش وبالليل أروح الجامعة. يعني قروية متمدنة
1: مثقفة بعد.
0: مثقفة ويتحجون حج يعني لما أقول لهم أن أنا جاية أدرس يقدرون العلم. وبعدين عندهم بعض العادات المرأة السودانية بفضل علمها هد يعني تركتها ما رضت. مثلا الزواج أول تقليدي اليوم مرأة سودانية في القرى تقدر تختار. صجلنا عندهم يعني مثلا حفلة موسيقية إذا بقى يعني عجبتها وحدة يرقص يمها إذا هي استجابت.
2: هذه كانت من عادات الشعوب
0: من عادات الخطبة. يعني مثلا بيختار يتجمعون أهل المدينة فيقوم إذا يعني رقصتهم فيقرب يم اللي حاب أنه هو يقابلها زواج فتقوم معاه فهذا نوع من القبول في الزواج. أما اليوم أصبح عادي يخطب عادي يعرفها وعادي بالجامعة فهذا كل عادات تغيرت كثيرا وسبة تعليم المرأة لأنها ما قدرت على العادات القديمة البالية بالنسبة لهم.
1: نعم. والمغرب
0: لا فرق شاسع.
1: دراستك كانت في المغرب.
0: في المغرب إن شلون إحنا دائما نقول السوشيال ميديا إن هي خربت عقول الناس والسوشيال ميديا فسدت قيم لكن لا يعني أنا لما قعدت في المغرب ترى نفس مجتمعنا. شنو القيم اللي برزت وظهرت وحبيناها اليوم؟ ترى القيم الجمالية اليوم تشوفون الجمال شلون طقه اليوم الكل تبي تصير جميلة. حتى الشباب اليوم غير الشباب أول الرشاقة الاهتمام بالصحة الاهتمام بالنفس
1: تغذية
0: تنمية الذات وسبة السوشيال ميديا في أشياء أنا أقول مع الأسف ضعفت قيم ضعفت اللي هو الحوار الأسري. طبعا إحنا مفتقدين الحين هذا اللي من المساوئ السوشيال ميديا. الطاعة أول الطاعة يعني مدرس يطيعونه الأبو اليد الخالة اليوم قيمة الطاعة بدأت تضعف. يعني القيم الدينية طبعا ثابتة القيم السياسية ثابتة وما زال يعني احنا نقول السوشيال ميديا منبع من منابع العلم في الكتب في المراجع. يعني أول احنا بالجامعة عشان تدوريش كتاب تلفين
1: المكتبة العامة
0: مكتبة العامة ومكتبة الجمعيات ومكتبة اليوم انت قاعد حتى يعني المعلومات تجيك بسهولة الكتاب ينفتح لك بسهولة.
1: صح.
2: نعم تكلمتي عن محطة السودان ولما كنتي فيها بتفصيل أكبر من المعلومات اللي أعطيتناها على المغرب. ودي تكلمينا عن المجتمع المغربي شلون شفتي بما أن دراستك عن المجتمعات عن النساء عن الناس. يمكن ذكرتينا يعني قبل لا نكون على الهواء أن هذا الشعب عنده طاقة إيجابية شعب ونيس. كلمينا عن حياة الشعب في داخل المملكة المغربية.
0: طبعا شوف الشعب المغربي حذر جدا يعني عشان أنا أقعد
1: بالتعامل
0: حذرين وما يتكلمون هدوء يعني ما عندهم الكلام الزايد صمود وصموت ويعني أنت قاعد تشوفهم بالمولات ما يتكلمون الكلام اللي على الطبيعي اللي على طول تلقى هي وصديقتها يسولفون شوي فلما أنا أدخل لها أقولها أبي منك هالمعلومات ما تقبل. تقول منو أنت وشنو المعلومات وأقولها استبيان وتأثير السوشيال ميديا وإحنا يعني أنت
2: هذه دراسة
1: حذرين
0: إيه وبعدين تقول لك يعني شنو تستفيدين منه إذا أنت جاية من الكويت شنو تستفيدين؟ أقول إحنا مجتمعنا نفس مجتمعكم تقريبا فبنطالع هل أثرت السوشيال ميديا على قيمكم؟ فهم مصرين إحنا قيمنا محافظين عليها.
2: وين كانت الشريحة بالمغرب بالضبط؟
0: كازابلانكا.
2: إيه في الدار البيضاء.
0: إيه بالدار البيضاء اللي هم الأعمار من 20 ل 50 بس إنه كانوا شوي هما يعني تحس فيهم نوع من الانطواء والانعزالية مو مثل أهل السودان. أهل السودان تتكلم بأريحية هي يعني أنا أعتقد هما فيهم نوع من الانعزال مو العزلة الاجتماعية ولكن العزلة بالكلام تقولك ما أتكلم في شيء وأنا مو أنت أنا أنت منو
2: كن طبيعة حياتهم.
0: إيه لما بعدين
1: يعني هم منغلقين يمكن
0: إيه يعني لما بعدين استعنت في مندوبة هم مغربية قامت تدخل لهم عشان أنا أدخل وراها يعني هذه طالبة من الجامعة من الكويت
2: تفرش الموضوع
0: إيه
2: يعني.
0: ترى هي تبي معلومات تبي تعطي مقدمة عشان يتقبلوني ولا أصلا حتى يضحكون بعضهم يقولك يعني شنو هالأسئلة أنت يعني أمين جاية عشان تدورين المرأة المغربية فهم يقولون هي هذه الله يذكرها بالخير اسمها سارة كانت تقول لهم هي هذا علم ينتشر وبالعكس إذا إحنا تكلمنا عن المرأة المغربية والقيم معناته أن هذا شيء حلو حق المرأة المغربية يعني صح. على قولتهم تبهر المرأة المغربية في أفعالها اللي هي حافظت على قيمها
1: دعم وتشجيع للمرأة المغربية
0: وفعلا حافظت يعني في ترى في فئة من

0: من الفتيات ولا العوائل متمسكين بالقيم، ملتزمين بالقيم كثير يعني.
1: نعم دكتورة، بعد تجربتين مثل السودان والمغرب وبحث أنثروبولوجي إنساني عن الإنسان وعن المجتمع، أكيد رجعتي تقيسينها على المجتمع الكويتي، شو اللي استنتجتي من خلال هذه التجارب كلها قياسا على دولة الكويت؟
0: والله المجتمع الكويتي أنا أشوفه بالنسبة للمجتمعات مجتمع مسالم، نية صافية.
1: يمكن نظرتك عاطفية شوي يعني.
0: لا لا والله أنا
1: لا المقصد هو ما هو يعني تقليل في مجتمعنا أكيد، بس أنت كباحثة كويتية راح تكون نظرتك على المجتمع الكويتي أكيد راح تكون إيجابية أكثر من نظرة الشخص المحايد.
0: يعني تقصد لأني أنا كويتية ممكن أحابي مثلا،
2: هو قصد يعني المقارنة كمقارنة
1: هو مو
2: يعني.
1: محاباة متعمدة لكن نابعة من العاطفة أكيد يعني، لكن
2: لا كدراسة
0: يمكن أنا لأن انخلطت ويعني اندمجت مع النساء الكويتيات
1: كنظرة علمية.
0: كنظرة علمية. نعم. لا المرأة الكويتية ما شاء الله يعني عطاء كبير،
2: واصلة
0: واصلة،
2: قيادية
0: قيادية، حنونة. يعني الحنية ترى بعض حريم جفاف، يعني احنا المرأة الكويتية حنونة مسالمة صاحبة خير تفتح قلبها للمسكين للفقير.
2: هذا موقف بعد
0: الجهات الخيرية الكويتيات ما شاء الله فاعل خير كثير. يعني هذا أنا أقول لك كأنا كويتية، يعني أنا أشوف مجتمع صديقاتي قلبهم سرعة يعني يصدق، مرهفين الإحساس، غير بعض النساء اللي برا مثلا السودانية ولا المرأة المغربية شوية فيهم شدة أو ممكن ما يصدقون كل شيء. يعني أنا جاية بحث ومعلوماتي وياية من الكويت تقول لك يعني احنا علينا ان نعطيها معلومات مثلا. لكن المرأة الكويتية عطاء كبير، قيادية، كريمة في كل شيء، كريمة في عطائها، كريمة مع عيالها.
2: نعم اكيد دكتورة، احنا مستمرين معك وهذا الحوار الممتع، بس نطلع فاصل ونرجع.

الليوان. الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان. الليوان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج الليوان، ورحب مجددا بضيفتنا الكريمة الدكتورة نجاح الحريص. حياك الله مرة أخرى في برنامج الليوان.
1: الله يعطيك العافية ويحييك ويبقيك إن شاء الله.
0: الله يعافيك. تكلمنا في العديد من النقاط قبل الفاصل فيما يخص مفهوم الإنسان وكيف يفهم الآخر وكيف يكون له قبول في مجتمعه، وأيضا مراحل دراستك على شعوب مختلفة مثل السودان والمغرب. لكن نرجع أيضا على الإنسان، ما الذي يجعل الإنسان يشعر داخل أسرته بأنه مفهوم وأنه آمن؟
1: إيه طبعا، ترى مو كل إنسان يحس أنه داخل بيته مرتاح. ساعات تلقاه يطلع ويدور الأصدقاء ويحط له مكان خاص فيه، يقول كان مو مرتاح في البيت،
0: ما يحب يقعد البيت،
1: ما يحب
2: يدور راحته بمكان ثاني.
1: إيه على قولتهم إدج، ما يحب يقعد على قولتهم بعض الماء تقول ياي أنت كأنك ساكن فندق بس ينام، أو إذا يأكل بعد قام يأكلون بالمطاعم. أنا أقول يعني مدى تفهم الأم والأبو لشخصيته، يعني هل الأم متفهمة، هل الأم تقوم بدور الأم الحنونة، الأم اللي تمتص غضبة، ولا دائما يحسسونه أنك عوي وأنك أخطاء، مثلا انفصل من زوجته أنت السبب، خسر في مشروع قلعتك أنت السبب. يعني اللوم المستمر هني يخليه غير آمن. لكن لما يشوف أرضية خصبة كذي مليئة بالحب والحنان ويعني يكونون معاه في على قولتهم الحلوة المرة، أخطاء يصلحوا له، توهق يساعدونه ماديا، ما نجح بزواجه أول يعطونه فترة يدور اختيار ثاني. أنا أقول هني هذا البيت الآمن.
2: طيب دكتورة، شلون يعني تبنى الثقة بين الناس؟
1: والله الثقة إذا راحت يعني يبيلها شغل. إني أنا أهم شيء إني أنا أبادلك الاحترام وأقدر ذاتك وأقدر شخصك واحترم عقلانيتك واحترم ذكائك، هني تاخذين مني الثقة. لكن لما يصير الثقة ضعيف ما تنود الثقة إذا ماكو احترام بين الطرفين، ولا تقدير ولا حفظ لمثلا كرامة الإنسان، فتذهب الثقة في هذه الحالة.
0: وإذا ذهبت الثقة وانكسرت ممكن ترجع؟
1: والله ترجع تصدق، على حسب الكسرة. يعني إذا الطرف الثاني عطى من نفسه وبدل من أطباعه اللي كانت بصاحبة الثقة، وإذا عطى من نفسه أكثر وحاول يعيد حساباته ترجع الثقة. على حسب الطرف الثاني. أنا أقول
2: دكتورة قبل أن نودع مستمعينا، عندنا سؤال: بعد أكثر من 3 عقود من الاقتراب من الناس والاستماع إلى قصصهم، شنو الرسالة اللي حابة أنك أنت توصلينها إلى كل إنسان؟
1: والله أنا أقول لا تصدق كل شيء ينقال، هذا واحد. يعني لا تبني انطباع عن شخص انت ما شفته ولا قعدت معه. الشيء الثاني العطاء، لا تعطي اكثر من طاقتك، عط قد ما تقدر. نعم. العطاء الزايد راح تنصدم زياده، كثر ما تعطي كثر ما تنصدم. عط بحدود لما تشوف الانسان قدامك هل هو يستحق هالعطاء ولا لا. وبعدين في نقطه مهمه انا اتمنى الكل اللي يمسكها، حط حدود لنفسك، لا تطيح الميانه، لا مثلا تتلاقف في موضوعات مع واحد ثاني وممكن يكسر فيك،
0: خليك متوازن. يعني
1: إيه يعني حط حدود حق نفسك وحط حدود حق غيرك. يعني لا تطيح الميانة بسرعة، لا تقول أسرار بيتك، لا تقشمر زيادة على اللزوم. يعني احمي نفسك ولا تصدق كل شيء ينقال ولا تعطي عطاء بلا حدود.
0: نعم دكتورة نجاح، احنا وصلنا معاك إلى ختام حلقتنا اليوم في برنامج الليوان. اولا شاكرين لك حضورك داخل الاستديو ومعنا في هذا البرنامج، وشكرا على يعني هذه

0: المعلومات الجميلة اللي قدمتيها من خلال تجاربك ومن خلال دراساتك في مختلف المجتمعات. شاكرين لك جدا الدكتورة نجاح الحريص.
1: الله يعطيك العافية أختي وأخوي، وأنا فرحانة في أن أنا تبادلت معاكم بعض المواضيع ودخلنا في أنفس الآخرين يعني بالحوارات، وأحس أن حوارنا واحد كمجتمع واحد.
2: كل الشكر لك، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا على حسن الإصغاء وحسن المتابعة. أكيد كنا معكم في برنامج الليوان من الإعداد سعد الزايد ورشا الفهد،
0: وكنا معكم من التقديم زميلتي مشاعر الزنكوي ومحدثكم جابر عزام،
2: متابعة والتنسيق صالح العباسي،
0: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
2: والتنفيذ على الهواء سعود السالي.
0: وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج الليوان المخرج عبد العزيز البكر.
2: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك المزيد من الحوار. القوات البحرية اليمنية تعلن تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في البحر الأحمر. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعملية الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به

0: قوات الاحتلال في جنوب لبنان. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وزارة الداخلية في غزة تفيد باغتيال مدير شرطة المحافظة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة كان يستقلها. وزارة الدفاع التركية تقول إن تركيا والسعودية وباكستان ستنشئ آلية تجمع وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة وستجري مناورات مشتركة. القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك. طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها وتؤكد تمسكها بسيادتها على الجزر. وموجة حر جديدة تضرب مناطق في أوروبا تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 درجة مئوية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: دقيقتان بعد 6:00 مساء في استوديو الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لكم دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: مؤسسة البترول تؤكد أن الشباب شركاء في رسم مستقبل القطاع النفطي. بورصة الكويت تغلق على انخفاض كافة مؤشراتها الرئيسية. الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الألياف الهندية. تراجع عجز التجارة البريطانية إلى 8 مليارات جنيه. أوكرانيا تعيد توجيه صادرات الحبوب بعد تراجع الشحن عبر البحر الأسود. أسعار النفط تتراجع مع توقعات انخفاض الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية. اقتصاد محلي.

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الناصر الصباح أن إشراك الشباب في الحوار وصنع التوجهات المستقبلية يجسدان إيمان المؤسسة بدورهم المحوري كشركاء حقيقيين في بناء مستقبل القطاع النفطي واستدامة نجاحه، مشيرا إلى أن دعمهم يشمل تمكينهم وتطوير قدراتهم والاستفادة من أفكارهم وتطلعاتهم. وجاء ذلك خلال ندوة حوارية بمناسبة يوم الشباب الدولي شهدت إطلاق مجلس الشباب لمؤسسة البترول لتعزيز مشاركة الشباب والاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في تطوير بيئة العمل. بحث الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وديوان الخدمة المدنية قوائم مؤسسات التعليم العالي المتميزة وسبل موائمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية في الكويت، وأكد الجانبان خلال اجتماع تنسيقي أهمية تبادل البيانات ومؤشرات سوق العمل لدعم القرار والتخطيط للتخصصات المطلوبة حاليا ومستقبلا، إلى جانب مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية واستشراف المجالات الواعدة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم اتفاقية منحة مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 2 مليون دولار للمساعدة

0: ساهمت في تمويل مشروع إنشاء وتحسين مرافق تخزين المواد الغذائية في العاصمة السودانية الخرطوم بهدف تعزيز القدرات التخزينية للمساعدات الغذائية الجافة عبر إعادة تأهيل منشآت قائمة وإنشاء أخرى جديدة بطاقة إجمالية تقارب 59 ألف طن متري. ويسهم المشروع في تحسين تخزين المساعدات وتسهيل توزيع والوصول إلى نحو 7.5 مليون مستفيد في إطار الشراكة الكويتية مع البرنامج لدعم الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية في المجتمعات المتضررة. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 307 فلوس، كما استقر اليورو عند 354 فلسا، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 414 فلسا، والفرنك السويسري إلى 377 فلسا، فيما استقر الين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنحو 22 نقطة بنسبة 20 ليبلغ نحو 8839 نقطة وسط تداول نحو 268 مليون سهم عبر 21 ألف صفقة بقيمة 71 مليون دينار. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 16% والسوق الأول 20%. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا فيك أختي دلال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
0: نعم، الملاحظة الأولى في جلسة اليوم أن جميع المؤشرات حمراء مما يعكس وجود تراجعات، فما هي أبرز العوامل برأيك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعينا نبدأ أولا في السوق الأول. تقريبا منذ أسبوعين كان هناك ارتفاعات سريعة لأسهم قيادية مثل بيتك والبنك الوطني، كذلك زين في الجلسة، في جلستين سابقتين كان هناك لديه ارتفاعات، وكان لابد من عملية جني الأرباح أو تهدئة بعد هذه الارتفاعات، وخصوصا أن بيتك تداول بدون أرباح منذ جلستين، فشفنا الانخفاض تقريبا بمقدار أكثر من 10 فلوس اللي وزعها، اليوم أقفل على منطقة 776. الأمر الثاني أختي دلال، السوق الرئيسي تحدثنا عن هذا الموضوع في فترات سابقة، هناك بعض الأسهم قليلة الدوران تؤثر على المؤشر، يعني تغير قراءة المؤشر بنسب عالية. اليوم لدينا سهم تمدين الاستثمارية، هذا السهم قليل الدوران، يعني قيمة تداوله تقريبا 246 ألف دينار، قيمة متدنية جدا، بصفقات بسيطة انخفض 29.9% 371 فلس، وأقفل عند منطقة 869. طبعا لا شك أن الانخفاض الكبير لسهم مثل تمدين الاستثمارية في السوق الرئيسي يلقي بظلاله على المؤشر، يضغط على المؤشر، فانخفض السوق الرئيسي 55.6 نقطة وأثر على المؤشر العام فانخفض 21 نقطة. المؤشر السوق الأول كان انخفاضه طفيف ب 15 نقطة، يعني لولا الانخفاضات بسبب هذه الأسهم الخاملة في السوق الرئيسي لرأينا إما انخفاضات طفيفة جدا أو دخول باللون الأخضر. طبعا اليوم أختي دلال، قابل العمليات جني الأرباح، أولا نحن في موسم إعلانات أرباح،
0: نعم،
1: وهناك شركات أعلنت أرباح جيدة، فشفنا انتقال السيولة إلى أسهم في السوق الرئيسي، شفنا تداول قياسي على سهم التخصيص بعد إعلان أرباح تقريبا 5 ملايين دينار ولديه ربحية سهم 12 فلس منذ فترة طويلة، يعني أكثر من 10 سنوات هذا السهم كان في خسائر، قام في هذا العام بإطفاء خسائره وبدأ يدخل في موضوع الربحية، ارتفع اليوم بشكل كبير 7.4% وأقفل على منطقة 174. سهم مخازن، هذا السهم يعني فترة طويلة عند مناطق ما فوق 140 فلس، نشوفه قبل إعلان الأرباح يتحرك ويرتفع. طبعا كان هناك إعلان لأجيليتي جلوبال وهي شركة متداخلة مع مخازن، كان هناك ارتفاع 45% في هذا الأسبوع، لكن

0: قاسم حتى الآن لم يعلن أرباحه، فاليوم شفنا حركة وارتفاعات ب 3.4% 4 ملايين دينار أركان، وهم مكونات كذلك السوق الرئيسي ارتفع ارتفاع كبير اليوم 6.8% 2,816,000 دينار، البيت استثمار خليجي بارتفاع 6% 2,800,000 دينار، وربا كابيتال ارتفاع كذلك 3.5% 880، فلس أقفل ب2,700,000 دينار. كان هناك جني أرباح على سهم كيبلات اللي ارتفع بالأمس، انخفض بشكل طفيف بفلس 1.708 دينار. الأولى الاستثمار اليوم أعلنت خسائر تقريبا 6 ملايين دينار، ولكن على ما يبدو اختدلال سهم مثل الأولى استثمار لديه تسعير للقادم، يعني هذه الشركة تقوم بموضوع إعادة هيكلة تسديد ديون، على ما يبدو أن حركة هذا السهم تتفاعل مع هذه الأخبار أكثر. نعم. من موضوع الأرباح والخسائر فارتفع. نعم. اليوم طبعا انخفض بالبداية إلى 130 وأقفل مرتفعا بفلس واحد على 134، قيمة تداوله 2,000,000 دينار تقريبا.
1: نعم. في ذات النقطة لنقف عندها بقليل من التمعن، بعض الأسهم رغم إعلان خسائرها إلا أنها تمثل صانع سوق، وهذا ما يدعمها ويدعم أيضا قدرتها على الدخول القوي وعلى التعديل في النتائج، كيف تقرؤون ذلك؟
0: بالضبط اتفق وياك اختي جلال. أولا هناك أسهم عليها صانع سوق، ثانيا يعني يكون لدينا تساؤل، هل قام السوق بتسعير هذه الخسائر أو الانخفاض بالأرباح؟ هناك بعض الأسهم تقريبا طوال الأشهر الماضية لم تحقق ارتفاعات وأصبحت تقريبا في قيعان، فحتى لو أعلنت خسائر قد تنخفض بشكل طفيف ويكون سعرها مغري للمضاربين، فتشوفين دخول وارتفاعات لهذا النوع من الأسهم. النوع الثالث طبعا موضوع إعادة الهيكلة، أن يكون لديها خسائر ولكن ما هو قادم أفضل، سوف يعني تنخفض هذه الخسائر في الأربع المقبلة وقد يكون لديها دخول ملاك جدد في بعض الأحيان فتتحرك وترتفع بالرغم من إعلانها بعض الخسائر.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن النتائج المالية وربما تأثير وخسائر بعض الشركات، ونحن أيضا بانتظار يوم الأحد وهو المدة المهلة القانونية الأخيرة للإعلانات، كيف تؤثر الظروف الجيوسياسية التي يبدو بأنها مستمرة لعدة أشهر مثلا لا يعرف حتى الآن، كيف تؤثر على الموجودات والأنشطة للشركات؟
0: نعم طبعا لا شك موضوع الوضع الجيوسياسي أثر على بعض الشركات وخصوصا شركات اللوجستية، قد تكون انخفضت أرباحها بشكل طفيف، ولكن ما لاحظناه تقريبا منذ بداية أغسطس في دلال أن السوق بدأ يتجاهل موضوع التوترات الجيوسياسية، وخصوصا تقريبا مع بدء موضوع الهدنة ما بين الولايات المتحدة وإيران وحديث المفاوضات، فبدأ يتفاعل مع موضوع الإعلانات أكثر من الوضع الجيوسياسي، وخصوصا بعد ظهور إعلانات البنوك الجيدة. البنوك في الربع الثاني تقريبا ارتفعت أرباحها كمعدل فوق 4.5 تقريبا 4.5% مقابل ارتفاع 1% في الربع الأول، ففارق كبير تقريبا فوق 3% كقطاع. طبعا هناك تباين، هناك بعض البنوك ارتفعت أرباحها وبعض البنوك انخفضت أرباحها، ولكن كمعدل كان هناك ارتفاع في أرباح هذا القطاع. طبعا اليوم وصل عدد الشركات المعلنة تقريبا 86 شركة والغير معلنة 43 شركة، تقريبا التغير في الربع الثاني 12.6% ارتفاعا في الأرباح، 47 شركة ارتفعت أرباحها، 30 شركة تراجعت أرباحها، و9 شركات فقط سجلت خسائر، وهذا شيء جيد. يعني وضع جيوسياسي متوتر، موضوع الحرب منذ تقريبا شهر مارس، فالنتائج حتى الآن مقبولة والقطاع البنكي كان أداء أفضل من المتوقع في الفترة الماضية.
1: نعم، ما مدى قدرة بعض القطاعات وبعض الشركات على امتصاص يعني الظروف الجيوسياسية التي كانت موجودة في الأشهر الماضية والتي أثرت على النتائج حتى يكون هنالك أيضا نتائج أفضل في الربع الثالث، مدى قدرتها على امتصاص ذلك؟
0: أعتقد أن عندنا شركات تشغيلية في دلال لديها قدرة على امتصاص هذه الأوضاع المتوترة عن طريق موضوع إدارة المخاطر، فلا تعتمد الشركات على مصدر واحد من الدخل، لكن هناك تنويع في مصادر الدخل. يعني شفنا قطاع الاستثمار بعض الشركات

فريق يعني لديها أرباح غير خسائر غير محققة، ولكن قابل هذه الخسائر ارتفاع في النشاط التشغيلي، الأتعاب والعمولات، إدارة الأصول. فنشوف هناك تنويع وإدارة مخاطر جيدة لهذا النوع من الشركات. فأعتقد عند تلاشي هذه الأوضاع المتوترة وعودة السوق إلى وضع الطبيعي سوف يعني تعوض هذه الشركات بسرعة موضوع الانخفاض في الأرباح وتعود

0: أمور السوق حتى عادت هذه الشركات الربحية بسرعة ودخلت في أوضاع طبيعية والتوزيعات مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد.
0: شكرا لك.
1: اقتصاد خليجي وعربي. وقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية تطوير مشترك مع مؤسسة بي تي جرام الإندونيسية لتطوير أول منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر وإنتاج الملح الصناعي في إندونيسيا باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار. ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 62,500 متر مكعب من المياه المحلى يوميا، إضافة إلى 500,000 طن من الملح الصناعي عالي النقاء سنويا، بما يعزز أمن المياه والإمدادات الصناعية في إندونيسيا. توقعت بيانات القمة العالمية للاستثمار 2026 والمقرر عقدها في باريس في الأول من سبتمبر المقبل ارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والبنية الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي من نحو 33 مليار دولار في 2023 إلى 62 مليار دولار بحلول حلول 2030 بنمو يقارب 90%. ويتصدر قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين القطاعات الأسرع نموا مع توقع ارتفاع استثماراته من 10 مليارات دولار إلى نحو 23 مليار دولار. وتستهدف القمة المقرر عقدها في باريس الشهر المقبل توجيه ربع الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة وتعزيز معايير الاستدامة في المشروعات المستهدفة. توجه جديد تشهده محطة الضبعة النووية في شمال مصر، وذلك بعد أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دراسة زيادة مفاعلات المحطة من 6 وحدات بدلا من 4، وهو الأمر الذي تبحثه مصر وروسيا حاليا وفق الاتفاق الثنائي بينهما لإنشاء المحطة. نتابع الرسالة.
2: باعتبارها أبرز مشروعات الطاقة الاستراتيجية في مصر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة دراسة زيادة عدد وحدات محطات الضبعة النووية لتكون 6 وحدات في المرحلة الأولى بدلا من 4 وحدات حاليا. مشروع الضبعة النووية الواقع في محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط يعد أبرز مشروعات الطاقة، وقد بدأ بشكل فعلي عام 2015 بعد توقيع اتفاق ثنائي بين مصر وروسيا، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر من عام 2017. مشروع الضبعة النووية يضم 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور بقدرة 1200 ميجا وات لكل مفاعل، وبطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميجا وات. ويحظى التمويل بجزء كبير من خلال قرض روسي طويل الأجل بقيمة 25 مليار دولار. مشروع محطة الضبعة النووية من المقرر أن يوفر لمصر بعد تشغيلها نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي نتيجة الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء بدلا من الغاز. هذا ومن المتوقع أن تنتج المحطة نحو 35 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء سنويا، بما يعادل نحو 12% من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2030، وهو ما يدعم أمن الطاقة ويساهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بما لا يقل عن 7 مليارات متر مكعب سنويا. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: بورصات عالمية.

في البورصات الخليجية أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم على تراجع وسط استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وتراجع التوقعات بشأن الطلب على النفط إلى جانب تعثر جهود إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجع المؤشر السعودي 20 ودبي 20 وقطر 4 أعشار، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي 3 أعشار والبحرين 10 وسلطنة عمان 4 أعشار. في البورصة الأمريكية ارتفع مؤشر ستاندرد أند تورز 500 ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات اليوم مع تراجع أسعار النفط وتقييم المتداولين المزيد من بيانات التضخم إلى جانب سلسلة من تقارير نتائج أعمال الشركات. وارتفع المؤشر واسع النطاق بنسبة 20 بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 10 وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 119 نقطة. وفي بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع تراجع أسعار النفط وتحول اهتمام المستثمرين إلى مخاوف بسبب ضعف الطلب في ظل استمرار تعثر جهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والاضطرابات في مضيق هرمز. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 20 بينما تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 3 أعشار رغم بيانات أظهرت نموا غير متوقع للاقتصاد البريطاني في يونيو الماضي. بورصة طوكيو أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم على ارتفاع مع صعود مؤشر نيكاي بنحو 1.20 إلى 68,309 نقاط، فيما ارتفع مؤشر توبكس بنحو 9 أعشار إلى مستوى قياسي بلغ 4,176 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة 7 على التوالي. وجاءت المكاسب بدعم من أسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين بفعل التوقعات القوية لأرباح الشركات اليابانية. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي $1.22 ليبلغ $82.84 في آخر تداولاته. وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 7 سنتات إلى $88.98 للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى $83.27. وفي أسواق المعادن تراجع سعر الذهب قليلا اليوم بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من شهرين وسط حذر المستثمرين عقب موجة صعود غذتها مؤشرات على تراجع التضخم في الولايات المتحدة، بينما تتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المنتجين لاستشراف مسار السياسة النقدية الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنصف نقطة إلى نحو 4,384 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 6 أعشار إلى نحو 4,441 دولارا، كما انخفضت الفضة 3 أعشار والبلاتين 8 أعشار والبلاديوم 9 أعشار. اقتصاد عالمي.

أعلنت الصين اليوم تمديد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الألياف البصرية أحادية النمط من الهند بنسب تتراوح بين 7.4 و30.6%

لمدة 5 سنوات اعتبارا من غد الجمعة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن القرار جاء بعد تحقيق خلص إلى احتمال إلحاق المنتجات الهندية أضرارا بالقطاع المحلي، مشيرة إلى أن الرسوم المفروضة منذ عام 2014 جرى تمديدها سابقا في 2020.

0: في تركيا يواجه البنك المركزي اختبارا جديدا في معركته لكبح التضخم بعدما رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام في مؤشر على استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الواردات وأسعار الطاقة. نستمع إلى التقرير.
1: رفع البنك المركزي التركي اليوم توقعاته لمعدل التضخم في نهاية عام 2026 إلى 18% مقارنة ب 26% في توقعاته السابقة، ولكنه أبقى على هدفه المرحلي عند 24%. وأكد محافظ البنك المركزي خلال استعراض تقرير التضخم الفصلي في اسطنبول أن التوقعات الجديدة تعكس تطورات اقتصادية وارتفاع في بعض تكاليف الواردات. أبقى البنك المركزي الهدف التضخمي المرحلي لنهاية عام 2027 عند 15%، فيما حافظ على هدف عام 2028 عند 9%، مؤكدا التزامه بمواصلة السياسة النقدية المشددة بما يتناسب مع مسار المتوقع لانخفاض التضخم وتحقيق الأهداف المحددة على المدى المتوسط. وأوضح أن رفع توقعات التضخم للعام الجاري يعود بصورة رئيسية إلى زيادة الافتراضات المتعلقة بأسعار الواردات الموقعة بالليرة التركية في ضوء ارتفاع أسعار الديزل والغاز الطبيعي وبعض السلع الأخرى، مشيرا إلى أن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار.
0: انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمتها دلال إبراهيم، إلى اللقاء.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة. رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
3: بقايا الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير.
10: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

صورة واحدة التقطتها امرأة بأدوات دقيقة صممتها بيدها، تحمل في تفاصيلها الشكل الحقيقي لأهم جزيء في تاريخ الحياة على الأرض، جزيء يحمل الشفرة الكاملة لكل كائن حي، الحمض النووي. وتخيل أن هذه الصورة رغم أنها كانت المفتاح الحاسم لحل واحد من أعظم ألغاز العلم في القرن العشرين، عرضت على منافسين علميين دون علم صاحبتها أو إذنها، ولعقود طويلة ظل اسم صاحبة هذه الصورة يكاد يختفي من القصة الرسمية لهذا الاكتشاف، بينما احتفى العالم بأسماء أخرى نالت عنه أرفع جائزة علمية في العالم، قبل أن يعيد المؤرخون تدريجياً الاعتبار لدورها الحقيقي والمحوري في هذا الإنجاز العلمي الخالد. إنها روزاليند إلسي فرانكلين، عالمة الفيزياء الحيوية البريطانية التي التقطت الصورة الحاسمة التي كشفت الشكل الحلزوني المزدوج للحمض النووي، والتي يعيد التاريخ العلمي المعاصر اليوم قراءة إسهامها بإنصاف أكبر مما حظيت به في حياتها. قبل أن نفصل في حياة روزاليند فرانكلين، يستحق التساؤل وقفة، لماذا تحظى قصتها باهتمام متجدد في العقود الأخيرة؟ رغم أن اكتشاف بنية الحمض النووي نفسه معروف ومدرس في كل مناهج العلوم تقريباً منذ عقود طويلة، والإجابة تكمن في أن قصة فرانكلين ليست فقط قصة إنجاز علمي، بل قصة عن كيف تروى تواريخ العلم نفسها ومن يذكر فيها ومن يهمش، وهي تستحق أن تروى بدقة وإنصاف بعيداً عن التبسيط المفرط الذي قد يجعلها إما ضحية مجردة أو بطلة مظلومة كلياً. فالحقيقة التاريخية أكثر تعقيداً وثراءً من أي رواية مبسطة أحادية الجانب، وهذا بالضبط ما يستحق أن نستكشفه بإنصاف في حلقة اليوم. ولدت روزاليند فرانكلين في 25 يوليو عام 1920 في لندن لأسرة بريطانية ميسورة الحال، تقدر التعليم والانخراط في الشأن العام تقديراً عالياً، والتحقت بمدرسة سانت بول للبنات في لندن، حيث تلقت تعليماً متميزاً في الكيمياء والفيزياء في وقت مبكر نسبياً أظهرت فيه موهبة علمية لافتة. والتحقت فرانكلين بجامعة كامبريدج عام 1938 لتدرس الكيمياء الفيزيائية، وواصلت أبحاثها هناك حتى نالت درجة الدكتوراه عام 1945، وكان موضوع رسالتها متعلقاً بدراسة تركيب الفحم المسامي، وهو بحث ذو قيمة عملية مباشرة، إذ أسهم لاحقاً في تحسين كفاءة أقنعة الغاز المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية. في عام 1947 انتقلت فرانكلين إلى باريس، حيث عملت في المعمل المركزي للخدمات الكيميائية التابعة للدولة الفرنسية تحت إشراف الباحث جاك ميرينج، وهناك تخصصت في تقنية حيود الأشعة السينية، وهي تقنية دقيقة تسمح بدراسة الترتيب الذري الداخلي للمواد من خلال تحليل الأنماط التي تنتجها الأشعة عند مرورها عبر عينة بلورية أو شبه بلورية. وطورت فرانكلين خلال سنواتها في باريس مهارات استثنائية في هذا المجال، ونشرت أبحاثاً مؤثرة حول تركيب الفحم والجرافيت، وأصبحت من أبرز الخبراء الأوروبيين في تحليل صور الأشعة السينية لمواد بين البلورية واللابلورية. وهذه الخبرة الدقيقة التي اكتسبتها بعيداً تماماً عن مجال الأحياء الجزيئي هي ما أهلها لاحقاً لتولي مهمة دقيقة للغاية، وهي دراسة تركيب جزيء الحمض النووي نفسه. في يناير عام 1951 انضمت فرانكلين إلى كلية الملك في لندن للعمل في وحدة الفيزياء الحيوية، وطلب منها مديرها جون راندل استخدام خبرتها الدقيقة في حيود الأشعة السينية لدراسة تركيب الحمض النووي، وهو جزء كان العلماء قد بدأوا لتوهم يدركون أهميته المحورية في نقل الصفات الوراثية بين الأجيال دون أن يعرفوا بعد شكله الدقيق.
وعملت فرانكلين على هذا المشروع بمساعدة الباحث ريموند غوسلينغ، وحسنت معدات

التصوير بالأشعة الصينية بدقة متناهية، وضبطت مستوى الرطوبة بعناية فائقة للحصول على صورة أوضح لألياف الحمض النووي. واكتشفت من خلال هذا العمل الدقيق أن الحمض النووي يوجد في شكلين مختلفين، شكل جاف يعرف بالشكل ألف، وشكل رطب يعرف بالشكل باء. وهذا التمييز الدقيق بين الشكلين كان خطوة أساسية لفهم البنية الحقيقية للجزيء. واجهت فرانكلين في كلية الملك بيئة عمل غير منصفة بصورة واضحة، إذ لم يكن مسموحاً للعالمات آنذاك بدخول غرفة الأساتذة المخصصة للنقاشات العلمية غير الرسمية، وكثيراً ما استبعدت من هذه النقاشات التي كانت تدور بين الباحثين الرجال في أوقات الراحة، وهو استبعاد قد يبدو تفصيلاً بسيطاً لكنه في الواقع يحرم الباحث من فرص تبادل الأفكار غير الرسمية التي كثيراً ما تثري البحث العلمي الجاد. كما نشأ سوء فهم عميق بينها وبين الباحث موريس ويلكنز الذي كان يعمل أيضاً على دراسة الحمض النووي في القسم نفسه، إذ افترض ويلكنز أن فرانكلين انضمت كمساعدة له، بينما كانت هي تعتبر نفسها باحثة مستقلة تماماً تقود مشروعها الخاص. وهذا الخلاف حول طبيعة الأدوار أدى إلى توتر مستمر بين الطرفين طوال فترة عملهما المشترك في القسم نفسه. في مايو عام 1952 التقطت فرانكلين وغوسلينغ صورة بالأشعة الصينية للشكل الرطب من الحمض النووي، عرفت لاحقاً باسم صورة رقم 51، وأظهرت هذه الصورة نمطاً واضحاً على شكل حرف X، وهو دليل قاطع على أن جزيء الحمض النووي يتخذ شكلاً حلزونياً، وهي معلومة محورية كان العلماء يبحثون عنها بشدة في ذلك الوقت. ولم تركز فرانكلين انتباهها فوراً على هذه الصورة بالذات، بل حفظتها جانباً مؤقتاً، إذ كانت تفضل إنهاء تحليل الشكل الجاف أولاً قبل الانتقال إلى الشكل الرطب، وفق منهجها العلمي المنظم الذي التزمت به بدقة صارمة. وهذا الترتيب المنطقي في سير عملها رغم منطقيته العلمية الكاملة سيتحول لاحقاً إلى نقطة تحول حاسمة في سباق علمي كان يجري في الخفاء دون علمها الكامل بحدته. في 30 من يناير عام 1953 عرض موريس ويلكنز الصورة رقم 51 على الباحث جيمس واتسون الذي كان يعمل في جامعة كامبريدج مع الباحث فرانسيس كريك على بناء نموذج نظري لتركيب الحمض النووي، وذلك دون علم فرانكلين أو إذنها المسبق بهذا العرض. وفي الوقت نفسه تقريباً وصل إلى مختبر كامبريدج تقرير حكومي داخلي يحتوي على بيانات تفصيلية من أبحاث فرانكلين غير المنشورة بعد، ودون تصريح رسمي منها أو من مديرها المباشر. أصبحت هذه البيانات كلها متاحة أمام واتسون وكريك، وهذا التسلسل من الأحداث الذي جرى بمعزل تام عن علم فرانكلين وفر لزميليها في كامبريدج الأدلة الحاسمة التي كان يحتاجانها لإكمال نموذجهما النظري لبنية الحمض النووي. في 25 من أبريل عام 1953 نشر واتسون وكريك بحثهما التاريخي في مجلة نيتشر العلمية المرموقة، معلنين اكتشاف الشكل الحلزوني المزدوج للحمض النووي، وهو اكتشاف غير مسار علم الأحياء الجزيئي بأكمله. ونشر في العدد نفسه من المجلة بحث فرانكلين المستقل حول تركيب الحمض النووي، لكنه عرض بوصفه دليلاً داعماً لنتائج واتسون وكريك لا عملاً رائداً مستقلاً بذاته. وذكر واتسون وكريك مساهمة فرانكلين في بحثهما بصورة عابرة ومقتضبة دون إبراز حقيقي لحجم البيانات الحاسمة التي استند إليها من عملها. وهذا التفاوت الواضح بين حجم الاعتماد الفعلي على بياناتها وحجم الاعتراف المعلن بذلك هو ما أثار لاحقاً جدلاً تاريخياً واسعاً حول عدالة توزيع الفضل في هذا الاكتشاف العلمي المحوري. قررت فرانكلين مغادرة كلية الملك بعد هذه التجربة المرهقة لتنتقل إلى كلية بيركبيك في لندن، حيث ترأست مجموعتها البحثية الخاصة بشرط وافق عليه رئيس كلية الملك السابق، وهو ألا تواصل العمل على أبحاث

حديث الحمض النووي تحديداً، فوجهت اهتمامها بدلاً من ذلك إلى دراسة تركيب الفيروسات وتحديداً فيروس موزاييك التبغ الذي يصيب بعض النباتات. وحققت فرانكلين إنجازات علمية بارزة، إذ أظهرت أن الفيروس الذي درست يتخذ هو الآخر بنية حلزونية، ونشرت خلال 5 سنوات فقط أكثر من 17 ورقة بحثية حول الفيروسات، شكلت أساساً علمياً متيناً لتأسيس علم الفيروسات الحديث. وعملت خلال هذه الفترة مع الكيميائي البريطاني أرون كلوغ الذي نال لاحقاً جائزة نوبل، مستنداً في جزء من عمله الفائز بالجائزة إلى الأساس العلمي الذي أرسته معاً.

0: يقارن مؤرخو العلوم أحياناً بين فرانكلين وعلماء آخرين أسهموا في تأسيس علم الأحياء الجزيئي الحديث كواتسون وكريك اللذين بنيا نموذجهما النظري، وويلكنز الذي شارك في جمع بيانات الأشعة السينية أيضاً. لكن ما يميز إسهام فرانكلين هو طابعه التجريبي المباشر، فبينما اعتمد واتسون وكريك أساساً على البناء النظري والتركيب الافتراضي للنموذج، وفرت فرانكلين الدليل التجريبي الملموس الذي أثبت صحة هذا النموذج من الأساس. وهذا التمايز بين العمل النظري والعمل التجريبي يذكرنا بأن الاكتشافات العلمية الكبرى غالباً ما تكون ثمرة تكامل بين نوعين مختلفين من الجهد العلمي، التنظير الجريء من جهة والتحقيق التجريبي الدقيق من جهة أخرى، وكلا النوعين ضروري بالقدر نفسه لإنتاج معرفة علمية موثوقة. وهذا التكامل هو ما يستحق أن يبرز بوضوح أكبر عند رواية أي قصة اكتشاف علمي كبير، بدلا من التركيز على طرف واحد من المعادلة دون الآخر. توفيت روزاليند فرانكلين عام 1958 عن عمر يناهز 37 عاما فقط، تاركة وراءها صورة واحدة غيرت فهم البشرية لجزيء الحياة نفسه، إلى جانب إرث علمي أوسع بكثير في دراسات الفحم والفيروسات، أثمر تأسيس فروع علمية كاملة لا تزال قائمة ومزدهرة حتى اليوم. وكل اختبار وراثي يجرى اليوم وكل بحث في علم الفيروسات يساعد على تطوير لقاحات تحمي ملايين البشر، يحمل في جذوره صدى لعمل امرأة أمضت ساعات طويلة أمام كاميرا أشعة سينية دقيقة تضبط الرطوبة وتحسن التركيز بصبر لا يكل، بحثا عن صورة واحدة تكشف سر الحياة نفسها. روزاليند فرانكلين، لندن وباريس، القرن العشرون الميلادي، التقطت الصورة الحاسمة التي كشفت بنية الحمض النووي وأسست بأبحاثها اللاحقة أساس علم الفيروسات الحديث، تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: لطالما أراد الإنسان أن يرى ما يحدث بعيدا عنه، لا أن يسمعه فقط. ومن هذا الحلم ظهرت محاولات كثيرة لنقل الصورة عبر المسافات. ومن أبرز رواد هذا الطريق المخترع الإسكتلندي جون لوجي بيرد، الذي ارتبط اسمه بالبدايات الأولى للتلفاز.
0: لم يكن التلفاز في بدايته كما نعرفه اليوم، كانت الصورة ضعيفة ومهتزة، لكن تلك التجارب فتحت الباب أمام عصر جديد دخلت فيه الصورة المتحركة إلى البيوت.
2: يا مارغري، هل ترين هذا الجهاز؟ قد يبدو غريبا، لكنني أراه نافذة على المستقبل.
0: أراه مليئا بالأسلاك والأقراص، ماذا تريد أن تصنع به؟
2: أريد أن أجعل الصورة تعبر المسافة كما عبر الصوت من قبل.
0: وكيف يحدث ذلك؟
2: أقسم الصورة إلى أجزاء صغيرة، ثم أرسلها على هيئة إشارات، وأعيد تركيبها في الطرف الآخر.
0: كأنك تحول الصورة إلى لغة يمكن للآلة أن تفهمها.
2: بالضبط، الضوء والظلال يمكن تحويلها إلى إشارات متتابعة.
0: وهل ستكون الصورة واضحة؟
2: ليس الآن، ستكون بسيطة وضعيفة، لكنها بداية.
0: كل بداية عظيمة تبدو صغيرة في أول الأمر،
2: وهذا ما يجعل الناس أحياناً لا يدركون قيمة التجربة.
0: إذن ما وظيفة هذا القرص؟
2: يساعد على مسح الصورة وتحويلها إلى خطوط متتابعة. إنها طريقة ميكانيكية معقدة، لكنها تعمل.
0: وماذا تريد أن تعرض أولاً؟
2: وجه إنسان. إذا ظهر وجه يتحرك على الشاشة، سيعرف الناس أن الصورة أصبحت قادرة على السفر.
0: وهل تخاف من الفشل؟
2: أخاف، لكنني أخاف أكثر أن يبقى هذا الحلم بلا محاولة.
0: إذا نجحت فسيرى الناس الأحداث وهم في بيوتهم.
2: هذا ما أتمناه.
0: لكن التلفاز لا يحمل المعرفة فقط، بل قد يحمل الدعاية واللهو أيضا.
2: أنت تفكرين في أثر الاختراع قبل اكتماله.
0: لأن كل وسيلة قوية تحتاج إلى مسؤولية.
2: انظري إلى الشاشة الآن.
0: أرى صورة باهتة لكنها تشبه وجها حقيقيا.
2: إنها البداية، الصورة عبرت الجهاز.

0: ماذا يعني؟ أن المسافة أصبحت أضعف مما كانت.
1: وسيأتي يوم يرى فيه الناس الأخبار والمسرحيات والأحداث البعيدة من منازلهم،
0: وسيظنون أن ذلك أمر عادي،
1: كما أصبح الهاتف والمصباح أمرين عاديين بعد أن كان معجزة.
0: لكن لا ينبغي أن ننسى قيمة هذه الجهود.
1: أتمنى

0: أن يستخدم التلفاز للتعليم والمعرفة، وأن يفتح للناس أبوابا جديدة على العالم.
1: وأتمنى ألا يجعلهم أسرى للشاشة.
0: إذن هو مثل نافذة قد تفتح على معرفة أو على ضجيج.
1: والحكمة في طريقة استخدامها.
0: أحيانا أشعر أن المخترع يصنع الأداة ثم يترك للناس مسؤولية استعمالها.
1: وهذا هو الاختبار الحقيقي.
0: الصورة قوية التأثير، لذلك يجب أن يشاهدها الناس بعقل واعي.
1: فليست كل صورة كاملة الحقيقة.
0: صحيح، ولهذا تبقى المسؤولية مهمة. سأواصل العمل حتى تصبح الصورة أوضح وأكثر ثباتاً.
1: افعل ذلك وأنت تتذكر أن الهدف هو خدمة الإنسان.
0: هذا سؤال يستحق أن يبقى حاضرا دائما.
1: وسيأتي يوم يعيش فيه الناس مع ثمار هذه المحاولات الأولى.
0: ويكفيني أن أكون جزءا من هذا الطريق.

0: هكذا بدأت رحلة التلفاز، صورة ضعيفة وتجارب متواضعة، ثم تطورت عبر جهود كثيرة حتى أصبحت الشاشة نافذة واسعة على العالم،
1: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا أن الشاشة أداة نافعة حين تستخدم بوعي، وأن المعرفة الحقيقية لا تأتي من النظر فقط، بل من التفكير فيما نراه. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
3: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
4: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
5: انت الحيل مأخرني ومعطلني.
6: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
5: اركض اركض لاحق على رزقك.
7: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

مساء الخير يا كويت. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني. تحياتي من التقديم إسراء العسكر.

التنسيق والمتابعة ريم المطيري. وهذه أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنسي. كما يحييكم من التنفيذ سعد البوس. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا، وهذه تحيات المخرج محمد ملالله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح أن إشراك الشباب في الحوار وصنع التوجهات المستقبلية يعكس إيمان المؤسسة بدورهم المحوري كشركاء حقيقيين في بناء مستقبل القطاع النفطي واستدامة نجاحه. وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال ندوة حوارية عقدت تحت رعاية وحضور الشيخ نواف الصباح وبمشاركة قيادات من المؤسسة وشركاتها التابعة بمناسبة يوم الشباب الدولي أمس الأربعاء على مسرح معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بالأحمدي. وذكر الشيخ نواف الصباح وفق البيان أن دعم المؤسسة للشباب يشمل تمكينهم وتطوير قدراتهم والإصغاء إلى تصوراتهم وأفكارهم والاستفادة من تطلعاتهم تجاه المستقبل، مستقبل القطاع النفطي، باعتبارهم الجيل الذي سيتولى مسؤولية قيادته وإدارته في السنوات المقبلة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، بحث الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس قوائم مؤسسات التعليم العالي المتميزة وموائمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المدير العام للجهاز بالتكليف الدكتور جاسم العلي مع الوكيل المساعد لشؤون البعثات والإجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية نرجس دشتي، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعليم العالي والابتعاث. وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل البيانات والمؤشرات بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التخطيط في المجالات المرتبطة بالتعليم والتوظيف وبما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الكويت.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وما زلنا مع أخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. مستمعي الكرام، اختتم معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الخميس الدورة التدريبية الصيفية 47 لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، والتي أقيمت بمشاركة 268 طالبا وطالبة. وقال القائم بأعمال المدير العام للمعهد الدكتور خالد هادي في كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في قاعة الشيخ جابر الأحمد بالمبنى الرئيسي للمعهد إن الدورة قدمت تجربة علمية وتدريبية ثرية جمعت بين المعرفة والتطبيق. وأضاف هادي أن المعهد بدأ تنظيم هذه الدورة منذ عام 1976، مبينا أن الإقبال الكبير على دورة هذا العام التي تقدم إليها 1101

0: 21 طالبا وطالبة يعكس الثقة والمكانة التي اكتسبتها لدى الأسر. وأوضح أن الدورة الحالية شهدت مشاركة 214 من طلبة المرحلة الثانوية و54 من طلبة المرحلة الجامعية، أتيحت لهم فرصة الاقتراب من بيئة البحث العلمي والتعرف على مجالات عمل المعهد عبر المحاضرات وورش العمل والتجارب.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعي الكرام، التقنية أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية وسهلت علينا أشياء كثيرة وفتحت فرصاً جديدة في العمل والتعلم والابتكار، لكن هذه الفرص ظهرت مخاطر رقمية مثل اختراق البيانات والاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والخصوصية. فكيف نستخدم التكنولوجيا بشكل آمن، وما أهمية الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية في حياتنا ومؤسساتنا، وكيف نواكب التطور من غير ما نعرض أنفسنا للخطر؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي، ماجستير تكنولوجيا المعلومات ومستشارة شؤون المرضى في دار الشفا، ومتخصصة في سياسات الأمن السيبراني، التقنيات الناشئة وتوجيه المشاريع الناشئة. أهلا وسهلا فيك أستاذة حفصة.
1: حياتي الله حبيبتي إيمان، وسعيدة جدا بوجودي في هذا البرنامج.
0: حبيبتي معك إسراء، وسعيدة أكيد بسمع صوتك. أستاذة حفصة، مع سرعة تطور التكنولوجيا، ما أهم الفرص التي أصبحت أمامنا اليوم ولم تكن موجودة من قبل؟
1: طبعا أنا أعتبر 2026 هو العصر الذهبي بوجود طبعا الفرص التقنية بدخول الذكاء الاصطناعي. في اليوم الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد أداة، بل أيضا هو مساعد ذكي سرع علينا عملية مثلا تصميم المواقع والأنظمة كذلك بأقل طريقة وأقصر طريقة. طبعا كنا مثلا نستغرق وقت طويل لبرمجة تطبيقات أو مواقع، اليوم مجرد يعني ساعات قليلة يقدر الإنسان أنه هو مثلا يطور برنامج حتى بدون وجود أي خبرة برمجية. وايضا دخول اللي هو الكلاود سيستم او الحوسبه السحابيه طبعا مكنتنا من الوصول الى بياناتنا بطريقه اسهل، نقدر نتحكم في بياناتنا حول العالم بدون وجود ايضا كمبيوترات ضخمه وسيرفرات كبيره مثلا من اي مكان.
0: نعم استاذة حفصة، اكثر المخاطر الرقميه التي يمكن ان يتعرض لها الشخص العادي من خلال هاتفه او حساباته؟
1: طبعا ايمان في وايد اشياء. اسراء حبيبتي، طبعا في وايد مخاطر قد يتعرض لها الإنسان. أول شيء أنا أحب أني أوجه رسالة طبعا أهمية الوعي، لكن ودائما نتعامل مع بياناتنا كأنها طبعا أصولنا المالية، يعني لأن إحنا بياناتنا جدا مهمة، مثل ما إحنا نحافظ على أموالنا كذلك بياناتنا، لأن بياناتنا مجرد ما إحنا نسر بياناتنا الخاصة، معلوماتنا الشخصية، مثلا تاريخ ميلادنا، أيضا من أعضاء العائلة اللي عندنا، هذا كأن احنا عطيناهم بياناتنا، كأن بعنا لهم بياناتنا، فهي مخزن أسرارنا. وطبعا أبرز المخاطر اللي دائما نتعرض لها اللي هي سرقة برمجيات الفيديو اللي هي يسمونها رانسوموير، طبعا عبر اختراق مثلا حسابات التواصل الاجتماعي. الحين حتى المؤسسات صار هناك لها تواصل اجتماعي طبعا، فسهل جدا عملية ان انا انتحل، سواء انتحل صفة مثلا صفة تجارية او فردية ايضا، فوايد مهم يكون عندنا وعي.
0: نعم الأستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي، بودنا أيضا نتحدث عن موضوع آخر، وهو أن كثير من الناس يعتقدون أن اختراق الحسابات لا يحدث إلا للجهات الكبيرة، هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: لا، مثل ما أنا قلت أن حتى الأفراد، بما أن الحين مثلا صار عندنا تواصل اجتماعي، فمنصات تواصل اجتماعي قمنا نصور، قمنا نراسل العائلة، حتى صار عندنا مثلا حسابات تخص التجارة مثلا، ففتحت الأبواب إلى يعني حتى الثمار الدانية خلينا نقول أيضا معرضة للاختراق، فمهم جدا عامل الحماية. وأيضا بغض النظر عن حجم المؤسسة أو الشركة، لابد أن يكون هناك تحصين و

0: تأمين على حسابات التواصل الاجتماعي يعني بجهة خاصة يعني.
1: نعم، بودنا نعرف من حضرتك أستاذة حفصة الأخطاء البسيطة اللي نرتكبها كل يوم مثلا، أو يعني ممكن تخلي بياناتنا وحساباتنا عرضة للاختراق، شنو هذه الأمور؟
0: طبعا في وايد من الاشياء اللي احنا نسويها، ابرزها طبعا استخدام اللي هو النتورك الشبكات العامه في الكافيهات او الفنادق او غيرها. طبعا يجب

0: وايد أشخاص مثلا يستخدمون إيميل واحد اللي هو الرسمي يستخدمونه عدة مرات، وهذا يجب أيضا أن إحنا ما نستخدمه. يعني أنا مع أن يكون عندنا مثلا عادي آلاف الإيميلات اللي تكون نستخدمها في، لأن الحين مع الذكاء الصناعي مثلا عندنا وايد مواقع وايد أدوات ودي أجربها، لكن مهم جدا أن أنا ما أحط إيميلي الشخصي اللي أنا أتراسل فيه مع المؤسسات الحكومية في الكويت أو حتى مع على يعني في أيضا مؤسسة خاصة.
1: نعم نعم نعم، يعني اللي فهمت منك انه يكون عندنا اكثر من ايميل على حسب
0: نعم.
1: كل واحد له اهميته او الامور خاصه فيه. استاذه حفصه، ايضا مثل ما تفضلتي اذا شبكنا مثلا على سبيل المثال احيانا احنا نسافر نشبك على الفنادق، هل هم الفنادق تعتبر عرضه يعني؟
0: نعم، حتى يعني اختي مو بس تبي يعني حتى الباور بانك، حتى الشاحن
1: الباور
0: دائما
1: بانك.
0: نتحرك. نعم، حتى الباور بانك انا ممكن اعطيك باور بانكي، لكن هو يعني يعتبر ان انا ابي اسحب منك البيانات، فمجرد ما تشبكين يعني التليفون مالك انا خلاص شفرت اخذت كل بياناتك.
1: معقوله؟
0: صار عندي باك اب. نعم، وهذا اللي يسمونه هو بالهاردوير. طبعا يكون طبعا بالكويت ممنوع هذه الاجهزه ان هي تكون تباع يعني. الحمد لله في طبعا في الخليج ولله الحمد الامور امنه ومستقره في رقابه، لكن اذا طلعنا برا حدود الخليج من الافضل ان انا احرص حتى الشاحن ما أخذه من الفندق، أو حتى لأنه ممكن قد يعرض أجهزتي للاختراق.
1: نعم، أستاذة حفصة، كيف نعرف أن الرسالة أو الرابط اللي يصلنا قد يكون محاولة احتيال إلكتروني؟
0: طبعا في وايد يعني أشكال، خصوصا مع الـ AI صار وايد صعب يعني حتى تنوعت أشكال الاحتيال الإلكتروني. مثلا النبرة دائما طبعا الجهات الرسمية ما تقولك مثلا عطني بياناتك الحين خلال 24 ساعة لازم أنت تعطيني بياناتك ولا راح يتم يعني مثلا خلاص يتم إغلاق حساباتك الشخصية أو غيرها، فدائما في نوع من نبرة التهديد. وأيضا هناك وجود أخطاء إملائية أو لغوية غير معتادة، وكذلك العنوان يعني مثلا يوصلك مسج من جهة معينة تدعي أنها مثلا مؤسسة معروفة في الكويت، لكن لما تشيك وتدقق في الإيميل تلاقي أنه @gmail أو يعني يكون يعني الدومين ماله.
1: نعم.
0: يكون هو يعني حق فرد، حق شخص مو حق مؤسسة، لأن المؤسسات دائما لها دومين معين معروف يعني أنه هو يتبع لهذه الجهة، ودائما تكون .kw خاصة أنه تبع الهيئة العامة للاتصالات، يكون دائما الدومين مرتبط بأيضا بالدولة اللي هي مختصة أو المؤسسة الحكومية فيها. فبالكويت يكون .kw، فهني يعطيني أنا يعني يعطيني إشارة أن هذا طبعا احتيال.
1: نعم، أيضا بالنسبة للمكالمات اللي تيجي من برا الكويت ومن دول غريبة، هل ممكن أنها فعلا تعتبر نوع من الهاكر؟
0: أي نعم، لأن الحين حتى الحين بسبب الجيل الثاني خلينا نقول الشبكة الجيل الخامس قللت الاحتيال هذا اللي يصير عن طريق الأرقام، وإن شاء الله بإذن الله شبكة الجيل الثاني للأسف إن في بعض الدول يقدرون يبون أرقام وهمية أصلاً مو موجودة ولا لها أي يعني هي مو رقم، هو مجرد ترى يعني كود معين هم يسوونه. فبالتالي يتم إن هم عندهم قاعدة بيانات يعني بسبب إما اختراق بعض المنصات أو غيرها، يمكن إحنا عطيناهم أساساً بياناتنا، ففعلاً هنا اتصالات مجرد ما يكون في هناك اتصالات وايد ندري ان طبعا هذا احتيال ولازم ما نرد عليه.
1: ومجرد اذا بالغلط رديت على يعني انا كنت لاهية ولا مثلا شلون؟
0: شوفي افضل شيء طبعا تقطعين الشبكه، يعني اذا انت حسيتي ان في ممكن احتيال او ان في طبعا اذا قطعتي الشبكه انت حميتي نفسك وهذا اسهل طريقه.
1: شلون اقطع يعني الشبكه شنو اسوي؟ اطفي التليفون؟
0: طفي الانترنت.
1: اها اوكي تمام،
0: طفي الانترنت.
1: جميل. أستاذة حفصة المهنة أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي، بودنا أيضا على جانب آخر نسمع كثيرا عن الحوكمة الرقمية، نبي نفهم من حضرتك شو ببساطة للمستمع ما المقصود بالحوكمة الرقمية ولماذا أصبحت مهمة اليوم؟
0: طبعا الحوكمة الرقمية هي الأساس. أنا الحين لما ببني معمارية بشبه لك إياها بمعمارية البيت، لما الحين أنت يكون عندك بيت أهم شيء أنت تروحين حق طبعا خلينا نقول مكتب هندسي عشان يحدد لك القواعد وكل شيء بحيث أن المقاول يقدر يبني، صح؟
1: نعم.
0: فصعب جدا أن أنا أبني نظام يصير أوكي أنا أبي أتحول رقميا، لكن للأسف شنو قاعد يصير؟ قاعد يصير أن أنا أتحول رقميا بدون أن أنا ما أبني بنية تحتية قوية آمنة، لابد أن يكون أنا أبني

0: خلينا نقول الحمايه تكون من الاساس، مو يعني للاسف الحين في المؤسسات والشركات اوكي تبني تطبيق، انزين الكلاينت اللي راح يستخدم هذا التطبيق هل انا اهتميت فيه؟ هل اهتميت في تشفير بياناته؟ هل هناك في قانون معين انا استراتيجيه معينه انا قاعد اتبعها ولا بس مجرد ان انا انشر التطبيق وما يهمني ايضا بيانات المستخدمين؟ فاحنا هذه ببساطه هي الجي ار سي، هي قواعد الطريق تعطيني للتقنيه فيتضمن ان المؤسسه تدير المخاطر بحسب القوانين. وطبعا هي بامتياز هي يعني الجي ار سي عموما يجمع ما بين سياسات ويعني قوانين وايضا الجانب التقني، فانا لازم افهم ان السيستم شلون يشتغل ومن الاشخاص المصرح لهم بالدخول لهذا السيستم وكيفيه التعامل مع هذه البيانات، ولا سمح الله اذا صار في اي اختراقات او اي انتهاكات للدخول سواء كان بالنسبه للنزاهه بالنسبه للصلاحيه والوصول او بالنسبه حتى حق اللي هو الشفافيه السريه. فمهم انا ان اتاكد ان يكون عندي خطه استراتيجيه في لا قدر الله اذا طاح سيرفر معين انا شلون راح اتعامل مع هذه مع هذا النظام، مثل ما صار اختي مثلا في الحرب اللي صارت الحرب اللي صارت حاليا وايد في شركات طاح السيرفرات بسبب الاعتداءات الغاشمه من الاعتداء من الـ من الـ من دولة إيران
1: الاعتداء.
0: فبالتالي نعم فبالتالي لما طاحت السيرفرات للأسف توقفت وشلت حركة الاقتصاد عندنا بالكويت. فمهم جدا أنا لما أبني النظام التقني أبني بناء على خطة استراتيجية، في حال إذا السيرفر هذا طاح عندي أنا أعرف شنو الخطة الثانية، عندي بلان A و B و C. فوايد مهم الحوكمة بحيث تعطيني بعد نظر لا قدر الله إذا صار في أي مشكلة أو شلت الحركة بحيث أنا أقدر أكمل وما يعني ما تشل حركة اقتصاد دولتي في لا قدر الله صار يعني اللي هو يعني حتى يكون عندنا ديزاستر ريكفري، خطة سريعة استجابة سريعة جدا في الكوارث والأزمات.
1: نعم، بالنسبة للمؤسسات والمشاريع الناشئة ما أهم خطوة يجب أن تبدأ بها لحماية بياناتها وأنظمتها؟
0: طبعا هي يعني لازم اهم شيء نعرف الاصول يعني الاساسيات الانفراستراكشر اللي هي البنيه التحتيه. فأهم شيء البنيه التحتيه ما تكون بناء بس على يعني الحين خاصه الحين وايد شركات قاعد يستخدمون الذكاء الاصطناعي، هو شيء وايد حلو احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن هل انا عارف كيفيه حمايه بياناتي عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟ فهو حلو ان انا اتعامل مع الذكاء الاصطناعي بس بنفس الوقت لابد ان انا اعرف مخاطر ايضا الذكاء الاصطناعي. انا لازم اني انا ابني فلاتر حمايه، هل انا قادر على هالشيء ولا لا؟ فهذا يعطيني بعد إلى أن أنا أبني بنية تحتية رصينة وقوية وآمنة.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذة حفصة المهنة أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي على هذه المعلومات، شكرا لك
0: حبيبتي، مشكورة، جزاك الله خير.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاش. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعي الكرام، نبقى مع أولى تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير.

0: إيريا كويت. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدم بيت السدو ورشة بعنوان حياكة قواعد الأكواب، والتي تتيح فرصة لتعلم فن الحياكة بطريقة بسيطة وعملية. تعرف فيها المشاركون على أساسيات حياكة النسيج البسيط وتطبيقها لصناعة قواعد أكواب خاصة بهم، لتضيف لمسة شخصية إلى الطاولة أو إلى الديكور. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع حياة البلوشي، عضو جمعية السدو الحرفية ومدربة سدو، حيث قالت:
1: حياة عيسى البلوشي، عضو جمعية السدو الحرفية ومدربة سدو ومديرة برنامج مرح مع النسيج، في تعاون بين جمعية السدو الحرفية ومجلس الوطني للثقافة والفنون في صيفي ثقافي. نقدم ورش عملية تكون أفكارها بسيطة وسهلة وتقدم خلال فترة ساعتين. التعاون هذا نشكر فيه إدارة مجلس الوطني للثقافة والفنون. بالنسبة حق الورش اللي نقدمها، هي ورش مختلفة في كل يوم. ورشة اليوم اللي هي قواعد الأكواب. قواعد الأكواب هي طريقة فنية تكون فيها استخدام الخيوط ولف الخيوط على الحبل بشكل دائري ومتشابك. شاكرين لكم جميعا ونشكر وزارة الإعلام إنها استضافتنا قدمت الورش، وإن شاء الله نكون دائما كل سنة على المستوى هذا وبالتعاون مع مجلس الوطني ومجلس السدو.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعي الكرام، تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدمت رابطة الأدباء الكويتيين عرضا تقديميا بعنوان السينما ورؤية الحمل الأدبي، قدمه الأستاذ فيصل الدويسان وأدارة الحوار الأستاذة نسيب القصار. أستاذ فيصل الدويسان مخرج سينمائي وكاتب سيناريو، كان له هذا التصريح:
3: السلام عليكم، اسمي فيصل الدويسان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي. أحب أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأيضا رابطة الأدباء، وكذلك الأستاذة أفراح الهندال والأستاذة نسيب القصار والأستاذة هدى كريمي على تشجيعهم لي وإعطائي الفرصة في هذه المحاضرة الجميلة عن الأدب والسينما. تكلمت فيها عن التطور السينمائي وشلون وصلنا إلى هذا السيناريو الحين اللي احنا قاعد نشوفه، السيناريو السينمائي، وتكلمت عن استعانة السينما في الروايات وليش السينما تستعين في الروايات، منها لأن الرواية أو الكاتب الروائي يكون قضى وقت طويل في تطوير الشخصية والحبكة والمشاهد والأماكن ووصف دقيق حق هذه الأشياء، يساعد المخرج ويساعد أيضا المنتج أنه هو يكون عنده فكرة عامة وأيضا يختصر عليه وقت طويل في تحويلها إلى سيناريو. وتكلمت أيضا عن كيف كاتب السيناريو أو كيف المخرج نفسه يقرأ الرواية ويبحث عن نقاط معينة أو عناصر معينة تكون فيها علشان ينقلها حق سيناريو وتحول إلى فيلم، وشنو هي العلاقة بين هالاثنين، وعلى أي أساس يتم اختيار الرواية اللي تتحول حق الشاشة السينمائية، وأيضا شنو هي الجانرز المحببة حق السينما وغيرها. المحاضرة جدا كانت الحقيقة بالنسبة لي أنا ممتعة، وأنا جدا سعيد وممتن، وشكرا جزيلا.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعي الكرام، بحضور محافظ الأحمدي ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف السيدة نوف بهبهاني وممثلي شركة نفط الكويت، أقيمت ندوة المحافظة والاستدامة، وذلك بالتعاون بين محافظة الأحمدي والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت. وهذه الندوة لسبل وتعزيز الممارسات المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد ودعم العمل البيئي. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع معالي محافظ الأحمدي الشيخ أحمود جابر الأحمد الصباح، حيث قال:
4: تناقش اليوم في هذه الندوة عن أهمية تقرير الاستدامة و مؤشرات الأداء البيئي.

0: وتهدف هذه الندوة إلى إعداد تقرير سنوي موحد لكل محافظة تقيس الأداء البيئي بمؤشرات واضحة، مثل عندنا اللي هو حجم استهلاك الطاقة، الوقود، المياه، وأيضا الانبعاثات الكربونية والمساحات الخضراء. وهذا راح يتم بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. ومحافظة الأحمدي حريصة على دعم مبادرات الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، وما في شك بأن هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع. وهدفنا تحويل المبادرات إلى شراكات تؤدي نتائج ملموسة تخدم الكويت ومستقبل أجيالها. كل الشكر والتقدير لشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وكل مشارك معنا اليوم في هذه الندوة، والشكر موصول لكم إخواننا الأمين على التغطية.
1: كما قالت نوف بهبهاني مدير الهيئة العامة للبيئة بالتكليف التالي:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح محافظ الأحمدي، أصحاب السعادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح محافظ الأحمدي على استضافته ودعمه لهذه المناسبة، كما أرحب بالحضور الكريم وبممثلي المؤسسات والجهات الوطنية الذين يجتمعون اليوم حول هدف واحد يتمثل في تعزيز مسيرة دولة الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة. ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الذي تقوده معالي الدكتورة ريم قازي سعود الفلي وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة لترسيخ الاستدامة كنهج وطني متكامل وتعزيز حضورها في منظومة التخطيط وصناعة القرار، بما يحقق التكامل بين الأبعاد البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويدعم انتقال مؤسسات الدولة من المبادرات المتفرقة إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تقوم على التخطيط وقياس الأداء وتعظيم الأثر. السيدات والسادة، نلتقي اليوم في مرحلة لم تعد فيها الاستدامة خياراً إضافياً أو عنواناً لمبادرات منفردة، بل أصبحت عنصراً أساسياً في قدرة المؤسسات على إدارة مواردها ومواجهة المخاطر وتحقيق النمو وصناعة مستقبل أكثر كفاءة واستقراراً. والتحدي الحقيقي أمامنا ليس في تبني مفهوم الاستدامة، وإنما في تحويله إلى ممارسة مؤسسية وقرارات ومؤشرات ونتائج يمكن قياسها والبناء عليها. فالمؤسسة المستدامة ليست التي تنفذ أكبر عدد من المبادرات، وإنما التي تعرف أثر ما تقوم به وتقيس نتائجها وتراجع أدائها وتطور قراراتها على أساس البيانات والنتائج. ويأتي التعاون مع شركة نفط الكويت في هذا الإطار باعتباره نموذجاً مهماً للشراكة بين الجهات الوطنية، حيث تمتلك الشركة خبرات واسعة وتجارب متقدمة في مجال العمليات والممارسات البيئية يمكن البناء عليها لتطوير مؤشرات الأداء وتبادل المعرفة ورفع كفاءة الممارسات وتحويل الخبرات المتراكمة إلى قيمة مؤسسية ووطنية. السيدات والسادة، إن طموحنا لا يقتصر أن تكون لدينا مؤسسة تلتزم بالاستدامة، بل أن تكون لدينا مؤسسات تقود الاستدامة وتقيس أثرها وتربطها بقراراتها وأدائها ومستقبلها. وهنا تكمن القيمة الحقيقية للاستدامة، أن تتحول من مفهوم نتحدث عنه إلى منهج نعمل به، ومن مبادرات نعلن عنها إلى نتائج نستطلع قياسها، ومن مسؤولية بيئية إلى ثقافة مؤسسية متكاملة. وتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة أكثر تقدماً من التعاون ننتقل فيه معاً من المبادرة إلى المنظومة، ومن البيانات إلى القرار، ومن الأداء إلى الأثر، ومن الاستدامة كمفهوم إلى الاستدامة كواقع مؤسسي راسخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كما قال الأستاذ قتيبة عكاشة رئيس فريق عمل مستوى قياس الأداء بشركة نفط الكويت التالي:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم قتيبة محمد عكاشر، رئيس فريق عمل قياس مستوى الأداء بشركة نفط الكويت. بالبداية دورنا إحنا كشركة نفط الكويت بالتعاون مع محافظة الأحمدي وهيئة العمل للبيئة هو عمل ندوة توعوية على الاستدامة. وبما أن شركة نفط الكويت عندها خبرة طويلة في موضوع الاستدامة، فقمنا بالتنسيق معهم في عمل هذه الندوة. فمن خلال الندوة هذه ستقوم شركة نفط الكويت في عرض دورها أو رحلتها خلال 11 سنة اللي فاتت. فنتكلم عن شنو التحديات اللي واجهتنا، ونتكلم عن الصعوبات اللي واجهتنا، بالإضافة إلى شنو دور مساهمتنا إحنا للبيئة

0: للمجتمع بالتعاون مع المحافظة والهيئة العامة للبيئة.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
4: إذاعة على الهواء.
3: بقاهي الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت مع أهل الاختصاص. تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، الفن والإعلام جزء مهم من ذاكرة الكويت، ومن خلالهما وصلت قصصنا وإنجازاتنا وقيمنا الوطنية إلى أجيال كثيرة. ومن هذا الدور يأتي ملتقى نجوم الوطن في نسخته الأولى، ليجمع الفنانين والإعلاميين وصناع المحتوى، ويحتفي بالمبدعين الكويتيين، ويؤكد أن الإبداع ممكن أن يكون رسالة جميلة في حب الوطن وتعزيز الانتماء. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ جمال العدواني، رئيس مبادرة ملتقى نجوم الوطن. أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال.
3: يا حياكم الله ويسعد مساكم، وإحنا دائما من متابعين هذا البرنامج المتميز.
2: يشرفنا أستاذ جمال، وبداية بعد انتهاء النسخة الأولى من ملتقى نجوم الوطن، كيف تقيمون التجربة والحضور والتفاعل؟
3: لله الحمد كانت التجربة ناجحة بكل مقاييس، والحضور والتفاعل فوق التوقعاتنا صراحة. والأجمل أن شعرنا أن الجمهور لم يأتي فقط لحضور فعالية، بل جاء يشاركنا الاحتفاء بأسماء صنعت أثر في الفن والإعلام الكويتي ومن اختلف أطياف المجتمع كانوا.
2: نعم أستاذ جمال، ما الذي ميز هذه النسخة عن النسخة الأولى، وما أكثر شيء لمستموه من الجمهور والضيوف؟
3: أمانتي كانت النسخة الأولى لهذا الملتقى ميزنا هو الصدق، الفكرة وبساطتها، يعني نحتفي بإنسان قبل إنجازه، يعني أن نكثر عليه ونسلط عليه بالضوء ونلمس الحالة الفخر والاعتزاز والتميز اللي قاعد يقدمه، خصوصا لحظة تكريم للنجوم واستذكارهم عطاءاتهم. يعني في كثير للأسف ما يسلط عليهم الضوء بالشكل المطلوب، فحمد الله جاء هذا الملتقى أنه يسلط الضوء على أسماء لها حضورها.
2: نعم، الملتقى جمع فنانين وإعلاميين وصناع محتوى من أجيال مختلفة، كيف كان هذا اللقاء وماذا أضاف لكل جيل؟
3: أمانة كان اللقاء جميل، يعني هذا لمسناه في مختلف وسائل الإعلام اللي نقلت هذا الحدث، وشافت التفاعل الكبير بين الجيل صنع التجربة وجيل يكمل مسيرة. وأعتقد أن أجمل ما حدث هو أن كل جيل تعرف على الآخر، فالرواد قدموا خبرتهم والشباب قدموا أفكارهم وطموحاتهم.
2: نعم، من أهم أهداف الملتقى الاحتفاء بمن صنعوا أثرا في الكويت، لماذا كان من المهم تكريم هذه النماذج أستاذ جمال؟
3: أكيد بلا شك أستاذ، الوفاء قيمة كويتية أصيلة، يعني نحن نؤمن أن من أعطى للكويت وترك أثر جميل يستحق أن نقوله شكرا، وأن يعني تعرف الأجيال الجديدة بما قدموا هؤلاء الأبطال.
2: نعم أستاذ جمال، النجوم المكرمون يعني لم يقدموا أعمالا فنية أو إعلامية فقط، بل تركوا بصمة في ذاكرة المجتمع، كيف اخترتم هذه الأسماء؟
3: أكيد بلا شك أستاذ، حرصنا على أن يكون التكريم مبني على أثر وبصمة وحضور، وليس فقط على الشهرة. يعني لو لاحظتي في أسامي كثير لهم حضور بس ما لهم مشهورين كثير، بحثنا عن أسماء لها حضور حقيقي في ذاكرة الكويت.
2: نعم،
3: وقدمت عبر سنوات كثيرة أعمال تستحق التقدير.
2: نعم، الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال تكريم هؤلاء النجوم أمام الجمهور؟
3: بلا شك كانت رسالتنا واضحة للجميع، العطاء لا ينسى، وردنا أن نقول لكل مبدع أعطى من وقته وجهده وموهبته أن الوطن يقدر هذه المواهب وما قدم من مشواره، وأن بصمته

0: تبقى في ذاكرة الجماهير.
1: نعم أستاذ جمال، هل شعرتم أن هذا التكريم أعاد تسليط الضوء على أسماء وإنجازات تستحق أن تتعرف عليها الأجيال الجديدة؟
0: بالتأكيد، وهذا أحد أهم أهدافنا، أن نربط الجيل الجديد بتاريخ الفن والإعلام الكويتي، ونقول لهم أن ما تشاهدونه اليوم هو امتداد لتجارب ونجاحات من سبقونا من أبطال.
1: نعم أستاذ جمال، كيف كان تفاعل الشباب وصناع المحتوى مع الملتقى ومع تجارب الرواد الذين سبقوهم؟
0: والله أمانة أستاذة، كان تفاعل جميل جدا، وأعتقد أن الشباب اليوم بحاجة إلى التواصل المباشر مع هؤلاء الرواد، ليس فقط لمعرفة القصص نجاحاتهم، ولكن الاستفادة أيضا من تجاربهم واختصار الكثير في الطريق.
1: نعم، برأيك كيف يمكن للفن والإعلام والإبداع أن يساهم في تعزيز حب الكويت والانتماء لها؟
0: أكيد بلا شك أستاذة، الفن والإعلام قادرين على وصول إلى قلب قبل العقل، وعندما نقدم المحتوى الصادق يبرز التاريخ الكويت وإنجازاتها وقصص أبنائها، فنحن نزرع الانتماء بطريقة جميلة تصل إلى الجميع الأجيال.
1: نعم، كم عدد المكرمين أستاذ جمال؟
0: أستاذة، كانوا 25 مكرم من نجوم الوطن، إضافة إلى 30 فنان تشكيلي وفوتوغرافي شارك في هذا الحدث.
1: نعم، يعني كانوا المكرمين في منهم نقول أدباء وفنانين تشكيليين، ويعني جميع الأصعدة. تفضل. إيه؟
0: من مختلف أطياف المجتمع أستاذة، كان في رياضيين، فنانين، إعلاميين، رياضيين، في من كل أطياف المجتمع، حاولنا أن نسلط الضوء على شخصية من الشخصيات هذه.
1: نعم، بعد هذا النجاح أستاذ جمال، هل هناك نية لأن يصبح نجوم الوطن موعد سنوي نحتفي فيه بكل من أعطى الكويت وترك فيها أثر يستحق الفخر والتقدير؟
0: بإذن الله، تم تحديد شهر أغسطس، دائما راح يكون هو هذا الشهر حق ملتقى نجوم الوطن، وهي فكرة تحولت إلى أن تستمر سنويا، وفي إن شاء الله في كل نسخة نحتفي بأسماء جديدة تروي قصص جميلة من العطاء الكويتي، ونردد دائما أن يكون رسالتنا دائما وطن واحد، إبداع متعدد ورسالة خالدة.
1: عساكم على القوة. كل الشكر لك الأستاذ جمال العدواني، رئيس مبادرة ملتقى نجوم الوطن. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفا، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاء، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلا حراريا، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلا حراريا. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: مع حلول فصل الصيف والإجازات، تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بصور السفر والرحلات والمطاعم والأنشطة المختلفة، لتتحول المتابعة أحياناً من مجرد مشاهدة ممتعة إلى مساحة واسعة للمقارنة. لماذا يسافر الآخرون وأنا لا؟ لماذا تبدو حياتهم أكثر متعة؟ وهل ما نشاهده يعكس فعلاً واقع حياتهم؟ هذه المقارنات قد تؤثر في شعور الإنسان بالرضا عن نفسه وحياته، خصوصاً مع كثافة استخدام السوشيال ميديا خلال الإجازات الصيفية. للحديث عن مقارنات السوشيال ميديا في الصيف وتأثيراتها

0: النفسية وكيف نحافظ على رضا واقعي عن حياتنا بعيداً عن الصورة المثالية التي تعرضها الشاشات. نستضيف الأخصائي النفسي براك الهزاع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائي النفسي براك عبد السلام الهزاع. حاب أتكلم عن موضوع جداً مهم، المقارنات في السوشيال ميديا بالصيف. ليش ساعات تبوق من متعة الحياة؟ مع دخول فصل الصيف نلاحظ أن السوشيال ميديا ينترس بصور السفرات والرحلات والمطاعم والفعاليات، وكل واحد ينشر أجمل اللحظات اللي يعيشها. لكن خلونا نسأل نفسنا سؤال بسيط، هل فعلا الناس عايشة بالسعادة اللي نشوفها؟ الجواب غالبا لا، لأن اللي نشوفه هو جزء صغير جدا من حياة الأشخاص وليس حياته كاملة. للأسف عقل الإنسان بطبيعته يقارن، وهذه المقارنة كانت في الماضي محدودة، نقارن أنفسنا بأهلنا أو جيراننا أو زملائنا. أما اليوم فبضغطة زر أصبحنا نقارن أنفسنا بآلاف من الأشخاص في دقائق معدودة. تشوف الشخص مسافر والثاني مغير سيارته والثالث مطعم فاخر والرابع كل يوم في مكان جديد، وبعدها تلتفت لحياتك وتقول ليش حياتي مملة. في الحقيقة إن المشكلة مو بحياتك، المشكلة أنك تقارن حياتك كاملة بأجمل لحظات الآخرين. أحد الأخطاء النفسية الشائعة أن الإنسان يعتقد أن اللي يشوفه في السوشيال ميديا هو الواقع الكامل، بينما الحقيقة أن أغلب الناس يشاركون اللحظات الجميلة فقط وما ينشرون التعب أو الضغوط أو المشاكل أو الخلافات أو الأيام العادية، وهذا يخلي العقل يكون صورة غير واقعية، يبدأ يشعر بالنقص أو الحسد أو عدم الرضا، رغم أن حياته قد تكون مليئة بالنعم. ومن كثر الفئات تأثرا بهذه المقارنات هم الشباب والمراهقين، لأنهم ما زالوا يبنون مفهومهم عن أنفسهم فيربطون قيمتهم باللي عند الآخرين أو بالأماكن اللي يروحون لها أو بعدد الإعجابات والمتابعين. وهني أحب أقول نقطة مهمة، السعادة مو مكان تسافر له ولا صورة تنشرها ولا عدد من مشاهدات تحصل عليه. السعادة شعور داخلي يبدي لما يتوقف الإنسان عن قياس حياته بحياة الآخرين. إذا كنت هذا الصيف ما سافرت فهذا لا يعني أن صيفك فاشل، وإذا ظروفك المادية ما تسمح لك أنك تروح أماكن غالية فهذا ما يعني أنك أقل من غيرك. ساعات يكون قاعدة هادئة مع العائلة أو طلعة بسيطة مع صديق أو حتى قراءة كتاب سبب في راحة نفسية ما يشتريها فلوس ولا يشتريها مال. ولهذا هناك 4 نصائح بسيطة. أولا، لا تصدق السوشيال ميديا مثل الواقع. ثانيا، إذا لاحظت أن حساب معين يجعلك دائما تشعر بالنقص أو الإحباط، من حقك أنك تقلل متابعة أو تأخذ من استراحة. ثالثا، ركز على الأشياء التي تملكها بدلا من الأشياء التي ينشرها الآخرون. الامتنان من أكثر الأمور التي ترفع الرضا عن النفس. وأخيرا، اصنع ذكرياتك أنت ولا تعيش حياتك متفرجا على ذكريات الآخرين. في الختام، تذكر دائما أن أجمل اللحظات في الحياة غالبا ما تكون الصور اللي في الهاتف، وإنما تلك التي نعيشها بكل مشاعرنا. أتمنى لكم صيفا مليئا بالراحة النفسية وليس فقط بالصور الجميلة. دمتم بخير.
2: إذاعة دولة الكويت
3: عبر الأثير،
2: منبر يروي حكاية وطن.
4: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
5: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها

0: أثر في التوفير.
1: النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية.
0: استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت، ولكن نتوقف لدخول الفترة الدينية.
3: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله، حتى الملتقى يوم الأحد الساعة 7 مساء وبرنامج مساء الخير يا كويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. تحياتي من التقديم إسراء العسكر، الإعداد فريدة الكندري وعبدالله الميموني، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، سعد البوص من التنفيذ على الهواء. مستمعينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران قد تتخذ إجراءً بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك المزيد من الحوار. القوات البحرية اليمنية تعلن تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في البحر الأحمر. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وزارة الداخلية في غزة تفيد باغتيال مدير شرطة المحافظة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة كان يستقلها. وزارة الدفاع التركية تقول إن تركيا والسعودية وباكستان ستنشئ آلية تجمع وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة، وستجري مناورات مشتركة.

0: طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها، وتؤكد تمسكها بسيادتها على الجزر. وموجة حر جديدة تضرب مناطق في أوروبا تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأها بالتصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم في المضيق. بدوره قال وزير الحرب الأمريكي بات هكسيث إن بلاده قادرة على مواصلة الحصار على إيران لأجل غير مسمى طالما اقتضت الحاجة لذلك. وفي سياق متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تعتزم إرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن للشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن. وفي إسلام أباد، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك المزيد من الحوار، مشددا على ضرورة العمل على الإنهاء السلمي للنزاعات والتوصل لحل الخلافات الدولية بناء على القوانين. وفي اليمن، أعلنت القوات البحرية اليمنية اليوم تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية، وذلك خلال اشتباكات في البحر الأحمر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ عن مصدر في القوات البحرية قوله إن أحد الزوارق المستهدفة كان محملاً بمعدات مخصصة لإطلاق الطائرات المسيرة، وتم تدميره بصاروخ أطلقته القوات البحرية، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الميليشيات كانوا على متنه في عرض البحر. وفي بيروت، ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات الجرف والتدمير الممنهج التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بما يعيق عودة الأهالي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة. هذا وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي بلدة بيوت السيادة ومرتفعات علي الطاهر، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدة مجد الزون والأودية المجاورة وفي حرش بلدة عيد الجبل، كما قامت بتفجير كبير في بلدة بني حيان، وبدأت الجرافات الإسرائيلية بجرف المنازل في البلدة. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثة قتيل من أحد المباني في مدينة النبطية كان قد قتل جراء غارة إسرائيلية سابقة استهدفت الموقع. الاعتداءات الإسرائيلية ترافقت مع إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحه، كاشفا عن سيطرة جيشه على 700 كيلومتر مربع من الجنوب. في المقابل، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات، وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي جاء إلى بيروت في زيارة تمتد لأيام عدة، حيث بحث مع الرئيس عون الإجراءات الهادفة إلى تطبيق اتفاق الإطار في ضوء المحادثات التي أجراها في إسرائيل الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات، فإن البحث تركز حول الدول التي من الممكن أن تكون في عداد هيئة مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية. واليوم نفى مسؤول لبناني لوكالة رويترز موافقة لبنان على قائمة دول يمكنها التحقق من نزع سلاح حزب الله، بعدما كانت مصادر قد أشارت بالأمس إلى اتفاق لبنان وإسرائيل على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنطقية.

0: المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، داعيا جميع الأطراف للتصرف بطريقة تتفق مع الإطار المتفق عليه. وفي غزة، أفادت وزارة الداخلية في غزة باغتيال مدير شرطة المحافظة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم مركبته على شارع الرشيد. كما أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم استشهاد 2 وإصابة آخرين في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس. عبد الرحيم أبو كويك والمزيد من التفاصيل.
1: عادت خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد مواطنين بينهما مدير شرطة محافظة غزة في استهداف إسرائيلي لمركبته على شارع الرشيد، فيما استشهد مواطن آخر في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية غربي خان يونس. وتواصلت خروقات جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع، ففي المناطق الشمالية قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بيت لاهيا مع عمليات نسف وإطلاق نار من الدبابات، فيما تعرض حي الزيتون في مدينة غزة لقصف وإطلاق نار إسرائيلية. وفي وسط القطاع تجدد القصف المدفعي على مناطق من مخيم لبريج، بينما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقية خان يونس، وتقدمت إحدى الدبابات في أحد شوارع جنوب المدينة مع إطلاق نار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي، كما حلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في أجواء القطاع. وخلال الساعات 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيد وسبع إصابات إلى مستشفيات القطاع، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1260 شهيدا، إلى جانب 4150 إصابة. أما إنسانيا، فتحذر منظمة أطباء بلا حدود من تقييد دخول زيوت المحركات وقطع الغيار، ما يهدد تشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف ومضخات المياه. وفي المقابل، شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إجلاء عشرات المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل استمرار الحاجة إلى توسيع مسارات الإجلاء وإدخال المستلزمات الطبية والإغاثية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية بشدة اليوم اقتحام مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية داخل باحاته تحت حماية قوات الاحتلال، محذرة من محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. على صعيد متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واستمرار اعتداءاته في جنوب لبنان، محذرا من انزلاق المنطقة إلى مسار يصعب احتواؤه. وحول اتفاقية مكة المشتركة، قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن تركيا والسعودية وباكستان ستنشئ آلية تجمع وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة، وأنه من المقرر إجراء مناورات عسكرية مشتركة تشمل القوات البرية والبحرية والجوية. رامي عبد العال وفانا بالتقرير التالي.
2: في إطار اتفاقية مكة التي جمعت تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، قالت وزارة الدفاع التركية أن الدول الثلاث ستنتهج آلية استراتيجية وسياسية وعسكرية لتنفيذ اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في خطوة من شأنها تحويل الاتفاقية إلى إطار مؤسسي مستدام للتعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، مضيفة أن التعاون سيشمل إجراء مناورات عسكرية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين الدول الثلاث، إضافة إلى تبادل التكنولوجيا المهمة، ومشيرة إلى أن دول أخرى قد تنضم إليها بعد استكمال تشكيل الآليات ووضع الترتيبات المطلوبة. وكانت الدول الثلاث قد وقعت مطلع الشهر الجاري في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك، وتقوم الاتفاقية على تعزيز الردع المشترك والتنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الثلاث. رامي عبد العال، إذاعة دولة الكويت، اسطنبول.
0: وننتقل إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوتها تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة بيتروفكا في مقاطعة دونيتسك.

0: من جانب آخر، قال مسؤول روسي اليوم أن هجوما أوكرانيا بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر، مما قد يفاقم أزمة الوقود في أنحاء روسيا. وفي كييف، أعلنت أوكرانيا اليوم أنها تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن. وفي لندن، أكدت بريطانيا اليوم أن عملية اعتراض واحتجاز ناقلة النفط الروسية سيمورتوس في مياه القناة الإنجليزي بحر المانش في يونيو الماضي تمت وفق الاحترام التام للإجراءات والقوانين الدولية. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية سي بي سي إن بريطانيا تعمل على عرقلة وردع سفن أسطول الظل الروسي وأنشطته البحرية الضارة التي تغذي حرب روسيا ضد أوكرانيا، وذلك ردا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الذي انتقد فيه بشدة الدول الغربية التي تعترض السفن الروسية ووصفها بالقرصنة والسطح المسلح. ونبقى في الشأن الأوروبي، حيث أعلنت السلطات الإيطالية وقوع انفجار بمصنع للذخيرة في بلدة كوليفيرو الإيطالية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روما. وأشارت وسائل إعلام إلى أن المصنع التابع لشركة ألمانية ينتج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار مخصصة للدفاع البري والبحري. وفي أمستردام، قال مسؤولون إن انفجارا وقع اليوم في منشأة تخزين للمنتجات النفطية بميناء روتردام في هولندا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6. وحول جزر كوريل المتنازع عليها، انتقدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأولى إلى جزر كوريل المتنازع عليها، معتبرة أنها غير مقبولة. معا إلى التقرير التالي.
1: أعادت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر كوريل المتنازع عليها الخلاف التاريخي بين موسكو وطوكيو إلى الواجهة، وسط احتجاج ياباني شديد على خطوة اعتبرتها الحكومة اليابانية مساسا بموقفها السيادي تجاه الجزر التي تطلق عليها اسم الأقاليم الشمالية. رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي نددت بالزيارة ووصفتها بأنها غير مقبولة، مؤكدة أنها تتعارض مع موقف بلادها الثابت بشأن السيادة على الجزر وتسيء إلى مشاعر الشعب الياباني. في المقابل، حملت زيارة بوتين دلالات سياسية وأمنية واضحة، إذ عقد خلال جولته في منطقة سخالين اجتماعا بشأن أمن الحدود الشرقية لروسيا في وقت تكتسب فيه جزر كوريل أهمية استراتيجية وعسكرية، إلى جانب ما تمتلكه من ثروات معدنية ومناطق غنية بالأسماك. ويعود النزاع بين البلدين إلى الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، عندما سيطر الاتحاد السوفيتي عام 1945 على الجزر الأربع الواقعة شمال جزيرة هوكايدو اليابانية قبل أن يتم ترحيل سكانها اليابانيين، فيما حافظت موسكو منذ ذلك الحين على وجودها العسكري والإداري فيها. وظل هذا الخلاف عقبة رئيسية أمام التوصل إلى معاهدة سلام نهائية بين روسيا واليابان، رغم جولات متعددة من المفاوضات ومحاولات التقارب التي شهدتها العقود الماضية من دون التوصل إلى تسوية نهائية لقضية السيادة. وتأتي زيارة بوتين في مرحلة تشهد فيها العلاقات الروسية اليابانية تدهورا متزايدا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بالتزامن مع تقارب موسكو المتنامي مع كل من الصين وكوريا الشمالية. وبذلك يتجاوز الخلاف حول جزر كوريل أبعاده التاريخية ليرتبط بمعادلات الأمن والنفوذ في شمال شرق آسيا، وسط تنافس استراتيجي متصاعد يجعل فرص تسوية النزاع بين موسكو وطوكيو

0: أكثر تعقيداً.
1: وحول موجة الحر في القارة الأوروبية، شهدت مناطق في أوروبا اليوم خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة موجة حر جديدة تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية. وتواجه القارة الأوروبية التي تشهد احترارا هو الأسرع على الكوكب الأرض موجة حر جديدة في أغسطس.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الليلة اتفاق الجنوب اللبناني وتعنت الاحتلال. فيما انتقد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حديث وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي عن بقاء قوته في جنوب لبنان قائلا إنه غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ جورج. أستاذ جورج، هل تسمعنا؟
1: نعم نعم
0: نعم نعم أستاذ جورج، أهلا بك معنا.
1: ألو.
0: نعم أستاذ جورج، كيف تنظرون إلى تصريحات وزير دفاع الاحتلال التي قال فيها إن قوات الاحتلال لن تنسحب من جنوب لبنان وغزة والجولان؟
1: يعني ما يجري الحقيقة هو مخالف لما يتم التوافق عليه في المفاوضات المباشرة، وبالتالي هناك نوع من الأزمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حول الانسحاب وحول النقاط أو المناطق التجريبية، ذلك أن لبنان طلب بالمزيد من هذه المناطق، وبالتالي كان هناك وعد إسرائيلي بداية خلال المفاوضات، لكن مع انقضائها الدولة السابعة امتنع رئيس وزراء إسرائيل على التقيد بما وفده في روما، وبالتالي يعني ينجر إلى لبنان على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب ربما تحولت إلى ورقة انتخابية يريدها بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة لاستمراره في رئاسة الحكومة. لكن هناك وفود عسكرية أمريكية في لبنان تجول على المسؤولين، ربما بطبيعة الحال خارج معينة لم يعلن عنها. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة استمرار المفاوضات، وثانيا بالاتفاق الإطار.
0: طيب أستاذ جورج، ماذا عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على بلدات وقرى الجنوب اللبناني؟ يعني كيف يمكن فهم توقيتها وأهدافها بالتوازي مع تصريحات وزير دفاع الاحتلال؟
1: هناك عقدة اسمها عقدة يعني قمة علي الطاهر. هذه القمة يوجد تحتها أنفاق واسعة لحزب الله، وبالتالي كان رئيس الوزراء يريد تدمير هذه الأنفاق في السابق، لكن الضغوط الأمريكية ذلك لأن الأمر ينعكس على المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الآن نرى أن هناك تصعيدا حول هذه القمة، ربما طبعا يحاول الجيش الإسرائيلي الدخول إلى الأنفاق أو تدميرها، وبالتالي هناك تصعيد في هذا المحور. حتى الآن يعني الأمور غامضة جدا، ما إذا كان هذا التصعيد طبعا سوف يقتصر على ما هو عليه، أما أن هناك محاولة لتفجير هذه الأنفاق أو للدخول إليها، خصوصا لأن عناصر من حزب الله لا تزال موجودة داخل هذه الأنفاق، وبالتالي لم يعرف عددها بعد. لذلك النقطة حساسة للغاية، وهذا الأمر طبعا يعني جرى بحثه في المفاوضات الجولة السابعة، لكن لم يتم التوصل إلى أي نقطة بشأنه، وربما طبعا الأمور متروكة الآن بالمفاوضات الدبلوماسية ما بين واشنطن ليبنى على الشيء مقتضاه.
0: نعم. طيب أستاذ جورج، يعني ما الذي يعكسه برأيكم انتقاد رئيس وزراء لبنان لتصريحات وزير دفاع الاحتلال، وأنه وصفها بأنها تناقض الاتفاق الذي جاء برعاية أمريكية؟
1: الحقيقة من الناحية أن رئيس وزراء لبنان هو على حق، لأنه الناطق الرسمي والمعبر عن الحكومة، لكن وفق البروتوكولات المعمول بها في البرلمان اللبناني فإنه يحق لأي وزير أمام مجلس النواب أن يبدي برأيه، وبالتالي هذا الأمر يعني

0: وجد أو خلق ما بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، خصوصا أن عددا من النواب طالبوا بأن يدخل وزير الدفاع ويبدي برأيه حول قانون العفو دون أن يغير ذلك بما تم التوافق عليه في اللجان النيابية، لكن الأمر لم يحصل، وبالتالي عقدت جلسة لمجلس الوزراء اليوم في السرايا، غاب عنها وزير الدفاع، إلا أن رئيس الحكومة قال بأن الأمور ماضية نحو التسوية، وبالتالي ليس هناك ما يبنى عليه من خلال الخلافات، بمعنى أن الاستطاب قائمة هذه الإشكالية، وباعتقادي أنها سوف تعالج وليس هناك من خطر على استقالة الحكومة في الوقت الراهن.
1: نعم، وعلى ما يؤشر تأكيد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن.
0: الحقيقة يعني هذا الأمر أيضا يعني يشير التباسات كبيرة. كانت هناك قمة بين وبين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالي كان هناك توافق على انسحابات إسرائيلية من لبنان، لكن يعني كما أشرت عندما خرج رئيس وزراء إسرائيل وعاد إلى تل أبيب تغيرت مواقفه وبدأ التصعيد. كما أشرت، هل أن هذا التصعيد هو لمعالجة قمة علي الطاهر وبالتالي يعني معالجة قضية أنفاق حزب الله، أم أن الأمور تسير نحو الأدهى، خصوصا أن وزير الحرب الإسرائيلي يقول بأن ليس هناك من انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟ أن الإصرار على هذا الموقف ربما طبعا يعني تعطيلا للمفاوضات المقبلة المخصصة مبدئيا في سبتمبر المقبل، لكن حتى الآن يعني لا يمكن الجزم ما إذا كانت هذه المفاوضات طبعا سوف تعقد أم لا، لأن هناك طبعا رئيس لجنة الميكانيزم وهو جنرال أمريكي موجود حاليا في بيروت ويجري محادثات مع كبار المسؤولين لإيجاد تسوية لهذا الموضوع. في مطلق الأحوال باعتقادي أن التصعيد حتى الآن لن يلغي المفاوضات ولن يلغي اتفاق الإطار، ربما الأمور مرهونة بالانتخابات الإسرائيلية، ربما طبعا الضغط الأمريكي قد يغير المعادلة القائمة حاليا والتي يتبناها وزراء إسرائيل ووزير دفاعه.
1: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا للمشاركة معنا أستاذ جورج، وتحليل آخر التطورات حول اتفاق الجنوب اللبناني وتعنت الاحتلال. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، كشفت بيانات صادرة عن القمة العالمية للاستثمار 2026 المقرر عقدها في باريس في الأول من سبتمبر المقبل عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أكثر من 62 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة ل90% مقارنة بعام 2023. ويرتبط هذا النمو بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين، إلى جانب ارتفاع الطلب على حلول خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة. أعلنت الصين اليوم تمديد رسوم جمركية تتراوح نسبها بين 7% إلى 30% لمكافحة الإغراق على واردات الألياف البصرية وحادية النمط من الهند اعتبارا من غد ولمدة 5 سنوات. وكانت الصين بدأت فرض هذه الرسوم بنفس المعدلات على الهند لمدة 5 سنوات منذ أغسطس عام 2014 ومددتها عام 2020. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار ليلا وشديد الحرارة نهارا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة

فجر الغد مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 30، مينا الأحمدي وفيلتشة 36، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 35، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، أعلى مد في الساعة 1:25 الفجر، أدنى جزر في الساعة 6:40 صباحا، موعد أذان الفجر في الساعة 3:49، موعد شروق الشمس في الساعة 5:15. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك المزيد من الحوار. القوات البحرية اليمنية تعلن تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي، كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في البحر الأحمر. رئيس الوزراء اللبناني يندد بعمليات الجرف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في جنوب لبنان. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وزارة الداخلية في غزة تفيد باغتيال مدير شرطة المحافظة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة كان يستقلها. وزارة الدفاع التركية تقول إن تركيا والسعودية وباكستان ستنشئ آلية تجمع وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة وستجري مناورات مشتركة. طوكيو تحتج على زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها وتؤكد تمسكها بسيادتها على الجزر. وموجة حر جديدة تضرب مناطق في أوروبا تجاوزت فيها درجة الحرارة 35 درجة مئوية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج سلام العنزي. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: خالد يوسف الحرباني.

0: تلقى خالد يوسف الحربان تعليمه في مدارس الكويت، ثم التحق بكلية التربية بجامعة حلوان بجمهورية مصر العربية. هو شخصية إعلامية ورياضية أحبها أهل الكويت، وكانت بدايته في مدرسة الصديق حينما لعب مع فريق المدرسة، ثم لعب كلاعب أساسي في منتخب المدارس، وانتقل إلى منتخب الكويت عام 1961. عمل مدرس رياضة في مدرسة حولي الرسمية والنادي العربي، وعمل في إدارة النشاط المدرسي في وزارة التربية. مارس مهنة التعليق الرياضي في أواخر الستينات، ولقب بشيخ المعلقين. قدم العديد من البرامج الرياضية في التلفزيون والإذاعة، وقدم أشهر برامج المسابقات الثقافية، منها برنامج مع الطلبة وبرنامج نبي كتفوز. ترأس اتحاد كرة اليد 14 عاماً، وعمل كأمين سر الاتحاد لكرة القدم عام 1980. عمل معلق رياضي لدى شبكة قنوات أوربيت الفضائية عام 1996. حصل على العديد من الجوائز والميداليات وشهادات التقدير من الكويت ودول الخليج والوطن العربي.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

0: بساتين.
1: برنامج بساتين.
0: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، بروضة دعمي فأكناف حائل ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغدي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليدي. طرفة ابن العبد في معلقته الدالية يبين صور مدى القلق الذي يعيشه، كل نفس لابد لها من ورود الموت، فإن لم تمت في يومها ستموت في غدها، وإن تأخر هذا الغد فهو قريب كقرب اليوم من غدي. هكذا فإن الشاعر طرفة يعيش حاضره في قلق، يفكر دائما بأنه سيفارق هذه الحياة دون التروي من متعها، أو أن هناك مانعا يقف دون تحقيق مطلب المتعة الذي يسعى إليه ولا يمكن تجاهله وهو الموت. طرفة يصف البقاء بأنه كنز ينقص كل ليلة، وهنا يبلغ إحساسه الدرامي بما

مأساة الزمن وذروته، فالبقاء شيء ثمين لا يقدر، ولكنه لا يزال ينقص، وما لا يزال ينقص لا بد له من النفاد، والإنسان على ذلك رهن الموت مهما طال به الأجل. إيمان طرفة بزوال الحياة خلق لديه مضامين فكرية تتعلق ببعض القواعد السلوكية والاعتبارات، فهو يرى أن هذا الكون يخضع لقوانين جبرية صارمة، بل إن الإنسان في نظره خاضع لقوة إلهية تتحكم فيه، فعليه إذن أن يعيش مستمتعا بهذا الوجود في إقباله على اللذة الدائمة طوال عمره، وهو تشبث بالسعادة خوفا من ضياعها، وهي صورة يائسة تجاه حتمية الموت. وتلك إحدى محاولات الهروب من فكرة الفناء الرهيبة أو فكرة الخلاص من الموت، وهو ما عبر عنه بشكل مذهل كريم يروي نفسه في حياته: ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي، أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي، ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي، أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي، لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليدي.

هكذا يفهم الشاعر طرفة الحياة لذة وشهوة ونجدة وشجاعة وبطولة وإقداما. هكذا يفهم الشاعر الحياة كنزا ينقص كل يوم وليلة. عمر الإنسان محدود جدا، يقاس بأنفاسه وساعاته وأيامه ولياليه، ولا مفر من الموت، وأين المهرب من هذه الحقيقة الفاجعة؟ هذا الذي يختار كرام الناس وراذلهم، لا يفرق بين كبير وصغير وغني وفقير وكريم وبخيل. كريم يروي نفسه في حياته ويسرف بلا حدود، وبخيل يضيق على نفسه ويتشدد بلا حدود. من هنا كان لوم الشاعر للذي لامه على إسرافه ونجدته وشجاعته وسرعة تهوره وخوضه غمار الموت. من هنا تحدى الشاعر طرفة هذا اللائم، أن يدفع عنه الموت وأن يخلده مع الخالدين. وأين هم الخالدون؟ كل إلى الموت صائر، وكل إلى هذا المصير غاد. فلماذا إذن لا يشبع المرء نفسه من شهوات الدنيا ولذات الحياة؟ ولماذا التردد والتلجج في ساحات الوغى؟ ولماذا الجبن عن مواجهة الفرسان ومنازلة الأبطال، أخشية أن يصرع ويقتل؟ فماذا إن هو لم يقاتل ولم يصارع؟ هل يخلد ويسلم من الموت الذي هو يترصده عند كل مرصد؟ ثم ينظر الشاعر طرفة بعد ذلك إلى صروف الدهر في إحساسه بالزمان، فيجده صائرا إلى الفناء، يشبهه بكنز ينقص كل ليلة إلى أن يفنى.

الإنسان في حياته وموته نتيجة شعوره بالزمان، وكأنه في نظرته هذه يعيش صراعا مع الزمن في إحساسه بأن العمر فان لا محالة، فحاول أن يحقق لحياته كل ما تظفر به من متعة.

0: كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية، أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليدي. وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي.
1: ساعتنا الآن 8:49 في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم مستمعي الكرام بالنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم عبد الرزاق الرشيد، من الإخراج سعود لسهلي. بداية مع أهم العناوين. لقاءات مرتقبة غدا في دوري زين للدرجة الأولى. القادسية يستضيف مجموعته في دوري المجموعات بدوري التحدي الأسيوي. يد بورغان يضم هرنانديز. باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليا على حساب استون فيلا.

0: تنطلق غدا منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 19 في الساعة 8:25 مساء، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي الجزيرة مع الساحل على استاد جابر المبارك بنادي صليبخات. ولمعرفة استعدادات الجزيرة للمباراة أدلى مدرب الفريق إبراهيم عبيد بهذا التصريح الخاص للنشرة الرياضية.
1: بالنسبة للمباراة القادمة ضد نادي الساحل، طبعا نادي الساحل متصدر الدوري، وفي المقابل كان بالإمكان أن يكون وضعنا أفضل، خاصة يعني أن لعبنا مع خيطان المباراة اللي طافت طلعنا بتعادل، كنا نطمح ل3 نقاط، ما زالت الفرصة موجودة لكن صارت أصعب شوي. يبقى المباراة 3 جولات الأخيرة راح ندخلها بإذن الله بتركيز عالي، بإذن الله جاهزين حق مباراة الساحل، وإن شاء الله تكون هذه فاتحة خير حق باقي المباريات. شكرا.
0: وحول استعدادات الساحل للمباراة أدلى مدير الفريق محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: استعدادات نادي الساحل إن شاء الله تكون بتم الجاهزية بإذن الله تعالى. مباراتنا باكر مع فريق الجزيرة، فريق منظم، فريق ممتاز، اللاعبين كلهم جاهزين وما عندنا غيابات، بإذن الله الفريق كله جاهز. أتمنى التوفيق حق فريقنا، عودة محترف ألن مهاجم وعودة جميع المصابين، وإن شاء الله حتى راشد بن علي اللاعب النص اللي تعور قبل 3 مباريات موجود إن شاء الله. نسأل الله التوفيق، والله يعطيكم الصحة والعافية.
0: وفي المباراة الثانية يلاقي الشامية نظير سبورتي على ملعب استاد جابر الفرعي، كما يواجه خيطان منافسه برقان في 3 مباريات الغد على استاد نادي الساحل. وفي آخر مواجهات الغد يصطدم اليرموك بنظير صليبخات على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان. ولتسليط الضوء على استعدادات اليرموك للمباراة أدلى مدير الاحتراف بالنادي علي البلوشي بهذا التصريح الخاص للنشرة الرياضية.
3: بخصوص استعدادات نادي اليرموك في المباراة القادمة ضد نادي صليبخات في القسم الثالث من دوري زين للدرجة الأولى آخر

0: مباراة حققنا فيها 3 نقاط مثل ما احنا مستعدين، اكيد نادي صليبخات نفس الشيء مستعد ويبي المباراة. فريق ان شاء الله لعبة عن لعبة، الحمد لله المستوى تطور، اللاعبين صار في انسجام اكثر، فنتمنى التوفيق حق الفريقين وباذن الله نفرح بال3 نقاط.
1: ولمعرفة استعدادات الصليبخات للمباراة أدلى عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بخصوص مباراتنا باكر ضد نادي يرموك، فريقين عندهم طموح منافسين من بداية الموسم على الصعود، فريق اللي حافظ على تركيزه والانضباط داخل الملعب راح يكون هو الطرف الفائز بالمباراة. أتمنى التوفيق إن شاء الله للفريقين.
1: تلقى نادي القادسية الرياضي كتابا رسميا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد باختياره ضمن الأندية الثلاث المعتمدة لاستضافة منافسات دور المجموعات لمنطقة الغرب في بطولة دوري التحدي الآسيوي للموسم 2026-2027، ولتسليط الضوء على معسكر القادسية واستعداداتهم للموسم الجديد وطلب استضافة منافسات الأصفر بالتحدي الآسيوي. أدلى المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بهذا التصريح الخاص للنشرة الرياضية.
3: بخصوص معسكر نادي القادسية في تركيا، القادسية لعب 3 مباريات ودية بالمعسكر بالإضافة إلى حصص تدريبية مكثفة سواء بالملعب أو بصالة الحديد أو الاجتماعات الفيديو والاجتماعات النظرية، وباقي مباراة واحدة إن شاء الله يوم 17/8 مع الخالدية البحريني، راح تكون عودة الفريق إلى الكويت إن شاء الله وانتهاء المعسكر بتاريخ 18 الشهر. ونحب نأكد بأن المعسكر يصير وفق الخطة الموضوعة من الجهازين الفني والإداري، والحمد لله ما في أي إصابات بالفريق. كذلك نشكر اللاعبين على التزامهم بالتعليمات الإدارية والفنية في المعسكر. بخصوص اكتمال المحترفين، تبقى محترف واحد لنادي القادسية، إن شاء الله سيتم الإعلان عنه قريبا في حسابات نادي القادسية في التواصل الاجتماعي. تلقى اليوم نادي القادسية رد من الاتحاد الآسيوي بخصوص موافقة على استضافة القادسية لمجموعته اللي راح تكون في بطولة التحدي الآسيوي. نسأل الله التوفيق إن شاء الله للغاتسية في الاستحقاقات اللي راح يخوضها في الموسم 2026-2027.
1: من المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب الكويت للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة المدرب الكرواتي فيردو ميلن القائمة التي ستغادر غدا الجمعة إلى تايلاند، حيث يدخل الفريق معسكرا تدريبيا هناك يشكل المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل خوض منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقررة خلال الفترة من 31 من أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل. وتنتظر الأزرق مواجهة قوية في المجموعة السابعة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة منتخبات كمبوديا المستضيف واليمن واليابان، وهو ما يفرض على الفريق ضرورة الاستفادة القصوى من معسكر تايلاند الذي يمثل الفرصة الأخيرة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل التحدي الآسيوي المرتقب. أعلن نادي بورغان بطل آسيا في كرة اليد عن تعاقده مع الظهير الأيمن الكوبي أنخيل هرنانديز لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل قادما من نادي الأهلي السعودي. وكان بورغان قد عزز صفوفه محليا بضم كل من علي صفر وسليمان الخمسان وبندر الشمري ومحمد البحر وحسن رجب ويوسف رجب وحسين سلمان وعبد الله عطية.

ومن أخبارنا الخليجية، دعم نادي الفتح السعودي صفوفه بصفقة سابعة خلال ميركاتو الصيفي الحالي بعد التعاقد مع الدولي السلوفاكي لوكاس هارسلين قادما من نادي سبارتا براغ التشيكي. ولحق هارسلين بستة لاعبين انضموا حديثا إلى صفوف الفتح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم روماني ميهاي ليكساندرو وتوغولي كينيدي بوهواتينغ والهولندي روبن كيلدر. ومن أخبارنا العالمية، واصل باريس سان جيرمان فرض حضوره القوي على الساحة الأوروبية بعدما توج بكأس السوبر الأوروبي

لكرة القدم للمرة الثانية تواليا إثر فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في مواجهة شهدت تفوقا باريسيا رغم الصعوبات التي واجهها الفريق خلال فترات من اللقاء. وكان سان جيرمان قد أصبح في الموسم الماضي أول نادي فرنسي يتوج بالسوبر الأوروبي عقب فوزه على توتنهام بركلات الترجيح. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول خلفا لرونالد كومان، منهيا بذلك رحلة البحث عن مدرب جديد التي استمرت لأكثر من شهر ونصف شهر. ويخوض تشافي البالغ من العمر 46 عاما تجربة جديدة في مسيرته التدريبية والأولى له على مستوى المنتخبات بعدما سبق له قيادة السد القطري وبرشلونة الإسباني. ومن المنتظر أن يسجل تشافي ظهوره الأول على رأس الجهاز الفني للمنتخب الهولندي في 24 من سبتمبر المقبل عندما يستضيف ألمانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية وإليكم تذكير بأهم العناوين. لقاءات مرتقبة غدا في دوري زين للدرجة الأولى. القادسية يستضيف مجموعته في دوري المجموعات بدور التحدي الآسيوي. يد بورغان يضم هرنانديز. باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليا على حساب أستون فيلا. مستمعي الكرام تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية من التقديم محدثكم عبد الرزاق درشيد من الإخراج سعود لسألي في أمان الله.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا
7: الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك.
0: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش، كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة

0: بذرة تغيير، وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد مطبقي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. مستمعينا الكرام، في عالم يتسارع فيه التطور، يبرز الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة نحو المستقبل. إنه ليس مجرد تقنية، بل هو ثورة تعيد تشكيل كل جوانب حياتنا. دعونا مستمعينا نكتشف بهذه الحلقة معا كيف يفتح لنا الذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة وغير مسبوقة. وللأمانة يعتبر الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية تعيد تشكيل عالمنا بسرعة مذهلة. إنه يمكن الآلات من محاكاة القدرات الذهنية البشرية، مثل التعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات، من السيارات ذاتية القيادة إلى المساعدين الافتراضيين. تتغلغل تطبيقات للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، واعدة بزيادة الكفاءة والابتكار في مجالات لا حصر لها. لذلك مستمعينا، دعونا نتعرف على ضيفنا بهذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل.
2: يعد الذكاء الاصطناعي تقنية تهدف إلى جعل الحاسوب والبرامج قادرة على أداء مهام تحتاج عادة إلى قدرات بشرية، مثل التعلم والتحليل وفهم اللغة واتخاذ القرارات. وفكرة الذكاء الاصطناعي ليست جديدة، فقد بدأت جذورها منذ منتصف القرن العشرين، لكنها تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب توفر كميات ضخمة من البيانات وتطور الحواسيب والخوارزميات بطريقة مبسطة. يتعلم الذكاء الاصطناعي من تحليل أمثلة وبيانات كثيرة، ثم يستخدم الأنماط التي اكتشفها لإنتاج إجابات أو نتائج مناسبة، وهو لا يفكر ويفهم بالطريقة نفسها التي يفكر بها الإنسان، بل يعتمد غالباً على تحليل البيانات والتنبؤ بالنتيجة الأكثر احتمالاً.
0: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
1: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي نقطة نقاش. وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفي بهذه الحلقة، وهو الأستاذ عباس خالد الغضبان، صانع محتوى تقني. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج نقطة نقاش.
3: الله يحييك يا رب، وتشرفت أني أنا وياكم في هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله يكون لقاء جدا جميل ويستفيدون منه الناس إن شاء الله.
1: الشرف لنا أولا، وثانيا جميل جدا أن نستثمر وجودك خلال الدقائق القادمة، وأكيد راح تكون لدينا محطات مميزة طبعا في برنامج نقطة نقاش، خصوصا عن الذكاء الاصطناعي الذي أصبح دخيل في عالمنا في كل الجوانب، ولكن دخيل نسعد به للأمانة. لكن كثير من الناس يقولون الذكاء الاصطناعي، لكن ماذا نقصد به؟ وكيف تشرحه لنا بمصطلح مبسط لأول من مرة يستمع لهذا المصطلح؟
3: ببساطة، الذكاء الاصطناعي هو برنامج أو كمبيوتر إحنا صممناه عشان يساعدنا نفكر بطريقة قريبة من الإنسان في بعض المهام، مثل أنه يقرأ، يحلل، يكتب، يترجم، أو حتى يصمم صور وفيديوهات. فأحب أعطي مثال بسيط. خلينا نشوف مثل الحاسبة والآلة حاسبة، ما تعرف الرياضيات لكنها ممتازة بالحساب. والذكاء الاصطناعي نفس الفكرة، لأنه على مستوى أكبر صار يقدر يتعامل مع اللغة والصور والأصوات، فالداتا والبيانات موجودة، لكن أنت شلون تستخدمها

0: راح يفيدك الذكاء الاصطناعي.
1: فببساطة هذا الذكاء الاصطناعي.
2: أستاذ عباس، بالبداية أنت شلون حبيت هذا المجال وشلون دخلت له؟
0: أنا بالبداية أستاذ حاسوب وحاصل على ماجستير تكنولوجيا التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا شفت أن في توجه كبير في آخر 2020-21 للذكاء الاصطناعي، وشفت أنه ما شاء الله قاعد يتطور بشكل جدا كبير.
2: صحيح.
0: فسبحان الله دخلت في هالمجال هذا، وبحكم أن دراستي ماجستير تكنولوجيا التعليم، فمن هذا المجال لما بلشت فيه شفت أنه في إقبال كبير من الناس، فقلت ليش ما أفيد الناس، أدربهم، أحاول أني أعلمهم، وسبحان الله يعني توافق من رب العالمين.
2: سبحان ربي وفقك إن شاء الله في الله. مجالك. لكن أيضا ظهر مصطلح الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. هل هم متشابهين أو مرتبطين في بعض النقاط، أو هناك اختلاف كبير في مبين؟
0: هو في اختلاف ولكنهم مترابطين، لأن كل واحد يكمل الثاني. يعني الأمن السبراني سايبر سيكوريتي غير عن الذكاء الاصطناعي، لكن سايبر سيكوريتي نقدر نطوره بالذكاء الاصطناعي. فتقدر تقول هما يعني يتشاركون في أشياء معينة. يعني الذكاء الاصطناعي داخله في أشياء تساعد الشخص بالأمن السبراني، يعني مثل بصمة الوي اللي موجودة عندك بالتليفون، أو الأمان أو سيكوريتي، في استخدام كبير من الذكاء الاصطناعي.
2: لكن متى بدأت فكرة الذكاء الاصطناعي، وهل هي وليد السنوات الأخيرة أم أن جذوره أقدم مما نعتقد؟
0: جميل، هذا سؤال دائما يسألوني الذكاء الاصطناعي. أسألهم بالدورات، أقول لهم متى بدأ الذكاء الاصطناعي توقع؟ ففي ناس يقولون مثلا بدأ في 2020 2018 2025، ناس تقول ها لا لا لا 2000. فيعني كثير من الناس يقولون أوقات مختلفة، ولكن أغلبهم يجتمعون أنه بعد الألفين، بعد الألفينات أو بعد 2020. لكن الذكاء الاصطناعي بدأ، حاب أسألك قبل لا أجاوب، تتوقع متى بدأ؟
2: من خلال خبرتي وقراءتي لبعض الأمور الخاصة بالتكنولوجيا، أظن أنه قديم جدا، مثل وجود الإنترنت. لكن يعني هو برز هي على حسب معلوماتي أنه برز خلال 5 سنوات الماضية.
0: 5 سنوات يعني من 2000 خلينا نقول 2020
2: 21 22
0: الذكاء الاصطناعي بدا في 1950 لما آلان تورينج فكر هل الآلة ممكن انها تفكر في سنة 1950. فبعدها ب6 سنوات صار مؤتمر دارتموث، والعالم جون ماكيرثي اطلق مصطلح ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، في 1956. فبعدها ب15 سنة من جمع المعلومات اللي صار أنه حطوا بطل العالم غاري كاسباروف، محترف لعبة الشطرنج عفوا، مع اي بي ام من شركة اي بي ام ذكاء اصطناعي يلعب لعبة الشطرنج.
2: كانت بارزة بالتسعينات اكثر شيء، وتحديات
0: 97
2: تقريبا اتذكر.
0: تتوقع من فاز
2: مرة واحدة يمكن فاز الانسان؟
0: ايه صحيح، والله عندك معلومات حلوة، والله
2: ذاكرة باقية
0: ما شاء الله كفو. فغاري كاسباروف فاز أول مرة، بعدين طوروا الذكاء الاصطناعي أكثر، المرة الثانية تغلب اي بي ام على بطل العالم غاري كاسباروف، والمرة الثالثة هم تغلب الكمبيوتر وأثبت جدارته. من هني صارت الانطلاقة، صار أن الذكاء الاصطناعي شافوا أنه جدا كبير، جدا يتحمل داتا وبيانات، وصارت الانطلاقة. فالذكاء الاصطناعي بدأ في 1950، بس مصطلح الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي 1956.
2: ايضا استاذ عباس، بطريقه مبسطه جدا، كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي ويعطي ايضا اجابات تبدو وكانها من الانسان؟
0: شوف، الى اليوم هو ما يفهم مثل الانسان، هو يتوقع الجواب، لان الاكثر احتمالا على بناء البيانات اللي تدرب عليها. يعني على سبيل المثال، شخص حافظ الاف الكتب تمام، ويعرف يركب الكلمات بطريقة ممتازة، لكن هذا مو معناته أنه يعيش المشاعر أو يفكر مثل الإنسان. مثال معين، الذكاء الاصطناعي عنده معرفة لكن ما عنده وعي، إحنا عندنا الوعي، إحنا نقدر نفكر، أما الذكاء الاصطناعي يتوقع الأجوبة، يتوقع هل هذا الجواب، هل هذا الجواب، بناء على الداتا والبيانات اللي عنده. فهل الذكاء الاصطناعي يفهم؟ هو ما يفهم، هو عنده بيانات وداتا، بناء عليها يتوقع الأجوبة ويعطيك الأجوبة اللي تناسب سؤالك.
2: نعم، يعني هل هي كأداة يتم تخزين البيانات فيها عبر السنوات الماضية، أو أنه يكون له طريقة معينة أو معلومات يتم إضافتها بلحظة واحدة وخلاص تكون عند الإجابات كاملة؟
0: شوف، قبل كان البحث، سؤال جميل، قبل كان البحث بناء على مصادر مغلقة. يعني بناء على داتا معينة تدور على شيء مثلا جوجل ولا أي مكان ثاني، خلاص هو شخص منزل هذه الأمور أو هذه البيانات، هذه موجودة اللي ياخذ

0: من هالمعلومات تمام. أما بعدين تطور صار إنه يبحث يشوف شنو آخر أبديت نزل. يمكن واحد الحين أنا وياك واحد نزل معلومة جديدة ومصدر موثوق أو شركة معينة نزلت قبل كان صعب على ما يضيفون هذه البيانات، حاليا الذكاء الاصطناعي يبحث عنها ويطلع لك إياها، فصار الموضوع يعني أبسط وأسرع.
1: نعم أستاذ عباس، أنت كم سنة بهذا المجال تقريبا؟
0: شوف في مجال الذكاء الاصطناعي والتدريب تقريبا 3 سنوات، أما في مجال الحاسوب بشكل عام وكذا تقريبا فوق الـ7-8 سنوات في هذا المجال.
1: إذا طرح لك سؤال، من الأذكى اليوم، الذكاء الاصطناعي أم الإنسان؟ أحد الضيوف قال الذكاء الاصطناعي والآخر قال الإنسان، لكن وجهة نظرك أنت الشخصية ماذا تقول؟
0: أن منو أذكى، الذكاء الاصطناعي أو الإنسان؟ شوف سؤال جميل، خلينا نقول على سبيل المثال، تبي أجاوب ستريت فورورد يعني إجابة صريحة سيدة ولا أخذ راحتي؟ أخذ راحتي. شوف مقارنة غير واقعية، لأنه ما يصير، هذا عنده كم من المعلومات كبير يقدر يخزنها، والإنسان عنده المشاعر، عنده الوعي، عنده اتخاذ القرارات. الذكاء الاصطناعي ممكن بناء على داتا وبيانات معينة تخليه يأخذ قرارات، أما الإنسان إنزين هو اللي يتحكم قراراته. فمن الأذكى؟ أنا من وجهة نظري الإنسان أذكى، يقدر أنه هو يوقف الذكاء الاصطناعي عند حده أو يبرمجه على اللي يبي. فالإنسان هو الأذكى، لكن كمية المعلومات الذكاء الاصطناعي طبعا، أو الداتا أو البيانات، يعني يقول لك منه أذكى،
1: أو السرعة.
0: السرعة طبعا، يعني هذه جميلة، الله يعطيك العافية. السرعة يتفوق عليها الذكاء الاصطناعي والحاسوب والكمبيوتر. أما والذكاء بيقول لي لا، بس أنا إذا سألت أي واحد سؤال الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي راح يجاوبني، الإنسان ممكن ما يعرف يجاوب. أوكي أنا وياك،
1: بس لأن عنده
0: معلومات، عنده داتا. لكن تخيل أن الإنسان قاعد يستعمل الذكاء الاصطناعي ويجاوبك، منو بيعطيك إجابات أحسن، الكمبيوتر أو الإنسان اللي عنده معرفة؟
1: اللي عنده معرفة طبعا الإنسان، وأيضا بالمقابل الكمبيوتر قد يعطيني أسرع،
0: يعطيني أسرع، فأنا أقدر أستعين فيه. بس أني أنا أعتمد بشكل كامل على الكمبيوتر وأقول خلاص هو الأذكى، لا.
1: هذا الحديث يعني يطرح علينا سؤال، وهو هل الذكاء الاصطناعي يفهم ما نقوله له فعلا، أم أنه يتوقع الإجابة الأنسب فقط؟
0: يتوقع الإجابة الأنسب فقط، وقاعد يحاولون قدر الإمكان أن يخلونه يفهم، يخلونه يعني لاحظ آخر فترة صار في المشاعر، قاعد يحطونه مثلا فرندلي، بروفيشنال، الأسلوب اللي تبي يكلمك فيه، فيبون يخلونه قريب من البني آدم أو قريب من الإنسان، ما يصير كأنه روبوت قاعد يتكلم، هذا الجواب هذا كذا، يبون يضحك وياك يسولف. فالناس لما تسولف حاليا مع الاي اي أو الذكاء الاصطناعي شنو توقع؟ توقع أوه قاعد يصير عنده مشاعر، قاعد يفهم. لا هو ما عنده مشاعر، ما يفهم، بس يتوقع الإجابة ويشوف أنت شنو طريقتك، هل أنت تبي فرندلي، تبي ضحك، تبي سوالف، تبي بروفيشنال، تبي شنو تبي، يعطيك الجواب.
1: ذكرتني بأحد الأصدقاء في أحد الدول درسنا مع بعض بالجامعة، تفرقنا جميع الأصدقاء، تفرقهم كل واحد ذهب إلى بلده أو من أبناء بلده ذهبهم واشتغلهم يعني في دول مجاورة لبلدهم، فبقي وحيدا. لما طلع الاي اي ادق عليه اسلم عليه تقريبا من فتره لفتره، يقول لي والله اسولف مع الاي اي تشات جي بي تي
0: اسولف
1: وياه ويقعد يضحك وياه، يقول هو اللي مسليني في حياتي اكثر شيء، اكثر من اصدقائنا اللي كل واحد رحل في طريقه وايضا شق دربه في عمله. لكن اليوم لماذا شهدنا ايضا هذا الانفجار الكبير في تطور الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليله الماضيه استاذ عباس؟
0: لأن 3 أشياء اجتمعت عفواً بنفس الوقت. يعني التطور اللي صار هذا السريع، أولاً عندنا 3 أشياء أدت إلى تطور الذكاء الاصطناعي بهذه السرعة وهذه الكمية: أجهزة قوية، بيانات أكثر، وأيضاً أبحاث وخوارزميات أفضل. فهذه الأشياء الثلاثة لما اجتمعت ويا بعض صار الانفجارات بالمعلومات، وعندنا تطور هائل. يمكن حين أنا وأنا قاعد وياك تنزل أشياء جديدة،
1: صحيح،
0: ينزل كل دقيقة أو كل ثانية قاعد ينزل أشياء ثانية، إحنا خلاص ضغط عن المجال أو توخر شوي، ما في إن أنت عندك خبرة. يعني أنا مثلا خلنا نبسطها، إذا عندك أنت دكتور على سبيل المثال أيا كان، استشاري كذا، عنده معلومات وغط عن المجال وما شاف الأبحاث الجديدة والمجالات الجديدة،
1: راح يضعف.
0: أنت عندك معلومات جميلة الله يعطيك العافية، لكن أنت ما قاعد تمارس ولا تواكب ولا تشوف آخر أبحاث ولا، فلازم تطور نفسك بالذكاء

0: الذكاء الاصطناعي او غيره من المجالات، الاذاعه، التلفزيون، صناعه المحتوى، اذا ما تواكب خلاص ما في انا خلاص عندي هالمعلومات هذه الثابته، هذا نمبر ولا هذا قبل اخوي الحين لا.
1: يعني كلامك هذا يذكرنا بالاطباء بشكل خاص انه دائما لابد ان يطلع على الدراسات طبعاً الحديثه والتطور الحاصل بالادويه او الاجتناب عنها وكذلك.
0: طبعا
1: يعني بوجهه نظرك ان هذا

0: تستعمل الذكاء الاصطناعي أكثر من ما نتخيل، يعني أكثر من ما تتخيل قاعد تستخدم الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال خرائط جوجل،
1: صحيح.
0: جوجل هذه فيها ذكاء اصطناعي يطلع لك الطريق الزحمة وطريق العادي، اقتراحات البرامج التلفزيونية اللي تبي تطالع منها أفلام نتفليكس وغيره وكذا والبرامج الثانية، إنزين يطلع لك بما أنك أنت شفت هالفيلم فهذا الفيلم أحلى. أعطيك مثلها بعد زيادة، فلترت البريد المزعج، ساعات عندك إيميلات يصير في شغلة اسمها سبام ما يوصل لك إذا قاعد يزولك إيميلات وايد، فتح التليفون ببصمة الوجه هذا ذكاء اصطناعي، أيضا عندك ترجمة النصوص، البحث على الإنترنت، تعديل الصور، هذا كله ذكاء اصطناعي. إنزين حتى اللي يقول نفس ما أنت قلت طال عمرك أنا ما استخدم الذكاء الاصطناعي، مثلا شخص يقول أنا ما استخدم الذكاء الاصطناعي، غالبا يستخدمه بيومه حتى بدون لا يدري، يعني هو قاعد يستخدمها بكل هالأشياء، بس لا أنا ما استخدم، عنده ذكاء اصطناعي أنه هو شات جي بي تي أو جيميناي أو لا لا
1: ما يكون واعي أو مثقف بهذه
0: الزمان. إيه ما يدري أن هذا ذكاء اصطناعي، لكن هذا فعلا ذكاء اصطناعي حياتنا. أنت الحين أعطيك مثال بسيط حق المستمعين، شخص قاعد يطالع، كلنا نطالع حاليا ريلز، نطالع تيك توك، نطالع انستغرام، نطالع أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، هل المحتوى اللي يطلع لك نفس المحتوى اللي يطلع لي؟
1: على حسب رغبات الشخص أظن.
0: طبعا
1: وحاسيس اللي يتابعها.
0: أنت ممكن تطالع عن الكرة، أنا ما أحب الكرة، أنا ما يطلع لي عن الكرة،
1: فيطلع لي بكثرة الكرة،
0: أنت يطلع لي الكرة، أنا ما يطلع لي الكرة، أنا يطلع لي مثلا عن السباحة، يطلع لي عن الذكاء الاصطناعي، يطلع لي ليش؟ ليش؟ مع أنه من نفس البيانات،
1: لأنك دخلت المكان هذا أكثر من مرة فخلاص.
0: أيوة، تخيل أنك أنت لما تطول على الفيديو أو تعيده مرة أو مرتين الذكاء الاصطناعي شنو يفهم؟ والخوارزميات عاد الفيديو مرتين، يعني معناته يحب كذي، خلا طلع له شيء، هذا ما عاد الفيديو، سواله سكيب أو سواله نوت انترستد، مو مهتم، ما طلع له. فالذكاء الاصطناعي أيضا بيومنا قاعد نستعمله بشكل كبير. يعني
1: شلون؟ من خلال هذه المواضيع اللي طرحتها.
0: اي طبعا، الخرائط، عندك الانترنت، البحث، السوشيال ميديا، البزنس، وايد اشياء.
1: اذا مستمعينا لازال الحديث مستمر معكم في برنامج نقطة نقاش، فاصل ومن ثم نواصل.
2: أصبح الذكاء الاصطناعي موجوداً في حياتنا اليومية دون أن ننتبه، مثل تطبيقات الترجمة والمساعدات الذكية ومحركات البحث واقتراحات الأفلام والموسيقى. وفي التعليم يساعد الطلاب على شرح الدروس وتلخيص المعلومات، لكنه قد يصبح مشكلة إذا اعتمد الطالب عليه بدلاً من التفكير والتعلم بنفسه. كما أصبح أداة مهمة في الإعلام وصناعة المحتوى، حيث يساعد في البحث والكتابة والتحرير، ويمكن أن يكون مساعداً للإعلامي وليس بالضرورة بديلاً عنه. وتستفيد الشركات منه في تحليل البيانات وخدمة العملاء وأتمتة المهام، كما يرفع الإنتاجية ويوفر الوقت والتكاليف.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: عودة مجددة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي نقطة نقاش. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو الأستاذ عباس خالد الغضبان، صانع محتوى تقني. حياك الله مجددا.
0: الله يحييك يا رب.
1: قبل الفاصل تكلمنا عن هذا الانفجار الكبير في تطور الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية، لكن أستاذ عباس أين أصبح الذكاء الاصطناعي موجودا في حياتنا اليومية دون أن ننتبه؟ ذكرت لنا بعض الأمثلة قبل قليل، لكن كيف غير الذكاء الاصطناعي قطاع التعليم؟ وهل هو فرصة أيضا للطلاب أم قد يجعلهم أقل اعتمادا على التفكير؟ هذه نقطة جدا حساسة للأمانة.
0: أنا أشوفها فرصة جدا جدا كبيرة بالتعليم، يعني لكن بشرط الاستخدام الصحيح. إذا الطالب يخليه يحل الواجب بالكامل، هني صار يضعف نفسه بدال لا يقوي نفسه الطالب. لكن إذا استخدمه يشرح له ويعطيه أمثلة ويسوي له اختبار مثلا، فهذا يطور من مستوى الطلاب أو حتى المعلمين أو حتى المهتم في المجال التعليمي. مثال الآلة الحاسبة، إذا استخدمتها بعد ما تفهم ممتاز، لكن من أول يوم تعتمد عليها راح تضيع الأساسيات. إذا أنت ما تعرف الجمع والطرح والقسمة والضرب وما تعرف الأساسيات، راح تصير

0: يعني ما راح تستفيد، ما راح تطور من نفسك. أما لما أنت تمام، عارف الأساسيات، عارف الجذر، عارف الضرب، عارف الطرح، عارف القسمة، عارف كل شيء، هني مثلا أنت عارف الحل، لكن تبي توفر وقت فتحط المعادلة الرياضية يطلع لك الإجابة، لكن أنت بعدين تحللها وتحلها وتتأكد. ممكن بعض هذه ما تصير وايد، لكن ممكن تصير ساعات الحاسبة تطلع لك نتيجة غلط، أو ممكن أنت حاط فاصلة غلط وتقول شلون؟ إذا أنت ما راجعت تأخذ النتيجة على طول يمكن مو صحيحة، فلازم مراجعة، لازم أطور من نفسي. التعليم أدخل فيه الذكاء الاصطناعي جدا جميل، لكن ما أخلي يتولى المهمة بالكامل وأنا ما أطور مستواي. لا، أطور مستواي سواء بالتعليم في مجالات عديدة أيا كان تبي تتعلم.
1: جميل، يعني هذه رسالة جدا مهمة خاصة للطلبة،
0: طبعا
1: أنهم يبنون عقولهم قبل أن يستهلوا أو يتساهلوا في أخذ المعلومة من خلال التقنيات الموجودة اللي هي أساسا موجودة حتى تساعدنا ولكن لا تهدمنا.
0: حاب أنوه على شغلة معينة. الحين الذكاء الصناعي موجود، هو سلاح ذو حدين. إنزين، أنت تستخدم أو مو أنت، خلنا نعطيه مثال عام. شخص يستخدم، طالبين عندي، خلينا نقول بما أن قاعد نتكلم عن التعليم،
1: حلو،
0: طالب يستخدم الذكاء الاصطناعي وطالب الثاني يستخدم الذكاء الاصطناعي، هذا ذكي ومتفوق وهذا مو ذكي ولا متفوق ولا يدرس. هل تتوقع أن لما نعطيهم الذكاء الاصطناعي ويقول له روح يلا امتحان أوبن بوك، حل ورني مهاراتك، إجابات هذا نفس إجابات هذا؟
1: أكيد تختلف.
0: ليش؟ مع أنه قاعد يستخدم الذكاء الاصطناعي.
1: طريقة تفكيره.
0: طريقة التفكير هي عن طريقة التفكير، أنت شلون قاعد تستخدمه، شنو السؤال اللي أنت تطرحه. مثلا قلت له حل لي واجب الرياضيات، على سبيل المثال رياضيات مادة أغلب الناس عندها فيها مشكلة، أو الحاسوب أنه يسوي فيه شغلة معينة، خلينا نقول رياضيات. قلت حق الطالب حل لي هالمسألة، وهالطالب حل هالمسألة واستخدم الـ AI. هذا الشاطر واللي طور من نفسه لما حل مسألة الرياضيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يا لي ثاني يوم جايب معه أوراق، جايب معه جاهز، الثاني جايب الحل. سألت الأول قلت له أنت شلون حليت المسألة؟ قال لي اسمع أستاذ، الحل كذي وكذي وكذي، وفي مثال ثاني وفي مثال، وعطاني مثال واقعي بالرياضيات بالحياة اليومية، وعطاني واو وعطاني أشياء ثانية. الثاني قلت له شنو حليت؟ هذا الجواب أستاذ. شنو الحل؟ والله ما أدري أستاذ. زين، هذا ما حل، قصدي هذا حل وهذا حل، بس نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء. فهي أداة، شلون تستخدمها راح يبين، ترى راح يبين. لا تفتكر ان اذا حليت بالذكاء الاصطناعي لا انا حالي من حال الشاطر، لا راح يبين من تفكيرك.
1: وتفرق ايضا من خلال طرحك لهذه المواضيع وايضا المعلومات التي تستفيدها. ويقال تحدث حتى اراك،
0: صحيح،
1: عندما تتحدث سوف اعرف اذا انت فاهم ولا لا.
0: شوف هذا مثال جميل، ما بيطلع برا الذكاء الاصطناعي، بس خل اقول شغله. وايد ناس عندهم معلومات وخبره كبيره سواء بالاي اي بغيرها من الامور. انزين، كم مره ومره استاذي فتحت ورا بيتكم بقاله او محل وانت ما تدري عنها شهر شهرين، يا لك احد الضيوف يا لك احد من اهلك قال لك صدق فاتح محل هني، تقول له متى فتح؟ متى هذا موجود؟ ما ادري، مع ان انت ساكن نفس المكان. ليش؟
1: عدم رؤيتي او اطلاعي على الاخبار الموجوده او المعلومات اللي هي موجوده.
0: انت ما تمر هناك، ليش؟ انت مو شرط انك انت تطلع. راعي المحل المفروض يقول لك ترى انا موجود،
1: خلال التسويق
0: طبعا، اويرنس، انا اسوق حق نفسي، اسوي لك وعي ترى انا موجود. هذه العلامات التجاريه الكبيره والاشياء الكبيره، يقول لك ترى انا موجود، ما يقول لك مطاعم مشهورة ماني قايل الاسم، لونه أصفر مع أحمر،
1: الكل صلب الموضوع،
0: صلب الموضوع، الكل عرف. إنزين، ليش يطلع بالإعلانات الثانية؟ ليش؟ هو محتاج يطلع بالإعلانات؟
1: لا
0: لا، بس يتم ببالك على أساس أول ما أنت تبي مطعم أروح المطعم الفلاني على طول.
1: حتى الشركات الناجحة في الحياة تخصص جزء من أرباحها للإعلانات
0: طبعا
1: والتسويق.
0: الموضوع مو بس إعلان، الحين إحنا ما نبي نتكلم عن الإعلانات، نبي نتكلم عن اللي عنده خبرة. عندك خبرة أخوي، عندك خبرة أختي، قول حق الناس، تكلم حتى أراك، قول لي قول معلومتك، قول أنا موجود، هذا كذا كذا كذا. يعني شوف أكاونتي بالإنستغرام اللي يكتب عباس خالد بالعربي راح يطلع له أكاونتي بالذكاء الاصطناعي، شوف شلون قاعد أقدم معلومة. تقدر تسوي شيء، سوينا دعاية، ها؟
1: الشرف لنا أن نتابعك للأمانة. أستاذ عباس، أبي أرجع إلى محور حديثنا عن الذكاء الاصطناعي اليوم. أيضا كونك أنت تقني وأيضا صاحب محتوى، هل تتصور أن اليوم في الإعلام وصناعة المحتوى هل الذكاء الاصطناعي

0: ناحي يعني أصبح مساعداً للإعلامي أو أنه منافس له؟ هذا سؤال يهمني أنا قبل كل.
1: سؤال جميل. برأيي هو مساعد أكثر من أنه منافس. اليوم الإعلامي يقدر يكتب أفكار، يلخص، يترجم ويصمم ويعد الفيديو بسرعة أكبر، أو حتى صوت أو حتى صورة، لكن الناس ما زالت تبي شخصية حقيقية وتجربة حقيقية وثقة. شوف مثلا خلينا نقول عن شخص عنده إيلون ماسك معروف وتسلا شركة سيارات. إنزين تتوقع من اللي ضايفين أكثر بالإنستغرام، تسلا ولا إيلون ماسك؟
0: توقع غير متابع لهم فما أدري.
1: ولا أنا متابع لهم بس هذه معلومة.
0: تسلا لأن هي أكثر تسويقا وشهرا بالنسبة لي.
1: وإن سيارات وإن ممكن تفيد الأشخاص صح؟ لا ضايفين إيلون ماسك. ليش؟ لأن الناس لما نضيف الشخص تحس إن هي قريبة منه. إن أنا إيه والله أنا مسوي له أهو فول لأنه هو قريب مني إحساس. إنزين فالمقصد من هذا الكلام الناس تبي الثقة. فالذكاء الاصطناعي ما راح يأخذ مكان الإعلاميين، لكن اللي يستخدم راح يطور من نفسه، اللي ما يستخدم ما يطور من نفسه. مثلا شخص يضطر أنه يروح استوديو عشان يسجل، شخص ثاني لا يسجل بالتليفون ويصفي صوت بالذكاء الاصطناعي كأنه تصوير استوديو.
0: جميل.
1: هذا من اللي يطور، هذا يقدر يسوي مقابلة هو قاعد بالبيت مع الثاني، الثاني لا واحد. فالتطور لما تسوي وتدخل معاه الـ AI راح يطور الإعلام، سواء كان بالإذاعة، بالتلفزيون، بالصور، بالفيديوهات، بوايد أشياء. شلون تستخدمه؟ شنو فكرتك؟ ما راح ياخذ مكانك، بس اللي يعرف يستعمل الـ AI ممكن انه ياخذ مكانك.
0: للأمانة بما ان الشيء بالشيء يذكر، قبل سنوات قليلة جدا احدى المحطات العربية المشهورة جدا استخدمت روبوت من خلال الذكاء الاصطناعي انه يغطي موجز الاخبار وايضا النشرات الاخباريه. اول شهر شهرين ظن اخواننا الاعلاميين والمذيعين انه سيلغى دورهم يوما ما، لكن بعد عده اشهر بين الضعف اللي موجود فيه، مثل ما ذكرنا في بدايه الحلقه، المشاعر، التصرف والمعايشه ايضا لبعض الامور ممكن تتطور خلال السنوات القادمة مع إضافة هذه المشاعر والتطور. يعني قاعد نشوفه إحنا خلال السنوات الماضية، الشيء اللي ما كان موجود اليوم صار موجود.
1: صحيح، بكلام جميل، بس أبي أقول شغلة بنوه عليها. تفضل. أخوي نواف السويد أوجه له تحية.
0: بالنعم.
1: قال لي الله ينعم بحالك، قال شغلة جدا جميلة. قلنا لا يمكن أن الذكاء الاصطناعي يأخذ مكان الناس أو بالأفلام والمسلسلات. الناس ما راح تتقبل أن بطل يسوي فيلم. هذا كانت وجهة نظري أيضا في يوم الأيام. زين قال لي تعال مسلسل أو فيلم أفاتار أو كذا، مر عليك أفاتار اللي لونهم أزرق؟
0: نعم.
1: هذه الشخصيات شنو؟
0: خيالية.
1: خيالية. الناس حبتهم ولا؟ ملايين الناس متابعتهم كاقا يحبونهم. ممكن أن تطلع شخصية بالAI الناس
0: غير واقعية،
1: غير واقعية الناس تتعلق فيها وتحبها. وايد في أفلام مسلسلات الشخصية غير واقعية أصلا الناس تحبه. سبايدر مان واقعي؟
0: غير واقعي.
1: الناس تحبه، حتى الأهل يحبونه. فمو مو مو مقياس، لكن ما زال في ثقة أن هذا المذيع فعلا موجود. لأن الناس بدأت ترى تخاف، بدأت أن كله AI. أبي شخص أثق فيه، أبي شخص أتكلم وياه، أبي شخص يفهمني، مو AI بناء على معلوماتي يرد علي. فهني في هذا الانحياز أن أنا أبي شخص، فما راح يأخذ مكان الناس، لكن يطور، يطور المعلومات. ممكن الحين حاليا في شغلة سويتها حق أكثر من واحد، أفاتار. شنو يعني أفاتار؟ يعني شخص بدال لا يروح المكان ويصور وكذي وهذا، شو يسوي؟ أسوي كلونينج، يعني استنساخ حق صوته وحق وجهه ولبسه، وقعده بمكان وخلي يصور فيديو كأنه موجود. أنت يعني مستوعب شيء؟ هو شخصيته فعلا
0: اختصرت
1: وايد أشياء، استوديو، تصوير، إضاءة، كاميرات، مكان، وقته، خلاص أعطي سكريبت كامل ويشرح الفيديو. فهذا المقصد إنه شلون نطور.
0: يعني حلو إن الإنسان دائما يستثمر الأشياء الصالحة، وأيضا إنه يتعلم إن هذا الذكاء الاصطناعي ذو حدين، مثل ما ذكرنا
1: طبعاً.
0: من خلال وجودك ويانا أستاذ عباس خالد الغضبان، وأيضا إنه جميل إنك أنت تستخدم الأدوات في حياتك أيا كانت بطريقة إيجابية حتى تلتقي بها وترتقي في حياتك. صحيح. للأمانة، لكن اليوم هناك من يخشى أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيسرق الوظائف، ذكرنا. هل هذا التخوف واقعي أم مبالغ فيه؟ ذكرت لنا هذا الشيء أستاذ عباس، لكن أبي أرجع إلى نقطة ممكن أنه يعني تفيدنا إحنا كأشخاص أن نتعلم من خلالها أيضا. هل الذكاء الاصطناعي قد يساعد

0: شركات ورواد الأعمال من الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتقليل التكاليف.
1: طبعاً أنا أشوف أكبر فائدة هي توفير الوقت. إن الشركات يقدرون يوفرون الوقت من ناحية الأمثلة، خدمة العملاء، كتابة الإيميلات، تحليل البيانات، وأيضاً إعداد التقارير والتسويق والإعلانات. مثال بسيط، مهمة كانت تأخذ 3 ساعات. إنزين، ممكن تنجز هذه المهمة خلال 10 دقائق، والموظف يتفرغ للشغل اللي يحتاج تفكير وقرار. فأنت تقدر أنك توفر على الشركات خدمة عملاء، تسوي رد تلقائي حق العميل، خلاص أنت تفلتر العملاء، مو أي عميل على طول ترد عليه على طول. لاحظ أغلب الحسابات أو خلينا نقول المواقع الكبيرة السوشيال ميديا وكذا، مو على طول يوصلك بالموظف المختص عشان يحل مشكلتك، لا، يدخلك على شات بوت روبوت. هل سؤالك موجود هني أخوي ولا مو موجود؟ سؤالك من ضمن العشر أسئلة هذه ولا لا؟ فتخيل أن أنت عندك مليارات أو ملايين الناس كم كاستمر بتحط؟ مليون؟ لا، فيبدون يفلترون. هذه نقطة حق خدمة العملاء، الشركات شلون يفيدهم الذكاء الاصطناعي. أيضا كتابة الإيميلات، تخيل أن أنا بدز إيميل حق شركات 100 شركة، أكتب إيميل حق شركة؟ لا، خلاص أنا أقول للمعلومة. قبل كنا نضطر نسويها دويا وتحتاج موظف يدقق على الإيميل ومختص، حاليا لا، أعطي سكيل مهارة معينة للذكاء الاصطناعي، أخليه أقول له دقق على الملف، تمام، اكتب لي 100 إيميل، خلص. يعني أنت لك أن تتخيل أن خلال أقل من 10 دقائق، يبا بقول 10 دقائق كتب 100 إيميل وخلص. الشخص الثاني يمكن يقعد شهر، ويمكن يأخذ إجازة، ويمكن يطول،
0: يصير ويا أي ظرف
1: طويل. إعداد التقارير، تسويق الإعلانات، الإعلانات تطورت بشكل جدا كبير مع الـ AI. يعني قبل كنا نحتاج أن نجيب كاميرا سعرها 100,000 ولوكيشن ومكان، حاليا لا.
0: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج نقطة نقاش، فاصل ومن ثم نواصل.
2: رغم فوائد الذكاء الاصطناعي، توجد مخاطر يجب الانتباه إليها، مثل فقدان بعض الوظائف وانتشار المعلومات المضللة والتزييف العميق وانتهاك الخصوصية. وقد يتغير سوق العمل بدلاً من اختفاء الوظائف بالكامل، إذ ستظهر وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة. ولتمييز المحتوى الحقيقي من المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، يجب التحقق من المصدر ومقارنة المعلومات مع مصادر موثوقة، وعدم تصديق الصور أو المقاطع بشكل سريع. ومن الأخطاء الشائعة الاعتماد الكامل على إجابات الذكاء الاصطناعي أو مشاركة معلومات شخصية معه دون حذر، لذلك ينصح بالتحقق من النتائج وحماية البيانات الشخصية واستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتعلم والعمل وليس بديلا عن التفكير البشري.
3: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومع برنامج نقطة نقاش، وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو الأستاذ عباس خالد الغضبان، صانع محتوى تقني. حياك الله.
1: الله يحييك.
0: وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة
1: إن شاء الله.
0: قبل الفاصل تكلمنا عن بعض الأمور اللي ممكن تصير في داخل الشركات ورواد الأعمال خصوصا بالذكاء الاصطناعي. هل رفع الإنتاجية وقلل التكاليف؟
1: طبعا رفع الانتاجيه وقلل التكاليف بشكل كبير. يعني مثلا انا كنت قبل مضطر اني احط لخدمه العملاء على سبيل المثال 10 موظفين، حاليا لا، احط 2 بس يستخدمون الذكاء الاصطناعي، فراح يوفرون وقت. قبل انا محتاج اني احط لي موظف عشان يكتب لي الاعلانات او يكتب لي السكريبت اللي هو شلون انا ابي الاعلان يصير او شنو الكلام، حاليا لا، انا احط لي الذكاء الاصطناعي، اسوي بالذكاء الاصطناعي يكتب لي اعلان، خلاص انا وفرت معاش موظف كامل. فاقدر اني استفيد من الذكاء الاصطناعي باني اوفر التكاليف وازيد الانتاجيه. الشغل اللي كان يخلص الموظف بشهر اقدر اخلصه بيوم، الشغل اللي كان يخلص بيوم اخلصه ب10 دقائق. فبس شلون انك انت تسوي؟ يعني هذا مثال جدا جميل. شوف الذكاء الاصطناعي الله يسلمك ذكرناه في المقابلة، لكن أحب أعيده حق اللي يكون توه مستمع. مثل سيارة

0: رياضية. إذا عندك محرك قوي وبنزين وسواق محترف، طبيعي الأداء يختلف. فتخيل أن أنا عندي سيارة قوية بس السواق مو محترف، شنو الأداء؟ راح يطلع أداء السيارة كاملة؟ لا. إذا أنا عندي سواق محترف بس السيارة أداءها مو عالي ومو مجهز المسار، فهذه الأشياء الثلاثة إذا اجتمعت أنت تقدر أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي وتطلع أقصى استفادة منه. يعني مو تقول بوفر وقت بس أنت الشخص مو عارف، الشخص عفوا مو عارف يستخدم الـ AI، ما راح يستفيد منه. يوفر لك وقت، اي نعم يوفر لك وقت، يزيد الإنتاجية، يقلل التكلفة على الشركات ويخلق وظائف جديدة.
1: أيضا هل يخشى البعض للأسف عن أن الذكاء الاصطناعي يسرق الوظائف؟ هل هذا التخوف واقعي أم مبالغ فيه أستاذ
0: عباس؟ هو نوعا ما واقعي ومبالغ فيه. شلون؟ فهو سلاح ذو حدين. الأدق، هل الذكاء الاصطناعي راح ياخذ وظيفتك؟ إنزين أقولك شغلة، هل الشخص يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي راح ينافسك على وظيفتك؟ زين، بعض الوظائف فعلا راح تتغير. خل أقول شغلة أنوه عليها، بعض المهام راح تختفي لكن بالمقابل راح تظهر وظائف جديدة. يعني مثلا الكاتب خلاص اختفت، انزين بس الوظيفة الجديدة شنو؟ ان كاتب بالذكاء الاصطناعي. اختلف الموضوع. الكاتب العادي خلاص ما انا مو محتاجك، ما بيك. اما الكاتب اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا يقدر يكتب لي 100 قصة، 100 صفحة بخمس دقائق. هذا ابي. فهو راح ياخذ وظائف، اي نعم راح ينهي وظائف، اي نعم، وراح يطلع وظائف جديده. التاريخ علمنا ان التقنيه تغير طبيعه العمل اكثر مما تلغي العمل بالكامل. احب انوه على شغله، قبل المصنع اضطر اني انا اجيب موظفين، موظف يغلف، موظف يحط اللوجو، موظف يركب المنتج، موظف وايد موظفين. بعدين صار في الالات. انزين هل هم بالمصنع احنا مو محتاجين؟ لا، تغير، صار لا مشرف انه يدقق بعد ما يخلص التغليف. ففعلا الغى وظائف ولكن شنو؟ طلع وظائف جديده،
1: انتاجيه اكبر.
0: طبعا
1: ايضا هناك بعض الاخطاء او المخاطر المرتبطه بالذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق والمعلومات المضلله.
0: طبعا مثل اي تقنيه، التقنيه لها مخاطر ولها فوائد، فهي سلاح ذو حدين. زين خل أذكر لك بسرعة عن الأشياء اللي تعتبر مخاطر بالذكاء الاصطناعي. التزييف العميق اللي هو الديب فيك، أن أنا أحط شخص مكان هذا الشخص ويبين أنك أنه هو، هذا في الديب فيك وفي أشياء جدا متعددة. الأخبار الكاذبة، قاعد تنتشر أخبار وايد أن الناس ما تدري هل هذا صحيح ولا غير صحيح، لدرجة أن حتى الكبار بالعمر أبهاتنا أمهاتنا الله يحفظهم صدق على طول يصدق دير بالك كذا كذا، ما يدري. يعني صار المعلومة صعب أنك أنت تعرفها. الاحتيال، أدش موقع يبين موقع الفلاني تبع البنك الفلاني تبع كذا، آخر شيء بدال الله حاطين www. واسم الموقع .com حاطين .con
1: عشان يستغل،
0: منو بيشوف؟ فالاحتيال، انتهاك الخصوصية، أيضا الاعتماد الزائد، أنك أنت تعتمد على الـ AI بشكل كامل من غير ما تفكر، راح يلغي عندك الموهبة والإبداع وكذا، ما راح يطورك. فهذه المخاطر. المشكلة مو بالذكاء الاصطناعي نفسه، المشكلة بطريقة استخدامه.
1: يعني هذا الحديث أستاذ عباس يقودنا إلى رسالة دائما وجهها عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وهي دائما أخذوا المعلومات من المصادر الرسمية خاصة بهذا العصر. للأمانة هو الذكاء الاصطناعي ذو حدين مثل ما ذكرنا بهذه الحلقة، وأيضا كثير من الناس يستخدمونه لمصالحهم الخاصة.
0: صحيح.
1: لكن يطرح سؤال من خلال هذه النقطة، هل الذكاء الاصطناعي يقتل المصداقية؟ خاصة أن كثير من الكبار بالسن يصدقون الخبر على طول.
0: يعني إن كيف نعرف الحقيقة ولا يقتل؟
1: أو تدريجية مع الزمن يقتل المصداقية داخل البشر، أن أي خبر يطلع ممكن يكون حقيقي أساسا. خلاص أنا ماني مصدق أو إنه ما عنده خبرة إنه يرجع إلى المصادر الرسمية.
0: شوف إحنا لازم نتحقق، لأن نفس اللي يقول لك اللي كل مرة يقول بيأكلني الذيب بيأكلني الذيب، أول مرة يصدقونه، أول مرة يصدقونه، ثاني مرة يصدقونه، ثالث مرة كلا الذيب خلاص، لأن ما قاعد يقول إن كذب علينا. فطبعا هو في نوع ما إن الناس من كثر ما قامت تشوف أخبار مزيفة قامت ما تصدق أي شيء.

0: هذا ترى وعي ان انا ما اصدق. انزين، فلا تصدق اول فيديو تشوفه او اول خبر تشوفه. وايضا لازم تتحقق من المصدر، وين هذا المصدر. حاليا ضافوا شركه ميتا داخل انستغرام وداخل كذا، ضافوا تكتب تشات هل هذا الفيديو حقيقي، شنو المصدر، عشان يبون يحلون مشكله الذكاء الاصطناعي.
1: اصلا بعض المحطات الاخباريه تذكر ان غير يعني داخل فيه الذكاء الاصطناعي هذه الصوره او هذا الخبر.
0: اي ممكن، صح كلامك عدل. فابحث في اكثر من جهه، واذا شيء صادم جدا وقف قبل لا تنشره. نصيحه، لا تخلي سرعه المشاركه او النشر اسرع من سرعه التحقق، لان وايد ناس من يشوف الخبر ينشره، يقول ايش دعوه عادي انا دزيت حق فلان. لا لا، مش دعوه. الأشياء البسيطة هذه، أنت قلت إيش دعوة، راح أدز حق فلان، فلان قال إيش دعوة أدز حق فلان، انتشر الخبر والناس. وفي ناس ترى مساكين، يعني في ناس ما عنده الوعي اللي عندك، أنه إيه والله أدري أن الخبر غير حقيقي بس أنه أبضحك. لا، أنت قاعد تساعد على انتشاره. صحيح. فالناس الثانية ممكن تصدق، ناس تطيح فيها، ناس كذا. فدائما تحقق من المصدر، دير بالك، ونبه الناس اللي ما تعرف، خليك مساعد لهم ووجههم للطريق الصحيح.
1: وهذه يعني رسالة نوجهها، أنه ممكن أفعال بسيطة نظن أنها بسيطة أيضا، لكن قد توجهنا إلى القضاء للأمان، لأن التشريعات اليوم اختلفت في عام 2026 طبعاً. من باب التذكير، كيف يميز الناس أو الإنسان تمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي؟
0: شوف، صعب جدا انك انت تحدد هذا الفيديو AI ولا لا. في جهات مختصة طبعا تدري، لان في شيء اسمه سيريال نمبر او رقم معين. يعني مثلا الحين انا لما واحد يكلمني من تليفونه، الجهات او المصادر الرسمية او اماكن موثوقة ولا خلينا نقول هاكر مثلا، شلون بيدري انت وين؟ يدري في رقم معين، نفس الرقم المدني. كل شخص عنده رقم مدني، عنده بصمة. رب العالمين سبحانه وتعالى خلق البني آدمين كل واحد بصمة معينة. صحيح. لا يمكن أن بصمة شخص نفس
1: حتى
0: بصمة
1: التوائم تختلف.
0: إنزين، حتى التوائم تختلف. فإحنا قاعدين نحاول أن نحط حق كل واحد شنو رقم مدني، كل تليفون رقم سيريال نمبر. فأيضا الصور والفيديوهات لها رقم، لها تتبع. فلما يحطونها راح يدرون هذه صورة حقيقية، هذه صورة ملعوب فيها، هذه كذا. فشلون نعرف AI أو لا؟ إذا أنت إنسان طبيعي أو ما عندك أو مو جهة رسمية، صعب أنك أنت تعرف إلا لما تحقق وتبحث وتسأل، تدور بالمصادر الموثوقة، تحاول تبحث تدور كذا لين تتأكدوا. في بعض المواقع، في بعض المواقع تبين لك هل هو AI generated أو لا، يعني تم نشأ تم إنشاء هذا الشيء بالذكاء الاصطناعي أو هذا الشيء موجود أرضي.
1: مثل شنو المواقع هذه حتى نستفيد منها؟
0: AI detector.
1: على طول نزله بالابليكيشن هذا موجود،
0: مو ابليكيشن، موقع اسمه AI detector، انه يصيد لك وين الAI، سواء كان لكتابه، لصور، لفيديوهات. واتوقع في القريب العاجل راح يطورون المواقع هذه زياده عشان يبين لك ان ترى هذا AI او لا.
1: لكن استاذ عباس، شنو اكثر الاخطاء شيوعا اللي يقع فيها المستخدمين عند الاعتماد على ادوات الذكاء الاصطناعي؟
0: سؤال جميل. أنا أشوف أن أكثر ثلاث أخطاء هي ثلاثة بوجهة نظري. يصدق كل واحد، يصدق كل جواب بدون مراجعة.
1: شو نقول لهذا؟
0: هذا نقول له ما يصير تصدق كل شيء، لازم أنك أنت تبحث، لازم تدور، لأنه ما يصير. يعني أنت قاعد تأخذ معلومة تقولي والله هذا ما يصير. أنت لازم تأكد، يمكن قال لك المعلومة غلط. شلون أنت تروح تنشرها؟ فللأسف في ناس كذي، من يأخذ المعلومة يروح ينشرها، والله قال لي لا الذكاء الاصطناعي ترى مو ملاك، غلط، عنده أغلاط. ثاني شيء يعطيه معلومات شخصية أو سرية. ثالث شيء يسأل سؤال عام جدا ويتوقع جواب احترافي. إنزين، بالنسبة حق أول واحد اللي صدق كل جواب بدون مراجعة، شوف، نقول له أن الذكاء الاصطناعي مدرب أنه هو يمشي وياك، أنه هو يخلي تجربة المستخدم جميلة، عشان أنت ما تقول أوه هذا أذاني. تخيل واحد كله يداحرني، كله يأذيني، كل أي شيء قلت له لا أنت غلط، ما أكمل وياه. طبيعة الناس تبي اللي جاملها، اللي يكون معاه فرندلي، ودود، يسولف، ياخذ يعطي معاه. فلاحظ أغلب أدوات الذكاء الاصطناعي لما تسأله يقول لك صح، واو، يدش مشروع الشخص يدخل الطف، توهق، يعني ما يدري شو يسوي. فلازم انك انت تخصص الذكاء الاصطناعي انك انت تقول له بناء على كذا وكذا وكذا.

0: كذا وكذا تحدد خليك مدرب. يعني في برومت، برومت يعني الأمر أو الطريقة اللي أنت تتكلم فيها الذكاء الاصطناعي. وايد آخر فترة سمعنا برومت برومت برومت، وايد ناس تتكلم. شنو هو البرومت؟ خل أعطي مثال بسيط حق السادة المستمعين. البرومت، تخيل أن أنا عندي شخص صيني وما يعرف يتكلم إلا صيني، وبكلم إنجليزي راح يفهم؟
1: أكيد لا،
0: ما راح يفهم. بكلم عربي راح يفهم؟
1: إذا ما عنده اللغة مستحيل،
0: ما راح يفهم. هذا البرومت، اللغة اللي أنا أكلم فيها الصيني عشان يفهم علي لأن لغته صينية، هذه لغة الآلة. أني أنا أسوي أمر، برومت هو الأمر على أساس أكلم فيه الآلة، كثر ما كان الأمر دقيق وواضح وبلغة الآلة راح يفهم علي. عشان لا نروح في الأمور التقنية، هذا البرومت لما أنت تحطه، الحين فهمنا يعني لشنو البرومت، لما تحط هذا الأمر توجه الذكاء الاصطناعي أنه يكون مدرب لك ويعطيك إجابات صحيحة.
1: لو طلبنا منك أستاذ عباس 3 نصائح عملية لكل شخص يريد أن يبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة وآمنة، ماذا ستكون هذه النصائح؟
0: الأولى، ابدأ باستخدامه يوميا حتى لو 10 دقائق، لأنه راح يتغذى على المعلومات وراح يعرف أنت منه. أنت طباخ، أنت طيار، أنت دكتور، أنت مهندس، أنت كذا. فعشر دقائق سولف معه، حتى لو ضحك، حتى لو سوالف، سولف معه عن المعلومات، اسأل، ابحث عن الأشياء اللي تبيها. فالأولى، ابدأ باستخدامه يوميا حتى لو 10 دقائق، أدوات بسيطة. ثانيا، تعلم شلون تكتب السؤال صح، لأن جودة الإجابة تبدأ من جودة السؤال. أوضح، يعني مثلا واحد قال له سوي لي إعلان، غير اللي يقول اكتب إعلان لعطر رجالي فاخر للفئة العمرية 25-40 سنة باللهجة الكويتية مدة 30 ثانية. هذاك راح يسوي لك إعلان يمكن عطر نسائي، يمكن عطر ثاني، هذا لا أنا حدد. فنفس ما ذكرنا، تعلم شلون تكتب السؤال الصح، لأن جودة الإجابة تبدأ من جودة السؤال. ثالثا، لا تعتمد عليه اعتماد كامل، استخدمه كمساعد، لكن القرار الأخير والمراجعة تكون منك. فهذه أهم 3 نصائح أحب أقدمها حق اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي، ألا وهي بشكل مختصر، ابدأ باستخدامه يوميا حتى لو 10 دقائق، تعلم شلون تكتب السؤال الصح، يعني عطل السؤال بطريقة تبي يجاوب عليك فيها. أيضا لا تعتمد على اعتماد كامل، استخدمه كمساعد، لكن القرار الأخير يكون لك.
1: قلت إذا 10 دقائق يوميا حتى يفهمك وأيضا يعطيك معلومات أكثر دقيقة، خلنا نسميها. هل إذا أنا غبت أكثر من يوم، يومين، أسبوع، شهر ورجعت له، يعني ما عندي هوس فيه، ما قاعد أستخدمه كثر، هل ينساني أو يبدأ من الصفر هو الذكاء الاصطناعي؟ لأنه ما عنده صورة عني أو ما يعرفني شخصيا أو ما يعرف عادات اللي قاعد حاكي فيها.
0: قبل كان الذكاء الاصطناعي ما يتذكر عنك معلومات، حاليا في شيء اسمه ميموري، ذاكرة، يخزن عنك معلومات. الحين وايد أشخاص إذا يدشون على الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي أو غيره، يدشون على السيتينجز، بعد ما يدشون على السيتينجز يروحون على الجنرال أو الإعدادات اللي داخل، راح يلقون الميموري. يعني تخيل أن أنا من الميموري اللي حاط عني فيها أن أنا موظف المكان الفلاني، أن أنا عندي كذا، أن أنا عندي كذا، أن شلون يعرف هالمعلومات عني؟ مرتبهم أن ترى عباس خالد الغضبان صانع محتوى كذي كذي، فعارف المعلومات. فحتى لو الشخص يكلم 10 دقائق ويغض شهر، لكن احسبها 10 دقائق كل شهر، كل ما أدري شنو، راح يعرف معلومات عنك وراح يقدر يجاوبك. فإذا أنت قلت له، إذا شخص يسولف معاه بشكل يومي، راح يسولف هلا أبو فلان، هلا، يشوف شنو طريقتك ويجاوب عليك بناء على طريقتك.
1: حلو هذا الحديث، أن نستثمر أيضا مستمعينا في حياتنا اليومية، وأن الذكاء الاصطناعي مو بس أداة ممكن أنها تبني أو تساعد، هي أداة ذات مثل ما سميناها ذات حدين، إيجابي أو سلبي. لكن مستمعينا دائما ناخذ الأشياء حتى تطورنا بالمجتمع، هذه نصيحة نوجهها لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أستاذ عباس خالد الغضبان صانع محتوى تقني، للأسف الدقائق الجميلة مرت بسرعة، وهذا الحديث كان جدا ماتع وأيضا مفيد للأمانة. كرسالة توجهها لكل شخص يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، سواء من المهتمين أو غير المهتمين. أو خلينا نبدأ برسالة إلى الأبهات الكبار اللي ما يعرفون أو لأنهم متابعين جيدين إلى

0: الإذاعة فما كان واعين في الذكاء الاصطناعي أو بهذه التكنولوجيا. صحيح. ماذا نقول لهم؟
1: حاب أقول لا تخاف من المجهول، عمرك ما راح تعبر المحيط من غير ما تفارق الشط. شنو الشط؟ اللي هو منطقة الكومفورت زون، منطقة الراحة. إذا شخص يبي يعبر المحيط، يبي يوصل الطرف الثاني ويحقق إنجازات، لازم إنه يدش بالمحيط. إنزين المحيط شنو فيه؟ في موج، في عواصف، في كذا. أما منطقة الراحة الكومفورت زون، المكان اللي أنا قاعد فيه. فالمثال هذا اللي قاعد أقوله إن منطقة الراحة الأشياء اللي إحنا متعودين عليها، لا ما بيتعلم ذكاء الاصطناعي، لا ما بيتعلم كذا، لا حاول تتعلم، لأن الحياة فرص. نفس الإنترنت أول ما طلع ما حد كان متوقع إنه راح يوصل لهالمراحل هذه، إن إحنا يوميا ما نقدر نستغني عن الإنترنت، إن عندنا بالتليفون، عندنا بالمعاملات، عندنا بالشغل كله. أيضا الذكاء الاصطناعي هذه فرصة الحين حاليا، سواء أنت كنت كبير صغير بالعمر، أيا كان عمرك، عندك عيال الله يحفظهم، عندك عيال الله يحفظهم، حاول تستثمر فيهم وتعلمهم على الاي، لأن صدقني مو لأني متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، لا، الذكاء الاصطناعي يقدر يطور شغلك ويوفر عليك بشكل كبير. شنو تبي؟ يلخص لك مهام بشغلك، محاماة، دكتور، مهندس، طيار، شنو أيا كان شغلك، راح يوفر عليك ساعات جدا كبيرة. شوف الذكاء الاصطناعي، آخر نصيحة، إذا تستخدمه بطريقة غلط راح يعطيك جواب غلط. فوايد ناس ألاحظهم يا معود الذكاء الاصطناعي قاعد يعطيني معلومات غلط أو ما يفهم. زين أنت شنو جودة سؤالك؟ أنت شلون قاعد تستخدمه؟ أنت بشنو قاعد تستخدمه؟ هل حطيت الأمر اللي قلت لك حطه عشان يجاوب عليك صح؟ فنصيحتي للأبهات والأمهات وجميع المستمعين، لا تخاف من الذكاء الاصطناعي واستثمر بنفسك كل يوم لعشر دقائق. مثال بسيط قبل أن أختم. في مثال دائما أنا أحب أقوله للطلبة أو الطالبات أو المتدربين اللي حضرون عندي دورات، أقول حق الشخص، إذا شخص ما فرش أسنانه يوم واحد، في أحد بيدري؟ ما حد بيدري،
0: أكيد ولا الجسم راح يعطيك ردة،
1: ما حد بيدري. إذا ما فرش أسبوع، ممكن اثنين ثلاثة يدرون،
0: تبدأ.
1: إذا ما فرش 10 سنين، في أحد بيدري؟ الأمة كلها راح تدري،
0: أكيد المظهر الخارجي،
1: المظهر الخارجي، وهو راح يتأذى. المقصد من هالكلام compound interest، الفائدة المركبة، small steps makes difference، الخطوات الصغيرة تصنع الفرق. دائما نقول حق أطفالنا ونقول حق عيالنا، وأنا لما كنت صغير أمي وأبوي يقولوا لي يا يبا أدرس كل يوم لو صفحة واحدة، يا يبا أدرس لو كذا. إنزين هل هذا الشيء الربط بواقعنا؟ يا معود صفحة واحدة شنو بتسوي؟ بس لما نربطها بمثال تفريش الأسنان، ايش كثر ياخذ منك باليوم عشان تفرش أسنانك؟ فأتمنى أن ولا شيء. فأنا أتمنى أن هذا المثال يرسخ في ذهن المستمعين ويربطونه بالواقع، لأن صدقني لما هذا المثال يكون على بالك راح تغير وايد أمور بحياتك.
0: إذا مستمعينا، كل الشكر للأستاذ عباس خالد الغضبان، صانع محتوى تقني، على تواجده اليوم داخل استديو إذاعة دولة الكويت في برنامج نقطة نقاش. شكرا لك أستاذ،
1: حياك.
0: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد الأسباعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو؟
5: ابي فنشي انا.
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يذبت الخباز.
8: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردوفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. والخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب العالية. حالة رباح البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 12 ظهرا و44 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 6 صباحا و42 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 38، الوفرة 32، لنويصيب وجزيرة جارو وأم المرادم وجال الياح 34 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 45، جال الياح 50 درجة، لنويصيب 44، الوفرة وأم المرادم 39، وجزيرة جارو 38 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:15. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
0: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: لحظة بلحظة.
2: وطني
0: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
10: الكويت ما في شيء يصعب عليك.
4: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع وأيضا عندنا فقرات متنوعة وأيضا عندنا مواضيع كثيرة ندردش فيها أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة ويا هلا مرحبا فيك. مساء الخير مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي من الأحد إلى الخميس ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. فقرات متنوعة مختلفة وأخبار متنوعة مختلفة شاهة. ما شاء الله اليوم نشوف الناس بالأسواق تقريبا الكل يعني مو بروحه، معاهم ثالثة ابتدائي رابعة متوسط ثانوي كل جذي ويا بعض
0: وكل تجهيزات واحد المدرسة.
1: إيه بالضبط. وكل كل شخص يعني في باله ترند معين إن صح التعبير. والله الربع هالسنة كذي لبس الرياضة، البنات والله هالسنة كذي الجناط مالت المدرسة. هي شوفي هي حلوة لهم، لكن المشكلة على الأسرة الله يعينهم الصراحة. يعني
0: كل واحد يبي لون، كل واحد يبي نكشة، كل واحد يبي
1: مصرف
0: شخصية معينة
1: مصرف. وأنا أنا أقدر وأفهم وأتفهم أن البنت والولد يعني ما يستوعبون عملية الأمور المادية والالتزامات المادية على الأسرة، على الوالدين تحديدا، التزامات البيت، التزامات الحياة، يعني المصاريف اللي موجودة. لكن في المدارس لا، خصوصية عند الأولاد والبنات، كل واحد يبي يبتدي المدرسة وهو داش بطاقة سعيدة ومستانس، فما ودك أنت تحرمه
0: تخرب الطاقة هذه.
1: أيوة بالضبط صح.
0: بس للحين ترى تو الناس يعني على آخر الشهر تلاقي الزحمة يعني صح.
1: لا
0: هذه زحيمة نسميها احنا.
1: مو كانوا أونلاين الفترة اللي فاتت فمشتاقين حق المدرسة، حسوا إنه في وقت طويل فعلا ما راحوا المدرسة، الفرصة لصديقاتهم أصدقائهم ما التقى معهم فترة طويلة فمشتاقين. عسى الله يقويهم إن شاء الله ويوفقهم يا رب. حياكم الله، احنا مستمرين معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة على هات بعدون.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاهد كندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد من حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز نسريع من التنسيق والمتابعة،
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية ابتسام الجميلة مشعل القحطاني.

0: ويمس عليكم بالخير ويقول لكم حياكم الله انضموا لنا في نهاية هذا الأسبوع، ويتمنى لكم بالتأكيد وفريق العمل إجازة سعيدة في نهاية هذا الأسبوع. هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح نتكلم فيه أنا وزميلي راشد عن النرجسية، وأيضا راح نتناقش فيه مع طبعا ضيف مختص في هذا المجال. راح نتكلم عن النرجسية وشلون نتعامل مع النرجسية، سواء إذا يعني في البيت مثلا كأب، أم، أخت، أخو، زوج، زوجة، يعني إخوان، خوات، شلون نتعامل مع المقربين إذا كانوا يعني من الشخصيات النرجسية. أيضا عندنا فقرة أخرى من فقرات برنامج ليالي الإذاعة، فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات.

0: أيضا عندنا أخبار فنية نتكلم عن آخر أخبار الفن في العالم، في دول الخليج، في أيضا الدول العربية.
1: وأيضا عندنا بالتأكيد فقرتنا الثابتة معنا من الأحد إلى الخميس، وهي فقرة طبية من أصحاب الاختصاص. نتكلم ويتكلم ضيفنا مشكورا عبر قبول هذه الدعوة من خلال هذا التسجيل الفقرة، يتكلم على مشكلة معينة، وإحنا نأتي بصاحب الاختصاص ويقطع الشك باليقين والرؤية ووجهة النظر الطبية في هذا الأمر. لذلك إن شاء الله هذه الفقرة معنا شاهة ثابتة من الأحد إلى الخميس، وهي فائدة طبية. نايش أيضا عندنا بالفقرات الفنية خبر حق أهل السينما يحبونه، خبر حلو، فيلم ناطرينه، بس ما راح أقول الحين لما توصل ونوصل حق فقرتنا اللي هي
0: راح نفاجئهم ونشوقهم.
1: بالتأكيد نهج أيضا عن أخبار الوزارات والهيئات والمؤسسات اللي بأخبار الديرة اللي ذكرتيها. ما شاء الله وزاراتنا بارك الله فيهم والله يعطيهم الصحة والعافية والقائمين عليها. تخيلي أيضا المعنيين مو بس مدير ورئيس قسم ومراقب، حتى معالي الوزير كذلك يجتمع بشكل دوري مع الموظفين، وكل ما هو جديد وكل ما يسهل على المواطن والمقيم يحرصون عليه دائما أول بأول. هذه هي الكويت، وهذه هي رجالات الكويت، وهؤلاء هم نساء الكويت. عسى الله يحفظهم ويمدكم بالصحة والعافية ويحفظ ديرتنا. ترى ديرتنا خير وديرتنا بركة، لكن هالبركة والخير تحتاج حمد وشكر وتحتاج وفاء، وكلنا وفاء وذخر حق هالبلد.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وبرنامجكم العيال الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت من 10 وحتى 11 مساء على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس. أنا معاكم راشد الهلفي وشاهة سكندر، حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. راح نتكلم في مساحتنا الحوارية شاهة اليوم وكذلك المستمع معانا ويحضرنا في هذا الجانب، نتكلم على الشخصية النرجسية، نتكلم على الشخصية الأنانية. اليوم كم شخص عندك نرجسي في حياتك؟ كم إنسان في حياتك أناني؟ كم شخص انت قابلته في حياتك أناني ونرجسي؟ الجميل اللي تخلص من هذه الشخصية أو تخلص من هذه المشكلة، يمكن يسمونها البعض يسمونها مرض، هل ممكن

0: التخلص منه أو لا. البعض ممكن تغلب على هذا الأمر، البعض الآخر تخلص من العلاقة اللي موجودة مع هذا الشخص في العمل، في الحياة، في مجالس. بعض الناس مثلا في دواوين يزورونها أو على مستوى النساء زوارات معينة، تجد هناك أشخاص ما يرتاح لهم. فهو أمام أمرين، إما أن يتعامل مع هذا الطرف ويحاول أن يتغاضى عن هذه المشكلة، وإما أن ينسحب من هذا المكان وهذه البقعة وهذه الدائرة ويشوف دائرة أخرى، لأنه ما يرتاح ولا حب يزعل أحد موجود نتيجة هذه المشكلة. لكن اليوم شاهه مش كثر قابلتي أشخاص، أو هل فعلا هناك أشخاص قابلتيهم عملتي ما مشرت بالإعلام برا الإعلام فيها نرجسية، فيها أنانية، اتهمتي يوم الأيام والله شاهه أنت نرجسية أنانية، ممكن ما فهم عليك، ما فهم على طريقتك، ما فهم على أدائك، ما فهم على طبيعة شخصيتك، اتهمك هذا الاتهام، هو اتهام باطل.
1: عدل، يعني أنا بالنسبة لي شخصية نرجسية راشد يعني من التربية. ليش؟ التدليل الزايد، المدح الزايد عن اللزوم. فالطفل تربى في بيئة، يعني في بيئة دلال، فلما كبر يبي الناس كلها دلعة، يبي الناس كلها مثلا تمدحها، يبي الناس
0: تدور رضا،
1: تدور رضا، عرفت؟ فهذه أنا بالنسبة لي هذه الشخصية النرجسية يعني من التربية، يعني ركع التربية في البداية. لكن أكيد قابلت، يعني قابلت شخصية نرجسية بامتياز، منهم طبعا مخرجنا.
0: حرام عليك أبو حمد، ظلمتي ظلمتي أبو حمد، وين وين النرجسية؟ كل هالحبابة وكل هاللطافة ومطلق يدينا حق الإذاعة وعلى الهوى، صح؟
1: في من النرجسية.
0: يلا تجيك انت هايم وانت نايم، بس ندافع عنك، ما عليك يا وعب. أنا والله مش على القحطاني نرجسي الصراحة، من الهندسة الإذاعية صاحب الابتسام الجميلة نرجسي. الشاهد في هذا الموضوع شاهد، البعض يرى، ذكرت إن التربية والطفل والأمور هذه كلها ويقوون في هذا الجانب، ممكن البعض يرى بالعكس، اليوم النرجسي أو الأناني من يتهم بهذه الصفة تجدينه قيادي،
1: صح،
0: قائد بين ربعه، يردوا له الشور، يرجع له الراي، يكون شخص
1: شخصيته قوية،
0: شخصيته قوية،
1: صاحب قرار.
0: بالضبط، هل هذا فعلا ممكن نقدر نقول عليه أناني ولا نرجسي؟
1: لا، لكن عنده ثقة بالنفس.
0: النرجسي،
1: النرجسي عنده ثقة زيادة عن اللزوم، ثقة بنفسه، فعشان كذي هو قيادي، عشان كذي هو مثلا يعتمدون عليه اللي حوالينا. لكن شلون تتجنب الشخصية هذه راشد؟ يعني أنا مرت بحياتي وايد شخصيات نرجسية، شلون تتجنب؟ لا تدش معهم بنقاش عميق، لأن هما كلمتهم مسمار بلوح، هما كلمتهم الصح.
0: قصدك أني أنا الصح وغيري غلط؟
1: أي، فعشان كذي لا تدش معهم بنقاش عميق، يعني تجنب النقاشات الحادة.
0: لا معهم. لا لا، أنا بدش موضوع ثاني. أخبار الديرة.
1: أكيد.
0: إيه، عندنا أخبار الديرة، ننتقل لها ونسمع أخبارنا في هذا المساء.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول عن وزارة التربية تدرس عددا من الملفات لتعيين خريجين جدد ونقل معلمين وإعلان احتياجات التخصصات.
1: وأيضا التعيينات الجديدة لغير الكويتيين ستقتصر فقط على تخصصات تشهد نقصا في الكوادر التعليمية. شكرا وزارة التربية على هذه الأخبار. الناس تنتظر مثل هذه الأخبار والدراسة تقولكم التربية أن إحنا ندرس هذه الملفات وتعيين الخريجين خصوصا الخريجين الجدد، عسى الله يوفقهم إن شاء الله ونشوفهم في الحقل التعليمي. شكرا وزارة التربية على هذه الأخبار المميزة.
0: خبرنا الثاني عن جامعة دولة الكويت ومدينة صباح السالم التعليمية. عمادة القبول والتسجيل إدارة التسجيل تعلن أن مواعيد التسجيل ستصل للطلبة المستمرين الخاصة بفترة السحب والإضافة 1 و2 عن طريق تطبيق سهل، بالإضافة إلى الرسائل النصية. كما يستطيع الطالب الاطلاع على مواعيد التسجيل من خلال نظام تسجيل الطالب. يعطيهم العافية وللأمانة جهود يشكرون عليها راشد، يعني صج تطبيق سهل سهل علينا كل شيء.
1: عسام على القوة.

0: خبرنا الثالث عن وزارة الداخلية، أولياء الأمور أبناءكم في مسؤوليتكم.
1: وهذه هي آخر أخبار الديرة مستمعين الكرام. مع اتساع استخدام الأبناء لمنصات التواصل الاجتماعي، أبرز النصائح تقول وزارة الداخلية: تابع محتوى أبنائك، تعرف على من يتواصل معهم، حاورهم، تحدث معهم باستمرار، وأيضا قم بتوعيتهم بالمخاطر، وعزز قيم الانتماء لدى أبنائك، كن قريبا منهم حتى في عالمهم الإلكتروني.
0: هذه طبعا كانت أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خلكم معنا ولا تبعدون.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى أخبار الفن وآخر أخبار الفن في طبعا العالم. اليوم أول خبر معنا عن فيلم شارك 5، تم الانتهاء رسميا من تسجيل الأصوات.
1: تم الانتهاء رسميا من تسجيل أصوات فيلم شارك 5، ولم يتم الإعلان بعد عن عدد أو عدة ممثلين مشاركين في هذا الفيلم، ما أعلنوا أسماءهم، ولكن سيحافظ الفيلم أيضا على نفس المزيج من الفكاهة الجريئة والمشاعر اللي يميز أو هو مميز بهذه الأجزاء السابقة من هذه السلسلة شاهة تحديدا.
0: أكيد طبعا. أيضا عندنا خبرنا الثاني عن فيلم أفينجرز دومز داي، تشير التقارير إلى أن تريلر جديد الفيلم قد يصدر بالتزامن مع طرح التذاكر للبيع يوم الجمعة.

0: يوم الجمعة. هذا خبرنا شاهة اللي تكلمنا عنه بالبداية، واللي راح يكون يعني مفاجأة للجمهور وأيضا اللي ينتظر هذا الفيلم. نقول لكم يوم الجمعة إن شاء الله راح ممكن تصدر تذاكر للبيع. وأيضا عندنا من غرائب السينما شاهة وهو خبرنا الثالث،
1: يقول لك لا نص ولا سيناريو ولا مواقع تصوير، فيلم عن القطط ضمن العشر الأوائل في شباك التذاكر الأمريكي.
0: في ظاهرة نادرة مستمعين الكرام، حل في المركز العاشر، تخيلوا المركز العاشر في شباك التذاكر الأمريكية لهذا الأسبوع. فيلم ما في حبكة، ما في مواقع تصوير، ولا في أي ممثل ولا أي شيء تقريبا. لا يوجد فقط شاهة إلا القطط في هذا الفيلم فقط.
1: أكيد طبعا. كات فيديو 2026، الفيلم عبارة عن تجمع لأحدث وأفضل مقاطع فيديو القطط من بين ساعات لا تحصى من المشاركات، إلى جانب مجموعة من الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو الموسيقية ومقاطع القطط الكلاسيكية الشهيرة اللي اصنعت تاريخ الإنترنت.
0: ويقول لك المفاجأة أن هذه التجميع البسيط إن صح التعبير نجحت في الوصول إلى قائمة العشر الأوائل في شباك التذاكر الأمريكية بعدما حققت في أسبوع عرضها الأول 580 ألف دولار أمريكي، نص مليون. ما في حوار، ما في سيناريو، ما في ممثلين، فقط
1: ولا
0: مجموعة
1: في
0: قطط.
1: صوت ولا في صوت،
0: مجموعة قطط بس، قطط وشكل سريع وتصوير. شوف المخرج عاد شلون ولف هذه العملية والعشر الأوائل على السينما بأمريكا. فأعتقد أن في تصوير وفي مونتاج وفي أمور كثيرة لعبت دور في أنها تتصدر أو يتصدر هذا الفيلم هذه القائمة، يكون من العشرة الأوائل ويحقق هذا الإيراد. أعتقد اليوم هو خبر معانا، فشيء جميل ويعطي دفع للأمام أن الإنسان أي شيء أنت حاب التصوير صور. صدقني يوم الأيام سيرى النور وسيجد الجمهور وسيجد المشاهدة، وأكيد راح يكون معنا إن شاء الله خبر في ليالي الإذاعة.
1: أكيد طبعا. هذه كانت أخبارنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الاذاعه، ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه. يمكن وصلنا شاها الى فقره فائده طبيه، ويمكن هذه الفقره تحديدا يعني كثير من الناس يكون عندها مشكلات معينه، ينتقل من دكتور الى دكتور. احنا نحاول يعني من خلال هذه الفقره تحديدا وهي الفائده الطبيه ان نصل الى ممكن شخص يعاني

0: مشكلة معينة ويسمع الدكتور شنو يقول، يتجه مباشرة إلى صاحب الاختصاص، ما يروح في جولة ما بين العيادات وهو مو عارف المشكلة منو اللي حلها. مثلا مشكلة عنده مثلا بالفك ينتقل إلى زراعة أسنان مثلا، هذا يختلف وذاك يختلف، هذا تخصص هذا تخصص. فإحنا من خلال هذه الفقرة شاها نحاول نسلط الضوء على المشاكل الطبية من خلال إجابات المتخصصين معنا بهذه الفقرة التسجيلية.
1: عدل راشد كلامك على ما تم. أيضا يعني في بعض الأحيان مثلا وكالة يقولون، يقول لك مثلا لا أنا جربت كذا وكذا، ففقرة فائدة طبية حتى قاعدين يواكبون، نقدر نقول الشارع الكويتي يواكبون الزمن، بحيث أنه في أمراض معينة أو في مثلا إبر تخسيس على سبيل المثال اللي يقول جربت وصار معاي وما صار معاي، فأيضا عندنا دكاترة مختصين يتكلمون في هذا هذه المواضيع وهذه التخصصات تحديدا. فحلو أن الواحد يتأكد من طبعا دكتور يكون مختص بنفس المجال،
0: ولا تعطي مجال للشك يعني ولا التأويل في هذا الموضوع. لذلك ضيفنا هذا المساء راح يكون معنا في هذه الفقرة وهي فقرة الفائدة الطبية الدكتور محمد كمال، وهو أستاذ جراحة الوجه وأيضا الفم والفكين في جامعة الكويت.
2: فائدة طبية،
3: مرحبا فيكم في فقرة فائدة طبية من برنامج ليالي الإذاعة، معاكم الدكتور محمد كمال أستاذ جراحة الفم والوجه الفكين في جامعة الكويت. موضوعنا الثاني راح يكون عن ضروس العقل، وش لازم نسوي معاها؟ هل لازم كل ضرس عقل ينخلع؟ طبعا ضروس العقل هي ضروس الكل عنده اياها، تطلع عند كل شخص، في ناس ما عندهم اياها وما تطلع عندهم بشكل طبيعي، ولكن اغلب الاسنان اغلب الناس عندهم ضروس العقل اللي هو اخر ضرس في كل جهة من الفك العلوي والسفلي. هذه الضروس في اغلب الحالات ما تطلع بشكل سليم، اذا طلعت بشكل سليم ونقدر ننظفها وكان في لها مكان كافي في الفم وما تسبب اي مشاكل، فغالبا ما راح نحتاج نخلعها، لان في لها مكان وفي لها حيز داخل الفم ونقدر نحافظ عليها. بس اذا كان ضرس العقل مدفون جزئيا او كليا داخل العظم، او لاف او مايل بشكل يضغط على الضرس اللي قبله، او مايل بشكل جانبي بحيث ان اللثة تكون ملتهبة بجانبه، او ان لاف بطريقة انه يتسوس ويضر حاله كضرس عقل او يضر السن المجاور، او قد يكون يكون نوع من التكيسات حوله، ففي هالحالات ننصح بخلع اسنان العقل وقائيا. معناته شنو وقائيا؟ معناته انه مو لازم ننتظر ان الضرس يعورنا علشان نروح نشلعه. بهالحاله جراح الفم والفكين راح يقدر يقيم قبل الالم بفتره طويله، يقدر يشوف الاشعه ويقيم ويقول ان هالضرس هل راح يؤدي الى مشاكل مستقبلا ولا ما راح يؤدي الى مشاكل مستقبلا. اذا الدكتور قيم ان الضرس قد يؤدي الى مشاكل مستقبلا راح ينصح بخلع اسنان العقل. لهذا السبب راح نسمع وايد انه والله في دكاتره ينصحون بشيلة اسنان العقل، والجواب هذا صحيح اذا كان الضرس مو طالع بشكل سليم، واذا الضرس هذا ما نقدر نحافظ عليه وما منه فايده الواحد يقدر يعني يستخدمها علشان يقدر يعض عليها بشكل سليم، إذن راح ننصح بخلعها بأقرب وقت قبل لا أن الواحد يتقدم بالعمر وتصير الحالة الجراحية أصعب أو تبدي معاها المشاكل اللي تكلمنا عنها. وفي وايد مشاكل الواحد يقدر يعني قد يواجهها إذا ما خلع أسنان العقل. طبعا شلون نقيم هالحالة؟ نقيمها عن طريق الأشعة البانورامية، هي أشعة سريعة ما لها دوس إشعاعي عالي، تعتبر آمنة نسبيا ونقدر نسويها بشكل سريع بالعيادة. فتراجعون جراح الفم والوجه الفكين ياخذ لكم أشعة بانورامية تقييم سريع لمدة كم دقيقة، ونتأكد ان الضرس هذا هل الافضل نشيله او الافضل ان نخليه. واذا نصحكم الجراح ان لازم نشيله، طبعا ننصح ان الواحد يشيله باسرع وقت، خصوصا بالنسبة حق المراهقين أو الناس اللي متخرجين من الثانوية أو الناس اللي عندهم شغل، إنه يختارون وقت مناسب خلال العطلة الصيفية أو العطل اللي عندهم ويشيلون أسنان العقل، ينطرون الفترة فترة الالتئام كم يوم علشان بعدها يرجعون إلى حياتهم بشكل طبيعي وينسون موضوع ضرس العقل. فالواحد راح يقدر يحل موضوع ضروس العقل بمجرد ما إنه ياخذ الاستشارة المتكاملة من جراح الفم والوجه والفكين. وشكرا لكم.

شكرا لضيفنا الكريم الدكتور محمد كمال، أستاذ جراحة الوجه وفم والفكين في جامعة الكويت، على هذه النصائح العلمية التخصصية. شكرا جزيلا لك.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردنا لكم من جديد مستمعينا، وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. اليوم موضوعنا في بداية الحلقة تكلمنا أنا وراشد عن النرجسية، طبعا موضوع كبير ويعني للأمانة متشعب. راح نتكلم عن هذه الشخصية، ويعني هذه الشخصية طبعا أكيد تحتاج شخص يفهمها بوعي، وودنا نعرف شلون أيضا نتعامل مع هذه الشخصيات من غير ما نأذي نفسنا أو حتى علاقاتنا. اليوم راح نتكلم أكثر وأكثر بخصوص هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستوديو، الأستاذة إلهام ديكسون، كبير اختصاصي مكتبات صحة الدماغ، صاحبة ملتقى بعنوان نقاشات ملهمة على فنجان قهوة. حياك الله معانا أستاذة إلهام.
1: يا أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة.
2: حياك الله، ونحن نشكرك لقبولك هذه الدعوة أستاذة إلهام. لكن خلنا نتكلم في البداية وندخل في موضوعنا مباشرة، ونحن نتكلم عن الشخصية النرجسية والشخصية الأنانية. حابين نقطع الشك باليقين في هذا الجانب، يعني تفضلت شاهة لما تكلمنا في مساحتنا الحوارية وقالت أنه هذا يأتي من التربية من الصغر، يلبون احتياجاته، يدللونه، يعملوا له كل شيء، فتعود على هذا الأمر. فلما يكبر يكون هو شخصية نرجسية، يبي الناس تفهمه على طول، يبي الناس هو يعني يدارون خاطرة. عدل هذا الكلام؟
0: عدل.
2: أنا علقت عليها وقلت أيضا ممكن هالجانب أيضا هذه التربية تعطي وتسقل هذه الشخصية، يكون شخصية قيادية بين زملائه، بين ربعه، بين زميلاته، تكون هي الشخصية القيادية، هي صاحبة القرار، الناس يلجؤوا لها. هل صحيح اللي احنا قاعد نتحكى فيه، أم في جانب صحيح وجانبنا الصواب في شيء آخر؟
1: نعم، هي نسبيا فيها صحة، لأن دائما الشخصية النرجسية دائما تلاقي هو قوي شخصية، ولكن ما يتعلق قوته الداخلية. هو دائما شنو النرجسية في علم النفس الحديث، هو مو غرور ولا حب ذات، هو نمط شخصية قائم على آلية دفاعية. من كثر ما هو يحس بهشاشة نفسية قد ما يشعر فيها، ولكن هذا التضخيم والتهويل وأنا قوي هي آلية دفاعية.
2: بعض الشخصيات أستاذة يتمترس خلف الصلاحيات المناطة فيه، قد يكون مسؤول، تمام؟
1: نعم.
2: فتجدين أنه يمارس هذه السلطة بشكل غير مبرر على زملائه وهو غير متقن لعمله، تمام؟ وتتكيف هذه النرجسية مع هذه السلطة. هل فعلا ممكن يكون نرجسي يستغل السلطة وهو مو قادر، وهو ما يفهم طبيعة العمل أساسا؟
1: نعم.
2: ما عنده إبداع.
1: ليش أستاذ؟ أستاذ هو النرجسي شنو ترى من داخل، من داخل لو أنت أصلا تقعد وياه وتبحث في داخلي أنت لو فيه حجاجة نفسية،
2: فراغ.
1: وقد يكون
2: داخلية.
1: شنو خصوصا لما يكون قائد، فما يتحمل فريق العمل يكون أحسن منه أقوى منه، فيستخدم هذه الآلية الدفاعية
2: دائما يحطمهم.
1: اي نعم، دائماً أيوة. يعني يحسسك استاد بالدونية وانت يمكن أحسن منه، ولكن هذا كلها آلية دفاعية.
2: يعني انت
1: قد لا يشعر فيها استاد،
2: ممكن تأتي بفكرة جيدة وفكرة سليمة، إذا لقت النجاح ممكن ينسبها له؟
1: إيه نعم،
2: ينسب له النجاح.
1: إيه نعم،
2: وإذا فشلت ينسب للآخرين الفشل.
1: إيه نعم أستاذ، ولا يعرف مش العين، ولا يعرف مش ناقة.
2: شلون تعامل معه؟
1: إيه والله،
2: إذا أنا مضطر أتعامل معه بشكل يومي أشوفه، يعني شلون تعامل معه؟ نصيحتك يعني التعامل مع هذه الشخصيات.
1: شوف أستاذ، بالنسبة حق التعامل إحنا عندنا دوائر على حسب، إذا كانت من الدائرة المغلقة أب أم أخ أخت زوجة، التعامل يفرق مع لما احنا نكون وين بالدوام. الدوام احنا لازم نكون حاطين حدود واضحة بينه. دائما النرجسي، الشخصية النرجسية تحب تسيطر على اللي قدامها. انا مجرد ما تكون ردود افعالي رسمية مو عاطفية انا اقطع الاتصال بيني وبينه. هو دائما يحب يشوفك خاضع، دائما أحب يشوفك من فعل. هو ترى مو حاس
2: يعني
1: حتى هو يمكن ما يحس في نفسه، بس هو يتغذى على ردود أفعالك العاطفية، ولكن لما تكون رسمي معاه أنت تقطع هذا الفصل، فما يقوم يمارس معك هذه اللعبة.
0: عدل. لكن أستاذ إحنا بنتكلم إذا كانت شخصية نرجسية عندنا في البيت، يعني شلون نتعامل كمثل كأب كأم كزوج كزوجة كأخت كأخو،
1: يعني
0: كأبناء أيضا.
1: نعم، الله يكون بالعون، لأن الشخصية هذه متعبة، ولكن أنا طبعا اكو عندنا حدود. انا بالدائرة الاولى يسمى بالبلوك النفسي،
0: شلون؟
1: انا اعيش حالة ان هذا انسان كأنه مريض او شبه مريض، او اني انا اتعامل معه اشفق عليه. طبعا بيني وبين نفسي
2: ما صارحة، ما اقول
1: ما اصارحه،
0: لا اذا ابوك ولا
1: لا
0: شلون،
1: ابوك ولا امك ولا اخوك،
0: شلون صارح؟
1: انا اتعامل معه كأنه مريض نفسي. فالمريض النفسي اللي عندك بالبيت، لما الله سبحانه وتعالى يبتلينا بهذه الشخصيات بيختبرنا، فأنا من نفسي أشفق عليه وأتعامل معاه معاملة ما تأذيني من الداخل.
2: طيب إذا ابني
1: بالتالي
2: الدائرة
1: ما
2: المغلقة مش الأب فقط والزوجة أو
1: إيه
2: الأم،
1: لا.
2: ممكن الابن
1: وبعدين
2: والبنت.
1: أستاذ في حيلة، إني أنا مو كل ردود أفعاله أتأذى منها، هو ما يقصدني أنا، هو شخصيته كذي، نمط شخصيته.
2: النرجسي
1: أنا
2: يعرف إن النرجسي أستاذه؟
1: لا
2: إيه
1: لا
2: نمط
1: لا
2: شخصيته كذي؟
1: ولا ما يحس،
2: ما يحس.

0: تخيل أستاذ في دراسات بعلم النفس الحديث يقول لك هو في استعداد جيني، استعداد جيني مثل أي مرض ثاني. هذا الاستعداد الجيني
1: شلون يعني؟
0: أنت تعززه أو ما تعززه. شلون؟ في وراثيا، يعني مثلا عندنا نفس مرض الزهايمر في استعداد جيني، وايد أشياء فيها استعداد بس مو بالضروري يطلع لي. شلون يظهر؟ حسب البيئة، مثل ما قالت الأستاذة. طبعا عندنا التدليل الزائد والإهمال، الإهمال بالصغر، الإهمال، القسوة، الانتقاد الشديد، والتدليل المفرط.
2: التدليل المفرط، الإهمال، الأمور هذه كلها. طيب كيف أوازن في هذا الأمر؟
1: يعني مبالغة بالتعامل،
2: خل مبالغة. أنا يعني كيف، شنو هي علاماته ومتى تبين هذه العلامات؟ هل تبين العلامات هذه في الصغر، في المراهقة، في الكبر؟ شنو هي العلامات وأقدر أنا أداركها هذا الأمر؟
0: إيه نعم.
2: نحن نتكلم على الدائرة الضيقة، دائرة الأسرة.
0: إيه نعم، إيه نعم. دائما دائما الانتقاد، دائما إن كل الأشخاص اللي حوالينا ينظر لهم بصورة إنه هما خطأ وهو صح. دائما ما عمره يقتنع في أي نقاش إنه هو غلط، أول شيء. ثاني شيء دائما يحسسك بالدونية، دائما يبيك أنت تكون خاضع له، يحب أنك تكون أنت داخل. حتى تلاقي بين الأصدقاء أكو صديق مسيطر على الصديق، مسيطر عليه حتى بقراراته، بأحكامه، بلبسه، دائما يشعر بالدونية وهو بحاجة له. فهذه الأمور، الصفات، احنا ما نكون صفة واحدة نرجسية، ما يصير، لأنه وايد أكثر الناس هذا النرجسي. لا، هي صفات متعددة ومستمرة،
2: مستمرة،
0: مستمرة.
2: وهو يتغذى على هذه الشخصيات.
0: بالضبط.
2: لو ابتعدت هذه الشخصيات راح ينقطع عن الغذاء، شنو راح يصير فيه؟
0: ما أدري. بس إنه يعني خلاص ما يقدر يمارس هذا الشيء،
2: فهو راح يبحث ايضا عن شخصيات
0: ضحية ثانية وضحية ثالثة.
1: عدل، لكن حياته جحيم استاذة الهام. اذا هو مو مرتاح، اذا هو بس يبحث انه هو مثلا يكون المثالي، انه هو اللي مثلا يتحكم بالناس، اللي هو مثلا يطالع نفسه هو الافضل. يعني حتى علاقاته اللي يعني يدش فيها، هذه علاقات كنا حرب مو علاقة، صح ولا لا؟
0: إيه نعم، إيه نعم استاذة، ترى هو اضطراب بالشخصية يعتبر، يعني مو يعتبر صفة، مو صفة، هذه اضطراب بالشخصية.
1: إنزين، هذه لها علاج مثلا؟
0: والله أتوقع أن العلاج يكون ممكن معرفي سلوكي، بس ما أدري إذا كانت نتيجة تكون واضحة، ما أدري.
2: طيب متى أقول أن هذه العلاقة وصلت إلى استنزاف صحتي ويجب أني أنا أبتعد؟
0: نعم، لما أنا أكون متأثر، وكل علاقة شو تقيسها على راحة جهازك العصبي معها. هذا الشخص أنا أطلع وياه قاعد وياه مرتاح، هذا الشخص قاعد أنا متوتر طول الوقت، أنا أصلاً مو مستمتع ولا لحظة. فأنا لما أكون في حالة استنفار دائم، لا، إني لابد أني أنا إذا كانت خارج صلة الرحم لازم أقطع العلاقة. أنا مو مجبور.
1: وإذا كانت داخل صلة الرحم،
0: مثل ما قلت لك، أكو هذا البلوك النفسي، إني أنا هذا أعتبره مريض، الله ابتلاني بهذا الابتلاء الحميد، يبقى لنا الأجر إن نتعامل معاه كأنه شخص مريض.
1: شخص مريض،
0: مو كل ردة فعل منه أنا بتأثر. لازم في بلوك إني أنا أدرك إن هذا الشخص في اضطراب في شخصيته.
1: عدل، يعني استاذ، المشكله احنا ندري مثلا الشخص هذا مو مريض، يعني بيوم تنرفزين او تضايقين منه. أكيد. فعلشان كذي هذه شخصيه تعتبر متعبه، يعني حتى تاثر مثلا، تستنزف طاقه اللي قدامه، الا اللي قدامه يكون عنده وعي كبير في هذا التعامل.
0: نعم اختي، لان المشكله الاكبر انه سبحان الله هالشخصيات عندهم انخفاض في النشاط العصبي بالدماغ المسؤول عن التعاطف، عن الرحمة، عن الشفقة. تلاقينا حتى إذا زوج مع زوجته، لو شو تسوي له هو ما راح يرضى. بالعكس، الزوج مهما

0: يسوي حق زوجة النرجسية ما راح ترفع. فهو يمكن ما كان يستوعبونها قبل، بس الحين لأن عرفنا مسميات العلاقات
1: نعم ظهر العلم يا
0: فقبلنا
1: رجال.
0: نفصل. إيه
1: النرجسية اليوم الدراسات ما قالت أستاذة إلهام الأكثر نرجسية يكون عند المرأة أم عند الرجل؟ عند النساء أو عند الرجال؟ عند
0: لا
1: الأنثى أو عند الذكر؟
0: لا لا ما
1: ما
0: قالوها. لا لا لا، هي لها عوامل مثل ما ذكرنا،
1: نعم
0: استعداد جيني والبيئة والتربية وايد أمور،
1: تمام
0: بس إن شنو فيها نسبة وراثية. يعني دايما تشوف العائلة اللي فيها نرجسيين تكثر عندهم، يعني في هذا الاستعداد الجيني يبين. أنا شلون أقومه من الصغر؟ ترى بالتربية
1: تمام
0: أكثر
1: اكيد
0: أقوم.
1: التربيه
0: أي نعم
1: والبيئه والامور هذه
0: أي
1: كلها
0: نعم
1: ايضا. طيب البعض يخاف على مستوى الدائره الضيقه مثل ما قال زميلتي الشاهه وقلتي حضرتك نضع حد يعني في هذا الامر. البعض يعتقد انه ممكن توصل مع اختي او مع اخوي قد تفسر الى القطيعه، لان انا نرجسي خايف انها تتاثر على صحتي النفسيه ابتعد مثل ما تفضلتي حضرتك، لكن كيف احافظ على هذه العلاقه بحيث انها ما تتحول الى قطيعه؟
0: هي مو قطيعة كثر ما أنا أقلل من التواصل، مو أقلل من تواصل فيما لا يرضي الله، لا، في في في في دائرة صلة
2: خلي
0: الرحم.
2: رسم
0: أيوة
2: العلاقة.
0: رسمي. إذا كنت أنا مثلا وايد أطلع مع الشخص أقل طلعاتي، مثلا في وايد حوارات ما منها فايدة ما أدش فيها، فهذا اللي نقدر نسويه.
2: عدل، لكن أستاذة إلهام يعني إذا رسمت العلاقة سواء مع أختي أو مع أخوي أو مثلا مع المقربين يعني صلة الأرحام راح تصير وقفة نفس، يعني ما
0: إنه
2: أعتقد راح تصير العلاقة مضبوطة.
0: هو ترى
2: هني
0: ماكو،
2: المشكلة.
0: ترى ما في مانع ان انا اصارح الشخص، انت قاعد تأذيني وانا حفاظا على ود العلاقة اتمنى انك انت تغير هذا الشيء، ممكن انك تنبهينه، لان حتى النرجسية فيها درجات، اكل حاده اكل وسطه فيه، فممكن يمكن هذه الكلمة تخليه يطق بريك شوية، انه ما تدري.
1: تعتقدين انه يمسك بريك النرجسي
0: على
1: ولا
0: حسب،
1: يستمتع
0: على حسب
1: اذا
0: شد.
1: اتى الشخص واعترف اني انا ارهقت منه
0: صح،
1: وهذا غذائه؟
0: بالعكس هذا راح يونسه، بس في بعض الحالات قد يكون الشبه على قولتهم اشباه نرجسية، ممكن انه الاقي حل معه.
1: يعني
2: اتوقع اذا كنت مثلا عزيز وغالي على الشخص نفسه ممكن انه يعني يتجنب بعض التصرفات،
0: اكيد، خصوصا لما تكون ردود افعالك
2: قوية.
0: هذه تأثر.
1: اقصد انا المحاولة ان ما تسبب ضرر اكثر يعني على النرجسي، يعني يفهمها بشكل او بصورة اخرى ويزيد الضرر اكثر.
0: نعم.
1: يعني مصارحته وتوجيه له هذا الكلام وان هذه المشكلة ابن الحلال او يا بنت الحلال تزعجني، هل هذا يعزز عند الشيء اكثر؟
0: انا
1: ممكن
0: والله
1: يعني ممكن انا خايف ان المصارحة تكون عكسية. يعني
0: شوف بخالف استاذي، اكثر الكتب انتشارا بالعالم هي كتب لمؤلفين اصحاب الخبره، وانا قد مريت في وايد خبرات خلال عملي وبيتي.
1: نعم.
0: فعلا انا المصارحه ما فادت معي، ما فادت، بالعكس
1: طبقتي هذا الجانب
0: طبقت
1: عملي.
0: المصارحه ولا كأنه قلت شيء، وانا لما كنت اصارح كنت أدري وعلى وعي وعلى دراية أن هذه شخصية نرجسية. حاولت مثلا وايد طرق، كل اللي قريته والأبحاث وهذا، تخيلوا ما فاد،
1: ماك فايدة،
0: ما فاد.
1: شو تصرفتي؟ هل الابتعاد هنا تشوفين
0: أي
1: أفضل؟
0: الابتعاد أفضل،
1: إن تنقطع،
0: لأن أنت قد توصل إلى صحة نفسية مدمرة، ممكن أن يدمرك هذا الشخص. إيه نعم،
1: يؤثر على شخصيتي
0: طبعا،
1: ويؤثر على نفسيتي
0: نفسيتي وكل شيء، كل شيء. تخيل
1: أيضا
0: ما
1: حتى
0: تقدر،
1: قراراتي ممكن تتأثر،
0: خصوصا الشخص اللي يكون قريب منك، صديق أو زوج أو زوجة، ترى وايد يأثر. احنا ما ندعو إلى القطيعة أبدا، بس أنت تقدر تحاول وتقدر تودي معالج نفسي، تقدر تودي استشاري متخصص، حاول كثر ما تقدر، بعدين تقرر.
2: عدل، لكن ايضا احنا ودنا نعرف استاذه الهام، بني احنا الحين في البدايه قاعدين نربي عيالنا صغار، شلون نتجنب اذا كان مثلا الشغله هذه جينيه او مثل ما ذكرت فيها اسباب جينيه، شلون اتجنب اني انا اربيهم بحيث انه يعني ما يصيروا نرجسيين؟
0: نعم، دائما

0: احنا نركز على التربية، التربية اللي فيها موازنة، لا يصير اني انا اعجب في كل ما انت تسويه واعجاب غير مشروط، وما يصير اني اهملك اهمال اللي كأني انا ماكو حوار بيني وبينك. ساعات الام والاب يعيشون مع عيالهم فترة طويلة ولكن ترى ماكو حوار، هذا يعتبر جزء من الاهمال. فانا وبعدين في فرق بين الدلال وبين الحنان، لما انا ادلل وبين لما انا اكون حنونة. الفرق ان الدلال اني انا اعطيه اي شيء ما يحتاجه او اني اصفق له وهو ما سوى شيء صح، والحنان هو الاحتواء. فاكو وايد فروقات بال... اي
1: نعم، بارك الله فيك وبارك الله بجهودك استاذ الهام، ونورتينا الصراحه في تحدثنا عن هذه الشخصيه اللي فعلا تحتاج الى دراسه اعمق واعمق، وبالتاكيد النتيجه اللي وصلتي لها حضرتك ان انت وفق اللي قراتيه واطلعتي عليه انت تعاملتي مع شخصيه نرجسيه وصارحتي وماكو فايده، فهذه تجربه يعني تستحق يعني التركيز عليها. فشكرا لقبولك هذه الدعوه وتواجدك معنا. اذا من رساله حابه توجهينها لاولياء الامور، للناس المقبلين على وظائف جديده، اذا تقابلتوا مع مثل هذه الشخصيات، شنو الرساله اللي حابه توصلينها للمستمع الكريم؟
0: اي نعم، ضروري الوعي استاذ، ضروري اتعلم المهارات التعامل مع انماط الشخصيه، لان هذا يفيدني مو بس بالعمل، بالعمل بالاسره باي مكان، فالوعي هو اهم نقطه.
2: أكيد طبعا، كل الشكر لك أستاذة إلهام ديكسون على هذه النصائح والمعلومات القيمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قمة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبر الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. والخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. انتهى الموجز، في أمان الله.
0: حين تنبض القلوب بحب الوطن ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

0: إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.
1: ليلة الميلاد التي انتهت باختفاء 5 أطفال. تخيلوا معي، ليلة شتوية باردة، الناس في الخارج يحتفلون بعيد الميلاد، البيوت مضاءة

الأشجار مزينة والأطفال ينتظرون الهدايا، بينما تجتمع العائلات حول بعضها في دفء المنازل. لكن في بلدة صغيرة بولاية فيرجينيا الغربية الأمريكية، كانت هناك عائلة تستعد لقضاء ليلة عيد الميلاد مثل أي عائلة أخرى، عائلة سودر. عائلة كبيرة يعيش أفرادها في منزل مكون من طابقين. وكان الأب جورج سودر يعمل في مجال نقل الشاحنات، بينما كانت زوجته جيني تهتم بالمنزل والأطفال. وكانت العائلة كبيرة جداً، 10 أبناء تقريباً يعيشون تحت سقف واحد. وفي ليلة 24 من ديسمبر لعام 1945، كان المنزل مليئاً بالحياة. الأطفال يلعبون، بعضهم كان ينتظر حلول عيد الميلاد، والهدايا كانت جاهزة تقريباً. لم يكن هناك أي شيء يوحي بأن هذه ستكون آخر ليلة يرى فيها بعض أفراد العائلة بعضهم البعض. في حوالي الساعة 10 مساءً ذهب عدد من الأطفال إلى النوم، لكن 5 منهم ظلوا مستيقظين لفترة أطول. كانوا أطفالاً تتراوح أعمارهم بين أعمار صغيرة ومراهقة، وكانوا في الطابق العلوي من المنزل. ثم في وقت متأخر من الليل رن الهاتف. استيقظت جيني سودر وردت على الاتصال. كان الصوت على الطرف الآخر لرجل لم تعرفه. الرجل سأل عن شخص غير موجود في المنزل، ثم أقلق الهاتف. جيني لم تفكر كثيراً في الأمر، وضعت السماعة وعادت إلى النوم. لكن بعد فترة قصيرة استيقظت مرة أخرى، هذه المرة بسبب صوت غريب، رائحة دخان. كان هناك حريق، اشتعلت النيران في المنزل بسرعة مخيفة. جورج وجيني حاولا إنقاذ أطفالهم، لكن المنزل كان يحترق بسرعة كبيرة. خرج بعض أفراد العائلة من المنزل، لكن المشكلة كانت أن 5 من الأطفال لم يخرجوا. كانوا في الطابق العلوي، وكان الطريق إليهم شبه مستحيل بسبب النيران. حاول الأب أن يصعد، لم يستطع. خرج إلى الخارج وحاول التفكير في أي طريقة لإنقاذهم. كان هناك سلم خشبي بجانب المنزل، لكن عندما بحث عنه لم يجد. السلم اختفى. حاول جورج تشغيل شاحنته، كان يريد استخدامها للوصول إلى نوافذ الطابق العلوي، لكن الشاحنة لم تعمل. حاول استخدام سيارة أخرى، لم يستطع. كان الوقت يمر والمنزل يحترق والأطفال في الداخل، وفي النهاية انهار المنزل بالكامل. بعد انتهاء الحريق كانت الكارثة واضحة، المنزل أصبح رماداً. لكن المفاجأة الأكبر كانت ستظهر بعد ذلك، عندما بدأت العائلة والسلطات البحث عن جثث الأطفال الخمسة. لم يجدوا شيئاً، لا عظام، لا بقايا واضحة، لا شيء يمكن أن يؤكد أن الأطفال الخمسة ماتوا داخل المنزل. وهنا بدأت واحدة من أغرب القضايا التي حيرت الولايات المتحدة لعقود. هل مات الأطفال فعلاً في الحريق؟ أم أنهم خرجوا من المنزل؟ وإذا كانوا خرجوا فأين ذهبوا؟ ولماذا لم يظهروا أبداً؟ من هنا تبدأ حكاية أطفال

عائلة سودر، الأطفال الذين اختفوا ليلة عيد الميلاد. بعد انتهاء الحريق، كانت عائلة سودر تعيش واحدة من أسوأ اللحظات التي يمكن أن تمر بها أي عائلة. 5 أطفال اختفوا، لكن السلطات اعتبرت أنهم ماتوا في الحريق. بالنسبة للمحققين كانت الفكرة بسيطة، النيران التهمت المنزل، الأطفال كانوا في الطابق العلوي، وبالتالي من الطبيعي أن تكون جثثهم قد احترقت بالكامل. لكن جورج سودر لم يكن مقتنعاً، كان يرفض تصديق أن الأبناء جميعهم ماتوا. ليس لأنه كان يبحث عن الأمل، بل لأنه رأى أشياء كثيرة في تلك الليلة لم يستطع تفسيرها. أول شيء أثار شكوكه كان موضوع الحريق نفسه. العائلة قالت أن الحريق بدأ في وقت متأخر من الليل، لكن بعض التفاصيل جعلتهم يتساءلون عن سببه. ثم كانت هناك مسألة السلم. جورج كان متأكداً من وجود السلم في مكانه قبل الحريق، لكن أثناء محاولته إنقاذ الأطفال لم يجده، وبعد الحريق عثر على السلم في مكان مختلف. ثم كانت هناك الشاحنة، جورج حاول تشغيلها للوصول إلى الطابق العلوي لكنها لم تعمل. لاحقاً اكتشف أن هناك من عبث بها، وهنا بدأت الشكوك. هل كان الحريق حادثاً أم أن هناك شخصاً تعمد إشعاله؟ ولماذا؟ القضية أصبحت أكثر غرابة مع مرور الوقت. فلو كان الأطفال قد ماتوا داخل المنزل، فأين آثارهم؟ الحريق كان قوياً، نعم، لكن العائلة اعتبرت أن عدم العثور على أي بقايا على الإطلاق أمر غريب. والأغرب أن جورج وجيني لم يكونا مستعدين للاستسلام، كانا يعتقدان أن أطفالهم ربما لم يكونوا داخل المنزل عندما انهار، ربما خرجوا، ربما تم إخراجهم، ربما اختطفوا. وبدأ جورج يبحث بنفسه، وضع إعلانات، نشر صور الأطفال، وتواصل مع الصحف، وقدم مكافأة مالية لمن يستطيع تقديم معلومات تؤدي إلى معرفة مصيرهم. ومع مرور السنوات تحولت القضية من حادثة حريق إلى لغز قومي.

ظهرت شهادات لأشخاص قالوا إنهم رأوا الأطفال بعد ليلة الحريق. امرأة قالت إنها رأت أطفالاً يشبهون أطفال سودر في سيارة. شخص آخر قال إنه رأى مجموعة أطفال في محطة. وأشخاص آخرون قدموا معلومات متناقضة، لكن لم يكن هناك دليل حاسم. ثم حدث شيء زاد الغموض أكثر. بعد سنوات من اختفاء الأطفال، تلقت العائلة صورة لرجل شاب، وكانت الصورة تحمل رسالة غامضة توحي بأن الرجل قد يكون واحداً من الأطفال المفقودين. جورج وجيني تمسكا بالأمل، لكن الصورة لم تكن كافية لإثبات شيء. ومع ذلك استمر الوالدان في البحث سنوات طويلة، حتى أصبح اختفاء الأطفال جزءاً من حياتهما اليومية. كانا يعيشان على أمل أن يكون أبناؤهما ما زالوا على قيد الحياة. وكان السؤال الأكبر دائماً، إذا كانوا قد ماتوا في الحريق فلماذا لم يعثروا على أي دليل واضح؟ وإذا كانوا أحياء

0: فمن أخذهم ولماذا؟ وهنا تبدأ الأسئلة التي جعلت قضية عائلة سودر مثيرة للجدل.
1: هل تعلم أن قضية أطفال سودر استمرت لعقود طويلة، وأن عائلة سودر لم تتوقف عن البحث عن أبنائها؟ هل تعلم أن جورج وجيني سودر وضع لوحة إعلانية كبيرة على الطريق تحمل صور الأطفال المفقودين، وطلب من الناس تقديم أي معلومات عنهم؟ هل تعلم أن القضية أصبحت معروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصحف تناولتها لسنوات؟ الأغرب أن عائلة سودر لم تكن مقتنعة بأن الأطفال الخمسة ماتوا في الحريق، لأن عدم العثور على بقايا بشرية واضحة جعلهم يشكون في الرواية الرسمية. هنا يجب أن نتذكر شيئا مهما، أن عدم العثور على دليل لا يعني بالضرورة أن نظرية الاختطاف صحيحة، لكنه في الوقت نفسه يجعل القضية مفتوحة أمام التساؤلات.

بعد سنوات من الحريق بقي السؤال الأكبر يطارد العائلة، هل كان ما حدث مجرد حادث مأساوي أم أن الحريق كان متعمداً؟ هذا السؤال لم يأتي من فراغ، فالعائلة ذكرت تفاصيل جعلتها تشك في وجود شخص آخر وراء الحادث. قبل الحريق بفترة كانت هناك تهديدات وصلت إلى جورج سودر. كان جورج معروفاً بآرائه الصريحة، وكان قد دخل في خلافات مع أشخاص مختلفين، وبحسب روايات العائلة تلقى تهديدات من شخص قال له إن منزله سيحترق. في ذلك الوقت لم يأخذ جورج التهديد على محمل الجد، لكن بعد سنوات أصبح هذا التهديد واحداً من أهم أجزاء القضية. ثم جاءت مسألة الهاتف، الرجل الذي اتصل بالمنزل في تلك الليلة، ثم اختفاء السلم، ثم تعطل السيارات. كل هذه الأمور عندما جمعت معا جعلت العائلة تعتقد أن الحريق لم يكن طبيعيا. لكن هناك مشكلة، لا يوجد دليل قاطع يثبت أن شخصا أشعل النار، ولا يوجد دليل قاطع يثبت أن الأطفال اختطفوا. وهكذا بقيت القضية معلقة بين احتمالين، الحادث والجريمة. وفي الجانب الآخر ظهرت رواية تقول أن الأطفال ماتوا فعلا داخل المنزل، وأن الحرارة الشديدة ربما جعلت العثور على بقاياهم أمراً صعباً. لكن حتى هذه الرواية واجهت تساؤلات، لأن بعض الخبراء والباحثين لاحقاً ناقشوا طبيعة الحريق، وما إذا كان من الممكن أن تختفي جميع آثار الأطفال بهذه الطريقة. وهكذا كل إجابة كانت تفتح باباً جديداً. إذا ماتوا أين البقايا؟ إذا لم يموتوا أين ذهبوا؟ وإذا اختطفوا من اختطفهم؟ ولماذا لم يظهر أي منهم طوال العقود التالية؟ هذه الأسئلة جعلت قضية سودر تتحول إلى لغز أكبر من مجرد حريق، وأصبحت كل تفصيلة صغيرة في تلك الليلة محل تحليل. حتى أن بعض الناس بدأوا ينظرون إلى الحريق باعتباره جزءاً من خطة أكبر، خطة هدفها إخفاء الأطفال. لكن من الذي كان

يريد إخفاءهم؟ وهل كان هناك شخص يراقب العائلة قبل تلك الليلة؟ أم أن كل ما حدث كان مجرد سلسلة من المصادفات المؤلمة؟ حتى اليوم لا توجد إجابة نهائية. الأطفال

0: العائلة كانت تعتقد أن الأطفال كانوا في الطابق العلوي، لكن بعض التفاصيل جعلت هذه الفكرة موضع شك. فإذا كانوا قد خرجوا من المنزل قبل انتشار النار، فهذا يعني أن قصة القضية بالكامل تتغير. وهنا ظهرت شهادات أشخاص قالوا أنهم رأوا أطفالاً يشبهون أطفال سودر بعد الحريق، لكن المشكلة أن هذه الشهادات لم تكن كافية. ففي ليلة مظلمة وفي ظروف فوضوية، من الصعب التأكد من هوية أشخاص رأيتهم للحظات، ومع ذلك بقيت هذه الشهادات حاضرة في القضية. ثم جاءت روايات عن سيارة غريبة شوهدت بالقرب من المنزل، وأشخاص قيل إنهم كانوا يراقبون المكان. كل هذه التفاصيل جعلت البعض يعتقد أن الأطفال ربما تم أخذهم من المنزل قبل الحريق أو أثناؤه. لكن مرة أخرى، لا يوجد دليل مباشر، لا توجد صورة مؤكدة، لا يوجد تسجيل، لا يوجد شاهد يستطيع أن يقول أنا رأيت الأطفال الخمسة يختطفون. ولهذا أصبحت القضية تعتمد بشكل كبير على الاحتمالات. وهنا يظهر سؤال آخر، إذا كان الأطفال قد اختطفوا، لماذا؟ هل كان الأمر متعلقاً بالمال؟ هل كان هناك خلاف مع الأب؟ هل كان الأطفال ضحايا لجريمة عشوائية؟ أم أن هناك شخصاً أراد الانتقام من جورج سودر؟ بعض النظريات ذهبت أبعد من ذلك. قال البعض أن الأطفال ربما تم بيعهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى، لكن هذه النظريات لم تثبت. وبمرور الوقت ظهرت قصص عن أشخاص يشبهون الأطفال، ولكن كل قصة كانت تنتهي بنفس النتيجة. لا دليل حاسم ولا إجابة نهائية. وفي هذه اللحظة من القصة نجد أنفسنا أمام لغز حقيقي. هل نحن أمام خمسة أطفال ماتوا في حريق مأساوي؟ أم أمام خمسة أطفال اختفوا في ظروف غامضة؟ الحقيقة أننا لا نملك جواباً مؤكداً.
1: النظريات. على مدار العقود ظهرت عدة نظريات حول مصير أطفال سودر. النظرية الأولى أنهم ماتوا في الحريق، هذه هي النظرية الأكثر بساطة، أن الأطفال كانوا داخل المنزل وماتوا بسبب الحريق، وربما دمرت بقاياهم بسبب الحرارة. لكن منتقدي هذه النظرية يقولون إن عدم العثور على أي بقايا يجعلها غير مقنعة بالنسبة لهم. النظرية الثانية الاختطاف. هذه النظرية تقول إن الأطفال لم يموتوا بل تم أخذهم من المنزل، وقد يكون الحريق استخدم لتغطية عملية الاختطاف. هذه النظرية تفسر بحسب مؤيديها بعض التفاصيل الغريبة التي حدثت في تلك الليلة، لكنها تفتقر إلى دليل مباشر.

مرت سنوات طويلة، العائلة لم تتوقف، لكن في عام 1968 تقريباً ظهرت واحدة من أكثر اللحظات إثارة في القضية. وصلت إلى العائلة صورة لرجل شاب. كان الرجل في الصورة يشبه أحد أطفال سودر. الصورة جاءت مصحوبة برسالة غامضة. جورج وجيني رأيا الصورة، وبالنسبة لهما لم تكن مجرد صورة، كانت احتمالاً احتمال أن يكون أحد أبنائهما ما زال حياً، لكن الصورة لم تكن

0: تكن كافية. لم يكن هناك دليل يثبت هوية الرجل، ولا يعرف أحد بشكل مؤكد من أرسل الصورة. وهكذا عاد الأمل إلى العائلة، لكن الأمل كان مؤلما، لأن كل مرة تظهر فيها معلومة جديدة كان السؤال يعود من جديد: هل أطفالهم أحياء أم أن العائلة كانت تتمسك بأي خيط مهما كان ضعيفا؟ جورج سودر قضى سنوات يبحث، وجيني كذلك، وكانت العائلة تتابع أي معلومة تصلها، أي شخص يشبه أحد الأطفال، أي رسالة، أي صورة، أي قصة. لكن سنوات مرت، والأطفال الذين كانوا صغارا في ليلة الحريق كان من المفترض أنهم أصبحوا بالغين ثم كبارا. ثم بدأ الزمن نفسه يعمل ضد العائلة، لأن مع مرور السنوات كانت تجعل العثور عليهم أصعب. وفي النهاية مات جورج سودر دون أن يعرف الحقيقة، وماتت جيني أيضا بعد سنوات، لكن القضية لم تمت، لأن السؤال بقي: ماذا حدث للأطفال الخمسة؟ لا تزال هذه القصة حاضرة حتى اليوم، لأننا عندما نسمع عن شخص مات نحزن، لكن عندما نسمع عن شخص اختفى نبدأ بالتخيل، نقول ربما كان حياً، ربما عاش في مكان آخر، ربما بدأ حياة جديدة، ربما كان هناك شخص يعرف الحقيقة طوال هذه السنوات، شخص يعرف ماذا حدث ويعرف أين ذهب الأطفال، لكن الحقيقة بقيت مخفية. وهنا تكمن قوة القمود، إنه لا يمنحنا نهاية. عندما ننظر إلى صور أطفال سودر اليوم لا ينبغي أن نراهم فقط كجزء من لغز تاريخي، بل علينا أن نتذكر أنهم كانوا أطفالاً، كان لديهم أحلام، وكان لديهم بيت، وكان لديهم أم وأب يحبونهم. وفي ليلة عيد الميلاد كان من المفترض أن يكونوا نائمين بأمان، لكنهم أصبحوا بعد تلك الليلة جزءاً من حكاية لم تجد نهايتها.
1: ماذا تعلمنا هذه الحكاية؟ أحياناً الحقيقة تضيع بين التفاصيل، وأحياناً مرور الزمن يصبح عدواً للعدالة، لكننا تعلمنا أيضاً أن البحث عن الحقيقة لا يتوقف لمجرد أن السنوات مرت. فالعائلة لم تنس أبناءها، ولم تسمح للزمن أن يمحو أسماءهم، وهذا يجعلنا نفكر في معنى الأمل. الأمل ليس دائماً أن تعرف أن النهاية ستكون سعيدة، أحياناً الأمل هو أن تستمر في البحث رغم أنك لا تعرف ماذا ستجد.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فاطمة الجاسم، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري. ما وراء الحكاية أخرجه لكم فيصل الظفيري.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميد، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا. كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميد.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي، تنفيذ أحمد سعود. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.

أهلا بكم أيها المستمعون، أهلا بكم في حلقة جديدة وربما تكون الأكثر إثارة وتشويقا وأهمية في هذا الموسم من برنامجكم أبواب التقنية. في عالم أصبحت فيه الشاشات هي نافذتنا الوحيدة على الواقع، باتت الحقيقة نفسها مهددة بالاختفاء خلف سحابة كثيفة من الأكاذيب الرقمية التي تنتشر بسرعة الضوء. دعونا نبدأ هذه الحلقة بسيناريو مألوف جدا لكل منا. تستيقظ في الصباح الباكر، تمسك هاتفك بضجر ونوم لتتفقد وسائل التواصل الاجتماعي، فتجد رسالة ملحة من شخص موثوق تحتوي على خبر عاجل ومفجع، مصحوبا بمقطع مرئي مروع أو صورة صادمة. يضرب الخبر نبضك بالخوف والهلع أو الغضب العارم، ولا تتوانى ثانية واحدة قبل أن تضغط على زر إعادة النشر أو ترسله فورا لمجموعة العائلة والمقربين بحجة التنبيه والمسؤولية وحب الخير للآخرين. بعد ساعات قليلة تكتشف أن الخبر مفبرك تماما، وأن المقطع المرئي المرفق في الواقع لحدث وقع قبل 5 سنوات في دولة أخرى بعيدة، وأن الصورة تم التلاعب بها وتحويدها بمهارة شديدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي هنا.

0: تشعر بالحرج والندم، لكن الأوان قد فات، لأنك للتو أصبحت قطعة فعالة في تروس آلة تضليل جبارة لا ترحم، ساهمت دون قصد في تضليل من تحب.
1: وفي حلقة اليوم مستمعينا الكرام من أبواب التقنية، سنفتح بابا خطيرا ومعقدا ومتشعبا، ألا وهو باب الأخبار المزيفة والإشاعات الملفقة. ولكننا لن نقتصر على مجرد اللوم أو التندر على ضحايا هذه الأكاذيب، بل سنغوص في أعماق التقنية والنفسية لنفهم بوضوح كيف تصنع هذه الأكاذيب بدقة متناهية، كيف تستغل خوارزميات منصات التواصل لنشرها كالنار في الهشيم، وكيف تتسلل هذه السموم الرقمية لتخترق حصون عقولنا وتستغل مشاعرنا الإنسانية من خوف وغضب وتعاطف. والأهم من ذلك كله، ما هي الأدوات والتقنيات الحديثة التي تملكها بين يديك لتكشف زيفها والتحقق من مصداقيتها قبل أن توقعك في الفخ؟
0: سنستعرض في رحلتنا اليوم كيف أصبحت برامج توليد النصوص والصور والمقاطع المرئية المزيفة أكثر احترافية لدرجة يصعب معها التمييز بين الواقع والخيال. لذا أعدوا أكواب قهوتكم المفضلة، ركزوا معنا في كل كلمة، ونبدأ على بركة الله في عدة محاور شاملة ستغير نظراتكم لكل ما تقرؤونه وترونه على شاشاتكم.
2: الإنترنت شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة حول العالم، وتتيح تبادل المعلومات والتواصل بسرعة وسهولة. يستخدم في التعليم والعمل والترفيه والبحث، وأصبح جزءا أساسيا من الحياة اليومية. برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: ما هي الأخبار المزيفة أكثر من مجرد كذبة؟
1: دعونا نبدأ من النقطة الصفر ونسأل أنفسنا، ما هي الأخبار المزيفة حقا؟ الأخبار المزيفة ليست مجرد معلومات خاطئة عابرة قام بنشرها شخص ساخط أو جاهل بما يفعل. في عالمنا الرقمي المحموم، إن الأخبار المزيفة تمثل صناعة منظمة ومدروسة بعناية فائقة، لها أهداف سياسية لتمرير أجندة معينة، أو اقتصادية لجمع الأموال، أو اجتماعية لتغيير قناعات المجتمع وتشكيلها. وعلينا أن نفرق بوضوح بين ثلاث مصطلحات تتداخل وتختلط كثيرا في أذهاننا. أولها
0: المعلومات الخاطئة، وهي نشر معلومات غير صحيحة لكن الناشر يعتقد صدقها وينشرها بنية حسنة، كأن يشارك شخص ما وصفة طبية أو خبرا صحيا يظن أنه مفيد للناس وينقذ حياتهم، بينما هو في الواقع غير دقيق وربما يكون ضارا. وثانيها
1: المعلومات المضللة، وهنا يكمن الخطر الأكبر، فهي القصد المتعمد والمدروس لصناعة ونشر أخبار كاذبة ومفبركة بهدف التلاعب بالرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة، أو تحقيق مكاسب مادية مشبوهة من خلال جذب الزيارات والمشاهدات الكثيفة لمنصات معينة. أما ثالثها
0: المحتوى الساخر، وهو محتوى يكتب بقصد التندر والسخرية والترفيه، لكنه للأسف يؤخذ على محمل الجد من قبل البعض ممن يفتقرون لفهم السياق، ويعاد تداوله وتعميمه كخبر حقيقي وموثوق. وإليكم هذه النصيحة العملية مستمعين الكرام، أول خطوة للدفاع عن عقولنا هي إدراك يقيني بأن ليس كل ما يبدو لك في أول وهلة خبرا هو خبر بالمعنى الصحفي والمهني. الخبر الحقيقي يلتزم بالمصداقية والدقة والتحقق من المصادر، أما المنشورات العاطفية المستفزة التي تدعوك فورا وعاجلا للمشاركة وإعادة النشر فغالبا ما تكون مصنوعة

0: ومفبركة خصيصا لاستغلالك وتوجيهك لا لإعلامك بحقيقة مجردة. مصانع الخداع، كيف ولد التزييف العميق؟
1: ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى محور آخر، وهو المحور الذي يمثل نقلة نوعية خطيرة في عالم صناعة الكذب وتزييف الحقائق. في الماضي القريب كانت الأخبار المزيفة تعتمد حصرا على نصوص مكتوبة مليئة بالأكاذيب الملفقة أو صور معدلة ببرامج معالجة الصور البسيط التي يسهل علينا كشف تلاعبها بالعين المجردة. أما اليوم فأمامنا تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي غيرت قواعد اللعبة تماما وجعلت الخداع فنا متقنا يصعب فضحه.
0: تقنية التزييف العميق هي في الأساس دمج تقني بين مفهومي التعلم العميق والتزييف. هذه التقنية الفائقة تمتلك القدرة على إنشاء صور أو مقاطع مرئية وتسجيلات صوتية تبدو واقعية بنسبة 100%، بحيث يتم استبدال وجه شخص حقيقي بوجه آخر في سلاسة تامة، أو اصطناع نبرة صوت شخص معين بدقة مذهلة تخدع أقرب المقربين إليه. تخيلوا معي أنكم تتلقون مقطعا مرئيا ومسموعا يبدو فيه مسؤول كبير يصدر قرارا خطيرا أو حالة استنفار، والشفتان تتحركان بشكل متناغم تام مع الصوت المنبعث والتعابير الوجهية طبيعية إلى أبعد الحدود. هذا المشهد المرعب لم يعد محصورا في أفلام الخيال العلمي، بل أصبح حقيقة تقنية متاحة اليوم ويتطور وينتشر بسرعة مرعبة، مما جعل التحقق من صحة المقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية وكشف زيفها تحدياً أمنياً عالمياً بالغ التعقيد يواجه الحكومات والمؤسسات.
1: وإليكم مستمعينا الكرام هذا السؤال التفاعلي، هل سبق لكم أن شاهدتم مقطعاً مرئياً لشخصية عامة ومعروفة وشعرتم في قرارة أنفسكم أن هناك شيئاً غير طبيعي في حركته أو نبرة صوته رغم واقعيته الظاهرة، وهل شككتم في مقاطع مشابهة لذلك؟
0: نصيحة عملية أضعها بين أيديكم كقاعدة ذهبية في عصر الذكاء الاصطناعي: لا تصدقوا أعينكم أو آذانكم مطلقا عند مشاهدة مقطع مرئي أو الاستماع إلى تسجيل صوتي يحمل تصريحات مثيرة أو صادمة، حتى تقوموا بالتأكد منها واعتمادها من مصادر رسمية وموثوقة ومتعددة. اليقظة دائما هي سلاحكم الوحيد.
2: يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل ملامح العالم كما نعرفه، ومن المتوقع أن يكون له دور محوري في مختلف جوانب الحياة خلال السنوات القادمة. في المستقبل القريب سيتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى شريك فعلي في اتخاذ القرار، سواء في القطاعات الطبية أو التعليمية أو الاقتصادية. في المجال الصحي على سبيل المثال ستصبح الأنظمة الذكية قادرة على تشخيص الأمراض بدقة تفوق البشر من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية والتاريخ المرضي للمرضى، ما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما ستساعد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من نسب النجاح. أما في التعليم فسيتم تصميم مناهج دراسية مخصصة لكل طالب بناء على قدرته واهتماماته، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل مستوى الطالب واقتراح أساليب تعليم تناسبه، ما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بشكل كبير. كذلك ستتغير طبيعة الوظائف بشكل جذري، حيث تختفي بعض المهن التقليدية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات. هذا التحول سيجبر المجتمعات على إعادة التفكير في أنظمة التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل الجديد. أما على المدى البعيد فإن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز حدود الاستخدامات الحالية ليصل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن نشهد تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء القادر على التفكير والتعليم بشكل مشابه للبشر، بل وربما يتفوق عليهم في بعض الجوانب. هذا التطور يثير العديد من

التساؤلات الأخلاقية حول مدى سيطرة الإنسان على هذه الأنظمة وكيفية ضمان استخدامها بشكل آمن وعادل. إضافة إلى ذلك، قد يساهم الذكاء الاصطناعي في حل تحديات عالمية كبرى مثل التغير المناخي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، كما يمكن أن يساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من آثارها، مما ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يحمل في طياته مخاطر محتملة مثل إساءة استخدام التكنولوجيا في المراقبة أو الحروب السبرانية أو زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الوصول إلى هذه التقنيات. لذلك، فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقدم التقني، بل يتطلب أيضاً وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة مع تقليل المخاطر. في النهاية، يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذو حدين، يمكن أن يكون أداة لنهضة البشرية أو مصدراً لتهديدات جديدة، ويتوقف ذلك على كيفية توجيهه واستخدامه من قبل الإنسان.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: فخ علم النفس، لماذا تسقط عقولنا في الفخ بسهولة؟ نصل معكم إلى محور آخر، وهو محور يمس جوهرنا البشري ويلامس أعمق نقاط ضعفنا. لماذا رغم تطور عقولنا وتقدمنا التكنولوجي الهائل نسقط بسهولة في فخ الأخبار المزيفة؟ المشكلة بكل بساطة ليست في قصور ذكاء المتلقي أو ضعف إدراكه، بل في الاستغلال الممنهج والذكي جدا لتركيبتنا النفسية وما تحمله من مشاعر وانفعالات. صناع الأخبار المزيفة لا يكتبون كلماتهم بشكل عشوائي، بل يدرسون بتمعن علم نفس الجموع. الخبر المزيف الناجح لا يكتب أبدا بطريقة محايدة وباردة، بل يصمم بعناية فائقة ليضرب أحد ثلاثة أوتار عاطفية أساسية ومتفجرة، ألا وهم الخوف والغضب والتعاطف الأعمى. عندما تقرأ عنوانا صادما يصرخ في وجهك خطير مرض مميت مخفي في هذا الطعام الذي تتناوله يوميا، فإن دماغك يتوقف فورا عن عملية التفكير النقدي والتحليل المنطقي، ويدخل في حالة المواجهة أو الهرب البدائية، فيقوم بالضغط على زر إعادة النشر فورا ودون تردد، مدفوعا بغريزة حماية أحبائه والمقربين منه من خطر محدق.
2: وهنا نواجه ظاهرة نفسية معقدة تعرف باسم الانحياز للتأكيد، وهي تعني أن الإنسان يميل بطبيعته البشرية إلى تصديق الأخبار والمعلومات التي تتناسب وتؤيد معتقداته المسبقة ورؤاه للعالم، وفي المقابل يرفض ويتجاهل بلا مبالاة كل ما يتعارض معها، حتى لو كانت الأدلة والبراهين المنطقية ضد موقفه واضحة وضوح الشمس.
1: وإليكم هذه النصيحة العملية الذهبية أقدمها لكم، بمجرد أن تشعروا باندفاع عاطفي قوي وتصاعد غير مبرر تجاه خبر ما، سواء كان خوفا شديدا أو رغبة جامحة في الغضب أو تعاطفا مفرطا، توقفوا فورا. هذه العاطفة الجياشة هي بمثابة إنذار أحمر وجرس خطر يخبركم بأن هذا المحتوى قد يكون مصمما خصيصا لاختراق عقولكم الباطنية والتحكم بردود أفعالكم. خذوا نفسا عميقا وتريثوا لحظات قبل الضغط على زر المشاركة. بيئة الاستنباط، الخوارزميات الحسابية ودوائر الصدى المغلقة.
2: ومن علم النفس الفردي ننتقل الآن إلى البيئة الرقمية المحيطة بنا في المحور الخاص من وقت هذا البرنامج. هل سألتم يوماً لماذا تشعرون أن كل الناس على منصات التواصل الاجتماعي يتفقون مع رأيكم الخاص أو يشاركونكم نفس الهواجس والمخاوف؟ وهل تعتقدون حقاً أن العالم كله أصبح على نفس النسق الفكري؟ الإجابة المفاجئة تكمن في الخوارزميات الحسابية. منصات التواصل الاجتماعي ليست مجرد مساحات بريئة لنشر الآراء، بل هي مصممة ومبرمجة بعناية لتحقيق أقصى قدر ممكن من وقت بقاء المستخدم أمام الشاشات. تقوم هذه الأنظمة آلياً بمراقبة سلوككم الدقيق وما يعجبكم وما تتوقفون عنده طويلاً وما تتفاعلون معه بالغضب أو الإعجاب، ثم تقوم فوراً بحشو صفحاتكم بمحتوى مشابه ومطابق. هذا التكرار الممنهج يخلق ما يعرف تقنياً بغرف الصدى أو الدائرة المغلقة، حيث لا تسمعون فيها إلا أصواتاً تردد أفكاركم، لا ترون إلا من يشبهكم في الفكر والتوجه.
1: وفي هذه الغرفة المعزولة تماماً عن الرأي الآخر، عندما يزرع خبر مزيف يتناسب تماماً مع ميول

0: أخباركم السابقة لن تجدوا من يكذب أو يراجعه، بل ستجدون الجميع يهللون له ويزكونه ويعيدون نشره، مما يمنحكم إحساسا زائفا وخادعا باليقين المطلق، ويحول الإشاعة إلى حقيقة راسخة لا تقبل النقاش في أذهانكم.
1: وإليكم مستمعين الكرام سؤال تفاعلي نقول فيه: هل تتابعون عمدا صفحات أو أشخاصا يختلفون معكم جذريا في الرأي والتوجه، أم أن صفحاتكم الرئيسية تعكس وجهة نظركم فقط وتسوق لها بلا توقف؟ فكروا في هذا بعمق.
0: وإليكم نصيحة عملية: كسر حاجز غرفة الصدى هو واجب رقمي ووطني. اتبعوا عمدا صفحات إخبارية موثوقة تتبنى توجهات مختلفة عنكم، وقرأوا تعليقات الأشخاص الذين يخالفونكم الرأي بهدوء وتجرد. هذا الانفتاح الواعي سيبني لديكم مناعة قوية ضد التلاعب الخوارزمي المبرمج، وسيعيد لكم حرية التفكير المستقل.
2: التواصل الاجتماعي الحديث يعتمد على الإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يجعل التواصل بين الناس أسرع وأسهل مهما كانت المسافات، وقد أسهم في تبادل المعرفة والأفكار وتعزيز العلاقات، مع أهمية استخدامه بوعي ومسؤولية.
3: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: الكشف التقني الأول: أدواتك اليدوية لفضح الزيف.
1: وبعد أن فهمنا بوضوح كيف تصنع هذه الأكاذيب وكيف تتسلل لتصل إلينا، وننتقل في سياق هذا الحديث إلى ساحة المعركة الحقيقية: كيف نكشف الزيف بأنفسنا؟ لسنا بحاجة إلى خبراء تقنيين أو برامج معقدة، فهناك أدوات بسيطة ومتاحة في متناول يد كل مستخدم لشبكة المعلومات العنكبوتية، ونبدأ بأولها:
0: البحث العكسي للصور. إذا رأيتم صورة مروعة أو غريبة مرتبطة بحدث جاري في اللحظة الحالية، لا تتسرعوا في تصديقها، قوموا بنسخ مسار الصورة الإلكتروني ووضعه في محركات البحث المتخصصة في تتبع الصور. غالباً ستفاجؤون بأن الصورة تعود لحدث قديم وقع قبل سنوات، أو أنها من دولة أخرى تماماً لا علاقة لها بالحدث المزعوم، وأن أحدهم قام فقط باقتطاعها وإعادة تدويرها لخدمة أجندته الخاصة. ثانياً،
1: فحص البيانات الوصفية أو البيانات المرفقة. الصورة التي تلتقط بالهواتف الذكية أو الكاميرات الرقمية تحمل بيانات مخفية في طياتها لا تظهر للعين المجردة، مثل تاريخ ووقت التقاط الصورة والموقع الجغرافي الدقيق عبر أنظمة تحديد المواقع ونوع الكاميرا المستخدمة. هناك مواقع إلكترونية موثوقة تسمح لكم برفع الصور لقراءة هذه البيانات المخفية والتأكد من صحتها، وإذا وجدتم أن الصورة أخذت قبل أعوام مضت، فالخبر الحالي المرفق بها هو مفبرك ومضلل بلا شك.
0: إلى هنا نصل معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أبواب التقنية، إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة، دمتم بألف خير.
3: كنتم مع برنامج أبواب التقنية، تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، محمد مزيد، غانم الوسمي، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. تقدمت وزارة الخارجية في بيان بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. نتحول إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة. وقال الوزير هيكسيث إن لدى الجيش الأمريكي الموارد الكافية لمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، مضيفا أن من الممكن تطبيق تناوب السفن في المنطقة حسب الحاجة. وتزامنت تصريحات هيكسيث مع تحرك أمريكي لتبديل إحدى أبرز قطعها العسكرية المنتشرة في الشرق الأوسط، إذ تستعد واشنطن لإرسال حاملة الطائرات US جورج واشنطن إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن. في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. وقالت سنت كوم إن الوحدة الجديدة ستحمل اسم قوة مهام فالكون سترايك، وستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في مجالات مختلفة في من الجو على السطح وعلى سطح البحر وتحته. إلى ذلك، قالت شركة أمبري البريطانية لإدارة المخاطر إن سفنا متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات أخرى تتجه إلى المياه قبالة سواحل سلطنة عمان في مسعى لاحتواء الأضرار البيئية الناجمة عن انتشار تسرب نفط خام روسي لأسابيع. وانتشر التسرب النفطي من الناقلة كارولاين بيزنجي الناجم على ما يبدو عن هجوم تعرضت له في يونيو الماضي حول محيط محمية طبيعية قبل أن يصل إلى السواحل العمانية أمس الأول. نتحول إلى عدن. أعلنت القوات البحرية اليمنية تدمير 3 زوارق مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ أعمال عدائية في المياه الإقليمية، وذلك خلال اشتباكات في البحر الأحمر.

في نيويورك، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها. كما دعا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إلى خفض التصعيد ووقف الهجمات، قائلا إن على جميع الأطراف اليمنية وقف التصعيد. نتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخران بجروح حرجة جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة بشارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة. في القاهرة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية التنسيق العربي الإسلامي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وصولا إلى انسحاب كامل من القطاع. وقالت جامعة الدول العربية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء فهمي مع فيدان الذي يزور مصر حاليا لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأوضحت أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التنسيق العربي الإسلامي لتعظيم الضغط الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإيجاد أفق سياسي حقيقي يقوم على حل الدولتين. في بيروت اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تصريح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ياسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطار بين الجانبين. إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، داعيا جميع الأطراف للتصرف بطريقة تتفق مع الإطار المتفق عليه. وإلى التطورات في السودان، أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، مؤكدا أن القوة المهاجمة ضمت أكثر من 250 عربة قتالية. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إن الجيش والقوات المساندة تمكنت من صد وكسر الهجوم الذي استهدف المنطقة وأجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب. في أنقرة قالت وزارة الدفاع التركية إن اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق دفاعي ولا يحدد أي دولة بوصفها عدوا مشتركا، كما لن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي الناتو. وأوضحت وزارة الدفاع أن تركيا والسعودية وباكستان ستنشئ آلية تجمع كبار الوزراء والمسؤولين العسكريين وتجري مناورات مشتركة وتعزز التعاون في الصناعات الدفاعية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن أوكرانيا تقدمت عبر طرف ثالث بعرض إلى روسيا يقضي بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وقال الطرفان خلال الأسابيع الماضية إن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم قد يكون له تأثير كبير على أسعار الغذاء العالمية هذا العام. وإلى موسكو، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا خطيرا للغاية عبر ما وصفه بفرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي علم على أنها جزء من أسطول الظل الروسي، محذرا من رد روسي. وأضاف لافروف أن الرد الروسي لن يكون بالضرورة في المناطق البحرية ذاتها التي قد تتخذ فيها إجراءات

القوات ضد السفن الروسية. نبقى في موسكو، حيث اعتبرت الخارجية الروسية أن لا أساس لانتقادات اليابان عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر الكوريل التي يتنازع البلدان السيادة عليها منذ عقود. ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية، ويمثل النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. في بوغوتا، كثفت فرق الإنقاذ في كولومبيا محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من تحت ركام الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا بأكثر من 52 ألف شخص مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعمليات الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات، وهو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن، عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3500 شخص، وترك نحو 500 في أعداد المفقودين وفقا للسلطات المحلية. في أمستردام، قال مسؤولون إن انفجارا وقع أمس الخميس في منشأة تخزين للمنتجات النفطية بميناء روتردام في هولندا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 في وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. أيها السادة، تذكير بإعادة الموجز. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ.

في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الموجز. إن في كل بيت طفل يبحث عن من يفهمه قبل أن يوجهه، ويسمعه قبل أن يصدر الحكم عليه، ويمنحه الشعور بالأمان قبل أن يطالبه بالطاعة والانضباط. وفي كل بيت أيضا أب وأم يتساءلان كيف نربي أبناءنا من غير قسوة، وكيف نقوم سلوكهم من غير إهانة، وكيف نجمع بين الحب والحزم وبين الرفق ووضوح الحدود.
1: إنها أسئلة لا تنتهي، لأن تربية الأطفال ليست مجموعة من الأوامر الجاهزة ولا سلسلة من العقوبات والمكافآت، بل هي رحلة إنسانية طويلة تبنى فيها شخصية الطفل ويتشكل وعيه، ويتعلم من خلالها معنى المسؤولية والاحترام والتعاون. وبين أيدينا اليوم كتاب أصبح مرجعا عالميا للآباء والأمهات والمعلمين، وهو كتاب التربية الإيجابية للدكتورة الأمريكية جين نيلسون. ذلك الكتاب الذي يدعونا إلى إعادة النظر في معنى التأديب، ويعلمنا أن الطفل لا يحتاج إلى من يكسر إرادته، بل إلى من يهذبها، ولا إلى من يشعره بالخوف، بل إلى من يساعده على أن يصبح إنساناً واثقاً ومسؤولاً. في هذه الحلقة من برنامج الموجز نقرأ هذا الكتاب ونتعرف إلى مؤلفته، ونستعرض أهم أفكاره وأساليبه، ونبحث في أثره في تغيير نظرة الأسرة إلى الطفل وسلوكه. فأهلا وسهلا بكم في رحلة تربوية جديدة نبدأها بالحب ونواصلها بالفهم، ونجعل غايتها بناء إنسان يعرف حقوقه وواجباته ويحترم نفسه ويحترم الآخرين.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم كتاب يعيد تعريف الانضباط.
2: عندما نسمع كلمة الانضباط قد تتبادر إلى أذهاننا صور وأوامر صارمة، والعقوبات والحرمان ورفع الصوت وإجبار الطفل على الطاعة، ولكن كتاب التربية الإيجابية يضع أمامنا تصورا مختلفا. فالانضباط في رؤية المؤلف ليس عقوبة تنزل بالطفل بعد خطئه، بل

حليم مستمر يساعده على فهم نفسه وإدراك نتائج تصرفاته واكتساب المهارات التي يحتاج إليها. ومن هنا فإن الهدف ليس أن نجعل الطفل يطيع الكبير ما دام الكبير حاضرا ثم يعود إلى السلوك نفسه في غيابه، بل نساعده على بناء رقابة داخلية تجعله يختار السلوك الصحيح لأنه يفهمه ويدرك.

0: وقف عن الخطأ لأنه يخشى صراخ والديه، قد يتعلم كيف يخفي خطأه، ولكنه لا يتعلم بالضرورة كيف يصلحه. أما الطفل الذي يناقش بهدوء ويسأل عن نتائج تصرفه ويشارك في إيجاد الحل، فإنه يتعلم التفكير وتحمل المسؤولية. ولا يعني ذلك أن تتنازل الأسرة عن القواعد أو أن تترك الطفل يفعل ما يشاء، فالتربية الإيجابية ليست تدليلاً ولا تساهلاً ولا غياباً للسلطة الأبوية، بل هي استخدام واعي لهذه السلطة. إنها تدعو إلى أن يكون الوالدين حازمين من غير قسوة، ولطيفين من غير ضعف، واضحين من غير إهانة أو تحقير.
1: ويقوم هذا المنهج على الجمع بين مبدأين متكاملين، اللطف والحزم. فاللطف يعني احترام الطفل ومشاعره وكرامته، والحزم يعني احترام القواعد وحقوق الآخرين ومصلحة الأسرة. وعندما ينفصل أحدهما عن الآخر يختل هذا التوازن، فالحزم دون لطف يتحول إلى قسوة وتسلط، واللطف دون حزم يتحول إلى تساهل، يفقد الطفل الحدود التي يحتاج إليها. ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن يعتقد بعض الآباء أن احترام الطفل يضعف هيبتهم، أو أن الاعتذار له عند الخطأ يقلل من مكانتهم. والحقيقة أن الطفل يتعلم الاحترام من خلال ما يمارس معه، لا من خلال ما يقال له فقط. فحينما يرى والديه يستمعان إليه ويعترفان بالخطأ ويحافظان على الهدوء عند الخلاف، فإنه يتعلم أن يفعل الشيء نفسه.
0: وينطلق الكتاب من فكرة أساسية مفادها أن السلوك غير المقبول قد يكون في كثير من الأحيان تعبيراً غير ناضج عن حاجة نفسية. فالطفل قد يصرخ أو يعند أو يرفض التعاون لأنه يبحث عن شعوره بالانتماء والأهمية، أو لأنه لا يمتلك الكلمات والمهارات التي يعبر بها عن غضبه وإحباطه. وهنا يأتي دور المربي في أن ينظر إلى ما وراء السلوك، فلا يكتفي بإسكات الطفل، بل يبحث عن الرسالة التي يحاول إيصالها. فليس كل طفل يرفض الأوامر متمرداً، ولا كل طفل يكرر الخطأ مصراً على الإساءة، فقد يكون في حاجة إلى التدريب أو إلى الاهتمام أو إلى أن يشعر بأن له دور وقيمة داخل الأسرة.
1: وبهذا الفهم ينتقل المربي إلى هذا السؤال: كيف أجعل هذا الطفل يدفع ثمن خطأه؟ إلى سؤال أعمق وأنفع: ماذا يحتاج هذا الطفل إلى أن يتعلم؟ هذا التحول لا يغير طريقة التعامل مع الخطأ فحسب، بل يغير العلاقة كلها بين الطفل ومن يقوم على تربيته.
0: إن كتاب التربية الإيجابية لا يعد الآباء بطفل لا يخطئ، ولا ببيت يخلو من الخلافات، ولكنه يقدم لهم طريقا يجعل الأخطاء فرصا للتعلم، والمشكلات مواقف للتدريب، والحوار جسرا يعبر من خلاله الطفل نحو النضج والاستقلال وتحمل المسؤولية.

0: كتاب التربية الإيجابية للدكتورة الأمريكية جين نيلسون. جين نيلسون والبحث عن طريق تربوي مختلف.
1: لا يمكن أن نقرأ كتاب التربية الإيجابية دون أن نتوقف عند مؤلفته الدكتورة الأمريكية جين نيلسون، التي جمعت في مسيرتها بين الدراسة النفسية والخبرة التربوية والممارسة الأسرية، فهي مربية ومعالجة متخصصة في شؤون الزواج والأسرة والطفولة، كما عرفت بمحاضراتها وكتبها وبرامجها التدريبية التي وصلت إلى أسر ومدارس في بلاد مختلفة. ولم يكن هذا الكتاب نتيجة تأمل نظري بعيد عن حياة الناس، بل جاء من معايشة يومية لتحديات التربية. فالمؤلفة أم لأسرة كبيرة، وقد واجهت كغيرها من الآباء والأمهات مواقف العناد والغضب والخلاف بين الأخوة والأبناء وصعوبة وضع الحدود. ومن هذه التجربة تولد سؤال محوري: هل يجب أن تقوم التربية على إجبار الطفل على الطاعة، أم تعليمه كيف يختار السلوك المسؤول؟
0: وقد استفادت جين نيلسون من المدرسة النفسية التي أرسى أسسها الطبيب النفسي النمساوي ألفريد أدلر، وطور جانبها التربوي الطبيب والمربي رودولف دريوكس. وتنطلق هذه المدرسة من أن الإنسان كائن اجتماعي، وأن حاجته إلى الانتماء والشعور بالقيمة من أهم الدوافع التي تحرك سلوكه. وعندما ننقل هذه الفكرة إلى عالم الطفولة، نفهم أن الطفل لا يسعى دائما إلى إزعاج والديه، ولا يختار السلوك الخاطئ لأنه يحب الفوضى، بل قد يكون سلوكه محاولة غير ناضجة لإثبات وجوده، أو لجذب الاهتمام، أو للدفاع عن شعوره بالكرامة. وهنا تبدأ مهمة المربي أن يفهم الدافع قبل أن يصدر الحكم.
1: وإن ما يميز هذه التجربة الخاصة بالمؤلفة جين نيلسون أنها لم تقدم نظرية مغلقة، بل حولت المبادئ النفسية إلى أدوات يومية يستطيع الوالدان والمعلمون استخدامها. فبدلا من الاكتفاء بالقول احترموا الأطفال، تشرح كيف يظهر هذا الاحترام في نبرة الصوت، وفي طريقة طرح الأسئلة، وفي إشراك الطفل في الحلول، وفي تجنب الإهانة والتهديد. ولهذا لم يبقى كتاب التربية الإيجابية مجرد كتاب يقرأ، بل تحول إلى منهج تربوي تفرعت عنه كتب وبرامج لمراحل عمرية مختلفة، من السنوات الأولى ومرحلة ما قبل المدرسة إلى سن المراهقة، ومن البيت إلى الصف الدراسي.
0: وهذا الانتشار لا يعني أن المنهج يقدم وصفة سحرية تنهي جميع المشكلات، بل يعني أنه لبى حاجة حقيقية لكثير من الأسر، الحاجة إلى تربية لا تكسر شخصية الطفل ولا تتركه من غير حدود، بل تجمع بين الاحترام والمسؤولية وبين الحب والانضباط. الانتماء والأهمية في بناء شخصية الطفل.
1: إن من أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب التربية الإيجابية أن كل طفل يحتاج إلى أن يشعر بأنه ينتمي إلى أسرته، وأن له مكانة وقيمة ودورا في حياتها. فالطفل لا يكتفي بأن نوفر له الطعام واللباس والتعليم، بل يحتاج أيضا إلى أن يشعر بأن وجوده مرغوب فيه. ويفرق الكتاب بين مفهومين مترابطين: الانتماء والأهمية. فالانتماء هو أن يشعر الطفل بأنه جزء مقبول من الأسرة. أما الأهمية فهي

0: أن يشعر بأنه قادر على المساهمة وأن لجهده أثر. وإذا حصل الطفل على هذين الشعورين بطريقة صحية، أصبح أكثر تعاوناً واستعداداً لتحمل المسؤولية.
1: ولكن عندما يفقد الطفل هذا الشعور، قد يبحث عنه بطرق خاطئة، فقد يلجأ إلى الصراخ ليضمن أن الجميع يلتفتون إليه، أو يرفض الأوامر ليثبت أنه قوي، أو يؤذي أخوته ليعبر عن غيرته وشعوره بأنه أقل مكانة منهم. في مثل هذه الحالات قد توقف العقوبة السلوك مؤقتاً، ولكنها لا تعالج الحاجة التي أنتجت. ولنتخيل طفلاً يقطع حديث والديه باستمرار. قد يقول الأب: أنت طفل مزعج، اذهب إلى غرفتك. فيتوقف الطفل خوفاً أو حزناً، لكنه قد يخرج من الموقف وهو أكثر شعوراً بالعزلة. أما في التربية الإيجابية، فيمكن أن يقول الأب: أرى أن لديك شيئاً مهماً تريد قوله، وسأستمع إليك بعد أن أنهي حديثي. هنا وضع الحد من غير إهانة، وحفظ حق الطفل في أن يسمع.
0: ومن الوسائل التي تعزز شعور الطفل بالأهمية أن يمنح مهاماً حقيقية تتناسب مع عمره، فحينما يشارك في ترتيب المائدة أو جمع ألعابه أو رعاية نبتة أو مساعدة أخيه الأصغر، فإنه لا يتعلم العمل فقط، بل يشعر بأن الأسرة تحتاج إلى هذه المساهمة الخاصة منه. ويخطئ بعض الآباء حين يقومون بكل شيء نيابة عن الطفل، ظنا منهم أن ذلك تعبير عن الحب، فهم يلبسونه ويحملون حقيبته ويجمعون أغراضه ويحلون خلافاته، ثم يتساءلون لماذا لا يتحمل المسؤولية. والحق أن الحب لا يعني أن نعفي الطفل من كل مسؤولية، بل ندربه عليها تدريجيا.
1: وعندما يشعر الطفل بأنه منتم وقادر وذو قيمة، فإنه لا يحتاج إلى أن يصنع مشكلة ليثبت وجوده. وهنا نفهم أن العلاقة الآمنة ليست مكافأة نقدمها للطفل بعد أن يحسن السلوك، بل هي الأرضية التي ينبت فيها السلوك الحسن.

0: الموجز،
1: اللطف والحزم معا.
2: لعل أشهر مبادئ كتاب التربية الإيجابية هو الدعوة إلى الجمع بين اللطف والحزم في الوقت نفسه. وقد تبدو هذه العبارة سهلة، لكن تطبيقها يحتاج إلى وعي وصبر وتدريب، لأن كثيرا من الآباء يتأرجحون بين طرفين، فإما قسوة تفرض الطاعة بالخوف، وإما تساهل يترك الطفل من غير حدود واضحة. اللطف يعني أن نحترم الطفل وما

0: مشاعره وألا نهينه أو نسخر منه أو نهدده. أما الحزم فيعني أن نحترم أنفسنا ومصلحة الأسرة والقواعد المتفق عليها. ولذلك فإن المربي اللطيف الحازم لا يقول للطفل افعل ما تريد حتى لا تغضب، ولا يقول ستفعل ما أمرك به ولو أجبرتك، بل يقول أفهم أنك غاضب ومع ذلك لا يسمح بالضرب.
1: هذه العبارة تجمع بين اللطف والحد، فالطفل يسمع أن مشاعره مفهومة، ولكنه يسمع أيضا أن بعض السلوكيات غير مقبولة، وهنا يتعلم أن له الحق في أن يغضب، ولكن ليس له الحق في أن يؤذي الآخرين. ولنأخذ مثالا آخر، طفل يريد البقاء أمام الشاشة بعد انتهاء الوقت المحدد، فالأسلوب القاسي قد يكون في انتزاع الجهاز مع الصراخ والوعيد، والأسلوب المتساهل قد يكون في تركه يواصل الاستخدام لتجنب البكاء. أما الأسلوب اللطيف الحازم فيقول أعلم أنك مستمتع ومن الصعب أن تتوقف، ولكن وقت الشاشة انتهى، هل تغلقها بنفسك أم تريد أن أساعدك؟
0: ويعلمنا هذا الكتاب أن نبرة الصوت جزء من الرسالة، فقد تكون الكلمات مهذبة ولكن النبرة تحمل الاستهزاء أو التهديد. من فضلك اجمع ألعابك، ولكنه يقولها بغضب شديد يجعلها أمرا مخيفا. ولذلك فإن التربية الإيجابية لا تعتني باختيار الكلمات فقط، بل تعتني بالحالة النفسية التي تخرج منها تلك الكلمات. ومن المهم أيضا أن يتذكر الوالدان أن الحزم لا يعني الكلام الكثير، فقد يكرر الأب الأمر عشرات المرات ثم يغضب لأن الطفل لم يستجب، والأفضل أن تكون التوجيهات قصيرة وواضحة وأن يتبعها فعل هادئ وثابت.
1: إن اللطف من دون حزم قد يعلم الطفل أن البكاء والضغط يغيران القواعد، والحزم من دون لطف قد يعلمه أن القوي هو من يفرض رأيه. أما الجمع بينهما فيعلمه أن الإنسان يستطيع أن يكون محترماً وواضحاً وأن يحمي حدوده من غير أن يهين غيره.

0: اللطف والحزم. فاللطف يعني احترام الطفل ومشاعره وكرامته، والحزم يعني احترام القواعد وحقوق الآخرين ومصلحة الأسرة.
1: بين العقاب والتشجيع،
0: ينتقد كتاب التربية الإيجابية الاعتماد على العقاب بوصفه الوسيلة الأساسية لتعديل السلوك، ولا يعني هذا أن العقاب لا يوقف السلوك أحياناً، فقد يتوقف الطفل عن الفعل خوفاً من الضرب أو الحرمان أو الصراخ. ولكن السؤال الذي يطرحه الكتاب هو: ماذا يتعلم الطفل داخلياً من هذه التجربة؟ قد يتعلم أن يكذب حتى لا يعاقب، أو أن يخفي أخطاءه، أو أن ينتقم من إخوته، أو أن يعتقد أنه شخص سيء لا يستحق الحب. وقد يستسلم ظاهريا، لكنه يحمل في داخله غضبا ورغبة في التمرد. وهكذا يكون العقاب قد حقق هدوءا مؤقتا، ولكنه لم يحقق تعلما حقيقيا.
1: ويفرق الكتاب بين العقاب والعواقب المنطقية أو الطبيعية. فالعاقبة الطبيعية هي النتيجة التي تحدث من تلقاء نفسها ما دامت لا تعرض الطفل للخطر. فإذا نسي الطفل غرضا غير ضروري، قد يتعلم من تجربة عدم وجوده معه. أما العاقبة المنطقية فتكون مرتبطة مباشرة بالسلوك، فإذا أساء استخدام لعبة فقد ترفع مؤقتا حتى يكون قادرا على استخدامها بأمان. والفرق الجوهري أن العاقبة لا تقدم بروح الانتقام ولا بهدف إيلام الطفل، بل بهدف حمايته وتعليمه. فلا يقول الوالد: سآخذ منك اللعبة لأريك من صاحب القرار، بل يقول: يبدو أن استخدام هذه اللعبة ليس آمنا الآن وسنعيد

0: عندما نتفق على طريقة استخدامها.
1: وكما ينتقد الكتاب العقاب، فإنه يدعو إلى التأمل في الإفراط في المكافأة، فقد يعتاد الطفل أن يسأل قبل أي عمل: ماذا سأحصل عليه؟ ومن هنا يتحول التعاون إلى صفقة، وتضعف الدافعية الداخلية. ولذلك يفضل المنهج التشجيع على المدح والمبالغة فيه أو المكافأة الدائمة. فبدلا من قولنا أنت أذكى طفل، يمكننا أن نقول لقد واصلت المحاولة حتى أكملت المهمة. وبدلا من قولنا أنت طفل رائع لأنك رتبت غرفتك، نقول رتبت أغراضك وأصبح من السهل أن تجدها. فالمدح قد يربط قيمة الطفل برضا الكبير، أما التشجيع فيساعده على رؤية جهده وأثره.
0: والتشجيع لا يعني تجاهل الخطأ، بل يعني أن نفرق بين الطفل وسلوكه. فنحن نرفض السلوك الخاطئ، ولكننا لا نصف الطفل نفسه بأنه فاشل أو كاذب أو مهمل، وبذلك نفتح أمامه باب التصحيح ونرسل إليه رسالة مهمة: لقد أخطأت، ولكنك قادر على التعلم والإصلاح.
2: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب جر الزمان بلا من ولا ثمن. أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود المجد بالرسن.
0: كتاب التربية الإيجابية للدكتورة الأمريكية جين نيلسون.
3: الموجز:
0: ماذا يخفي السلوك غير المقبول؟
1: يدعونا كتاب التربية الإيجابية إلى أن ننظر إلى السلوك غير المقبول باعتباره رسالة تحتاج إلى فهم، لا مجرد تصرف يحتاج إلى قمع. فالطفل خصوصا في السنوات الأولى لا يمتلك دائما اللغة والنضج اللازمين ليقول: أنا أشعر بالغيرة، أو أحتاج إلى وقت خاص معك، أو أشعر بأنني لا أستطيع النجاح. ولذلك يعبر عن هذه المشاعر بالعناد أو الصراخ أو التخريب أو الانسحاب. ويشير المنهج إلى أن بعض السلوكيات المزعجة قد ترتبط بأهداف خفية، منها البحث عن الاهتمام المفرط أو السعي إلى السيطرة وإثبات القوة، أو الرغبة بالانتقام بعد الشعور بالجرح، أو الاستسلام نتيجة الشعور بالعجز. وليس المقصود أن الطفل يخطط لهذه الأهداف بوعي كامل، بل إنه يتصرف وفق اعتقاد داخلي خاطئ عما يجب أن يفعله ليحصل على مكانته.
0: فالطفل الذي يبحث عن الاهتمام يكرر السلوك الذي يجعل الكبار ينشغلون به حتى ولو كان ذلك الاهتمام سلبياً، وقد يصدق في داخله أنه لا يكون مهماً إلا عندما ينظر إليه الجميع. وهنا لا يكفي أن نقول له: توقف عن إزعاجنا، بل نحتاج إلى أن نعلمه كيف يطلب الاهتمام بطريقة مقبولة، وأن نمنحه أوقاتاً قصيرة من التواصل الصادق. أما الطفل الذي يدخل في صراع مستمر على السلطة، فقد يكون قد تعلم أن قيمته تأتي من رفض أوامر الكبار وإثبات أنهم لا يستطيعون إجباره. وإذا دخل الوالد معه في معركة تدور حول الإرادة، فقد يزداد السلوك سوءا، لأن كل طرف يريد أن ينتصر، والبديل هو تقديم خيارات محدودة وإشراك الطفل في الحل وتجنب التحدي المباشر.
1: وقد يكون السلوك المؤذي رسالة انتقام صامتة، كان الطفل يقول: أنا مجروح ولذلك سأجعلكم تشعرون بالألم الذي أشعر به. وفي هذه الحالة قد يزيد التوبيخ والإثم.

0: الإهانة شعوره بالجرح فيزداد رغبة في الانتقام. أما الاستجابة الأنفع فتبدأ بإعادة بناء الثقة والإنصات إلى مشاعره مع الاستمرار في وضع حدود واضحة لهذا السلوك. وهناك طفل آخر يبدو كسولا أو غير مبال، ولكنه قد يكون في الحقيقة فقد الثقة بنفسه وأصبح يقول داخليا: لا فائدة من المحاولة، فأنا لا أستطيع. وهذا الطفل لا يحتاج إلى مزيد من الانتقاد، بل إلى خطوة صغيرة تعيد إليه الشعور بالقدرة.
1: إن فهم الدافع لا يعني تبرير السلوك الخاطئ، بل يعني اختيار الطريقة الأكثر فاعلية في تصحيحه. فالطبيب لا يكتفي بإسكات العرض، بل يبحث عن سببه، والمربي الواعي يفعل الشيء نفسه، يضع الحد ويحمي الآخرين، ثم يبحث عما يحتاج الطفل إلى تعلمه.

0: الموجز.
1: وفي ختام رحلتنا مع كتاب التربية الإيجابية للدكتورة جين نيلسون، ندرك أن تربية الطفل لا تبدأ من محاولة الصيد.

0: السيطرة عليه بل من محاولة فهمه، فخلف كل سلوك مزعج رسالة، وخلف كل عناد حاجة، وخلف كل خطأ فرصة للتعلم والنمو.
1: وقد علمنا الكتاب أن الطفل لا يحتاج إلى من يذكره دائما بأخطائه، بل إلى من يساعده على إصلاحها، ولا يحتاج إلى من يفرض عليه الصمت، بل إلى من يعلمه كيف يعبر عن غضبه ورغباته باحترام. فالتربية الحقيقية لا تقاس بمدى خوف الطفل من الكبير، بل بمدى قدرته على اتخاذ القرار الصحيح حين يغيب ذلك الكبير. ولعل أهم ما يبقى في أذهاننا بعد هذه الحلقة أن اللطف لا يعني الضعف، وأن الحزم لا يعني القسوة، فالطفل يحتاج إلى قلب يحتويه، وإلى حدود تحميه، وإلى أسرة تشعره بأنه محبوب، وفي الوقت نفسه مسؤول عن اختياراته وتصرفاته. إن العقاب قد يصنع هدوءا مؤقتا، ولكن الحوار يصنع فهما يبقى، والتهديد قد يحقق طاعة سريعة، ولكن التشجيع يبني ثقة تدوم، والأوامر قد تنجز مهمة لحظية، ولكن المشاركة تعلم الطفل كيف يفكر وكيف يختار وكيف يتحمل نتائج قراره. ومن هنا فإن التربية الإيجابية ليست مجموعة من العبارات اللطيفة التي نقولها للأطفال، بل هي طريقة تفكير وأسلوب حياة وممارسة يومية تحتاج إلى صبر ومراجعة واعتراف بالخطأ. فكما أن الطفل يتعلم، فإن الوالدين أيضا يتعلمان، وكما أنه يحتاج إلى فرصة جديدة، فهما يحتاجان إلى أن يمنحا أنفسهما فرصة للبدء من جديد. وإذا كان الكتاب قد وضع بين أيدينا أدوات كثيرة، فإن أهم أداة تبقى هي العلاقة القائمة على الحب والاحترام. فالطفل الذي يشعر بأنه منتم ومقبول وذو قيمة قد يكون أكثر استعدادا للتعاون، وأقدر على مواجهة الصعوبات، وأكثر ثقة بنفسه واحتراما للآخرين.

مستمعينا الكرام، لنتذكر دائما أن الغاية ليست أن نربي طفلا لا يخطئ، بل أن نربي إنسانا يعرف كيف يتعلم من خطئه، وكيف يصلح ما أفسده، وكيف ينهض بعد التعثر. فهناك وفي تلك اللحظة يظهر الأثر الحقيقي للتربية. كان هذا كتاب التربية الإيجابية للدكتورة جين نيلسون، وكانت هذه حلقة جديدة من برنامجكم الموجز، حيث قرأنا الكتاب ولخصنا أفكاره واقتربنا أكثر من أثره في حياتنا. إلى أن نلتقيكم في كتاب جديد، نترككم مع هذه الرسالة. أحبوا أطفالكم كما هم، وعلموهم كيف يصبحون أفضل، واجعلوا من الحزم حماية، ومن اللطف جسرا، ومن الحوار طريقا إلى قلوبهم وعقولهم.

0: إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
1: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء

دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز المطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية، من فكرة صغيرة إلى أثر يرافق حياة البشر، أشياء نراها كل يوم ونستخدمها كل يوم، لكننا لا نتوقف كثيراً عند بداياتها ولا عند الرحلة الطويلة التي قطعتها حتى وصلت إلينا. برنامج مسارات، إعداد سعد الزايد، تقديم خالد بندر، إيمان البزاز، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات، يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، لكل شيء مسار ولكل مسار حكاية. مسارات،
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مسارات، ومسار حلقتنا لهذا اليوم هو مسار الصوت.
2: نعم يا خالد، سنكمل حوارنا عن مسار الصوت ولكن بعد هذا الفاصل.
0: مسارات، بين البداية والنهاية محاولات واكتشافات وأحلام صنعت ما حولنا. مسارات،
1: عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ولازلنا معكم في برنامج مسارات، ومسارنا مثل ما ذكرنا هو مسار الصوت.
2: نعم، قبل أن يعرف الإنسان الكتابة كان الصوت لغته الأولى، وقبل أن يدون أفكاره كان يحملها في صوته.
1: هناك أشياء نستطيع أن نراها فنصفها ونرسمها ونحفظها،
2: لكن كيف نصف شيئا لا يرى؟ ومع ذلك رافق الإنسان منذ أول يوم في حياته.
1: الصوت لا لون له ولا شكل، ولا يبقى في المكان إلا لحظات، لكن أثره قد يبقى سنوات طويلة.
2: به بدأ أول نداء.

0: به انتقلت أول كلمة، وبه حفظت الأمم حكاياتها وعلومها وأشعارها، ثم به اجتمعت القلوب قبل أن تجتمع الأيدي.
1: وربما كان الصوت من أقدم ما غير علاقة الإنسان بالعالم يا إيمان.
0: نعم يا خالد، فكيف بدأت رحلة الصوت وكيف تحول من وسيلة للنجاة إلى لغة ورسالة وذاكرة لا تزال تسكن الإنسان؟
1: نعم إيمان، هذه هي حكاية مسار الصوت في حلقة جديدة من برنامج مسارات.
0: نعم، ومحطتنا الأولى حين كان الصوت نجاة، فما أول صوت غير حياة الإنسان؟ وأول كلمة، وأول نداء، أم أول صرخة؟
1: ربما لم تكن أول الأصوات تحمل معنى، لكنها كانت تحمل حياة.
0: تخيل غرفة ولادة يسودها صمت قصير، الجميع ينتظر، ثم ينطلق صوت طفل يبكي، فيطمئن الجميع حتى يسمعون أول بكاء.
1: ليس لأن البكاء أجمل الأصوات، بل لأنه أول إعلان عن بداية الحياة، أول استجابة فطرية يبدأ بها الإنسان رحلته في هذا العالم.
0: ومن هذه اللحظة يمكن أن نعود آلاف السنين إلى الوراء، حين لم تكن هناك مدن ولا كتب ولا لغات، كان الإنسان يعيش بين الطبيعة، يصغي إليها ويجعل من صوته وسيلته الأولى للبقاء.
1: إذا شعر بالخطر صرخ، وإذا ابتعد عن جماعته نادى، وإذا أراد أن يحذرهم رفع صوته. لم يكن يملك شيئا أسرع من الصوت ولا وسيلة أقرب إلى الإنسان من الإنسان نفسه.
0: ولهذا يرى الباحثون في علم الإنسان أن النداءات وأصوات التحذير سبقت اللغة المنظمة بزمن طويل، فالإنسان احتاج أولاً إلى أن يحفظ حياته، ثم احتاج إلى أن يعبر عن أفكاره.
1: وهكذا لم يكن الصوت في بدايته لغة ولا شعراً ولا خطة، كان غريزة حياة، وربما أنغذت صرخة واحدة جماعة كاملة، أو جمعت طفلاً ضاع عن أهله، أو أبعدت خطراً قبل أن يرى.
0: قبل أن يتعلم الإنسان أن يتحدث، كان قد تعلم أن ينجو بصوته.
1: ولعل ذلك إيمان هو الفرق بين الصوت والكلمة، فالكلمة قد تعلم، أما الصوت فقد ولد مع الإنسان.
0: ولعل ذلك هو أول أثر ترك الصوت في تاريخ الإنسان.
1: فالحضارة لم تبدأ بأول كلمة، بل بأول صوت أنقذ حياة.
0: لكن الصوت لم يكتفي بأن يحفظ الحياة، بل بدأ يصنع شيئاً أعظم، يصنع المعنى، ومن هنا بدأ فصل جديد من حكايته.
1: نعم مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى المحطة الثانية حين أصبح الصوت بياناً. نجا الإنسان بصوته، لكن بعد أن اطمأن إلى بقائه بدأ يكتشف أن الصوت لا يحمل حياته فقط، بل يستطيع أن يشرحها.
0: فالإنسان لم يولد وهو يعرف الكلام، لكنه ولد وهو قادر على أن يتعلمه، ومن هنا بدأت واحدة من أعظم الرحلة في تاريخ البشر.
1: نعم إيمان، تعلم الإنسان أن يمنح لكل صوت معنى، فلم تعد الأصوات مجرد صرخات، بل أصبحت أسماء وأفعالا ومشاعر وأفكار.
0: وقبل أن تكتب كلمة واحدة، كانت الكلمات تنتقل من الآباء إلى الأبناء، ومن المعلمين إلى التلاميذ، ومن الرواة إلى السامعين. هكذا ولدت الذاكرة الشفهية.
1: صحيح، وقد يجمع العلماء اللغة على أن الإنسان تحدث طويلا قبل أن يعرف الكتابة، فالكتابة لم تخلق اللغة، بل جاءت لحفظها.
0: وربما كان القلم أكثر تواضعا مما نظن، فهو لم يصنع الكلمة بل حفظها من النسيان، ولولا الصوت لما وجد ما يكتب.
1: وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
0: والعجيب يا خالد أن البيان لم يجعل لكثرة الكلام، بل لوضوح المعنى.
1: صحيح، ومن أجمل كلمة البيان فهي ليست كثرة كلام، بل قدرة الإنسان على أن يظهر المعنى ويبلغه إلى غيره.
0: وكأن البيان جاء بعد خلق الإنسان ليكون الجسر الذي يعبر به ما في عقله إلى غيره.
1: نعم، ولهذا لم تبدأ الحضارات حين كتبت الكتب، بل بدأت حين استطاع إنسان أن يعلم إنسان آخر بصوته.
0: ومنذ تلك اللحظة لم يعد الصوت نجاة فقط، أصبح بيانا.
1: نعم، وصلنا معكم مستمعنا الكرام إلى المحطة الثالثة، ولكن بعد فاصل

0: قصيرة.
1: مسارات لا نتوقف عند الأشياء كما نراها اليوم، بل نتتبع رحلتها وما تركته في حياة الإنسان. مسارات.
2: عودة مجددة في برنامج مسارات ومحطتنا الثالثة، حين صار الصوت رسالة،
0: حين أصبح للإنسان لغة، لم يعد يتحدث إلى نفسه فقط، أصبح يتحدث إلى غيره، ومن هنا بدأ الصوت يصنع المجتمع.
2: فالناس لا يجتمعون لأنهم يعيشون في المكان نفسه، بل لأنهم يفهم بعضهم بعضاً، والصوت كان أول جسراً عبرت عليه الأفكار بين البشر.
0: كبرت القرى واتسعت المدن، وأصبح الإنسان يحتاج إلى من يخبره ويحذره ويبشره ويدعوه.
2: فولد المنادي لا لأنه يملك أعلى صوت، بل لأنه يحمل رسالة.
0: وفي الأسواق يا إيمان، كان الناس يجتمعون على صوت، وفي القوافل كان المسافرين يهتدون بصوت، وعلى أسوار المدن كان الحراس يطمئنون الناس بصوت.
2: حتى صار لكل نداء معنى ولكل صوت وظيفته، وما أكثر المدن التي عرفت بأصواتها قبل أن تعرف بأسوارها.
0: صحيح، وربما قبل أن يعرف الإنسان الرسائل المكتوبة كانت المدن تقرأ أصواتها.
2: ثم جاء الإسلام فأعطى للصوت مكانة لا تقاس بعلوه بل برسالته، فشرع الأذان ليكون نداء يرتفع في اليوم 5 مرات، لا ليسمع الناس صوت المؤذن بل ليذكرهم بنداء الله.
0: ولهذا ظل صوت المؤذن أكثر من مجرد نداء، إنه صوت يذكر الناس بموعد يتجدد بينهم وبين الله، ويجمعهم 5 مرات في اليوم على معنى واحد.
2: ولذلك ارتبطت في الذاكرة بالسكينة، فكم من قلب هدأ حين سمعه، وكم من مشغول توقف قليلا ليتذكر أن في الحياة ما هو أكبر من انشغالاتها.
0: ولم يحمل الصوت الأخبار وحدها، بل حمل الشعر والحكمة والعلم، فكم من معلم لم يكتب كتابا ومع ذلك بقي أثره.
2: لأن صدور الرجال كانت أول مكتبات الحضارة، وكانت الذاكرة هي الرفوف الأولى للعلم، حفظوا صوته قبل أن يحفظوا كلماته.
0: نعم إيمان، ومضاع من علوم الأمم لم يضع لأن الصوت خانها، بل لأن من يحمل الصوت غاب.
2: ومنذ ذلك اليوم لم يعد الصوت بيانا فقط، أصبح رسالة
0: تعبر المسافات وتحفظ ما بينهم من معرفة وثقة وأمل.
2: نعم يا خالد، سنستكمل حديثنا ومسارنا في هذه الحلقة، ولكن من بعد هذا الفاصل.
1: مسارات.
3: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: مسارات وراء أبسط الأشياء قصص أكبر مما نتخيل وقصص بدأت بسؤال أو فكرة أو حاجة إنسان. مسارات
1: وعدنا لكم مرة أخرى مستمعي الكرام في برنامج مسارات. وصلنا معكم إلى المحطة الرابعة حين أصبح الصوت وجدانا. الكلمات قد تتشابه لكن الأصوات لا تتشابه، فالجملة نفسها قد تقال فتطمئن، وقد تقال فتؤلم، وقد تقال فتحيي الأمل.
2: نعم يا خالد، ولهذا لم يكن الإنسان يصغي

0: إلى الكلمات وحدها، بل كان يصغي إلى الطريقة التي تقال بها.
1: فالنبرة يا إيمان لغة أخرى لا تكتب لكنها تفهم،
0: ولذلك قد تغفر الأذن كلمة قاسية لكنها لا تنسى نبرة قاسية.
1: ولماذا نتذكر أحياناً نبرة الصوت أكثر من الكلمات نفسها؟ ربما لأن الصوت لا ينقل المعنى فقط، بل ينقل المشاعر أيضاً.
0: فالفرح له صوت، والحزن له صوت، والحنين له صوت، حتى الصمت له لغة يفهمها القلب.
1: ولذلك لم يكن الشعر يكتب ليقرأ فقط بل ليلقى، ولم يكن جماله في ألفاظه وحدها بل في إيقاعه ونبرته وحسن أدائه. وكذلك حين تهدهد الأمة طفلها فإن طفلها لا يحفظ كلماتها لكنه يحفظ طمأنينتها، وربما كان هذا أول درس يتلقاه الإنسان في لغة الأصوات.
0: ولهذا تبقى بعض الأصوات في داخلنا لا لأنها الأجمل بل لأنها الأصدق،
1: لأن القلب يسمع ما لا تسمعه الأذن.
0: وربما لهذا السبب لا نقيس الإنسان بما يقول بل بالطريقة التي يقال بها.
1: وفي تلاوة القرآن لا يكون جمال الصوت قاية منفصلة عن المعنى، بل يكون طريقا إلى حضور القلب وحسن الإصغاء.
0: ولهذا لا يصل الإنسان إلى قلب إنسان آخر بعلو صوته بل بصدق صوته.
1: صحيح يا إيمان، ومنذ تلك اللحظة لم يعد الصوت رسالة فقط بل أصبح وجدانا.
0: فاصل مستمعينا الكرام وعودة أخرى في برنامج مسارات.
2: مسارات، أهلا بكم من جديد، وما زلتم برفقتنا في برنامج مسارات، حيث نتتبع الحكايات التي صنعت الأشياء وصنعت معها جانبا من حياتنا. مسارات.
1: عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، لازلنا معكم متواصلين في برنامج مسارات، وصولا إلى المحطة الخامسة حين أصبح الصوت ذاكرة.
0: هناك أصوات يا خالد لا نبحث عنها لكنها تعود إلينا فجأة من دون موعد.
1: قد نسمع صوتا لم تسمعه منذ سنوات، كأن الذاكرة لا تفتح أبوابها بالمفاتيح بل بالأصوات التي عاشت معنا في تلك الأيام.
0: وفجأة تعود بك الذاكرة إلى بيت قديم أو فصل دراسي أو مجلس عائلي أو صباح ظننت أنه مضى.
1: ولعل هذا ما يميز الصوت، فصورة قد تظهر لنا المكان أما الصوت فيعيد إلينا الزمن.
0: والعجيب أن الإنسان قد يسمع صوتا لا يتجاوز ثواني لكنه يعيش معه سنوات،
1: وكأن الزمن لا يعود إذا رأيناه بل إذا سمعناه.
0: ولهذا ترتبط بعض الأصوات بلحظات لا تنسى، صوت المطر حين يطرق النافذة، وصوت البحر في مساء هادئ، وصوت ساعة قديمة كانت تعلن بداية يوم أو نهايته.
1: ولكل إنسان أصواته الخاصة، صوت إذا سمعه ابتسم، وصوت إذا عاد إليه اقرورقت عيناه، وصوت يكفي حضوره ليمنح القلب طمأنينة.
0: ويؤكد الباحثون أن الذاكرة السمعية ترتبط بالمشاعر ارتباطاً وثيقاً، ولهذا قد تعجز الصورة عن استحضار لحظة كاملة بينما يفعلها صوت واحد.
1: وفي حياة المسلمين ترتبط بعض الأصوات بما هو أعمق من السمع، صوت الأذان وصوت تلاوة القرآن وصوت التكبير في صباحات العيد.
0: فهذه الأصوات لا تذكر الناس بدخول وقت أو حلول مناسبة، بل توقظ في النفس معاني الإيمان وتعيد إلى القلب سكينته.
1: نعم إيمان، وربما لهذا السبب قد ننسى كثيرا مما قيل لنا، لكننا قلما ننسى كيف قيل لنا، فبعض الأصوات لا تحفظها الذاكرة وحدها بل يحفظها العمر.
0: وهكذا لم يعد الصوت وسيلة للتواصل بل أصبح ذاكرة، كلما سمعناها استعدنا شيئا من أنفسنا.
1: وصلنا معكم مستمعي الكرام إلى المحطة السادسة.
0: المحطة السادسة، إلى أين يمضي الصوت؟
1: قطع الصوت رحلة طويلة، بدأ صرخة ثم كلمة ثم بيانا ثم رسالة ثم وجدانا ثم ذاكرة، لكن هل انتهت هكذا؟

0: حياته.
1: ربما يا خالد لم تتغير الأصوات كثيراً، الذي تغير هو الإنسان، وكلما تغير الإنسان اكتشف في الصوت معناً جديداً.
0: نعم إيمان، اليوم يعبر صوت القارات في لحظات ويصل إلى أماكن لم يكن يصل إليها إلا بعد أيام، بل أصبح يسجل ويحفظ ويستعاد بعد سنوات،
1: بل إن التقنية أصبحت قادرة على محاكاة الأصوات وتقليد

0: زعم أن الإنسان يحسن الإصقاع.
1: وهل يستطيع أي صوت أن يحمل صدق التجربة؟ وهل يمكن لصوت مصنوع أن يحمل حنين طفل أو لهفة أم أو شوق صديق؟
0: قد تستطيع الآلة يا إيمان أن تشبه الأصوات، لكنها لا تستطيع أن تعيش الحياة التي صنعت تلك الأصوات، فالذكريات لا تبرمج والمشاعر لا تنسخ،
1: ولهذا سيظل الصوت أكثر من مجرد ذبذبة وأبعد من مجرد وسيلة، إنه أثر الإنسان حين يمر في حياة إنسان آخر.
0: وربما لن تتوقف حكاية الصوت، لأن الإنسان سيبقى، ما بقي يبحث عن من يسمعه ومن يفهمه ومن يشعر بما لم يقل.
1: وصلنا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة، فمن بعد هذه الرحلة ربما لا نسمع الأصوات كما كنا نسمعها من قبل،
0: لأن الصوت يا إيمان ليس مجرد ما يصل إلى الأذن، بل ما يبقى بعد أن يغادرها.
1: قد يختفي الصوت في لحظة، لكن أثره قد يبقى سنوات، وربما يبقى عمرا كاملا.
0: وربما لهذا السبب لا نشتاق إلى الوجوه وحدها، بل نشتاق إلى أصواتها،
1: لأن الوجوه تسكن الذاكرة، أما الأصوات فتسكن القلوب.
0: فكم من كلمة غيرت قرارا، وكم من نداء أنقذ حياة، وكم من دعاء سكن قلبا، وكم من صوت عاد إلى إنسان شيئا من نفسه. ولعل أجمل ما في الأصوات أنه لا يحتاج إلى أن يرى حين يصدق، ولا يحتاج إلى أن يبقى حين يترك أثر.
1: فحين تسمع صوت أمك أو أبيك أو معلم ترك في حياتك أثرا،
0: أو مؤذن ارتبطت صباحاتك فيه، أو قارئ ارتبط صوته بلحظات من السكينة،
1: تذكر أنك لا تستمع إلى صوت فقط، بل إلى جزء ما زال يعيش في حكايتك، فالصوت يمضي لكن أثره يبقى.
0: ولعل من نعمة السمع أنه لا يقرب إلينا الأصوات وحدها، بل يقرب إلينا أصحابها.
1: وهذه هي حكاية مسار الصوت، إلى أن نلتقي في مسار جديد يبقى لكل شيء فيه حكاية.
0: إلى اللقاء مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج مسارات، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: مسارات، وصلنا إلى نهاية مسار الليلة، لكن الحكايات لا تنتهي، ففي كل شيء حولنا رحلة طويلة لا نراها، وأثر كبير قد لا ننتبه إليه. في الحلقة القادمة نفتح مسارا جديدا، ونكتشف حكاية أخرى من الحكايات التي رافقت الإنسان عبر الزمن، لأن لكل شيء حكاية، ولكل حكاية أثر يبقى. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سعد الزايد، حسين الخالدي، خالد بندر، إيمان البزاز. مسارات أخرجه لكم ناصر الجناح.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ

0: محمد ملك، إخراج سالم الراشد.
1: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم إضافة، البرنامج الذي يأخذكم في كل حلقة إلى عالم جديد من المعرفة، ويقدم لكم موضوعات تستحق التأمل، ويسلط الضوء على جوانب قد لا نلقي لها بالا، وهي في الحقيقة من أعظم ما شكل تاريخ البشرية.

بداية النور، اكتشاف النار، وأول وسيلة للإنارة. منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض، كان الليل يحمل له معاني الغموض والخوف والمجهول. فمع غروب الشمس تختفي معالم الطريق وتعم الظلمة، وتبدأ الحيوانات المفترسة بالخروج للبحث عن فريستها. فيلجأ الإنسان إلى الكهوف والملاجئ الطبيعية حرصا على سلامته وحفاظا على حياته. ولم يكن لديه في تلك المرحلة أي وسيلة للإنارة، بل كان يعتمد على ضوء الشمس نهارا وضوء القمر والنجوم ليلا. وكان ذلك الضوء الطبيعي غير كاف للعيش أو العمل أو التنقل في ساعات الظلام.

ثم جاءت اللحظة التي غيرت تاريخ البشرية، وهي اكتشاف النار. ويرجح المؤرخون أن الإنسان الأول لم يصنع النار في البداية، بل شاهدها في الطبيعة عندما كان البرق يضرب الأشجار أو عند اندلاع حرائق طبيعية، فاقترب منها بحذر وتعلم كيف يحافظ عليها وينقل جدوتها من مكان إلى آخر. وبمرور الزمن استطاع أن يولد النار بنفسه، سواء باحتكاك الأخشاب أو بضرب أنواع معينة من الأحجار لإحداث الشرب. وكان هذا إنجاز يعد من أعظم ما حققه الإنسان في تاريخه المبكر.

ولم تكن النار وسيلة للإنارة فقط، بل أصبحت وسيلة للتدفئة وطهي الطعام وحماية الإنسان من الحيوانات المفترسة. ومن حولها تجمعت الأسر ونسجت الحكايات وانتقلت الخبرات بين الأجيال، فكانت النار مركز الحياة في كل مجتمع بدائي. ومن هنا بدأت فكرة الإنارة تتطور تدريجيا، فبعد أن كان الإنسان يكتفي بالنار المشتعلة على الأرض، صار يحمل الشعلة المشتعلة ليضيء بها طريقة ويتنقل بها في الكهوف والغابات ويؤدي أعماله في الليل بقدر ما يتيحه ذلك الضوء البسيط. وربما لم يكن يعلم أن تلك الشعلة الصغيرة ستكون البداية لرحلة طويلة تنتهي بنا اليوم إلى مدن تضيء سماءها ملايين المصابيح، وتعمل أنظمة إنارتها بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وهكذا كانت النار أول مصباح عرفه الإنسان.

المشاعل والمصابيح الزيتية أول خطوات الإنارة المنظمة في التاريخ. بعد أن أصبحت النار جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان، لم يتوقف عند حد استخدامها في التدفئة وطهو الطعام، بل بدأ يفكر في كيفية نقلها والسيطرة عليها لتكون وسيلة آمنة وعملية ترافقه

أينما ذهب. ومن هنا ظهرت المشاعل، وهي من أقدم وسائل الإنارة التي عرفتها البشرية، وكانت تصنع من عصي خشبية يلف طرفها بالألياف أو الأقمشة، ثم تغمس في الدهون أو الزيوت أو الصمغ الطبيعي لتشعل وتعطي ضوءاً يمكن الإنسان من السير والعمل ليلاً. وكانت المشاعل تستخدم في الرحلات والصيد وحراسة المدن وفي المعابد والاحتفالات، بل وفي بعض المراسم الدينية والملوكية، حيث كان الضوء يرمز إلى القوة والهيبة والحياة. ومع تقدم الحضارات خاصة في مصر القديمة وبلاد الرافدين، بدأ الإنسان يبحث عن وسيلة أكثر استقراراً وأقل خطورة من المشعل المكشوف، فظهرت المصابيح الزيتية، وكانت تصنع في البداية من الحجر ثم من الفخار وبعد ذلك البرونز وغيره من المعادن، وتوضع فيها كمية من الزيت مثل زيت الزيتون أو الزيوت النباتية، ويثبت فيها فتيل من الكتان أو الألياف، فيمتص الزيت ويحرق بهدوء موفراً ضوءاً أكثر ثباتاً وأقل دخاناً. وقد كشفت الاكتشافات الأثرية عن مئات المصابيح الزيتية في المعابد والمنازل والمقابر المصرية القديمة والسومرية، ويدل ذلك على أنها لم تكن مجرد أداة للإنارة، بل كانت جزءاً من الحياة اليومية ومن الطقوس الدينية، وحتى من مقتنيات المتوفين التي كانت تدفن معهم في مقابرهم، اعتقادا منهم بأن النور يرافق الإنسان حتى في رحلة الآخرة. وكان الحرفيون يتنافسون في ترتيب هذه المصابيح بالنقوش والرموز، فأصبحت تجمع بين الوظيفة العملية والجمال الفني، وهو ما يعكس مدى اهتمام الإنسان القديم بكل ما يحيط به. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أدى تطور المصابيح الزيتية إلى تغيير نمط الحياة في المجتمعات القديمة، فأصبح بإمكان الناس الجلوس في الليل للقراءة والكتابة والحرف اليدوية، وكذلك الاجتماع مع الأسرة وإقامة المجالس والمناسبات دون الاعتماد على النار المشتعلة في العراء. وهكذا مستمعينا الكرام، انتقلت الإنارة من كونها وسيلة لدرء الظلام فقط إلى عنصر أساسي في بناء الحضارات وازدهار العلوم وتطور حياة الإنسان، لتفتح بعد ذلك أبواب مراحل جديدة من تاريخ النور سنتعرف إليها أكثر في الفقرات القادمة.

في الفقرة القادمة سننتقل إلى المشاعل والمصابيح الزيتية الأولى في حضارات مصر وبلاد الرافدين، وكيف تطورت وسائل الإنارة بعد اكتشاف النار.

الإنارة في الحضارات القديمة من مصر إلى اليونان والرومان. لم تكن الإنارة في الحضارات القديمة مجرد وسيلة لطرد الظلام، بل كانت عنصر يجسد الرقي الحضاري ويعكس مدى تقدم المجتمعات في العلم والصناعة والعمارة. وكلما تطورت المدن تطور معها وسائل الإنارة، فأصبحت أكثر أماناً وأجمل شكلاً وأطول عمراً. وفي مصر القديمة كانت المعابد والقصور تضاء بمصابيح زيتية صنعت بدقة، وكان الكاهن أو الخادم يحرص على إبقائها مشتعلة، خاصة في أماكن العبادة، إذ كان النور يرمز عندهم إلى الحياة والنظام والقوة في مقابل الظلام الذي كان يدل على الفوضى والمجهول.

أما في حضارة اليونان القديمة فقد اهتم الحرفيون بتطوير أشكال المصابيح الزيتية وأضافوا إليها فوهات أصغر للتقليل من استهلاك الزيت وتحافظ على ثبات اللهب، وكذلك زينوها بالنقوش والرسوم التي تجسد الحياة اليومية والمعتقدات.

قد تأسى إذا آنذاك، ولم يكن الضوء يقتصر على المنازل بل استخدم في المسارح والساحات الاجتماعية العامة، وهو ما أسهم في ازدياد الأنشطة الثقافية والفكرية بعد غروب الشمس. ثم جاء الرومان فورثوها ما وصل إليهم ممن سبقهم وطوروا صناعة المصابيح تطويراً لافتاً، فاستخدموا الفخار المحكم والمعادن وظهرت مصابيح ذات الفتيلين والثلاثة فتال لتعطي ضوءاً أقوى ويدوم لفترات أطول. ومع اتساع الإمبراطورية الرومانية انتشرت هذه المصابيح في مختلف المدن، فأصبحت تستخدم في البيوت والحمامات العامة والمعابد والقصور وحتى في السفن التي تجوب البحار.

ومن الملفت للنظر أن الإنسان على الرغم من بساطة الإمكانات في ذلك الزمان لم يكن يسعى إلى الضوء وحده، بل كان يبحث عن جودة الضوء واقتصاد الوقود وسهولة الاستخدام وجمال التصميم، وهي المبادئ نفسها التي تعتمد عليها صناعة الإنارة الحديثة في هذا العصر. وهكذا مستمعين الكرام، ندرك أن تاريخ الإنارة ليس تاريخاً للمصابيح فقط، بل هو تاريخ إبداع الإنسان وقدرته على تطوير أدواته وتسخير موارد بيئته ليجعل حياته أكثر أماناً وراحة وازدهارا. سننتقل بكم مستمعين الكرام إلى الإنارة في الحضارة الإسلامية، وكيف أصبحت المساجد والمدارس والأسواق تضاء بطرائق متقدمة مقارنة بالعصور السابقة.

الإنارة في الحضارة الإسلامية، حين اجتمع النور بالعلم مع بزوغ الحضارة الإسلامية، لم تعد الإنارة مجرد وسيلة تبصر بها العيون، بل أصبحت عنصراً يساهم في بناء المعرفة وازدهار العلم وعمارة المدن. فقد حث الدين الإسلامي على العلم، وشجع على عمارة المساجد وإقامة المدارس والاعتناء بالمسافرين وأبناء السبيل، وكانت الإنارة واحدة من الوسائل التي أعانت على تحقيق كل ذلك. فلم تعد المصابيح الزيتية توضع بصورة عشوائية، بل كان لها اهتمام، وقاموا بتوزيعها داخل المساجد والمباني العامة لتوفر إنارة متوازنة وتسهل على الناس القراءة والعبادة والحركة. وعندما نتأمل مستمعين الكرام المدن الإسلامية الكبرى القديمة مثل بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة، نجد أن الإنارة كانت حاضرة في المساجد والمدارس والأسواق، وحتى في بعض الطرق الرئيسية لتسهل حركة الناس بعد غروب الشمس. وقد أبدع الصناع المسلمون في صناعة القناديل الزجاجية التي أنارت بجمالها وبشكلها الراقي ودقة صنعها المساجد والأسواق في العهد القديم. ولم يقتصر الاهتمام على الجانب العملي فحسب، بل امتد إلى الجانب الجمالي أيضا، فقد زخرفت القناديل بالخطوط العربية والزخارف الإسلامية والآيات القرآنية، فجمعت بين الوظيفة والفن، وأصبحت تمثل جانبا مهما من جماليات العمارة الإسلامية. ولعل من أجمل ما يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن الإنارة في الحضارة الإسلامية أنها كانت موجودة في جميع الحضارات الإسلامية، ومن هنا أسهمت الإنارة في نهضة الحركة العلمية في العالم الإسلامي. ففي ضوء القناديل نسخت الكتب ودونت المؤلفات ودارت المناظرات، واجتمع العلماء وطلاب العلم في حلقات الدرس لتنقل المعرفة من جيل إلى جيل. وهكذا مستمعين الكرام، لم تكن الإنارة في الحضارة الإسلامية ترفاً ولا زينة فحسب، بل كانت أداة لبناء الإنسان وخدمة المجتمع ونشر العلم وتعميق القيم الروحية، هو ما جعلها

0: إحدى المحطات المضيئة في تاريخ الحضارة الإسلامية. سننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى ظهور الشموع وتطور صناعتها في أوروبا والعالم الإسلامي، ثم بداية إنارة الشوارع بالفوانيس تمهيداً للثورة الصناعية ومصابيح الغاز.
1: مستمعينا الكرام، نأخذ الآن فاصلاً قصيراً وبعده نعود إليكم لنستكمل ما تبقى من فقرات برنامج إضافة.

عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا يزال الحديث مستمرا في برنامج إضاءة.

الشموع والفوانيس خطوة جديدة في تاريخ الإنارة. مع تعاقب القرون وازدياد احتياج الإنسان إلى وسائل أكثر عملية وأماناً، ظهرت الشموع بصورتها المعروفة، فشكلت نقلة مهمة في مسيرة الإنارة. ورغم أن المصابيح الزيتية استمرت في الاستخدام، فإن الشمعة امتازت بسهولة حملها ونظافة استعمالها وقلة الدخان الذي تخلفه، مما جعلها خياراً مفضلاً في كثير من البيوت والأماكن المغلقة. وكانت أولى الشموع تصنع من دهون الحيوانات، ثم تطورت صناعتها فاستخدم فيها شمع النحل الذي امتاز برائحته الطيبة ولونه النقي واحتراقه الهادئ، فأصبح يستعمل في القصور والمعابد والمساجد والكنائس وفي منازل الميسورين.

مع اتساع المدن وازدياد أعداد السكان ظهر تحد جديد، وهو كيف تضاء الطرق والأزقة بعد غروب الشمس. فلم يعد الأمر يقتصر على إنارة البيوت، بل أصبح من الضروري توفير الإنارة في الأماكن العامة لتسهيل عملية التنقل وتعزيز الأمن وتنشيط الحركة التجارية. ومن هنا ظهرت الفوانيس، وهي مصابيح تحاط بهيكل من المعدن والزجاج لحماية اللهب من الرياح والأمطار، وأصبحت تعلق على أبواب المنازل وفي الأسواق وعلى طرق المدن وفي مرافق السفن، وهو ما ساعد على إطالة ساعات العمل والحركة بعد الغروب. وقد اشتهرت كثير من المدن الإسلامية بفوانيسها الجميلة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث أصبح الفانوس ليس أداة للإنارة فقط، بل رمزا من رموز البهجة والاحتفال والهوية الثقافية، وتوارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. وكذلك أدى تطور صناعة الزجاج إلى تحسن كفاءة الفوانيس، فأصبح الضوء أكثر نقاء وأقل تأثرا بالرياح وأكثر أمانا في البيوت والمجالس. وعلى الرغم ما حققته الشموع والفوانيس من تقدم، فإنها لم تحل محل التحديات، فإضاءتها كانت محدودة وتحتاج إلى استبدال متكرر، كما أن الأخطاء في استخدامها كانت تؤدي أحيانا إلى اندلاع الحرائق، وهو ما دفع المخترعين والعلماء إلى البحث عن وسيلة أشد إضاءة وأطول عمرا وأكثر أمانا. وكانت تلك المحاولات هي الشرارة الأولى التي مهدت لظهور عصر جديد عرف فيما بعد بعصر الإنارة بالغاز، ثم الثورة الكهربائية، وهو أيضا ما تم في هذا العهد الحديث.

مصابيح الغاز، بداية ثورة الإنارة الحديثة. مع دخول القرن 18 شهد العالم تحولاً كبيراً في مختلف ميادين الحياة، وكانت الثورة الصناعية من أبرز المحطات التي غيرت وجه الحضارة الإنسانية. فازدادت المدن اتساعاً وتنامت المصانع وتكاثرت الأسواق، وأصبح الناس بحاجة إلى وسيلة إنارة قوية وأكثر ثباتاً تغطي الشوارع والميادين والمرافق العامة. وكانت الشموع والفوانيس على الرغم من أهميتها كانت غير قادرة على هذه المواكبة وهذا التوسع العمراني، فكان لابد من حل جديد يلبي احتياج المجتمعات المتنامية. وهنا ظهرت مصابيح الغاز التي اعتمد فيها على الغاز المنتج من تقطير الفحم الحجري، ثم ينقل عبر أنابيب إلى المصابيح المنتشرة في الشوارع والمباني. وعندما أضيئت بعض شوارع المدن الأوروبية بهذه المصابيح لأول مرة أثار المشهد إعجاب الناس، فقد أصبحت الطرق أكثر وضوحاً وتراجعت مخاوف التنقل ليلاً، وامتدت الأنشطة التجارية والاجتماعية إلى ساعات متأخرة من المساء.

إلى هنا مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضافة، على أمل أن نكون قد أضفنا إلى معرفتكم معلومة وأثرنا فضولكم لاكتشاف مزيد من قصص الحضارة الإنسانية التي صنعت هذا الحاضر.

0: مستمعينا الكرام، شكراً لحسن متابعتكم، ونأمل أن نكون قد أضفنا إلى معرفتكم معلومة نافعة وأوقات ممتعة، وندعوكم لمرافقتنا في حلقة جديدة من إضافة، حيث نقلب صفحات المعرفة ونكتشف معا موضوعات جديدة تثري العقل وتوسع الأفق.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى الفقرة الأخيرة من وقت هذا البرنامج، فقرة عبرة.
0: سد مأرب حين سقطت الحضارة. في جنوب الجزيرة العربية قامت قبل آلاف السنين مملكة كانت تضرب بها الأمثال في الازدهار والقوة، إنها مملكة سبأ، وكانت أرضها قاحلة في الأصل، لكن أهلها لم يستسلموا لقسوة الطبيعة، بل استخدموا عقولهم وشيدوا واحدا من أعظم الإنجازات الهندسية في زمانه، وهو سد مأرب. لم يكن السد مجرد جدار يحجز الماء، بل كان شريان حياة كاملا يجمع مياه الأمطار والسيول ثم يوزعها على المزارع بدقة، فتحولت الصحراء إلى بساتين خضراء، وامتلأت الأرض بالنخيل والكروم، وازدهرت التجارة، وأصبحت سبأ محطة رئيسية للقوافل بين الجنوب والشمال.

قدمنا لكم برنامج إضافة. تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج: غانم الوسمي، محمد مزيد، محمد ملك، والمخرج سالم الراشد.

0: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل الحصار المفروض على طهران طالما اقتضت الحاجة ذلك. الولايات المتحدة تعلن العمل على إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أوسع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وتجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها التي يحاصرها مستوطنون. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. تركيا تقول إن اتفاق مكة دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. الخارجية الروسية تعتبر أن لا أساس لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيب الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم مساحة للحوار.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامج مساحة للحوار. اليوم موضوعنا مختلف، يعني بعد أكثر من 50 عام على هبوط الإنسان لأول مرة على سطح القمر، عاد العالم اليوم إلى النقطة نفسها ولكن بأهداف مختلفة. فبعد عقود من التوقف، أطلقت الولايات المتحدة برنامج أرتميس لإعادة رواد الفضاء إلى القمر. أعزائي المستمعين، اليوم أسئلة كثيرة: ما الذي عاد القمر إلى واجهة الاهتمام العالمي؟ ما أهمية علوم الفضاء اليوم؟ ومن هو رائد الفضاء؟ وكيف أصبحت صناعة الفضاء أحد أهم مؤشرات قوة الدول؟ هذه الأسئلة راح نناقشها مع الأستاذ في فيزياء الفلك، الأستاذ عبد العزيز العريض، في رحلة تبدأ بتأصيل المفاهيم الأساسية لفهم عالم الفضاء. حياك الله معنا أستاذ عبد العزيز في برنامج مساحة للحوار.
3: أهلا وسهلا، شكرا على استضافتي، ما قصرتوا. سؤالك عن عالم الفلك.
2: قبل ما نبلش في هذا السؤال أستاذ عبد العزيز، يعني إحنا أستاذ عبد العزيز اخترنا مثل هذا الموضوع اليوم خصوصا أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات توهم متخرجين يعني من الثانوية العامة، وقدامهم اختيار التخصصات، يعني مثل هذا التخصص مثلا يا هي المباشرة في المختصة يعني في عالم الفضاء، أو المساندة منها مثل العلوم الأخرى، يعني مهمة لدخول مثل هذا الجيل إلى تخصصات جديدة تحتاجها دولتنا الحبيبة الكويت. بالبداية راح نتعرف ونتحدث يعني عن أهمية مثل هذا التخصص، وخصوصا الكلمة الأولى نوجهها لأبنائنا الطلبة، مستقبل مثل هذه التخصصات في دولة الكويت.
3: حلو. طبعا احنا لما نتكلم عن علوم الفضاء، زين، أول شيء ببارك حق طلب الخريجين، ما قصروا تعبوا، بس هم بعدين الحين مرحلة جديدة من حياتهم ومرحلة مهمة جدا أن وين يروحون. أوكي، عشان أي واحد يبي يعرف شنو يبي يسوي، لازم أول شيء يعرف 3 أسئلة: شنو هو يحب، شنو إمكانياته، وشنو الموجود. إنزين، شنو هو يحب هذا مهم. إنزين، بالفضاء لما نتكلم عن الفضاء، الإنسان يقدر يدرس أي شيء. إنزين، طب الفضاء، جيولوجيا، تعامل الإنسان، السايكولوجي، الفيزياء طبعا، الهندسات بأنواعها، كل هذه نفس الحياة اللي احنا، الأشياء اللي احنا نستخدمها حاليا راح نستخدمها، بس شنو بالمكان الجديد اللي هو أوسع. احنا ترى عمليا احنا بالفضاء، الكرة الأرضية عبارة عن سفينتنا اللي احنا عايشين فيها، وهذه السفينة تدور دار مدار الشمس، انزين، والشمس تدور دار مدار المجرة اللي احنا جزء منها، والمجرة هذه جزء من مجموعة المجرات من الكون اللي احنا فيه. طبعا احنا ما نشوف العالم بهالطريقة، لأن قاعد نشوفها من خلال شنو؟ العالم اللي موجود دار مدارنا اللي نتعامل معاه، لكن هذه الأشياء كلها موجودة.
2: ممتاز. مستقبل هذا التخصص، يعني اللي يسمعنا الحين وين يقدر يسجل إذا كان هو مهتم في مثل هذه الدراسات، في مثل هذا الاطلاع، في مثل يعني هذه العلوم؟ يعني في ناس منذ الصغر قبل الدراسة، يعني في المراحل الابتدائي أو غيرها، يشتري لعبة مثلا رائد الفضاء، يحب أنه مثلا يتابع مثلا البرامج العلمية منذ الصغر، لكن ظروف الدراسة أو ظروف مثل ما نقول إحنا التشابه في اختيار التخصصات مع الأقران ومع الجيران وغيرها، يعني ينسى الشغف اللي عنده، ينسى ممكن يكون مبدع في هذا المجال. نبي نتكلم، هل هذا يعني شنو التخصصات المطلوبة سواء كانت رئيسية أو لوجستية أو مساندة؟ عفوا،
3: كل أبوها، كل التخصصات. إنزين، الإنسان يعني لنفرض الحين إحنا المجموعة هذه نبي نقعد بسفينة فضائية. إحنا الحين بسفينة فضائية. لازم نعرف شلون نتعامل مثلاً مع شلون نتنفس. أوكي. البيئة اللي إحنا فيها الهندسة. أوكي. العمارة عمارة الجزء اللي هذا إحنا فيه. المساحة إنزين. سلوكياتنا شلون. إحنا لما نتكلم على الأرض إحنا نمشي على راحتنا، لكن داخل سفينة فضائية راح نكون بمساحة محدودة. بحجم محدود عشان أكون أكثر دقيق. إنزين شلون؟ فعشان شيء هذه تشمل كل هالأشياء، طب إنزين، صناعة الأدوية، كل شيء، كل هالعالم إنزين من البداية إلى النهاية، يعني ما لها شو اسمه، بس الأساسيات، العلوم الأساسية، الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا، هذه الأشياء، الرياضيات، هذه الأشياء اللي إحنا فعلا نحتاجها، خصوصا بدولة مثل الكويت. العلوم الأساسية هي اللي تقدر تبني عليها. كل العالم لما تطور أول ما بدأ بالعلوم الأساسية.
2: صحيح.
3: الهندسات هي تطبيقات للعلوم الأساسية. فإذا أنت البيسك ساينس، العلوم الأساسية عندك واضحة وقوية، أنت تقدر تروح للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة. هذا اللي إحنا نحتاجه.
2: ممتاز. من هو رائد الفضاء؟ طبيعة عمله؟ كيف يتم اختياره؟
3: حلو. الحين رائد الفضاء طبعا أغلبهم يكونوا مثلا طيارين، أو أغلبهم عندهم بالسلك العسكري أكثر شيء يأخذونهم، لأنه يكونوا مدربين عدل، الجسم قوي، عند ساعات طيران وايد عشان يعرف شلون يتعامل مع البيئة هذه. هذا قبل، لكن الحين رائد الفضاء مفتوح للكل. شنو تعريف أول شيء رائد الفضاء؟ إحنا رائد الفضاء حسب التعريف الدولي أنك إذا وصلت مرحلة ارتفاع 100 كيلومتر تعتبر رائد فضاء، يسمونه الكايمن ليميت أو الكايمن لاين. ليش هذا؟ لأن هذا تحته إنزين هو بالميزوسفير، يعني فوق مجال الميتيورويد، الشهب. زين، تحت الشهب تحتك، وانت تكون فوق الشهب. يعني لما تكون بهالمجال انت عمليا طلعت برا اغلب الغلاف الجوي، بس انت لحد الحين عمليا انت بالغلاف الجوي، لكن هني ما يكون عليك تأثير الغلاف الجوي. فهذا نوعا ما قانوني، تعريف قانوني. عشان شنو؟ عشان افصل بين، لان الطيارة لها مثلا التأمين، صار حادث شيء، صار شيء شلون نتعامل فيه. وبنفس الوقت لما يوصل خط الفضاء زين، اذا صارت مشكله او شيء شلون يتعاملون فيها. هذا شغله قانونيه، بس عشان بس تم التعرف عليها انها 100 كيلومتر عن سطح الارض. ولما يوصل منك اوكي ذي الساعه هو قاعد يتعامل داخل بيئه محدوده، حجم محدود لحدنا الحين. طبعا بالمستقبل راح تكبر محطات الفضاء، راح تكبر، راح تصير مدن على القمر، المريخ، زين، راح تصير مدن بالمحطات الفضائية، محطات فضائية كبيرة. إنزين، وهذه كان تم دراستها والتفكير فيها من عشرات السنين. إحنا الحين خلال 100 سنة الأخيرة نقدر نقول إحنا بعصر الكوزمولوجي أو علم الكونيات، لأن أول مرة نشوف العالم ككل، وبنفس الوقت إحنا بعصر الفضاء. قبل 100 سنة بالضبط، إنزين، أعتقد 1926 جودارد اللي هو رائد الصواريخ أول مرة يطلق صاروخ بوقود سائل. الصينيين هم اللي اكتشفوا الصواريخ وسووها، بس هذه كانت وقود صلب، الشراقية إنزين، العاب النارية، هذا وقود صلب إنزين، لكن إنك تسوي بوقود سائل ويبتدي يطلع الفضاء هني، هذا كانت قفزة. مثل 1903 لما رايت براذرز اللي سووا الطيارة أول مرة يطلعون، ترى ما ارتفعوا 12 فيت، يعني 3 متر بس حدهم، لكن الحين أكو واحد ما ركب طيارة. احنا قاعد نتكلم من 100-120 سنة.
2: صح.
3: انزين، هذا نفس الشيء، نفس الشيء أول مرة طلعنا، انزين، يوري جاجارين، انزين، أول مرة أول إنسان يروح حول مدار حول الأرض ويجي. الحين صارت العملية عادية، فالعالم قاعد يقفز.
2: ممتاز. احنا راح نتعرف على اول رحلة تقريبا صارت على سطح القمر قبل تقريبا 57 عام، ولماذا توقفت بعد هذه الرحلات، لكن استاذنك استاذ عبد العزيز سنذهب الى فاصل قصير ومن ثم نواصل في مساحة للحوار.

عدنا لكم من بعد هذا الفاصل القصير وضيفنا الأستاذ عبد العزيز العريض، أستاذ في فيزياء الفلك. تعرفنا قبل الفاصل عن من هو رائد الفضاء، تعرفنا على أهمية الدخول واختيار لمثل هذه التخصصات المهمة لدولتنا الحبيبة الكويت. أستاذ عبد العزيز، قبل

0: الفاصل يعني كانت هناك رحلة، يعني الإنسان هبط على سطح القمر في عام 1969 وشكلت يعني نقطة تحول في تاريخ البشرية. سؤال، أهمية مثل هذا الهبوط، وأيضا لماذا توقفت الرحلات المأهولة إلى القمر لأكثر من 50 عام؟
1: حلو، هذا سؤال مهم، شكرا عليه. طبعا

0: أول من نزل كان نيل أرمسترونغ. إنزين طبعا الأهمية اللي صارت بهذه أن إحنا قدرنا نطلع خارج الغلاف الجوي بسفينة فضائية ونجهزها أنها تحمي حياة رواد الفضاء. هذولا كانوا ثلاثة، اثنين اللي كانوا داخل الكبسولة اللي هبطت، وواحد كان في الكبسولة المدارية دار مدار القمر عشان إذا رجعوا من القمر يرتحمون فيها ويرجعون الأرض، وهذا اللي صارت. زين، لكن كان في رحلة قبلها أو رحلتين قبلها اللي هو أبولو 9 وأبولو 10. أوكي، أبولو 9 شنو كانت؟ كانت أول مرة الإنسان يروح دار مدار القمر، وهم كانوا رواد فضاء ثلاثة، وهم راحوا وأول مرة الناس يشوفون الأرض من وراء سطح القمر. حتى هذه الصورة معروفة الـ Earth Rise، شروق الأرض. إحنا الحين نقول شروق الشمس، شروق القمر، إنزين، بس هل سمعت عن شروق الأرض؟
1: لا،
0: ما سمعنا عنه. ليش؟ لأن الحين أول مرة نروح، فالحين قمنا نشوفها. الصورة هذه نفسها قبل شهر ونص تقريبا أبول عفواً أرتيمس 2 هم صوروها لما راحوا وراء القمر. إنزين، طالع متى؟ بعد 57-58 سنة من 58 سنة من الرحلة الأولى. إنزين، طبعا السؤال ليش ما راحوا؟ جزء من الإجابة كانت أنها كانت عملية منافسة، منافسة سياسية، كل واحد يبي يفرض عضلاته بين الأمريكان وبين الاتحاد السوفيتي
1: السابق.
0: فكل واحد يبي يوصل. لما وصلوا الأمريكان أوكي، الروس قالوا خلاص هذول وصلوا، بعد لا نتعب نفسنا، والأمريكان هم نفس الشيء. إنزين، لما وصلوا قالوا خلاص إحنا وصلنا وكتبنا النصر. إنزين، بس هي مو العمل. يعني مثلا إحنا عندنا الهبوط اللي صار على القمر، أبولو 11، أبولو 12، أبولو 14، 15، 16، 17، 6 مرات، وكل مرة رائدين فضاء. أبولو 17 هي المرة الوحيدة اللي يروح عالم ينزل على سطح القمر، كان جيولوجي، ومعناته كل اللي كانوا رايحين كانوا مو متخصصين. أوكي، هم رواد فضاء، طيارين، أكفاء، وعندهم قدرة ومتدربين شي يسوون، لكن غير لما أنا أروح أودي عالم متخصص. إنزين، لأن ما كانت الأولوية لل اكتشاف العلمي، وبعدين تحسفوا عليه. إنزين، إن إحنا رحنا وما كملنا، هم بدوا الشغل عدل وبعدين لما وصلوا وقفوا. لو كانوا مكملين كان العالم اللي إحنا فيه عالم ثاني. بس في شغلة هم واحد لازم يقولها للتاريخ، الرئيس كندي أعتقد سنة 62 أو 61 طرح على الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت قضية التعاون، إن تعال خلنا نتعاون. إنزين، وهذولاك رفضوا. إنزين، وهذا كان شغلة الكل تحسف عليها. ليش؟ لأن الفضاء أو العلم مو قضية سبق كثر ما هي قضية تعاون. هذا اللي تعلمنا، الفضاء قدر يعلمنا ان احنا الحين لما نشوف الكره الارضيه من الخارج احنا عندنا داخلنا والله إيه هذا خطي هذاك خطك وكذا. انزين، لما تروح تشوف الارض من الخارج ما فيها الاشياء هذه، العالم غير، مفهومنا، نظرتنا هذا اللي احنا محتاجينه، اللي طلعنا من اطار المحدوديه اللي احنا فيه.
1: ممتاز. يعني في أستاذ عبد العزيز تصورات كثيرة لاستغلال الموارد الفضائية، يعني من طاقة، من صناعة، من غيرها. السؤال نظريا، هل يعني ممكن أن تتم مثل هذه النظرية على أرض الواقع يعني بصورة أشمل وأوسع؟
0: بكل سهولة تم. إنزين، كمثال الإمارات، أوكي، عندهم مشروع لرحلة إلى حزام الكويكبات، هذا بعد المريخ. احنا عندنا المجموعة الشمسية، الشمس، بعدين أول أربع كواكب صخرية اللي هي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، بعدها حزام الكويكبات، بعدين نروح للكواكب الغازية البيج جاينتس.

0: اللي هي المشتري وزحل، وبعدين الكواكب الثلجية اللي وراها. ليش ثلجية؟ لأنها بعيدة عن الشمس، فما تحصل من طاقة الشمس فثلجت، اللي هي نبتون يورانوس، وبعدين المسكين بلوتو اللي كان كوكب وسحبه صلاحيته صار مو كوكب. هذا الحزام في كل الامكانيات، يعني احنا على الارض ليش نتنافس؟ نبي الذهب، نبي اي شيء، انزين، لان نحس ان هذه محدوده.
1: صحيح.
0: لكن لما نروح بالفضاء هذه مقططه، انزين، وبكميات مو فلكيه الا ابو الفلكيه، انزين. يعني اذا يبنى شو اسمه كويكب صغير متكون من اي معدن تبيه، هذا الكويكب فيه معادن أكثر من اللي موجود بالكرة الأرضية كلها، على سطح الكرة الأرضية، مو كل الكرة الأرضية بس على سطح الكرة الأرضية. ليش؟ لأن هذه المعادن اللي إحنا قاعد نتعامل معها، اللي قاعد نستخرجها منها، موجودة ببلاش تعتبر. يعني كل العملية نوصل لها الطاقة، إنزين، الطاقة الشمسية، أوكي، نروح الطاقة الشمسية، نحط الطاقة الشمسية بمدار حول الأرض، يعطينا طاقة 24 ساعة باليوم، ما لها دعوة ليل نهار غبار مطر، كل شيء شغال، انزين، اللي هو السولار سبيس سولار انرجي، طاقة الشمسية بالفضاء. عندنا الهيليوم 3 اللي موجود على سطح القمر، هذا للاندماج النووي، تجيب كيلو واحد منه يكفيك كهرباء سنين، انزين، قاعد أتكلم كيلو واحد مو قاعد أتكلم 500 طن، انزين. فطالع العملية يعني يمكن تبين كانها خيال علمي، لا مو خيال علمي، هذه حسابات حقيقية ومثبتة، لكن البشرية ما راحت لها. ليش؟ لأن أوكي لحد الحين أنا يقول لك لا أنا أبي السهل، وبالعكس هذا هو السهل.
1: ممتاز، احنا وصلنا معك إلى الختام، إذا في كلمة أخيرة حاب تضيفها أستاذ عبد العزيز فتفضل.
0: أول شيء إحنا بعصر الفضاء، إحنا بعصر الفضاء، فمحتاجين أوكي ندخله، إحنا متأخرين فيه، محتاجين إن وعصر الفضاء فيه كل التخصصات، مو تخصص واحد أو اثنين. لازم نعرف إن البشرية محتاجة تفهم هذا الشيء، محتاجة تطلع من طريقة التفكير التقليدية إلى طريقة تفكير جديدة، نظرة إلى العالم بطريقة جديدة توحدنا، تقربنا من بعض وتقربنا من الطبيعة اللي محتاجين نفهمها. وشكرا
1: على الرحب والسعة الأستاذ في فيزياء الفلك عبد العزيز العرقض، كنت ضيف عزيز علينا في برنامج مساحة للحوار، كل الشكر والتقدير لك.
0: شكرا
1: مستمعينا، وصلنا معكم إلى الختام، نستودعكم الله ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني مهدي بيراتي، إخراج بيبي الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم قال

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال.

قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديق المستمع، وكل التحايا دون مقامك. ها نحن نعود لك وإطلالة جديدة وبرنامج قال، حيث نخوض في حديث حول الكلمات والقول واللغة، بما يظهر أهمية الكلام والتعرف على أنواعه، بما يعزز المفاهيم والقيم الإنسانية من خلال تتبع أقوال الحكماء والعلماء على مر العصور. فالحكمة ضالتنا ونحن نقتفي أثرها بين السنين، فأهلا بكم.

صديقنا المستمع، ليس كل كلام يحمل في جنباته الحكمة والموعظة، بل إن أغلب الكلام يمكن الاستغناء عنه لو فكر المتكلم قبل الحديث. ولا شك أن الإنسان كثيرا ما يندم على كلمات قالها، ولكنه لا يندم أبدا على صمت كان في محله. لذلك القول والحديث لابد له من وقت ومقاصد ينطلق منها، ولا بد أن يكون القول في الخير فقط. نحن نعرف يقينا أن الكلام يكون بمستويات مختلفة، والتعبير عن مفهوم معين يمكن أن يندرج في تعبير واضح إلى تعبير دقيق وتعبير بليغ وفصيح. ولعلنا هنا نتعرف على بعض الفروقات بين هذه المصطلحات ودلالاتها.

صديقنا المستمع، كثيرا ما تلتبس البلاغة بالفصاحة حتى يظن الظان أنهما وجهان لعملة واحدة، بل قد قال الوزير ابن الأثير وهو بصدد ذكر الفروق بينهما: هذا باب متعذر على الوالج ومسلك متوعر على الناهج. ولم يزل العلماء من القديم في الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عنه، ولم أجد من ذلك ما يعول عليه إلا القليل. وقال الراغب في مفرداته: الفصح خلوص الشيء مما يشوبه وأصله في اللبن، يقال فصح اللبن وأفصح، فهو فصيح ومفصح إذا تعرى من الرغوة. قال نضلة السلمي: من الوافر وتحت الرغوة اللبن الفصيح. وأفصح الصبح بدا ضوءه واستبان، وكل ما وضح فقد أفصح، وكل واضح مفصح. والفصح بالكسر فطر النصارى وهو عيد لهم، وأفصح جاء فصحهم وهو إذا أفطروا وأكلوا اللحم. ويقال كل ناطق فصيح وما لا ينطق فهو أعجم. وفصح العجمي أي جادت لغته حتى لا يلحن، وتفصح في كلامه وتفاصح، تكلف الفصاحة. وأفصح العجمي إذا تكلم بالعربية. والفصيح في اللغة المنطلق اللسان في القول، والذي يعرف الجيد الكلام من رديئه. ويقال رجل فصيح ولسان فصيح وكلام فصيح. وقد فصح فصاحة وأفصح عن الشيء إفصاحا إذا بينه وكشفه.

العلماء أجمعوا أيها الأحبة على معنى البلاغة، ولكنهم اختلفوا في معنى الفصاحة، واختلافهم راجع بعض الشيء لاختلافهم في قضية اللفظ والمعنى. فمنهم من يقول أن الفصاحة مختصة باللفظ والبلاغة مختصة بالمعنى، أي أن اللفظ يكون فصيحا ولا يقال عنه بليغا إلا إذا كان في جملة تبلغ المعنى المنشود فيصبح بليغا.

جعلوا الفرق بينهما أنه يقال لللفظة فصيحة ولا يقال لها بليغة، بينما الكلام يقال عنه فصيح وبليغ. فالبلاغة على قولهم أعم وأشمل، فكل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ. ومن أمثال من قال هذا ابن سنان الخفاجي في كتابه سر الفصاحة، وأبو الفتح ضياء الدين الموصلي في كتابه المثل السائر. وقد رد الصفدي في كتابه نصر الثائر على المثل السائر على الموصلي في كتابه المثل السائر بقوله: والذي أقول أنا هو أن بين البلاغة والفصاحة عموما من وجهة وخصوصا من وجهة. بيان ذلك أن عموم البلاغة فلأنها تتناول الكلام الفصيح أعني الحسن المبين، وغير الفصيح أعني الغريب الوحشي. وعموم الفصاحة فإنها تتناول الألفاظ المركبة فقط، وخصوص الفصاحة في أنها لا تتناول إلا الألفاظ العذبة المستعملة فقط. فثبت بين البلاغة والفصاحة عموما من وجهه وخصوصا من وجه، ومثل هذا لا ينتبه له ابن الأثير. هذا القول صديقنا المستمع أورده الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، حيث بيّن أن الفصاحة لا تقتصر على الألفاظ بل هي في المعاني كذلك، حيث يقول: وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتها وفضل مؤنساتها لأخواتها؟ وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة؟ وفي خلافه قلقلة ونابية واستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها، وبالقلق عن سوء التوائم، وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها. وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فتجلى لك منها الإعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت في المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا الأمر يرجع إلى ارتباط هذا الكلم ببعضه البعض، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرها، وأن الفضل تناتج ما بينهما وحصل من مجموعها. إن شككت فتأمل، هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدلت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية؟ قل ابلعي واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، كذلك فاعتبر سائر ما يليها.

صديقنا المستمع، إن المراد من الكلام التواصل والحديث مع الآخر في أمور الحياة ومتطلبات العيش، وهو وسيلة التواصل الأعم. لذلك عمد الإنسان إلى تطوير أدواته وتحسين أساليبه والبحث عن المفردات والكلمات التي تؤدي المقاصد على أكمل وجه. ولما برع العرب قبل الإسلام في الكلام وارتقى عندهم الشعر خصوصا، جاء القرآن متحديا بلاغتهم في إعجاز لا يصلون له، ويكون في أخبارهم وأخبار من سبقوهم وعلوم دينهم، وكتاب يبقى إلى يوم الدين، فكان المرجع في كل شأنهم والحافظ للغتهم وعلمهم.

صديقنا المستمع، لقد علمنا أن الكلام والأقوال لها الأثر البالغ في تغيير الإنسان وتقويم سلوكه ورأيه متى ما كانت الكلمات بليغة فصيحة. لذلك نجد دائما أن أقوال العلماء والفقهاء والمفكرين محل بحث وتتبع لحاجة الناس إلى التجربة العميقة التي مروا بها وتحدثوا عنها في كلام موجز مفيد يختصر السنين قبل المفردات. تتمتع أيها الأحبة الكلمات بقوة لا مثيل لها، فهي قادرة على رفع الروح المتعبة وإلهام كل شخص ليحقق أكثر مما كان يعتقد. ولكن ليس دائما الخطب الطويلة أو الكتابات المتقنة هي التي تترك أعمق العلامات على قلوب الناس. غالبا ما تكون العبارات الأقصر والأبسط المصاغة بعناية والمليئة بالمعنى هي التي تترك صدى أكبر. إن الاقتباسات القصيرة هي مثل همسات الحقيقة، تذكرنا بجمال الحياة وصراعاتها ودروسها في بضعة أسطر مؤثرة. هذه الاقتباسات ليست مجرد كلمات، إنها جسر بين العالم الخارجي الفوضوي والفضاء الهادئ الموجود بداخلنا. سواء كنت تبحث عن الدافع للتغلب على التحديات أو العزاء خلال أوقات الصعبة أو جرعة من الإلهام لإشعال إبداعك، فإن هذه المجموعة من الاقتباسات القصيرة ستتحدث مباشرة إلى روحك. لقد تم اختيار كل اقتباس بعناية لقدرته على إثارة المشاعر وترك انطباع إيجابي في نفسك. لذا دع هذا الكنز من الكلمات للحكماء الذين سبقونا يكون دليلك، واهرب به من الصخب الذي يدور في رأسك ودعه يثري رحلتك.

وهنا صديقنا المستمع نقف عند بعض الكلمات العميقة عن الحياة. يقول ألبرت كامو: لا تمشي أمامي فقد لا أتبعك، ولا تمشي خلفي فقد لا أقودك، فقط امشي بجانبي وكن صديقي.

الطريقة الوحيدة للخروج من المتاهة هي الاستمرار في المشي، وهذا القول لروبرت فروست. كن نفسك، فكل شخص آخر قد أخذ مكانه بالفعل. القول لأوسكار وايلد. أما جلال الدين الرومي فيقول: ما تبحث عنه يبحث عنك. أحلم بشكل كبير وامضي بخطوات صغيرة. هذا القول لروبن شارم. لا تذهب إلى حيث قد يقودك الطريق، بل اذهب بدلا من ذلك إلى حيث لا توجد طريق واترك أثرا، وافعل أقصى ما تستطيع بما لديك أينما كنت. ومن الأقوال: في وسط الصعوبة تكمن الفرصة، وهذا القول لألبرت أينشتاين. في كثير من الأحيان نستهين بقوة اللمسة أو الابتسامة أو الكلمة الطيبة أو الأذن المستمعة أو المجاملة الصادقة أو أصغر فعل من أفعال الاهتمام، والتي لديها جميع القدرة على تغيير حياة المرء. كل لحظة في الحياة هي بداية جديدة، وهذا القول لتي إس إليوت.

بعد 20 عاما من الآن سوف تشعر بخيبة أمل أكبر بسبب الأشياء التي لم تفعلها مقارنة بالأشياء التي فعلتها. لذلك تخلص من القيود وأبحر بعيدا عن الميناء الآمن. إتش جاكسون براون الابن يقول جبران خليل جبران: الألم الذي تشعر به هو نتيجة كسر القشرة التي تحيط بفهمك. تقبل المعاناة، فبدون مطر لن يكون هناك زهور. اسقط 7 مرات وانهض 8 مرات، هذا مثل ياباني. يقول سقراط: الحياة الخالية من التجربة لا تستحق أن تعاش. أما هناك مثل أفريقي يقول: إذا كنت تريد أن تسير بسرعة فاذهب وحيدا، وإذا كنت تريد أن تذهب بعيدا فاختر صحبة الطريق. حتى تتطور في الحياة افعل كل يوم شيئا واحدا يخيفك، واستمر في النظر إلى الأعلى، هذا هو سر الحياة. ما يكمن خلفنا وأمامنا هي أمور صغيرة مقارنة بما يكمن في داخلنا. تبدأ الحياة الحقيقية عندما تخرج من منطقة راحتك، وعندما تفشل الكلمات تتحدث الموسيقى، وهذا القول لهانس كريستيان أندرسون. النجاح هو الحصول على ما تريد، والسعادة هي الرغبة في الحصول على ما تحصل عليه. كلما اشتد الصراع كلما كان الانتصار أعظم، وهذا القول لجورج واشنطن. اللطف هو اللغة التي يستطيع الأعمى أن يراها ويستطيع الأصم أن يسمعها. مارك توين: إنك تخطئ 100% من التسديدات التي لا تسددها، وأحيانا تكون الشجاعة هي الصوت الهادئ في نهاية اليوم الذي يقول: سأحاول مرة أخرى غداً.

كل التعبير الذي ترغب في رؤيته في العالم. النجاح ليس نهائيا والفشل ليس قاتلا، إن الشجاعة للاستمرار هي المهمة. وهذا القول لتشرشل. الظلم في أي مكان يشكل تهديدا للعدالة في كل مكان. الروح تعرف دائما ما يجب أن تفعله لشفاء نفسها، والتحدي هو إسكات العقل. نحن لا نرى الأشياء كما هي، بل نراها كما نحن. إن المانع الوحيد لإدراكنا الغد هو شكوكنا بشأن اليوم. يقول ستيف جوبز: إن وقتك محدود، فلا تضيعه في عيش حياة شخص آخر، ولا تقع في فخ العيش وفقا لنتائج تفكير الآخرين. عندما لا نعود قادرين على تغيير موقف ما، فإننا نتحدى لتغيير أنفسنا. وليس الأقوى من بين الأنواع هو الذي يبقى على قيد الحياة، ولا الأكثر ذكاء، بل الأكثر استجابة للتغيير. تشارلز داروين. الحياة ليست انتظارا لمرور العاصفة، بل هي تعلم الرقص تحت المطر، ونحن ما نفعله مرارا وتكرارا. إذن التميز ليس فعلا بل عادة، وهذا القول لأرسطو. ما تفعله يحدث فرقا، وعليك أن تقرر نوع الفارق الذي تريد إحداثه. لا تحكم على كل يوم من خلال الحصاد الذي تحصده، بل من خلال البذور التي تزرعها.

أيها الأحبة، إن مصاعب الحياة جزء لا مفر منه في رحلتنا الإنسانية المشتركة، فهي بمثابة اختبارات لقدرتنا على الصمود ومحفزات للنمو الشخصي وتذكير بقدرتنا العميقة على التحمل. إن هذه الأشواك التي تعترض طريقنا ليست عوائق وضعت لتعطيل مسيرتنا، بل هي محطات صقل ضرورية تعيد تشكيل وعينا وتمنحنا الحكمة اللازمة لمواجهة الغد. فعندما تشتد الأزمات تلوح فرصة حقيقية لاكتشاف مكامن القوة الكامنة في ذواتنا، تلك القوة التي قد تظل نائمة في فترات الرخاء والاستقرار. فالنمو الإنساني الحقيقي لا يولد من الراحة الدائمة، بل ينبثق من رحم المعاناة ومقاومة الانكسار تماما، كالفولاذ الذي لا يشتد بأسه إلا بعد صهره بالنار. وكلما تخطينا عقبة ظننا يوما أنها القاضية، اتسعت مداركنا وتعمقت ثقتنا بأنفسنا، وتأكد لنا أن مرونتنا النفسية قادرة على استيعاب الصدمات وتحويلها إلى رافعة للنهوض والتميز الشامل.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص، قال من إخراج لول ونوري.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات

برنامج محطات، نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي محطات. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المعلومات الجديدة والمفيدة، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل.